0: من بيروت السيد عادل ترشيشي، شكرا جزيلا لكما.
1: مشاهدينا مرحبا بكم، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه

0: وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. جاتها قالت الخارجية الإيرانية لطهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة تفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة تفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. أضاف عراقجي أن مذكرة تفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع التوقيع على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. في لبنان أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفعات علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية البلاد. كما أفاد مراسلنا بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر. وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، مرحبا بكما. كنا نتابع في الأخبار العاجلة قبل قليل، تايمز أوف إسرائيل تقول عن مسؤول أمريكي رفيع: سعداء بالتزام إيران بعدم صنع السلاح النووي، ولكن علينا التحقق من ذلك. والمسؤول الأمريكي رفيع يقول: الرئيس ترامب أصدر تعليمات بتخفيف العقوبات عن إيران إذا التزمت بالاتفاق. محمد الأحمد، أبدأ معك بهذه الأخبار العاجلة حول المواقف الأمريكية حتى اللحظة من قرب توقيع هذا الاتفاق، وأيضا التسريبات حول نية الرئيس الأمريكي إذن بتخفيف العقوبات فور تطبيق هذه المذكرة.
1: نعم محمد، هنا في واشنطن المؤشرات حقيقة وكذلك التصريحات تعزز اقتراب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. لو بدأت بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول إقليمي، أشاروا إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق أولي ينص على إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مقابل تجديد التزام طهران بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي. بحسب المصادر فإن مذكرة التفاهم الأولية المرتقبة ستفتح الباب أمام مفاوضات تمتد نحو 60 يوم لبحث تفاصيل البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك آليات التعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب وتدميره. في السياق نفسه مسؤول أمريكي كبير أكد لنيويورك تايمز أن واشنطن تتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الثقة بإمكانية إنجازه، لكنه أقر بأن موعد ومكان التوقيع لم يحسم بعد، وبأن عملية اتخاذ القرار داخل إيران لا تزال معقدة. غير أنه أضاف في الوقت نفسه أن الوسطاء أبلغوا بأن المرشد الإيراني مرتاح لهذا الاتفاق. المسؤول الأمريكي شدد أيضا على أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، نافيا حصول إيران على أي أموال أو مزايا اقتصادية فور التوقيع، ومؤكدا أن أي تخفيف للعقوبات أو مكاسب اقتصادية لإيران سيكون مرتبطا بتنفيذها للالتزامات بموجب هذا الاتفاق. كما أشار إلى أن التفاهم قد يشكل أساسا لإطار أوسع للاستقرار الإقليمي يشمل كذلك كل من لبنان وإسرائيل. وبالحديث عن إسرائيل محمد، كانت هناك تسريبات لافتة نقلها موقع أكسيوس كشفت عن اتساع الفجوة بين إدارة ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المراحل الأخيرة من التفاوض مع إيران. بحسب الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي، ترامب أبلغ نتنياهو في الحقيقة في مكالمة تمت يوم الخميس بأنه يتوقع إبرام صفقة مع إيران خلال أيام، مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب. الموقع نقل كذلك عن المسؤول الأمريكي أن نتنياهو خرج من هذه المكالمة مدركا بأن الاتفاق بات وشيكا وبأن فرص عرقلته أصبحت محدودة. في ذات السياق مسؤول أمريكي كبير كان قد أشار في إحاطة للصحفيين بأن إسرائيل ستنخرط في نهاية المطاف في هذا المسار الذي تعمل عليه واشنطن. المسؤول الأمريكي

0: الأمريكي وصف كذلك الاتفاق المرتقب بأنه جزء من إطار أوسع للسلام الإقليمي يشمل كذلك بالإضافة إلى إيران بطبيعة الحال لبنان وإسرائيل، ومؤكدا أن الولايات المتحدة واثقة من انضمام الجميع إلى هذا المسار، وبأن الإسرائيليين سيدعمون الاتفاق في جوهره بما يضمن قابليته للتنفيذ واستمراريته على المدى الطويل. سياسيا، في موازاة ذلك، التصريحات الأمريكية محمد تكشف بصورة أوضح ملامح هذا الاتفاق المرتقب وسط تأكيدات أمريكية بأن الطرفين توافقا بالفعل على نص، وبأن التوقيع قد يتم خلال أيام قليلة مقبلة، ويتم الحديث في الإعلام الأمريكي عن جنيف كما كان مرتقب لتوقيع هذه المذكرة، وقد يكون هذا التوقيع يوم الأحد بالرغم من أنه لا توجد تأكيدات رسمية لهذه المعطيات لحد الآن على الأقل. لكن المسؤول الأمريكي الكبير أشار في هذه الإحاطة إلى أن هذا التفاهم يحقق الأهداف الأساسية التي وضعها ترامب، ويضع المفاوضات في مرحلة متقدمة وجيدة للغاية، وأشار إلى أن الاتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار، لكن جوهره يبقى الملف النووي من خلال التخلص من المواد النووية المخصبة، سواء بتدميرها في مكانها داخل إيران أو نقلها إلى خارج البلاد ضمن ترتيبات ستقطع بكل تأكيد للرقابة والتحقق ربما بإشراف دولي حتى. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد عدنان، أنتقل إليك في السؤال عن هذه الإشارات من واشنطن إلى صعوبة مراحل صنع القرار في طهران على الرغم من سفر عراقجي إلى جنيف.
2: عمليا هي ليست صعوبة اتخاذ قرار كما توصفه طهران محمد، عمليا هناك مجموعة من النقاط الأساسية التي تحدد هذا المسار بشأن إعلان طهران عن موقفها من هذه المسودة التي يتم الحديث عن أجواء إيجابية بشأن قبولها. ثلاث نقاط أساسية عمليا نتحدث عن تهيئة الظروف داخليا لقبول هذا الاتفاق، مراقبة ما يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف ما إن كانت ستتوافق مع ما هو منصوص عليه في هذه المذكرة، والجانب الثالث هو المسار البروتوكولي إنجاز التعبير في إقرار القرارات هنا واتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع. الاتفاق اتفاق مذكرة التفاهم المكون من صفحتين فيهما 14 بندا بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حاليا موضوع على طاولة لجنة مصغرة مجلس الأمن القومي، تقوم هذه اللجنة بدراسة هذه البنود بشكل دقيق، وهناك حديث من قبل الوزير عراقجي عن احتمال إضافة جزئيات معينة على هذه البنود، ولكن هذا الأمر ليس أكيدا. بعد ذلك يفترض أن ترفع هذه الورقة إلى مجلس الأمن القومي بهيئته العليا أو الأكبر، ثم إلى طاولة المرشد الإيراني لاتخاذ القرار النهائي. لكن الحديث مبدئيا عن مسار يصفه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى اتفاق، وربما يكون الأمر خلال أيام، ربما اليوم، ربما غدا، ربما بعد غد، لا أحد يعلم، ولكن الحديث عن أجواء إيجابية. الوزير عراقجي خرج اليوم في مقابلة تلفزيونية هنا في طهران، وهي مقابلة توضع في سياق تهيئة الأجواء الداخلية بشأن القبول الاتفاق، خصوصا وأن هناك أحاديث عن أصوات معارضة، وهذا ربما يعتبر هنا أمر طبيعي، أصوات ترفض الذهاب نحو الأمر، وحتى طالبت في وقت سابق الانسحاب من المفاوضات، وبالتالي لكن عمليا طهران تفضل المسار الدبلوماسي. الوزير العراقي رسم خلال هذه المقابلة ملامح عامة للبنود التي يتم الحديث عنها مفصلا، عمليا بنود مرتبطة بالتنفيذ في حال توقيع مذكرة التفاهم بشكل مباشر، بنود سيتم عمليا بشكل تدريجي تنفيذها خلال فترة 60 يوم، وبنود ستطبق عمليا بعد مرور فترة 60 يوم. بالمبدأ تتحدث طهران عن عدم تنازل عن خطوط الحمراء عندما نتحدث عن البنود الأساسية التي أشار إليها الوزير عراقجي، في إشارة إلى مضيق هرمز، في إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في لبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى بند يتعلق بعدم الاعتداء واحترام السيادة الوطنية لإيران. هذه البنود الأساسية أشار الوزير عراقجي مثلا عندما تحدث نتحدث عن مضيق هرمز إلى أن مضيق هرمز هو عمليا تحت السيادة الإيرانية وسيادة عمان، وبأن إدارة هذا المضيق رهن بيد البلدين إن وافقت عمان. وأشار إلى أنه لا يمكن أن يدار هذا المضيق إلى الأبد من خلال عمليات عسكرية. إذن هذه ملامح عامة أشار إليها الوزير العراقي، ولكن المرتقب حاليا محمد هو ما سيصدر عن قرار من المرشد الإيراني فيما يتعلق بهذه المذكرة، وهذا لا يلغي وجود أجواء إيجابية صدرت من الوزير بشكل مباشر.
1: عدنان بوريني، شكرا جزيلا لك من طهران. إذن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة تفاهم، وأن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام بعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي. تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
3: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانباً الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران وإعادة فتح مضيق هرمز وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه. والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة،

0: طهران لا تقدم التزاماً جديداً الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقاً في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضاً نرى حركة في مكان خطوط حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضاً، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوماً، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، مرحبا بكما. بول ديفيس، أبدأ معك بالسؤال حول نية الرئيس الأمريكي، وقد أكد مرارا توقيع هذه المذكرة، والأمور بالنسبة لواشنطن إيجابية خاصة بعد إعادة تغريد كلام عراقجي. هل من المتوقع أن يوسع الرئيس ترامب دائرة الموقعين على الاتفاق مثلا، أو ما يعرف به الضامنين أو الوسطاء في جنيف؟
2: في الواقع أن الرئيس ترامب ذكر أنه تلقى تأكيدات من عدد من الدول في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول أخرى. ومن الممكن أن يطالب الرئيس ترامب بإضافة عدد من التواقيع أو الدول على هذه المذكرة. لأي درجة لا نعرف، ولكن هناك مشكلة أخرى في مذكرة التفاهم، ألا وهي أنه إلى جانب البيان الذي صدر عن وسائل الإعلام الإيرانية والذي قال الرئيس أنه لا يعكس المواقف الأمريكية، فنحن لا نعرف بالتحديد ما هو محتوى المذكرة، وبالتالي بالنسبة لهوية الموقعين وإلى أي درجة سيساعد هذا الأمر أنا لا أعرف. إسرائيل قالت إنها ليست جزءا من هذه المذكرة، ولكن أعتقد أنه لكان من المفيد لو كانت إسرائيل جزءا من هذه المذكرة، ولكن طبعا فإن طهران لن تكون سعيدة بوجود توقيع إسرائيلي على

0: المذكرة. إذن نعم، نحن نتطلع لأكبر قدر ممكن من التعاون والمساهمة والانخراط، ولكن هذا مرهون طبعا بالشكل النهائي للمذكرة.
1: أبقى معك، هل هنالك مخاوف إذن من تخريب إسرائيلي لهذا الاتفاق؟
0: أنا أشكك بشكل كبير بأن إسرائيل قد تعمد لتخريب هذا الاتفاق بطريقة واضحة. يمكن على سبيل المثال لإسرائيل أن تتحدث مع الجانب الأمريكي وأن تطرح أسئلة بشأن العمليات أو الآليات التي تطبق وأن تطلب معلومات. بالإضافة إلى ذلك، الإسرائيليون مثلا قد يطالبون الجانب الأمريكي بالإصرار على إخراج المواد النووية اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. هذه كانت من الأولويات بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفيما يتعلق بإمكانية لجوء الإسرائيليين إلى إعادة إطلاق حرب، فأنا أشكك كثيرا في ذلك.
1: بمعنى أن انخراط إسرائيل قد يكون مؤجلا. المواضيع المهتمة بها إسرائيل هي في مفاوضات الشهرين، أليس كذلك؟
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد هناك أمران أساسيان يثيران اهتمام أو قلق إسرائيل بالأحرى. الأمر الأول هو طبعا البرنامج النووي، والأمر الثاني يتمثل طبعا في السيطرة أو التحكم بالمنظمات الإرهابية مثل حزب الله. ولا شك أن الإسرائيليين سوف يحاولون أن يؤثروا على هاتين النقطتين. وفيما يتعلق بالأمور الأخرى، أحاول أن أعتقد أن الرئيس ترامب سيحاول أن يكون صارما مع إيران، لا سيما لجهة الجدول الزمني المتعلق بالخطوات المختلفة مثل إعادة فتح المضيق، إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، والعلاقة بالأذرع الإرهابية. هذه هي النقاط التي تثير اهتمام الرئيس ترامب أكثر من غيرها. والرئيس ترامب سيتعاون مع نتنياهو، ولكنني أعتقد أن تأثير رئيس الوزراء نتنياهو سوف يكون محدودا على الاتفاق النهائي، إلا في حال خروج طهران بشكل كامل عن المسار.
1: مختار حداد، بالنسبة لطهران، كم من المتوقع أن يستغرق الإعلان على الموافقة بحكم سفر عراقجي إلى جنيف؟ كنا نتحدث قبل قليل مع مراسلنا عن بروتوكول الموافقة، أو سميه اتخاذ القرار داخل إيران. ما الذي تتوقعه للساعات المقبلة؟
2: الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. أنا لا أعتقد يأخذ وقتا طويلا، ولكن يعني هناك في إيران يعني يتم اتخاذ القرار ودراسة الاتفاق النهائي في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهي الجهة العليا التي ستتخذ القرار حول الاتفاق. ولكن لا أعتقد أن هذا سيطول كثيرا، ولكن أنا سأوضح بعض النقاط وهي معلومات وليس يعني في إطار التحليل. يعني أنه هناك الضيف في الولايات المتحدة تحدث عن أمور أصلا لا وجود لها في الاتفاق. يعني أولا هناك بشأن وجود ضامنين توقيعات، لا، ويوضح الاتفاق بأنه هذا الاتفاق يتم ضمانه من قبل قرار في مجلس الأمن الدولي. فهناك مثلا العصابة الإرهابية الصهيونية حتما أصلا هناك لا يكون دور لها في هذا الاتفاق، والولايات المتحدة هي التي في نهاية المطاف البند الذي يجب أن تسيطر على هذا الكيان الإرهابي، هي الذي يجب أن تلعب الدور الرئيسي. وتعرفون البند الأول من الاتفاق لن يقول وقت إطلاق النار، يقول إنهاء الحرب في إيران وجميع الجبهات وخاصة لبنان، فلذلك هذه تكون مسؤولية الولايات المتحدة. بالنسبة لمثلا قضايا مثل القضايا الصاروخية، دعم إيران لقوى المقاومة التي تواجه الكيان الإرهابي الصهيوني، أصلا هذه الأمور ليس مطروحة لا في مذكرة التفاهم لا في موضوع التفاوض من أجل الاتفاق. الاتفاق سيكون والتفاوض حول الاتفاق سيكون فقط حول برنامج إيران النووي السلمي. يعني هناك مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، هذا أمر واضح، ومن ثم وبعد التوقيع ندخل في فترة 60 يوما من أجل التوقيع على اتفاقية حول برنامج إيران النووي السلمي. موجبها الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات الأولية والثانوية، كذلك تقوم متابعة يعني إلغاء قرارات مجلس الأمن الدولي.

0: وهنا يوجد تفاهم الآن بين إيران والولايات المتحدة. أولا أمريكا الآن تعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، المباحثات ستكون حول نسبة تخصيب اليورانيوم وليس تخصيب صفر، يعني هذا لا شأن له أصلا بإسرائيل.
1: لكن
0: ولكن هناك
1: إسرائيل
0: نعم
1: موجودة،
0: الإسرائيلي
1: إسرائيل
0: يلعب
1: موجودة
0: الدور
1: في الهجمات
0: المخرب.
1: على إيران، إسرائيل موجودة في لبنان التي تطالب إيران بأن تنسحب منها، وهذه المرة ليس فقط إعلانا لوقف إطلاق النار. عراقجي كان يتحدث يعني قبل ساعات عن انسحاب إسرائيل في لبنان، فإسرائيل موجودة.
0: نعم، وأقول لكم يعني إسرائيل هي تلعب الدور المخرب، هذا الكيان الإرهابي هو كيان مخرب، يعني لم ننسى بأنه خرب اتفاق عام 2015. يعني هناك القلق من هذا الدور المخرب الصهيوني، ولكن أن إسرائيل يكون لها دور تتدخل، يكون لها توقيع رؤية، هذا إيران لا تقبل به. وهناك حول إخراج، هناك لا يوجد شيء اسمه إخراج يورانيوم من إيران، والرئيس الأمريكي قبل فترة قال أن اليورانيوم ممكن يبقى في إيران ولكن يتم ترقيقه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن أؤكد مرة أخرى، هناك يوجد عامل مخرب اسمه الكيان الصهيوني. الآن هناك فيما يخص دور إسرائيل في لبنان، هذه ستكون مشكلة أمريكا بأنه تحقق ما سيكون ضمن الاتفاق بأن
1: طيب،
0: إسرائيل تنحرف في لبنان
1: وضحت
0: وتخرج من
1: الفكرة.
0: جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك حتى اللحظة مختار حداد وبول ديفيس أيضا. إذا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في هذا التقرير.
2: صباح 28 فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثوري بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: والآن ننتقل إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطهر في محيط مدينة النباطية جنوبية لبنان. أضاف أن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط المرتفع، كما أشار مراسلنا إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. في إسرائيل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ينضم إلينا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك عادل شديد في محاولة فهم الموقف الإسرائيلي بعد الإعلان عن قرب توقيع مذكرة التفاهم وكيف تتصرف المناطق التي ذكرناها المتواجدة فيها.
3: حياتي لك أستاذ محمد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني حتى اللحظة كل النقاش العام في إسرائيل يصف يعني هذا الاتفاق في حال التوصل إليه والتوقيع عليه أنه سيكون سيء بكل المقاييس والمعايير. لا يوجد في إسرائيل أحد يشكر هذا الاتفاق، لا بل البعض وصفه بالوصف اليوم باليوم الحزين، البعض وصف هذا مذكرة التفاهم بالكارثي، البعض قال إنه ترامب تخلى عن إسرائيل، البعض يعني قال إنه ترامب استخدم إسرائيل ثم ألقاها تحت عجلات الباص وهو بيسير بسرعة وبتهور. بكل الأحوال هذا يعني أن هنالك إجماعا في إسرائيل أن هاي المذكرة يعني سيئة جدا بالقراءة الإسرائيلية سواء على بنيامين نتنياهو ومستقبله أو على مستقبل إسرائيل ودورها وتأثيرها وهامش الممنوح لها بالمنطقة. ولكن بخصوص بقاء إسرائيل بالمناطق لا شك أنه دخول إسرائيل للبنان وسوريا وغزة كان بقرار أمريكي، يعني لم تدخل إسرائيل وحلقت واقع، ثم الأمريكي تبنى ذلك أو أعطى ضوء أخضر. أكثر من مسؤول أمريكي، توم باراك سفير الأمريكي في إسرائيل، هكابي نفس الرئيس ترامب تحدث قبل فترة أنه حين ينظر إلى إسرائيل على الجوجل أو الخارطة يراها، يعني يكاد لا يراها، وبالتالي يجب أن ترى ويجب توسيع حدودها وما شابه. بمعنى أنه هذا كان قرار أمريكي دخول لبنان، ولكن لطالما أنه كما تحدث وزير الخارجية الإيراني قبل ساعات أنه الاتفاق لا يتضمن فقط وقفا لإطلاق النار، إنما انسحابا لجيش الاحتلال، لا أظن أنه سيكون بمقدور إسرائيل أن تتحدى الموقف الأمريكي، إلا إذا كان الأمريكي معني بإظهار وكأنه غير قادر على ضبط السلوك الإسرائيلي اللي يستمر بتلويحه ضد إيران باستخدام إسرائيل وتقديمها كعصا غليظة أو ما يسمى بالشرطي السيء بالنقاش السياسي وما شابه. ولكن بالنهاية
1: طيب
3: إذا كان هنالك يعني إرادة لدى الأمريكي ومعني بالالتزام بالاتفاق، لن يكون أمام إسرائيل سوى أن
1: كيف
3: تنفذ.
1: نعم كيف سيطرشيش كيف ستستفيد الدولة إذا من هذا المسار ومن الإصرار طبعا الإيراني على ليس حتى وقف إطلاق النار وإنما الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟
4: تحية لك أستاذ محمد والأستاذ عادل وللمشاهدين. تستطيع الدولة اللبنانية أن تستفيد من هذا من المذكرة التي إذا ما أقرت يعني ستلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وبالانسحاب، وتذهب إلى جولة المفاوضات المقبلة محاولة يعني تصحيح التوازن الذي المختل في إعلان واشنطن الأخير، بحيث أنها تطرح تنفيذ اتفاق 2024 ذو البنود الخمس الذي ينهي الاحتلال ويحقق عودة النازحين وإطلاق الأسرى وينفذ القرار 1701 القرار الدولي ويطلق عملية الإعمار. تستطيع ذلك في مقابل أن تتحرك داخليا في اتجاه إقرار استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الوزاري، وذلك ردا على المطالبات الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية كما ورد في الإعلان نشان، يعني كأنها أقامت شراكة بين السلطة اللبنانية وبين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية لنزع سلاح حزب الله، الذي وصفه الوزير الخارجية الأمريكي بأنه عدو لبنان وعدو إسرائيل وعدو الولايات المتحدة الأمريكية. لا، الدولة اللبنانية يعتقد أنها بعد هذه المذكرة ستعيد النظر في هذا الأمر أو في هذه الشراكة التي يعني أجبرت عليها، لأنه تعرف أن نزع سلاح حزب الله بالقوة في لبنان ليس بالمسألة السهلة، بل تفجر الداخل اللبناني، وأنه هذا الأمر لا يعالج إلا ضمن استراتيجية الأمن الوطني. فلذلك أتوقع وأعتقد أن لن يكون أمام السلطة اللبنانية من بد إلا أن تشرع في إقامة هذه الاستراتيجية التي من خلالها يتم استيعاب سلاح حزب الله وغير حزب الله
1: طيب
4: في
1: قبل
4: أطراف
1: ذلك
4: أخرى
1: قبل
4: في
1: ذلك
4: لبنان.
1: نتحدث
4: نعم
1: عن مدة
4: نعم
1: الشهرين هذه واستمرار إسرائيل كما يقول كاتس في المناطق الأمنية التي أقامتها، ما الذي يتوجب على حزب الله فعله؟ كيف سيتعامل مع الوجود الإسرائيلي بوجود وقف إطلاق النار مثلا؟
4: هلا حزب الله سيلتزم وقف إطلاق النار، وقد أبلغ ذلك من خلال رئيس مجلس النواب إلى السلطة اللبنانية أنه سيلتزم وقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل. أما إذا إسرائيل لم تنسحب وأبقت على احتلالها للمنطقة الجنوبية، فحزب الله لن يتوقف عن مقاومة هذا الاحتلال، وإلى أن يتمكن الجيش اللبناني، إذا تمكن الجيش اللبناني أن يقوم بهذه المهمة فلا أحد لديه أي اعتراض على هذه المهمة. يعني بالنهاية هذه المسألة هي بالدرجة الأولى تقع على عاتق الجيش اللبناني، وفي كل الدول الجيوش عادة هي التي تتولى حماية الحدود والتصدي لأي عدوان على البلاد وكذا. وفي تقديري إذا إسرائيل لم تنسحب من لبنان، فأعتقد أن المشكلة ستبقى قائمة وأن الحرب لن تتوقف. وهذا الأمر إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى على انحيازها لإسرائيل في تقديري، فهذا الأمر لن يؤدي إلى،
1: طيب،
4: حتى يمكن
1: هذا
4: يؤدي إلى
1: الانحياز
4: تخريب
1: الأمريكي،
4: اتفاقها
1: نعم، هذا الانحياز
4: مع إيران
1: الأمريكي
4: يمكن
1: سيد
4: أن يؤدي.
1: عادل شديد، كيف سيترجم؟ بمعنى كيف ستجبر الولايات المتحدة إسرائيل بالالتزام بالاتفاق مع هذه الخطوط العريضة التي تضعها إسرائيل حتى قبل توقيع مذكرة التفاهم؟
3: هو أستاذ محمد ليس انحيازا أمريكيا لإسرائيل بقدر
1: على أقل
3: معنى
1: تقدير،
3: إسرائيل
1: يعني
3: هي
1: على أقل
3: الوكيل
1: تقدير
3: 100%. لا، يعني إسرائيل هي وكيل الولايات المتحدة، وما تقوم به سوى تنفيذ لتعليمات الأمريكي. ولكن الآن في إشكالية، واضح أنه في مذكرة إيرانية أمريكية تنص على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبالمقابل هنالك اتفاق لبناني إسرائيلي أمريكي ينص على انسحاب حزب الله ولا يتحدث نهائيا عن وقف اطلاق نار اسرائيلي وانسحاب اسرائيلي. وبالتالي في اشكاليه، بمعنى ان القرار عند الامريكي ايهما سيكون ملزم؟ واضح انه سيكون ملزم بالاتفاقيه مع ايران، لانه هو الذي يدفع ثمن استمرار الحرب، بينما انه الاسرائيلي كان اصلا يرفض المفاوضات الغير مباشره وحتى المباشرة مع الحكومة اللبنانية إلى قبل شهرين، ولكن حين أصر الإيراني على تضمين أي اتفاق لبنان ووقف إطلاق النار، اضطر الأمريكي والإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات المباشرة مع لبنان لتحقيق هدفين. هكذا يقال بالنقاش الإسرائيلي، أن الهدفين اللذين كانا خلف المفاوضات المباشرة بواشنطن ما بين وفد السلطة في لبنان والوفد الإسرائيلي وبالرعاية الأمريكية، هو قطع الطريق على تدخل إيران في الشأن اللبناني وأفشله، وأن يخرج بيانا صريحا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن لا علاقة لإيران في موضوعنا، نحن نفاوض باسم لبنان. حتى اللحظة هذا تعثر. والهدف الثاني هو إيجاد صيغة وخطة عمل مشتركة ما بين الأطراف الثلاث لمواجهة حزب الله واجتثاثه، ليس فقط عسكريا إنما سياسيا. بالتالي الآن هذه الأطراف فشلت في منع الإيراني من أن يتدخل وأن يصر على أن يكون لبنان جزءا من المفاوضات، وفشلوا أيضا في القضاء على حزب الله. لا، بل أن الإسرائيلي يترنح، الإسرائيلي يدفع أثمان، ولو كان القرار قرار الجيش الإسرائيلي بتقديري لكانت الحالة مختلفة، لأوقف الحرب أو لضغط باتجاه وقف الحرب، لأنه وصل إلى قناعة لا يمكن حتى لو وصل بيروت واحتل كل لبنان وأعاد سيناريو العام 82، لا يمكن له أن يحقق نصر عسكري، ولا يمكن لهذا النصر في حال حقق، وهي مسألة مستحيلة، أن يتحول إلى نصر سياسي باتفاق لبنان ترفع الرأي البيضاء.
1: شكرا.
3: حتى وإن وجد حكومة أو طرف في لبنان يرفع الرأي البيضاء، فلن يكون هذا
1: شكرا.
3: حزب الله الذي يقاتل.
1: عادل شديد من الخليل، شكرا جزيلا لك. سيد طارق ترشيشي أيضا شكرا جزيلا لك. والآن إلى زميلة روعة أوجي في هذه الفقرة، فقرة سياق الحدث وقراءة في موقع لبنان ضمن الاتفاق الذي بدأ يتبلور بين واشنطن وطهران.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع تبلور مذكرة تفاهم من أمريكية إيرانية يبرز سؤال لبنان، هل هو داخل الاتفاق نصا أم حاضر فيه ضمنا؟ تقاطع حساس يقف فيه لبنان بين مسار إقليمي واسع ومسار تفاوضي محلي لم يحسم بعد. أربعة لاعبين رئيسيين رسمت مواقفهم صورة هذا المشهد اليوم: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، إسرائيل وحزب الله. لعل أبرز المواقف التي تطرح التساؤلات حول موقع لبنان من الاتفاق كان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس عن التوصل لاتفاق، حيث قال إن إلغاء هجماته على طهران استند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، مضيفا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. ولكن اللافت أن إعلان ترامب لم يتضمن حديثا واضحا عن موقع لبنان من الصفقة، في وقت نقلت فيه رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الاتفاق مع إيران يقضي بعدم تمويلها جماعات إرهابية. في المقابل تقول وكالة الأنباء الإيرانية إنه في حال توقيع النص الحالي للمذكرة ستتعهد واشنطن بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان، وإن النص لا يتحدث عن تمديد وقف إطلاق النار بل عن إنهاء الحرب تماما على كل الجبهات. أما إسرائيل فتبدو أكثر حذرا تجاه الاتفاق، فقد نقل موقع أكسيوس أن نتنياهو فوجئ ببيان ترامب الأولي ولم يكن لديه إشعار مسبق، بينما قالت يديعوت أحرنوت إن نتنياهو أبلغ ترامب تفهمه لمسعى الاتفاق مع إيران، لكنه شدد على ألا تكون إسرائيل الضحية. وفي سياق الجبهة اللبنانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ما يعني أن تل أبيب لا تقرأ أي تفاهم أمريكي إيراني تلقائيا كالتزام بإنهاء وجودها الميداني أو وقف حرية عملها. أما حزب الله فرفضت كتلته النيابية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، قائلة إن هذا المسار أدى إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين، وإنها ترفض ما سمتها إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض اللبناني والتي تخلو من وقف العمليات العدائية. تطرح الأسئلة عن مصير لبنان ضمن أي اتفاق بين واشنطن وطهران، تزامنا مع ميدان يتحرك بمعزل عن التساؤلات. تطورات جبهة جنوب لبنان نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام، ما آخر التطورات؟
2: هناك ضغط إسرائيلي مستمر على مجموعة من المحاور، ولكن الأساسي يتركز فيها في محيط مدينة النبطية وفي محيط الخط الأصفر المحاذي لمنطقة إصبع الجليل. سنبدأ من هذه المنطقة بالتحديد روعة. أمس الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه يسيطر بالنار على منطقة وادي السلوقي، وهي الامتداد الطبيعي مع وادي الحجير. هذه المناطق تعتبر بالنسبة للإسرائيليين رئيسية في مجال تقليص قدرة حزب الله النارية. يقول الجيش الإسرائيلي بأن هذه المنطقة يتركز فيها إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات باتجاه المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية أو حتى على مستوطنات الجليل. هذا يعني السيطرة بالنار، هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي لم يصل بالضرورة جغرافيا إلى منطقة وادي السلوقي، ولكنه يعني بأن الغندورية قد تكون بالفعل وقعت تحت السيطرة الميدانية، بمعنى باتت محتلة وهي لا تقع عند تخوم ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم وكذلك وادي السلوقي. هذا الدفع العمليات باتجاه هذه المنطقة أتى بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قبل 3 أيام عن رصد تسلل من قبل عنصرين من مقاتلي حزب الله إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل. بموازاة هذا التطور، هناك أيضا إعلان قاله الجيش الإسرائيلي يوم أمس، أعلنه الجيش الإسرائيلي. تقول إسرائيل بأنها باتت تسيطر على منطقة هضبة النبطية. هذا المعنى هي المنطقة الجغرافية المحيطة بمنطقة النبطية على الأقل من الجنوب ومن الشرق، بمعنى آخر زوتر الشرقية والغربية، دير سريان، مجرى نهر الليطاني، هو بالفعل تحت السيطرة إما المباشرة الاحتلال أو العملياتية. في قلعة شقيف يتواجد الجيش الإسرائيلي وهناك محاولات ضغط قوية إلى منطقة علي الطاهر. أما الهضبة الغربية والشمالية بمعنى الأقرب إلى شواطئ البحر المتوسط لم تصلها بعد القوات الإسرائيلية، هناك ضغط مرتفع ولكنها لم تصلها. هذه الحراك العسكري الإسرائيلي يترافق مع استمرار عمليات لحزب الله، إضافة إلى عمليات الإخلاء التي تكبد لبنان خسائر على المستوى الإنساني، خسائر كبيرة روعة.
5: شكرا جزيلا لك سلام. إذن هو ميدان تحاول إسرائيل فيه فرض معادلات الأمر الواقع بمعزل عن أي تفاوض أو اتفاق، معادلات نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، أهلا وسهلا بك. فككنا مع ضيفنا ما تريده إسرائيل وما تسعى إليه إيران ضمن أي تسوية مما يتعلق بالجبهة اللبنانية. إسرائيل تريد حسب ضيفنا فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني كي لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، وذلك ضمن سعيها لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا أيضا إبقاء وقف إطلاق النار في لبنان مرتبطا باتفاق أوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تدفع طهران باتجاه صيغة تقول إن إنهاء الحرب يجب أن يشمل كل الجبهات، بينما تحاول إسرائيل أن تجعل لبنان ملفا أمنيا مستقلا لا يقرر في مذكرة أمريكية إيرانية. دكتور وسام السعادة، بينما تريده إيران وبينما تريده إسرائيل، إلى أي مدى يتحول لبنان من ملف جانبي إلى عقدة أساسية؟
6: يعني عمر مسألة نزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني هو 20 عاما، يعني منذ حرب تموز وصدور القرار 1701، وصابق بالتالي على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران ومخرجاتها ووصولا إلى مذكرة التفاهم. بالمطلق سوف ينعكس أي انفراج على الصعيد الإقليمي على لبنان بشكل أو بآخر، ولكن لا بد من أن نكون صريحين أو شفافين هنا بأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لن يتم فقط إنفاذا لهذه الروحية الانفراجية على الصعيد الإقليمي، يحتاج إلى جهد، وجهد كبير، وجهد لا يبدو حتى أن الأمريكيين الآن بصدد القيام به، فقد اهتموا في الأيام الماضية فقط بضبط التصعيد من جانب إسرائيل حزب الله لكي يتمكنوا من التركيز على الملف الإيراني. ولكن ما تقوم به إسرائيل قبل الحديث عن انسحاب هو الاستمرار في الاحتلال واستمرار في التوغل، بحيث أننا أمام نوع من أنواع الاجتياح الإسرائيلي غير مضاء عليه بما فيه الكفاية بسبب الاهتمام بمسار الأمور بين واشنطن وطهران. هذا هو الاجتياح الثالث بهذا الحجم لجنوب لبنان، وهو يبدو أنه بصدد أن يتمدد إلى مناطق أوسع مما كان هو يشكله الشريط المحتل التي انسحبت منه إسرائيل في أيار عام 2000.
5: إيران تتحدث عن أنه في حال توقيع مذكرة التفاهم ستلتزم واشنطن بإلزام إسرائيل بوقف العمليات القتالية أو وقف الهجمات على لبنان. كيف يمكن أن توازن واشنطن بين ما قدمته أو ما تريد أن تقدمه من ضمانات لطهران وبين التزاماتها تجاه إسرائيل وأمن إسرائيل؟
6: حتى الساعة ما يذاع حول هذه المذكرة لا يلحظ أمور كثيرة، يعني تتعدى مسألة الملاحة ومسألة الإفراج عن جزء من أموال إيران إلى آخره، لا المسألة النووية مقاربة بشكل جوهري في مذكرة التفاهم، ولا مسألة أذرع إيران في المنطقة أو وكلائها إلى آخره، أو الربط ما بين لبنان وجبهة إيران. يعني بانتظار أن يتضح هذا النص، وهناك اليوم على ما رأينا بداية للغط جديد بين ترامب وما بين الإيرانيين حول هذا النص وما سوف يتضمنه، بهذا الانتظار، بانتظار ذلك، أعتقد بأن إيران لم تستطع في المفاوضات الحالية الوصول إلى بند واضح في نص المذكرة يتعلق بلبنان. قد يكون هناك جو مناخ توصلوا إليه مع الأمريكيين ومع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، ولكن حتى الساعة ليس هناك ما يدل على أنه سوف يكون مذكورا ببند بذاته، خاصة وأن إسرائيل ليست موقعة على هذا الاتفاق، وبالتالي لن تتعامل مع هذا الاتفاق على قاعدة أنها معنية مباشرة به. ويزيد يعني من هذا الأمر أن إيران دولة لا تعترف بإسرائيل، ولا بل يعني مستكملة في طرح شعار تدمير إسرائيل. وطالما هناك ليس هناك بعد من يحاول التوسط بين المنظار الإيراني والمنظار الإسرائيلي، من الصعب جدا أن يقنع الأمريكيون إسرائيل على انسحاب من جنوب لبنان من دون تفكيك شبكة حزب الله.
5: بناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في إدراج لبنان ضمنيا في الاتفاق، بحيث تلتزم واشنطن بالضغط على إسرائيل لخفض التصعيد أو إنهاء الحرب من دون أن يتحول لبنان إلى بند معلن بتفاصيله داخل المذكرة. السيناريو الثاني هو فصل المسارين، بحيث

0: يمضي الاتفاق الأمريكي الإيراني في ملفات هرمز والنووي والعقوبات، بينما يبقى لبنان خاضعاً لمسار تفاوضي منفصل بين لبنان وإسرائيل. السيناريو الثالث يتمثل في تصعيد إسرائيلي قد يعطل الاتفاق إذا رأت تل أبيب أن واشنطن تقدم لطهران مخرجاً إقليمياً يحد من حرية عملها في لبنان. أما السيناريو الرابع فهو تعثر الاتفاق بسبب لبنان إذا أصرت إيران على تضمين إنهاء الحرب في كل الجبهات، ورفضت إسرائيل أي التزام يحد من حركتها، ووجدت واشنطن نفسها بين ضمانات أعطتها لطهران وتحفظات إسرائيلية على التنفيذ. دكتور وسام سعادة، بما أن التصعيد الإسرائيلي الذي قد يعطل الاتفاق هو المسار الأكثر ترجيحا في تقييمك، في المقابل الرئيس الأمريكي يريد اتفاقا مع إيران، إلى أي مدى يمكن أن يضغط ترامب وأن يغير هذه المعادلة وأن يلزم إسرائيل بالاتفاق؟
1: أعتقد أن إسرائيل تعلم حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلم أنها لا يمكنها أن تتسبب بتعثر مسار استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، ولكنها في المقابل تعتبر بأن مسألة الجنوب اللبناني وإخراج مقاتلي حزب الله من قضية حيوية لشمال إسرائيل، ومن الصعب التخيل بأنها الآن وخاصة في إطار مسار المعارك على الأرض وفي إطار ما تسببت به من تدمير ومن كارثة ديموغرافية في الجنوب اللبناني وعلى الصعيد الوطني العام، أن تذهب كل هذه الجهود التدميرية التي قامت بها سدى فقط لأن الأمريكيين سوف يطلبون منها الالتزام. بالنهاية الأمر استطاع الأمريكيون أن يتبنوا، وهذا أيضا يعني مسألة هشة ومسألة يعني لا نعرف إلى متى، ولكنهم استطاعوا أن يتبنوا مسألة تحييد بيروت وإلى حد ما، ولكن حتى هذه ليست مضمونة في الأيام والأشهر والأسابيع المقبلة.
0: إلى أي مدى يمكن أن تقدم مذكرة التفاهم موقع قوة أمنيا وتفاوضيا للبنان في حال تحولت لمظلة لخفض التصعيد؟
1: مذكرة التفاهم لا شك أنها في حال يعني ذهبت إلى التوقيع يمكنها أن تشكل رافعة حيوية نفسيا معنويا للمزيد من التفاوض، للمزيد من النقاش في المسائل العالقة، ولكن حجم المسائل العالقة بين الولايات المتحدة وإيران قبل أن نذهب للمشكلة الإسرائيلية هو لا يزال كبير للغاية، وإسرائيل تفضل في هذه المرحلة أن يعني تكرس اهتماماتها للمناطق المتاخمة لها، يعني أن تبقي العين على غزة، أن تبقي العين على الجنوب السوري، أن تبقي العين والتوغل وتحاول التوغل في مناطق الجنوب اللبناني. وفي نهاية الأمر ما تفعله إسرائيل يعني من توغل يوميا هذه البلدة أو تلك، هذه التلة أو تلك، هذا الأمر لا تراه الولايات المتحدة كقوة يعني إمبراطورية عالمية لن تشغل نفسها فيما تعتبره هذه الجزئيات، يكفيها فقط توصية الإسرائيليين بضبط التصعيد. الأمريكيون عندما يتعاملون مع إسرائيل يتعاملون هذا النوع من المسائل، أنه لا تزيد التصعيد، إياكم وأن ترفع التصعيد إلى درجة تصبح فوق السيطرة، ولكن طالما هم يتوغلون في هذا المخيم أو ذاك في غزة أو يضربونه أو يفعلون مثل هذا في لبنان أو في سويدا إلى آخره، فهذه مسائل تمر مرور الكرام يعني إن صح التعبير، وهذا ما يبقي القدرة لإسرائيل بأن تفرض معادلاتها على المناطق المحيطة بها وخاصة فيما يتعلق بمسألة حزب الله.
0: شكرا جزيلا لك دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا، نحن على رأس الساعة هذه التغطية للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. جاءت قالت الخارجية الإيرانية أن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وأن أغلب

0: في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. في لبنان أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية البلاد، كما أفاد بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما عدنان، أبدأ معك في الوضع الراهن الآن في طهران بعد تصريحات عراقجي وبروتوكول اتخاذ القرار في طهران.
1: نعم، المسار حاليا محمد هو أن هذا المقترح، النص المقترح بشأن مذكرة التفاهم، هو على طاولة لجنة مصغرة مجلس الأمن القومي الإيراني لبحث البنود 14 التي تم الحديث عنها. والوزير العراقي قال بأنه ربما تضاف جزئيات معينة مرتبطة بهذه البنود، بعد ذلك يفترض أن يرفع ما تقره هذه اللجنة إلى مجلس الأمن القومي الإيراني بصفته الأساسية والعليا، بعد ذلك سيرفع إلى المرشد الإيراني ثم يقر في حال لم تكن هناك ملاحظات كبرى. والأجواء إيجابية بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال بأن الأمور أقرب من أي وقت مضى بشأن هذه المذكرة. بعد ذلك يفترض أن يتم التوقيع بحسب ما أعلن عراقجي إلكترونيا مبدئيا، ثم ندخل في سياق هذه المذكرة التي قسمها خلال تصريحاته ضمن ثلاث مراحل عملية. المرحلة الأولى فيما يتعلق بالبنود الأساسية بمذكرة التفاهم 14، ثم بعد ذلك أمور يفترض أن تشهد تطورا خلال مدة 60 يوم، بعد ذلك الملفات الكبرى مثل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات بشكلها الكامل، ستدخل مرحلة المفاوضات الأوسع والأكبر في تلك المرحلة.
0: نعم، وكيف تطور ملف لبنان في تصريحات عراقجي من وقف إطلاق النار إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟
1: بشكل أساسي ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني محمد بشأن هذه النقطة هو حديثه عن أن وقف إطلاق النار في لبنان مدرج في هذه المذكرة باعتباره جزءا من وقف الحرب بشكل كامل، وقال إن ما تراه طهران إن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان هو جزء من وقف الحرب. ما تقوله المعلومات والمصادر في المقابل محمد أن وقف إطلاق النار في لبنان هو ما سيتم عمليا في المرحلة الأولى من تنفيذ مذكرة التفاهم، ثم بعد ذلك ستبحث لاحقا مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ولكن لن تكون في سياق المحادثات الأمريكية الإيرانية وإنما في سياقها اللبناني الإسرائيلي في تلك المفاوضات القائمة. وهذه التفصيلة الوحيدة التي أشار إليها الوزير العراقجي، لكنه أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من هذه المذكرة مفصلا فيها. هذه واحدة من النقاط التي أوضحها في ملامح هذه المذكرة، بالإضافة إلى حديثها عن مضيق هرمز وعن الأصول الإيرانية المجمدة والوصول إلى آلية لتسليم الأموال، بالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية واستهداف السيادة الوطنية لإيران كجزء أساسي من الاتفاق. فيما يتعلق ببقية النقاط نذهب إلى نحو نقاط إعادة الإعمار ثم قضية البرنامج النووي، ولكن رهن الوزير العراقجي هذا المسار والتزام إيران عمليا بالتزام الجانب الآخر بتنفيذ بنود الاتفاق.
0: شكرا لك عدنان محمد الأحمد. إذن في السياق حتى المسؤول الأمريكي الذي صرح لنيويورك تايمز كان يشير إلى أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى إطار سلام إقليمي أوسع نطاقا، إذن أين تركز التصريحات الأمريكية بعد حديث رئيس ترامب طبعا عن قرب التوقيع نهاية الأسبوع أو الاثنين؟
2: نعم محمد، قبل أن أجيب على هذا السؤال لو بدأت فقط بهذا المعطى العاجل، وكالة رويترز نقلت قبل قليل عن مصدر مطلع بأن القوات الأمريكية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية الهجومية أحادية الاتجاه، كانت متجهة نحو مضيق هرمز من دون الإشارة إلى متى بالضبط حدثت هذه الواقعة. بحسب المصدر

0: إن هذه المسيرات كانت تشكل تهديدا مباشرا لحركة الملاحة التجارية في المضيق، فيما يعد عفوا على ما يبدو أحدث حادث أمني في المنطقة، رغم الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. طبعا هذا التطور يأتي بعد ساعات من تحذيرات ترامب لإيران من إطلاق المزيد من الطائرات المسيرة باتجاه السفن التي تعبر مضيق هرمز. ترامب كان قد وصف في منشور هجوما إيرانيا بالمسيرات يوم الخميس على سفن هندية كانت تغادر مضيق هرمز بأنه غير مقبول بتاتا كما قال. لكن عفوا حتى هذه اللحظة لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أي بيان رسمي أو توضيح بشأن هذه الحادثة تأكيدا أو نفيا لما أوردته رويترز، وهو ما يترك كثير من التفاصيل المتعلقة بطبيعة هذه العملية قيد الانتظار في الواقع. لكن رغم ذلك المؤشرات والتصريحات هنا في واشنطن تعزز الآمال والتفاؤل باقتراب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني مرتقب ووشيك. مسؤول أمريكي كبير كإجابة على سؤالك محمد كان قد أكد لنيويورك تايمز أن واشنطن تتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الثقة بإمكانية إنجازه، لكنه أقر بأن موعد ومكان التوقيع لم يحسم بعد، وبأن عملية اتخاذ القرار داخل إيران معقدة نوعا ما. غير أنه أضاف أن الوسطاء أشاروا إلى أن المرشد الإيراني مرتاح لهذا الاتفاق. المسؤول الأمريكي شدد كذلك على أن هذا الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، نافيا أن إيران ستحصل على أي أموال أو مزايا اقتصادية فور التوقيع على مذكرة التفاهم. أكد بأن أي تخفيف للعقوبات أو المكاسب الاقتصادية سيكون مرتبطا بتنفيذ الالتزامات من جانب إيران بموجب هذه المذكرة أو هذا الاتفاق. كما أشار إلى أن هذا التفاهم يشكل أو قد يشكل أساسا لإطار أوسع للاستقرار الإقليمي يشمل كذلك كل من لبنان وإسرائيل. مسؤول أمريكي في الواقع في إحاطة هاتفية للصحفيين كان قد كشف بصورة أوضح ملامح هذا الاتفاق المرتقب مع إيران. هذا المسؤول الأمريكي قال للصحفيين بأن التفاهم المرتقب مع طهران يحقق الأهداف الأساسية التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، ويضع المفاوضات في مرحلة جيدة ومتقدمة بحسبه، حيث أشار إلى أن هذا الاتفاق سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي البحري على إيران، لكن جوهره يبقى الملف النووي من خلال التخلص من المواد النووية المخصبة، سواء بتدميرها في مكانها داخل إيران أو نقلها إلى خارج البلاد ضمن ترتيبات والتفاهمات التي جرى التوصل عليها أو بشأنها بين الجانبين بموجب هذه المذكرة. أوضح كذلك أن مسألة العقوبات والمكاسب الاقتصادية سيكون مرتبط بشكل مباشر بالتزامات إيران، وأنه في حال مضت إيران في هذه الالتزامات فإنها ستحصل على مكاسب أكبر وحتى خطوات في إعادة دمجها في الاقتصاد العالمي، كما أشار هذا المسؤول الأمريكي محمد.
1: الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانبا الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود، وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة

0: تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات، خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول، مضيق هرمز، كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية، فتح المضيق فوراً دون رسوم، وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه. والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها، حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم، فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة، تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج، ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة، طهران لا تقدم التزاماً جديداً الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقاً في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضاً نرى حركة في ما كان خطوطاً حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات. لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوماً، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بكما مختار حداد. أبدأ معك في السؤال حول الموقف الإيراني الحالي، ولأي مدى إيران الآن تهيئ الظروف والسردية داخليا للتوقيع على الاتفاق والمنتظر في الساعات القادمة كموقف نهائي من مذكرة التفاهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. نعم، يعني وزير الخارجية الإيراني اليوم وضح يعني تفاصيل من هذه المفاوضات، كانت موجهة يعني للداخل الإيراني وكذلك يعني للمتابع الأجنبي. يعني هناك إيران وضحت سرديتها من هذه المفاوضات، وهناك يعني بالنسبة لموقف إيران، نعم يعني هناك يعني هذا الاتفاق وفي مراحله النهائية، وفي يعني يتم دراسته من أجل اتخاذ القرار النهائي في المجلس الأعلى للأمن القومي، ولا أعتقد هذا سيطول كثيرا، وخلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة سنرى يعني موقف إيران النهائي بشأن هذا الاتفاق، ويعني هو سيكون يعني مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، ومن ثم سنشهد يعني المفاوضات خلال 60 يوما من أجل الاتفاق النهائي حول برنامج إيران النووي السلمي. ولكن يعني إيران وضحت موقفها سواء من هذه المفاوضات وكذلك هذا الاتفاق، والآن يبدو يعني الجانبين أصبح أكثر اقترابا أو يعني أكثر تفاؤلا باتجاه هذا الاتفاق مقارنة بالأيام أو الأسابيع الماضية.
1: أدولفو فرانكو، السؤال هنا عن تصريحات المسؤول الأمريكي التي أدلى بها لنيويورك تايمز حول هذا الاتفاق، وأنه سيؤدي إلى إطار لسلام إقليمي أوسع نطاقا. ما المقصود بالسلام الإقليمي؟ هل الأمر مقتصر طبعا هنا على لبنان ووقف إطلاق النار هنالك؟ كيف سيفتح ربما هذا الاتفاق سلاما إقليميا في المنطقة؟
3: شكرا لكم على دعوتي. طبعا لدينا مسؤول يقال إنه سرب معلومات لنيويورك تايمز، وهي أكثر صحيفة يسارية في الولايات المتحدة، وهذا لا يعني أن هذا الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية. الرئيس ترامب طبعا يريد تحقيق السلام في المنطقة، وهو تحدث عن ضم حلفائنا العرب إلى المفاوضات، وهو أحيانا ذكر إسرائيل وأحيانا أخرى استبعدها، ولكن هناك عدة نقاط واضحة للغاية برأيي. اسمحوا لي أن أتطرق إلى لبنان أولا. الوضع في لبنان هو بين لبنان أي الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وليس ميليشيا مسلحة إرهابية، هي ميليشيا حزب الله التي أسستها إيران، وبالتالي فهي لن تكون جزءا من المفاوضات، وهذا في الواقع يرفضه لبنان وليس إسرائيل. لبنان يرفض هذا الأمر. إيران هي قوة خارجية في لبنان، والحكومتان اللبنانية والإسرائيلية تعملان على اتفاق الشرقية وإسرائيل سوف تحتفظ بحق الدفاع عن النفس. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم فهي في الواقع ليست نهاية للحرب بعكس ما قاله الضيف، هي تمهد لستين يوما من المفاوضات وذلك للتحادث بشأن الأمور التي

0: يجب إنجازها، وفي حال عدم إنجاز هذه الأمور فإن الأعمال العدائية سوف تعود. بمعنى آخر، هذه المذكرة ليست نهاية للحرب، بل هي اتفاق شامل على الظروف والشروط
1: يعني
0: التي يجب
1: أن
0: ترجح
1: أن تكون هدنة لستين يوما فقط، لكن هذا ما لا يوحي به الرئيس ترامب. الرئيس ترامب كان يوحي فعليا إلى اتفاق تاريخي واتفاق أفضل مما تم الاتفاق عليه سابقا مع أوباما، قال ذلك.
0: نعم، هذا صحيح، ولكن فقط إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق، وهذا سيستغرق 60 يوما. وخلال فترة الأيام 60، في حال لم يتفق الطرفان على سبيل المثال على ما يجب فعله باليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، وطبعا الضيف الآخر وبذكاء تطرق إلى البرنامج النووي السلمي، نحن نرفض ذلك، لا نعتقد أنه لدى إيران نيات سلمية. إذن في حال فترة الأيام 60، في حال لم يتم الاتفاق على هذا الأمر، فإن الأعمال العدائية قد تعود إلى الواجهة. ما يقوله الرئيس ترامب هو إننا إذا وقعنا مذكرة تفاهم فإن ذلك قد يؤدي إلى اتفاقية سلام تاريخية، ولكن طبعا فإن هذه الاتفاقية وظروف هذه الاتفاقية سوف تخضع لتحقيق صارم من قبل الولايات المتحدة وأطراف أخرى للتأكد من التزام إيران بتعهداتها، وهو ما لم يحصل. بالإضافة إلى ذلك، الرئيس ترامب قال إنه لن يخفف العقوبات حتى تمتثل إيران للبنود المذكورة في مذكرة التفاهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من هذه الأصول المجمدة سيتم تحويله إلى حلفائنا لدفع كلفة التعويضات عن الأعمال العدائية التي ارتكبتها إيران ضد دول المنطقة دون أي استفزاز، مثل أذربيجان وعمان وحلفائنا في الخليج وبنيتنا التحتية المدنية. إذن سيتم استخدام أصول إيران لتعويض هذه الخسائر، وهذا جزء من الاتفاقية. سنرى ما إذا كانت إيران ستوافق على تطبيق هذه الشروط طيب. على مدة 60 يوما، وفي حال لم تقم بذلك ستعود الأعمال العدائية.
1: طيب مختار حداد، إذن يقول ضيفنا إن إيران ليس لها أن تفاوض على لبنان، الملف اللبناني مع إسرائيل رأسا برأس، فيما عراقجي كان يشير إلى انسحاب إسرائيلي وفق هذا الاتفاق، انسحاب إسرائيلي إذن من لبنان.
2: الحقيقة يعني السيد فرانكو لديه آمال ويعني يطلقها وكأنه يعني هذا هو الاتفاق، وهذه مشكلته أن هناك الإدارة الأمريكية لا تضعهم في أجواء الاتفاق. بحسب ما قرأناه من الاتفاق والمعلومات المؤكدة، الاتفاق يقول إنهاء الحرب وليس وقف لإطلاق نار 60 يوما، هذا مؤكد، وهو يقول إنهاء الحرب في إيران وجميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. يعني العصابة الإرهابية الصهيونية يجب أن تتمثل أو تمتثل يعني يقوله الجانب الأمريكي، وأمريكا يجب أن تحل هذه المسألة مع الجانب الصهيوني. من ناحية أخرى، هناك تحدث عن دفع مثلا خسائر لدول المنطقة من أموال إيران، هذه كذلك تأتي في تخيلات البعض يعني داخل الولايات المتحدة والتخيلات الصهيونية التي تنطلق على لسان بعض من هؤلاء الأمريكان. وهناك على العكس دول المنطقة هي تسعى من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، خاصة يعني دولة قطر التي دفعت الآن الاتفاق إلى هذه المرحلة المهمة. ومن ناحية أخرى يعني هناك توجد نقطة أخرى، هناك هذا ليس اتفاق للستين يوم، هذه مذكرة تفاهم نهائية لإنهاء الحرب بشكل نهائي، وسيتم يعني مصادقة ذلك وتأييد ذلك من خلال اتفاق قرار بمجلس الأمن الدولي. وحتى عليه أن يعلم السيد فرانكو، يعني ممكن هذا لا يعجبه، ولكن عليه يعلم هناك الآن توجد تفاهمات بين إيران وأمريكا حتى لفترة 60 يوما. أمريكا يعني تعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، المباحثات تكون حول نسب التخصيب، وكذلك هناك توجد نقطة مهمة أخرى، هناك اليورانيوم المخصب طيب يبقى في إيران ويتم ترفيقه.
1: لدينا تصريحات من وول ستريت جورنال، طبعا مسؤول أمريكي يقول عقوبات إيران لن يتم تخفيفها قبل اتخاذها خطوات محددة بشأن برنامجها النووي، المحادثات ربما تكون الإضافية الفنية بشأن قضايا شائكة قد تجري بعد ذلك في إسلام أباد، أي بعد أن يوقع جيدي فانس الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم، حيث سيتوجه جيدي فانس إلى جنيف لتوقيع هذه المذكرة. ما هي القضايا الشائكة؟ إن الحديث عن الملف النووي أدولفو فرانكو في دقيقة لو تكرمت، هل هنالك قضايا شائكة غير الملف النووي الإيراني؟
0: نعم، لا شك أن الملف النووي هو قضية أساسية، ولكن الضيف الكريم لم يذكر ما سيحصل في حال لم توافق إيران مثلا على التحقق الدولي خلال هذه الأيام الستين. هذه ليست أمنيتي، بل هذا الواقع. هذه المذكرة ليست النهاية، بل هي الخطوة الأولى في عملية طويلة، وهذه العملية يمكن أن تزاح عن المسار بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالتعويضات لدول الخليج، ف وزير الخزانة الأمريكي ذكر في أكثر من مناسبة آخرها يوم أمس أن إيران سوف تتحمل كلفة التعويضات. الرئيس أيضا، الرئيس ترامب، قال إنه
1: سنرى، طبعا سنرى ذلك للعقوبات. ربما نحن أمام وقت قصير لإعلان المذكرة، سنرى إن كانت هذه البنود ستخرج إلى العلن. ولدينا مزيد من التصريحات طبعا لـ وول ستريت جورنال سنأتي عليها لاحقا. نتابع هذا التقرير الآن، حيث قال وزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر إن بلاده منخرطة في جهود تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأضاف خلال مقابلته مع الجزيرة أن دول المنطقة تكثف مبادراتها مع شركائها لتأمين المضائق الاستراتيجية التي تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتتواصل تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. مراسل الجزيرة هيثم أويت رصد الوضع من مدخل مضيق باب المندب.
3: عشرات السفن تصطف على هذا النحو يوميا عند مدخل مضيق باب المندب، في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم. فالتوترات الأمنية في المنطقة بدأت تلقي بظلالها على حركة الملاحة الدولية، وباتت تفرض تحديات متزايدة أمام الدول المطلة والشركاء الدوليين الساعين إلى حماية هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
4: الحفاظ على حرية الملاحة والعبور في هذا المضيق أمر مهم، ويحمل الدول المطلة عليه ومنها جيبوتي مسؤولية كبيرة للمشاركة في كل المبادرات والجهود التي من شأنها حماية حرية الملاحة وضمان انسياب حركة البضائع والأشخاص. قوات خفر السواحل في ظل الأوضاع الراهنة في الإقليم تواصل الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والاستعداد، وذلك من خلال تسيير دوريات بحرية منتظمة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
3: أهمية المضيق تنبع من موقعه الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، إذ يمر 12% من حجم التجارة العالمية، فيما يعبره يوميا ما بين 60 و80 سفينة في الظروف الطبيعية. وعلى امتداد 32 كيلومترا فقط تمثل عرض المضيق، تتقاطع مصالح اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الإقليم إلى العالم بأسره. غير أن التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وما ترتب عنها من اضطراب في حركة الشحن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل دفعت دول المنطقة إلى مضاعفة جهودها لتعزيز أمن الملاحة بالتوازي مع حضور دولي متواصل يهدف إلى حماية خطوط التجارة البحرية وضمان انسيابها دون عوائق.
5: جيبوتي تعمل مع جميع الشركاء في المنطقة والدول المطلة على البحر الأحمر أو المنخرطة في جهود تأمين هذا البحر ومضيق باب المندب، وتشارك جيبوتي في مكافحة القرصنة أو التصدي لكافة أشكال الإرهاب. لذلك نعمل مع الشركاء ونتشاور بشكل مستمر من أجل تأمين المضائق الاستراتيجية التي تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
3: وفي إطار سعي جيبوتي لتعزيز منظومتها للأمن البحري، طورت بنيتها التحتية المرتبطة بالخدمات البحرية، فقد افتتحت البلاد حوضا حديثا لإصلاح وصيانة السفن، يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، في خطوة تعزز جاهزية الموانئ وتوفر خدمات فنية ولوجستية للسفن العابرة بما يسهم في دعم استقرار حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
6: كلما

0: ارتفعت حدة التوتر في البحر الأحمر، ازدادت أهمية ممر باب المندب، وبين تحديات الأمن ومتطلبات التجارة العالمية تحاول جيبوتي أداء دورها رغم حجمها الصغير، مستفيدة من موقع جغرافي يجعلها حاضرة في قلب معادلات المنطقة والعالم. هيثم ويت، الجزيرة، جيبوتي.
1: والآن إلى هذه الفقرة العسكرية مع غنو إبراهيم، ومتابعة لوضع مضيق هرمز في ظل تبلور مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نتابع فيها آخر التطورات بشأن مضيق هرمز وحركة الملاحة عبره، في ظل ما نشر من معلومات بشأن مذكرة أو تفاصيل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن معنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. كيف يبدو مضيق هرمز؟
3: شكرا غنوة، بالفعل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نتوجه مباشرة إلى صور مباشرة لمضيق هرمز لنبدأ من حالة المضيق حاليا. يعني نحن نتحدث عن تجمعات كبرى للسفن كما تلاحظون هنا، بعضها مقابل سواحل الفجيرة ومقابل سواحل عمان، تنتظر هذه السفن العالقة التي تنتظر الدخول. هناك تجمعات أخرى لسفن أخرى هنا في هذه المنطقة كما تلاحظون، في الغالب مقابل سواحل دبي. هذه السفن هي سفن عالقة تنتظر الخروج من مضيق هرمز. ما الذي سيجري في حال تم الاتفاق على مذكرة التفاهم؟ المتوقع وأنه بعد الاتفاق على مذكرة التفاهم ستبدأ عدة خطوات لتأمين حركة المضيق والملاحة عبر المضيق بعدة خطوات. الخطوة الأولى في الغالب ستكون أولا بداية هي وقف عملية الاعتراض. هناك حاليا عمليات اعتراض للسفن سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، جانب الحرس الثوري الإيراني، يتم اعتراض السفن ومنعها وتقييد حركتها في المضيق. فإذا إيقاف عمليات الاعتراض في الدرجة الأولى، ثم سيكون في الغالب هناك عمليات مسح بحثا عن الألغام. عندما نتحدث عن الألغام في المنطقة هنا نتحدث عن عدة أنواع كما تشاهدون من الألغام ربما استخدمتها ولا نعرف خرائط هذه الألغام. ستكون إيران مطالبة بإزالة هذه الألغام وتوضيح خرائطها، وربما تكون هناك مهمة دولية لإزالة هذه الألغام. من سيتدخل لإزالة الألغام؟ حتى الآن ليس هناك سيناريو ثابت، لكن كان هناك دول قد عرضت مشاركتها، خاصة الدول الأوروبية التي لديها خبرة في تفكيك الألغام. نتحدث عن سفينة بريطانية ربما تشارك، هي سفينة لايم بي وهي موجودة في جبل طارق حاليا. هذه السفينة عليها قوة عسكرية من نحو 500 جندي عسكري، قوة مقيمة دائمة على السفينة، وطبعا تحوي أنظمة متطورة لغواصات وأيضا لزوارق مسيرة يمكن أن تستخدم في التعامل مع الألغام وتفجيرها. أيضا هناك سفينة ألمانية هي السفينة فولدا، فيها أنظمة سونار متطورة خاصة مع أعماق قد تصل إلى 300 متر في بعض المناطق في مضيق هرمز. أيضا فيها غواصين متخصصين لبعض العمليات البشرية الدقيقة التي قد تطلب في المضيق، وأيضا فيها مركبات وزوارق مائية مسيرة. إذا ما الذي سيجري في المضيق؟ نعود إليه مرة أخرى. المضيق هرمز تقريبا عندما نتحدث عن المضيق في أضيق نقطة له هو يعني تقريبا نتحدث عن نحو 33 كيلومتر تقريبا في هذه المنطقة، أضيق مكان للمضيق. لكن الصالح منها للملاحة هذه 33، المسار الملاحي الذي يصلح لسفن عميقة وضخمة وهائلة، يعني نتحدث تقريبا عن حوالي 10 كيلومترات أو أقل أو أكثر بقليل. هذا المسار الملاحي إذن الذي سيبدأ حاليا، الذي سيجري حاليا، هو فتح مسار ملاحي أولي. ربما يكون المسار بعرض تقريبا 1 كيلومتر فقط لا أكثر في البداية، يتم إخلاؤه وتأمينه من كل الألغام. طبعا في البداية في الغالب ستكون الأولوية لحركة العبور خروجا، لأن هناك كما نعلم العديد من السفن العالقة في مياه الخليج حتى الآن ومنذ شهر فبراير، منذ بداية الحرب وبحارتها في وضع إنساني. فإذا سيفتح المسار الأول في الغالب لخروج السفن العالقة في الخليج، ثم بعد التوسيع قد يكون هناك مسار آخر مماثل بنفس العرض تقريبا، نتحدث عن نحو 900 متر أو 1 كيلومتر للدخول، وتبدأ الحركة من خلال هذين هذين المسارين المؤمنين بداية مع توسيع عمليات البحث وإزالة الألغام وتوسيع الممرات إلى نهاية 30 يوما، هي المدة التي حددت لعودة حركة مضيق هرمز إلى طبيعتها وفقا لمذكرة التفاهم. إذن نحن أمام هذا السيناريو لإعادة فتح المضيق، وهناك طبعا سيناريوهات أخرى، هذا هو السيناريو المتوقع، سيناريوهات أخرى وعسكرية خاصة وتفصيلات عسكرية ربما يشرح لنا العقيد عنها أكثر. نعود إلى غنوة والعقيد.
2: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق. إذن عقيد نضال، وفق ما تم تسريبه من كلا الطرفين الأمريكي والإيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز حال التوقيع على مذكرة التفاهم، كيف سيكون إعادة الفتح هذا تدريجيا خلال 30 يوما؟
4: نعم غنوة، يجب أن نعرف نقطة، أن دائما في أي الاتفاقات المكوكية التي كانت تجري سابقا كان في النهاية الاصطدام يتم من قبل تعنت الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن الجانب الإيراني يدرك أن ورقة هرمز هي الورقة التي تجلس على أي طاولة مفاوضات بوضع تفاوض قوي. لذلك رأينا يوم أمس السياسيين الإيرانيين يتحدثوا عن حلحلة نوعا ما في المسار التفاوضي، مع ساعات صباح اليوم بعد أن تكشفت البنود بدأنا نلمس تراجع في نسبة التفاؤل حول الاتفاق نتيجة تعنت الحرس الثوري في هذا النقطة. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، نذهب مباشرة إلى منطقة العمليات البحرية التي حددها الحرس الثوري الإيراني، وهي المنطقة التي تظهر على الخارطة مباشرة وتمتد حسب الخط الذي حدد من الحرس من جبل مبارك أو حسب ما يعرف إيرانيا كوة مبارك ولغاية الفجيرة ومن قشم لغاية أم قوين. هذه منطقة عمليات بحرية باتت منطقة للحرس الثوري الإيراني يستطيع من خلالها إعاقة تحرك أي سفن تجارية ضمن هذه المنطقة التي تجري ويمكن العبور من خلالها. الإعاقة تتم بعدة وسائل، والوسائل عسكريا وسائل غير تقليدية كالصواريخ التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني من السفن السريعة، أو كما يعرف بأسطول أو قوارب البعوض التي يتبع الحرس الثوري الإيراني لإزعاج هذه السفن التجارية. تبقى الآن المهمة التي يمكن أن تفتح هذا الممر، وهنا تكون الإجابة على سؤالك بالتفصيل.
2: وهنا نتحدث عن التحديات التي تواجه فتح المضيق، خاصة مع انتشار بل وازدياد يعني عدد القنابل التي نشرها الحرس الثوري.
4: بالتأكيد غنوة، إذا ما ذهبنا إلى الخارطة الألغام مباشرة التي استخدمت في هذه المنطقة كما يظهر على الخارطة مباشرة، لاحظي ولك أن تتخيل كم حجم الألغام المستخدمة. هناك الألغام المغناطيسية الصاعدة المثبتة بالإضافة إلى ألغام السلاسل، هذا النوع في العرف العسكري من الصعوبة بمكان أن يتم إزالته. بالعودة إلى الخارطة مباشرة وخارطة العمليات البحرية، هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أن الجانب الإيراني زرع هذه الألغام بطريقة عشوائية، أي بمعنى لا توجد خرائط لهذه الألغام، أو أن هذه الألغام قد حركتها أمواج المياه من مكانها، ما يعني أن الجانب الإيراني لا يملك القدرة على إزالة هذه الألغام، لذلك سيذهب إلى الخيار الآخر وهو الاستعانة بقوة دولية لإزالة هذه الألغام.
2: والكاسحات الأمريكية موجودة، عملت في فترة قصيرة سابقا لأيام، وبالتالي أسألك، هل الكاسحات الأمريكية الموجودة قادرة على حل هذه المشكلة بمفردها؟
4: نعم، هل قادرة غنوة؟ نعم قادرة. لماذا قادرة؟ لأن الكاسحة الأمريكية المميزة واللي هي من نوع إيفينغر، هذه كاسحة ألغام لا تحمل بصمة مغناطيسية، بمعنى أن بدن الكاسح يكون عادة من مواد خشبية أكثر مما هي مواد معدنية، الأمر الذي يبعد عملية العبوات اللاصقة والألغام اللاصقة بأن تلتصق بهذه السفينة كاسحة الألغام. هناك أيضا كاسحات ألغام أخرى مثل كاسحة الألغام التي تظهر عندنا وهي الفولدا، وهذه كاسحة متطورة وتظهر ميزاتها على الخارطة مباشرة، لها أنظمة تتعامل بالسونار، لها أيضا مائية ومسيرة، والأهم أنها متخصصة لإزالة الألغام وتحمل طاقم. هناك أيضا كاسحة أخرى وهي اللامبيم، هذه الكاسحة أيضا جهد كبير أوروبي موجود ويتم الاستناد عليه، وهذا الجهد الأوروبي إذا ما ذهبنا على الخارطة يجري الحديث عنه منذ فترة طويلة، وتتمركز هناك بعض القطع البحرية بريطانية فرنسية بقيادة بريطانية تضم 20 دولة لكسح الألغام في مضيق هرمز.
2: هذا يأتي ضمن مهام تأمين المضيق ما بعد، التوصل إلى اتفاق، هذا هو كان الشرط الأوروبي. لنتحدث أكثر عن هذه المهمة الأوروبية التي تترأسها كل من فرنسا وبريطانيا بمساعدة دول أخرى، ما الذي تستطيع أيضا أن تقدمه؟
4: نعم غنوة، هنا يجب أن نميز بين مهمتين موجودة ضمن منطقة العمليات. هناك مهمة إسميديس الموجودة في البحر الأحمر، هذه مهمة تقودها إيطاليا، ليس من واجبها كسح الألغام في مضيق هرمز، واجبها متخصص ببقاء بضيق باب المندب في البحر الأحمر مفتوحا. ننتقل إلى إجابة على سؤالك في المهمة التي تقودها بريطانيا وفرنسا، شكلت بعد التحالف الذي جرى في مقر الاتحاد الأوروبي، تتمركز هذه القطع في منطقة عمليات قريبة من باب المندب، تدعمها حاملة الطائرات الأمريكية USS لينكولن، وتدعمها أيضا حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج بوش القريبة من خليج عدن. ما يعني أننا أمام قطع بحرية بريطانية فرنسية مع 20 دولة، هذه الدولة أبرزها بلجيكا وهولندا. ولماذا بلجيكا وهولندا؟ لأن بلجيكا وهولندا لها برنامج لإزالة وكسح الألغام البحرية يعرف ببرنامج الـRMS، هذا برنامج دولي تتفوق به هولندا بسبب القطع والتكتيكات العملياتية التي تتخذها. لذلك هذه القطع البريطانية والفرنسية ستبقى في هذه المنطقة استعدادا لأي تطورات تظهر على منطقة العمليات في مضيق هرمز، لتبدأ بعملية الكسح التي ستأخذ مدة لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر من أجل الفتح المبدئي بسبب عشوائية الألغام.
2: يعني 30 يوما غير كافية،
4: غير كافية عملياتيا عسكريا، تحتاج إلى وقت طويل بسبب العبثية التي تم زرع الألغام بها.
2: هنا أشير إلى ما تحدث عنه الزميل محمود الزيبق، المسارات الأولية التي قد تتاح أمام السفن لفتح يعني تسهيل حركة المرور، لو نتحدث عنها، ما هي المناطق الجغرافية التي سيشملها؟
4: نعم المسار الأول، وهنا يجب أن نوضح نقطة للمتابع، أن البعض يقول أن المسار العماني قريب جدا من منطقة مسندم بهذه المنطقة ولغاية الخروج من خارج مضيق هرمز. طيب البعض لماذا لا تقترب من هنا؟ هنا نقطة جديرة بالاهتمام، أن المياه في هذه المنطقة ضحلة جدا، لا يمكن للسفن التجارية الثقيلة وناقلات النفط أن تعبر هذه المنطقة، لذلك تجبر السفن على سلوك المسلك الذي حدده الجانب الإيراني بالقرب من قشم ذهابا، وبالقرب من قشم أيضا إيابا، لأن هذه المنطقة هي المنطقة الأوسع والأعمق تقريبا 30 متر تؤمن ويمكن للسفن التجارية العبور من خلالها. لذلك نرى أن عملية العبور ضمن هذه المنطقة القريبة من عمان هي عملية صعبة والسلوك يتم هنا. الآن ما الذي سيجري؟ بداية أعتقد أنه سيتم القيام بعمليات فتح مؤقت لمسار جديد يمتد ولغاية الخروج من باب المندب، هذا المسار يتم تنظيفه، ثم بعد ذلك من خلال القطع البحرية سيتم مرافقة السفن. وأيضا النقطة الأهم، أننا قد نشهد مرافقة من قبل الطائرات المروحية كدوريات تحمي مرور السفن عبر هذه المنطقة.
2: بعض التباينات فيما سرب من أكسيوس الأمريكية ومن الوكالة الإيرانية، أن الإيرانيون يقولون سيطرتنا ستكون مستمرة على المضيق، وقد يكون هناك تعاون مع سلطنة عمان، وقد يفرض رسوم خدمات، هذا ما يذكره الإيرانيون. أما الأمريكيون فيتحدثون عن فتح لمضيق هرمز كما كان سابقا، بمعنى أن لا يكون هناك تدخل إيراني فيه ومن دون رسوم عبور. في الفهم العسكري كيف تفهم هذه الطروحات والفروقات؟
4: نعم شكرا لك على هذا السؤال، لأنه هذا يوضح الموقف الجاري حاليا أو ما يعرف بالوضع الراهن. الوضع الراهن هناك تضارب بين رؤية السياسيين الإيرانيين ورؤية الجنرالات في الحرس الثوري حول ورقة هرمز. بالإجابة على سؤالك، الحرس الثوري يعول على عدة نقاط، أولا أنه يملك وسائل غير تقليدية بالقرب من مضيق هرمز، خاصة في مناطق سيريك وفي مناطق غوردين ومناطق جاسك ومناطق أيضا كو مبارك. لذلك نرى أن العمليات العسكرية الجوية الأمريكية كلها أغلبها تجري في هذا الكتف الجغرافي، في هذا المنطقة الجغرافية التي تمتد من جاسك ولغاية مضيق أو نهاية مضيق هرمز، لأن هذا الكتف هو الكتف التي تتواجد به وسائل ووحدات الحرس الثوري بطريقة غير تقليدية. لأن هذا ما يعول عليه الحرس الثوري الإيراني، لكن هل يستطيع الاستمرار في ظل الضغط السياسيين وفي ظل تلويح الجانب الأمريكي بالقوة؟ أعتقد أن ذلك مرهون بالأيام القليلة القادمة.
2: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى غرفة الأخبار
1: وننتقل إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان. أضاف أن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط المرتفع، كما أشار مراسلون إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع إسرائيل كاس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سليمان بشارات. أبدأ معك بالسؤال عن العمليات العسكرية هذه وتكثيفها إسرائيليا، ما الذي تقرأه في تسارع الخطوات والتقدم على الأرض الإسرائيلي فيما ينتظر ماذا سيحصل مع لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟
5: تحياتي أستاذ محمد ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي إسرائيل تسابق الزمن في البحث عن إنجاز يمكن أن تثبت من خلاله معادلة الواقع، وهذا الواقع هو الذي ربما تحاول إسرائيل من خلاله أن تعطي لنفسها أوراق قوة يمكن أن تأخذها في المسار السياسي الذي ذهبت به مع لبنان من خلال واشنطن. ولهذا السبب لاحظ طبيعة هذه الكثافة النارية وطبيعة التحرك الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية من وزير الجيش إلى رئيس هيئة الأركان إلى بنيامين نتنياهو، كلهم وكأنهم يحاولوا أن يستثمروا بتثبيت واقع، وهذا الواقع يمكن أن يعزز فرص المسارات السياسية. هذا من جانب. الجانب الثاني، أنا باعتقادي إسرائيل يبدو أنها ستكون أمام معركة إقناع سياسي بالدرجة الأولى للشارع الإسرائيلي الداخلي، وهذه ربما المهمة الصعبة أمام بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، بحيث يمكن أن يحاول أن يلجأ إلى المسار السياسي كبديل للواقع العسكري لتقديم إنجازات على الأرض. بمعنى آخر، أنه إذا ما فرض اتفاق إيران أمريكا على إسرائيل فإن المساحة للمناورة ما بيد بنيامين نتنياهو ستكون قليلة جدا، وربما يفقد عنصر القوة واستخدام القوة فعاليته على الأرض. ولهذا السبب سيحاول بنيامين نتنياهو أن يستثمر بالمسار السياسي والدبلوماسي أكثر في هذه المرة.
1: سيد طارق ترشيشي، حينما يقول الكاتس أنه لن ينسحب، أي إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق الأمنية، هل يعني تجد خشية إسرائيلية من أن يشملها وقف إطلاق النار، بل أن يطالبها الرئيس الأمريكي إذن بأن تنسحب أو تجدول انسحابها من لبنان؟
6: يعني واضح أستاذ محمد أنه الإسرائيلي يشعر أنه قد يتعرض لهذا الضغط من ترامب، خصوصا إذا أصرت إيران على أن يكون المسألة ليست وقف إطلاق نار إنما انسحاب. كل قوته وكل يعني برنامجه الانتخابي لنتنياهو يقوم على تحقيق إنجاز في لبنان بين مزدوجين. وعندما تحدث كاتس بأنه لن ينسحبوا فهذا يندرج في هذا الإطار، تأكيد أنه ليس هناك انسحاب وأنه لا ينسحب، ولذلك هناك فعلا هناك خوف حقيقي في لبنان وفي خارج لبنان أنه إسرائيل لا تلتزم ما ستفرضه عليها المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وأعتقد أنه يعني هذه المذكرة مثل ما تضع على إيران مسؤولية، وهون أريد كلام لمسؤول أمريكي أنه هذه المذكرة صيغت بشكل أنه تحمل إيران مسؤولية أن تتحمل يعني أن يكون لها دور في السلام الإقليمي، كذلك الأمر يفرض تفرض هذه المذكرة على الولايات المتحدة الأمريكية في الدرجة الثانية في المقابل نفس المسؤوليات. يعني إذا كان مطلوب من إيران أن يعني توقف دعمها للحلفاء في المنطقة، كذلك مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أنه تلجم إسرائيل وتلزمها بوقف كمان الحروب على كل الجبهات في المنطقة. وأعتقد هنا يعني نتنياهو لن يكون مرتاح في هذا الموضوع، لأنه إذا انسحب من لبنان سيكون ذلك مثابة خسارة، خصوصا أنه يعني في غزة كمان لم يكمل مشروعه الذي ذهب إليه في غزة، ودخوله في الجنوب السوري كمان أيضا ليس أمرا مرحبا به يعني، أو أمرا يعني
1: طيب
6: يمكن أن يلقى مقبولية في المستقبل.
1: سواء وقف إطلاق النار أو النص على الانسحاب الإسرائيلي، طبعا بغض النظر عن التنفيذ مع إسرائيل مختلف عن أي اتفاقات أخرى، سواء نص على وقف إطلاق النار هذا الاتفاق أو حتى الانسحاب، هل يمكن أن تبني الدولة اللبنانية على ذلك، أن تبدأ يعني من حيث يتم الإعلان عن ذلك في مفاوضاتها، وأن يتم الشروع في ما يعرف بالمناطق التجريبية ودخول الجيش، أم أن يعني هذا مسار قد لا تسلكه الدولة أصلا؟
6: أنا قلت في مقابلة سابقة أستاذ محمد، الدولة اللبنانية طبعا ستستفيد يعني، رغم أنه توجهها هو الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، لكن جاءت المذكرة لتؤكد وجود هذا الرابط، ولكن لبنان يستفيد. بالنهاية إيران لن تكون في موقع المفاوض عن لبنان أبدا، ولا حدا يقبل في هذا الموضوع لا في لبنان وفي خارج، حتى أن الإيرانيين أنفسهم لا يقبلون أن يفاوضوا عن لبنان. الإيرانيين يعتقدون أنه قدموا خدمة كبيرة بأن فرضوا وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء والانسحاب الإسرائيلي، هذا إذا حصل يعني. بعدنا هلأ عم نحكي بكون الجو المذكرة الآن أو ما يقال أنها تضمن هذه الأمر. أما لبنان فهو الذي سيفاوض عن نفسه، لذلك يذهب المفاوض اللبناني هذه المرة بجو جديد وفي دافع معنوي، خصوصا أنه ما ننسى أنه السفير الأمريكي في لبنان قال في قبل يومين عندما سئل، أعتقد بعدما زيارته للرئيس بري أعتقد، قال أنه إذا كانت موضوع الاتفاق مع إيران يؤدي إلى وقف إطلاق نار في لبنان فما ليس هناك مشكلة يعني كأنه أعطى ضوء أخضر للسلطة في لبنان أنه تستطيعين أن تستفيدي من هذا الوضع. فإذا طيب. ذهب لبنان إلى المفاوضات أعتقد أنه سيفاوض بالتفاصيل ما يتعلق ب التوصل مع إسرائيل إلى اتفاق أمني
1: سابقاً
6: ولكن نعم. ولكن أعتقد أنه الإسرائيلي حتى الآن يعني بما يقوم به على الأرض لا يوحي أنه يعني في وارد الدخول في اتفاق مع لبنان، إنما يريد الأمور أن تجرد
1: بالفعل
6: يعني
1: بالفعل هذه نعم. النقطة يعني أثيرها مع السيد سليمان بشارات. إسرائيل كانت دائما لا تعير يعني انتباه ولا التفاتة للدولة اللبنانية، أجبرت كما يقال على الجلوس في التفاوض في واشنطن يعني تحت الضغط الأمريكي. هل بعد مذكرة التفاهم مع إيران ربما يعني تستفيد من حضور الدولة اللبنانية وحديث الرئيس اللبناني فعليا عن إنهاء حالة العداء، أي أن إسرائيل قد تغير وجهة نظرها في هذه العملية التفاوضية؟
5: هي ليس بالضرورة تغيير وجهة النظر أستاذ محمد، وإنما محاولة استثمار الأدوات من قبل إسرائيل فيما يتعلق بكيفية الحصول على الأثمان السياسية. وهنا ربما نتذكر كيف أن إسرائيل في ظل فشل البعد العسكري والأدوات والمنهجية العسكرية والمقاربة العسكرية قد تذهب إلى استثمار في المسار السياسي، بمعنى ربما إسرائيل تطرح مذكرات تفاهم مع لبنان أو حتى مع الفلسطينيين في قطاع غزة بما يشمل أو بما يمكن إسرائيل بعزل هذه المسارات عن المسار الرئيسي المرتبط بالاتفاق الذي ربما يبرم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى آخر، وكأن إسرائيل قد تقبل بسقف أقل من الذي كانت تطمح إليه سابقا، ولكن سقف يمكن أن يشرعن لها إمكانية البقاء وإمكانية أن يعطيها أفضلية أكثر في الميدان. وبمعنى ثالث، بما أن إسرائيل ربما تحاول بشكل أو بآخر إن ذهبت إلى تفاهمات مع الدولة اللبنانية أن هذه التفاهمات تعطي إسرائيل مساحة للبقاء ضمن مساحات جغرافية معينة في لبنان، ضمن منطلق البعد الأمني والمساحة الأمنية والمساحة العازلة. هذه جزء من الرؤى الإسرائيلية وجزء من التلاعب الإسرائيلي أيضا. ولذلك واضح جدا أن إسرائيل ربما قد تذهب إلى الانكفاء عن الحالة السياسية العسكرية، خصوصا إذا ما فعليا نجح مسار الاتفاق الإيراني الأمريكي وأجبرت إسرائيل على عدم القدرة على الذهاب أكثر في التصعيد الميداني، أن تقبل بسقف سياسي يمكن أن تستثمر به هذه الإنجازات. هذا الأمر أستاذ محمد يجب أن نربطه أيضا مع الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية. بنيامين نتنياهو سيكون معنيا بشكل كبير جدا خلال الشهرين المقبلين أن يقدم إنجازا سياسيا يقنع الشارع الإسرائيلي من أنه استطاع أن يحول العمل العسكري والميداني إلى إنجازات سياسية.
1: إذا كان ما سيكون، ما سيجري، هو وفق المصدر في موقع أكسوس تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوما إضافيا يشمل لبنان، ماذا بشرط سيكون شكل وقف إطلاق النار هذا؟
5: سيكون هو أقرب إلى حالة وقف إطلاق النار ما بعد اتفاق 2024 نوفمبر 2024، ولكن ربما ما خفض نوع من التصعيد. البقاء الإسرائيلي ضمن الجغرافيا اللبنانية وربما قد يكون ضمن مناطق محدودة، وهذا بالاتجاه. الاتجاه الثاني، ستحاول إسرائيل بشكل أو بآخر أن تثبت قاعدة الردع الميداني العسكري الأمني المرتبط بأن اتزان القوى الذي تمتلكه إسرائيل مقابل الضغط على الحالة اللبنانية. وهنا ربما يثار مرة أخرى سلاح حزب الله كعامل من العوامل التي لا تعني حالة الاستقرار، بمعنى أن إسرائيل ستحاول أن تضغط على لبنان الرسمي أن يكون هو جزء من معادلة الضغط على سلاح حزب الله
1: هذا السؤال سيد
5: حصر هذا السلاح.
1: طيب هذا السؤال سيد ترشيشي كبير، إذا ما كان وقف إطلاق النار سيفتح نارا أخرى داخلية ما بين الدولة وبين حزب الله.
6: أنا أعتقد هذا الأمر غير وارد. هذا الأمر يعمل عليه الإسرائيليون منذ البداية، منذ العام 2024، على قاعدة أنهم فشلوا في الميدان في نزع سلاح حزب الله أو القضاء على سلاح حزب الله. وقد اعترف جنرالات إسرائيليون كثيرون بأن هذا الأمر مستحيل حتى لو تطلب الأمر أن يحتلوا لبنان. ولذلك خطتهم إحداث خلاف داخلي أو صدام داخلي بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله عبر استخدام الجيش اللبناني لهذه المهمة. فهذه كمان هذه المحاولة فشلت بدليل أن قيادة الجيش تتخذ موقف في هذا الاتجاه، تحاذر أن تدخل في. فتقديري خيار الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة أن تدعو إلى حوار أو تشرع في وضع استراتيجية الأمن الوطني المنصوص عنها في البيان في برنامج الحكومة. وهذه الاستراتيجية هي التي توجد حل لسلاح حزب الله. يعني لا حزب الله ولا حلفائه في وارد الصدام مع الجيش اللبناني ومع الدولة اللبنانية من أجل هذا الأمر، ولا يعني الجيش اللبناني أصلا في تركيبته لا يستطيع أن يأخذ معركة من هذا النوع. فلذلك أعتقد أن حوارا سيبدأ قريبا بين
1: سنتابع معه. شكرا جزيلا لك سيد طارق ترشيشي وكذلك سليمان بشارات، تكمل هذه التغطية منى.
2: شكرا محمد رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم وأن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. وأضاف عرقجي أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عرقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين.

0: الأرضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة التجارة الدولية. أما في لبنان، فأفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبي البلاد، كما أفاد بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية. وإلى مراسلينا من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عدنان البوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكما. نبدأ من طهران. عدنان، أين وصل مسار مذكرة التفاهم ذات 14 بندا في ظل تصريحات وزير الخارجية عرقجي بأن الأمور أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق؟
1: على طاولة البحث منى حاليا هذه المذكرة المكونة من ورقتين كما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيهما 14 بندا، موجودة على طاولة البحث للجنة مصغرة من مجلس الأمن القومي الإيراني. هذه اللجنة يفترض أن تبحث البنود بشكل دقيق، وقال الوزير عراقجي أنه ربما تضاف بعض الجزئيات المرتبطة بهذه البنود. بعد ذلك إن أنهت هذه اللجنة عملها، يفترض أن ترفع الورقة لمجلس الأمن القومي بتشكيلته كاملة، ثم إلى طاولة المرشد الإيراني لإقرارها. في حال تم ذلك، وهو ما يتم التفاؤل إليه أو التفاؤل به وفق تصريحات الوزير عراقجي، سيتم التوقيع إلكترونيا عن بعد على هذه المذكرة قبل السفر في حال تم ذلك. هذا هو المسار المرتقب حاليا، ومع بدء ساعات النهار الآن ربما نكون أمام عمل نشط. عراقجي تحدث بشكل واضح بأن الأمر قد يتم خلال أيام قليلة، ربما يكون اليوم ربما غدا، لا أحد يعلم على وجه التحديد، ولكن الحديث عن عمل سار وجدي في هذا المسار. وحتى أن الدولة والحكومة هنا ووزير الخارجية عباس عراقجي في مقابلته بالأمس مع التلفزيون الإيراني، عمليا كل ذلك يوضع في إطار تهيئة الرأي العام هنا في إيران لهذا الاتفاق وللقبول به، نظرا لأن مصادر كانت تحدثت لوسائل الإعلام المحلية عن وجود حتى معارضة إلى حد ما لهذا الاتفاق، وهذا أمر طبيعي يعتبر هنا في إيران. لكن عمليا تغليب الصوت الدبلوماسي والخيار نحو الذهاب لهذا المسار هو من الواضح أنه الغالب عمليا. الوزير عباس عراقجي كان بالأمس تحدث في هذه المقابلة التلفزيونية عن أن جميع البنود التي يتم بحثها في حال تم إقرارها وتم التوافق عليها، فسيتم إعلان الشعب الإيراني بمجملها وبما فيها بشكل دقيق جدا. لكن في مقابلته تحدث بشكل عام عن ملامح لما تتضمنه هذه الورقة من بنود في حال تم توقيعها. تحدث الوزير العراقي منى عن 3 مراحل عمليا في هذا الأمر. تفضل.
0: نعم، كنت أريد أن أسألك عدنان فيما يتعلق بما قاله أيضا عرقجي عن مراحل مذكرة التفاهم، وكان قد تحدث عن 3 مراحل، لو نفصلها معك.
1: نعم، هي عمليا إذا ما قرأنا هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير العراقجي في هذه المقابلة، نستطيع نحن تقسيم هذا الكلام لمراحل أو لأنواع في هذه التصريحات. حديث مرتبط بالبنود التي سيتم تنفيذها فور توقيع المذكرة، وهنا نتحدث عن النقاط المرتبطة بمضيق هرمز، عن النقاط المرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة، عن قضية وقف إطلاق النار في لبنان والتفصيل في ذلك، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وأيضا وقف الأعمال العدائية التي تمس السيادة الوطنية لإيران. هذه البنود الأساسية، لكن عمليا يتم الحديث عن بنود أخرى مرتبطة بإعادة الإعمار مثلا، وهذه النقطة مرتبطة بمرحلة 60 يوم التي ستلي توقيع المذكرة في حال تم ذلك. لكن العين عمليا منى هي على النقاط الأكبر. عمليا نحن نتحدث عن اتفاق إطار، بمعنى أنه اتفاق يؤسس ل الاتفاق الأكبر، اتفاق يمهد الطريق للتفاوض على الملفات الكبرى بعد وقف الحرب وإزالة العوائق. وهنا يتم الحديث عن البرنامج النووي الإيراني بشكل أساسي. الوزير العراقي أكد أن البرنامج النووي غير مطروح ضمن مبحث النقاط الأولى المرتبطة

0: مرتبطة بمذكرة التفاهم، ولكن جرى الحديث على ما يبدو عن خارطة الطريق إنجاز التعبير بشأن هذا الملف الذي سيبحث في المرحلة الثانية بحسب تصريحات الوزير العراقي. لكنه أشار مثلا إلى أن موقف إيران بخصوص اليورانيوم المخصب فوق 60% عمليا بأن هذا الترقيق لليورانيوم المخصب أو تخفيفه سيتم داخل الأراضي الإيرانية كمحدد من المحددات التي تتحدث بها طهران فيما يتعلق بإخراج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية بشكل عام. هذا هو المسار الذي جاءت فيه التصريحات فيما يتعلق بالبنود، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم يقينا بما سيتم الخروج به في النهاية في النص النهائي بعد إقراره وبعد التوافق عليه بين الأطراف.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. محمد الأحمد، بداية نبدأ معك بما أوردته القيادة المركزية الأمريكية والتي تحدثت عن إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، مزيد من التفاصيل.
2: نعم منى صباح الخير. القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل أكدت التقارير التي كانت تحدثت عن نشاط عسكري إيراني في محيط مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لاستهداف سفن تجارية كانت تعبر المضيق. سنتكوم أضافت في منشور على منصة إكس بأن القوات الأمريكية تمكنت خلال الساعات الماضية من إسقاط جميع هذه المسيرات، مؤكدة أن حركة الملاحة البحرية لم تتأثر وأن الممر التجاري الدولي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور والملاحة. وهذه الحادثة تكتسب أهمية إضافية لأنها تأتي في وقت تتحدث فيه واشنطن وطهران عن قرب التوصل إلى اتفاق أولي أو مذكرة تفاهم تنص في بندها الرئيسي على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي، كما أنها أيضا تأتي بعد ساعات من تحذير وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من مواصلة إطلاق المسيرات باتجاه السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. لكن رغم ذلك المؤشرات هنا في واشنطن تشير إلى اقتراب الجانبين من اختراق دبلوماسي كبير ومحتمل بقوة من خلال التأكيدات الأمريكية على قرب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، لكن وسط تأكيدات متواصلة من أكثر من مسؤول أمريكي على ربط أي مكاسب اقتصادية لطهران بتنفيذ التزاماتها النووية بموجب التفاهمات المرتقبة والمفاوضات التي ستعقب ذلك. منى،
1: أيضا نرصد معك محمد التصريحات الأمريكية بخصوص هذا الاتفاق الإيراني الوشيك، وإلى ماذا تشير، وإذا ما كان هنالك موعد وموقع محدد لتوقيع الاتفاق.
2: نعم، لعلي أبرز بأحدث المعطيات والذي جاء فيما كشفت عنه الول ستريت جورنال عن مسؤول كبير، مسؤول أمريكي كبير، بأن الإدارة الأمريكية تربط بين وقف إيران برنامجها النووي وإنهاء تخصيب اليورانيوم وكذلك وقف تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة بما فيها حزب الله بتخفيف واسع للعقوبات. فيما يتعلق بخطوات التوقيع على مذكرة التفاهم المرتقبة، أكد مسؤولون أمريكيون للول ستريت جورنال أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يستعد ويتأهب للتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم المحتملة. طبعا تقارير أمريكية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن جنيف قد تكون المكان الذي سيحتضن مراسم توقيع هذه المذكرة، وبأن الحديث يدور حول يوم الأحد بالتحديد، بالرغم من أنه لحد الآن منى لا توجد أي تأكيدات رسمية بشأن هذا الموعد. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في وقت سابق وفق ما نقلت أكسيوس بأنه يتوقع توقيع هذه المذكرة سواء بنهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. طبعا ترامب كان قد أشار في وقت سابق يوم الخميس بالتحديد إلى أن نائب الرئيس جي دي فانس هو من سيحضر مراسم التوقيع، وبأنه قد لا يتمكن أي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حضور هذه المراسم بنفسه. لكن يعتقد على نطاق واسع أن جي دي فانس الذي قاد جولة التفاوض في إسلام آباد هو من سيقود الوفد الأمريكي في إلى أوروبا بالتحديد إلى جنيف، كما يدور الحديث في إطار التوقيع المحتمل على مذكرة التفاهم بين الجانبين. وول ستريت جورنال أيضا كشفت

0: عن مسؤولين بأن ترامب سيطلب كذلك من قادة دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل في فرنسا بتعزيز الرقابة على مضيق هرمز وتقديم الدعم اللازم كذلك لضمان التزام إيران ببنود الاتفاق. في الكواليس أيضا كواليس المفاوضات، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة بأن عودة وفد قطري من طهران الأسبوع الماضي حاملا صيغة جديدة للاتفاق شكلت نقطة التحول حاسمة في مسار هذه المحادثات، كما أشارت إلى أن مسؤولين باكستانيين نجحوا في إقناع ترامب بأن الاتفاق بات قريبا، وهو ما دفعه إلى التراجع عن ضربات عسكرية كان يعتزم تنفيذها ضد إيران، مفضلا في الحقيقة منح المسار الدبلوماسي فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق، وهو ما يبدو أن الأطراف تتجه نحوه في الأيام القليلة المقبلة. منى،
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وأن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام، وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانبا الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيدا خلال 60 يوما. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكدا أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفا مرحليا للعقوبات خصوصا في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقا للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فورا دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوما. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عمليا إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فوريا للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون

0: اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة في ما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذريا، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيدا. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحا مفصلا لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوماً، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: والآن إلى طاولة النقاش ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن بيروت السيد طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. نبدأ معك سيد ماركو مسعد، بداية بحسب قراءتك للمشهد، ما الذي تنذر به تصريحات المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بالاتفاق؟ ما جوهره بالنسبة لما قرأت ورصدت من تصريحات؟ هل يلبي الاحتياجات والمصالح الأمريكية؟ هل يمكن تسويقه لجمهور الناخبين؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقادي تكرار التصريحات اليوم من كثير من القادة أو من إدارة الرئيس دونالد ترامب توحي بأن هناك كثير من التقارب من وجهات النظر، سواء ما بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني. وفي اعتقادي هو يعني من الممكن أن نقول أن هناك حلحلة في الأمور لبعض

0: القضايا، ولكن ما دمنا نتحدث عن التفاصيل لا نعلم ما هي التفاصيل التي يتفق عليها الجانبين. حتى كلا من الجانبين الموقف الامريكي والموقف الايراني يريدون ان يعني يفرضوا سيطره يعني سريه تامه حتى نصل الى الاتفاق النهائي، او دعنا نقول الصيغه الرسميه للاتفاق الذي نتحدث عنه. ولكن من الواضح بان الرئيس دونالد ترامب توصل الى يعني تفاهمات مع الجانب الايراني خاص بالملف النووي الايراني، وعندما نتحدث عن الملف النووي الايراني الاهداف الامريكيه كانت واضحه، وهي تصفير التخصيب في الداخل والحديث عن نقل اليورانيوم على التخصيب الى الخارج، او على الاقل هو ما تم التحديث عنه بانه يتم ترقيقه في الداخل الايراني. من الممكن ان يكون دونالد ترامب توصل الى ذلك، وان توصل الى ذلك مقابل رفع تدريجي للاموال الايرانيه المجمده، فمن الممكن ان يكون دونالد ترامب وصل الى نتائج ملموسه. ولكن طبقا لمقاله اصلا دونالد ترامب بنفسه بان الاتفاق يشمل ايضا ملف الصواريخ البالستيه وملف الميليشيات، وان وصل لهذه الملفين بالاضافه الى الملف النووي الايراني في اعتقادي سوف يكون وصل الى النتائج دعنا نقول النتائج الامريكيه او الاهداف الامريكيه من هذه الحرب. ولكن عندما نتحدث فقط عن البرنامج النووي الايراني في اعتقادي لن يكون كافي بالنسبه للناخب الامريكي، ولكن دعنا نركز بان الناخب الامريكي يهتم بشكل كبير للعامل الاقتصادي للامور، هناك اثار اقتصاديه سلبيه للحرب، وان تم حل هذه الازمه في اعتقادي الناخب الامريكي يعني يؤثر في قراره الحرب على ايران، ولكن ليس بالشكل الذي نتوقعه. ولكن في اعتقادي ان وصل دونالد ترامب الى تفاهمات ويعني وصل ما يريده في ملف النووي الايراني وملف الصواريخ البالستيه وملف الميليشيات، في اعتقادي سوف يعني الانتصار ويكون ذلك محق، لانه كان يتحدث عن هذه الملفات الاساسيه قبل الحرب وايضا اثناء المفاوضات.
1: سأعود لأفصل معك أكثر في كل ما يتعلق بموضوع الملف النووي، لكن أنتقل للسيد عباس خميار. استمعت لإجابة ضيفنا من واشنطن يتحدث ويقول أن هنالك تقارب ما بين وجهات النظر الأمريكية والإيرانية، ويقول أن هنالك حديث طبعا ونحن نتعامل ضمن ما يرشح من تصريحات لوسائل الإعلام من قبل مسؤولين من كلا الطرفين، يقول أن هنالك حديث عن تفاصيل فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وما أسماه بالميليشيات والبرنامج الصاروخي. بالنسبة لإيران هل هذه أمور موضوعة على الطاولة؟ وأسألك أيضا ذات السؤال، مما يرشح من تصريحات، هل ترى بأن الاتفاق يتناسب الرؤى الإيرانية؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا وللمشاهدين. الملف أو يعني مسودة التفاهم لا تتطرق إلى الحلفاء، وإنما بالعكس هو يؤكد بأن وقف إطلاق النار، وكما قال في كل الجبهات، وهذا ما أكد عليه يوم أمس ليلة أمس الوزير عراقتشي بأنه يشمل كل المناطق، وقال بصراحة بأننا لن نتخلى عن دعمنا لحزب الله. هذه النقطة. النقطة الثانية ما يتعلق بالمنظومة الصاروخية الدفاعية الإيرانية، لن يتطرق الملف أو مذكر التفاهم أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، إلى هذا الموضوع. يعني عندما نقرأ ما وصلت إليه طهران وواشنطن، ما وصلت إليها طهران وواشنطن، يجب أن نعرف بأن أو يعني الحقيقة نقرأ بأن الرواية الإيرانية والرواية الأمريكية تختلف بشكل كبير. لذلك يجب أن ننتظر ونرى في النهاية ما هو الواقع الذي سنقرأه في ما يوقع بين الجانبين. الإيرانيون يعتبرون أنهم كسبوا هذه الجولة بصبرهم الاستراتيجي، وإذا ما رأينا إلى أو نظرنا إلى الأهداف الأمريكية التي طرحها الرئيس ترامب في اليوم أو الأيام الأولى من العدوان على إيران، تغيير النظام، تفكيك المجتمع الإيراني، الإتيان بقوة انفصالية من خارج إيران، والإطاحة بشكل كامل برموز النظام. إذا ما ننظر إلى هذه الأهداف نرى
1: نعم
2: بأن وقد تغيرت بشكل كبير. يعني مضيق هرمز الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب وفريقه الآن أصلا لم يكن ضمن الأهداف الأمريكية، وإنما كان نوع من الإبداع وإدارة الأزمة من الإيرانيين عندما غيروا هذا المسار.
1: سيد سليمان بشارات، يعني من المعروف عن بنيامين نتنياهو أنه عندما يحشر بالزاوية يحاول تدوير الزوايا حتى يجد مخرجا للمشهد الذي لا يتوافق مع الرؤية الخاصة به. الآن في ظل ما يحدث وما يجري، ما الذي يملكه بنيامين نتنياهو ليقدم ما حدث منذ بداية هذه الحرب كإنجاز سياسي؟
3: تحياتي استاذة منى ولضيوفك وللمشاهدين. دعينا نذهب الى طبيعة التصريحات التي ذهب اليها بنيامين نتنياهو فيما يتعلق من ان هذا الاتفاق ربما هو لن يعطي اسرائيل ما تريد، ولكنه ايضا في نهاية المطاف لن يستطيع ان يرفض الرؤية الامريكية. وكذلك الامر التصريحات ذات السقف المرتفع التي تحدث بها وزير الجيش الاسرائيلي فيما يتعلق بان اسرائيل ستبقى تضرب ايران بقوه وانها لن توقف العمليات العسكريه على الجبهات الاخرى ولن تنسحب من الاراضي التي سيطرت عليها وبالتحديد في الاراضي اللبنانيه او في الجنوب اللبناني. هذا الامر يدلل على هناك نوع من حاله الارباك الاسرائيليه ما بين التقييم الواقع والميدان وما بين الاحتياج السياسي، وهنا ربما تأتي المعضلة الأساسية أمام بنيامين نتنياهو، هو كيفية محاولة تسويقه لهذا الاتفاق على أنه ذلك الإنجاز الذي كان يعد به الإسرائيليين على مدار الشهور والسنوات حتى القليلة الماضية ما بعد الحرب على قطاع غزة. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يذهب إلى إيجاد بيئة تعطي إسرائيل أفضلية مستقبلية ما بعد تطبيق هذا الاتفاق، إذا ما وصلنا إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ذلك؟ هذا بالنسبة لبنيامين نتنياهو، هو يستطيع أن يذهب إلى إمكانية إعادة صياغة المفاهيم وآلية تنفيذها بما يمكن أن يعطيه شرعية أكثر في الحديث عن إنجاز. وهذا بالمناسبة لا يستطيع بنيامين نتنياهو أن يذهب به وحيدا دون أن يكون هناك دعما أو ضوءا أخضرا أمريكيا أو مساحة أمريكية يمكن أن تذهب إليها إسرائيل. وهذا ربما ثبت بدليل القطعي أنه حتى في خطة وقف الحرب على قطاع غزة، خطة دونالد ترامب، وحتى في وقف إطلاق النار الذي جرى في نوفمبر 2024 في لبنان، كل ذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعطي لإسرائيل مساحة لإمكانية أن تذهب إلى تفسير هذه الاتفاقيات وهذه الخطط الأمريكية ضمن الاحتياج الإسرائيلي. هنا باعتقادي المساحة قد تضيق نوعا ما بالنسبة لإسرائيل، ولكن أيضا بنيامين نتنياهو يعول على أمرين اثنين. الأمر الأول أنه ربما يذهب إلى تفعيل المسار السياسي والدبلوماسي وبالتحديد في الجبهتين اللبنانية والفلسطينية ومحاولة الوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة أو في لبنان، ضمن ويقدم ذلك على أنه إنجاز للعمل العسكري. والأمر الثاني هو أن إسرائيل ستحاول أن تحافظ على الوجود العسكري على أقل تقدير في الحد الأدنى من المساحة الجغرافية في لبنان وفي قطاع غزة، وتقدم ذلك على أنه الإنجاز الذي استطاعت إسرائيل أن تثبته بشكل كبير جدا وتحصل على مظلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد طارق ترشيشي، هل يشعر لبنان أنه يراقب من بعيد صفقة قد تقرر مصير الحدود الجنوبية له دون أن يكون حتى مطلعا على تفاصيل هذا الاتفاق؟
4: تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. في المبدأ يعني تلقف لبنان المذكرة، يعني ما أشيع عنه، بارتياح، وإن كان البعض يعني يبدي بعض التحفظ أو يذهب إلى القول أنه لا أحد يفاوض عن لبنان، يعني بمعنى أنه يرفض الرابط بين المسارين اللبناني والإيراني. لكن ليس هناك شعور في العمق، ليس هناك شعور بأن يعني ما يتقرر، يعني هناك من يقرر عن لبنان في تفاصيله، يعني في هناك في المبدأ هناك يعني حصة لبنان المرتقبة من هذه المذكرة أنه الجانب الإيراني أصر على وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب. يعني الدور الإيراني حسب المذكرة هو في هذه الحدود، أما في التفاصيل فالتفاصيل هي في عهدة المفاوضات التي المباشرة التي بدأتها السلطة اللبنانية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، وانعقد منها أربع جولات، وفي 22 من الشهر الجاري هناك جولة خامسة. لبنان في تقديري سيعول في الجولة المقبلة، بالإضافة إلى ذهابه يعني يشعر بشيء من الارتياح، كون يعني الموضوع اللبناني طرح يعني من خارج المفاوضات وبين الأمريكي والإيراني، والأمريكي هو الراعي لهذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
1: نعم، وصلت
4: أذهب بارتياح ليطرح موضوع تثبيت وقف إطلاق النار. نعم. وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية.
1: ماركو،
4: لكن الوقائع على الأرض، حتى الآن تشير إلى أن الإسرائيلي يسابق اجتماع 22 الجاري بقدم مزيد من المساحات في لبنان والمواقع الاستراتيجية في الجنوب.
1: نعم.
4: حتى يفرض شروط معينة على لبنان.
1: نعم، وصلت الصورة سيد ترشيشي. سيد ماركو مسعد، يعني في إجاباتك قبل قليل كنت تقول أن هنالك تقارب بين الجانب الأمريكي والإيراني، لكن دعنا ندخل أكثر في التفاصيل لنرى إن كان هنالك بالفعل تقارب. تقولون أو تقول المصادر الأمريكية، مسؤول أمريكي رفيع قال للجزيرة أن إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي بالكامل، بينما تنص وكالة الأنباء الإيرانية صراحة على أن إيران لن تقدم أي التزام نووي جديد، وأن إطار برنامجها السلمي لن يتغير. على أي نص تبنون هذه الثقة؟ يعني فعليا الولايات المتحدة على أي نص تبني هذه الثقة أمام الكونغرس والرأي العام الأمريكي؟
0: يعني دعنا نكون ان هناك تقارب، يعني هذا التقارب بنان عليه بان هناك تصريحات تحدث بها جي دي فانس على سبيل المثال، بانه قال بان من الممكن ان نتحدث عن يعني مكافآت او مزايا اقتصاديه للنظام الايراني وان وافى بوعوده. ففي اعتقادي هذه هي المساله اخرجتنا من مشكلتين. المشكله الاولى هو مشكله التمسك الايراني باليورانيوم والتخصيب والبرنامج النووي بشكل كبير، لانه يجد النظام الايراني احراج امام الداخل وأمام الشعب في منطقة الشرق الأوسط، أو خاصة أمام حلفائه في المنطقة، بأنه يقدم تنازل كبير في هذا الملف. ففي اعتقادي ربط التنازل بهذه المكافآت الاقتصادية من الممكن أن يكون مخرجا من هذه الأزمة. وأيضا عندما تحدث جي دي فانس عن المكافآت، فاعتقادي يكون مخرج أيضا من الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا أعني بذلك؟ أعني بأن أصلا الرئيس دونالد ترامب كان انتقد الرئيس جو بايدن عندما أفرج عن 6 مليار دولار بأنه أعطى هذه الأموال للنظام الإيراني لكي يقوموا ببناء وشراء الأسلحة. فإذا إن تم ربط هذه الأموال الإيرانية المجمدة بأي تقدم محرز أو قيام إيران بمسؤولياتها في هذا الملف، اعتقادي يكون أيضا مقبولا لدى الداخل الأمريكي ولدى المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في اعتقادي يعني تضارب التصريحات، ولكن تضارب التصريحات مفهوم النظام الإيراني بكل تأكيد سوف ينفي أنه لا يريد أن يقول بأنه وافق على تفكيك البرنامج الإيراني بشكل كامل، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك بالتدريج بعد التوقيع على مبادئ الاتفاق أو هذا الاتفاق الإيطالي الذين نتحدث عنه، ثم الحديث عن التفاصيل التقنية التي يردها الجانب الأمريكي من الجانب الإيراني. ولكن من الواضح أن الأمور تسير ناحية هذا الاتفاق.
1: من وقت أن أذهب للسيد عباس خمير، سيد عباس، هذا التباين فيما يتعلق بالتصريحات حول البرنامج النووي الإيراني كيف تقرأه؟ يعني الصحف الأمريكية تتحدث عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتسليم أو تدمير اليورانيوم المخصب، وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن أن المواد المخصبة ستبقى في إيران وأن خط حق التخصيب خط أحمر فعليا، كيف تقرأ هذا وذاك؟
2: بالتأكيد هناك القراءة الإيرانية خاصة في هذا ما يتعلق باليورانيوم، سواء المخصب الموجود في إيران أو سواء المشروع المستقبلي، بالتأكيد هناك تباين كبير في ما طرحتها واشنطن وما تطرحه طهران. الإيرانيون واثقون بأنهم لن يتجاوزوا الخطوط الحمر، وأكدوا على الثوابت، وإحدى أهم هذه الثوابت هي يعني ما يتعلق بالتخصيب. سيبقى في إيران اليورانيوم المخصب، ولكن ربما تكون هناك يعني نوع من
1: نعم.
2: التخفيفات في نسبة هذا التخصيب، وهذا ما كانت تطرحه طهران منذ البداية. نعم، الإيرانيون تعهدوا بأنهم لن يقتربوا إلى يعني هذا التعهد موجود بصراحة، بأنهم لن يتقربوا إلى عسكرة المشروع النووي الذي يملكونه. وهذا أمر واضح، يعني منذ البداية إيران كانت تؤكد بأن المشروع هو مشروع سلمي، وهذا تحصيل
1: نعم،
2: حاصل لم يكن شيء جديد.
1: شكرا.
2: لذلك أنا أتصور التباين هو بانتقال، كما كان يقول ترامب،
1: شكرا،
2: اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران،
1: أدركنا
2: وهذا ما
1: الوقت.
2: رفضته
1: جزيل
2: طهران.
1: الشكر لك السيد عباس خميار، لك ولضيوفنا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران، وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة. سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
5: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران، معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة، لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثوري بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران. لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد، انهارت نافذة الدبلوماسية، وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت، ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد، إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني، تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: نتوقف الآن مع زميلة روعة أوجي في هذه الفقرة التحليلية من سياق الحدث، وتتناول فيها قراءة في موقع لبنان ضمن الاتفاق الذي بدأ يتبلور بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع تبلور مذكرة تفاهم من أمريكية إيرانية يبرز سؤال لبنان، هل هو داخل الاتفاق نصا أم حاضر فيه ضمنا؟ تقاطع حساس يقف فيه لبنان بين مسار إقليمي واسع ومسار تفاوضي محلي لم يحسم بعد. أربعة لاعبين رئيسيين رسمت مواقفهم صورة هذا المشهد اليوم: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، إسرائيل وحزب الله. لعل أبرز المواقف التي تطرح التساؤلات حول موقع لبنان من الاتفاق كان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس عن التوصل لاتفاق، حيث قال إن إلغاء هجماته على طهران استند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، مضيفا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. ولكن اللافت أن إعلان ترامب لم يتضمن حديثا واضحا عن موقع لبنان من الصفقة، في وقت نقلت فيه رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الاتفاق مع إيران يقضي بعدم تمويلها جماعات إرهابية. في المقابل تقول وكالة الأنباء الإيرانية إنه في حال توقيع النص الحالي للمذكرة ستتعهد واشنطن بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان، وإن النص لا يتحدث عن تمديد وقف إطلاق النار بل عن إنهاء الحرب تماما على كل الجبهات. أما إسرائيل فتبدو أكثر حذرا تجاه الاتفاق، فقد نقل موقع أكسيوس أن نتنياهو فوجئ ببيان ترامب الأولي ولم يكن لديه إشعار مسبق، بينما قالت يديعوت أحرنوت إن نتنياهو أبلغ ترامب تفهمه لمسعى الاتفاق مع إيران، لكنه شدد على ألا تكون إسرائيل الضحية. وفي سياق الجبهة اللبنانية قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ما يعني أن تل أبيب لا تقرأ أي تفاهم أمريكي إيراني تلقائيا كالتزام بإنهاء وجودها الميداني أو وقف حرية عملها. أما حزب الله فرفضت كتلته النيابية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قائلة إن هذا المسار أدى إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين، وإنها ترفض ما سمتها إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض اللبناني والتي تخلو من وقف العمليات العدائية. تطرح الأسئلة عن مصير لبنان ضمن أي اتفاق بين واشنطن وطهران تزامنا مع ميدان يتحرك بمعزل عن التساؤلات. تطورات جبهة جنوب لبنان نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام، ما آخر التطورات؟
5: هناك ضغط إسرائيلي مستمر على مجموعة من المحاور، ولكن الأساسي يتركز فيها في محيط مدينة النبطية وفي محيط الخط الأصفر المحاذي لمنطقة إصبع الجليل. سنبدأ من هذه المنطقة بالتحديد روعة. أمس الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه يسيطر بالنار على منطقة وادي السلوقي، وهي الامتداد الطبيعي مع وادي الحجير. هذه المناطق تعتبر بالنسبة للإسرائيليين رئيسية في مجال تقليص قدرة حزب الله النارية. يقول الجيش الإسرائيلي بأن هذه المنطقة يتركز فيها إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات باتجاه المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية أو حتى على مستوطنات الجليل. هذا يعني السيطرة بالنار، هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي لم يصل بالضرورة جغرافيا إلى منطقة وادي السلوقي، ولكنه يعني بأن الغندورية قد تكون بالفعل وقعت تحت السيطرة الميدانية، بمعنى باتت محتلة وهي لا تقع عند تخوم ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم وكذلك وادي السلوقي. هذا الدفع العمليات باتجاه هذه المنطقة أتى بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قبل 3 أيام عن رصد تسلل من قبل عنصرين من مقاتلي حزب الله إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل. بموازاة هذا التطور هناك أيضا إعلان قاله الجيش الإسرائيلي يوم أمس، أعلنه الجيش الإسرائيلي. تقول إسرائيل بأنها باتت تسيطر على منطقة هضبة النبطية. هذا المعنى هي المنطقة الجغرافية المحيطة بمنطقة النبطية على الأقل من الجنوب ومن الشرق، بمعنى آخر زوتر الشرقية والغربية، دير سريان، مجرى نهر الليطاني هو بالفعل تحت السيطرة إما المباشرة الاحتلال أو العملياتية. في قلعة شقيف يتواجد الجيش الإسرائيلي وهناك محاولات ضغط قوية إلى منطقة علي الطاهر. أما الهضبة الغربية والشمالية بمعنى الأقرب إلى شواطئ البحر المتوسط لم تصلها بعد القوات الإسرائيلية، هناك ضغط مرتفع ولكنها لم تصلها. هذه الحراك العسكري الإسرائيلي يترافق مع استمرار عمليات لحزب الله، إضافة إلى عمليات الإخلاء التي تكبد لبنان خسائر على المستوى الإنساني، خسائر كبيرة روعة.
6: شكرا جزيلا لك سلام. إذن هو ميدان تحاول إسرائيل فيه فرض معادلات الأمر الواقع بمعزل عن أي تفاوض أو اتفاق، معادلات نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. أهلا وسهلا بك. فككنا مع ضيفنا ما تريده إسرائيل وما تسعى إليه إيران ضمن أي تسوية بما يتعلق بالجبهة اللبنانية. إسرائيل تريد حسب ضيفنا فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني كي لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، وذلك ضمن سعيها لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا أيضا إبقاء وقف إطلاق النار في لبنان مرتبطا باتفاق أوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تدفع طهران باتجاه صيغة تقول إن إنهاء الحرب يجب أن يشمل كل الجبهات، بينما تحاول إسرائيل أن تجعل لبنان ملفا أمنيا مستقلا لا يقرر في مذكرة أمريكية إيرانية. دكتور وسام السعادة، بينما تريده إيران وبينما تريده إسرائيل، إلى أي مدى يتحول لبنان من ملف جانبي إلى عقدة أساسية؟
7: يعني عمر مسألة نزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني هو 20 عاما، يعني منذ حرب تموز وصدور القرار 1701، وصابت بالتالي على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران ومخرجاتها ووصولا إلى مذكرة التفاهم. بالمطلق سوف ينعكس أي انفراج على الصعيد الإقليمي على لبنان بشكل أو بآخر، ولكن لا بد من أن نكون صريحين أو شفافين هنا بأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لن يتم فقط إنفاذا لهذه الروحية الانفراجية على الصعيد الإقليمي، يحتاج إلى جهد وجهد كبير وجهد لا يبدو حتى أن الأمريكيين الآن بصدد القيام به، فقد اهتموا في الأيام الماضية فقط بضبط التصعيد من جانب إسرائيل حزب الله لكي يتمكنوا من التركيز على الملف الإيراني. ولكن ما تقوم به إسرائيل قبل الحديث عن انسحاب هو الاستمرار في الاحتلال واستمرار في التوغل، بحيث أننا أمام نوع من أنواع الاجتياح الإسرائيلي غير مضاء عليه بما فيه الكفاية بسبب الاهتمام بمسار الأمور بين واشنطن وطهران. هذا هو الاجتياح الثالث بهذا الحجم لجنوب لبنان، وهو يبدو أنه بصدد أن يتمدد إلى مناطق أوسع مما كان هو يشكله الشريط المحتل التي انسحبت منه إسرائيل في أيار عام 2000.
6: إيران تتحدث عن أنه في حال توقيع مذكرة التفاهم ستلتزم واشنطن بإلزام إسرائيل بوقف العمليات القتالية أو وقف الهجمات على لبنان. كيف يمكن أن توازن واشنطن بين ما قدمته أو ما تريد أن تقدمه من ضمانات لطهران وبين التزاماتها تجاه إسرائيل وأمن إسرائيل؟
7: حتى الساعة ما يذاع حول هذه المذكرة لا يلحظ أمور كثيرة، يعني تتعدى مسألة الملاحة ومسألة الإفراج عن جزء من أموال إيران إلى آخره، لا المسألة النووية مقاربة بشكل جوهري في مذكرة التفاهم، ولا مسألة أذرع إيران في المنطقة أو وكلائها إلى آخره، أو الربط ما بين لبنان وجبهة إيران. يعني بانتظار أن يتضح هذا النص، وهناك اليوم على ما رأينا بداية للغط جديد بين ترامب وما بين الإيرانيين حول هذا النص وما سوف يتضمنه، بهذا الانتظار بانتظار ذلك أعتقد بأن إيران لم تستطع في المفاوضات الحالية الوصول إلى بند واضح في نص المذكرة يتعلق بلبنان. قد يكون هناك جو مناخ توصلوا إليه مع الأمريكيين ومع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، ولكن حتى الساعة ليس هناك ما يدل على أنه سوف يكون مذكورا ببند بذاته، خاصة وأن إسرائيل ليست موقعة على هذا الاتفاق، وبالتالي لن تتعامل مع هذا الاتفاق على قاعدة أنها معنية مباشرة به. ويزيد يعني من هذا الأمر أن إيران دولة لا تعترف بإسرائيل، ولا بل يعني مستكملة في طرح شعار تدمير إسرائيل، وطالما ليس هناك بعد من يحاول التوسط بين المنظار الإيراني والمنظار الإسرائيلي، من الصعب جدا أن يقنع الأمريكيون إسرائيل على انسحاب من جنوب لبنان من دون تفكيك شبكة حزب الله.
6: بناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في إدراج لبنان ضمنيا في الاتفاق، بحيث تلتزم واشنطن بالضغط على إسرائيل لخفض التصعيد أو إنهاء الحرب من دون أن يتحول لبنان إلى بند معلن بتفاصيله داخل المذكرة. السيناريو الثاني هو فصل المسارين، بحيث يمضي الاتفاق الأمريكي الإيراني في ملفات هرمز والنووي والعقوبات، بينما يبقى لبنان خاضعا لمسار تفاوضي منفصل بين لبنان وإسرائيل. السيناريو الثالث يتمثل في تصعيد إسرائيلي قد يعطل الاتفاق إذا رأت تل أبيب أن واشنطن تقدم لطهران مخرجا إقليميا يحد من حرية عملها في لبنان. أما السيناريو الرابع فهو تعثر الاتفاق بسبب لبنان إذا أصرت إيران على تضمين إنهاء الحرب في كل الجبهات، ورفضت إسرائيل أي التزام يحد من حركتها، ووجدت واشنطن نفسها بين ضمانات أعطتها لطهران وتحفظات إسرائيلية على التنفيذ. دكتور وسام سعادة، بما أن التصعيد الإسرائيلي الذي قد يعطل الاتفاق هو المسار الأكثر ترجيحا في تقييمك، في المقابل الرئيس الأمريكي يريد اتفاقا مع إيران، إلى أي مدى يمكن أن يضغط ترامب وأن يغير هذه المعادلة وأن يلزم إسرائيل بالاتفاق؟
7: أعتقد أن إسرائيل تعلم حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلم أنها لا يمكنها أن تتسبب بتعثر مسار استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، ولكنها في المقابل تعتبر بأن مسألة الجنوب اللبناني وإخراج مقاتلي حزب الله من قضية حيوية، قضية حيوية لشمال إسرائيل، ومن الصعب التخيل بأنها الآن وخاصة في إطار مسار المعارك على الأرض وفي إطار ما تسببت به من تدمير ومن كارثة ديموغرافية في الجنوب اللبناني وعلى الصعيد الوطني العام، أن تذهب كل هذه الجهود التدميرية التي قامت بها سدى فقط لأن الأمريكيين سوف يطلبون منها الالتزام. بالنهاية الأمر استطاع الأمريكيون أن يتبنوا، وهذا أيضا يعني مسألة هشة ومسألة يعني لا نعرف إلى متى، ولكنهم استطاعوا أن يتبنوا مسألة تحييد بيروت وإلى حد ما، ولكن حتى هذه ليست مضمونة في الأيام والأشهر والأسابيع المقبلة.
6: إلى أي مدى يمكن أن تقدم مذكرة التفاهم موقع قوة أمنيا وتفاوضيا للبنان في حال تحولت لمظلة لخفض التصعيد؟
7: مذكرة التفاهم لا شك أنها في حال يعني ذهبت إلى التوقيع يمكنها أن تشكل رافعة حيوية نفسيا معنويا للمزيد من التفاوض، للمزيد من النقاش في المسائل العالقة، ولكن حجم المسائل العالقة بين الولايات المتحدة وإيران قبل أن نذهب للمشكلة الإسرائيلية هو لا يزال كبير للغاية، وإسرائيل تفضل في هذه المرحلة أن يعني تكرس اهتماماتها للمناطق المتاخمة لها، يعني أن تبقي العين على غزة، أن تبقي العين على الجنوب السوري، أن تبقي العين والتوغل وتحاول التوغل في مناطق الجنوب اللبناني. وفي نهاية الأمر ما تفعله إسرائيل يعني من توغل يوميا هذه البلدة أو تلك، هذه التلة أو تلك، هذا الأمر لا تراه الولايات المتحدة كقوة يعني إمبراطورية عالمية لن تشغل نفسها فيما تعتبره هذه الجزئيات، يكفيها فقط توصية الإسرائيليين بضبط التصعيد. الأمريكيون عندما يتعاملون مع إسرائيل يتعاملون هذا النوع من المسائل أنه لا تزيد التصعيد، إياكم وأن ترفع التصعيد إلى درجة تصبح فوق السيطرة، ولكن طالما هم يتوغلون في هذا المخيم أو ذاك في غزة أو يضربونه أو يفعلون مثل هذا في لبنان أو في سويدا إلى آخره، فهذه مسائل تمر مرور الكرام يعني إن صح التعبير، وهذا ما يبقي القدرة لإسرائيل بأن تفرض معادلاتها على المناطق المحيطة بها وخاصة فيما يتعلق بمسألة حزب الله.
6: شكرا جزيلا لك دكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
8: مشاهدينا نحن بدورنا نستمر في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، تحديدا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي من المرتقب أن يتم توقيعها في وقت قريب. إذن الإعلان النهائي المرتقب عن هذه المذكرة بين إيران والولايات المتحدة والتي ستنهي الحرب. ينتظر إذن الإعلان الرسمي الإيراني، كما نبحث في تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ففي آخر المستجدات أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة عن الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. جاءتها قالت الخارجية الإيرانية لطهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وأن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. أضاف عراقجي أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. جاءت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرات قضضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملح. في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد الأحمد بما أوردته القيادة المركزية الأمريكية حول هذه المسيرات التي تم إسقاطها والتأكيد

0: قرير التي كانت تحدثت عن نشاط عسكري إيراني في محيط مضيق هرمز. التقرير كان رويترز أوردته بداية، لكن القيادة المركزية الأمريكية أكدت بالفعل أن إيران أطلقت عدة مسيرات هجومية في محاولة لاستهداف سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. سنت كوم أضافت أيضا في هذا المنشور بأن القوات الأمريكية تمكنت خلال الساعات الماضية يوم الجمعة، كما تشير القيادة المركزية، إلى إسقاط جميع هذه المسيرات، مؤكدة أن حركة الملاحة البحرية لم تتأثر، وأن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور. تكتسب هذه الحادثة أهمية لأنها تأتي في وقت تتحدث فيه واشنطن وطهران عن قرب التوصل إلى اتفاق أولي أو مذكرة تفاهم تنص في بندها الرئيسي محمد على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي، كما أنها تأتي بعد تحذيرات وجهها ترامب في وقت سابق من يوم الجمعة لإيران من مواصلة إطلاق المسيرات باتجاه السفن العابرة لمضيق هرمز. لكن بالرغم من هذه المناوشات أو التصعيد الأمني الذي يبدو أنه محدود محمد، المؤشرات هنا في واشنطن تتزايد على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من إبرام مذكرة تفاهم أولية خلال أيام قليلة مقبلة، وسط تأكيدات أمريكية بأن أي تخفيف للعقوبات أو مكاسب اقتصادية لطهران سيبقى مشروطا بتنفيذ التزاماتها النووية بموجب هذا التفاهم. بحسب المسؤولين الأمريكيين، هذا الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران بالمقابل، لكنه يقوم أيضا على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، أي سياسة الخطوة خطوة، تنازل إيراني مقابل تخفيف للعقوبات ومكاسب اقتصادية من جانب واشنطن. الول ستريت جورنال نقلت في الواقع في تقرير لافت أيضا عن مسؤولين أمريكيين بأن الاتفاق يربط بين وقف البرنامج النووي الإيراني وإنهاء تخصيب اليورانيوم، وكذلك وقف تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة من جانب إيران بالتحديد لحزب الله اللبناني، وبين رفع تدريجي وواسع للعقوبات، بل ربما إعادة إيران إلى الاقتصاد العالمي. كما أكدت الصحيفة أيضا في إطار التحضير لمراسم التوقيع أن نائب الرئيس جي دي فانس يتأهب في الواقع للتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم، وهو ما يتقاطع مع تصريحات ترامب التي كان أدلى بها يوم الخميس بالتحديد، والتي رجح فيها أن يتم التوقيع خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع على مذكرة التفاهم مع إيران في أوروبا، بالرغم من أنه لم يشير إلى المكان بالتحديد. المعطيات تشير إلى أن هذه المذكرة ستفتح الباب أمام مفاوضات تمتد نحو 60 يوم لمعالجة التفاصيل الفنية للبرنامج النووي، في حين أعاد ترامب أيضا تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن قرب التوصل للاتفاق، واصفا إياها، أي تصريحات عرقجي، بأنها إيجابية جدا، ومعتبرا أن فرص التوقيع أصبحت مرتفعة خلال الأيام القليلة المقبلة. أشار ترامب إلى نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع بداية الأسبوع المقبل، وسط تفاؤل في الحقيقة هنا في واشنطن من اختراق دبلوماسي كبير ومحتمل مع طهران يضع حد لهذه الأزمة التي امتدت لشهور وأربكت سوق الطاقة العالمي، وكانت تداعياته أيضا كبيرة هنا في الداخل الأمريكي. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. آدم بوريني، كنا نتابع قبل قليل تصريحا لقائد مقر خاتم الأنبياء جاء على وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، يقول العالم سيسمع قريبا صدى انتصارنا والمقاومة على العدو. لو تضعنا يعني في حيثيات هذا التصريح والمقصود به، إن كان أيضا يشمل هذا الانتصار حسب ما سماه لبنان.
2: نعم محمد، ربما يكون هذا جزء من الموقف الإيراني الذي سنراه يتطور عمليا حتما خلال هذا النهار، مع استمرار الإجراءات المرتبطة بدراسة المقترح، مقترح مذكرة التفاهم. وبالتالي ربما يوضع هذا الحديث في سياق ما تقرأه طهران انتصارا في هذه الحرب من خلال تحقيق مكاسب من وجهة النظر الإيرانية في المفاوضات، وعدم تقديم تنازلات تتجاوز

0: تجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها طوال فترة الحديث عن هذه المفاوضات وطوال فترة الحرب، حتى عندما كانت تقول أن وقف الحرب مرهون بتحقيق مكاسب لا تنازلات. عمليا الموقف الإيراني يفترض أن يتطور، لأننا نترقب بشكل أساسي محمد إعلانا هنا من إيران عن قبول النص، قبول المذكرة كما هي. حاليا هذه المذكرة تدرس من قبل لجنة مصغرة محددة من مجلس الأمن القوم الإيراني، لترفع بعد ذلك إلى مجلس الأمن القوم الإيراني ثم إلى المرشد الإيراني لإقرارها بشكل نهائي. وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي كان قد تحدث بوضوح في مقابلة الأمس عن أن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى بشأن هذه المذكرة، وبأن الأمر قد يكون خلال أيام قليلة. هذا الأمر قد يكون اليوم، غدا، لا أحد يعلم، لكن الحديث عن موعد قريب جدا وتفاؤل إلى حد ما. الوزير العراقي تحدث عن أن هذه البنود 14 عمليا تبحث بشكل دقيق، وربما تضاف إليها جزئيات بسيطة مرتبطة ببعض النقاط، خصوصا وأن ما قدمه في المقابلة محمد عمليا كانت ملامح للاتفاق بشكل عام، وقال إنه حين التوصل لاتفاق نهائي أو لإقرار نهائي بشأن هذه البنود فسيتم الإعلان عنها بشكل واضح وإبلاغ
1: إذن هي أخذت وقت عدنان بها. هل هذا يتوافق مع ما ذكرته والسجلنا عن أن عودة الوفد القطري من طهران الأسبوع الماضي؟ طبعا الحديث هنا لو تذكر عن يوم الأربعاء، الوفد القطري حمل صيغة اتفاق جديدة يصف المصدر أنها شكلت نقطة تحول حاسمة. عدنان،
0: هذا صحيح بحسب ما تقوله المعلومات هنا أيضا محمد. الحديث بشكل أساسي عن أن تلك الزيارة كانت زيارة حاسمة، وكانت الزيارة التي صنعت الفرق في مساحة الوساطة وفي مساحة اتخاذ القرار. كان الحديث عن مقترح حمل ووافقت عليه طهران وثم حمل وعاد به الوفد القطري، وبالتالي كان هناك حديث عن نقطة تحول في هذه المفاوضات بشأن النقاط العالقة. لا يعلم على وجه التحديد ما هي النقاط العالقة التي كان يتم الحديث بها، ولكن الإشارات كثيرة عن أنها كانت مرتبطة بشكل أساسي في قضية الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى مبحث الملف النووي ومساحته في مذكرة التفاهم. ولهذا نقول بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد بشكل دقيق بالأمس بأن طهران لا تؤكد عمليا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن بنود مذكرة التفاهم التي يتم التفاوض عليها، وهذا جزء من منهج الإيرانيين بالتعامل مع هذه المفاوضات بعدم الحديث كثيرا عن التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بهذه المفاوضات، وحتى نهجهم في مراقبة السلوك الأمريكي إنجاز التعبير في التعليق على ما تم الاتفاق عليه على الورق. وهذا قيل بشكل رسمي حتى أن طهران تراقب التصريحات الأمريكية، ما إن كانت ستتعارض مع ما هو موجود على الورق أم أنها ستكون متوافقة مع هذا. وهذا حتى تأخير الرد الإيراني كان يعزى لهذه النقطة بشكل أساسي.
1: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانباً الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود، وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن

0: ركيزتين. إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز، كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقاً في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضاً نرى حركة في ما كان خطوطاً حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات. لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات، لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوماً، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي، وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: الآن معنا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن محمد مشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن بيروت طارق تشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من القدس الخبير بالشؤون الإسرائيلية شادي الشرفة. مرحبا بكم جميعا. سيد عباس خميار، السؤال هنا عن التصريحات الأخيرة لقائد مقر خاتم الأنبياء حول الانتصار، ما الذي تريد إيران ترويجه في هذه الساعات الأخيرة قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، وكيف سيتم تسويق هذا الاتفاق داخليا في إيران؟
2: نعم، مجددا تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. تصور ما صدر من مقر خاتم الأنبياء هو ربما التناغم مع ما تصريحات الليلة الماضية لوزير الخارجية، الذي هو أكد بأن هناك تنسيق كامل بين الميدان وبين الدبلوماسية الإيرانية، وإن لم يكن الميدان يقصد الميدان العسكري لم تكن الدبلوماسية قد وصلت إلى هذه المرحلة من التطور ومن تحقق الإنجازات. هو أضاف طبعا على الميدان أضاف عامل آخر، وهو الشارع الإيراني الذي اعتبره هو الداعم الرئيس لما تحقق. ولذلك أنا أتصور هذا التناغم وهذا البيان هو سيعطي طمأنة للشارع الإيراني الذي كان وما زال أكثر من 105 أيام يجتمع في كل الساحات وفي كل الميادين ويطلب ويصرخ على لعدم التنازل ويدعم المفاوض الإيراني وعدم تنازله أمام الآخر أمام العدو. لذلك هذا يعني الكثير في الداخل الإيراني، وهذا كما قلنا سابقا وأنكم كررتها مرارا وتكرارا بأن ما نشهده من تناغم بين الشارع وبين الحكومة على كل مستواها لن يحدث على مدى العقود الأخيرة أو العقد الأخير.
1: يعني سيد خميار، ربما مقر خاتم الأنبياء ليس يعني إن صح التعبير لا يعكس الشارع، وإنما يعكس رأي الحرس الثوري، وبالتالي هل هذا التصريح ربما للتلفزيون هي تأكيد وربما موافقة تامة على ما يقوله السياسيون من وزير الخارجية، وربما إعلان عن موافقة كل الجهات داخل إيران على مذكرة التفاهم؟
2: لا، أنا اسمح لي أصحح. مقر خاتم الأنبياء يمثل القوات المسلحة، يعني سواء الجيش حسب النظام الدستوري الإيراني، حسب الجيش ويمثل الحرس في نفس الوقت، ولم يمثل جهة معينة في القوات المسلحة. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية هو يريد أن يرفع نوع من أو يطمئن

0: الشارع بأن ما تحقق هو كان بالتنسيق مع بين الميدان وبين الدبلوماسية. هذا ربما البعض، وخاصة حتى نكون شفافين، وخاصة في الأيام الأخيرة طغت أو علت بعض الأصوات في الساحات وفي التجمعات الشعبية لما يتعلق بالانتخابات المسبقة، وأخذت طابعا ربما في اتجاهات القوى السياسية الحاكمة، سواء الأصوليين أو الإصلاحيين أو المستقلين. لذلك جاء هذا البيان ليطمئن الشارع الإيراني بأن ما تحقق هو كان بالتنسيق بالكامل، التنسيق الكامل
1: طيب
0: بين القوى العسكرية والقوى السياسية. هذا
1: جيد،
0: أتصور كان في محله، هو تناغم، عفوا، هو تناغم كامل بين ما قاله الدكتور عراقشي الذي يمثل الدبلوماسية الإيرانية ليلة أمس، وبينما أبدت عنها القوات المسلحة صباح اليوم.
1: طيب أنتقل إليك سيد محمد المشاوي في واشنطن، وسؤال: التصريحات الأخيرة عن مغادرة جي دي فانس أو التأهب لوصوله إلى جنيف، هل يعني ذلك أن الأمر في واشنطن أيضا انتهى ولا مزيد من الملاحظات نحن ننتظر في أقرب وقت توقيع هذه المذكرة؟
2: تحية طيبة لك والمشاهدين والضيوف. أتصور ذلك، هناك تفاؤل شديد جدا في العاصمة الأمريكية بسبب الأخبار التي ظهرت خلال ال 24 ساعة الأخيرة، خاصة إعادة الرئيس ترامب تغريدة وزير الخارجية الإيراني عراقجي. هذه كانت نقطة فاصلة اليوم، أن يستشهد الرئيس الأمريكي بوزير الخارجية الإيراني. هذه كانت خطوة غير متوقعة من الرئيس، وكانت رسالة للداخل الأمريكي إلى المتشككين فيما ذكره الرئيس ترامب من التوصل إلى صفقة، لأن الرئيس ترامب ذكر في هذه الحرب على مدار أكثر من 3 أشهر أننا على شفا التوصل لاتفاق ربما 20 مرة، وقال عدة مرات أننا خلال يومين أو 3 أيام سيتم التوقيع على الاتفاق. فعندما ذكر أمس أننا على مشارف التوصل لاتفاق، كان هناك شكوك وإلى حد ما تكرار أو تعجب، لماذا يكرر الرئيس ترامب نفس هذه الأقاويل والتي لم تترجم الى واقع في الاشهر والاسابيع الاخيره. فاعتقد اننا امام مشهد جديد باعاده تغريده وزير الخارجيه الايراني، وان اذا صح التقرير ان وزير الرئيس نائب الرئيس على شبه الوصول الى جنيف او السفر الى جنيف، فهذه نقطه فاصله. نائب الرئيس هو ثاني رجل في النظام الامريكي، وهو كان احد المتشككين في الحرب وراى عدم وجود مصالح امريكيه للقتال. وايضا الاحد سيكون يوم مهم جدا في حياه الرئيس الامريكي الذي سيبلغ في هذا اليوم الـ80 من عمره، والتي سيستضيف فيها حفل كبير جدا في البيت الابيض، والذي سيدشن فيه ايضا بدء الاحتفالات القوميه بمناسبه مرور 250 عاما على نشأة الولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد أن الرئيس ترامب يريد تسجيل هذه اللقطة، وكأنها انتصار كبير له ولإدارته في هذا اليوم التاريخي.
1: يعني تشير سيد محمد المنشاوي إلى تركيز الرئيس الأمريكي على اختيار هذه المواعيد وهذه المناسبات، وأنها ذات أهمية بالنسبة له في مسار التفاوض.
2: بلا شك الرئيس ترامب رئيس غير تقليدي، يفهم بشدة نفسية المواطن الأمريكي والإعلام العالمي، وأعتقد أن طريقة الإخراج مهمة جدا له. هو يدرك أنه أهم شخص في هذه العملية التفاوضية، حتى وإن كان غائبا عنها وبعيدا عنها، ويدرك أن ما كان يقوله قراره كثيرا من هنا كان هناك بعض التشكيك في المصداقية. لكن اليوم نحن أمام منعطف جديد، القيادات الإيرانية على مختلف أنواعها تؤكد على قرب التوصل وقرب التوصل إلى التوقيع، وهنا هناك أيضا في واشنطن الكل يتحدث عن تفاصيل ما بعد التوقيع، يعني وكأن التوقيع قد تم بالفعل، يتحدثون عما سيحدث في فترة الـ60 يوم المقترحة لاستكمال التفاوض
1: نعم.
2: حول النقاط
1: في هذه
2: وتفاصيل
1: النقطة، هل هناك
2: الحكومة.
1: تشكيك في الداخل الأمريكي على أن هذه المدة هي تعتبر هدنة ربما يستفيد الرئيس الأمريكي أيضا بتمرير هذه المواعيد وتأجيل ربما فكرة العودة للحرب إلى ما بعد الـ60 يوما؟
2: أشك في ذلك، لأن بعد 60 يوما ستكون الانتخابات الكونغرس الهامة جدا للرئيس ترامب وللحزب الجمهوري اقترب بشدة، وأعتقد أنه سيكون من الصعب جدا معاودة القتال حتى إذا فشلت هذه المفاوضات، حيث أن ذلك يؤثر بالفعل على ارتفاع أسعار البنزين وتكلفة المعيشة، فالأمريكيون سيغضبون بشدة إذا عاودت الولايات المتحدة الهجوم بعد 60 يوما من الآن، أي قبل 3 أشهر أو أقل من الانتخابات تجديد النصف للكونغرس. فأعتقد أن هذا السيناريو متشائم ولا أعتقد أنه واقعي. أعتقد أن الرئيس ترامب صادق هذه المرة في رغبة في التوصل للاتفاق، هو سيخرج هو كان منتصر وكأن بلاده انتصرت في كل شيء، والإيرانيون أيضا أعتقد من جانبهم سيجدون كثير من المبررات للقول أنهم أنجزوا ما يريدون. فأعتقد أن هذه الصفقة هي وين منتصر للطرفين.
1: طيب شادي الشرفة، الرئيس الأمريكي حسب قول ضيفنا محمد المنشاوي ربما سيحتفل بعيد ميلاده يوم غد، وأيضا بمناسبة 250 يوما أيضا على تأسيس الولايات المتحدة، لكن هذه الأجواء الاحتفالية التي سيعلن فيها ربما النصر، كيف تنظر إليها إسرائيل؟ هل من انتصار تستطيع ترويجه بوقف إطلاق النار؟
3: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. يعني لا تستطيع ترويج لانتصار، على العكس تماما، الحديث يدور في إسرائيل عن هزيمة ذات مستويين، مستوى استراتيجي ومستوى سياسي، والمقصود مستوى سياسي هي هزيمة الائتلاف الحاكم في رئاسة نتنياهو، لأن الحكومة الإسرائيلية لم تستطع تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها على الطاولة عندما انطلقت في حربها على إيران أو عندما انطلقت في حربها على لبنان. بل أكثر من ذلك، يعني بالأمس كان في مقالة بالغة الأهمية للرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في المعهد القومي الأمن القومي الإسرائيلي، وهي أهم معهد أو ثينك تانك مهم في إسرائيل، يقول أننا حققنا كإسرائيليين هزيمة استراتيجية وسياسية، وينطلق من مجموعة عناصر. العنصر الأول يقول أن خسائر إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في حربهم على إيران أكثر من المكاسب التي حققوها. ثانيا هو يقول أن قوة حزب الله بالتأكيد سوف تتعاظم بناء على ما يتم بلورته من اتفاق وربط الملفات مع بعضها البعض، سوف يتمكن حزب الله من إعادة ترتيب أوراقه وإعادة بناء قوته العسكرية والسياسية في لبنان. ثالثا يقول أن إيران ما زالت تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، انطلقت الحرب لكي يتم إزاحة إيران باعتبار أنها التهديد الوجودي، هذا ما روج له نتنياهو طوال السنوات السابقة، ثم انطلقت الحرب وقال أزلنا هذا التهديد الوجودي، لكن ما زالت إيران تشكل التهديد الوجودي. رابعا، وهذه النقطة بالغة الأهمية، يقول أن نفوذ إيران في لبنان تعاظم، ونفوذ إيران في الإقليم تعاظم، وبالتالي نحن أمام خسارة استراتيجية وسياسية. المشكلة في إسرائيل أن هناك إدراكا ما بأنه من الصعب إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالعدول عن مسار المفاوضات، لذلك يعني هناك يعني محاولة إسرائيلية، وهنا أشدد على أهمية هذا المدخل، محاولة إسرائيلية لاستخدام ملف لبنان من أجل نسف جهود المفاوضات مع إيران. إسرائيل تدرك حجم وأهمية لبنان بالنسبة المفاوضات. يعني مثلا بالأمس كان في هناك تسريب أن أعطي توجيهات للجيش الإسرائيلي بتقليص العمليات وعدم تنفيذ عمليات في لبنان من شأنها أن تؤثر على مسار المفاوضات، وعلى الأرض هناك تناقضا كبير، على الأرض هناك توسيع لنطاق العمليات، نسمع عن محاولة السيطرة على تل علي الطاهر، وهناك زحف مستمر، وهناك تسريع في عملية البناء. هذا التصعيد الإسرائيلي لا يفسر سوى محاولة لاستخدام ورقة لبنان من أجل نصف الاتفاق، مما يعني إسرائيل الحاكمة الآن بقيادة نتنياهو لم تتنازل عن فكرة يعني العدول عن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لا تتخذ جهدا من أجل الضغط لكي يتم العودة للحرب على إيران. المشكلة أيضا أن إسرائيل لا تستطيع، نتنياهو نفسه لا يستطيع الذهاب إلى انتخابات مقبلة من المتوقع أن تكون في أيلول القادم أو في أكتوبر دون أن يكون هناك بين أيديه إنجازات يقدمها للناخب الإسرائيلي. ما لديه الآن هو هزيمة استراتيجية كبرى في النظر. المنطقة، لم يحقق أي من الأهداف، لم يستطع تغيير وجه الشرق الأوسط كما أراد، وبالتالي كيف سوف يذهب إلى الانتخابات دون تحقيق هذه المنجزات؟ هو ما زال يعتقد أن المنجزات لا تتحقق إلا بالعصا العسكرية وليس بالرؤية السياسية. كل ذلك مع بعض يؤكد أن يعني النوايا الإسرائيلية المبيتة ما زالت طيب. خبيثة جدا، ومن الممكن أن تساهم في نصف الاتفاق.
1: أستاذ طارق ترشيشي، يعني مثل ما ذكر ضيفنا من واشنطن محمد المنشاوي حول الصيغة التي قد تجعل من إيران والولايات المتحدة فائزين على قاعدة وين وين، هل من يعني متوقع ومن الممكن أن يحقق الجانب اللبناني الرسمي فوائد من هذا الاتفاق مع إسرائيل، وفي مقابل أطماع إسرائيل هي الأخرى أن تحصل على مكسب لم تحققه في إيران، أي أن تستفيد إسرائيل أمام سعي إسرائيل للاستفادة، هل يمكن أن تخرج لبنان رسميا بشيء؟
4: يعني أعتقد صباح الخير أولا لك ولضيوفك وللمشاهدين، أعتقد أن لبنان نعم يستطيع أن يخرج بشيء وبشيء جيد، يعني أنه استنادا لما ذكره الأستاذ شرفة يعني الموقف الإسرائيلي ليس في موقف لم يعد في الموقف القوي والذي يضغط على لبنان، في إمكان لبنان أن يستقوي الآن بالرعاية الأمريكية كونها شريكي في يعني هي الطرف الآخر في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وأيضا يستفيد أيضا من يعني الإصرار الإيراني على وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء حالة الوقف وإنهاء حالة الحرب يعني، والتي وضعته شرط في المذكرة وقبل فيه الجانب الأمريكي. فبهالحالة يعني لبنان فيه يستفيد من شراكة إذا جاز التعبير أمنتها هذه المذكرة، شراكة أمريكية إيرانية من أجل أن يدفع في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والانسحاب بموجب اتفاق إذا كان هناك، يعني لأنه أصلا دخل لبنان إلى المفاوضات من أجل أن يتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، اتفاق أمني.
1: لكن دخول إسرائيل إلى هذه المفاوضات يعني لم يكن في وسط هذه الظروف. الآن إسرائيل كيف ستتعامل مع لبنان رسميا بعدما تم وقف إطلاق النار؟ يعني هل تتوقع تغييرا على الأجندة في المفاوضات المرتقبة يعني في هذا الشهر؟
4: أنا أتوقع أنه الإسرائيلي لن يقوى كما قال الأستاذ شرفة، لا أعتقد أن الإسرائيلي يستطيع أن يصعد أكثر في لبنان، هو يحاول أن يحتفظ سيحتفظ بالأراضي التي احتلها من أجل أن يضغط ليه يعدل موازين القوى لكي يأتي باتفاق يمكن أن يكون لمصلحته، لكنه في تقديري أن يذهب إلى يعني إفشال الاتفاق الأمريكي الإيراني أعتقد أن ذلك صعبا، سيكون صعبا عليه، لأنه لو لم يكن هناك مصلحة استراتيجية للرئيس الأمريكي في هذا الاتفاق لما كان دخل فيه أصلا، يعني لو وأصلا إيران تحتاج إلى هذا الاتفاق أيضا، تلاقت مصالح الأمريكية والإيرانية على هذا الاتفاق. طيب. فلا أعتقد أنه ترامب سيسمح لنتنياهو بأن يخرب هذا الاتفاق، ومن هنا لا أعتقد أنه إذا اندفع بحرب أكثر إلى لبنان سيحقق أي نتائج، بل على العكس سيتورط أكثر. طيب. ويعقد الأمور عليه، وفي هذه الحال يعني لا يستطيع أن يخرج من هذا الوحل اللبناني بأي انتصار إذا جاز التعبير.
1: دكتور عباس خماير، أعود إليك، ألا تخشى إيران في إصرارها كما يقول عراقجي على الانسحاب الإسرائيلي وليس فقط وقف إطلاق النار في لبنان، انسحاب الإسرائيلي من أراضي لبنانية، إصرارها على هذا الموقف، ألا تخشى من أن تفجر إسرائيل هذا الاتفاق أو أن تكون ساحة لبنان إذا ما كسرت كلمة إيران واستمر بنيامين نتنياهو في توغله أو قصفه أن تفسد على إيران اتفاقها؟
0: نعم، أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال دي ملاحظة بسيطة ويعني جدا ما تفضل به ضيفك من واشنطن، أنا أتصور وما قرأناه في المدة الأخيرة يعني

0: خلال اليومين الأخيرين، يبدو أن هناك استعجال كامل لدى الإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس ترامب لالتقاط صورة تذكارية مع الوفد الإيراني في جنيف أو أي دولة أوروبية أخرى، وذلك لأسباب داخلية معروفة ولتهدئة سوق الطاقة وكثير من هذه الأمور. ولكن لنضع احتمال عدم موافقة إيران لحفل توقيع بالطريقة التي يريدها الرئيس ترامب، وربما يكون حفل التوقيع إن صح التعبير عن طريق الفضاء الافتراضي أو عن طريق الإلكترونية، وهذه نقطة مهمة يجب، وهذا يعني ربما رأي شخصي يعني. أما
1: يعني رأيك
0: بالنسبة
1: أن
0: عندي
1: إيران ممكن ألا تعطيه اللقطة يعني؟
0: أنا ممكن يعني، لأنه دائما كان يؤكد الرئيس ترامب في السنوات الأخيرة حتى بأنه هو يريد أن يلتقي المرشد الأعلى، يريد أن يلتقي مسؤولين إيرانيين، هو جاهز أن يلتقي في أي منطقة تريدها طهران مناسبة. لكن أنا أقول يجب أن نضع هذا الاحتمال بأن لم يكن هناك حفل توقيع حضوري، ربما يكون إلكتروني، ولم تكن طهران مستعجلة لهذا الأمر، ولن يعني لا تريد أن تكون تعطي هذه
1: نعم،
0: الفرصة
1: جسرا
0: بهذا الشكل
1: لترامب أمام
0: بالتأكيد.
1: ناخبيه ومجتمعه. طيب، لو عدنا إلى نقطة إسرائيل ولبنان، تفضل.
0: نعم، أنا هذه خشية موجودة لدى الإيرانيين، وحتى تحدث عنها وزير الخارجية السيد العراقشي، ودائما في كل تصريح يعني يشار إلى الدور التخريبي الذي ممكن أن تقوم به إسرائيل ونتنياهو شخصيا في القضاء على هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة التفاهم، وهذا ما حصل بالفعل في عمان، وما حصل في جنيف، وما حصل في إسلام أباد حتى. لذلك هذا موضوع في الحسبان، لكن يبدو أن هذه المذكرة التي تحتوي على 14 مادة أو بند تطرق إلى هذا الموضوع، وهناك ضمانات بأن الإسرائيليون لا يستطيعون أو لا يسمح لهم أن يدخلوا لتغيير مفاد هذه المذكرة أو لتخريبها. ولكن الساحة اللبنانية حسب قراءتي وحسب تجربتي، الساحة اللبنانية هي معرضة في أي وقت وفي أي لحظة لهذه العملية، والمطلوب هو من الأمريكيين ومن الرئيس ترامب أن يضبط ويسيطر على هذه الساحة من خلال ضبط نتنياهو. وإذا كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه، أتصور يعني الرد الإيراني سيكون سريعا وسيكون حاسما.
1: طيب سيد مشاوي، إلى أي مدى الرئيس ترامب متشجع لهذه الفكرة، فكرة كل الساحات أو الأمن الإقليمي أو السلام الإقليمي، وهو مهتم بأن تشمل أيضا لبنان، ومن الممكن أن يعطي هذه الورقة فعلا لإيران من أجل أن تتم الصفقة؟
2: نعم، الرئيس ترامب متحمس بشدة لهذا الطرح، وهو يرى أن حل الأزمة الإيرانية يجب أن يستغل هذه اللحظة، تستغل لحل بقية المشاكل في المنطقة. هو يفترض أن قضية غزة قد تم حلها إلى حد ما، والآن قضية إيران وربما لبنان معها، فيرى أن هناك سلام إقليمي هو بالنسبة له سيعود يرجع إليه الفضل في تحقيق هذا السلام كما يراه، ويرى أنه هو شخص استطاع تغيير شكل الشرق الأوسط وتاريخ الشرق الأوسط في فترة حكم الأولى بتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية، والآن بالتوصل لصفقة سلام مع إيران تمتد لبقية منطقة الشرق الأوسط الملتهبة على مدار العهود والعقود الأخيرة. فالرئيس ترامب رئيس يكترث في هذا الوقت.

0: بإرثه الرئاسي، ويرى أن سلام الشرق الأوسط هو التاج أو أحد أهم الجوائز التي يمكن أن يقدمها في رصيده الرئاسي. هو دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد انتخابه للمرة الثانية بقى في فترة غير متتالية، حيث فشل في الانتخابات قبل الأخيرة ضد بايدن، والآن هو يرى أنه يجب أن يضع بصمة في التاريخ، وأن هذه فرصة لأن التوصل إلى صفقة سلام كما يراها غير مسبوقة وتاريخية مع إيران يمكن أن تمتد وتشمل بقية دول الشرق الأوسط. وطبعا التفاصيل مهمة جدا وقد تكون معقدة للغاية، لكن الرئيس ترامب يبسط كل شيء ويبالغ في كل شيء، وهذا هو ما يريده في هذه اللحظة، سلام عام للشرق الأوسط.
1: أبقى معك سيد منشاوي، وكنت قد تحدثت عن نفسية ترامب قبل قليل والتركيز على الأجواء التي سيضفيها سواء على هذا الاتفاق كانتصار أو باقي الأجواء الاحتفالية، وكنا قد تابعنا قبل يعني ساعات ربما ساعة أو أكثر من الآن إعلان الرئيس ترامب عن تصفية قائد تلك العصابة في فنزويلا تراندي أراغوا. إلى أي مدى يعني هذه ليست صدف، هذه تجميع الاحتفالية، هذه أجواء توحي أن هنالك شيء فعليا يرتب له الرئيس ترامب؟
0: بالطبع رئيس ترامب يريد أن يستغل هذه اللحظة التاريخية الهامة له. ذكرت أنه غدا يتم 80 من عمره، وهناك احتفال كبير في البيت الأبيض، وجاء خبر تصفية قائد أهم العصابات المنظمة في فنزويلا بالتعاون مع سلطات فنزويلا، كخبر سار للأمريكيين في هذا الوقت، حيث أن تهريب المخدرات كان أحد القضايا التي ركز عليها رئيس ترامب في إعادة انتخابه ونجح بسببها. واعتقد أن في الجانب الآخر كان هناك فوز للمنتخب الأمريكي في أول مباريات كأس العالم على باراغواي 4-1، وأيضا احتفى به الأمريكيين، وأعتقد أن هذا أيضا سيستغله الرئيس ترامب من أجل إفراج صورة جميلة تظهره كرئيس يغير الكثير في الداخل والخارج، وأنه رئيس طالما انتظر الأمريكيين وأن له مكانة خالدة. هذا هو ما يهتم به الرئيس ترامب في هذه اللحظة، الإرث الرئاسي. طيب، هذا أهم شيء، ومنها أن يتم تحقيق سلام مع إيران وسلام في الشرق الأوسط بصفة عامة.
1: على العكس من ذلك شهد الشرف، على العكس من ذلك بنيامين نتنياهو تماما، هل يكفيه أن يقول أنا خارج من الاتفاق، أنا لست في الاتفاق؟
2: يعني هو عمليا إسرائيل خارج نطاق الاتفاق، بمعنى هي لم تشارك بكل ما مجريات الاتفاق، ويعني هي تحولت بشكل أو بآخر إلى أداة تنفيذ، يعني لدرجة رئيس مركز موشي ديان أيال زيسر، وهو باحث ومؤرخ يعني شهير ومعروف، يقول ويتساءل هل نحن مجرد مرتزقة، بمعنى يطلب منا أن نطلق الصواريخ ثم نتلقى الضربات والصواريخ، وعندما يطلب منا أن نتوقف نتوقف ولا نكون جزء من الاتفاق ولا في صياغة الاتفاق، فبالتالي نحن دولة مرتزقة. هذا ما يقوله رئيس مركز البحث. إضافة إلى ذلك يعني واضح جدا أن إسرائيل يعني هي عاجزة أن تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تناور وتؤثر هنا وهناك، لكن القرار في النهاية تأكيدا وعطفا على ما ذكروه الزملاء هو أمريكيا خالصا. وقد سبق وسمعنا الرئيس ترامب يقول أن نتنياهو سيفعل ما أريد، مما يعني يستطيع ترامب أن يفرض على نتنياهو كل مخرجات الاتفاق، وهذا ما يخيف نتنياهو. لذلك يعني هذه مسألة صعبة جدا لهذا الشخص الذي يريد أن يدخل الانتخابات القادمة وأن يحمل معه مجموعة من الإنجازات، لذلك هناك في تسارع في تحقيق إنجازات في لبنان وسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي. إضافة إلى ذلك يعني سمعنا وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالأمس عندما قال لن ننسحب من الأماكن التي قمنا باحتلالها، وذكرها وعددها، قال لبنان وقال سوريا وقال غزة وقال شمال الضفة الغربية، المقصود مناطق ألف التي يتواجد فيها بشكل دائم الجيش الإسرائيلي بخلاف اتفاق أوسلو. كل ذلك يؤكد أن إسرائيل ماضي قدما في سياستها في المنطقة، ولكن العقبة الأساسية هي أن يفرض عليها وقف إطلاق النار. الآن ما هو النقاش الدائر في إسرائيل؟ كيف ممكن أن يتم تحقيق إنجازات خلال فترة 60 يوما؟ بالنسبة لإسرائيل مذكرة التفاهم لا يعني اتفاقا نهائيا مع إيران، وهناك 60 يوما للمفاوضات، وبالتالي هذه مساحة كبرى وهذه حد أدنى حتى يتم التوصل الاتفاق، وبالتالي يجب أن نحقق أكبر قدر ممكن من المنجزات خلال 60 يوما، وهي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. نعم
1: طيب طارق ترشيشي، لماذا

0: إذا كان الرئيس الأمريكي يستطيع أن يجبر بنيامين نتنياهو على هذا الاتفاق وعلى كل شيء فعليا، هو أوقف مرة قصف بيروت ومرة قصف طهران، لماذا لا يجبر إسرائيل على مسار تفاوضي يفضي إلى انسحاب بشكل أوضح طبعا يدعم حليفه، طبعا الرئاسة والحكومة اللبنانية يدعم الرئيس ترامب حلفائه في لبنان بذلك؟
1: يعني يفترض أستاذ محمد، يفترض أن يكون تسير الأمور في هذا الاتجاه. إذا نتنياهو يعني أصر على استمرار في الحرب في لبنان وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم الانسحاب، فأنا في تقديري نحن نكون أمام احتمالين: إما أن يكون متفق ضمنيا مع ترامب، وأنه ترامب يعني ما بده الاتفاق الإيراني، اتفاق مع إيران، يريد أن يخرج منه، فيكون المخرج تصرف نتنياهو في لبنان، وإما أنه لا يريد الاتفاق. وفي هذه الحالة سيكون قد نجد أو قد يحصل صدام بينه وبين ترامب وبين نتنياهو حول هذا الأمر. في كل الحالات أستاذ، مبدئيا يعني حتى ترى الولايات المتحدة الأمريكية، طالما هي ترعى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وطالما أنها اتفقت مع إيران على أن وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء الحرب ضمن المذكرة، فأعتقد أنه يفترض أن يلعب الأمريكي دور بالضغط على إسرائيل.
0: شكرا.
1: من أجل يعني أن تخرج المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وفي وقت قريب أن تخرج باتفاق أمني على ترتيبات أمنية.
0: شكرا.
1: يعني يتفق عليها.
0: شكرا.
1: وإلا يعني إذا
0: شكرا. شكرا جزيلا لك سيد طارق ترشيشي، عذرا عن المقاطعة، وشكرا لبقية ضيوفنا. طبعا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة، سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في هذا التقرير.
2: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتمع خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثورية بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع

0: تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود، وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: قال وزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر إن بلاده منخرطة في جهود تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أضاف خلال مقابلة مع الجزيرة أن دول المنطقة تكثف مبادراتها مع شركائها لتأمين المضائق الاستراتيجية التي تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وتتواصل تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. مراسل الجزيرة هيثم ويت رصد الوضع من مدخل مضيق باب المندب.
2: عشرات السفن تصطف على هذا النحو يوميا عند مدخل مضيق باب المندب، في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم. فالتوترات الأمنية في المنطقة بدأت تلقي بظلالها على حركة الملاحة الدولية، وباتت تفرض تحديات متزايدة أمام الدول المطلة والشركاء الدوليين الساعين إلى حماية هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
3: الحفاظ على حرية الملاحة والعبور في هذا المضيق أمر مهم، ويحمل الدول المطلة عليه ومنها جيبوتي مسؤولية كبيرة للمشاركة في كل المبادرات والجهود التي من شأنها حماية حرية الملاحة وضمان انسياب حركة البضائع والأشخاص. قوات خفر السواحل في ظل الأوضاع الراهنة في الإقليم تواصل الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والاستعداد، وذلك من خلال تسيير دوريات بحرية منتظمة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
2: أهمية المضيق تنبع من موقعه الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر

0: بخليج عدن والمحيط الهندي، إذ يمر 12% من حجم التجارة العالمية، فيما يعبره يومياً ما بين 60 و80 سفينة في الظروف الطبيعية. وعلى امتداد 32 كيلومتراً فقط تمثل عرض المضيق، تتقاطع مصالح اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الإقليم إلى العالم بأسره. غير أن التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وما ترتب عنها من اضطراب في حركة الشحن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل دفعت دول المنطقة إلى مضاعفة جهودها لتعزيز أمن الملاحة بالتوازي مع حضور دولي متواصل يهدف إلى حماية خطوط التجارة البحرية وضمان انسيابها دون عوائق.
1: جيبوتي تعمل مع جميع الشركاء في المنطقة والدول المطلة على البحر الأحمر أو المنخرطة في جهود تأمين هذا البحر ومضيق باب المندب، وتشارك جيبوتي في مكافحة القرصنة أو التصدي لكافة أشكال الإرهاب. لذلك نعمل مع الشركاء ونتشاور بشكل مستمر من أجل تأمين المضائق الاستراتيجية التي تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
0: وفي إطار سعي جيبوتي لتعزيز منظومتها للأمن البحري، طورت بنيتها التحتية المرتبطة بالخدمات البحرية، فقد افتتحت البلاد حوضا حديثا لإصلاح وصيانة السفن يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، في خطوة تعزز جاهزية الموانئ وتوفر خدمات فنية ولوجستية للسفن العابرة، بما يسهم في دعم استقرار حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
2: كلما ارتفعت حدة التوتر في البحر الأحمر ازدادت أهمية ممر باب المندب، وبين تحديات الأمن ومتطلبات التجارة العالمية تحاول جيبوتي أداء دورها رغم حجمها الصغير، مستفيدة من موقع جغرافي يجعلها حاضرة في قلب معادلات المنطقة والعالم. هيثم ويت، الجزيرة، جيبوتي.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. وأضاف عرقجي أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عرقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة. وفي لبنان أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية البلاد لقصف إسرائيلي، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية. إلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان البوريني. مراد هاشم، أبدأ معك، بحسب التصريحات التي ترشح عن مسؤولين أمريكيين حول تفاصيل الاتفاق، ما هو جوهر هذا الاتفاق بالنسبة للولايات المتحدة؟

0: في إطار التشديد على فكرة الامتثال مقابل المكاسب.
1: مرحبا منى. جوهر هذا الاتفاق لم ينشر بعد، وتفاصيله ما تزال طي الكتمان، ولكن ما ينشر هنا في واشنطن هو بعض الملامح العامة من هذه الصفقة، ولا سيما مع خوض واشنطن

0: بما فيها ما قاله مسؤول أمريكي للجزيرة من أن إيران وفقا لهذا الاتفاق توافق على عدم امتلاك سلاح نووي، توافق على التخلص من كميات اليورانيوم عالية التخصيب، توافق على تفكيك المنشآت النووية، وافقت على أنه لا أموال، لا إفراج عن أموال مجمدة إلا في مقابل خطوات من جانب إيران، وافقت على فتح مضيق هرمز، وافقت على عدم تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة وفق المسؤول، أي المقصود حلفاء إيران في المنطقة. بطبيعة الحال من ضمن ردود الأفعال بعد نشر هذه الصيغة أو هذه المسودة في إيران، كان الرئيس ترامب المبادر أولا بنفي وتكذيب ما نشر ومطالبة إيران بتصحيح ذلك، ثم العودة بعد ذلك إلى مشاركة تغريدة لوزير الخارجية الإيراني يصحح فيها الوزير من أن ما نشر مجرد تكهنات، ومن أن البلدان قريبان جدا من توقيع المذكرة. بعد ذلك قال لأكسيوس أي ترامب من أن ما قام به عباس عراقجي خطوة جيدة وإيجابية، ومن أنه أي ترامب يتوقع، ما يزال يتوقع، أن يوقع هذا الاتفاق في عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. جيري فانس نائب الرئيس أيضا انتقد من أخذوا ما نشر في إيران على أنه صحيح ومسلم به، وقال إن إيران ستحصل على مزايا اقتصادية صحيح، ولكن في مقابل خطوات تقوم بها والتزامات تقوم بها فيما يتعلق ببرنامجها النووي. سمعنا تعليقات من وزير الطاقة ومن وزير الداخلية وكذلك مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بطبيعة الحال حول ذات الأمر. الآن الأجواء عادت تقريبا إلى ما كانت عليه فيما يتعلق بالتفاؤل من أنه هناك خطوات مرتقبة قد تدفع بالتالي إلى التوقيع على هذه المذكرة قريبا، ربما في نهاية عطلة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. إلى طهران عدنان. واشنطن أعلنت أن جيري فانس يقود وفد بلاده إلى جنيف لتوقيع مذكرة الاتفاق، وأيضا وزير الخارجية الباكستاني بحسب وكالة إيرنا سيتوجه إلى جنيف كذلك الأمر. هل أعلنت طهران فريقها وموعد السفر؟
2: هنا حتى يتم إعلان موقف إيران بشكل مبدئي من الاتفاق ومسودة مذكرة التفاهم، فهو عمليا لا يوجد حديث عن إرسال وفد إيراني لجنيف. مبدئيا طهران تتحدث عن أن ما سيتم مبدئيا في حال إقرار هذه المسودة التوقيع إلكترونيا على هذا الاتفاق، ثم بعد ذلك سيتم إرسال الوفد إلى هناك، ولكن ربما يعتقد بأن هذا الأمر سيكون خاضع ل حضور الوفد الأساسي عندما نتحدث عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وعندما نتحدث عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على وجه التحديد وعلي أكبر أحمديان. هذا هو الوفد المفاوض الإيراني الذي شارك في كل الجولات تقريبا، وبالتالي نحن حتى هذه اللحظة لا نتحدث عن موعد محدد ولا عن تشكيلة محددة لهذا الوفد بشكل أساسي حتى هذه اللحظة. الأمر بشكل أساسي مرهون لما ستعلنه طهران ربما اليوم ربما غدا بشأن هذه المسودة، مسودة مذكرة التفاهم والحديث عن توافق على البنود 14 التي تبحث عمليا في دوائر القرار هنا في إيران.
1: نعم عدنان، أيضا إجرائيا ماذا أمام طهران حتى تصل إلى إعلان أن الأمر قد تم؟ ما الذي تقوله تصريحات الوزير عباس عراقجي بهذا الصدد؟
2: حتى هذه اللحظة الحديث عن أن هذه المسودة وهذا المقترح المكون من صفحتين فيهما 14 بندا بشكل أساسي، الحديث عن أنه ربما تضاف إلى هذه البنود جزئيات بحسب إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هي موجودة الآن بيد لجنة مصغرة من مجلس الأمن القومي. هذه اللجنة ستبحث البنود بندا بندا وستبحث في تفاصيلها بشكل دقيق، ثم سترفع النتائج إلى مجلس الأمن القومي بتشكيلته الأساسية والكبرى. بعد ذلك سترفع للمرشد الإيراني لإقرارها بشكل كامل باعتباره صاحب الحل والعقد في البلاد. الوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث بالأمس في مقابلة تلفزيونية يقرأ منها أنها تمهيد للرأي العام.

0: الإيراني بشأن القبول بالاتفاق، وصف أو وضع الناس هنا في إيران بصدد ملامح هذه المذكرة بشكل أساسي، مشيرا إلى أن طهران لم تتنازل عن خطوطها الحمراء الأساسية، وبأن التنازلات عمليا المجرى هو تحقيق مكاسب بشكل أساسي. أشار إلى أن هذه المذكرة بشكل عام تبحث مضيق هرمز، رفع الحصار الأمريكي عن المضيق، عن الموانئ الإيرانية كذلك، الأصول الإيرانية المجمدة، وقف إطلاق النار في لبنان، بند يتعلق بوقف الاعتداءات وحفظ سيادة السيادة الوطنية لإيران بشكل أساسي. وأشار أيضا إلى نقاط تتعلق بإعادة الإعمار، تبحث عمليا خلال 60 يوم في حال توقيع هذه المذكرة، بالإضافة إلى النقطة الشائكة عندما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني والملف النووي. أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنها لن تكون مبحثا في الجولة الأولى ولن تكون مضمن هناك، ولكن يبدو أن هناك حديثا عن وجود ما يمكن توصيفه بخارطة الطريق، مشيرا إلى موقف إيراني مثلا مرتبط بأن اليورانيوم المخصب فوق نسبة 60% سيجري تخفيفه أو ترقيقه وفق المصطلح العلمي هنا داخل إيران ولن يتم نقله. ولكنه أكد في هذه المقابلة أن عمليا كل الملف النووي بشكل عام سيكون جزءا من مباحثات المرحلة الثانية بعد 60 يوما، وربما تمدد هذه المرحلة المحددة ب60 يوما إذا ما تم التوافق على ذلك بين الأطراف، باعتبار أن هناك ملفات أخرى يفترض أن تكون أن تبحث، مثل ملف رفع العقوبات. ولكن طهران ترهن التقدم خلال هذه الأيام الستين عمليا بالتزام الطرف الآخر، في إشارة إلى الطرف الأمريكي.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام، وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانباً الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود، وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم على التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة، طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة في ما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذريا، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات. لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوما، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: والآن إلى طاولة النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. من واشنطن دكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحامي.

0: المحلل السياسي ومن القدس السيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور منيمنة، أبدأ معك وأسأل عن قراءتك للتصريحات الأمريكية، وما الذي تلمسه من تصريحات المسؤولين الأمريكيين وهذه المسارعة في الإعلان عن الاتفاق والإعلان بالذهاب إلى جنيف، في حين لم تعلن إيران حتى هذه اللحظة أن الأمر قد تم من جانبها؟
1: بالفعل يبدو وكأن التفاؤل قد لا يكون في مكانه على الفور، لأن التسريبات، طبعا ليس لدينا النص، ولأن التسريبات من الجانبين لا توحي بأننا أمام تلاقي في الرؤى في الأفكار. حتى إذا اختزلنا المسائل التي تؤجلها مذكرة التفاهم، وعلينا هنا التذكير بأن مذكرة التفاهم تعني اتفاق على العناوين، اتفاق على مواضيع البحث، ولا تعني التوصل إلى اتفاق بالمضمون، اتفاق بالنتائج. ولكن على أي حال، إذا ما استثنينا تلك المسائل التي هي مؤجلة وفق مذكرة التفاهم، واكتفينا بما هو ملح وضروري للتوقيع على المذكرة وللشروع بما تنص عليه المذكرة، أقصد بذلك مسألة المضيق، مسألة الحصار البحري، ومسألة الأموال المحتجزة التي لابد من الإفراج عنها. إذا ما نظرنا إلى هذه المواضيع، كل من هذه المواضيع له قراءة مختلفة من الجانبين. فيما يتعلق بمضيق هرمز، الولايات المتحدة لا تزال تظهر وكأن الاتفاق ينص على فتح المضيق دون قيد أو شرط، فيما الجانب الإيراني يتحدث عن أن موضوع الرسوم لا يزال قائما، وموضوع سيادة إيران على المضيق فعليا لا تزال قائمة. إذن لا يبدو بأننا هنا أمام توافق. علينا أن ننتظر لنرى من الذي تراجع وفق النص، إذا كان ثمة نص. فيما يتعلق بالحصار، لم يكن هناك ذكر مباشر للحصار، هناك كلام أمريكي عن رفع العقوبات تدريجيا، ولكن العقوبات هنا بمعنى إتاحة إيران تصدير النفط بما يخدم المصلحة الأمريكية بخفض أسعار النفط المرتفعة، ولكنه لا يخدم المصلحة الإيرانية باستيراد ما تحتاجه إيران، أي أن الحصار مستمر على ما يبدو، في حين أن إيران تتوقع بأن الحصار سوف يرفع تلقائيا. وفيما يتعلق بالأموال المحتجزة، طبعا ليس هناك إطلاقا عينية أمريكية للإفراج عن أي من الأموال المحتجزة في الولايات المتحدة، ولكن حتى الأموال التي هي عائدات بيع النفط الموجودة في قطر، والتي كان هناك آلية لتوفير هذه الأموال لإيران ثم اعترضتها الولايات المتحدة وقالت الآلية تنتهي، حتى الحديث عن هذه الأموال لا يبدو كأن هناك توافق، لأن إيران لا تزال تشترط إفراج فوري على الأقل عن مبلغ ما، فيما الولايات المتحدة تؤجل إلى نهاية الامتثال الإيراني لبنود مذكرة التفاهم. ثم أنه في كلام المسؤولين الأمريكيين مسرب، طبعا علينا أن ننتظر، حديث عن مسائل ليست موجودة ابتداء في النصوص المسربة إلى اليوم، مثلا عدم دعم إيران للفصائل في المنطقة. طبعا ليس هناك حديث عن القدرات الصاروخية، ولكن حتى الإشارة إلى البرنامج النووي كأنه ثم التوافق لا يبدو الأمر كذلك. إذن ما أشدد عليه هنا هو بأننا طبعا أمام حالة تفاؤل، وأرجو أن يكون هذا التفاؤل له ما يبرره، أي أن يتوافق الجانبان على نص ما مهما كان هذا النص، وحينها نقرر من الذي تنازل ومن الذي لم يتنازل. ولكن كما هي التسريبات اليوم، ليس هذا أمرا مؤكدا.
0: سيدي منيمنة، أبقى معك. أنت ذكرت نقاط جدا هامة فيما يتعلق بالاختلاف في أو أن التسريبات لا تعكس تلاقي أفكار ما بين الطرفين، وذكرت موضوع الأموال المجمدة والمضيق وعدد من النقاط، رفع الحصار وما إلى ذلك. برأيك، من يتابع الإعلام الأمريكي في الساعات الأخيرة يرى عناوين عريضة، كما لو أنها طبعا في بعض المواقع، كما لو أن الأمر قد تم لصالح الولايات المتحدة، هل هذا يقع ضمن إطار التوجه للناخب الأمريكي وتسويق الأمر كما لو أنه تم بحسب الرؤية الأمريكية؟
1: لا أعتقد، لأننا أولا لسنا أمام استحقاق انتخابي آني. الرئيس الأمريكي يحتاج إلى فترة هدوء، يحتاج إلى تمديد الهدنة لاعتبارات أخرى تتعلق بالذكرى 250 لاستقلال البلاد، تتعلق بعيد ميلاده، وتتعلق بكأس العالم في كرة القدم. وعلى هذا الأساس يفضل استمرار الهدنة ولا يريد التصعيد في هذه اللحظة على الأقل. ولكن من جهة أخرى يبدو بأن التقييمات العسكرية هي بأن التخوف من جهوزية إيرانية خلال فترة الهدنة لم تكن مبررة، لأن التقييمات العسكرية تشير إلى انخفاض إعادة التأهيل الإيرانية، وبالتالي من هنا كانت المناوشات ومن هنا كانت هذه الضربة الأخيرة. ما أشدد عليه هنا،
0: نعم
1: طبعا الرئيس لا يريد حربا آنية، ولكن الحديث الافتراض بأن مذكرة التفاهم هذا هي تكريس للواقع القائم، واقع الهدنة إلى أجل غير مسمى بانتظار حل المشاكل العالقة وهي أساسية وكبيرة وليس هناك من توقع لحلها، قد لا يكون صائبا. ولكن حتى
0: نعم
1: أنا لا أتحدث عن هذه الأبعاد التي تلي فترة الانتظار، حتى فيما يتعلق بالتوقيع الآن فوريا لا يبدو الأمر جاهزا، والكلام عن أنه جاهز قد يتبدل. رأينا كيف أن الرئيس ترامب مثلا رد بلغة غاضبة على تسريبات إيرانية، واتهم الإيرانيين بأنهم سيئون نية وغير صالحين للتفاوض
0: نعم
1: معهم حتى، ثم عاد وتراجع عندما أوضح الوزير عراقجي بعض الأمور، حاول أن يلطف ونشر منشور لعراقجي. أي بعبارة أخرى، التذبذب والتقلب يبقى قائما إلى حين التوقيع، وبعد أن يتم التوقيع، إذا تم التوقيع نستطيع أن نرى فعليا من الذي تنازل.
0: سيد عباس خميار، يعني أريد أن أسمع منك تعليق على ما قاله السيد دكتور حسن منيمنة، لكن أيضا أسأل ما الذي يؤخر أن يذهب وأن تعلن طهران بأن الأمر قد تم من جانبها، وأن تعلن وفدها الذي سيذهب لتوقيع الاتفاق في جنيف وموعد طبعا السفر، خاصة وأن الخارجية الإيرانية كانت قد تحدثت بالأمس وقالت أن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم وأن أغلب النقاط أصبحت محسومة، ما الذي يؤخر؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. ما تفضل به الزميل دكتور حسن، أنا قلته قبل قليل يعني في برنامج السابق بأن التباين هو ربما كبير جدا. الروايات متناقضة، الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية. الأمريكيون يعتبرون بأنهم هم منتصرو هذه الجولة من يعني المفاوضات بما يتعلق بمذكرة التفاهم، ولكن الإيرانيون يتحدثون بلغة أخرى تختلف كل الاختلاف عما ما تقوله واشنطن. يعني إذا رجعنا إلى الوراء ومن خلال الأشهر الثلاثة الماضية نعرف، يعني يجب أن أو نصل إلى هذه النتيجة، بأن الرواية الإيرانية كانت دائما ثابتة وصادقة وموضوعية. الرواية الأمريكية كانت متناقضة دائما، وكانت كثير من الأحيان حسب ما يقول الأمريكيون المعارضون لفريق ترامب كانت كاذبة بين قوسين، يعني هذا ما أنقله حرفيا. لذلك لا نستطيع أن نعتمد أو أن نثق بالرواية الأمريكية، وهذه حقيقة، لست كإيرانية أتحدث بهذه اللغة. لذلك الموضوعية، لأنه من يتحدث في الداخل الإيراني من مسؤول في النهاية يجب أن يحسب له 1000 حساب في الداخل الإيراني، لا يستطيع أحد أن يتحدث بلغة ومن ثم تكون النتائج أو تكون الوقائع شيء آخر. هذا سيحاسب على الصعيد الداخلي شعبيا وإعلاميا وكثير من الأمور، هناك محاسبات أكيدة. يعني لذلك أنا أتصور الإيرانيون يثقون بهذه الرواية التي تحدث عنها بالتفصيل يوم ليلة أمس الدكتور عراقشي، وهذه الرواية التي هي يعني تؤجل ما يتعلق بالموضوع النووي إلى ما بعد هذه المذكرة، وتؤكد هذه الرواية على ضرورة امتلاك للمشروع النووي السلمي. وهذه الرواية خالية كل لحد الآن، هذه المذكرة
0: نعم
2: هي خالية من الحلفاء، بما يتعلق بالحلفاء وبما يتعلق ب يعني المنظومة الصاروخية الإيرانية.
0: نعم
2: هذه الحقائق التي ربما سنواجهها في الأيام القادمة.
0: سيد شادي الشرفة، كيف تهيئ الحكومة الإسرائيلية الرأي العام الإسرائيلي أن هنالك اتفاقا مرتقبا بين واشنطن وطهران قد يلزم إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان ويحد من عملياتها العسكرية في الجبهة الشمالية؟
3: نعم، تحية لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. يعني على العكس تماما، يعني التصريحات الإسرائيلية الرسمية من الحكومة الإسرائيلية وأطياف من الحكومة تؤكد أنه لن يكون في هناك انسحاب من جنوب لبنان. يعني بالأمس سمعنا إسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي قال بوضوح إسرائيل لن تنسحب من الأماكن الآمنة أو المناطق الآمنة في سوريا ولبنان وغزة وحتى شمال الضفة الغربية، بمعنى يعني في هناك إصرار إسرائيلي على التواجد العسكري الدائم في الأماكن التي استطاعت احتلالها خلال فترة هذه الحرب، ولا يوجد نية إسرائيلية حتى الآن الانسحاب. وفي حقيقة الأمر إسرائيل لا تستطيع أن تقدم يعني قضية الانسحاب أمام الناخب الإسرائيلي. لا ننسى أن هناك انتخابات مقبلة في منتصف أيلول وربما في أكتوبر القادم، وبالتالي يعني تريد تقديم إنجازات للمجتمع الإسرائيلي، ولا تستطيع أن تقول أننا انسحبنا دون أن يكون في هناك إنجازات عملية عسكرية وأمنية وسياسية. لذلك الانطباع العام في إسرائيل أن إسرائيل يعني حققت خسارة استراتيجية وسياسية، خسارة استراتيجية على اعتبار أن يعني الأهداف الكبرى التي وضعتها إسرائيل في الحرب على إيران ولبنان لم تتحقق مطلقا، وأن إيران تعاظمت قوتها في المنطقة وتعاظمت حتى قوتها ونفوذها في لبنان بخلاف ما كانت تريده إسرائيل. يعني أحد المطالب الأساسية التي أرادتها إسرائيل من الحرب على إيران هي أن يكون هناك إنهاء لفكرة الحلفاء وأن تكف إسرائيل عن دعم الحلفاء، لتأتي مذكرة التفاهم ويتم تسريبه عنها، هو تكريسا لنفوذا إيرانيا في لبنان وتكريس لفكرة الحلفاء بخلاف الإرادة الإسرائيلية. لذلك يعني الحكومة الإسرائيلية في واقع لا يحسد عليه، ولم يتبقى لها سوى فكرة السيطرة على الأراضي اللبنانية والسيطرة على الأراضي في غزة والسيطرة على الأراضي في سوريا لكي تسوقها باعتبار أنها إنجازات عسكرية أمام الناخب الإسرائيلي. يعني واضح أن إسرائيل لم تتفاجأ من الاتفاق، واضح أن الاتفاق يعني لم يكن مفاجئا، لأن إسرائيل توقعت أن يتم توصل إلى اتفاق وأن يفرض عليها هذا الاتفاق، ولم يبقى لا أمامها سوى يعني التمسك ببعض المنجزات هنا وهناك، وهذا يضعف الائتلاف الحاكم إلى حد بعيد جدا.
0: سيد طارق ترشيشي، يعني كما يقول سيد شادي الشرفة، إسرائيل لا تنوي الانسحاب من جنوب لبنان. الجلسة التفاوضية المقبلة بين لبنان وإسرائيل ستكون في 22 من الشهر الجاري. ما المتوقع لبنانيا في ظل هذا التصعيد في الجنوب وهذا الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود نية أصلا للانسحاب على الرغم من المطالبات الإيرانية في إطار بنود الاتفاق؟
4: لكل ضيوفك ولضيوفك وللمشاهدين، يعني بالحقيقة لبنان ذاهب على أساس أنه يسعى مجددا للحصول على وقف إطلاق نار شامل بناء على الوعد الأمريكي السابق، والآن بناء على ما هو مطروح في مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. هون بدي أوقف شوي عند ما طرحه الدكتور منيمني. يعني بالحقيقة طرح مسائل كتير مهمة، نقاط مهمة وأسئلة مهمة. فإذا كان يعني ما قاله يعني أن الرئيس ترامب يريد فترة هذه 60 يوما من أجل تمرير استحقاقاته الداخلية قبل الوصول إلى انتخابات النصفية، فهذا يعني أنه الإسرائيلي سيتعنت في لبنان أكثر وقد يستغل هذا الظرف ويصعد عسكريا أكثر. ومن هنا يعني فينا نفهم لماذا يقول وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم لا يريدون الانسحاب لا من غزة ولا من لبنان ولا من سوريا. هذا يعني أنه ماشي سيستمر نتنياهو في مخططه في التصعيد العسكري على قاعدة أنه أن يستفيد هو أيضا من فترة هذه الـ60 يوم اللي تحدث عنها الدكتور منيمي. لكن لبنان يعني بعد ولا يزال يراهن على أنه الجانب الأمريكي بغض النظر عن المذكرة الأمريكية الإيرانية، من الأساس يراهن لبنان على الرعاية الأمريكية للمفاوضات، مع العلم يعني هو مدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في خندق واحد فيما يتعاطى
0: لكن هل
4: بقضايا
0: هنالك
4: لبنان
0: خيارات
4: وفي
0: أخرى
4: الموقف
0: أمام
4: من حزب
0: لبنان
4: الله.
0: غير المراهنة على الجانب الأمريكي؟
4: لا أعتقد أن لدى لبنان الرسمي أي خيارات غير خيار المفاوضات، ورئيس الجمهورية أعلن أنه ذهب إلى هذا الخيار لأنه يجد فيه الخيار الأنسب، وأن الحرب في النهاية تنتهي بمفاوضات، وأنه يمكن يعني يطمح أن تحصل المفاوضات المباشرة نتائج سريعة لتوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تدمر بالجنوب وبلبنان. ففي تقديري أنا أنه ما ستنتهي إليه ما ستشهده جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقبلة ستكون تحمل مؤشرات على ما حتى على مصير المذكرة الأمريكية الإيرانية إذا كانت وقعت يعني من 22. فبتقديري بتكون مؤشر نتائج هذه الجولة المقبلة من المفاوضات مؤشر، إما بيكون مؤشر إيجابي وأنه فعلا الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانسحاب، وأما إذا كان العكس فأعتقد
0: دعنا
4: نكون يعني وقع صحت مخاوف الدكتور بنيمني يعني.
0: نعم، دعنا نأخذ هذه النقطة إلى سيد عباس خمير. سيد عباس، يعني إحدى تصريحات وزير الخارجية عرقجي قال إن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان، ما هي الآلية التي من الممكن أن تعتمدها إيران لتضمن لكم أن واشنطن قادرة فعلا على إجبار إسرائيل من إيقاف من تنفيذ وقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان، وماذا تفعلون إذا بقيت القوات الإسرائيلية في الجنوب؟
2: نعم، بالفعل هي هذه ضمانات نسبية ووعود نسبية، يعني لأنه لم تكن هناك آلية دولية، ولذلك كانت إيران دائما بما يتعلق بوقف إطلاق النار، بما يتعلق باستمرار وقف إطلاق النار وعدم يعني الاعتداءات على إيران، كانت تبحث عن آلية دولية، وكانت تتحدث عن مجلس الأمن أو يعني دول أخرى تضمن، لأنه التجربة أثبتت للإيرانيين بأن لا وفاء للعهود، وخاصة بما يتعلق بالموضوع الأمريكي والإسرائيلي. لذلك يبدو أن الوسطاء من خلال مفاوضاتهم مع الأمريكيين أخذوا هذه الضمانات، ولكن أنا باعتقادي هذه الضمانات هي ربما إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العدول عن وعودها تستطيع بسهولة أن ترتكب أو أن تضع أي مبرر للرجوع والعدول عن هذه الوعود. والإسرائيليون لهم تجربة كبيرة في هذا النقض للمعاهدات وللمبررات التي ربما يستخدمونها في أي لحظة يعني عندما يكون هناك إطلاق نار مفتعل، حتى هو يستطيع أن يكون ذريعة لهجوم، وهذا الهجوم سيواجه هجوم معاكس وردود فعل، وتشتعل الحرب مرة أخرى. لذلك يعني الخيار الذي سيكون هو الحرب مع الأسف، ولن تكون طريقة أخرى
0: نعم
2: للضمان. والإيرانيون يبدو أنهم مستعدون لكل الخيارات إذا ما فرضت عليهم الاعتداءات، أو إذا ما نقض نوع من هذه البنود التي اتفقوا عليها.
0: دكتور منامنا، الإيرانيون مستعدون لكل الخيارات، يقول سيد خميار. بالنسبة للولايات المتحدة، ما هي الحسابات فيما يتعلق بلبنان؟ وهل بالفعل من الممكن تتوقع أن يكون هنالك ضغط أمريكي على إسرائيل للانسحاب من الجنوب كما يطالب عباس عرقجي، حتى وإن كان أمر كهذا قد يودي بحليفتها إسرائيل إلى أزمة داخلية؟
1: سيدتي، فيما يتعلق بلبنان، الولايات المتحدة متفقة مع إسرائيل في أمور جوهرية ومختلفة معها وإن شكليا في أمور أقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة. الأمر الجوهري هو ضرورة التخلص من حزب الله، ليس فقط كمؤسسة عسكرية. المطالبة الأمريكية في أوساط الإدارة هي تفكيك كل البنى الاقتصادية، التعليمية، الصحية، الاجتماعية لحزب الله، الانتهاء من حزب الله كوسيلة تأثير ناعمة أو صلبة لإيران في لبنان. هنا الولايات المتحدة متفقة مع إسرائيل، ولذلك المسعى أمريكيا كان ولا يزال تبديل طبيعة الصراع في لبنان من أن يكون بين إسرائيل وحزب الله ليصبح إسرائيل ولبنان في صف وحزب الله في صف آخر. والدفع الأمريكي هو بهذا الاتجاه بشكل دائم، سواء من خلال اقتراح تشكيل ألوية خاصة في الجيش اللبناني لهذا الغرض بغض النظر عن تأثير ذلك على الواقع الداخلي، أو من خلال فكرة المناطق التجريبية وما يفترض على الجيش اللبناني أن يحققه في هذه المناطق. أما المسألة التي هي مسألة أقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، فهي كيفية ترتيب موضوع الانسحاب من عدمه في الجنوب اللبناني والمناطق التي احتلتها إسرائيل. أي أنه شكليا، اسميا، رمزيا، الولايات المتحدة تقول بأنه لابد من انسحاب وجدول زمني، وإن لم يدرج ذلك في الحوار الآني، ولكن فعليا الموقف الأمريكي الثابت ليس فقط من جانب هذه الإدارة ولكن من جانب كل الإدارات، أن إسرائيل دولة ديمقراطية ذات سيادة هي التي تقرر، ونحن ممكن أن نوصي، ممكن أن ندفع، ممكن أن نؤثر. وحتى بالنسبة لدونالد ترامب، العلاقة الشخصية بينه وبين بنيامين نتنياهو بغض النظر عن التسريبات بهذا الشأن، جيدة، سيئة، مضطربة، الشتائم إلى ما هنالك، لا فارق، حاول في مرات عديدة أن يستعمل هذه العلاقة من أجل بعض التأثير، ولكن هذا التأثير لا يصل إلى حد التفريط بما تعتبره الولايات المتحدة شأن سيادي إسرائيلي باحتلال لبنان، وحتى إذا شاء ضم أراضي في لبنان. لا، بل أكثر من هذا، علينا أن نتذكر طبيعة العلاقة هنا، العلاقة المرضية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهي أنه بالفعل الولايات المتحدة يد عليا عملياتية في أكثر من موقع، خاصة مع دونالد ترامب. ولكن الصقور في واشنطن والمتمولين في واشنطن لهؤلاء تأثير بالغ على الرئيس الأمريكي. وهنا إذا ما انتبهنا إلى مواقف هؤلاء مما يجري في لبنان تحديدا، ومما يجري حتى من مفاوضات مع إيران، نرى بأنهم في لحظة ما حين توقعوا بأن هذه المفاوضات قد تؤدي بالفعل إلى إنهاء الحرب، كلهم رفضوا وأعلنوا عن غضب واتهامات لدونالد ترامب حتى بالخيانة من جانب البعض، ولكن سرعان ما انكفأوا. علينا أن نسأل لماذا هذا الانكفاء؟ هل لأنهم ضعفاء؟ نعلم بأنهم ليسوا كذلك على الإطلاق، انكفأوا لأنهم يدركون بأنه لدونالد ترامب مصالح آنية، مصالح مرحلية بهدوء ما، ولكن العودة إلى الحرب في مرحلة لاحقة تبقى قائمة. لا يعني هذا بأنها آتية بالضرورة، رغم أن المصلحة الموضوعية الأمريكية قد تقتضيها، لأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تخرج من هذه الحرب بما هو أقل مما كان مع ترتيب أوباما. إذن
0: سيد،
1: نحن هنا نتحدث فعليا عن أن الموقف الأمريكي ليس في نهاية المطاف مساندا بالنسبة للبنان للانسحاب الإسرائيلي من
0: وصلت
1: لبنان.
0: الصورة. سيد شادي الشرفة، دعنا نرتب معك المشهد من الجانب الإسرائيلي. دكتور حسن منمنا يقول هنالك يد عليا عملياتية للولايات المتحدة على إسرائيل، الحديث في الآونة الأخيرة كان أن هنالك يعني يجري بأن هنالك علاقة نوعا ما مضطربة بين نتنياهو وترامب في ظل هذه الاتصالات التي كانت قد تضمنت يعني كلاما فيه نوع من التوبيخ لبنيامين نتنياهو. أيضا كان هنالك تصريح للرئيس ترامب نوعا ما نظر إليه البعض بشيء من الغرابة عندما قال نتنياهو قد لا يترشح للانتخابات المقبلة، ما استوجب حزب الليكود بأن يخرج وينفي ذلك. ونقطة أخيرة، استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي ترصد تراجعا لحزب الليكود. لو أخذنا كل هذه المعطيات لنقرأ المشهد معك من زاوية الإسرائيلية والداخل الإسرائيلي.
3: نعم، يعني أولا يعني الخلافات الأمريكية الإسرائيلية واضحة لحد بعيد. صحيح يعني أنا أتفق مع ضيفك أن هناك توافقا أمريكيا إسرائيليا فيما يتعلق بتفكيك ليس فقط تجريد حزب الله من سلاحه، إنما أيضا تفكيك البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لحزب الله، بمعنى إنهاء وجود حزب الله. هذا التوافق موجود، ولكن المصلحة الأمريكية بتقديري تقتضي توقيع اتفاق مع إيران. إذا عطل توقيع الاتفاق قضية حزب الله بتقديري سوف تستطيع أو سوف تفرض الولايات المتحدة الأمريكية إرادتها على إسرائيل فيما يتعلق بحزب الله، وأنا أعتقد أن دوائر الحكم في إسرائيل يعني تستشعر ذلك. يعني الآن ما يدور الحديث في إسرائيل أن مذكرة التفاهم والحديث عن هدنة أو وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يعطي إسرائيل مدة شهرين لتحقيق منجزات على الأرض قبيل التوصل إلى اتفاق ممكن أن يتم بعد 60 يوما، رغم أن احتمال توصل اتفاق يعني ما زال بعيدا لأن هناك فجوات كثيرة. لكن لدى إسرائيل بالنسبة لها شهرين، في هذول الشهرين بدها تحقق إنجازات قدر الإمكان على أرض الواقع. أما فيما يتعلق في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، إسرائيل لا تنظر بجدية لهذه المفاوضات. يعني في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة اللبنانية بهذه المفاوضات، الجانب الإسرائيلي يعلن بوضوح أن هذه المفاوضات سوف لا أهمية لها، وأن الذي سوف يحدد وقف إطلاق النار أو انسحاب هو
0: اسمح لنا سيد شادي أشرف أدركنا الوقت. شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام. ننتقل الآن إلى هذه الفقرة العسكرية مع غنوة إبراهيم ومتابعة لوضع مضيق هرمز في ظل تبلور مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نتابع فيها آخر التطورات بشأن مضيق هرمز وحركة الملاحة عبره، في ظل ما نشر من معلومات بشأن مذكرة أو تفاصيل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن معنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. كيف يبدو مضيق هرمز؟
6: شكرا غنوة، بالفعل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نتوجه مباشرة إلى صور مباشرة لمضيق هرمز لنبدأ من حالة المضيق حاليا. يعني نحن نتحدث عن تجمعات كبرى للسفن كما تلاحظون هنا، بعضها مقابل سواحل الفجيرة ومقابل سواحل عمان، تنتظر هذه السفن العالقة التي تنتظر الدخول. هناك تجمعات أخرى لسفن أخرى هنا في هذه المنطقة كما تلاحظون في الغالب مقابل سواحل دبي. هذه السفن هي سفن عالقة تنتظر الخروج من مضيق هرمز. ما الذي سيجري في حال تم الاتفاق على مذكرة التفاهم؟ المتوقع وأنه بعد الاتفاق على مذكرة التفاهم ستبدأ عدة خطوات لتأمين حركة المضيق والملاحة عبر المضيق بعدة خطوات. الخطوة الأولى في الغالب ستكون أولا بداية هي وقف عملية الاعتراض. هناك حاليا عمليات اعتراض للسفن سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، جانب الحرس الثوري الإيراني، يتم اعتراض السفن ومنعها وتقييد حركتها في المضيق. فإذا إيقاف عمليات الاعتراض في الدرجة الأولى، ثم سيكون في الغالب هناك عمليات مسح بحثا عن الألغام. عندما نتحدث عن الألغام في المنطقة هنا نتحدث عن عدة أنواع كما تشاهدون من الألغام ربما استخدمتها ولا نعرف خرائط هذه الألغام. ستكون إيران مطالبة بإزالة هذه الألغام وتوضيح خرائطها، وربما تكون هناك مهمة دولية لإزالة هذه الألغام. من سيتدخل لإزالة الألغام؟ حتى الآن ليس هناك سيناريو ثابت، لكن كان هناك دول قد عرضت مشاركتها، خاصة الدول الأوروبية التي لديها خبرة في تفكيك الألغام. نتحدث عن سفينة بريطانية ربما تشارك، هي سفينة لايم باي وهي موجودة في جبل طارق حاليا. هذه السفينة عليها قوة عسكرية من نحو 500 جندي عسكري قوة مقيمة دائمة على السفينة، وطبعا تحوي أنظمة متطورة لغواصات وأيضا لزوارق مسيرة يمكن أن تستخدم في التعامل مع الألغام وتفجيرها. أيضا هناك سفينة ألمانية هي السفينة فولدا، فيها أنظمة سونار متطورة خاصة مع أعماق قد تصل إلى 300 متر في بعض المناطق في مضيق هرمز. أيضا فيها غواصين متخصصين لبعض العمليات البشرية الدقيقة التي قد تطلب.

0: في المضيق وأيضاً فيها مركبات وزوارق مائية مسيرة. إذا ما الذي سيجري في المضيق؟ نعود إليه مرة أخرى. المضيق هرمز تقريباً عندما نتحدث عن المضيق في أضيق نقطة له هو يعني تقريباً نتحدث عن نحو 33 كيلومتر تقريباً في هذه المنطقة أضيق مكان للمضيق. لكن الصالح منها للملاحة هذه 33 المسار الملاحي الذي يصلح لسفن عميقة وضخمة وهائلة يعني نتحدث تقريباً عن حوالي 10 كيلومترات أو أقل أو أكثر بقليل. هذا المسار الملاحي إذن الذي سيبدأ حالياً الذي سيجري حالياً هو فتح مسار ملاحي أولي، ربما يكون المسار بعرض تقريباً 1 كيلومتر فقط لا أكثر في البداية، يتم إخلاءه وتأمينه من كل الألغام. طبعاً في البداية في الغالب ستكون الأولوية لحركة العبور خروجا، لأن هناك كما نعلم العديد من السفن العالقة في مياه الخليج حتى الآن ومنذ شهر فبراير منذ بداية الحرب وبحارتها في وضع إنساني سيء. فإذا سيفتح المسار الأول في الغالب لخروج السفن العالقة في الخليج، ثم بعد التوسيع قد يكون هناك مسار آخر مماثل بنفس العرض تقريبا نتحدث عن نحو 900 متر أو 1 كيلومتر للدخول، وتبدأ الحركة من خلال هذا المسارين المؤمنين بداية مع توسيع عمليات البحث وإزالة الألغام وتوسيع الممرات إلى نهاية 30 يوما هي المدة التي حددت لعودة حركة مضيق هرمز إلى طبيعتها وفقا لمذكرة التفاهم. إذن نحن أمام هذا السيناريو لإعادة فتح المضيق، وهناك طبعا سيناريوهات أخرى، هذا هو السيناريو المتوقع، سيناريوهات أخرى وعسكرية خاصة وتفصيلات عسكرية ربما يشرح لنا العقيد عنها أكثر. نعود إلى غنوة والعقيد.
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق. إذن عقيد نضال، وفق ما تم تسريبه من كلا الطرفين الأمريكي والإيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز حال التوقيع على مذكرة التفاهم، كيف سيكون إعادة الفتح هذا تدريجيا خلال 30 يوما؟
2: نعم غنوة، يجب أن نعرف نقطة، أن دائما في أي الاتفاقات المكوكية التي كانت تجري سابقا كان في النهاية الاصطدام يتم من قبل تعنت الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن الجانب الإيراني يدرك أن ورقة هرمز هي الورقة التي تجلس على أي طاولة مفاوضات بوضع تفاوضي قوي. لذلك رأينا يوم أمس السياسيين الإيرانيين يتحدثوا عن حلحلة نوعا ما في المسار التفاوضي مع ساعات صباح اليوم بعد أن تكشفت البنود، بدأنا نلمس تراجع في نسبة التفاؤل حول الاتفاق نتيجة تعنت الحرس الثوري في هذا النقطة. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، نذهب مباشرة إلى منطقة العمليات البحرية التي حددها الحرس الثوري الإيراني، وهي المنطقة التي تظهر على الخارطة مباشرة وتمتد حسب الخط الذي حدد من الحرس من جبل مبارك أو حسب ما يعرف إيرانيا كوة مبارك ولغاية الفجيرة ومن قشم لغاية أم قوين. هذه منطقة عمليات بحرية باتت منطقة للحرس الثوري الإيراني يستطيع من خلالها إعاقة تحرك أي سفن تجارية ضمن هذه المنطقة التي تجري ويمكن العبور من خلالها. الإعاقة تتم بعدة وسائل، والوسائل عسكريا وسائل غير تقليدية كالصواريخ التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني من السفن السريعة، أو كما يعرف بأسطول أو قوارب البعوض التي يتبع الحرس الثوري الإيراني لإزعاج هذه السفن التجارية. تبقى الآن المهمة التي يمكن أن تفتح هذا الممر، وهنا تكون الإجابة على سؤالك بالتفصيل.
1: وهنا نتحدث عن التحديات التي تواجه فتح المضيق، خاصة مع انتشار بل وازدياد يعني عدد القنابل التي نشرها الحرس الثوري.
2: بالتأكيد غنوة، إذا ما ذهبنا إلى الخارطة الألغام مباشرة التي استخدمت في هذه المنطقة كما يظهر على الخارطة مباشرة، لاحظي ولك أن تتخيل كم حجم الألغام المستخدمة. هناك الألغام المغناطيسية الصاعدة المثبتة بالإضافة إلى ألغام السلاسل، هذا النوع في العرف العسكري من الصعوبة بمكان أن يتم إزالته. بالعودة إلى الخارطة مباشرة وخارطة العمليات البحرية، هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أن الجانب الإيراني زرع هذه الألغام بطريقة عشوائية، أي بمعنى لا توجد خرائط لهذه الألغام، أو أن هذه الألغام قد حركتها أمواج المياه من مكانها، ما يعني أن الجانب الإيراني لا يملك القدرة على إزالة هذه الألغام، لذلك سيذهب إلى الخيار الآخر وهو الاستعانة بقوة دولية لإزالة هذه الألغام.
1: والكاسحات الأمريكية موجودة، عملت في فترة قصيرة سابقا لأيام، وبالتالي أسألك، هل الكاسحات الأمريكية الموجودة قادرة على حل هذه المشكلة بمفردها؟
2: نعم. هل قادرة غنوة؟ نعم قادرة. لماذا قادرة؟ لأن الكاسحة الأمريكية المميزة، ولا هي من نوع إيفينجر، هذه كاسحة ألغام لا تحمل بصمة مغناطيسية، بمعنى أن بدن الكاسح يكون عادة من مواد خشبية أكثر مما هي مواد معدنية، الأمر الذي يبعد عملية العبوات اللاصقة والألغام اللاصقة بأن تلتصق بهذه السفينة كاسحة الألغام. هناك أيضا كاسحات ألغام أخرى مثل كاسحة الألغام التي تظهر عندنا وهي الفولدة، وهذه كاسحة متطورة وتظهر ميزاتها على الخارطة مباشرة، لها أنظمة تتعامل بالسونار، لها أيضا مائية ومسيرة، والأهم أنها متخصصة لإزالة الألغام وتحمل طاقم. هناك أيضا كاسحة أخرى وهي اللامبيم، هذه الكاسحة أيضا جهد كبير أوروبي موجود ويتم الاستناد عليه، وهذا الجهد الأوروبي إذا ما ذهبنا على الخارطة يجري الحديث عنه منذ فترة طويلة. وتتمركز هناك بعض القطع البحرية بريطانية فرنسية بقيادة بريطانية تضم 20 دولة لكسح الألغام في مضيق هرمز.
1: هذا يأتي ضمن مهام تأمين المضيق ما بعد التوصل إلى اتفاق، هذا هو كان الشرط الأوروبي. لنتحدث أكثر عن هذه المهمة الأوروبية التي تترأسها كل من فرنسا وبريطانيا بمساعدة دول أخرى، ما الذي تستطيع أيضا أن تقدمه؟
2: نعم غنوة، هنا يجب أن نميز بين مهمتين موجودة ضمن منطقة العمليات. هناك مهمة إسميديس الموجودة في البحر الأحمر، هذه مهمة تقودها إيطاليا، ليس من واجبها كسح الألغام في مضيق هرمز، واجبها متخصص ببقاء مضيق باب المندب في البحر الأحمر مفتوحا. ننتقل للإجابة على سؤالك في المهمة التي تقودها بريطانيا وفرنسا، شكلت بعد التحالف الذي جرى في مقر الاتحاد الأوروبي، تتمركز هذه القطع في منطقة عمليات قريبة من باب المندب، تدعمها حاملة الطائرات الأمريكية USS لينكولن، وتدعمها أيضا حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج بوش القريبة من خليج عدن، ما يعني أننا أمام قطع بحرية بريطانية فرنسية مع 20 دولة. هذه الدولة أبرزها بلجيكا وهولندا، ولماذا بلجيكا وهولندا؟ لأن بلجيكا وهولندا لها برنامج لإزالة وكسح الألغام البحرية يعرف ببرنامج الـ RMS، هذا برنامج دولي تتفوق به هولندا بسبب القطع والتكتيكات العملياتية التي تتخذها. لذلك هذه القطع البريطانية والفرنسية ستبقى في هذه المنطقة استعدادا لأي تطورات تظهر على منطقة العمليات في مضيق هرمز، لتبدأ بعملية الكسح التي ستأخذ مدة لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر من أجل الفتح المبدئي بسبب عشوائية الألغام.
1: يعني 30 يوما غير كافية،
2: غير كافية عملياتيا عسكريا، تحتاج إلى وقت طويل بسبب العبثية التي تم زرع الألغام بها.
1: هنا أشير إلى ما تحدث عنه الزميل محمود الزيبق، المسارات الأولية التي قد تتاح أمام السفن لفتح يعني تسهيل حركة المرور. لو نتحدث عنها، ما هي المناطق الجغرافية التي سيشملها؟
2: نعم، المسار الأول، وهنا يجب أن نوضح نقطة للمتابع، أن البعض يقول أن المسار العماني قريب جدا من منطقة مسندم بهذه المنطقة ولغاية الخروج من خارج مضيق هرمز. طيب البعض لماذا لا تقترب من هنا؟ هنا نقطة جديرة بالاهتمام، أن المياه في هذه المنطقة ضحلة جدا، لا يمكن للسفن التجارية الثقيلة وناقلات النفط أن تعبر هذه المنطقة، لذلك تجبر السفن على سلوك المسلك الذي حدده الجانب الإيراني بالقرب من قشم ذهابا، وبالقرب من قشم أيضا إيابا، لأن هذه المنطقة هي المنطقة الأوسع والأعمق تقريبا 30 متر تؤمن، ويمكن للسفن التجارية العبور من خلالها. لذلك نرى أن عملية العبور ضمن هذه المنطقة القريبة من عمان هي عملية صعبة، والسلوك يتم هنا. الآن ما الذي سيجري؟ بداية أعتقد أنه سيتم القيام بعمليات فتح مؤقت لمسار جديد يمتد ولغاية الخروج من باب المندب، هذا المسار يتم تنظيفه، ثم بعد ذلك من خلال القطع البحرية سيتم مرافقة السفن. وأيضا النقطة الأهم، أننا قد نشهد مرافقة من قبل الطائرات المروحية كدوريات تحمي مرور السفن عبر هذه المنطقة.
1: بعد التباينات فيما سرب من أكسيوس الأمريكية ومن الوكالة الإيرانية أن الإيرانيون يقولون سيطرتنا لا

0: تكون مستمرة على المضيق، وقد يكون هناك تعاون مع سلطنة عمان، وقد يفرض رسوم خدمات، هذا ما يذكره الإيرانيون. أما الأمريكيون فيتحدثون عن فتح لمضيق هرمز كما كان سابقا، بمعنى أن لا يكون هناك تدخل إيراني فيه ومن دون رسوم عبور. في الفهم العسكري كيف تفهم هذه الطروحات والفروقات؟
1: نعم، شكرا لك غنو على هذا السؤال، لأنه هذا يوضح الموقف الجاري حاليا أو ما يعرف بالوضع الراهن. الوضع الراهن هناك تضارب بين رؤية السياسيين الإيرانيين ورؤية الجنرالات في الحرس الثوري حول ورقة هرمز. بالإجابة على سؤالك، الحرس الثوري يعول على عدة نقاط. أولا، أنه يملك وسائل غير تقليدية بالقرب من مضيق هرمز، خاصة في مناطق سيريك وفي مناطق غوردين ومناطق جاسك ومناطق أيضا كو مبارك. لذلك نرى أن العمليات العسكرية الجوية الأمريكية كلها أغلبها تجري في هذا الكتف الجغرافي، في هذا المنطقة الجغرافية التي تمتد من جاسك ولغاية مضيق أو نهاية مضيق هرمز، لأن هذا الكتف هو الكتف التي تتواجد به وسائل ووحدات الحرس الثوري بطريقة غير تقليدية. لأن هذا ما يعول عليه الحرس الثوري الإيراني، لكن هل يستطيع الاستمرار في ظل الضغط السياسيين وفي ظل تلويح الجانب الأمريكي بالقوة؟ أعتقد أن ذلك مرهون بالأيام القليلة القادمة.
0: العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان النهائي مشاهدينا، الإعلان المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. وأضاف عرقجي أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عرقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة. وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي الليلة الماضية، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية. وإلى شبكة مراسلين من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عدنان البوريني من واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم ومن رام الله، مراسل الجزيرة محمد خيري من بيروت، مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سنبدأ من طهران ومع عدنان البوريني. عدنان، هنالك اختلاف في التصريحات فيما يتعلق بجزئية اليورانيوم في إطار ما يرشح من كلا الطرفين في حول موضوع مذكرة الاتفاق. واشنطن تتحدث بعنوان عريض عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ما الذي تقوله طهران في هذه الجزئية؟
3: هنا لنتذكر أن مبتدأ هذه الحرب وهذه المواجهة وهذا التصعيد كان مفاوضات الملف النووي نظريا على الأقل، هناك أسباب أخرى بطبيعة الحال. في الجولة الأولى من الحرب، ما يسمى هنا بحرب 12 يوما، كانت هناك مفاوضات في هذا بشأن هذا الملف. في هذه الحرب التي توصف هنا أو تسمى هنا في إيران بحرب 40 يوما، أيضا كانت هناك

0: المنطلق الأساسي الذي يتحدثون من خلاله أو عبره. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأمس في تصريحاته وضع ملمحا وإشارة بشكل مباشر بشأن مذكرة التفاهم هذه في ظل الحديث الأمريكي عن أن الملف النووي مضمن عمليا في المفاوضات، وقال إن هذا الملف بجملته مرجع إلى المرحلة الثانية بعد تنفيذ أو رؤية التزام الطرف الأمريكي بالخطوات الأولى المدرجة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن طهران ترى مثلا أن اليورانيوم مخصب فوق نسبة 60% عمليا سيرقق أو سيخفف داخل الأراضي الإيرانية، وهي إشارة أيضا إلى موقف إيراني تجاه بعض ما يأتي من الجانب الأمريكي.
1: هذا فيما يتعلق باليورانيوم عدنان. فيما يتعلق بجزئية لبنان ونسبة ظهوره وحضوره في مذكرة التفاهم بحسب ما يشرح عن المسؤولين الإيرانيين،
0: هو يعني أحد الخطوط الحمراء التي وضعتها طهران بشكل أساسي في المفاوضات منذ البداية. كانت تتحدث طهران عن أن البند الأول في مذكرة التفاهم هو وقف الحرب، وكانت تقول طهران أن وقف الحرب يعني وقف الحرب في كل الجبهات بما في ذلك جنوب لبنان. الآن هذه النقطة كانت نقطة عالقة في المرحلة الأولى قبل أن نصل إلى هذا التوافق الذي ربما نراه خلال اليوم أو غدا أو بعد غد. يتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوضوح بالأمس عن أن وقف إطلاق النار في لبنان هو بند أساسي موجود في هذه المذكرة ولا يمكن التراجع عنه. ويقول أيضا أن طهران ترى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان هو جزء ومظهر من مظاهر وقف إطلاق النار الأساسية، وقد أوضحت طهران هذا الأمر بشكل كامل، فيما كانت مصادر تحدثت بشكل أو بآخر عن أن عند توقيع المذكرة سيكون هناك وقف إطلاق نار، لكن قضية الانسحاب انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ربما تكون مرجعة للمرحلة الثانية، لكن قطعا الحديث عن أنها ستكون خارج مساحة التفاوض الأمريكي الإيراني.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى واشنطن مراد هاشم، إلى ماذا تشير التصريحات والتحركات الأمريكية في ظل اتفاق إيراني أمريكي مرتقب؟
2: نعم منى، مجمل التصريحات والمواقف هنا في واشنطن تشير بالفعل إلى أن الأمور تتجه نحو توقيع هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم. هناك حديث الآن عن استعدادات لدى نائب الرئيس جيدي فانس للسفر إلى جنيف في سويسرا من أجل القيام بعملية التوقيع ممثلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. التصريحات ذاتها تذهب باتجاه متفائل من أن هذا الاتفاق بالفعل الآن بات جاهزا، ربما مع استثناءات بسيطة، وأغلب ما يعيق التوصل إلى مرحلة التوقيع حاليا هو الحصول على موافقات من الجانب الإيراني بالنظر إلى التعقيدات لدى الجانب الإيراني وتعدد الجهات التي يتعين أن توافق على هذه المذكرة، كما يقول مسؤولون أمريكيون لوسائل الإعلام. الرئيس ترامب أبدى تفاؤلا وما يزال عند تفاؤله وتوقعه بإمكان التوقيع في نهاية عطلة الأسبوع أو الاثنين كما قال لأكسيوس. أيضا مسؤولون آخرون يذهبون في ذات الاتجاه، ولكن في غالب ساعات يوم الجمعة انخرطت واشنطن في حملة واسعة تحديدا الإدارة للرد على ما زعم أنه نص مذكرة تفاهم نشرت في وسائل الإعلام الإيرانية. وكان لافتا بطبيعة الحال حرص الإدارة على التحكم بالسردية فيما يتعلق بما تتضمنه هذه المذكرة من وجهة نظر واشنطن، بما في ذلك الخوض في قضايا تفصيلية في الأساس متروكة للمفاوضات على مدى 60 يوما، وهي المفاوضات التي ستنطلق بموجب مذكرة التفاهم. ولكن كانت هناك إشارات من مسؤولين إلى هذه القضايا باعتبار أنها ستناقش بما في ذلك ما يتعلق بتفكيك برنامج إيران النووي والتخلص من الكميات اليورانيوم عالية التخصيب وعدم منح أموال لما تسميها واشنطن الجماعات الإرهابية، وكذلك فتح مضيق هرمز وقضايا أخرى هي بالنهاية تعكس موقف واشنطن، ولكنها خاضعة للمفاوضات خلال مرحلة 60 يوما بعد عملية التوقيع. منى
1: مراد، يعني كيف يؤثر التوجه إلى الاتفاق وهذا الزخم من حوله على الناخب الأمريكي وعلى الاقتصاد؟

0: في الولايات المتحدة؟
1: كثيرا يؤثر كثيرا في الواقع، وهناك يومين هنا في الولايات المتحدة كانت فيهما حالة من الانتعاش في الأسواق إلى درجة غير مسبوقة منذ بدء الحرب مع إيران في نهاية فبراير الماضي. هذا الانتعاش سجلته أسواق الأسهم في شكل مكاسب وارتفاعات لافتة، S&P مؤشر S&P وكذلك ناسداك وداو جونز جميعها سجلت قفزات كبيرة، وهي الأكبر منذ بدء هذه الأزمة وهذه الحرب. أيضا انخفاض أسعار النفط الخام والعقود الآجلة فيما يتعلق بهذا الأمر. الآن سعر البرميل النفط من خام تكساس يصل أو يراوح بين يقترب من 85 دولارا، وهو الحد الأدنى الذي لم يسجل خلال فترة هذه الأزمة والحرب. خام برنت أيضا عند حدود 87 دولارا للبرميل، ومؤشرات أخرى إيجابية بالنظر إلى ما يحدث من حديث عن قرب توقيع اتفاق منى.
0: جزيل الشكر مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. إلى رام الله محمد خيري، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مرتقب بين طهران وواشنطن، كيف ينعكس ذلك ميدانيا على حركة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة مع تصريحات كات بأنه لانسحاب؟
2: هناك أنباء متضاربة منى بشأن الجبهة اللبنانية على وجه التحديد وما يسمى بوحدة الجبهات لدى إسرائيل، وبخاصة القيادة السياسية والعسكرية وكذلك محللو وسائل الإعلام الإسرائيلية. تحاول القيادة السياسية متمثلة بنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس القول إن الاتفاق بين واشنطن وطهران، وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا فيه كما قال نتنياهو، أن لا يكون له أي انعكاسات على أرض الواقع في الجبهة اللبنانية. أكد كاتس يوم أمس في بيان في عقاب الإعلان عن هذه المذكرة بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة العازلة في لبنان ولا في سوريا ولا في قطاع غزة، وكذلك من مخيمات الضفة الغربية، مخيم جنين ومخيم نور شمس ومخيم مدينة طول كرم كما أشار، بل أشار إلى أن العملية ربما تتسع إلى مزيد من المخيمات. هناك من قرأ ذلك في إسرائيل على أنها رسالة للرأي العام الإسرائيلي أكثر منها رسالة للعالم ولإيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن صحيح هيئة البث الإسرائيلية وكذلك صحيفة دعوة أحرنوت نقلتا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات من القيادة السياسية بتقليص عملياته على الأرض في الجنوب اللبناني، وجعل هذه العمليات عمليات مركزة، وذلك خشية من تأثيرها على مجريات توقيع الرئيس ترامب مع إيران على مذكرة التفاهم، لأن إسرائيل كانت تستشعر بأن الرئيس ترامب ذاهب باتجاه التوقيع على هذا الاتفاق، لا باتجاه شن مزيد من العمليات على إيران ولا العودة إلى الحرب أو تجدد القتال مع إيران. قبل قليل نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصادر القول بأن إسرائيل، وفي حال استهدف حزب الله بلدات الشمال الإسرائيلي، فإنها ستهاجم الضاحية الجنوبية. هي تقول أيضا في حال مهاجمة الضاحية الجنوبية وردت إيران على إسرائيل، فإن إسرائيل سترد مرة أخرى على إيران. وأكدت هذه المصادر بأن إسرائيل لن تقبل بوحدة الجبهات مرة أخرى.
0: محمد، هل هنالك تهيئة للرأي العام الإسرائيلي في ظل هذا الاتفاق المرتقب؟
2: نعم منى، فيما يتعلق بهذا الأمر، أولا دعيني أشير إلى أن كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية تستخدم مصطلح المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل لم تتكون لديها الصورة بشكل واضح حتى هذه اللحظة عن مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، وهذا ما أشارت إليه صحيفة يدعوت أحرنوت. هي تقول منذ ساعات الصباح لهذا اليوم بأن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل حتى هذه اللحظة تشير إلى أن الاتفاق مع إيران بين واشنطن وإيران هو يشمل كافة الجبهات، بمعنى وقف الأعمال العدائية كما كانت تشير بين كافة الجبهات، وبما يشمل الأراضي اللبنانية كذلك. كانت إسرائيل يبدو واضحا بأنها تحاول تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لهذا الموضوع، وذلك من خلال التسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة مثل إذاعة الجيش وغيرها، وكذلك من خلال بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال بأنه عمل ضد إيران لوقت طويل، وقال إنه سيظل يعمل ضد إيران من أجل إحباط ما سماه التهديد الوجودي للإسرائيليين، وكذلك تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال للإسرائيليين أيضا يوم أمس بأن إسرائيل لن تنسحب لا من لبنان ولا من سوريا ولا من قطاع غزة، وكذلك محاولة تجنيب أو تعتيم هذه المذكرة وما يطرأ عليها من بنود وكذلك من تفاوض على الرأي العام الإسرائيلي الذي يكاد حتى هذه اللحظة لا يعرف شيئا بشكل رسمي.
0: جزيل الشكر لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله وإلى بيروت. مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، نبدأ معك بالمشهد الميداني ونرصد تصريحات قائد الجيش اللبناني وما جاء في بيانات حزب الله وتفاصيل المشهد في ظل القصف لمرتفعات ما حول النبطية.
3: منها الوضع الميداني في لبنان على حاله، سواء لناحية الغارات الإسرائيلية التي أحيانا تنخفض وتيرتها وكثافتها ثم تعود إلى وتيرتها الطبيعية بعد وقت قصير، أو لناحية أعداد الشهداء المتزايدة بالإضافة إلى الجرحى، ومن ناحية حزب الله أيضا هجماته مستمرة. إذا ما تحدثنا عن الغارات يمكن أن نقول أنها شملت بالأمس رقعة واسعة من جنوب لبنان في أقضية مختلفة، توزعت بين ناصور وبنت جبيل والنبطية وجزين ومرجعيون، وصولا إلى البقاع الغربي الذي يقصف عادة يعني في الأيام الماضية بات هدفا أساسيا. نتحدث عن بلدات سحمر ويحمر ومشغرة بشكل خاص، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي لوحظ بالأمس كثافته باتجاه مناطق عدة من جنوب لبنان بالتزامن مع محاولات التقدم الإسرائيلية والتوغل البري نحو مزيد من المساحات في منطقة شمال الليطاني. هنا يمكن أن نربط ما بين هذه الغارات وهذا القصف الإسرائيلي وهجمات حزب الله، بحيث أنها صحيح تركزت في الأيام الماضية على القوات الإسرائيلية وألياتهم داخل الحدود اللبنانية وليس نحو شمال إسرائيل، ولكن كان بارزا فيها التحدث أكثر من مرة في الأيام الماضية وصولا إلى يوم أمس عن محاولات تصد مستمرة لتوغل بري تحاول القوات الإسرائيلية تنفيذه باتجاه عدة محاور. كما ذكرت بالأمس كان هناك النبطية ورصد اشتباكات وقصف مدفعي وغارات باتجاه تلك المنطقة، تحديدا مرتفع علي الطاهر المشرف على مدينة النبطية وأهميته الاستراتيجية والجغرافية، ومحاولات القوات الإسرائيلية المستمرة للسيطرة على هذا المرتفع. كانت هناك بالأمس إذن اشتباكات ومحاولات تقدم تصدى لها حزب الله، ولكنه أعلن أيضا عن محاولات تقدم إسرائيلية على محاور أخرى، أبرزها بلدة مجد الزون التي تقع في قضاء صور والتي تحاول القوات الإسرائيلية التقدم نحوها منذ فترة. من البلدات الأخرى التي تحتلها سواء طير حرفة أو بلدتي بياضة والشمع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ولكن حزب الله يقول أنه يمنع هذه القوات من التقدم ويهاجمها بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.
0: كاترين، هذا ما يتعلق بالمشهد الميداني. هنالك ترقب لتوقيع اتفاق بين واشنطن وطهران، كيف يترقب لبنان؟
3: بكثير من الحذر والقلق فعليا، لا يمكن التحدث عن تفاؤل هنا في لبنان، لأنه سبق أن جرى الحديث عن أن لبنان سوف يكون مشمولا بأي اتفاق أمريكي إيراني، ولم يحدث هذا الأمر كما نعلم، بل حاولت إسرائيل التأكيد على فصل المسارين وتابعت غاراتها وقصفها على لبنان وحتى على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى العاصمة بيروت، كان ذلك في شهر نيسان الماضي. اليوم هناك ترقب، لكن يمكن القول أنها ساعات مفصلية. أولا، لا مانع بالنسبة للسلطات اللبنانية أن يتأثر لبنان إيجابا بأي اتفاقات يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، ولكن كما نعلم لبنان الرسمي يعول بشكل خاص بالتوازي مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، يعول على ما هو منتظر من استكمال المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. 10 أيام فقط تفصلنا عن 22 من هذا الشهر الذي هو الموعد المحدد من أجل استئناف هذه المفاوضات، وربما تكون هناك آلية تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الأخيرة من إعلان نوايا أو من خريطة طريق مشروطة يمكن التوصل من خلالها إلى وقف لإطلاق النار ولاحقا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. ولكن هناك مسألة المناطق التجريبية التي يفترض أن يتسلمها الجيش اللبناني، وهذا يعيدنا أيضا إلى ما سألت عنه قبل قليل عن تصريحات الجيش اللبناني وقائد الجيش من أن الجيش سوف يستمر في مهامه مهما بلغت التضحيات، وذلك لأن أي اتفاق يمكن أن ينتج سواء أمريكي إيراني أو حتى لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية بعد أيام سوف يكون للجيش اللبناني الدور الأساسي في آليته التنفيذية لناحية تسلم الأمن وكل ما يتعلق بمسألة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني تحديدا كمرحلة أولى، أو تسلم ما يعرف بالمناطق التجريبية. طبعا الأمور لازالت غامضة جدا بالنسبة للبنان، ليس هناك من وضوح فيما يتعلق بكل هذه المسارات التفاوضية الإيرانية الأمريكية أو حتى اللبنانية الإسرائيلية، لذلك يمكن القول أن هناك حذر. وقد تكون محاولات التقدم التي تحدثنا عنها قبل قليل الإسرائيلية على أكثر من محور هي بهدف تحقيق مكاسب إضافية من قبل الجيش الإسرائيلي قبل الاتفاق المرتقب بين أمريكا وطهران.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، كنت معنا من بيروت. إذن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لمذاكرة تفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
4: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانباً الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فوريا للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة، طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة في ما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذريا، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات. لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوما، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
0: وإلى النقاش من طهران ينضم إلينا سيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، من واشنطن دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد عباس أصلاني، الخارجية الإيرانية كانت قد تحدثت وقالت إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. مدام النقاط أو غالبية النقاط أصبحت محسومة، ما الذي يؤخر طهران من الإعلان بأن الأمر قد تم وأن تعلن عن فريقها التفاوضي، في حين الولايات المتحدة أعلنت بأن جودي فانس سيترأس وفد بلاده للتوقيع على الاتفاق في جنيف. وأيضا وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر تحدثت بأن وزير الخارجية الباكستاني أيضا متوجه إلى جنيف.
5: We have been seeing that the following this exchange of

0: بعد تبادل الرسائل التي جرت ما بين الطرفين، لقد رأينا بأنه كان هناك إمكانية للوصول إلى نص موحد ما بين الطرفين، سيكون الأساس بالنسبة لمذكرة التفاهم. لقد مضى وقت طويل على عملية التشاور، وبالتالي هناك مراجعة لآخر التفاصيل المرتبطة بالمسودة المرتقبة، وسيتم الانتهاء ومن ثم التأكيد والإعلان. إذن كان هناك بعض التصريحات التي جرت من الجانب الأمريكي التي قالت إن هناك التزام بالشروط، وسيتوقع أن يكون هناك كذلك تصريحات أخرى مقابلة. كان يتوقع أن تتم عملية التصريح بشكل متزامن ما بين الطرفين، لكن يبدو أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. هناك بعض التفاؤل الذي قد ربما ينتهي به المطاف لتوقيع مذكرة للتفاهم. وإذا لم يحدث أي شيء محدد، على الرغم من وجود هذا التفاؤل، هناك كذلك بعض الحذر. هذه ثالث مرة يتم فيها الوصول إلى نص يفضي إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم، لكن هناك بعض الآمال بالنسبة لهذه المرحلة، وعلى أنه سيتم التوقيع رقميا عن بعد، ومن ثم ربما قد يكون هناك اجتماع من أجل الإعلان الرسمي والتوقيع الرسمي.
1: طيب سيد عباس، متى تتوقع أن يتم ذلك؟ هل اليوم؟ هل يحتاج إلى أيام إضافية؟
0: أعتقد أن الأمر سيحسم اليوم أو في الأيام القليلة القادمة. الأمر يعتمد على إنهاء التفاصيل النهائية. هناك مسألة أكيدة أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، اليوم أو في الأيام القليلة الماضية سيتم الإعلان النهائي عن المسودة. لكن أريد أن أقول إن هناك مستوى تفاؤل عال مقارنة بالمستويات التي كانت موجودة في الحالات السابقة، وهناك اقتراب من اتفاق، لكن هناك تفاؤل حذر. لكن كلما طال أمد هذا الأمر قد تكون هناك مخاطرة. نحن نرى أن الإسرائيليين يواصلون ضرباتهم بلبنان، وربما هذا قد يؤثر، لكن أعتقد أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، اليوم، غدا، أو كحد أقصى ربما في الأيام القليلة القادمة.
1: سيد ريتشارد وايدز، ما هي قراءتك للتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بمضمون هذا الاتفاق؟ لا نعرف يعني المضمون الرسمي حتى هذه اللحظة، يدور الأمر في إطار التسريبات، لكن يعني هنالك تصريحات لمسؤولين أمريكيين، كيف تقرأها وكيف تقرأ هذا المسارعة في إعلان الذهاب إلى جنيف حتى قبل أن ترد طهران جوابها وتقول بأن الأمر قد تم من جانبها؟
0: سؤال جيد. لقد كان هناك بعض التصريحات والإجازات التي وصلتنا من مسؤولين أمريكيين بشأن الاتفاق الذي يفترض أن يتم توقيعه قريباً، وكان هناك كذلك تصريحات من مسؤولين إيرانيين، بما في ذلك الرئيس أو وزير الخارجية عراقجي، وقد تبدو أن هناك بعض الاختلافات في التصريحات ما بين الطرفين. لن نعرف حقيقة صلب ولب الموضوع إلى أن يتم تعرفنا على النص الخاص بمذكرة التفاهم، إلى أن تخرج النسخة الرسمية. وهناك الكثير من الارتباك بشأن هذه الرسائل التي تأتينا من هنا إلى هناك. نحتاج بالأحرى أن نتعرف على النص، أن نقرأ النص الذي سيكون صلب الاتفاق. طبعا هناك قضايا تتعلق بالملف النووي، وكذلك تتعلق بمضيق هرمز والدفعات التي ستدفع لإيران وما شابه ذلك. بعض التصريحات خصوصا من الجانب الأمريكي قد أتفاجأ إن تقابل بها الإيرانيون، خصوصا فيما يتعلق بشبكة الوكلاء.
1: نعم سيد نهاد أبو غوش، بقراءتك للمشهد، هل تتصرف إسرائيل من خلال سياستها وإعلامها ونخبها كما لو أنها تعرف تفاصيل الاتفاق، أم أن الأمر غامض بالنسبة لها حتى اللحظة، خاصة وأن أكسيوس كانت قد نقلت بالأمس عن مسؤول أمريكي بأن نتنياهو يحاول التواصل مع مقربين من الرئيس ترامب لمعرفة تفاصيل الاتفاق، هل اختلف المشهد اليوم؟
2: صباح الخير. حقيقة أنه الذي اختلف هو أن التنبؤات والتوقعات والتسريبات التي لم تتوقف طيلة شهر كامل حتى في ذروة التصعيد العسكري، كل هذه المخاوف تحولت إلى اتفاق يتبلور ويتحدث عنه تتحدث عنه الأطراف المختلفة، الأمريكيون والإيرانيون والباكستانيون، وبالتالي الذي كانت تخشاه إسرائيل تحول إلى حقيقة. هي كانت تراهن على أن تطرأ حوادث وتطورات تؤجل هذا الاتفاق أو تفسده أو يعني تفجره، سواء بسبب الخلافات الداخلية في إيران، أو أحيانا كانوا يدعون أن المرشد الأعلى سيرفض الاتفاق، وأحيانا بالمناوشات التي كانت تتولاها إسرائيل نفسها وتستعين ببعض أصدقائها في الإدارة الأمريكية للتشويش على اتفاق وإظهار مساوئه. لكن أصبح الأمر حقيقة الآن، وهذا أعتقد أنه لم يفاجئ إسرائيل على الإطلاق، إنما ادعاء التفاجؤ، ادعاء الدهشة هذا الذي ظهر بالأمس هو محاولة يعني لأخذ تعويضات أو ربما تلقي جوائز ترضية بدلا من اتفاق يعتبره جميع الإسرائيليين سيئا. لكن المفارقة أن المستوى الرسمي لا يتحدث كثيرا عن الاتفاق، بل بالعكس، يعني نتنياهو حاول كما نقول أن يضع العصا أمام الراعي، بمعنى أن يفرض مسبقا على الرئيس ترامب ما الذي عليه أن يلتزم به، حين قال أنه واثق من التزام الرئيس ترامب بحرمان إيران من القدرات النووية وتفكيك المنشآت النووية وتفكيك علاقاتها بحلفائها وما إلى ذلك. وهذا لم يرد على الإطلاق في نص الاتفاق، لا في المسودة ولا في الإطار الأولي ولا حتى في القضايا التي ستناقش لاحقا. نعم. إنما يمكن تلمس المواقف الإسرائيلية الحقيقية من عدد كبير جدا من المحللين والسياسيين الذين لا يفصحون عن أسمائهم، وكلهم يقولون أن هذا الاتفاق كارثي، هذا الاتفاق عزز قوة إيران. نعم. لم يحقق أي هدف من الأهداف التي كانت موضوعة في بداية الحرب. البعض وصف الأمر كأن إسرائيل تعامل كمرتزق يؤتى به عند الحاجة ويؤدي ما عليه ثم يرمى ويركل جانبا وكأنه طرف غير مهم. البعض قال أنهم ركلونا وألقوا بنا أمام عجلات الأتوبيس، وبالتالي هناك استياء شديد، خصوصا أن هذا الاتفاق كرس يعني تحكم إيران بمضيق هرمز من جهة، سيفرج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية التي يمكن، نعم، بالإضافة إلى شمول لبنان، وهذا أمر مزعج جدا لإسرائيل.
1: نعم سيد عباس أصلاني، لندخل في التفاصيل. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي كبير أن تفصيل تفكيك البرنامج النووي الإيراني سيبحث بعد توقيع المذكرة، وأن ثقة واشنطن مرتفعة في إكمال الاتفاق. طهران تقول أنها لن تقدم أي التزام نووي جديد وأن إطار برنامجها السلمي لن يتغير. هناك اطمئنان أمريكي في الحديث عن البرنامج النووي، إلى ماذا يعزى برأيك؟ هل هناك لربما تنازلات إيرانية لم يعلن عنها؟
0: الأمر يتعلق بشكل خاص باتفاق السلام وما هو متوقع من أن تتم الإشارة إليه في مذكرة التفاهم بشأن الاتفاق النووي. ما تمت الإشارة إليه هو أنه سيتم إرجاء كل التفاصيل المرتبطة بالبرنامج النووي لاتفاق تال، وبالتالي إيران وضحت مرة تلو الأخرى على أنها لا تسعى إلى تطوير هذا البرنامج، خصوصا فيما يتعلق بالمباعث القلق الموجودة لدى الأطراف الأخرى. هناك كذلك نقاشات تتعلق بالمخزون، مخزون اليورانيوم المخصب، تم الاتفاق على أنه سيتم تناول هذا الموضوع في المرحلة الثانية من التفاوض، ومن خلال ما سمعناه تمت الموافقة على ترقيق مستوى اليورانيوم عالي التخصيب والمخزون الخاص بذلك هنا بطهران، وذلك تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه التفاصيل التي تمت مناقشتها، وكلها تم إرجاؤها للمرحلة الثانية من التفاوض. ماذا عن المنشآت التي تم قصفها؟ هذا الأمر لم تتم مناقشته حتى الآن. هذا يعني أن اتخاذ القرارات بشأن هذه الأمور كلها تم إرجاؤها للنقاشات التالية فيما بعد المرحلة الأولى، وبالتالي فإن النقاشات وعمليات التفاوض ستتواصل بشأن القضية النووية، وكذلك رفع العقوبات، وعندما يتم الوصول إلى اتفاق فإن النافذة ستكون مدتها 2 شهر، وربما قد تكون الطريق في هذا المسار ليست بالضرورة معبدة، وبالتالي لنا أن ننتظر لنرى كيف ستتم عملية التفاوض بشأن المستند الذي يتضمن صفحتين أساسيتين. لكن فيما يخص القضايا المرتبطة برفع العقوبات ستحتاج إلى تفاصيل أكبر.
1: في ذات الإطار، سيد ريتشارد وايد مسؤول أمريكي رفيع يقول الجزيرة أن إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي بالكامل، بينما تصر إيران أنها لن تقدم أي التزام نووي جديد وأن إطار برنامجها السلمي لن يتغير. كيف سيتم ترويج ذلك وتسويقه أمام الكونغرس وأمام الرأي العام الأمريكي؟ سيد ريتشارد؟ نعم.
0: هذا الأمر أصبح جليا في 24 ساعة الماضية. لقد سمعنا وزير الخارجية يقول شيء قريب مما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث كذلك عن المنظومة المرتبطة بالبرنامج اليورانيوم، وكذلك لقد قال البعض دعونا لا نتحدث بشأن هذا الموضوع علناً لأنه ربما قد يتم إرجاء الحديث بشأنه لمرحلة قادمة. هناك بعض مباعث القلق الموجودة في واشنطن، ونحن نعلم أن الرئيس هو الذي يقرر في نهاية المطاف، وهو الذي يخبر الآخرين بشأن ما سيتم القيام به. لكن بالنسبة لإيران لا أعرف تماماً كيف هي الهيكلية، كلية اتخاذ القرار، هل تتم من خلال شخص بعينه أو ما شابه، وهذا هو الأمر. هذه هي التعقيدات التي ربما قد تكون موجودة ليس فقط في مرحلة التفاوض وإنما كذلك في مرحلة التنفيذ.
1: ضيوفنا الكرام، أرجو أن تبقوا معنا، نريد فقط عرض هذا التقرير قبل العودة إليكم. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة، سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط، أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية والإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية، نتابعها في التقرير التالي.
3: صباح 28 فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة، لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتمع خامنئي مرشدا أعلى، وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثوري بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة، تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا أنه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدأ أن الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: وننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من لبنان باتجاه المطلي ومسقاف عام. إذن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من لبنان باتجاه المطلي ومسقاف عام قبل قليل. وهذه الصور التي نشاهدها على الشاشة هي صور للاعتراضات لهذه القذائف الصاروخية على ما يبدو. ونعود للنقاش مع ضيوفنا الكرام. سيد نهاد أبو غوش، أبدأ معك. إسرائيل تسعى أن لا يكون هنالك انعكاس للاتفاق على أرض الواقع. إسرائيل كاتس كان قد صرح بالأمس أنه لن يكون هنالك انسحاب من عدة جبهات من ضمنها الجبهة اللبنانية. هل هذه رسالة للداخل الإسرائيلي أم أنها رسالة لأطراف الاتفاق أيضا؟
2: أعتقد أنها ثرثرة لا أكثر ولا أقل. إسرائيل كاتس معروف أنه مجرد دمية بيد نتنياهو يستخدمه كيفما يشاء. هو لا هو خبير عسكري ولا هو خبير سياسي، دائما ما يطلق تصريحات ليس لها علاقة بالسياق العام، إنما ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية بالأمس أن القيادة السياسية وجهت الجيش الإسرائيلي بخفض عملياته في لبنان حتى لا يشوش على الاتفاق المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة وإيران. صدر نفي لاحق، لكن حسب ما يتسرب هنا وهناك أن العمليات الإسرائيلية في لبنان ستكون عمليات مركزة نقطية، يعني على أهداف محددة إذا كان ثمة تهديد. طبعا هناك معادلات، يعني سبق لإسرائيل أن نشرتها وأكدت عليها، هي أن استهداف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة يقابله استهداف الضاحية، وأنه حق الدفاع عن النفس يشمل التحرك ضد أي تهديد قائم أو محتمل أو مخطط له. وبالتالي معادلة ما قبل الثاني من آذار تحاول إسرائيل إعادة تكريسها، لكن في كل الأحوال واضح تماما أن لبنان مشمول بالاتفاق. إنما هل يشمل هذا الأمر الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد 2 آذار؟ هذا سؤال ما زال عالقا، لا سيما أن ثمة أصوات كثيرة في إسرائيل تقول أن الجيش الإسرائيلي لا يملك أي خطة، أهداف وجوده في لبنان غير محددة. طيب. صحيح أنه دمر حتى الآن 15,000 مبنى، لكن ليس واضحا إلى ماذا يقود ذلك، خصوصا
1: سيد نهاد أبو غوش.
2: نعم.
1: لنفترض أن هذا الأمر قد تم وأن الولايات المتحدة أجبرت إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان، كيف ينعكس ذلك على الداخل الإسرائيلي بتقديرك؟
2: طبعا هذا عنوانه الفشل التام بهذه الحملة، لأنه يعني كان الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو أولا تجريد حزب الله من سلاحه، لكن هذا الهدف تراجع وأصبح هدفا بعيد المدى. أصبح الهدف الآخر هو إقامة منطقة عازلة، منطقة آمنة يحظر على مسلحي حزب الله، وأيضا لن تكون منطقة خالية من الناس أيضا، ليس فقط من الأسلحة ومن مقاتلي حزب الله. وبالتالي عودة الأمور إلى ما كانت عليه يمثل فشلا مؤكدا، وهذا بلا شك يضر ب يعني بل ينسف كل فرص نتنياهو في العودة إلى الحكومة. وهذا بالمناسبة طالما أن هذا الموضوع مطروح، هناك أحاديث الآن في الصحافة العبرية وخاصة في معاريف أن ثمة صفقة تتبلور، وأن الوقت بات ملائما لإبرام صفقة لخروج نتنياهو من الحياة السياسية، وربما يعوض بمنصب فخري هو رئاسة الدولة مقابل انسحابه من العملية من الحياة السياسية. أي أن كل حروبه في إيران، في غزة، في لبنان كانت حروبا فاشلة.
1: سيد عباس أصلاني، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان بشكل واضح. هل لدى إيران آلية تضمن أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب؟
0: نعم، إيران قالت إن لبنان متضمن في مذكرة التفاهم، وبالتالي هذا الملف سيكون تماما مذكورا وبشكل صريح في المفاوضات وفي الوثيقة التي سيتم توقيعها. إيران قالت للولايات المتحدة الأمريكية فإن إسرائيل لابد أن تلتزم بوقف إطلاق النار، وكذلك لابد أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها بلبنان. هذا سيتم إما من خلال آلية أو من خلال بعض الضمانات التي ستؤدي إلى تحقيق هذا الهدف. وبالتأكيد فإن إيران ستواصل ضغطها على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف عمليات الهجوم، وإن لم يحدث ذلك فإن هذا سيؤثر على مسار التفاوض وسيشكل مخاطرة بالنسبة لمذكرة التفاهم المرتقب بتوقيعها فيما بعد. لدينا كذلك نقاشات لها علاقة بالقضايا النووية بالإضافة إلى رفع العقوبات، وسيكون هناك اتفاق نهائي سيتم إبرامه ما بين الطرفين. أي تعطيل، أي مجازفة في لبنان بإمكانها تؤثر على هذه العملية. الملف النووي مهم بالنسبة للولايات المتحدة، وإن كانوا يريدون نجاحا في عملية التفاوض لابد أن يجبروا الطرف الإسرائيلي بألا يقوم بالهجوم أو احتلال لبنان. هذه ربما قد تكون نقطة أساسية تجعلنا نشعر بالأمل أن فعلاً الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل. لكن إن وصلت هجومها على لبنان فإن هذا سيؤثر على المفاوضات، وربما قد يؤدي إلى تعطيل هذا المسار أو الاتفاق.
1: دكتور ريتشارد وايد، ما هي الحسابات الأمريكية فيما يتعلق بالملف اللبناني الذي قد يودي ب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة إلى أزمة داخلية، في ظل أن ضيفنا من طهران يتحدث ويقول أن أي تعطيل ومجازفة في لبنان لربما تؤدي إلى تعطيل الاتفاق؟
0: نعم، هذا الربط ليس مرحبا به، لكن البيت الأبيض كان لابد أن يقبل بالربط ما بين الملفين، الملف اللبناني والملف الإيراني، حتى يكون جزءا صريحا من عملية الاتفاق. وكان ذلك نتيجة للنقاشات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية. وإذا ما تم اعتماد الاتفاق كما تريد الإدارة الأمريكية، وذلك من خلال الشروط المرتبطة بالبرنامج النووي ومضيق هرمز والقضايا الأخرى، فإن البيت الأبيض سيؤمن موافقة إسرائيل من أجل إنهاء الأعمال القتالية في لبنان وعدم الهجوم على لبنان. نعم، الولايات المتحدة ستضغط، وهذا من ثم سيضغط على الشأن الداخلي الإسرائيلي وعلى نتنياهو. ربما قد يود الرئيس الأمريكي التضحية بذلك من أجل إنهاء النزاع ومن أجل أن تؤمن واشنطن ما تسعى إليه بشأن البرنامج النووي الإيراني.
1: سيد عباس أصلاني، أعود إليك بما قاله دكتور ريتشارد وايد الذي يتحدث ويقول أن الأمر مرتبط أيضا بملفات أخرى. إذا ما قدمت طهران تنازلات في ملفات أخرى كالبرنامج النووي لربما الولايات المتحدة يكون لديها إجبار ما لإسرائيل أن يكون وضع مختلف عما هو عليه الوضع الآن في جنوب لبنان. كيف تقرأ ذلك أو كيف تستقبل هذا الرأي؟
0: نعم، لقد رأينا قضايا مختلفة تم تناولها في النقاشات التي جرت، وديناميكية النقاش تم تشكيلها وصياغتها من خلال التطورات التي تجري في الميدان بالإضافة إلى التطورات الجارية في عملية النقاش والتفاوض. ما يجري في طاولة التفاوض يؤثر على التطورات بالميدان سواء بمضيق هرمز أو لبنان، والأمر سيان عندما يتعلق الأمر بالتطورات على الأرض ومدى تأثير ذلك على عملية التفاوض التي تجري غرف النقاش ما بين الأطراف المختلفة. إذن إيران والولايات المتحدة اقترب من مذكرة التفاهم ورأينا أن عمليات الهجوم التي جرت في لبنان عرقلت إمكانية التوصل في مرحلة سابقة، لذلك صياغة الاتفاق هي شيء، لكن عملية التنفيذ هي أكثر أهمية، والجودة التي توكل لعملية التنفيذ تصبح أكثر أهمية، وهذا الأمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة، ورفع العقوبات كذلك مهم بالنسبة للطرف الإيراني. لذلك لابد أن ننتظر لنرى كيف ستتم عملية التنفيذ في المرحلة اللاحقة، لكن نحن نتوقع أن يكون هناك تحديات وخلافات فيما يخص آلية التنفيذ المرتقبة، لكن الفكرة الوحيدة التي تجعلنا أن الأمر قد تنجح هو الكلفة، كلفة الإخفاق ستكون كبيرة للغاية، وربما ما لن يكون للطرفين لتحملها، وعلى الرغم من الاختلافات ربما قد تقرر الأطراف وتقرر إيران وواشنطن المواصلة في هذه الجهود، لكن تبقى المسألة بدون ضمانات، وهذا الأمر سيكون صعبا للغاية في عملية التنفيذ المرتبطة بمذكرة التفاهم والوصول إلى اتفاق أخير فيما يخص القضية النووية ورفع العقوبات.
1: شكرا لك سيد عباس أصلاني، لك ولضيوفنا الكرام ومشاهدينا الكرام. رأس الساعة مع زميلة مريم بالعالية.
4: شكرا لك. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن بلاده تعمل عنكثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. وبشأن الأوضاع في جنوب لبنان، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه المطلي ومسقاف عام، كما أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي الليلة الماضية. نتابع آخر التطورات مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم، ومع مراسلنا من طهران ومدير مكتبنا هناك نور الدين الدغير. أهلا بكما. أبدأ معك مراد هاشم، ما تأكد بخصوص موعد توقيع هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم وموعد انتقال الوفد الأمريكي إلى جنيف؟
5: مرحبا مريم. ليس هناك موعد مؤكد حتى الآن، هناك توقعات من أن التوقيع سيكون خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكر في أكثر من مصدر نقلا عن مسؤولين أمريكيين على الأرجح يوم الأحد، الرئيس ترامب أضاف على ذلك وربما يوم الاثنين. هناك اتفاق على الطاولة جاهز بانتظار الموافقات النهائية من الجانب الإيراني. مع ذلك فيما يتعلق بالتوقيع، هناك ما تزال الأمور غير محسومة 100%، كما قال مسؤول أمريكي رفيع في إحاطة للصحفيين حينما قال إن هناك اتفاق، ولكن فيما يتعلق بالتوقيع فإن التوقع يقل عن نسبة 100%، قال إنه يمكنه القول أنه بإمكان التوقيع بنسبة 85% كما أشار. إذن بانتظار أن تحسم هذه النسبة، ولكن الاستعدادات جارية. هناك حديث عن أن الاستعدادات لدى نائب الرئيس جيدي فانس للسفر قائمة لتمثيل الولايات المتحدة في عملية توقيع هذا الاتفاق. بطبيعة الحال خاضت الإدارة بشكل واضح وقوي على مدى ساعات الجمعة حملة قوية وواسعة للدفاع عن مذكرة التفاهم والاتفاق كما تراه، والدفاع عن مضامينه بطبيعة الحال للتحكم بالسردية، ولأن هناك

0: محافظين للاتفاق من قبل الصقور الجمهوريين تحديدا في كل الأحوال، بمن فيهم من لا يريدون اتفاق من الأساس مع إيران ويريدون مواصلة الحملة العسكرية إلى النهاية. مريم
1: مراد، طبعا هناك تفاصيل تقنية مرتبطة بموقع وموعد توقيع هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لكن الصين

0: مذكرة وفق الرواية الأمريكية، ما هي تفاصيلها؟
1: نعم، التفاصيل بطبيعة الحال غير معروفة تحديدا المضامين كما هي في هذا النص المكون من صفحتين وأربعة عشر مادة، ولكن ما يسرب منها وما يفهم من كلام الرئيس ترامب هو التالي، أن البلدين الولايات المتحدة وإيران يوافقان على وقف إطلاق النار، وهو بهذه الحالة تمديد لمدة 60 يوما يشمل لبنان، وأن تقوم إيران من جانبها بفتح مضيق هرمز بشكل فوري، وأن لا تقوم بفرض أي رسوم على السفن، وأن تسمح بعودة مستوى الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب بحلول 30 يوما من التوقيع. في المقابل الولايات المتحدة ترفع الحصار، ذكر في بعض الوسائل بشكل فوري وذكر في بعضها بشكل تدريجي وعلى مدى 30 يوما، على أن أيضا تقوم بإصدار إعفاءات لشحنات من النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات كي يسمح لإيران بالحصول على موارد مالية من بيعها في الأسواق العالمية، على أن تزداد هذه الإعفاءات مع مرور الوقت والتقدم في المفاوضات حول المسار النووي، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتعهد إيران بطبيعة الحال بعدم امتلاك سلاح نووي أو شراء سلاح نووي. وفيما يتعلق بالمفاوضات على مدى 60 يوما، ستشمل المفاوضات حول الملف النووي وحول رفع العقوبات، وأيضا مسألة رفع الأرصدة المجمدة أو إطلاق الأرصدة الإيرانية المجمدة، حجمها وكيف والجداول الزمنية لذلك، في على أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة مريم.
0: طبعا سنتابع تفاصيل ما يقوله الجانب الأمريكي عن مذكرة التفاهم، عن موعد التوقيع وموقع مكان التوقيع أيضا، وفي الغالب سيكون جنيف، لكن نريد أن ننوه إلى هذه التطورات المرتبطة بجبهة لبنان، حيث يقول الجيش الإسرائيلي كما نقرأ على العاجل إنه يوجه إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان. هذا التطور سنتابعه بتفاصيله مع مراسلينا في جنوب لبنان وأيضا مع مراسلنا في رام الله، لكن الآن أتوجه إلى نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران لنعرف أيضا نور الدين ما يقوله الجانب الإيراني عن هذه المذكرة قيد التوقيع، يعني هل ما يقوله الإيرانيون مطابق لما يقوله الجانب الأمريكي في هذه المرحلة بخصوص كل التفاصيل التقنية وتفاصيل المضمون أيضا؟
2: نعم مريم، حتى ما يدور في الأجواء حول تفاصيل التوقيع وكيفية التوقيع وأين سيوقع، يبدو أن هذه الأمور نوعا ما وإن غابت بشكل رسمي كمواقف رسمية عن الإعلام الإيراني، لكن بكل تأكيد هذه الأمور تم التوافق عليها خلال مرحلة المفاوضات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران عند حضور الوفد القطري والوسيط القطري. تم تقريبا بناء الرؤية الكاملة لعملية التوافق وتوقيع مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن مريم، السؤال الأساسي هنا هو لماذا تتأخر طهران؟ يبدو أن الأمر يرتبط بمجموعة من المواضيع، منها ما هو موضوع داخلي ومنها ما هو موضوع لوجستي. اللوجستي يفرض نفسه بشكل كبير جدا كما نعلم مريم، على أن هناك إجراءات أمنية تحيط بسلامة المسؤولين الإيرانيين، تبدأ من المرشد الإيراني إلى أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، وبالتالي وصول أي وثيقة إلى هؤلاء يحتاج إلى فترة زمنية مع مراعاة الجوانب الأمنية لإيصال هذه الوثيقة إلى هؤلاء للإطلاع عليها. لماذا؟ لأنه على المستوى الإجرائي تحتاج إلى أن يطلع عليها مجلس الأمن القومي الإيراني. لماذا؟ لأن من فاوض هو فريق مفاوض فيه وزير الخارجية ومحمد باقر قاليباف، لكن التصديق على الوثيقة يجب أن يكون من مجلس الأمن القومي الإيراني المكون من عناصر عسكرية، من عناصر في الحكومة، من ممثلي المرشد، بالإضافة إلى وصول هذه الوثيقة إلى المرشد، وهو ما يؤدي إلى هذا التأخر. لذلك نقول بأن التأخر الآن هو تأخر لوجستي أكثر من تمنع إيراني عن التوقيع. هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية كذلك مريم هي مسألة الوضع الداخلي، إلى أي حد يمكن أن يكون الوضع الداخلي يتقبل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب طالت 40 يوما ومقتل العديد من القيادات بينهم المرشد الإيراني. لذلك خروج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أمس على التلفزيون الإيراني

0: لم يكن هدفه الحديث عن قبول إيران أو رفض إيران للوثيقة بقدر ما كان هدفه الأساسي هو تهيئة الداخل الإيراني لقبول هذا الاتفاق، سواء من حيث الحديث عن الوحدة والحفاظ عليها بين الإيرانيين، من حيث الحديث عن مجموعة من تفاصيل الاتفاق وبناء صورة على أن إيران لم تخرج خاسرة في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس الوقت هناك تيار متشدد مريم لحد الساعة لا يزال يعارض المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعارض التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لا بد من تهيئة الأجواء، وهذا ما عمل عليه عباس عراقشي من خلال حديثه أمس.
1: هذا الوفد المتشدد بخصوص التوصل إلى هذا الاتفاق أو الذي يعارض التوصل إلى هذا الاتفاق، ما هي تحفظاته بخصوص مضمون الوثيقة كما يجري الإعلان عنها حتى الآن على الأقل من الجانب الأمريكي؟
0: مريم، هذا التيار لا يعارض الوثيقة بحد ذاتها، هذا التيار مثبت تاريخيا أنه يعارض كل اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية وقعت العديد من الاتفاقات، سواء اتفاقات في عام 2003 و2004 مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص برنامجها النووي، اتفاق لعام 2015 مع الولايات المتحدة الأمريكية، والآن أي تقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التيار يعارضه لأنه ليس من مبانيه السياسية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويضيف على ذلك أن ذهاب أن التفاوض مع من قتل المرشد الإيراني غير مرغوب فيها هذه اللحظة. الحديث على أن ما حصلت عليه إيران من امتيازات خلال الحرب وبالتأكيد على مضيق هرمز يجب الحفاظ عليه، ويجب الحفاظ على سيطرة إيران على مضيق هرمز. الحديث عن اليورانيوم العالي التخصيب يجب الإبقاء عليه، بل هناك من هو أكثر تشددا يتحدث عن ضرورة تغيير العقيدة النووية الإيرانية. لذلك هذا التيار نوعا ما مسجل عليه تاريخيا أنه يعارض كل ما هو لديه علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. نضيف على ذلك مريم على أن هذا التيار بشكل كبير يتعارض نوعا ما سياسيا مع الحكومة الحالية، الحكومة الحالية حكومة مسعود بيزشكيان، وإن كانت محسوبة نوعا ما، الرجل محسوب على التيار الإصلاحي رغم أن تركيبته الحكومية هي تركيبة متنوعة فيها محافظين وإصلاحيين وغير منتمين، لكن ربما يرفض أن يسجل هذا الاتفاق لصالح تيار ربما يتعارض سياسيا مع التيار المتشدد. لذلك الآن الأجواء تحاول ما أمكن السيطرة على هذا الوضع، ويبدو أنها سيطرت عليه، لأن المهم هنا هو مجلس الأمن القومي الإيراني، والمهم هو المرشد. وبالخلاصة مريم، الجو العام في طهران هو أنه يذهب للموافقة والتوقيع عليها، حتى عباس عراقشي قال في لحظة ما بأن التوقيع على الوثيقة في أولها سيكون إلكترونيا، وهو نوع من الإشارة إلى أن التوقيع قادم وأن الإجراءات ستنتهي خلال ساعات.
1: شكرا لك نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، وشكرا لمراد هاشم مراسلنا من واشنطن. إذن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانباً الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفا مرحليا للعقوبات، خصوصا في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز، كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقا للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فورا دون رسوم، وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوما. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عمليا إعادة فتحه. والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها، حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فوريا للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة، طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة في ما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوما، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي، وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا من واشنطن، الدكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومع ضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. أهلا بكما. دكتور ريتشارد وايت، بالمعطيات المؤكدة حتى الآن من الجانب الأمريكي، هل سيجري التوقيع على مذكرة التفاهم الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير؟
3: لا، هذا ممكن، لكن ما أعتقده وما أفكر به ربما أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا أطول مما يعتقد الناس. ربما قد يكون ذلك مفيدا ومناسبا لأن الرئيس ترامب سيذهب لحضور القمة التي ستجري في جنيف، لكن ربما قد تتم عملية التوقيع إلكترونيا وعن بعد. هذه المسألة قد تكون سهلة بالنسبة للأطراف، والمسألة لا تتعلق بالجوانب اللوجستية، لكن لست أدري ما سيتمخض عن 48 ساعة القادمة. يبدو أن هناك بعض القضايا التي يحتاج أن يتناولها فريق التفاوض قبل الذهاب إلى التوقيع.
1: لماذا من الجانب الأمريكي، ما الذي سيعيق الذهاب إلى جنيف للتوقيع؟ هل هو أو هي التحفظات الإيرانية حتى الآن، أو التعقيدات اللوجستية في إيران التي تسبق مسألة التوقيع، أم أن هناك ربما جوانب أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية تؤخذ في الحسبان وتتسبب في تأجيل هذا التوقيع دكتور؟
3: بالنسبة للجوانب اللوجستية لا أعتقد أنها تشكل إشكالية جمة بالنسبة لعملية التوقيع، لكن لست متأكد بأن الطرفين اتفقا على كل النقاط الموجودة بالنص. من خلال التصريحات التي تسربت أمس كان هناك تباعد واختلاف بشأن التفاصيل، بشأن تفسير بعض التفاصيل المرتبطة بالاتفاق، وهناك كذلك حاجة للتأكد من أن هذا الاتفاق سيكون مقبولا من قبل كل الأطراف الثالثة ذات الصلة، وهذا يعني دول الخليج الشريكة. لابد كذلك أن تكون راضية على القضية أو مسألة التعامل مع الملف السوري الإسرائيلي. إذن الجدول الزمني هو جدول طموح. أعتقد فعلا أن الاتفاق سيتم إبرامه، لكن أعتقد أنه سيستغرق أكثر من 48 ساعة قبل التوقيع.
1: دكتور فرخاني، بالنسبة لإيران ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، على قبول مجلس الأمن القومي الإيراني قبل أن يوقع عليه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. هذه الأمور هل تستغرق وقتا في إيران؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتي. كما تعلمون ليس هناك جدول محدد من خلاله بإمكاننا أن نقول إن الأمر سيتم في هذا الجدول الزمني، ليس بإمكاننا أن نقول إن الأمر سيستغرق يومين أو ثلاثة أيام. هناك تقييم لكل البنود، كل الجوانب المرتبطة بالمسودة على مستوى مجلس الأمن القومي وكذلك على مستويات الأخرى. عندما نتوصل إلى نتائج واضحة بشأن ما سيتمخض عن عملية التوقيع، من ثم سيتم الإعلان عن القرار.
1: لكن قبل الإعلان عن القرار، الآن إيران يعني هناك تسريبات كثيرة تتحدث عن مضمون هذه المذكرة، صفحتان وأربع عشرة مادة أو بند في هذه المذكرة، هل تقبلها إيران كلها بالمطلق؟
3: بالطبع من خلال ما رأيناه تسرب لوسائل الإعلام، هناك طبعا الأمر بقي في إطار التكهنات لابد أن أقول، وفي كل مرة يتم الحديث عن عملية تقييم تجري على مستوى المجلس، مجلس القومي، وبالتالي بإمكاننا أن ننتظر النسخة الأخيرة التي ستمخض عن عملية المراجعة والتي تقول إن هذه هي الشروط وهذه البنود التي تم القرار بشأنها.
1: لكن قبل أن تتحدث إيران عن قبولها بالتوقيع، يعني هناك مبدأ الآن يجري الحديث عنه بأن إيران قبلت مضمون هذه المذكرة بشكله الحالي، وما بقي هي أمور لوجستية مرتبطة بتوقيع مجلس الأمن القومي والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. بالتالي ما قبلته إيران مبدئيا ما هو؟
3: بالنسبة لكلمة قبول، لا تعني أن كل البنود تم قبولها، لأنه في كل مرة تطرح بعض المواقف المتضاربة التي تأتينا من الجانب الأمريكي. في تلك المرحلة يقوم المسؤولون الإيرانيون بتقييم التغييرات والمواقف المتضاربة والمختلفة التي تأتينا من الطرف الآخر، ولابد أن نقول أنه كان هناك هجوم على إيران قبل يومين اثنين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بعد ذلك قالوا إن التوقيع سيتم في جنيف. إذن هنا نجد أن هناك العديد من الرسائل المتضاربة، وهذا يوضح بأنه نحتاج للوقت لتقييم الأمور على الأرض وليتم التوصل إلى قرار بشأن ما سيكون عليه الحال في المستقبل وكيف سيتم التعامل مع المرحلة القادمة في المستقبل وما سيكون لصالح إيران.
1: دكتور ريتشارد وايتس، يعني حسب ما نسمعه من ضيفنا دكتور فرخاني، فإن الإيرانيين سيأخذون وقتا أطول من ذلك الذي تعتقده واشنطن قبل التوصل أو التوقيع على هذا الاتفاق. يعني ذهاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان عن حدوث التوافق بين طهران وواشنطن بخصوص المذكرة، هل كان متسرعا أم أنه ربما حصل على الحد الأدنى مما يمكن أن يخوله للقول إن هناك اتفاقا ولد؟
3: ربما قد يكون هناك عامل ثالث، ألا وهو أن الرئيس الأمريكي عادة ما يقوم بالإعلان عن اتفاقات قبل حتى الانتهاء منها، وذلك من أجل الدفع بزخم إيجابي في عملية التفاوض الجارية ولجعل الأمر صعبا بالنسبة للطرف المقابل من أجل عدم الانسحاب أو رفض أي اتفاق مرتقب ما بين الطرفين حتى لا يكون سبباً في أي إخفاق قد يطرأ على هذه العملية. قد يكون هذا تحرك تكتيكي من قبل الرئيس الأمريكي من أجل إنهاء هذا الاتفاق وإجبار الإيرانيين على قبوله الآن، أو ليجعلهم إما أن يقبلون أو أنهم يبدون وكأنهم يريدون مواصلة الحرب.
1: هل وقع الإيرانيون دكتور فرخاني تحت ضغط ربما التلويح بتصعيد عسكري أكبر قد تشنه الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، وبالتالي أرادوا تجنب هذا التصعيد فذهبوا إلى مرحلة القول إن هناك ربما قبول بالمبادئ الحالية المتضمنة في هذه المذكرة ثم مناقشتها، بمعنى أنهم أرادوا كسب الوقت فقط؟
3: كما تعلمون إن دولة إيران هي حذرة للغاية عندما يتعلق الأمر بقضايا توقيع الاتفاقات المختلفة. نحن نتحدث عن مرتين أو ثلاث مرات ذهبت فيها إيران إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك أي ضغط يذكر، وبالتالي لابد ألا ننسى بأن إيران لديها اليد العليا هنا في هذه العملية، وهي خاضت حربا غير متناظرة ضد الولايات المتحدة والمنظومة الصهيونية. لو كنا تحت ضغط يذكر لكنا قد اعتمدنا الآجال التي فرضت علينا والتي كررها الرئيس الأمريكي مرة تلو الأخرى. نحن لم نبه لهذه الآجال التي وضعها الرئيس الأمريكي. ما نأبه إليه له هو مصالحنا القومية، وطبعا هذه الحقوق هي حقوق مشروعة.
1: طيب بالنسبة للأمريكيين دكتور ريتشارد وايت، يعني هناك من يعترض ويرفض التوصل إلى اتفاق مع إيران في هذه المرحلة، ويرفض بنودا بعينها وعلى رأسها ربما ما تؤكد عليه إيران قبل المضي في أي اتفاق، وهو مسألة فك التجميد عن مبالغ مالية في أرصدتها المالية المجمدة. هل تمكن رئيس ترامب أو الدوائر الأمريكية التي تسهر على هذا الاتفاق من إقناع من يرفض هذا الاتفاق بجدواه الآن وضرورة الذهاب إليه؟
3: نعم، هناك معارضة بالولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في واشنطن. هذه المعارضة هي تعارض بعض الجوانب المرتبطة ببعض البنود التي تشكلت في إطار مذكرة التفاهم المرتقبة. هناك البعض الذي يريد استئناف الأعمال القتالية لأنهم يعتقدون بأن الوضع غير مرض، وبالتالي الولايات المتحدة تحتاج إلى نصر من أجل استثباب السلام. البعض الآخر ينادي بغزو إيران من أجل تسوية القضية مرة واحدة وقولا واحدا، وهؤلاء يشكلون أقلية. إذن الولايات المتحدة تتعامل مع هاتين المجموعتين بطريقتين اثنين. أولا، هي تؤكد الإدارة الأمريكية تؤكد على أهمية البنود التي تتفاوض بشأنها، وعلى أنها تشكل نصرا بالنسبة للولايات المتحدة، وعلى أن هذه البنود هي مختلفة تماما عن البنود التي تم الاتفاق بشأنها في عهد أوباما.
1: مثل ماذا دكتور؟
3: هذا ما سيقوله وهذا ما يقوله. هو دائما يشير بأن الشروط التي ستكون أفضل، والآن نعم تم الدفع بهذه الأجل، واتفاق أوباما كان لتنتهي صلاحيته في كل الأحوال في الوقت الحالي، وبالتالي هو ربما سيحاول أن يضع قيودا على مثل هذه النشاطات المختلفة. إذا الاتفاق هو يبدو على أنه أوسع. اتفاق أوباما كان يركز بشكل أساسي على القضية النووية، لأن رئيس أوباما والخبراء الذين كانوا معه قالوا إذا ما توصل وصلنا إلى اتفاق بشأن القضية النووية سيكون من السهولة مكانا نحظى بتعاون بشأن قضايا أخرى، ونعلم أن هذا الأمر فشل. لكن هذا الاتفاق هو شامل لقضايا متعددة فيما يخص ما يجري على الأرض. نتحدث عن لبنان، الوكلاء، ومضيق هرمز، وقضايا أخرى متعددة تم تضمينها والتي لها سمات إيجابية وأخرى سلبية. لذلك فإن الطابع هو طابع عام وواسع لهذا الاتفاق.
1: دكتور محسن فرخاني، ماذا عن الداخل الإيراني؟ هل الدوائر الرسمية في إيران مطالبة بتبرير قبول طهران بالاتفاق أمام المتشددين الرافضين لمبدأ الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: إذا حتى المتشددون في إيران تسمونه متشددون، لكن أعتقد أن الإيرانيين جميعا هم على نفس الفهم وعلى نفس الرؤية، لأن هذا الاتفاق هو مهم للغاية بالنسبة لكل الأطراف، وهو من مباعث قلق الجميع وليس فقط الجهات المتشددة. هذا الأمر يقع في خانة المصلحة القومية. إيران لن تتخلى عن إنجازاتها وعن قدراتها. هناك عدد من الخطوط الحمراء التي تم الحديث عنها، ونقاط أخرى أشار إليها الضيف الأمريكي. نتحدث عن أصدقائنا الإقليميين، وكذلك القدرات الصاروخية، وكذلك فيما يخص القدرات النووية والتكنولوجيات الموجودة لدينا، والتي هي من صناعة إيرانية أصيلة، هي تتسم بقدسية ترابنا، ولن نتخلى عن مثل هذه الإنجازات التي حققناها. كما قلت لكم، إن زمام الأمور بأيدينا، والرئيس الأمريكي ليس بإمكانه أن يملي إملاءاته على الإيرانيين. نحن سنواصل الدفع قدما، وذلك من أجل التوصل إلى ما سيكون جيدا بالنسبة للإيرانيين.
1: دكتور وايتس، أين توجد إسرائيل في هذا الاتفاق؟ ما الذي أخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاعتبار في الاتفاق ويخص إسرائيل؟ هل استمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة في مسألة الشرط الذي تصر عليه إيران قبل التوقيع، وهو وقف الحرب في لبنان وكافة الجبهات؟
3: نعم، هذا تحدٍ. إذا كان هذا الشرط الإيراني هو عدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت لكان الأمر أسهل، لكن كون أن الإيرانيين يطالبون بأن تتوقف إسرائيل عن كل النشاطات العسكرية داخل كل لبنان، وهذه هي المطالب التي تطالب بها إيران، فإن هذا الأمر سيكون صعبا وستقاومه إسرائيل. الرئيس ترامب سيتعاطف مع الإسرائيليين فيما يخص هذه النقطة، وبشكل خاص إذا ما وصل حزب الله قتاله على الإسرائيليين. ربما قد يقرر بأن يتم التعامل مع هذا الاتفاق والنظر إلى البنود المختلفة الملحة، وربما قد يضحي بمباعث القلق الإسرائيلية للتركيز على قضية مضيق هرمز والبرنامج النووي لإجبار الإسرائيليين وتقييد عملياتهم العسكرية بلبنان، وكذلك وقف العمليات الهجومية. هذه إشكالية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، لأن هذا الأمر يجعله يظهر بشكل ضعيف، ويظهر وكأنه يتجاهل مصلحة سكان الشمال الإسرائيلي الذين هم تحت تهديد مستمر بسبب قصف حزب الله. لا أعتقد أن رئيس الوزراء سيمتثل ويلتزم، ربما قد يقول ذلك وقد يتجاهل الرئيس ترامب، ولكن هذا ستكون فيه مخاطرة كبيرة.
1: ولكن هناك مسار منفصل عن مسار واشنطن طهران، وهو تلك المحادثات المستمرة، وهناك جولة قادمة في 22 من يونيو الجاري في خط لبنان إسرائيل تجري في واشنطن منذ أسابيع. إلى أي درجة يمكن أن ربما يضغط الرئيس ترامب في ذلك المسار حتى يجري التوصل إلى توافقات لبنانية إسرائيلية في مرحلة ما تساعد ربما هذا الاتفاق مع إيران على المضي قدما؟
3: هذه المحادثات هي تجري بشكل جيد، أفضل مما كنا نعتقد جميعا، لكن هناك إشكالية. الإشكالية هي أن ليست إسرائيل التي تتفاوض مع حزب الله أو إيران، إن إسرائيل تتفاوض مع الحكومة اللبنانية، والتي هي تحاول أن تصل إلى اتفاق مع إسرائيل بسبب مولتها للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي عندما يكون هناك اتفاق يتم إبرامه بين الطرفين، لابد أن يكون هناك امتثال من قبل الطرف الثالث ألا وهو حزب الله، والإيرانيون قالوا إنهم سيدعمون حزب الله. إذن المحادثات والطريقة التي ربما قد ترسي الأساس لعلاقات مستقبلية بين البلدين، لكنها لن تساعد لحل الإشكالية الفورية والملحة لوقف القتال الجاري في لبنان، وذلك لإرضاء والإفاء بالمطالب الإيرانية. ربما قد يطلب ترامب من الإيرانيين بأن يخفف من وطأة المطالب التي يطالبون بها بشأن لبنان.
1: هل يمكن أن ربما يستجيب الإيرانيون دكتور فرخاني إذا ما طلب منهم الأمريكيون كما قال دكتور وايت تخفيف ربما شروطهم المرتبطة بلبنان؟ يعني هناك شرط مبدئي للتوقيع على هذا الاتفاق، وهي أن تتوقف الحرب نهائيا ويجري الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي انتشر فيها منذ بداية هذه الحرب. إلى أي درجة يمكن لإيران أن تكون لينة في هذه المسألة حتى تمضي الأمور الأخرى المرتبطة بالمصلحة الإيرانية البحتة ربما بشكل يسير؟
3: هذا السؤال هو يشبه سؤال كالتالي، هو أن يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بالتراب الإيراني. هذه المطالب غير مقبولة، لا يمكن قبولها. نحن نتحدث عن محور المقاومة، والذي أظهر في كل مرة على أنه يشكل أصدقاء لإيران. هذا المحور هو مهم للغاية، لأنه لدينا نفس الإيديولوجيا مع هذا المحور. بالإضافة إلى ذلك، هذا المحور أظهر على أنه على نفس الموجة مع إيران. لا أعتقد بأن إيران ستظهر أي مرونة تذكر بشأن مثلا النسيان بشأن الجانب اللبناني أو أصدقائها مثل الحوثيين أو أصدقائها بلبنان. إيران ستواصل دعمها الحازم والكبير لأصدقائها بحزب الله.
1: لكن ربما في هذا المحور أو هذا المحور دكتور محسن فرخاني محكوم ببعض التفاصيل المرتبطة بالتزامات تتعهد بها الدولة اللبنانية، مثلا في موضوع لبنان هنا، الدولة اللبنانية التي بدأت مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، هي التي تقرر في مسألة ربما هذا التوتر العسكري المستمر في لبنان، وليس إيران هي من يقرر ما هو مرتبط بدولة لبنان. بالتالي هنا إشكالية أيضا.
3: كما تعلمون، إن إيران تساعد مجموعة بلبنان. هذه المجموعة تقاوم الاحتلال، احتلال النظام الصهيوني للبنان. وإيران لا تقول للبنانيين هذه الخطة التي يجدر بكم أن تتبعوها، لا، إيران تقول إن هذا الجهد هو جزء من منظومة سياسية لبنانية، وحزب الله هو جزء كذلك من هذه المنظومة. هم طلبوا من إيران وهم أصدقاء إيران، وبالتالي فهذا الدعم هو دعم لهذه المجموعة.
1: نعم.
3: وهذه المجموعة هي جزء من منظومة السياسية اللبنانية.
1: شكرا لك دكتور محسن فرخاني، الباحثة المتخصصة في العلاقات الدولية من طهران، والدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة سابقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوز تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
4: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثورية بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني، تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا أنه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدأ أن الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات، لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران، وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة

0: الثانية عشرة إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: أيضا في تطورات الملف اللبناني ضمن الأخبار العاجلة التي كنا نقرأها على الشاشة قبل قليل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه وللمرة الثانية خلال 24 ساعة اخترقت مسيرة تابعة لحزب الله الأجواء الإسرائيلية في الشمال. أيضا كنا أشرنا قبل قليل إلى ما قاله الجيش الإسرائيلي بخصوص توجيهه إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان. وفي خبر آخر أيضا عاجل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. نقف عند هذه التطورات إذن مع مراسلتنا من بيروت كاترين حنا، ومن رام الله مع مراسلنا محمد خيري. أبدأ معك كاترين حنا، هذه الإنذارات بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان، التفاصيل أيضا المرتبطة بالتطورات الميدانية التي رصدت في الساعات الأخيرة.
2: نعم مريم، تصعيد مستمر تمثل بصدور هذا الإنذار الإسرائيلي لعشرين بلدة وقرية في جنوب لبنان، تتركز على قضائي النبطي وجزين جميعها، وقد بدأت الغارات من المسيرات قبل قليل باتجاه بلدتين من هذه البلدات العشرين، هي كفرحونة والريحان في قضاء جزين، حيث أفدنا عن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على تلك البلدتين. هذا التطور وما نتوقعه من غارات باتجاه هذه البلدات العشرين في الدقائق ربما والساعات المقبلة مريم، لا يمكن فصله عما تشهده تلك المنطقة، منطقة النبطي تحديدا، من تطورات ميدانية ومن محاولات توغل بري وتقدم للقوات الإسرائيلية، تحديدا ما كان حصل منتصف الليلة الماضية عندما كانت هناك كثافة نارية استثنائية باتجاه مرتفع علي الطاهر، ورصدت مروحيات إسرائيلية كانت تمشط بالنار محيطة ذلك المرتفع. كذلك كان هناك قصف بالمدفعية والقذائف وأيضا القنابل الحارقة باتجاه مرتفع علي الطاهر، تزامن مع محاولات تقدم أخرى موازية باتجاه محيط بلدة أرنون في قضاء النبطي أيضا. إذن هناك محاولات للتقدم نحو مرتفع علي الطاهر تحديدا، لما لذلك المرتفع من أهمية استراتيجية وجغرافية، لأنه وهو يقع شمال نهر الليطاني شرق مدينة النبطية، هو من أهم المرتفعات في منطقة جنوب لبنان، هو يشرف مباشرة على مدينة النبطية وعلى كافة المنطقة المحيطة بها على محيط مجرى نهر الليطاني، يكشف الكثير من الطرق الرئيسية والحيوية والمحاور الميدانية في تلك المنطقة، ولذلك تريد وتسعى القوات الإسرائيلية للسيطرة عليه. وقد يكون الآن هذا الإنذار باتجاه هذه البلدات التي تقع في ذلك المحيط النبطي، إقليم التفاح وجزين، والتي هي مترابطة جغرافيا في إطار محاولات التقدم هذه للقوات الإسرائيلية. بالنسبة لحزب الله حتى هذه اللحظة لم يتحدث عما جرى في ذلك المحور في ساعات الليل، ربما تكون له بيانات يوضح فيها أنه تصدى لهذه المحاولات، ولكنه تحدث عن هجمات أخرى باتجاه بلدات عدة تحتلها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: في انتظار هذه البيانات من حزب الله كاترين، نريد أن نعرف كيف ينعكس الحديث عن اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن على الجو العام في لبنان ميدانيا، وعلى صعيد التصريحات من المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون.
2: هي ربما ساعات مفصلية بالنسبة للبنان الذي يترقب ما يمكن أن يصدر عن هذه المفاوضات أو الاتفاق وشيك، وما يمكن أن يكون للبنان حصة من هذا الاتفاق أم لا. ولكن نحن نعلم مريم أنه سابقا كان هناك كلام أن لبنان سوف يكون مشمولا بالاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين سابقا في شهر نيسان الماضي، وكانت إسرائيل تسعى للفصل بين المسارين وصعدت هجماتها في لبنان للتأكيد على أن لبنان لبنان ليس مشمولا بهذا الاتفاق، ونعلم كلنا ما تلا شهر نيسان من تصعيد مستمر وخروقات لوقف إطلاق النار. اليوم ليس هناك الكثير من التفاؤل، يمكن القول أن هناك انتظار، هناك ترقب، هناك حذر، في الوقت نفسه قلق، ولكن في الوقت نفسه هناك تعويل على مسار آخر موازن هو ما يتم التحضير له من اجتماعات مقبلة في واشنطن أيضا بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يوم 22 من هذا الشهر. وهذا ما بدأ لبنان الرسمي يتحضر له من خلال الاجتماعات مع الوفد المفاوض وإعطاء التعليمات اللازمة، لسيما وأنه يفترض أنه بالاجتماع المقبل في واشنطن أن يتم البحث في تفاصيل أكثر تتعلق بالآلية التنفيذية.
1: وأنت تتحدثين
2: الاتفاق عليه مؤخرا من خريطة طريق تؤدي إلى وقف إطلاق نار ولاحقا إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
1: في الجنوب في مرج عيون تحديدا غارة إسرائيلية حدثت الآن، وربما تسببت في هذا الدخان الذي يبدو لنا من خلال هذه الجبال والمواقع المستهدفة في مرج عيون جنوب لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة في ظل سلسلة الغارات والتصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان، والذي يرد عليه حزب الله بإطلاق ما يبدو أنها أكثر من مسيرة، يعني مسيرتان على الأقل. يقول الجيش الإسرائيلي إنهما اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الأخيرة. نسأل عن ذلك محمد خيري والتفاصيل الأخرى التي ذكرها الجيش الإسرائيلي. محمد،
3: قبل قليل مريم كانت صافرة الإنذار تدوي في بلدة المطلة وكذلك مسكاف عام في شمال إسرائيل، وذلك في عقاب الخشية من تسلل مسيرات يطلقها بالعادة حزب الله باتجاه هذه البلدات الإسرائيلية. كانت هناك توثيقات لاعتراضات جوية إسرائيلية في سماء بلدة المطلة على وجه التحديد. ثم جاء بيان الجيش الإسرائيلي الذي أكد بأن صافرات الإنذار قد دوت نتيجة إطلاق الصواريخ الاعتراضية، ولكنه أشار إلى أنه اعترض مسيرة، هذه المسيرة استطاعت الدخول إلى الأجواء الإسرائيلية واخترقت منطقة شمال إسرائيل، وهي الثانية خلال 24 ساعة. وعقب ذلك الجيش الإسرائيلي نشر بيانا فيه لهجة إنذار إلى نحو 20 قرية في الجنوب اللبناني، طالب سكان المنازل في هذه القرى بالإخلاء والابتعاد، وقال إنه سيعمل ضد حزب الله في تلك المناطق. هذا جاء بعد بيان للجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى أن العمليات سوف تبقى مستمرة في الأراضي اللبنانية، بينما قال مصدر أمني لصحيفة دعوت أحرنوت إن الجيش سيستمر بالعمليات، وإذا هاجم حزب الله شمال إسرائيل ستهاجم إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، وإذا ردت إيران على هذا الهجوم فإن إسرائيل ستهاجم إيران مرة أخرى بكل شدة. نلمس الآن لهجة تحريضية في وسائل الإعلام الإسرائيلية تجاه قصف بيروت ودعوات لاستهداف العاصمة اللبنانية، وهذا أيضا ما قاله رئيس بلدية المطلة قبل قليل لصحيفة دعوت أحرنوت.
1: طبعا نسأل أيضا ونحن نستمر في متابعة هذه الصور المباشرة من مرج عيون في جنوب لبنان بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعا هناك، وكنت تتحدث عن هذا الاتفاق الوشيك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولبنان في صلب وجوهر الشروط التي تضعها إيران. نسأل هنا ربما هل يتبدل الموقف الإسرائيلي بخصوص هذه الجبهة، وإن كان هناك استعداد للاستجابة للضغوط الأمريكية على إسرائيل من أجل وقف هذا التصعيد تجاه لبنان وأيضا الانسحاب من المناطق التي انتشر فيها الجيش؟
3: ما نعرفه مريم هو بأن القيادة السياسية الإسرائيلية وجهت الجيش خلال اليومين الماضيين إلى تقليل حدة الهجمات في الأراضي اللبنانية، وذلك تهيئة لمثل هذا التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن. ولكن كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس واضحا وحازما في بيانه يوم أمس عندما قال بأن إسرائيل ترفض وحدة الجبهات، لن تنسحب من لبنان ولا من سوريا ولا من قطاع غزة ولا من شمال الضفة الغربية إطلاقا، كما أشار وقال إنها ستدافع من هناك عن المواطنين الإسرائيليين. صباح هذا اليوم قالت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر إن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل على الأقل حتى هذه اللحظة تفيد بأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتي ليست إسرائيل طرفا فيها ستشمل كافة الجبهات بما ذلك الجبهة اللبنانية، ولكن هناك في إسرائيل من يحرض على ذلك ويحرض أيضا ويستهدف الحكومة الإسرائيلية. هناك رفض واسع لأي إمكانية لأن تشمل مذكرة التفاهم الأراضي اللبنانية، ولعلنا من خلال رصد التصريحات السياسية الإسرائيلية والأمنية الإسرائيلية من الواضح بأن هناك في إسرائيل من يحاول القول للإسرائيليين إن إسرائيل لن تكون جزءا، بمعنى أنها لن تقبل هذه المرة بوحدة الجبهات كما تمليها إيران على إسرائيل.
1: ليس لأن إسرائيل لا تريد ذلك فحسب، بل لأنها تعتقد بأن ذلك مصدر. وشكرا لك كاترين حنا، كانت معنا من بيروت. مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان النهائي المرتقب عن مذاكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل صباح اليوم. وبينما تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان مدينة نبطية و19 بلدة في قضائي النبطية والجزين. سياسيا قال الرئيس اللبناني إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. وفي تطورات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. قال إن بلاده تعمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني إن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. نتابع إذن تفاصيل كل هذه التطورات ونبدأ من لبنان مع مراسلنا من صور إيهاب العقدي. إيهاب، قبل قليل كان هناك استهداف لمرجعيون بغارة إسرائيلية وأيضا بلدات أخرى ضمن هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، حدثنا عن آخر وأحدث المعطيات الميدانية.
4: نعم، الواضح أن الجانب الإسرائيلي بدأ تصعيدا باتجاه منطقة النبطية التي يحاول التوغل باتجاه مرتفع علي الطاهر الذي يقع على تخوم النبطية ويشرف عليها. هذا يأتي بعد محاولات إسرائيلية أخرى كانت للتقدم باتجاه مجدل زون التي تقع هنا في القطاع الغربي وهي تقع على تلة حاكمة. فيبدو أن الجانب الإسرائيلي يرغب بتوسيع نطاق سيطرته العسكرية باتجاه التلال التي تشرف على مدن رئيسية، فعلي الطاهر تشرف على نبطية كبرى المدن في جنوب لبنان، وكذلك من مجدل زون باتجاه مدينة صور والقرى المحيطة بها. فالقوات الإسرائيلية كانت شنت غارات واسعة على مناطق مختلفة هذا الصباح وبعد إنذارات إسرائيلية، وتركزت الغارات باتجاه منطقة النبطية وجزين. لكن على هذا المستوى يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع المواقف السياسية التي بدأت من قوى إقليمية بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران وانعكاس هذا الأمر على لبنان. لازال الترقب سيد الموقف حتى هذه اللحظة بين مختلف القوى، إن كانت رسمية أو حزبية مثل حزب الله أو من أطراف أخرى تريد أن يكون لها رأي في مسار هذه المفاوضات في حال حصلت. لكن الواضح أن هناك كذلك حتى اللحظة محاولات لترتيب الوضع الداخلي اللبناني للتصدي لأي مرحلة مقبلة يكون لبنان فيها جاهزا في حال قررت واشنطن وطهران أن يشمل لبنان وقف إطلاق النار، مع تصعيد إسرائيلي واضح في الميدان من خلال التوغلات والقصف الجوي المستمر على مناطق واسعة من جنوب لبنان، على الرغم من تراجع حدة القصف الجوي ولكن مع محاولات التقدم البري باتجاهات

مختلفة. لبنان الرسمي يريد أن يكون مسار المفاوضات من خلال واشنطن، أي المفاوضات المرتقبة في 22 من حزيران يونيو الحالي، ويرى لبنان بأن هذا الأمر يؤمن غطاء للدولة اللبنانية ولسلطة الدولة باعتبارها هي الراعي وهي صاحبة القرار في الحرب والسلم، وكذلك

0: وكذلك هناك أطراف ترى أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف النار في لبنان فإنه سيكون مرحبا به، على أن تكون كامل التفاصيل الأخرى بيد الدولة اللبنانية للتفاوض عليها بعد أن فتحت مسارا تفاوضيا مباشرا مع إسرائيل بوساطة أمريكية.
1: طيب، في انتظار هذه الترتيبات المترتبة عن هذه المحادثات المستمرة إيهاب، إدارات الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان النبطية و19 بلدة في قضائي النبطية والجزين، كيف تكون عادة ترتيبات الإخلاء وفي أي أجال تبدأ العملية العسكرية؟
0: هذه المناطق التي جرى تحذيرها بضرورة الإخلاء تقع على تخوم منطقة المواجهة البرية التي فتحها الجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة النبطية الفوقى ونحو علي الطاهر، التي حاولت القوات الإسرائيلية التقدم باتجاهها الليلة الماضية حتى ساعات الفجر. فكل القرى والبلدات التي جرى إنذارها هي تقع في هذا النطاق. معظم هذه البلدات والقرى التي تقع في إقليم التفاح وبعض المناطق المحيطة بها لا زال فيها أجزاء من أو نسب من السكان قائمة في هذه القرى والبلدات، وبالأمس كانت هناك إنذارات مشابهة لعدد من القرى والبلدات وجرى إخلاء عدد من السكان منها. فالقوات الإسرائيلية تعمد إلى إطلاق هذه الإنذارات لدفع السكان تمهيدا لقصفها، فالقوات الإسرائيلية تقوم بأعمال قصف ممنهج لهذه البلدات والقرى ومن ثم تقوم بإنذارها وبعدها تقوم بأعمال القصف المركز إن كان الجوي أو المدفعي. مدينة النبطية كانت عرضة لإنذار وفق ما جاء في الإنذار الإسرائيلي الأخير، وكذلك النبطية الفوقى التي تقع على تخوم، وكل القرى الأخرى التي جرى إنذارها إما تقع في نطاق النبطية وأقليم التفاح والريحان في قضاء جزين، وأيضا هذه المناطق كلها تتصل جغرافيا على الرغم من توزيعها على أقضية مختلفة، إذ أن هذه المناطق هي مناطق جبلية مشرفة تقع على تخوم كل المنطقة التي تجري فيها العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية. هذا الأمر يدفع السكان للنزوح، وما تبقى منهم سيؤدي نزوحهم إلى ضغط إضافي على السلطات اللبنانية في محاولة لتأمين الإيواء والغذاء لهم في أماكن نزوحهم الجديدة.
1: من ضمن هذه البلدات المنذرة بالإخلاء بلدة المحمودية في قضاء جزين جنوبي لبنان التي تستهدفها غارة إسرائيلية الآن، كذلك غارات إسرائيلية استهدفت الريحان وكفر حونة والمحمودية في قضاء جزين أيضا جنوبي لبنان، وكلها على ما يبدو بلدات منذرة بالإخلاء من الجيش الإسرائيلي. نسأل عن ذلك مراسلتنا التي تلتحق بنا من مرج عيون كارمن جوخدار، ما التفاصيل كارمن؟
2: مريم، المنطقة التي هددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تقع خلفنا مباشرة، وفي هذه الأثناء المقاتلات الحربية الإسرائيلية تحلق على علو منخفض، أعتقد أنكم تسمعونها بشكل جلي. المنطقة صحيح. المهددة والتي قصفت قبل قليل يمكن أن نرصدها بعدسة الزميل أيمن المولى، والدخان كان ينبعث من هذه المنطقة التي نشاهدها تطلق الآن الصاروخ، سننتظر وجهته. لم نستطع في بعض الأحيان تحديد موقع أو رؤية سقط الصاروخ، ننتظر انبعاث الدخان. إذن ما حصل في الدقائق الماضية أن المسيرات الإسرائيلية والمقاتلات الحربية الإسرائيلية أغارت على عدد من المناطق المقابلة لنا. في بعض الأحيان كنا نستطيع أن نشاهد الدخان، خاصة حين استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة كفر حونة. الريحان أيضا استهدفت، المحمودية استهدفت مرتين، ولكن في بعض الأحيان لا نشاهد الدخان. لماذا؟ لأن هذه الغارات تقع عند مجرى نهر الليطاني في الوديان المقابلة لنا، ونحن إزاء غارة ثالثة في هذه المنطقة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، ننتظر موقع تحديد موقع هذه الغارة، ولكن وهذا صاروخ جديد.
1: نعم.
2: كما سمعنا وآخر الغارات إذن تتوالى وتتتالى، بعد يبدو أن الغارة باتجاه سجد هي آخر تلة يمكننا أن نرصدها في هذه مجموعة التلال المقابلة لنا، هي بعيدة عن هي خلف هذه التلال وهي مرتفع، يمكن أن تكون الغارة على المنطقة المقابلة لسجد أو المنطقة الخلفية من التلة أو

0: المرتفع وكل هذه المنطقة. إذا ما انتقلنا شرقا باتجاه دبين، سأطلب من الزميل علي، سأطلب من الزميل أيمن المولى الانتقال بعدسة الكاميرا باتجاه دبين. دبين المواجهة لنا تقع خلفها مباشرة تلة علي الطاهر التي دارت في رحاها وعند تخومها الاشتباكات والمواجهات ليلة أمس. المروحيات كنا باستطاعتنا أن نرصدها من هنا من موقعنا، كانت تمشط، كانت القذائف المدفعية من مرابط المدفعية تطلق من هنا باتجاه التلة، تلة علي الطاهر التي أشير تقع خلف دبين مباشرة على بعد بضع كيلومترات. وكانت أيضا بالإضافة إلى ذلك الغارات مستمرة على هذا المحور الذي كان يشكل عنوانا رئيسيا بالنسبة للمواجهات الميدانية. سنعود لننتقل إلى قضاء جزين من هنا من النبطي، من قضاء النبطي الذي يقع خلف هذه التلال، والتي أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت عددا كبيرا من البلدات الواقعة فيه. نتحدث عن 20 بلدة بين قضاء النبطي ومدينة النبطية انتقال قالا إلى قضاء جزين. سننتقل إذن بعدسة الكاميرا إلى قضاء جزين ومرتفعات هذا القضاء التي كانت قد استهدفت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية. نعيد ونذكر بالغارات التي رصدناها خلال الدقائق الماضية، سجد استهدفت، المحمودية بأكثر من غارة، أيضا كفرحون بغارة من مسيرة، ومرتفعات الريحان في هذا الأثناء تطلق قذائف المدفعية. نحن على مقربة منا تقع مرابض المدفعية ونسمع إطلاق القذائف، ولكن حتى هذه اللحظة لم نستطع تحديد موقع سقوط هذه القذائف المدفعية. إذا نحن أمام مشهدية مركبة بين المسيرات التي تستهدف هذه التلال، المقاتلات الحربية الإسرائيلية، وأيضا مرابض المدفعية. لماذا هذه التلال التي نشاهدها بعدسة الكاميرا بالغة الأهمية بالنسبة لمحور النبطي؟ لأننا حين نتحدث عن سجد فنحن نتحدث عن ارتفاع بنحو 1000 متر هي مطلة على كامل منطقة النبطية. عن علي الطاهر سقطت القذيفة في هذه الأثناء، ولكن لم نستطع تحديد موقع سقوطها، ربما تكون في الوادي. إذن هذه المنطقة هي مشرفة على قضاء النبطية وعلى مدينة النبطية. من يملك السيطرة ومن يسيطر على سجد وكل هذه المنطقة يسيطر على النبطية. سجد كانت فيها قبل التحرير عام 2000 كانت هناك مواقع للاحتلال الإسرائيلي، وكانت تتواجد في هذه التلال قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن لا نتحدث عن توغل بري في هذه المنطقة، ولكن نتحدث عن استهداف لمنطقة كانت تطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024 بضمها إلى منطقة جنوب الليطاني في الاتفاق، وضمها لناحية أيضا تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ولكن الخطة نفذت في جنوب الليطاني ولم تستطع ولم يستطع الجيش اللبناني استكمال هذه الخطة وتنفيذها نظرا لمعوقين. الأول الاحتلال الإسرائيلي في 5 مواقع، وبالإضافة إلى المناطق العازلة التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولنقطة ثانية أيضا، لأن الحرب اندلعت في 2 مارس، وكان الجيش اللبناني يتحدث عن وقت إضافي يحتاجه لاستكمال هذه الخطة. كان في جنوب الليطاني انسحاب إسرائيلي ودعم لوجستي أو حتى وقت زمني إضافي ليستكمل انتشاره في منطقة شمال الليطاني. نحن نتواجد في جنوب الليطاني في قضاء مرجعيون، ولكن هذه التلال التي نرصدها هي المنطقة التي تقع في شمال الليطاني. القصف المدفعي يبدو أنه باتجاه منطقة القطراني، ومنطقة القطراني كما نشير هي في الوادي الذي يقع خلف هذه التلة مباشرة بين التلة التي تواجه هنا والتلال التي تأتي أبعد نسبيا. وأيضا لابد من الإشارة أيضا مريم إلى أننا قبل قليل رصدنا تفجيرا ضخما في مدينة الخيام المتاخمة لنا. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في هذه المدينة التي تحتلها وتتواجد فيها، وهذا دليل إضافي على أن هذه القوات ماضية بسياسة الأرض المحروقة التي تنفذها بحق البلدات التي تدخل إليها. وكان كنا أيضا خلال الساعات 24 الماضية إزاء تفجيرات كان هنا في الخيام أو حتى في بلدات أخرى من القطاع الأوسط، حداثة وغيرها من البلدات نفذت فيها هذه القوات تفجيرات في جنوب لبنان.
1: لديك تطورات كثيرة كارمن، يعني في ثلاث دقائق أو أكثر بقليل رصدنا معك تقارب شديد في وتيرة وكثافة الضربات، الغارات الإسرائيلية والقصف بالقذائف المدفعية على خط هذه التلال الواقعة خلفك حيث أنت في قضاء مرجعيون. سنتابع معك التفاصيل أيضا المرتبطة بهذه التطورات عندما تتحققون من المواقع المستهدفة والبلدات المشمولة بهذا التصعيد الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، والذي يمتد كما يبدو إلى مواقع في شمال الليطاني كما ذكرتي لنا كارمن. أذهب الآن إلى محمد خيري في رام الله. اعتراض المسيرات التي أطلقها حزب الله واخترقت الأجواء الإسرائيلية كما قال الجيش الإسرائيلي، كذلك دوت صفارات الإنذار في المطلي ومسقاف عام. محمد خيري، ما هو المعطى الأحدث بخصوص هذه التطورات؟
2: وفق الجيش الإسرائيلي فإن صافرات الإنذار قد دوت في المطلي ومسقاف عام في عقاب إطلاقه عدة صواريخ اعتراضية باتجاه ما سماه جسم جوي مشبوه كان يخترق الأجواء الإسرائيلية. تبين بعد ذلك بأن الجيش استطاع اعتراض مسيرة خرقت الأجواء الإسرائيلية وأطلقها حزب الله. كانت هذه المسيرة هي الثانية التي تخرق الأجواء الإسرائيلية خلال 24 ساعة. قال الجيش الإسرائيلي بعد ذلك إنه وجه إنذارا إلى سكان 20 قرية في الجنوب اللبناني، طالب السكان بإخلاء المنازل والابتعاد لمسافة كيلومتر على الأقل والابتعاد من تلك المنطقة، وقال إنه سيعمل هناك بكل قوة ضد حزب الله. سبق ذلك تصريحات لمسؤول أمني إسرائيلي نقلت عنه صحيفة دعوت أحرنوت القول بأن عمليات الجيش الإسرائيلي سوف تستمر في الجنوب اللبناني، وإن إسرائيل لن ترضخ لقضية وحدة الجبهات، بمعنى هو يتحدث عن شمل إيران للمسألة اللبنانية في خضم المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهو حذر من أن إيران في حال ردت على إسرائيل فإن إسرائيل ستهاجم بكل قوة. أمس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إسرائيل لن تخرج من المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني، وهو أعلن أيضا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. إسرائيل تقول إن العملية العسكرية في الجنوب اللبناني سوف تبقى مستمرة حتى إزالة كل تهديد تتعرض إليه بلدات الشمال الإسرائيلي. في هذه الأثناء نلمس لهجة تحريضية لدى سكان الشمال وبخاصة ممثليهم في المجالس المحلية وكذلك وسائل إعلام إسرائيلية تحرض الجيش والحكومة لاتخاذ مزيد من القرارات لتعميق العملية العسكرية الإسرائيلية ردا على هذه المسيرات وكذلك إصدار أوامر لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تسلل هذه المسيرات، على الرغم من أن هذه المسيرات لم تنفجر ولم تؤدي إلى أي إصابات ولا أضرار في المناطق الإسرائيلية لأن الجيش نجح باعتراضها كما قال قبل قليل.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله. شكرا لكاترين أو لكارمن جوخدار كانت معنا من مرجعيون لآبل عقدي بن صور في جنوب لبنان. نناقش هذه التطورات في لبنان مع ضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور هلسة. كيف تقدر هذا التصعيد الإسرائيلي في اتجاه لبنان في هذا التوقيت؟ هل هو مرتبط ربما بسلوك يعكس ما يفكر فيه الإسرائيليون بخصوص هذا الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن؟
3: التحية لك وللسادة المشاهدين. لا يمكن أن يقرأ السلوك الإسرائيلي والتصعيد الإسرائيلي في لبنان بمعزل عن تطورات المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني، وفي ظني أن إسرائيل تقيم استراتيجيتها فيما يتعلق بالمسار اللبناني على ثلاثة ركائز. أولا إنكار أن هنالك اتفاق والتعامي عنه والتصرف وكأن شيئا لم يحدث في محاولة لصرف الأنظار عن تأثير هذا المسار عن السلوك الإسرائيلي وكأنها تريد بالنار أن تفرض واقعا لا يجري التأثير فيه عبر المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. ثانيا في كل الأحوال لو افترضنا بأن هذا الاتفاق وقع، الفهم الإسرائيلي أن هذا اتفاق مبدئي، اتفاق إطار مدته 60 يوما تجري فيه المفاوضات، وهذا سيمنح إسرائيل مزيدا من الوقت، وربما يعني يوصل نتنياهو إلى صندوق الاقتراع مع استمرار التصعيد في داخل لبنان، وربما هذه الفترة تسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة على الأرض تثبتها في حال يعني جرى الاتفاق. وثالثا، في حال وقع الاتفاق بعد 60 يوما وفرض موضوع دخول إيراني على خط المفاوضات وتوافق أمريكي إيراني على أن تشمل هذه الاتفاقية الساحة اللبنانية، إسرائيل حينها أقصى ما يمكن أن تتمناه أن تؤثر إيران على حزب الله بحيث تلزمه بوقف إطلاق النار، في حين هي تتعهد الولايات المتحدة بأنها يعني ستجدول انسحابها وسترحله وستشرطه بمدى التزام الدولة اللبنانية بفرض موضوع السلاح، وهذا يعني موضوع سيكون مريحا لإسرائيل. من جهة حزب الله لا يطلق النار فهي لا تطلق النار، ورأينا بالأمس كيف أن كاتس لم يتحدث عن حرية العمل العسكري، إنما تحدث عن عدم الانسحاب، وهذا ربما تمهيد إلى أن إسرائيل يمكن أن تقبل مستقبلا بفكرة عدم يعني التنازل عن حرية الحركة فيما هي تبقى على مساحة واسعة جدا من الأرض تنسحب منها تدريجيا، وتربط هذا الانسحاب بالتزام الدولة اللبنانية ومدى التزام الدولة اللبنانية، وهذا سيعتبر بالنسبة لإسرائيل سيطرة عسكرية على شريط أمني واسع كما هو في غزة وكما هو في سوريا، وسيسوق للمجتمع الإسرائيلي على أنه إنجاز أمني بانتظار تطور آليات جديدة مع الدولة اللبنانية في موضوع سحب سلاح الحزب، وبالتعويل على ضغط الولايات المتحدة أيضا والآليات التي يعني ربما يعني يخترعانها إنجاز التعبير أو يجدانها إنجاز التعبير في سبيل الوصول إلى هذا الهدف النهائي الذي تريده إسرائيل.
1: طيب، هنا إذا ضغط على إسرائيل من قبل الأمريكيين في مسألة الخروج الكامل للقوات الإسرائيلية من المناطق التي انتشر فيها الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب، هل يمكن أن تستجيب إسرائيل ضمن ربما ما يطرح أيضا في مسار مباحثات إسرائيل لبنان في واشنطن، وهناك جلسة بعد أيام؟
3: أولا لنبدأ بالموقف الأمريكي، لا أعتقد أن أحدا في إسرائيل يفترض أن الولايات المتحدة يمكن أن تذهب إلى مثل هذه المقاربة، وحتى نحن كمراقبون لا يمكن أن يعني نتخيل أن الولايات المتحدة ممكن أن تلزم إسرائيل بانسحاب كامل فوري من كل الأراضي التي تحتلها في لبنان، وقد رأيت بعض التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين تقول بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وبأنها لن تفرض على إسرائيل ما يضر بأمنها. ثانيا، لو افترضنا يعني جدلا أن الولايات المتحدة قد تذهب إلى الضغط على إسرائيل لإبداء المرونة في هذا الأمر وانسحاب جزئي، أعتقد أن إسرائيل في وضع الأمر على كفتي الميزان، ونتنياهو تحتيا يفضل الصدام مع رغبة الولايات المتحدة على أن يسلم بهذا الأمر، لأن التكلفة الأثمان الكلف بالنسبة لنتنياهو في الانسحاب حتى لو يعني التدريجي الجزئي سيكون ثقيلا جدا عليه في الداخل الإسرائيلي في موسم انتخابي تقترب فيه يعني لحظة الذهاب إلى صندوق الاقتراع، واليوم المجتمع الإسرائيلي كله ينزع إلى موضوع الضغط باتجاه توسيع العمل العسكري والدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله، ومثل هذا السلوك من طرف نتنياهو، مثل هذه التسويات، أعتقد أنها ستضر بصورة نتنياهو الذي أيضا يطال انتقادات شديدة جدا، وتلاحظين أن استطلاعات الرأي تقول بتراجع شعبيته، ولذلك أعتقد أن نتنياهو يبحث عن صورة إنجاز لا صورة يعني ضعف في الساحة اللبنانية أو يعني ما يعود عليه بالضرر في المجتمع الإسرائيلي.
1: لكن هل يمكن ربما، وقبل أن أسألك دكتور، هل هناك صور جديدة ربما تصل الآن من الجليل الأعلى لاعتراض مسيرة، لكن هناك صور أيضا الآن بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قبل قليل منطقة كفر حونة في قضاء جزين جنوبية لبنان بعد إنذارات الإخلاء التي وجهها الجيش الإسرائيلي لعدد من البلدات يصل إلى 20 بلدة في قضاء نبطية وقضاء جزين أيضا، وكفر حونة هي واحدة من هذه البلدات في قضاء جزين التي استهدفتها غارة إسرائيلية. نتابع على الشاشة ما ترتب عن تلك الغارة. طبعا هذه التطورات عسكرية ربما تستوجب أن نناقشها أيضا مع ضيفنا هنا في الاستوديو، قبل أن أعود إلى الدكتور هلسة لاحقا لمناقشة التفاصيل السياسية أيضا. وأرحب هنا في الاستوديو بالعميد المتقاعد خليد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد خليل الجميل، كيف ترى ربما هذا التركيز على قضاء جزين، يعني إنذارات بالإخلاء لعدد كبير من البلدات هناك والشروع في استهداف عدد منها، وتابعنا كفرحونا على الصورة قبل قليل.
4: صباح الخير.
1: أهلا.
4: القرى التي طلب الإسرائيل إخلاءها هي قرى تقع جميعها في محيط تلة علي الطاهر. إسرائيل تتقدم في منطقة كفر تبنيت، وهي بالتأكيد الهدف العسكري اللاحق لها هي تلة علي الطاهر التي تشرف على منطقة النبطية. إذا رأينا هذه البلدات هي بلدات تحيط بعلي الطاهر من الجهة الغربية والشمالية والشرقية. الجهة الشرقية هي مرتفعات أعلى من علي الطاهر، والجهة الغربية والشمالية هي مرتفعات أقل. أنا أعتقد الهدف من إخلاء هذه القرى هي ضرب كل بنية حزب الله المحيطة بعلي الطاهر، وتندرج ضمن إطار الهجوم الذي تحضر له على علي الطاهر القوات الإسرائيلية الموجودة والتي تتقدم من اتجاه الشمال باتجاه الجنوب.
1: بخصوص تلة علي الطاهر، ذكرت مراسلتنا كارمن جوخدار قبل قليل أن مواجهات حدثت فعلا هناك، وجرى تحليق للمروحيات لتمشيط هذه التلة، مروحيات إسرائيلية لتمشيط التلة، والمواجهات كانت تدور على تخوم تلة علي الطاهر. نريد أن نعرف منك عميد خليل جميل ما تشكله هذه التلة، تلة علي الطاهر، من أهمية حتى يحدث فيها هذا التطور العسكري الآن بالتحديد.
4: من الناحية العسكرية علي الطاهر هي تلة ممتدة حوالي 2 كيلومتر، وهي تلة جرداء. في حال وصلت إسرائيل إليها فأن التقدم باتجاه مرتفع التلة أو أعلى التلة سيكون سهلا، في حال قامت بشق طريق كما تفعل عادة لتفادي الهجوم عليها بالمسيرات أو الصواريخ من كل الجهات. علي الطاهر هي تلة ترتفع حوالي 600 متر عن سطح البحر، بينما كل القرى المحيطة بها ترتفع 400 متر وما دون. هذه التلة في حال وصل إليها الإسرائيلي سوف يشرف على مدينة النبطية وكل الضياء القرى المحيطة بها، كفر رمان، نبطية الفوقة، حروف، حبوش إلى آخره، وتصبح هذه المنطقة ساقطة عسكريا.
1: يعني هي أعلى من قلعة شقيف.
4: هي قلعة شقيف 710، هي 600، ولكنها ترى قلعة شقيف بالنظر من بعد حوالي 10 كيلومتر. هذان المرتفعان يشكلان قيمة استراتيجية. علي الطاهر تشكل قيمة استراتيجية كبيرة وليس كما وحاسمة وليس كما أشقيف. أشقيف لها قيمة معنوية، أما علي الطاهر في حال تمكن الإسرائيلي من السيطرة عليها سيتمكن من ضرب مدينة النبطية وكل الكرة المحيطة بها بالمباشر بالدبابات وبالمدفعية، وسيطر على الاتجاه كمان الشرقي الذي تنطلق منه الصواريخ والمسيرات من منطقة جزين.
1: لكن وجود هذه المواجهات على تخوم التلة إلى أي درجة يشير إلى أن مقاتلي حزب الله قريبون من هذه المواقع ويستطيعون الحد من التقدم الإسرائيلي هناك؟
4: لغاية الآن تقوم إسرائيل بالتقدم على الشكل التالي، تقوم بالغارات الكثيفة ثم تتقدم بخطوة ثم خطوة، أي بطريقة اللقمة الصغيرة، تدمر المباني لكي لا يكون هناك وراءها مقاتلون كما ظهر منذ حوالي عدة أيام التسلل الذي حصل على مسكف عام.
1: نعم.
4: ومن بعدها تتقدم. الآن المعارك تصبح على التخوم كفر تبنيت، ولكن من بعد الانتهاء من كفر تبنيت في حال حصل لا يوجد هناك مباني ولا أحراش، التلة هذه التلال فارغة، تلة الدبشي وتلة علي الطاهر، التقدم إليها يصبح سهلا. وكما أن هناك بعض المعلومات الإعلامية التي تشير إلى وجود منشآت كبيرة لحزب الله بتلة علي الطاهر، من الظاهر هي تلة جرداء، ولكن ممكن إذا كان هناك هذا الأمر فهو مداخله تكون من القرى المتاخمة لها وليس من رأس التل أو محيطها.
1: هذا ما ذكرته كارمن جوخدار بأن المواجهات جرت على تخوم هذه التلة، تلة علي الطاهر. وهنا نسأل عن ربما السلوك العسكري الإسرائيلي حاليا حيال محاولات التقدم إن كان نحو علي الطاهر أو أرنون أيضا كما تابعنا، وهذه البلدات أيضا المستهدفة في قضاء جزين وقضاء النبطية. ما الذي يعبر عنه الآن في مرحلة ربما يعتقد أن هناك ضغط من الأمريكيين على إسرائيل من أجل وقف هذه العمليات العسكرية في لبنان؟
4: كما يحصل على الأرض إسرائيل تواصل كما كانت تفعل سابقا، لم تتوقف وهي تتحرك ببطء، ولكن سبب التحرك ببطء ليس أن الإسرائيلي هناك مقاومة كبيرة، طبعا هناك مقاومة ولكنه يخشى الخسائر، الجغرافيا معقدة، ولكن السبب الأساسي الذي أعتقده أن إسرائيل لا تريد إثارة الرأي العام العالمي باجتياح كبير، هي تقوم بالخطوة ثم خطوة صغيرة ثم خطوة صغيرة لكي لا يتكيف المجتمع مع هذا.

0: الموضوع ولكنها تتقدم. وأنا أعتقد أن لو إسرائيل كانت تشعر أن هناك اتفاق وقف إطلاق نار قريب لكانت صعدت أكثر. التقدم هذا البطيء هو دليل أن إسرائيل ليس لأنها ستتوقف، هو دليل أنها ليست مستعجلة وأنها تتقدم وفق خطة مدروسة ولن تتقيد بوقف إطلاق النار.
1: هنا أعود إلى الدكتور هالة سالي، نسأل عن هذا التقدم الذي وصفه ضيفنا العميد خليل جميل بالبطيء للجيش الإسرائيلي في هذه المواقع في جنوب لبنان. هذا ربما يشير إلى إمكانية أن ربما تتراجع هذه الخطط العسكرية الإسرائيلية إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أم أن احتمالات الذهاب إلى تصعيد آخر متقدم حتى في اتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت ما زال قائما الآن دكتور؟
2: مرة أخرى، أنا في تقديري أن الرسائل الإسرائيلي من هذا التصعيد والتقدم وإن كان بطيئا هي في ثلاث اتجاهات. الأول هي في اتجاه الداخل الإسرائيلي، ونتنياهو كما تذكرين في كل محطة من المحطات التي سيطرت فيها إسرائيل على موقع جديد ظهر وفاخر بأن هذا إنجاز جديد للجيش الإسرائيلي، وبأن الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازاته، وبأنه لا ينصاع لرغبات الولايات المتحدة ولا لرغبات الإيراني فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. ثانيا، ربما هي رسائل بالنار للولايات المتحدة وإيران، وربما يفضي هذا التقدم في لحظة ما إلى كسر الخط الأحمر فيما يتعلق بالموقف الإيراني، ويستفز إيران بالرد على إسرائيل، وبالتالي يفجر كل هذا المشهد التفاوضي، وإسرائيل تقترب أو الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوقيع، وإسرائيل تبدي ضيقا من هذا الاتفاق المتبلور. والثالث هو أيضا مرتبط بما تفضلت بالإشارة إليه في مطلع السؤال، يعني هل يمكن أن تنسحب إسرائيل وأن تتراجع عن هذه الخطط في إطار تسوية مع الولايات المتحدة؟ أعتقد بأن إسرائيل ستقدم التراجع عن هذه المواقع التي تحتلها وتتقدم فيها، وتعود إلى حدود الليطاني، جنوب الليطاني، كمناطق يعني نهائية تسيطر عليها، وتقدم التراجع من هذه المناطق على أنه
1: الصفراء؟
2: تنازل من طرفها. لا، المناطق الصفراء تبقى كما هي اليوم، هي تخرج خارج حدود المناطق الصفراء، وبالتالي ربما خروجها خارج حدود المناطق الصفراء والسيطرة عليها تضعه كيعني مساحة جديدة من الأرض احتياطي تتنازل عنه في حال جرى الضغط عليها، ويصور حينها أن هذا التنازل هو بمثابة تليين الموقف الإسرائيلي، بمثابة تنازل من الطرف الإسرائيلي، في حين تحافظ إسرائيل على المنطقة الصفراء كاملة، على المنطقة الأمنية العازلة، وهذا يعني يخدم إسرائيل. بدل أن تتنازل عن المنطقة الصفراء أو جنوبي أو شمالي نهر الليطاني، هي تتنازل عن يعني جزء من الأرض التي تحتله الآن بالنار، ويقدم للأمريكي في مقابل تسوية ما يفرض فيها على حزب الله من طرف إيران أن يلتزم بالمسار أو ما رشح عن المسار اللبناني الإسرائيلي من تفاهمات، ويجري التوقيع على اتفاق تكون إيران ضامنة فيه، تكون شريكا فيه، وتكون الولايات المتحدة أيضا ضامنة كما قلنا في مطلع المداخلة الأولى، ضامنة لجدولة انسحابات إسرائيلية ترحل، وتكون أيضا مشروطة بما يفضي إلى ترتيب أو تثبيت وقائع جديدة تكون بالنسبة لإسرائيل مناسبة على أقله في هذه المحطة من المواجهة.
1: عميد خليل جميل، ماذا عن حزب الله؟ يعني إذا كانت تحركات الجيش الإسرائيلي توصف بالبطيئة في هذه المرحلة، فكيف هي وتيرة عمليات حزب الله في اتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأيضا في اتجاه اختراق الأجواء الإسرائيلية؟ يعني رصدت مسيرتان على الأقل في أقل من 24 ساعة تمكنت من اختراق الأجواء الإسرائيلية.
0: حزب الله يتصرف في منطقة النبطية وكأنها هي قلب المعركة. كلما تقدم الإسرائيلي أو حاول التقدم باتجاه النبطية، نرى حزب الله يصعد باتجاه الداخل الإسرائيلي. ومرة في المرة الماضية عندما أدى الوضع إلى التطور إلى حرب صواريخ إقليمية، كان الإسرائيلي يحاول التقدم من أرنون إلى كفر تبنيت، فرمى حزب الله صواريخ باتجاه المستوطنات. عنده النبطية خط أحمر، لأن يعني في حال الجيش الإسرائيلي احتل النبطية أو تقلعت أو تلت علي الطاهر، فإن حزب الله سوف يخسر معنويا جدا، لأن النبطية لها رمز كبير ولها موقع استراتيجي كبير. من الناحية العسكرية، أي تقدم باتجاه النبطية سنرى أن حزب الله سيصعد باتجاه الداخل الإسرائيلي، كريات شمونة، المطلي إلى آخره، لكي يردع إسرائيل أو لكي يستفزها لتقوم بشيء آخر بالداخل اللبناني، ثم تعود الأمور إلى نقطة الصفر. الوضع في الجنوب وضع متفجر، والجميع يمشي على حافة الهاوية. الآن ماذا ستفعل إسرائيل؟

0: إذا احترق أحد الصواريخ وأصاب مدنيين بالطبع سترد إلى الضاحية الجنوبية.
1: شكرا لك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي هنا في الاستوديو، ونشكر أيضا ضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن نتابع التطورات المتعلقة بمستجدات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، نرصد ذلك مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم ومع مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. أهلا بكما مراد هاشم، أبدأ معك من آخر ما يتوفر من معلومات الآن في واشنطن بخصوص واقع هذه المذكرة، هل باتت جاهزة وما هي الصيغة النهائية التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي بخصوص ما تتضمنه، ثم في التالي متى سيذهب الوفد الأمريكي ليوقع عليها؟
2: نعم مريم، إذا بدأنا من الأخير وهو موعد ذهاب جيلي فانس نائب الرئيس إلى جنيف، حيث المكان المتوقع لمراسم التوقيع، الموعد غير محدد بشكل دقيق، ولكن هناك توقعات تشير إلى يوم الأحد كموعد محتمل لمراسم التوقيع، وربما الاثنين بحسب الرئيس دونالد ترامب. هناك توقعات متفائلة بشأن أن الأمور تمضي قدما على نحو إيجابي وجيد، ما سيفضي في النهاية إلى توقيع هذه المذكرة. ما يشار إلى فيما يتعلق بمضامين هذه المذكرة حتى الآن من الناحية الأمريكية أو من الجانب الأمريكي أنها تقوم على التزامات متبادلة من بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق قاعدة خطوة مقابل خطوة، أي أن الأمر يتعلق بالأداء وتقييم الأداء، وبالتالي الإقدام على خطوات بناء على تقييم هذا الأداء كما قال مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين. وهذا يعني أنه في حال التوقيع على هذه المذكرة فإن خطوة إيران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري وكذلك عدم فرض رسوم سيقابلها من الجانب الأمريكي رفع الحصار وإصدار إعفاءات على شحنات النفط الخاضعة للعقوبات، وهذه الإعفاءات سوف تشهد زيادة تبعا بعد ذلك للتقدم في مسار المفاوضات حول القضايا النووية. ولكن سيكون هناك التزام إيراني عام في هذه المذكرة من أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي أو تطوير سلاح نووي أو شراء سلاح نووي. نعم. فيما يتعلق بالقضايا النووية، نعم مريم،
1: وكأن ربما ما يريده الأمريكيون من خلال هذه المذكرة التي يفترض أن يجري التوقيع عليها بعد أيام أن يكون الإيرانيون هم من يخطون الخطوة الأولى في هذه الالتزامات، أليس كذلك مراد؟
2: بالفعل يبدو الأمر كذلك مريم، ولا سيما أن المسألة تعتمد بالأساس على التحقق كما يقول أكثر من مسؤول أمريكي في الواقع، وليس المسؤول فقط الذي تحدث للصحفيين خلال الساعة الماضية. نائب الرئيس أكثر من مرة أيضا يقول إن الأمر أو التفاوض مع إيران والاتفاق معها سيقوم على التحقق وليس على الثقة. الثقة غائبة من قبل الطرفين، كلاهما لا يثق بالآخر، ولذلك وضعت قاعدة التفاوض وقاعدة الاتفاق وتنفيذ الاتفاق وفقا لهذا المبدأ، أي التنفيذ خطوة بخطوة. بطبيعة الحال هذا يعني فيما يتعلق بالمسائل النووية ويقابلها ما يتعلق بمسائل رفع العقوبات وكذلك رفع التجميد عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة بطبيعة الحال بقرارات أمريكية. في هذا الأمر هناك بطبيعة الحال ستترك الكثير من التفاصيل للمفاوضات على مدى 60 يوما، هي الفترة التي ستحددها مذكرة التفاهم للمفاوضات حول هذين المسارين، القضايا النووية، قضايا الملف النووي، وكذلك قضايا العقوبات وما يتعلق بالأموال المجمدة. الكثير من التفاصيل ستحسم خلال المفاوضات، لم تحسمها المذكرة ولا تحسمها هذه المذكرة. المذكرة مجرد اتفاق مبدئي سوف يحكم مسار المفاوضات في هذين المسارين. مريم،
1: نور الدين دغير، إيران ملزمة بإنهاء لوجستيات إقرار المذكرة والموافقة عليها من قبل المؤسسات الرسمية الإيرانية في مجلس الأمن القومي والمرشد أيضا. ما الذي تؤكده الدوائر الرسمية بخصوص ما تم حسمه في هذه المذكرة وما لم يتم حسمه بعد؟
3: مريم، بكل تأكيد ما هو مصطلح عليه هي مذكرة تفاهم، وهو معروف أن مذكرة تفاهم هي مجموعة من النقاط التي يتم التوافق عليها ويتم التوافق على بحثها خلال المفاوضات الشاملة. هناك مجموعة من النقاط على الأقل تم حسمها تحت عنوان إنهاء الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أو كما يصطلح عليه أمريكيا بتمديد لوقف إطلاق النار. هذه هي النقاط التي يبدو أنه حسم فيها خلال المرحلة الأولى. النقطة الأساسية هي وقف الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما، هكذا جاء في النص، لم تذكر الدول. وحينما يتم الحديث عن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، وحينما يتم الحديث عن حلفاء إيران يتم الحديث عن حزب الله. بمعنى آخر أن المذكرة كما يشار إليها تشير على أن الحرب ستتوقف في بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بين إيران وإسرائيل، وكذلك على الجبهة اللبنانية. بكل تأكيد كل تفاصيل المسألة اللبنانية قد لا تفصل في المذكرة، وستحول في المرحلة الثانية إلى الحوار اللبناني الإسرائيلي مع وجود الوسطاء الذين يمكنون أن يقربوا في وجهة النظر ما بين الحكومة اللبنانية وما بين الثنائي الشيعي وخاصة حزب الله في لبنان وكذلك الإيرانيين. لكن ستكون مبدئيا في المرحلة الثانية مفصولة عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، باعتبار أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مرحلتها الثانية ستقتصر خصيصا حول الملف النووي وحول العقوبات. كان هناك إشكال عالق في مسألة مضيق هرمز. الرؤية الإيرانية كما تعلمين مريم كانت تؤكد على أن المضيق يجب أن يخضع لإجراءات إيرانية في مسألة العبور وكذلك أخذ الرسوم، هكذا كانت إيران تريد أن تكون مذكرة التفاهم، وهو الأمر الذي كان مرفوض أمريكيا. لكن هذا الخلاف تم حله خلال وجود الوسطاء وخاصة الوسيط القطري بالوصول إلى صيغة مشتركة وافق عليها الأمريكيون ووافق عليها الإيرانيون، وهي أن جميع الترتيبات الخاصة بالعبور من مضيق هرمز يجب أن تحظى بموافقة الدول المشاطئة للمضيق. وهنا بالتحديد الحديث عن إيران وعن سلطنة عمان، وهناك حديث كذلك بالتنسيق مع دول الضفة الجنوبية من المياه الخليجية، وبالتالي تم حل الإشكال المرتبط بمضيق هرمز
1: دون رسوم. نعم،
3: دون رسوم. الترتيبات حينما يتم الحديث عن الترتيبات، المرحلة الأولى بكل تأكيد لن تكون هناك رسوم، لكن حينما يتم الحديث عن الترتيبات أي رسوم أو أي إجراءات إدارية يجب أن تكون بتنسيق ما بين الإيرانيين والعمانيين. لحد الساعة لا توجد أي إجراءات ثنائية، هناك سعي إيراني من خلال المفاوضات مع سلطنة عمان لإيجاد صيغة ما بين سلطنة عمان وما بين إيران. هذه هي الصيغة المحبدة أمريكيا، الجانب الإيراني وافق عليها. ربما قد يدخل في مفاوضات مع سلطنة عمان لإيجاد صيغة ما، لكن لن تكون هناك رسوم تحت مسمى رسوم العبور. ما يفكر فيه الإيرانيون هنا هو رسوم لتوفير دخول آمن وخارج من المضيق، أو ما يصطلح عليها برسوم الخدمات تقريبا. هذا ربما قد يكون خلال المرحلة المقبلة، لكن دائما في إطار توافق يجب أن يكون توافقا إيرانيا عمانيا، وليست هناك أي حالة أو حركة انفرادية يمكن أن تقوم بها أي دولة سواء إيران أو سلطنة عمان. على الأقل هذا ما تشري إليه صيغة مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك عنصر أساسي ومهم كان يعرقل نوعا ما التقدم في المفاوضات، وهي الأموال المجمدة الإيرانية. يبدو أنه تم إيجاد صيغة ما خاصة في الكيفية، كان الإيرانيون يصرون على كيفية حصولهم على الأموال. يبدو أن الوسطاء خاصة كما نشير مريم على أن كل هذه الإشكالات، وهي إشكالات كانت تبدو بسيطة، لكن معقدة، تم حلها يوم الأربعاء بالتحديد عند وصول الوسيط القطري إلى طهران ولقائه مع المسؤولين الإيرانيين وفتح اتصال مباشر مع الأمريكيين، وبالتالي تم إيجاد صيغة متراضية عليها ومتفق عليها ما بين الإيرانيين والأمريكيين بهذا الشأن.
1: بخصوص الأموال المجمدة، ما هي تلك الصيغة باختصار نور الدين؟
3: هناك نقطة أساسية التي كانت تصر عليها طهران وهي مسألة الضمانات. من سيضمن وصول هذه الأموال إلى طهران؟ إيران حصلت على هذه الضمانات عبر الوسطاء. الوسطاء قدموا ضمانات للجانب الإيراني على أن هذه الأموال ستصل إلى طهران. المبلغ المتفق عليه مريم هو 24 مليار دولار. لن تحصل إيران على 24 مليار دولار دفعة واحدة، وإنما تحصل عليها عبر دفعات متفرقة. لكن هل ستحصل عليها بشكل مباشر؟ يبدو أن هذه الصيغة هي التي تم بحثها. الأموال ستكون باسم إيران في مصارف معينة، ويحق لإيران الاستفادة من هذه الأموال دون أن تحصل عليها بشكل مباشر أو تحول على المصارف الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين أدغير، مدير مكتبنا من طهران. شكرا لمراد هاشم من واشنطن. التحليل، نستضيفنا في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. سيد باتريك مارا، كيف ترى أفق التوقيع على المذاكرة حسب المعطيات التي سمعناها من مراسلينا؟
4: بهذه المرحلة يبدو أن هناك اتفاق مبادئ وهناك عدم اتفاق بشأن الصيغة المحددة وعملية تطبيق مذكرة التفاهم. كانت هذه دائما مشكلة عندما يتعلق الأمر بتسلسل الأحداث. واحدة من البنود هي المرتبطة باليورانيوم المخصب، وإذا ما سيتم إزالة هذا اليورانيوم المخصب سيتم تدميره أو ما شابه. كل من الرئيس الأمريكي ترامب ونظرائه الآخرين في هذه العملية تحدثوا عن هذا الموضوع، ونظيره كذلك في هذا النقاش الجانب الإسرائيلي تحدثوا عن عدم ضرورة أن يبقى هذا اليورانيوم داخل إيران، لأن هناك قلق بشأن هذا البرنامج. دائما هناك إصرار أن يكون هناك يورانيوم خاص لأسباب سلمية. هناك مسألة أخرى تتعلق بعملية التحقق. المشكلة الأخرى، كيف ستتم عملية التحقق؟ كما تعلمون بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان هناك قرار قد صدر بدعم من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وحيث أن هناك طلب للوكالة لتذهب للإشراف على هذا البرنامج. عندما يتعلق الأمر بالبرامج أو البرنامج بحد خاص، فإن هناك بعض القضايا التي لم يتم حلها حتى الآن، وإيران تحاول حفظ ماء الوجه تجاه المواطنين الإيرانيين. إذن يتحدث الرئيس الأمريكي عن 24 مليار دولار، لكن من غير المحتمل أن يتم الإفراج عن هذه المبالغ بشكل فوري، لأنها ستستند على الأداء الذي ستقدمه إيران. هناك الكثير من التفاصيل التي ليست معروفة حتى الآن. المسألة الإيجابية هي أنه سيكون لك توقيع لمذكرة التفاهم في جنيف.
1: يعني كل شيء يبدو مؤجلا سيد باتريك مارا. المؤكد الوحيد أن هناك وقف لإطلاق النار على الأقل خلال هذه الساعات، أما باقي الأمور فستؤجل إلى مرحلة ما بعد 60 يوما أو خلال 60 يوما. بالتالي وكأننا أمام مذكرة تفاهم يمكن اعتبارها باتفاق مؤقت ب60 يوما، يمكن أن تنتهي باتفاق نهائي ويمكن لا.
4: نعم صحيح. بالإضافة إلى الملف النووي والأصول المجمدة، القضية الأخرى هي تتعلق بالمضيق. الولايات المتحدة تريد أن يتم فتح المضيق وبشكل فوري. أمس تم إسقاط 3 من المسيرات الإيرانية. هذه الإشكالية هي إشكالية مستمرة. وعندما سيتم فتح المضيق، كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع؟ لأن الولايات المتحدة تريد إما هي أو جهات أخرى أن تقوم بمراقبة المضيق. هذه ستبقى من القضايا الخلافية والعالقة.
1: وموضوع المضيق سيد عباس أصلاني، إذا ما سلمنا بما جرى تسريبه فإن إيران تكون قد تنازلت عن مسألة الرسوم التي كانت تريد أن تفرضها على العبور عبر المضيق. كيف وصلت إلى هذا القرار باعتقادك؟
5: لقد كانت هناك نقاشات متبادلة ما بين الطرفين فيما

0: خصم الضيق هرمز. وبرأيي أعتقد أن إيران ستقوم بمحادثات مع إيران وهي دولة المشاطئ الأخرى بالمضيق مضيق هرمز، بالإضافة إلى دول أخرى بالمنطقة، وذلك من أجل التوصل إلى الصيغة التي سيكون هناك اتفاق بشأنها، وكذلك بشأن إدارة المضيق بالمستقبل، وكذلك الخدمات التي ستقدمها إيران فيما يخص العبور. هذه كلها أمور سيتم مناقشتها، وسيكون هناك بروتوكول يتم اعتماده من قبل الطرفين، لكن ترك هذا الأمر لتتم مناقشته ما بين إيران وما بين الدول المعنية بمضيق هرمز.
1: إذن ستتم مناقشة كل هذه التفاصيل، معنى ذلك أنها لم تحسم بعد مسألة بما التراجع عن الرسوم في عبور مضيق هرمز. كيف يمكن أن ينجح إذن هذا أو هذه المذكرة؟ كيف يمكن أن يصل الطرفان إلى مرحلة التوقيع عليها وهذه الأمور لم تناقش؟ يعني ستناقش كما تذكر لنا سيد عباس أصلاني، بينما موضوع فتح المضيق دون رسوم هو موضوع مبدئي لتنطلق هذه المذكرة. يعني إذا لم تقم إيران بذلك لن يرفع الحصار الأمريكي، بالتالي سيبقى ربما التوتر سائدا ويمكن أن ينفجر في أي لحظة.
0: هذه المرحلة الأولية للاتفاق ما بين الطرفين، نحن نتحدث عن مرحلة مذكرة تفاهم. الاتفاق النهائي يفترض أن يجري بعد النقاشات المرتبطة بالقضية النووية وقضية رفع العقوبات عن إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما هو مشترك ما بين الطرفين هو تم الاتفاق بشأنه هو فتح المضيق والسماح للسفن والناقلات بالعبور، لكن فيما يتعلق الأمر برسوم الخدمات وغيرها من الأمور، هذه ستتم مناقشتها ليس مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما مع عمان والدول الإقليم.
1: طيب سيد باتريك مارا، موضوع لبنان ووقف الحرب هناك ضمن الشروط المبدئية أيضا لإيران قبل التوقيع، أين يدرج، في أي مرحلة ربما سيجري الالتزام بهذا الشرط؟ لأن من يفترض أن يلتزم به هي إسرائيل، أين توجد هي في تفاصيل هذا الاتفاق حتى الآن؟
0: ربما قد تكون هذه النقطة الأكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بمذكرة التفاهم. هذه ليست من الأمور التي سلطت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الكثير عليها، ونحن نتحدث عن تمويل إيران للوكلاء، وبالتالي هذا يبعث على القلق بالنسبة لإسرائيل. هناك الكثير من القلق تجاه موضوع كل من الحوثيين وحزب الله، هذه من الأمور التي تعتبر مهمة للغاية، وربما نتنياهو قد يكون هو الجانب الذي قد يشكل صعوبة بالغة بالنسبة للرئيس الأمريكي. رأينا سابقا بأن الرئيس الأمريكي قد ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعتقد أنه قد يفعل ذلك. هناك جوانب دبلوماسية تجري خلف الكواليس، لكن بالإضافة إلى ذلك كل من لبنان وإسرائيل سيخوضان مناقشات بواشنطن في 22 من يونيو، وهذا الأمر هو مهم للغاية. ليس في كل مرة نشهد مثل هذه الأمور أن يكون هناك فرصة للحديث ما بين الطرفين، وربما قد يكون هناك إمكانية للحديث عن هذه الأمور علنا. والولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن لبنان تستحق أن تكون دولة ذات سيادة ولا تكون هناك قوة مسلحة داخل حدودها.
1: لكن ما الذي يضمن سيد باتريك أن الضغط الأمريكي على إسرائيل سيؤتي نتائجه في مسألة وقف هذه الاستهدافات على لبنان؟ يعني عندما كان هذا الضغط مستمرا، الضغط الأمريكي مستمرا على إسرائيل، هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية، ما تسبب في اشتعال التوتر مرة أخرى بين إيران وإسرائيل.
0: نعم تماما. واحدة من الأمور التي قامت بها الولايات المتحدة هي أن قدمت مئات الملايين من الدولارات للقوات المسلحة اللبنانية، وذلك للدفاع عن نفسها ضد حزب الله. وهذه تعتبر واحدة من الأمور المهمة التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني، وبالتالي أعتقد بأن الولايات المتحدة ستنظر عن كثب إلى إمكانية تقديم تمويل إضافي. لكن في حقيقة الأمر بعد 22 من يونيو وبعد معرفة الخطوات التالية من عملية التفاوض ستأتينا المزيد من المعلومات بشأن هذا الأمر.
1: سيد عباس أصلان، ماذا لو كان ثمن ربما هذا التوافق الإيراني الأمريكي فعلا أن تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان وينسحب الجيش اللبناني إلى الخطوط التي انطلق منها قبل هذه الحرب، ولكن في مقابل الضغط في مسألة نزع سلاح حزب الله؟ هنا ما الذي يمكن أن تقوم به إيران؟
0: إذا ما فهمت السؤال بشكل صحيح، أعتقد بأن اللبنانيين هم يخوضون التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، ولكن في الآن ذاته فإن الإسرائيليين يواصلون استهدافاتهم حتى بعد الانتهاء من مذكرة التفاهم، فإن مرحلة التنفيذ ستبقى مهمة للغاية. نحن الآن في مرحلة صياغة المذكرة، وبعد ذلك تأتي مرحلة التنفيذ. إذا كان هناك أي مشكلة أو أي تعطيل لهذه العملية، فإن هذا الأمر سيؤثر على مصير مذكرة التفاهم والنقاشات التي يتوقع أن تجري بشأن الملف النووي، بالإضافة إلى رفع العقوبات. إذن هذا الأمر هو مهم بالنسبة لإيران، وإيران تريد أن تتأكد من أن عمليات الهجوم على لبنان ستتوقف، وإلا فإنها ستعطل وتؤثر سلبا على عملية التفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة.
1: وهذا هو الحد النهائي للشرط الإيراني المرتبط بلبنان. ما قصدته بسؤالي أنه لنفترض أن إسرائيل التزمت وتوقفت الهجمات الإسرائيلية وانسحب الجيش الإسرائيلي أيضا من جنوب لبنان وفق ما تطالب به إيران في المذكرة، سيفرض هنا ضمن جولات التفاوض الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن مسألة نزع سلاح حزب الله، هل يرضي ذلك إيران في مرحلة ما؟
0: العلاقة ما بين ما يجري في لبنان والمفاوضات التي تجري ما بين إيران والولايات المتحدة تستند إلى ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الضربات في لبنان. لكن بالنسبة لنزع سلاح حزب الله، هذا الأمر لا علاقة له بالقضية، ولا تعتقد إيران واقعيا أن هذا الأمر قد يحدث. ما قام به حزب الله أو حماس بالمنطقة هو ردة فعل طبيعية لعملية الاحتلال الجارية، وهذه من الأمور التي ربما قد تتم مناقشتها بشكل منفصل في المستوى اللبناني. لكن واقعيا هذه من الأمور التي ليس بإمكانها أن تحدث. هذه من النقاط التي كانت مطروحة بجدول الأعمال لفترة من الزمن ولا يتوقع من أن تصبح واقعا.
1: وهنا ستراقب إيران مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. سريعا سيد عباس.
0: أعتقد أن حزب الله سيتعامل مع هذه المسألة، لكن النقطة المهمة بالنسبة لإيران هي التأكد من أنه لا يتم الهجوم على لبنان. بالطبع إذا ما كان الأمر يتعلق بإزالة سلاح حزب الله ستكون هذه إشكالية لابد أن يتم التعامل معها.
1: عباس أصلاني ضيفنا من طهران، وأشكر أيضاً ضيفنا الذي كان معنا هنا في الاستوديو باتريك مارا وليلى الشيخ لتواصل معكم.
2: شكرا مريم، حياكم الله مشاهدينا. إذا نحن معكم مستمرون في هذه التغطية للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتي ستنهي الحرب، إذ ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني. كما نبحث التطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، تعرضت بلدات عدة في قضائي جزين والنبطية جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي أعقب إنذارا من الجيش الإسرائيلي بإخلاء بلدات في القضائين إلى جانب مدينة النبطية. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في مدينة الخيام جنوبية لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل صباح اليوم. على الجانب السياسي، قال الرئيس اللبناني إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. وفي تطورات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. ومن جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وأن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني إن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. نبدأ كالعادة بمراسلينا، وينضم إلينا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان، تنضم إلينا كارمن جوخادار، ومن مدينة النبطية في الجنوب كذلك مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أهلا بكما. وأبدأ معك مازن لنتابع إذن ما وصلت إليه الأمور ميدانيا وسياسيا، تفضل.
3: نعم، في الواقع ليلى، الذي يحصل في النبطية، في مدينة النبطية ومحيط النبطية، هنالك تطورات كانت متسارعة خلال الساعات الماضية، لا سيما من خلال محاولة القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر. بعد قليل سنقوم بجولة عبر عدسة الكاميرا على كل هذا الأفق الذي تم تهديده قبل قليل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن مدينة النبطية وعن 12 بلدة في محيط المدينة ضمن قضاء النبطية جرى تهديدها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى بلدات في قضاء جزين. من الواضح بأنه خلال منذ منتصف ليل أمس هنالك ضغط إسرائيلي، محاولة إسرائيلية واضحة لانتزاع أكبر قدر ممكن من المناطق الاستراتيجية، وتحديدا تلة علي الطاهر التي سنسلط عدسة الكاميرا باتجاهها. ما نشاهده ليلى الآن بعدسة الكاميرا هي مرتفعات علي الطاهر التي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاهها منذ منتصف ليل أمس فجرا وليلا. كان هنالك إطلاق كثيف للقذائف المدفعية، وكذلك الأمر بالنسبة للقنابل الحارقة. أعقب ذلك عمليات تمشيط شاركت فيها مروحيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دعا ذلك تم رصد محاولة تقدم إسرائيلية، آليات إسرائيلية من محيط بلدة أرنون باتجاه موقع يعرف بموقع الزفاتة، وهو يقع خلف هذه التلة، خلف مرتفعات علي الطاهر من الجهة المقابلة. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه هذا المرتفع لما له من بعد استراتيجي، هو يرتفع نحو 600 متر عن سطح البحر، وهو يقابل قلعة الشقيف التي سنتحول باتجاهها والتي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ضمن هذه المساحة سعت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية للسيطرة على المرتفع الذي يكتسب أهمية استراتيجية، لا سيما بعد وصول قوات الاحتلال إلى قلعة الشقيف. وبالتالي هذا المرتفع الذي يشرف على مدينة النبطية وعلى البلدات المتاخمة لها، وأيضا يشرف من الجهة المقابلة على القطاع الشرقي لجنوب لبنان، يعتبر من النقاط الاستراتيجية الحاكمة التي تشرف على كامل هذه المنطقة. سنتحرك تدريجيا بعدسة الكاميرا مع الزميل عصام. تدريجيا عصام سنبدأ من كفر رمان، هذه البلدة التي بدأت وشهدت قصفا إسرائيليا مركبا.

0: موقع في دائرة الإنذار الإسرائيلي، نتحرك باتجاه ميفدون وشوكين وزبدين، وهذه مدينة النبطية كما نشاهدها ليلى. كامل المدينة جرى التهديد قبل نحو ساعة أو أكثر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيتم استهدافها. أيضا نحرك عدسة الكاميرا كل البلدات التي تظهر في الأفق، كذلك على سبيل المثال كفر جوز، الدوير وغيرها، ووصولا إلى دير الزهراني. كل هذا الأفق مهدد من قبل قوات الاحتلال. وبالتالي مجددا إذا ما سلطنا عدسة الكاميرا باتجاه المدينة، مدينة النبطية هي تقع حاليا في عين العاصفة الإسرائيلية، ليس فقط من ناحية التهديد بالقصف، ولكن محاولات التقدم التي كانت قد باءت بالفشل وقامت بها قوات الاحتلال. دعينا هنا لا ننسى ليلى بأنه في 7 حزيران يونيو عندما حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه النبطية، أطلق حزب الله الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي. حينها ردت إسرائيل باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية، وبدأت المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع طهران. وبالتالي تطورت كل الأمور وتدحرجت جراء محاولة استهداف والسيطرة على مدينة النبطية التي نشاهدها، لما لها من بعد رمزي واستراتيجي بالنسبة لحزب الله وبالنسبة لجنوب لبنان. هذه المدينة التي نشاهدها هي قلب جبل عامل، هي مركز محافظة النبطية، وتعتبر صلة الوصل الرئيسية بين الساحل الجنوبي لمنطقة جنوب لبنان والعمق، أي بمعنى كل الجبال في الداخل وكل البلدات، وهي تعتبر كخط إمداد رئيسي لكامل البلدات التي تقع إلى جنوب نهر الليطاني. محاولة الوصول إلى أطراف بلدة إلى أطراف مدينة النبطية يأتي في الإطار الرمزي من جهة، وأيضا المعنوي، وأيضا نتيجة البعد الاستراتيجي التي تمتاز به هذه المدينة. سنعود والآن نحول عدسة الكاميرا كي نرصد كامل هذا الشعاع من المنطقة، ونعيد التركيز باتجاه علي الطاهر. نعود تدريجيا عصام من هذه البلدات المهددة، وأيضا مدينة النبطية التي نشاهدها الآن ليلى، تدريجيا باتجاه النقاط التي جرت فيها المواجهات. في الأفق زوتر الشرقية، محاولات التقدم سابقا. نتحرك أيضا باتجاه مزرعة الحمراء، يلي ذلك نصل إلى أرنون، يحمر الشقيف، وصولا إلى قلعة الشقيف وعلي الطاهر. هذه المناطق كلها في عين العاصفة الإسرائيلية. ليلى، هنالك من يقرأ بأن نتنياهو يسعى في سباق مع الزمن لمحاولة الوصول إلى علي الطاهر، محاولة تهديد مدينة النبطية بشكل مباشر، وذلك خشية أن يتم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني ويجبر حينها على وقف عملياته العسكرية. وبالتالي ما شهدناه خلال الساعات الـ24 الماضية من محاولات مكثفة إسرائيلية لجهة السيطرة على علي الطاهر التي شاهدناه، أو من خلال كامل الغارات التي ضربت هذه المنطقة، علما بأنه جرى استهداف مدينة النبطية واستهداف كفر الرمان واستهداف كل هذا الشعاع من البلدات بقصف مدفعي مكثف، بالإضافة إلى محاولات التقدم الإسرائيلية. وفق المعطيات الميدانية التي لدينا حتى هذه اللحظة، لم تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى تلة علي الطاهر والمرتفعات التي تشرف على كامل هذه المنطقة، والتي يصل ارتفاعه إلى 600 متر وتكتسب أهمية على مستويات متعددة، علما بأن علي الطاهر كان موقعا إسرائيليا للاحتلال الإسرائيلي طيلة أعوام الاحتلال، وكان آخر موقع غادره الاحتلال الإسرائيلي عام 2000. هذا الموقع بالإضافة إلى موقع الدبشي كان من خلالهما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف كامل مدينة النبطية. وبالتالي هذا الضغط العسكري بالإضافة إلى التهديدات ووضع اليوم النبطية في دائرة الاستهداف بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال، هو يسعى لمحاولة تحقيق بعض المكاسب الميدانية العسكرية استراتيجية وأيضا الرمزية، نظرا لأن هذه المدينة بما تمثل هي قلب جبل عامل، هي مركز المحافظة، هي لها بعد تاريخي على مستوى كامل جنوب لبنان. وبالتالي من هنا نفهم هذه المحاولات الإسرائيلية لتهديدها بالقصف من جهة، ولتنفيذ هذا القصف بالإضافة إلى محاولة السيطرة على كامل الجبال لا سيما تلة ومرتفعات علي الطاهر.
1: وكما ذكرت مازن، لا يمكن فصل ذلك عن أصداء الاتفاق الإيراني الأمريكي وتأثيره في لبنان. ونستمر في رصد المشهد، ولكن هذه المرة من قضاء مرج عيون، مع مراسلتنا كارمن جوخدار. إذن الأنباء هي عن قصف وغارات إسرائيلية متواصلة على الريحان وكفر حونة والمحمودية وسجد في قضاء جزين، وكذلك على الخيام.

0: المشهد حيث تقفين أنت كارمن، كيف يمكن تلخيصه؟
1: ليلى، المشهد اتصال من ما يجري في النبطي وما تحدث عنه مازن، فهذه التهديدات التي كانت أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مرتفعات ومناطق في قضاء جزين، سنرصد هذا القضاء أو جزءا من هذا القضاء بعدسة الكاميرا، كان قد استهدف وترجمت هذه التهديدات غارات من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات. أيضا ننتقل إلى قضاء جزين، هذه المنطقة أيضا استهدفت بقذائف المدفعية، منطقة القطراني، الريحان، المحمودية، عرمتا، كفرحونة، سجد، كلها كانت من المسيرات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن مرابد المدفعية تقصف تباعا خلال الساعة الماضية. لماذا هذه المنطقة بالغة الأهمية ولماذا تشكل اتصالا لما يجري في النبطية؟ إذا ما ذهبنا يسارا باتجاه آخر التلال التي تقع في هذه السلسلة، هذه مرتفع أو تلة سجد، هذه التلة كانت موقعا إسرائيليا بالغ الأهمية بالنسبة لقوات الاحتلال قبل انسحابها عام 2000. هي تلة ارتفاعها يصل إلى 1000 متر، وبالتالي هي أعلى من أعلى تلة في قضاء النبطي، هي أعلى من علي الطاهر ومن كل المرتفعات المحيطة بمدينة النبطي وفي قضاء النبطي. من هذه المنطقة يمكن الإشراف ليس فقط بالنار ولكن أيضا بالرؤية على كل منطقة النبطي. إذا ما انتقلنا من سجد ومرتفع سجد يسارا باتجاه دبين وهذه المنطقة المحيطة بها، خلف دبين مباشرة تقع تلة علي الطاهر التي كانت عنوانا أساسيا خلال ليل أمس للمواجهات. هذه المنطقة تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي لقصفها بشكل متكرر، تهدد سكانها، تسعى لإفراغها حتى تستطيع أن تحولها منطقة عسكرية تصلها بالمحور الأساسي وهو محور النبطية. على الرغم من محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه أكثر من محور، كان في القطاع الغربي باتجاه بيوت السياد، هذه محاولة أحبطها حزب الله كما قال، ثم محاولة أخرى باتجاه مجد الزون كانت تحدث عنها وقال إن 12 مدرعة انتقلت إلى تلك المنطقة في القطاع الغربي، ولكن الحزب يؤكد أنه أحبط هذه المحاولة، بالإضافة إلى محاولات التقدم المتكررة خلال الشهر الماضي في القطاع الأوسط باتجاه حداثة. يبدو أن هذه المحاولات تصد في الميدان، واليوم التركيز الأساسي لناحية رمزية وأهمية مدينة النبطية وقضاء النبطية بالتحديد، ولكن لا يمكن السيطرة على النبطية فقط بالسيطرة على علي الطاهر وكفرت بنيت وكل هذه المرتفعات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى أيضا إلى استهداف المنطقة المحيطة بها والتي تشكل مرتفعات على تخومها، وهنا نتحدث عن قضاء جزين الذي شهدنا ورصدنا خلال الأيام الماضية تكثيفا لاستهدافاته خاصة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كانت الغارات بالغة العنف وكانت مركزة باتجاه نهر الليطان يوم أمس أو حتى مرتفعات جزين. هذه جزئية، هناك جزئية أخرى مرتبطة أيضا بالمواقف السياسية ومآلات المشهد السياسي والتفاوضي. صحيح ما تم الحديث عنه وكان يوم أمس أحد نواب حزب الله قد تحدث للجزيرة حسين الحش حسن وقال إن الحزب أبلغ رسميا من الإيرانيين أن لبنان مشمول بهذا الاتفاق وأنه نص في هذا الاتفاق على ذكر لبنان وأن الحزب لن يقبل بالعودة إلى ما كان يحصل قبل 2 مارس الماضي، خاصة لناحية حرية الحركة واحتلال إسرائيل. تحدث أيضا عن جزئية الانسحاب من جنوب لبنان وما يريده حزب الله، هذا على مستوى التفاوض الذي يجري بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو مذكرة تفاهم على الأقل. ولكن هناك جزئية ثانية مرتبطة بالتفاوض المباشر، في 22 من الشهر الحالي لبنان يعقد جولة خامسة في إطار هذا التفاوض. خلال الأيام الماضية كانت هناك اجتماعات بين سيمو كرم رئيس الوفد التفاوضي ورئيس الجمهورية بالإضافة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي عاد من باكستان، أيضا اجتماعات للوفد التفاوضي ورئيسه مع رئيس الحكومة نواف سلام. اليوم لبنان يعد ملفا لنقله إلى هذه الجلسات التفاوضية. المحددات وضعت من قبل المستوى الرسمي اللبناني وتحدث عنها كثيرا رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال الأيام الماضية، تحدث عن ضرورة انسحاب إسرائيلي، عن إعادة الإعمار، عودة النازحين، تحرير الأسرى، بالإضافة إلى كما أشرنا كل هذه المحددات، حتى أنه ذهب إلى الحديث بأنه هناك إمكانية لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل إذا تم تنفيذ هذه المحددات. ولكن اليوم المشهد معقد، هناك ترقب لما سيحصل في الميدان، ما الذي سيجري، هل سيستطيع حزب الله التصدي والاستمرار بالتصدي لهذه القوات التي تدفع بأكثر من محور، هل سيتم التوصل إلى اتفاق في طهران، وهل سيستطيع لبنان فرض شروطه في واشنطن، خاصة أن أيضا مصدرا دبلوماسيا لبنانيا كان قد أفاد الجزيرة في الأيام الماضية عن تعثر هذه المفاوضات والحديث عن إمكانية حتى حصول هذه الجلسة.
0: إذن تبقى هذه الأسئلة التي أشرت إليها معلقة في انتظار ربما رد قريب عندما تتضح الصورة بالنسبة لتوقيع المذكرة. وننوه الآن إلى المشاهد، هذه المشاهد هي لغارة إسرائيلية استهدفت منطقة سجد في قضاء جزين جنوبي لبنان. وكانت هذه المنطقة تعرضت لإنذارات إخلاء، وهي ضمن 20 إنذار وجهت به قوات الاحتلال إلى أكثر من قرية وفي قضاء النبطية وقضاء جزين. إذن ما نشاهده الآن هو غارة جديدة على جزين، قضاء جزين، سجد في قضاء سجين. وننتقل الآن إلى مدير مكتب الجزيرة وليد العمري في رام الله. إذن وليد، ما يجري الآن من تصعيد لا يمكن فصله عن التداعيات وأصداء الاتفاق الإيراني الأمريكي، ويبقى السؤال هل اتضح الموقف الإسرائيلي، وخصوصا أن هذا التصعيد يربط ربما بمطامح إسرائيلية لتحقيق ما يمكن قبل تنفيذ المذكرة.
2: يربك المطامح الإسرائيلية ويربك الحسابات الخاصة لنتنياهو بخصوص الانتخابات. ما يقلق إسرائيل هو ما ذكرته الزميلة كارمن قبل قليل عن النائب الحاج حسن من حزب الله، الذي أكد بأن إيران قد أكدت لهم بأن الاتفاق يشمل على وقف إطلاق النار في لبنان. وهذا الأمر جعل إسرائيل في سباق مع الزمن من أجل توسيع رقعة الأراضي والمنطقة التي تحتلها في جنوبي لبنان، والتي تريدها أن تمتد من المنطقة الموجودة جنوبي مدينة سور على البحر المتوسط امتدادا شرقا وشمالا بعمق يتراوح بين 15 كيلومترا إلى 40 كيلومترا، للوصول حتى منطقة ما تعرف إسرائيليا بسلسلة تلال كريستوباني، وهي الممتدة بعمق 12 كيلومترا شمالي سلسلة جبال الشيخ على الحدود بين لبنان وسوريا. وهذا يفسر أيضا التهديد بالإخلاء لعشرين بلدة وقرية بعمق الجنوب اللبناني القطاع الشرقي لتصل إلى منطقة جزين، وهي المدينة في القطاع الشرقي الواقعة على بعد يصل إلى 35 كيلومترا من الحدود. وواضح أن إسرائيل تواصل عملياتها الحربية بضراوة في عمق لبنان لتوسعة كل هذا الشريط. وهذا أيضا يعطينا مدلولات على ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على صفحته على منصة إكس، عندما قال أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق، ولن تنسحب مما تحتله في سوريا، ولن تنسحب من ما تحتله في قطاع غزة، وكذلك من شمالي الضفة الغربية، لأن هذه حسب خطة الجيش الإسرائيلي هي الحدود الأمن الإسرائيلية الجديدة التي تريدها. وهو ما معناه أن إسرائيل تريد أنه في حال تبين أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، والذي لن تألو جهدا من أجل تخريبه إذا تمكنت مثلما فعل في مرات سابقة، هذا الاتفاق تريده في حال توقيعه وشمل وقف إطلاق نار في لبنان أن تكون قد ثبتت واقعا أمنيا عسكريا لخدمة مصالحها في أعمق خط داخل الجنوب اللبناني، وهو ما تفعله الآن بسرعة تسابق الزمن من أجل تثبيته. فالتهديدات التي شملت 20 قرية بدأت إسرائيل فيها تتحدث عن مجرى الزهراني وليس مجرى الليطاني، والزهراني شمالي الليطاني.

0: في منطقة القطاع الشرقي هي تريد أن تصل حتى إلى حدود منطقة إقليم التفاح ومنطقة حدود منطقة جزين أي ما بعد الليطاني لتبقي على سيطرتها على تلال كريستوباني التي كانت قد احتلتها في عملية إنزال لوحدة النخبة شلداغ التي قامت بتنفيذ العملية في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن وقف إطلاق النار مع في لبنان في 16 أبريل الماضي. وهو واضح بأنها تريد توسيع هذا الخط ليشمل على الأقل عشر مساحة لبنان أو على الأقل أن يصل إلى مجرى الليطاني بشكل كامل. والقرى العشرات التي دمرتها في الجنوب اللبناني وتواصل تهديد المواطنين هناك تهدف إلى تحقيق ذلك قبل توقيع هذا الاتفاق الذي يرعب إسرائيل.
1: وفي المقابل أيضا تنطلق المسيرات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وتدوي صفارات الإنذار فيها. على العموم أشكرك وليد على هذه التفاصيل، وسيستمر النقاش بشأن هذه التطورات الميدانية الأخيرة في جنوب لبنان، ولكن في هذه النافذة العسكرية مع زميلتي مريم. تفضلي.
2: شكرا لك ليلى، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث يتواصل التصعيد القتالي الإسرائيلي في الجنوب خاصة في مرتفعات إقليم التفاح الممتدة بين النبطية وجزين، مع استمرار الغارات على بلدات عدة تزامنا مع عمليات لحزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبا. في أبرز المستجدات، طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء 20 بلدة في جنوب لبنان. طبعا هذه التطورات سنحللها ونناقشها هنا في الاستوديو مع ضيفنا العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل أن نبدأ النقاش، إطلالة مع محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية على هذه البلدات المشمولة بإنذار الإخلاء وما يجري أيضا من عمليات عسكرية هنا في مرتفعات علي الطاهر.
3: شكرا مريم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد. إذن نتحدث اليوم عن معركة وعن تصعيد عسكري كبير منذ ساعات الفجر، محورها هنا كما شاهدنا في إقليم التفاح بين قضائي النبطية وجزين في هذه المنطقة تحديدا، ونحن هنا أمام أقضية لبنان في الجزء الجنوبي من لبنان، الجزء نصف لبنان الجنوبي. فإذا في قضائي جزين والنبطية هنا تتمحور المعارك، نتجه مباشرة لنبحث ما الذي يجري هنا. طبعا قوات الاحتلال كانت قد سيطرت في وقت سابق على قلعة شقيف وهو مرتفع إلى يبلغ حوالي 700 متر، والآن تسعى للوصول إلى هذا المرتفع هنا علي الطاهر لأهميته الاستراتيجية. هذا المرتفع يطل على النبطية، ويمكن أن نسمي فعليا هذه المعركة معركة النبطية، لأنها السيطرة على علي الطاهر ستسهل لقوات الاحتلال السيطرة على النبطية وكل القرى المحيطة بها، بل وحتى على قرى القضاء الشرقي سواء إذا اتجهنا باتجاه مرجعيون هنا في هذه المناطق. إذن أنت أمام تلة تطل على أقضية المناطق الشرقية، وأهم شيء هو هذه المناطق في النبطية. قبل قليل شاهدنا كارمن والقصف من حولها. كارمن كانت هنا تقريبا في قضاء مرجعيون، لكن ترى كل هذه التلال التي يجري عليها القصف، خاصة لا سيما هنا رأينا غارات على كفرحونة على الريحان بينما كانت كارمن تقف، وعلى سجد هنا في هذه المناطق والمحمودية، عدة مناطق هنا استهدفتها غارات الاحتلال في هذه المنطقة منذ ساعات الفجر، فيما يبدو أنه محاولة لفرض قوة نارية تتقدم من بعدها. عادة قوات الاحتلال تتخذها طريقة للتقدم وللاقتراب باتجاه علي الطاهر كما ذكرنا، ضمن معركة يمكن أن نسميها فعليا معركة قضاء النبطية، معركة النبطية المدينة، ومعركة كل هذه القرى التي نراها في محيط مدينة النبطية، وهي معركة حاسمة ومهمة. وكما أشار مازن قبل قليل، هذه التلة هي آخر تلة انسحبت منها قوات الاحتلال في عام 2000 نظرا لأهميتها ولإشرافها على كل هذه المنطقة هنا. وطبعا نحن نتحدث عن شمال نهر الليطاني، عن مناطق شمال نهر الليطاني، وهنا أيضا وجهت قوات الاحتلال انذارات في عدة مناطق هنا أيضا، نبقى في قضائي النبطية وجزين وبعضها في شمال نهر الزهراني أيضا، هذا الخط الذي نراه هنا مجرى نهر الزهراني، بعض الانذارات في شمال نهر الزهراني. إذن ما تزال قوات الاحتلال تركز بدفعها العسكري سواء بالقصف أو بمحاولات التقدم على هذه المنطقة. لكن هناك

0: آخر تحدث حزب الله اليوم، سمعنا حزب الله عن أنه صد أيضا محاولة لقوات الاحتلال باتجاه مجدل زون هنا في هذه المنطقة. نتحدث هنا عن جنوب نهر الليطاني في هذه المنطقة، طبعا من غرب لبنان في قضاء صور. إذن هنا نتحدث في هذه المنطقة أيضا حزب الله قال إنه استطاع أن يصد أو أن يستهدف قوات الاحتلال في هذه المنطقة. بنفس الوقت كان هناك إعلان اليوم عن مسيرتين اخترقتا إصبع الجليل في المناطق هنا في إسرائيل، وطبعا باتجاه المطلة وباتجاه مزغاف عام هنا في هذه المنطقة، قالت قوات الاحتلال. طبعا حزب الله عادة لا يعلن رسميا عن عمليات من هذا النوع داخل إسرائيل في الآونة الأخيرة، لكن هذا وفقا لإعلان وسائل إعلام إسرائيلية ولقوات الاحتلال أن هناك مسيرتان اقتحمتا هذه المناطق، وهو فيما يبدو كما نلاحظ مرتبط نوعا ما بالتصعيد الموجود هنا كما ذكرنا في محيط النبطية، قضاء النبطية والقرى المحيطة بالنبطية. سننتقل لتحليل هذا المشهد كله مرة أخرى مع مريم والعميد الجميل.
1: محمود الزيبق على هذه الشروحات التي ننقلها إلى ساحة النقاش هنا على هذه الخارطة أيضا المرتبطة بالمواقع المستهدفة بالعمليات العسكرية الأخيرة. عميد خليل الجميل، والعين على النبطية.
2: نعم، لنشرح الموقف الميداني. القوات الاحتلال الإسرائيلي متواجدة هنا في هذه المعصبحات على في كفر تبنيت. في هذه المنطقة هي تحاول التقدم باتجاه علي الطاهر. لماذا علي الطاهر؟ لأن علي الطاهر هي أهم سلسلة تلال تشرف على النبطية، كما أن هذه القرى التي يستهدفها الإسرائيل ويطلب إخلاءها الآن تقع كلها في محيط هذه المنطقة هنا. هذه يطلب إخلاءها، وهذا مؤشر أنه سوف يتقدم باتجاه علي الطاهر. التقدم باتجاه علي الطاهر ليس بالأمر السهل، خاصة أن علي الطاهر صحيح أنها تشرف على النبطية وعلى كل هذه القرى، واحتلالها سيكون أمرا صعبا، ولكنه سيقدم الإسرائيلي موقع استراتيجي مهم، ليس حاسما كبيرا في المعركة ولكنه حاسم في معركة النبطية. علي الطاهر الوصول إليها من كفر تبنيت صعب جدا لأنها طلة جرداء حوالي 3 كيلومتر. الإسرائيلي في حال التقدم في هذه المنطقة السرداء سيتعرض من إقليم التفاح ومنطقة جزين هنا للاستهدافات، كذلك سيتعرض لاستهدافات من منطقة النبطية باتجاه علي الطاهر. الوصول إليها ليس صعبا ولكنه سيكلف الإسرائيلي كثيرا.
1: طيب، الوصول إلى النبطية، والنبطية نشاهدها على الشاشة الآن في جنوب لبنان، وكل ما يجري الآن من إنذارات الإخلاء، استهداف هذه البلدات المحيطة بعلي الطاهر، وال محاولة المستميتة للوصول إلى علي الطاهر، كله من أجل ربما الوصول إلى النبطية أيضا. الآن قبل النبطية، علي الطاهر هنا يشكل تحدي، خاصة مع ما سمعناه من وجود مواجهات على تخوم هذه التلال. معنى هذا أن قوات حزب الله منتشرة في هذه المواقع.
2: طبعا قوات حزب الله ما زالت موجودة في منطقة النبطية، وهي لا تترك منطقة إلا تحت الضغط. هي طبعا تبادل الأرض بالإصابات، ولكنها بالإصابات للإسرائيليين، ولكنها لا تترك، خاصة أنها هنا سيكون هناك مواجهة شرسة جدا داخل النبطية. النبطية هي قلب الجبل عامر، وهي تعتبر بالنسبة لحزب الله قلب المعركة. إذا في حال خسرها حزب الله ستكون ضربة كبيرة، لذلك هنا سيستميت المقاومون. وتحاول إسرائيل منذ عدة أيام حتى أكثر من أسبوع التقدم بكفر تبنيت، وهي تواجه بمقاومة شديدة. والآن عندما تقترب أكثر من النبطية سنشاهد من هذه المنطقة، سوف نشاهد استهدافات كبيرة للمنطقة الداخل الإسرائيلي إلى المستوطنات هنا.
1: ربما من أجل الوصول إلى النبطية يوسع الجيش الإسرائيلي من دائرة هذه البلدات المستهدفة. يعني
2: طبعا
1: تابعنا سجد قبل قليل، كفر حونة أيضا في الساعة الأخيرة. ما الذي يحتاجه الجيش الإسرائيلي لتحقيق ذلك الآن؟ وإن كان ممكنا فهل سيستغرق وقتا؟
2: وفق نمط التقدم الإسرائيلي، الإسرائيلي لا يبدو مستعجلا. فهو يقوم باحتلال الأراضي ثم يدمرها لكي لا يترك وراءه أحد من المقاتلين، لأن هذا خطير عليه، ويتقدم. ولكن عندما يصل إلى التلة الجرداء لن يعود هناك مقاومة على التلة، المقاومة ستصبح في الأراضي في داخل المباني في النبطية. وعندما يصل إلى علي الطاهر يستطيع في حال وضع دباباته ومدفعيتها أن بحسب وفق المدى المجدي أن كل هذه المنطقة أن يغطيها حتى وصولا إلى منطقة سجد التي لا تبعد أكثر من 5 كيلومتر.
1: لكن في المقابل المقاومة التي تقوم بهذه العمليات، عمليات مقاومة القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان، تقوم أيضا بعمليات استهداف بمسيرات للشمال الإسرائيلي، مسيرتان في أقل من 24 ساعة اخترقت الأجواء الإسرائيلية. كيف يمكن أيضا قراءة هذا المعطى في هذا التوقيت؟
2: المعطى إذا يمكن قراءته سياسيا وعسكريا، بعسكريا كلما اقترب الإسرائيلي من منطقة النبطية أو هددها سوف نشهد تصعيدا قد يصل إلى طبرية وصفد وإلى آخره. هذه المنطقة تعتبر العمود الفقري لحزب الله، وهي تقاطع طرق أساسي، كأنها مستديرة تتقاطع فيها الطرق، وموقعها استراتيجي وقيمتها المعنوية كبيرة. سيفجر الوضع حزب الله في حال تمكن الإسرائيلي من الوصول إلى علي الطاهر أو التقدم باتجاه النبطية.
1: لكن ألن يكلفه ذلك ربما أن يعود الإسرائيلي أيضا إلى استهداف الضاحية؟
2: أعتقد الإسرائيلي يتجنب الآن استهداف الضحية، ولكن في حال استمرت الآن تصل إلى المستوطنة القريبة وهناك أشياء غامضة لا يقولها الإسرائيلي كي يتجنب ضرب الضحية في هذا الوقت الحرج من الاتفاق. ولكن أنا أعتقد في حال وصلت الصواريخ إلى أبعد، إلى كريات شمونة، إلى صفد، إلى الطبرية، أو أنتجت خسائر بشرية، سوف يضرب إسرائيل الضحية بكل تأكيد.
1: طيب الآن إنذارات الإخلاء التي شملت 20 بلدة بين قضائي النبطية وجزين، هل يمكن أن تستهدفها إسرائيل كلها؟
2: إسرائيل تستهدف هذه المناطق لكي إذا كان هناك أحد بعد من السكان موجود فلا يتركها، ضرب البنية، منع الإمدادات التي يمكن أن تصل إلى النبطية. وقد رأينا ذلك في استهداف فرحونة، الفرحونة تم استهداف السيارة تتجه باتجاه النبطية، هو يعتبر كل شخص أو كل آلية تتجه باتجاه النبطية تأتي للدعم. أنا أعتقد أن هذا القصف يؤكد أنه أي بالنسبة للإسرائيلي أن أي عنصر أو آلية تتحرك في هذه المنطقة هي آلية عدوها، وبالتالي يحق له استهدافه.
1: العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة التحليلية العسكرية التي تنتهي بها إذن هذه الفقرة العسكرية. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا جزيلا لك مريم، وشكرا لضيفك الكريم. ننتقل الآن لمتابعة التطورات المتعلقة بمستجدات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. معنا من واشنطن مراسلنا مراد هاشم، ومن طهران سينضم إلينا بعد قليل نور الدين دغير مدير مكتبنا هناك. إذن أبدأ معك مراد، وفي محاولة للتعرف على الموقف الأمريكي من هذه المذكرة، الآن نعرف أن يعني الساعات الماضية حملت الكثير من المعطيات وربما أيضا توضيحات في الآن ذاته. تفضل مراد.
4: مرحبا ليلى. نعم بالفعل هناك حالة من الترقب الآن هنا في واشنطن. الأمر محسوم، الاتفاق على الطاولة وشبه جاهز، وهناك استعدادات وتحضيرات للذهاب لمراسم التوقيع. وهنا الإشارة بطبيعة الحال إلى ما يدور من حديث حول استعدادات وتحضيرات من قبل نائب الرئيس جيدي فانس للذهاب إلى جنيف للمشاركة وتمثيل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع. هذا الموعد بطبيعة الحال ليس محسوما بشكل أكيد، ولكن يدور الحديث عن يوم الأحد وربما الاثنين كما قال الرئيس ترامب. الاتفاق شبه مكتمل، وما هو ليس مكتمل في الأساس جزء منه يتعلق بالحصول على موافقات من الجانب الإيراني، أي توقيع الجانب الإيراني أول موافقة على الصيغة، بالنظر كما يقول المسؤولون الأمريكيون إلى وجود أكثر من طرف يتعين الحصول على الموافقة منه على هذه المذكرة كما يشير الجانب الأمريكي. ولكن بطبيعة الحال مع إشارات إلى أن أغلب المستويات القيادية بالفعل قد وافقت على هذه الصيغة وهذه المذكرة. في المجمل واشنطن وفي حملة مكثفة لافتة على مدى ساعات نهار الجمعة. كان هناك سيل من التصريحات فيما يشبه الحملة للدفاع عن مذكرة التفاهم، وإن لم ينشر رسميا بطبيعة الحال مضامينها، ولكن ما ينشر من رؤوس أقلام بشأنها، خطوطها العامة والبنود الأساسية فيها، وبعيد عن التفاصيل. بعدما نشر ما زعم أنه نص مذكرة التفاهم في وسائل الإعلام الإيرانية، بدأت هناك التعليقات بدءا من الرئيس دونالد ترامب ثم نائبه جيدي فانس، بعد ذلك سمعنا وزير الطاقة الأمريكي ووزير الداخلية، ثم هناك مسؤول رفيع طلب عدم ذكر اسمه نظم إحاطة لعدد من الصحفيين مكرسة للحديث عن ما تتضمنه مذكرة التفاهم كما تراها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للسيطرة على السردية. في المجمل قد يطول الحديث شرح ما تقوله الولايات المتحدة بشأن هذه المضامين، ولكن بشكل سريع ما يتعلق بالتأكيد على التزام إيران بفتح مضيق هرمز وعدم فرض رسوم، أيضا التزامها بتدمير كميات اليورانيوم عالية التخصيب وتفكيك المنشآت النووية، وأيضا عدم دعم الجماعات الإرهابية بحسب وصف واشنطن، وقضايا أيضا أن لا تسليم لأي أموال إلا في مقابل خطوات تقوم إيران بتنفيذها فيما يتعلق بالقضايا النووية. ليلى،
3: هذا الربط لافت جدا. مراد، أشكرك جزيلا على هذه التفاصيل. أنتقل الآن إلى طهران مع مدير مكتبنا نور الدين دغير. إذن الترقب سيد الموقف، يعني عندما يتحدث ترامب عن توقعه لأن يتم التوقيع إما غدا أو بعد غد، ماذا تقول طهران بهذا الشأن؟
5: ليلى، بكل تأكيد حينما تحدث الرئيس الأمريكي بأن التوقيع قد يكون نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع، تقريبا هي نفس المعلومات التي يمكن القول بأنها تتطابق مع ما يدور هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. يبدو أن التوقيت قد تم التوافق عليه بالتحديد يوم الأربعاء، حيث كان الوسيط القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وكان هناك لقاء مع الإيرانيين وخط مفتوح مع الأمريكيين، توصلوا إلى المذكرة التفاهم وكذلك إلى تحديد لوجستيات العمل من أجل التوقيع عليها خلال المراحل المقبلة. إذن زمنيا يمكن القول بأن نفس التوقيت، فقط ربما قد يخضع هذا التوقيت لتغييرات ربما ترتبط بالوضع اللوجستي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وآلية انتظار التوقيع والإعلان الرسمي هنا من العاصمة الإيرانية طهران. كما أشرنا بأن هناك إجراءات روتينية تقوم بها طهران، خاصة أن الموضوع هو موضوع يرتبط بمؤسسة إدارية أمنية سياسية في طهران، وهو مجلس الأمن القومي الإيراني بأعضائه يجب أن يطلعوا على مذكرة التفاهم والموافقة عليها بنصيب الثلثين. هذا الإجراء يبدو أنه تم، فما يتم الآن هو تهيئة الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. أما عن مسألة التوقيع، فكما أشرت سابقا هناك توافق أولي ومبدئي ما بين الإيرانيين والأمريكيين على التوقيع في تاريخ محدد وفي يوم محدد وفي مكان محدد، تم الاتفاق بالتحديد على جنيف بسويسرا. لكن بكل تأكيد ما سمعناه كذلك أمس من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، الذي تحدث عن صيغة أخرى للتوقيع وسماها بالتوقيع الإلكتروني، بعد ذلك يتم الإعلان. هنا الكثير من الأسئلة تطرح، ماذا يقصد بالتوقيع الإلكتروني؟ هل هو المرحلة الأولى في إعلان موافقة طهران والولايات المتحدة الأمريكية عن على مذكرة التفاهم؟ ربما قد يكون ذلك، وبعدها تلي خطوة التوقيع الرسمي في مراسم رسمية كما هو مقرر لها. الأمر ربما يبقى على الاحتمالين، لكن ما هو مهم، هل الأجواء في طهران تتجه نحو الموافقة أو نحو التمنع؟ يبدو أن الجو العام هنا هو جو عام قابل لمذكرة التفاهم، وخروج وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أمس على التلفزيون الرسمي الإيراني ليتحدث في تفاصيل الاتفاق، ليتحدث في تفاصيل الجو الداخلي، يبدو أنه كان يريد بشكل أو بآخر أن يهيئ الجو الداخلي بشقه السياسي المعارض للاتفاق وبشقه الشعبي المتواجد بالاتفاق. بالتجمعات الليلية تهيئته للقبول بهذا الاتفاق. ليلى، بكل تأكيد هذا الاتفاق لا يحظى بقبول الجميع، هناك أطراف ترفض هذا الاتفاق وأعلنت رفضها لهذا الاتفاق وأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ما يتم الآن هو تهيئة الأجواء على جميع المستويات.
3: نعم، وكما ذكرت نور الدين، بمجرد الحديث عن تفصيل مثل هذا التوقيع سيكون إلكترونيا أم لا، هذا أيضا يعد مؤشر إيجابي في انتظار إذن الموقف والإعلان الرسمي. أشكرك على هذه التفاصيل، عطفا على ما أورده مراد هاشم من واشنطن ونور الدين.

0: غير من طهران بعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي، تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. ما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ هذا ما سنتابعه في هذا التقرير لأسماء النعيم.
1: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانباً الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقاً في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضاً نرى حركة في ما كان خطوطاً حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً.

0: لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضاً، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال، وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوماً، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: ولمناقشة ما وصلت إليه الأمور بشأن الاتفاق والتوقيع على مذكرة التفاهم، يسعدني أن أرحب هنا بالاستوديو بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما. سيد مارا، لننظر إلى التفاصيل الآن، نحن في انتظار رد إيراني، ولكن الاتفاق قائم على أداء إيران هكذا تقول واشنطن، ولا أموال قبل التزام إيران. إذن كيف يمكن أن يلتقي ذلك مع إصرار طهران على الحصول على الأموال أولاً والإفراج عنها؟
2: نعم، هذه كانت دائما نقطة عالقة بالنسبة للولايات المتحدة، والتي قالت بأن الإفراج عن الأموال المحتجزة سيكون بناء على أداء إيران بالمقابل. يوم أمس سمعنا أن إيران ستحصل على 24 مليار دولار بسرعة، وهذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني. في الحقيقة ربما هذه محاولة منه لحفظ ماء الوجه أمام جمهوره. الرئيس ترامب لا يريد أن يرى وهو يقدم هذا المال لإيران مقارنة بما حدث مع أوباما، لأنه قبل انتخابه انتقد أوباما لأنه قدم لإيران مليارات الدولارات. هو لا يريد هذه الصورة أن تنشر عنه أو حتى الكلام بأنه أعطى مالا نقديا لإيران. لهذا السبب أتصور أنه قد يكون هناك مبلغ صغير في البداية، وهذا أيضا خاضع لأداء إيران. والولايات المتحدة قالت أنها لن تدفع مالا مقابل فتح مضيق هرمز، هذه أيضا قضية أخرى. ربما الأمر سيربط بالملف النووي والعقوبات.
1: ورغم ذلك يبدو أن الرئيس ترامب واثق تماما من الأمور ستحل خلال يوم أو يومين، يقول إما الأحد أو الاثنين. وهنا أسألك دكتور صدقيان، ولكن قبل ذلك دعني أشير إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن رئيس وزراء لبنان لرويترز على حزب الله أن يكون أسرع منا أو بالسرعة نفسها ويعلن دعمه لمفاوضاتنا في واشنطن. كذلك يصرح رئيس الوزراء لرويترز: نحن على تواصل دائم مع حزب الله وكل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته. ويقول: مشكلتنا مع حزب الله هي في سلاحه، ونعد الحزب قوة سياسية لبنانية. إذن هذه آخر التصريحات نقلا عن رئيس الحكومة اللبنانية. قبل أن نتحدث عن تأثير هذا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، أريد أن أتوقف معك دكتور صدقيان عن اشتراط طهران ورئيس البرلمان تحديدا تنفيذا بلا شروط، بينما يبدو الجانب الأمريكي يعني يتحدث عن خطوات نووية. هل هذا تسلسل مقبول عمليا، ممكن أن يحسم خلال يوم أو يومين؟
3: ليلى، في ظل هذه الأجواء التي نحن فيها الآن، هناك شك كبير من قبل الجانبين، وهناك عدم ثقة واضح في التصريحات، سواء كانت التصريحات الإيرانية من المسؤولين الإيرانيين أو الصحافة الإيرانية أيضا، وهناك تشكيك أيضا عند القيادة الأمريكية والإدارة الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة عندما تنظر إلى هذا الاتفاق تنظر بأنها هي التي تعطي الأموال للإيرانيين، يعني هذه الروح أو هذا النفس بأن أمريكا تريد أن تعطي من أموالها وليس من أموال الإيرانيين. عندما يستلم الإيرانيون مثل هذه الإشارات أيضا يشككون في هذا الأمر، ويعتقدون بأن هذه هي أموال إيرانية يجب أن تعطى للإيرانيين. أما أن تعطى مقابل خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات، الإيرانيون يشككون كثيرا بمثل هذه الآلية أو هذا الخطاب الذي يصدر من واشنطن. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا عدم الثقة لا أدري كيف يمكن له أن يعزز حتى تستمر المفاوضات، لأننا في بداية الأمر. حتى ولو تم التوقيع هناك،
1: هل سيبقى الطرفان أسرى هذه النقطة، يعني عدم الثقة؟ يعني ما الذي يمكن أن يحصل؟ إحنا أمام وضع غير قابل للاستمرار، ولا بد من الخروج منه بطريقة أو بأخرى.
3: هذا صحيح، هكذا يفكر العقلاء. لكن المشكلة أنه كيف يمكن أن نعزز الثقة؟ لحد الآن كل ما يصدر من الولايات المتحدة لا يعزز، يعني خطوات ليست خطوات بتعزيز الثقة مع الإيرانيين. وأنا لا أقول بأن الإيرانيين يجب أن يعززوا الثقة، لأن إيران تعرضت إلى حرب كبيرة وقوية، وبالتالي الجانب الأمريكي يجب أن يعطي مثل هذه الإشارات من أجل يعني من أجل إقناع الإيرانيين.
1: يمكن القول أنه أعطى مثل هذه الإشارات عندما منع نتنياهو من ضرب منشآت الطاقة في إيران. هذا من وجهة نظر ترامب ربما يعني مؤشر على أن واشنطن أصبحت ضامنا لكبح حليفها. هل هذا توصيف دقيق؟
4: Well, from my understanding,
2: حسب فهمي للأمور ومما يدور في الولايات المتحدة وما يقال عن مذكرة التفاهم، هي مسألة الدفاع عن وكلاء إيران وبالتحديد حزب الله، وهي كانت مشكلة رقم واحد بالنسبة للولايات المتحدة، ويبدو أن المشكلة رقم واحد بالنسبة لإسرائيل. إذن هذا هذا جزء من المذكرة. أعلم أن الولايات المتحدة لا تسلط الضوء على ذلك الآن، بل يركز على فتح مضيق هرمز والقضية النووية، لكن حسب ما أفهمه هو مسألة وقف تمويل الوكلاء.
1: وفي الأثناء التصعيد هو سيد الموقف في جنوب لبنان. هذه صور من النبطية التي تتعرض لقصف مباشر، وهذا ضمن ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة من تصعيد إسرائيلي بعد تقديم إنذارات بالإخلاء لأكثر من 20 بلدة في أقضية النبطية وصور. إذن هذه المشاهد نتابعها معكم من النبطية، وواضح أن التصعيد هو سيد الموقف. وهنا يعني نربط الأمور، يعني تابعنا قبل قليل تصريحات رئيس الحكومة والحديث كذلك من الرئيس اللبناني عن ضرورة التخلي عن السلاح. هل يمكن القول أن سلاح حزب الله أصبح شرطا صريحا في الصفقة الآن؟ هل يمكن القول أن هذا أيضا من الأمور التي تعرقل التوقيع من جانب الإيراني؟
3: الآن الإيرانيون وضعوا في اقتراحاتهم، كما هو معلوم لا توجد لدينا وثيقة رسمية لحد الآن، لكن قالوا بأن النقطة أو البند الأول هو إنهاء الحرب. وإنهاء الحرب يعني كما يفسره الإيرانيون ليس في إيران فحسب، وإنما بكل المناطق بما في ذلك لبنان. وأنا أعتقد ما دام هناك احتلال إسرائيلي للجنوب الإيراني، ما دام هناك قصف وقصف متبادل، هذا الوضع الإنساني المتردي في جنوب لبنان أنا لا أعتقد بأنه يسمح لمطالبة حزب الله بإلقاء سلاحه. إلقاء السلاح مقابل ماذا؟ يجب أن الاحتلال ينتهي في جنوب لبنان حتى يستطيع، سواء كان الإيراني أو اللبناني.
1: ولكن هذا لن يحدث في يوم أو يومين دكتور.
3: هذا طبيعي.
1: طيب. ونحن أمام يعني ترقب الكل الأعين الآن في انتظار موقف، يعني والكل يسأل ما الذي ينتظره المرشد حتى يصدق على هذه المذكرة، ولماذا حتى مسألة ساعات، لماذا التأخير؟
3: المذكرة حسب ما قال وزير الخارجية عباس عراقچي يوم أمس، قال بشكل واضح بأن المذكرة أصبحت جاهزة الآن، وكانت هناك موافقة على المذكرة كما هو نقل، لكن هناك ترتيبات التوقيع، ويبدو بأن من الجانب الإيراني قد حسمت.
1: رئيس البرلمان هو من سيوقع؟
3: لا حد
1: هكذا
3: يعلم.
1: هكذا يعني يتم
3: المكان, المكان نعم. والزمان ومن يوقع هذا.
1: هل هناك أهمية لتعيين من يوقع، وهل هذا له دلالة؟ يعني من الجانب الأمريكي هناك نائب الرئيس، هذا ما حسمه الرئيس الأمريكي بغض النظر إذا ما كان هو منشغلا بشيء آخر على ما يبدو. ومن الجانب الإيراني إذا ما ثبت أنه سيكون رئيس البرلمان، هل لهذا التمثيل رمزية معينة وأيضا تشي بنوع الالتزام الذي يفرضه الاتفاق؟
2: طالما أنهم يوقعون، القضية هنا هو أنه من غير المرجح أن يظهر المرشد في حفل التوقيع. لهذا السبب طبعا الرئيس ترامب لديه كأس العالم طبعا، وهناك الكثير ما يدور في الولايات المتحدة، وبالنسبة لزعيم إيران لن يظهر.
1: عذرا للمقاطعة، من هنا ربما تأتي فكرة التوقيع الإلكتروني. على العموم أشكركما، ونحن معكم إذن رأس الساعة ومستمرون في هذه التغطية للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، والتي يفترض أن تنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني. ونبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وكالعادة البداية بالمستجدات. تعرضت بلدات عدة في قضائي جزين والنبطية جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي أعقب إنذاراً من الجيش الإسرائيلي بإخلاء بلدات في القضائين إلى جانب مدينة نبطية. وأفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في مدينة الخيام في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل صباح اليوم. وقال حزب الله أنه استهدف آلية وآلية نميرة إسرائيلية عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمسيرة أبابيل الانقضادية. على المستوى السياسي، الرئيس اللبناني يقول إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. وبدوره قال رئيس الوزراء نواف سلام لرويترز إن على حزب الله أن يكون أسرع من الحكومة أو بالسرعة نفسها ويعلن دعمه لمفاوضاتها في واشنطن. أما بالنسبة لتطورات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، فأكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. ومن جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة من اتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وأن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. إذن مستجدات طبعا متلاحقة. وأشير أيضا إلى ما نقله مصدر أمني لبناني للجزيرة من أن الجيش اللبناني يخلي موقعه في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية في جنوب لبنان. ولمتابعة المزيد بما يتعلق بالتطورات الميدانية والسياسية في لبنان، ننتقل إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة مع زميلي حسن جمول. تفضل حسن، لديك مادة دسمة للغاية. تفضل.
5: شكرا. فعلا ليلى، شكرا جزيلا لك. وسأبدأ هذه النافذة من الخبر الذي صدر عن مصدر أمني لبناني للجزيرة حول إخلاء الجيش اللبناني لموقعه في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطي. لهذا الخبر دلالات هامة على المستوى الميداني، باعتبار أن بلدة كفر تبنيت هي بلدة محاذية لمدينة النبطية. وبينما كان الجميع هنا في لبنان يترقب مآلات الاتفاق الإيراني الأمريكي على مذكرة تفاهم، يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنها تتضمن وقف الحرب في لبنان والانسحاب الإسرائيلي منه. صعدت إسرائيل من اعتداءاتها وأنذرت سكان مدينة النبطية و19 بلدة في قضائها وقضاء جزين، أنذرتهم بالإخلاء مع مؤشرات تدل على محاولات توسيع رقعة السيطرة الإسرائيلية باتجاه النبطية والمرتفعات المحيطة بها، لا سيما مرتفع علي الطاهر. القصف الإسرائيلي يشمل هذه المناطق التي شملتها إسرائيل بنداءات الإنذار والإخلاء. وكما ذكرنا قبل قليل، مصدر أمني للجزيرة يقول إن الجيش اللبناني أخلى موقعه في بلدة كفر تبنيت. من هنا نبدأ مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية والتطورات الميدانية المتلاحقة وتلك الصور لآثار القصف الإسرائيلي في منطقة النبطية والتي أشرنا إليها قبل قليل. مازن،
6: نعم حسن، من الواضح بأن مدينة النبطية وقضاء النبطية يقع الآن في عين العاصفة الإسرائيلية، بمعنى آخر هنالك تطورات متلاحقة في محيط مدينة النبطية. بدأت هذه التطورات منذ منتصف ليل أمس عندما حاولت قوات إسرائيلية التوغل من محيط بلدة أرنون باتجاه موقع الزفاتة وصولا إلى علي الطاهر، حيث حصلت مواجهات مع مقاتلي حزب الله. أيضا كفر تبنيت قبل قليل مصدر أمني لبناني يؤكد

الجزيرة بأن الجيش اللبناني سحب كل جنوده وعناصره الذين كانوا يتواجدون في تلك البلدة. كان هنالك حاجز وموقع إضافي وسكنة صغيرة للجيش، تم سحب جميع عناصرها باتجاه العمق اللبناني، وذلك نتيجة الانتشار الإسرائيلي ومحاولة التوغل الإسرائيلية من هناك باتجاه أيضا علي الطاهر، وبالتالي من

0: النبطية ومحيطها، من ضمنها مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الإخلاء. ما نشاهده حسن الآن هو مرتفع علي الطاهر الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 600 متر عن سطح البحر، وهو يقابل قلعة الشقيف، يعتبر من المراكز التاريخية ومن المراكز الاستراتيجية التي تكشف كامل منطقة النبطية، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الشرقي لجنوب لبنان. هذه التلة وهذا المرتفع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع كانت تستهدفه بشكل متتال، سواء من خلال المقاتلات الحربية أو المدفعية، ولكن من الواضح بأن السعي الآن الإسرائيلي هو للسيطرة على علي الطاهر نتيجة موقعه الكاشف لكامل هذه المنطقة، علما بأنه خلال الساعات الماضية كانت هنالك محاولة للتقدم ولكن تم صدها. حسن دعني أكمل هنا لأنني سأحرك عدسة الكاميرا باتجاه قلعة الشقيف والمنطقة المحيطة بها.
1: نعم طبعا ستتابع هذه الصور، لكن فقط بالنسبة لبلدة كفر تبنيت مازن، كون أنها محاذية جدا لمدينة النبطية وليس هناك فاصل جغرافي بينهما، إلى أي مدى هذا الأمر يمكن أن يؤثر على واقع المدينة تحديدا؟
0: حسن سندخل بعدسة الكاميرا إلى كفر تبنيت الآن كي نرصد أين تقع تحديدا. بالنسبة عندما تواصلت قبل قليل مع المصدر الأمني اللبناني أكد لي بأن الجيش اللبناني قد انسحب من كفر تبنيت، ولكن لا تواجد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت، ولكنها شقت طريقا مرادفا وموازيا للبلدة وتسعى من خلاله للوصول إلى علي الطاهر، وبالتالي نحن لسنا إزاء تثبيت لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت في محاولة منها للتقدم باتجاه النبطية. هذا الأمر نرصده الآن بعدسة الكاميرا ضمن كل هذا القوس الذي يمتد من كفر تبنيت إلى يحمر الشقيف إلى أرنون إلى زوطر وقبلها مزرعة الحمرة. هنا يمكن أن نشاهد حسن بأن لا اشتباكات الآن ولا محاولات تقدم إسرائيلية الآن، وبالتالي ما حصل في محيط أرنون وما حصل في محيط كفر تبنيت هو محاولة تقدم إسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر وليس باتجاه المدينة بمعنى مدينة النبطية. وبالتالي أيضا من خلال تحريك كامل عدسة الكاميرا والآن نقوم بجولة على كامل منطقة النبطية من خلال ظهور الآن النبطية الفوق وهي البلدة المتاخمة للنبطية، كذلك أمر كفر رمان، ونتحول باتجاه المدينة والتلال التي نشاهد فيها ميفدون وشوكين وزبدين. كل هذه المنطقة جرى تهديدها قبل نحو 3 ساعات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل المقاتلات الحربية، وبالتالي هذه المنطقة لما تتمتعه ببعد من إرث تاريخي، من رمزية سياسية، من عمق اقتصادي اجتماعي للجنوب، من موقع يعتبر بأنه عاصمة جبل عامل، من الواضح بأن الضغط الإسرائيلي الآن هو باتجاه كامل هذه المنطقة تحديدا مدينة النبطية ومحيطها. ومن هنا نفهم ما يحصل من خلال هذه التهديدات وهذه الاستهدافات. الآن سنتحرك مجددا عصام باتجاه زوطر الشرقية تباعا، حيث أعلن حزب الله بأنه هاجم قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك من خلال محلقات انقضاضية. حسن زوطر الشرقية كانت قد حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 7 يونيو التقدم منها باتجاه ميفدون ومنها باتجاه محيط مدينة النبطية، حينها جرى إطلاق الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي وردت إسرائيل بقصف الضاحية وتطور الأمر إلى مواجهة إيرانية إسرائيلية. وبالتالي كي نعلم مدى حساسية هذه المنطقة بالنسبة للجنوب عامة وأيضا خاصة بالنسبة لحزب الله، حيث أنها تعتبر ليس فقط نقطة ارتكاز رئيسية ونقطة وصل ما بين ساحل جنوب لبنان وعمقه باتجاه قضاء مرجعيون وغيرها من المناطق ضمن محافظة النبطية، ولكنها أيضا تعتبر من مراكز الثقل بالنسبة لحزب الله كموقع دعم رئيسي واستراتيجي ضمن المعادلة التي نراها. وبالتالي حسن هذا الواقع الميداني الذي نشاهده الآن في مدينة النبطية والذي تكثف من خلال الغارات والاستهدافات والقصف المدفعي يوحي بأننا إزاء محاولات إسرائيلية ربما للتقدم إلى محيط المدينة، أو على الأقل فلنقل للسيطرة على علي الطاهر.
1: تلك الصور طبعا كانت من النبطية، لكن الآن هذه الصور

0: على الشاشة هي من منطقة صور أيضا التي تتعرض قرى قضاء صور وبلدات القضاء لقصف إسرائيلي بشكل مستمر. هذه الصورة الآن هي من صور كما يبدو على الشاشة. سأعود إليك مازن. طيب، واضح بأن هذا التطور الميداني الذي أشرت إليه في منطقة النبطية ومحاولات التقدم الإسرائيلية على تخوم النبطية باتجاه مرتفع علي الطاهر، إلى أي مدى يمكن ربطه فعليا بالتطورات السياسية والأنباء من إسلام أباد والتي تشير إلى اتفاق إيراني أمريكي سينسحب على لبنان وفقا لتأكيدات إيرانية سينسحب وقفا لإطلاق النار؟
1: حسن، أي قراءة للتطور الميداني الذي يحصل حاليا في جنوب لبنان وتحديدا هنا في النبطية بما تحمله من دلالة والمحاولة الإسرائيلية للوصول إلى علي الطاهر تقرأ باتجاه واحد، هنالك سباق مع الزمن بالنسبة لقوات الاحتلال، بالنسبة لنتنياهو في محاولة للاستفادة من ربع الساعة الأخير إذا ما كان فعلا سيتم إعلان وقف إطلاق نار على كامل الجبهات وهو يشمل جنوب لبنان، فبالتالي هنالك سعي لمحاولة الاستفادة من هذا التوقيت لتحقيق مكاسب عسكرية إضافية توضع على طاولة المفاوضات لاحقا. الآن نسمع قصفا حسن، وبالتالي الاستفادة من هذه الاندفاعة، هنالك من يقرأ هنا في لبنان والآن أيضا قصف إضافي حسن بأن هذا المسعى هو سباق مع الزمن، لأنه في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار وتم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فإن المسار من بعدها سيكون هو المسار التفاوضي اللبناني في واشنطن ما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي محاولة انتزاع أكبر قدر ممكن من المناطق على مستوى جنوب لبنان وتحديدا في علي الطاهر ومحاصرة أو إطباق الخناق بشكل شبه تام على مدينة النبطية سيعني الكثير من خلال المفاوضات اللاحقة، وبالتالي هذا الدفع العسكري لا يمكن فصله عن المسار السياسي إطلاقا، وهذا ما تقاربه لبنان وهذا ما كان قد تحدث عنه مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة قبل أيام عندما أكد بأن إسرائيل تسعى الآن للاستفادة الميدانية قدر المستطاع لتثمير هذا الأمر. يمكن أن نسمع أيضا مزيدا من القصف حسن. نعم. الذي يستهدف كامل هذه المنطقة التي نشهدها هنا في مدينة النبطية ومحيط النبطية.
0: طيب، امتدادا لهذه المنطقة، نعم نحن نسمع مزيدا من أصوات القصف في تلك المنطقة. ربما الوضع في منطقة إقليم التفاح ليس أفضل حالا وهي امتداد لمنطقة النبطية. شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، وننتقل إلى جزين، إلى منطقة جزين، ولكن قبل ذلك هذه الصور التي نشاهدها هي صور لمعدات وآليات للجيش اللبناني الذي أعلن مصدر أمني رسمي للجزيرة بأنه قد أخلى موقعه بالفعل في بلدة كفر تبنيت المحاذية لمدينة النبطية. إذن الجيش اللبناني يخلي موقعه، وهذه الصور تشير إلى ذلك. كارمن جو خدار موجودة في منطقة مرج عيون وكنت ترصدين الوضع في إقليم التفاح في تلة سجد تحديدا وتلك المناطق الواقعة في قضاء جزين، كلها كانت أيضا مشمولة بالإنذار الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه مع مازن. كارمن.
2: حسن، تهديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات في قضاء جزين، ثم ترجمة لهذا التهديد من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية وأيضا المسيرات والمرابض المدفعية التي قصفت تباعا هذه البلدات التي سنرصدها بعدسة الكاميرا وهذه المرتفعات. وكنا معا نرصد خلال الأيام الماضية تكثيف الاستهداف باتجاه هذه المناطق ربطا بمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم تقدم باتجاه مدينة النبطي ومحيطها، استهدافات للمحمودية، للريحان، لكفرحونة، لعرمتة، للقطران أيضا منذ صبيحة هذا اليوم، ولسجد كما كنت قد أشرت. لماذا حسن هذا التكثيف للاستهداف الإسرائيلي باتجاه هذه المنطقة التي تقع في شمال ليطاني ونرصدها من حيث نتواجد، لأنها تشكل امتدادا جغرافيا صحيح، ولكنها أيضا مناطق مطلة على مدينة النبطي وعلى قضاء النبطي، فمرتفع السجد يبلغ ارتفاعه نحو 1000 متر، بينما مرتفعات قضاء النبطي يصل ارتفاعها إلى نحو 600 متر و700 متر بالنسبة لقلعة أشقيف التاريخية. من هنا تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي لقصف هذه المنطقة، تشكل مناطق خلفية بالنسبة لأي عمليات عسكرية تسعى للقيام بها باتجاه النبطية. هذه التلال المرتفعة كانت مواقع إسرائيلية بالنسبة للقوات قبل التحرير عام 2000. إذا ما انتقلنا بعدسة الكاميرا باتجاه دبين، فخلف دبين مباشرة يقع مرتفع علي الطاهر، هذا المرتفع الذي تحدث عنه مازن قبل قليل، وكنا قد شهدنا واستطعنا أن نسمع القصف، خاصة أن مرابد المدفعية نعم. التي تطلق قذائفها تطلقها من على مقربة منا باتجاه هذه هي دبين. خلف دبين مباشرة يقع مرتفع علي الطاهر وتقع النبطية.
0: طيب، في نفس الإطار الجغرافي كارمن، هذه صور من منطقة النبطية، يعني جنوب المنطقة أو بالأحرى ربما غرب المنطقة التي تتحدثين عنها، والتي ذكرنا بأنها امتداد جغرافي ما بين النبطية وإقليم التفاح. هذه المنطقة من كاميرا الزميل مازن إبراهيم في النبطية تشير إلى قصف إسرائيلي. لا أدري إن كان مازن ما يزال معنا فقط للإشارة إلى طبيعة هذا القصف قبل العودة إلى كارمن.
1: نعم حسن، ما نشاهده الآن هو قصف مدفعي باتجاه تلال علي الطاهر. سيدخل الزميل عصام بعدسة الكاميرا كي نشاهد الدخان الذي ينبعث. هنالك قصف مدفعي مركز إسرائيلي باتجاه علي الطاهر، وبالتالي هذا يؤكد بأن قوات الاحتلال لم تصل إلى هذه المرتفعات وأنها تقوم باستهدافها بالقصف المدفعي المكثف. كذلك الأمر ضمن كل هذا الأفق الذي سنشاهده، ونحرك عدسة الكاميرا باتجاهه حيث يظهر الدخان ليس فقط من علي الطاهر ولكن من المناطق المحيطة وأيضا من محيط كفر تبنيت. وبالتالي القصف المدفعي حسن بات مركزا بهذا الاتجاه خلال الدقائق العشرة الماضية. ربما تظهر آثار الدخان المنبعث من الأماكن التي يتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الأمر مجموعة كبيرة من المناطق يتم قصفها عبر المدفعية الإسرائيلية. هذا الأمر تكرر خلال الساعات الماضية، ولكن خلال الدقائق القليلة كان هنالك تكثيف للقصف المدفعي الإسرائيلي باتجاه تلال علي الطاهر، بما يؤكد بأن هنالك محاولات إسرائيلية لاستهداف تلك المرتفعات. وهذا يعني عمليا حسن بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسيطر حتى الآن على هذه المرتفعات. يمكن أن نسمع مجددا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف كامل هذه المنطقة.
0: طيب، عند أي تطور طبعا سنعود إليك. والقصف على كل يعني واضح مباشرة على الشاشة، هذا القصف المستمر في طول وعرض هذه المنطقة، فضلا عن المرتفع الذي أشرت إليه، المرتفع الاستراتيجي بالنسبة للنبطية ومحيطها مرتفع علي الطاهر. أعود إليك كارمن، كنت تشيرين إلى أهمية هذه المنطقة الجغرافية، أهميتها حتى بالنسبة إلى النبطية والتي شملت إسرائيل بإنذارات الإخلاء وبدأت بعمليات القصف لمرتفعاتها.
2: حسن حسن، حقيقة القصف تكثف خلال الأيام الماضية باتجاه قضاء جزين وأيضا باتجاه مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. يوم أمس كانت هناك غارات عنيفة للغاية باتجاه تخوم بلدة بلاط، قبلها أيضا كانت هناك غارات باتجاه وادي برغز وبالتحديد عند مجرى نهر الليطاني. هذا التكثيف للغارات وهذه المنطقة لابد من ذكر هذا التفصيل البالغ الأهمية. عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2024 سعت إسرائيل ودفعت كثيرا وضغطت لضم هذه المنطقة الواقعة في منطقة شمال الليطاني إلى هذا الاتفاق والقرار 1701 نظرا لأهميتها الاستراتيجية. هذه مرتفعات وأيضا هذه منطقة بالغة الصعوبة على المستوى الجغرافي، فيها جبال عالية مرتفعة شاهقة، فيها وديان سحيقة أيضا سعت إلى ضمها، ولكن كان الجيش اللبناني قد عمل في منطقة جنوب الليطاني عدد كبير من المعوقات كانت قد واجهته. أولا احتلال إسرائيل للمواقع الخمسة المناطق العازلة التي أنشأتها، ثم أتت الحرب لتعيق استكمال هذه الخطة، خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في منطقة شمال الليطاني. وهذه المنطقة التي رصدناها قبل قليل هي منطقة تقصف منذ العام 2023. آلاف الغارات من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات أطلقت باتجاه هذه المنطقة، ولكن اليوم تكتسب أهمية إضافية نظرا لأنها العمق الخلفي بالنسبة لأي قوات تسعى لمهاجمة مدينة النبطية وتريد تأمين قواتها. إذن عليها أن تقصف هذه المناطق، وبالتالي اليوم هي تكثف من تهديداتها وأيضا تكثف من قصفها لهذه المنطقة. ولكن اليوم هنا كل هذا المشهد في جنوب لبنان، هذا المشهد المعقد لا يمكن فصله عما سيجري بعد أيام في واشنطن، المسار التفاوضي، خاصة أن حسين حسن يوم أمس كان قد أكد للجزيرة أنهم أبلغوا وحزب الله أبلغ من قبل طهران بأن لبنان مشمول بمذكرة التفاهم، هناك انسحاب إسرائيلي مضمن أيضا في هذا الاتفاق، وأن حزب الله لن يقبل العودة إلى ما قبل 2 مارس. ولكن للمسار الرسمي هناك سياق آخر مرتبط بمفاوضات واشنطن تحدث عنه نواف سلام قبل قليل، وأيضا رئيس الجمهورية كانت له مواقف في هذا الإطار يؤكد أنه الحل الوحيد لكل هذا المشهد المعقد.
0: شكرا لك كارمن جو خدار من مرج عيون، شكرا لمازن إبراهيم من النبطية. وهذه المواقف السياسية ستكون محل نقاش هنا مشاهدينا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس الوزراء اللبناني قال لوكالة رويترز إن على حزب الله أن يكون أسرع منا أو بالسرعة نفسها ويعلن دعمه للمفاوضات في واشنطن. الرئيس نواف سلام طلب من حزب الله إنقاذ لبنان وتغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأيضا قال نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية: نتأثر بمسار التفاوض في إسلام أباد ونتائجه تظهر على أرضنا، لكن لا أحد يفاوض باسم لبنان. وبالنسبة لجنوب لبنان ومستقبل جنوب لبنان، يقول رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: من المفترض أن يكون الجنوب منطقة خالية من السلاح. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية سعد كيوان الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور بلال اللقيس المحلل السياسي والأكاديمي. مرحبا بكما. سأبدأ معك سعد كيوان، أولا كيف تبعت هذا التطور الميداني الذي ترافق بشكل سريع ومباشر مع الحديث عن قرب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ربما يشمل لبنان وجنوبه؟
3: يعني أعتقد أنه يعني إسرائيل واضح أنه تكثف من ضغطها العسكري كل المعركة، سواء من نبط أو حتى من جزين، يبدو أنها كلها مركزة حول النبطية، هي الهدف الأساسي للقوات الإسرائيلية النبطية. وبالتالي أعتقد أنه إسرائيل تسعى للسيطرة على النبطية والتلال المشرف عليها من علي الطاهر وغيره، تركز على النبطية احتمالا في حال حصل يعني وقف اطلاق نار أن تكون هي في موقع القوة وفي التفاوض فيما بعد، وإذا لم يحصل موقف إطلاق نار باعتقادي يكون هذا موقع مهم لتكمل إسرائيل معركتها، لأني أنا لست جدا مقتنع بأن سيحصل اتفاق ولو مذكرة تفاهم أولية بين الولايات المتحدة وإيران. وأعتقد أنها الأمور ليست واضحة حتى الآن، ليست واضحة وليس منتهية باعتقادي، وأخشى أن يكون نفس اللعبة أنها سيتم التراجع عنها في آخر لحظة سواء من قبل ترامب أو من قبل الإيرانيين.
0: طيب وزير الخارجية الإيراني عرقجي يتحدث بأن المذكرة إذا طبعا ما تم توقيعها هي ستشمل لبنان، ستشمل وقف الحرب، ستشمل الانسحاب، وهو ما كرره وزير حزب الله ونائب حزب الله حسين الحاج حسن.
3: أعتقد أنه هي مجرد تمنيات. أعتقد أنه إذا في حال حصل هذا الاتفاق، هذه مذكرة التفاهم الأولية وتضمنت وقف إطلاق النار في لبنان، أعتقد أنه هو مجرد يعني موقف لا أكثر، لأنه من يتمكن أن يفرض وقف إطلاق النار في لبنان ويوقف إسرائيل هو فقط بتقديري هو الولايات المتحدة وترامب ورئيس ترامب ولا أحد آخر، لأنه إسرائيل اليوم، إيران اليوم وبالتالي حزب الله يمارسون ما يمكن أن يعملوه في حال يريدون إيقاف الحرب في لبنان أو إيقاف المعركة. بالتالي أعتقد أن إسرائيل لا يمكن إيقافها لا من قبل إيران ولا من قبل حزب الله، وإلا سنبقى في نفس المشهد الذي نعيشه منذ أشهر.
0: نعم.
3: وبالتالي قتال لا يمكن أن يوقف نتنياهو عن الحرب في داخل لبنان سواء موقف أمريكي واضح يتبناه ترامب. الوحيد يمكن أن يوقف إسرائيل، غير ذلك سنبقى في نفس الدوامة.
0: حزب الله على ما يبدو يتحدث عن تمنيات أكثر من واقع، هذا ما سمعته من سيد سعد.
4: بسمح لي بس عندي كمان تعليق قبل. صراحة الصورة أو المشهد أنه بينما العدو الإسرائيلي يتقدم، العلم اللبناني بقرار من السلطة يتراجع، صراحة مشهد مؤذي جدا، وبنفس الوقت يؤشر في السياسة لمؤشر خطير. كأنه في مكان ما هذا المشهد يقول أن مجتمع المقاومة اليوم وأهل الجنوب هم في مواجهة مع أجندة بمحاور ثلاث: إسرائيل، أمريكا، والسلطة اللبنانية مع من يدعمها من اليمين اللبناني.
0: لكن ليست أول مرة ينسحب الجيش اللبناني، يعني
4: وصولا إلى النبطية، وفي لحظة خليني أقول يأتي شيء اليوم، يأتي شيء من طاولة إسلام أباد، ويبدو أنه لأكثر مرة يعني خليني أقول قربا من التحقق في هذه اللحظة، يعني لحظة استثمار يجب أن نكون فيها في موقع أقوى. يجب بالحد الأدنى أن نراجع حساباتنا، نراجع مسارنا بعد أن كل العالم يراجع ويدخل في حقبة جديدة، تعود السلطة فتكرر نفس المسار. هذا يعني
0: ماذا بإمكان الجيش أن يفعل؟ يعني أنت تنتقد إخلاء موقع الجيش في كفر تبنيت، البعض يقول الجيش ليس لديه لا إمكانات ولا مواقع يستطيع من خلالها لا أن يصمد ولا أن يواجه.
4: فلتسمح السلطة للجيش أن يبقى ويقتل من أجل الشرف اللبناني، وهذه مهمته وهذا شرفه، فليقتل، ولتسجل على إسرائيل وعلى أمريكا لاحقا في التفاوض أن إسرائيل تعتدي على الجيش اللبناني الذي هو عمدة لبنان وعنوان وحدة لبنان، فلتسجل هذا على ورقة التفاوض. يعني حتى هذه الورقة لا تريد أن تستفيد منها في ورقة التفاوض في واشنطن، بغض النظر عن كل رأي موضوع واشنطن، حتى هذا لا تريد، بل كل همها، جل همها بعد أن فشلت في العنوان الأعرض، العنوان الأول اللي شفنا في المسار القديم اللي كان يقوده رئيس الجمهورية، اليوم أيضا لا زالت مصرة كما سمعنا من نواف سلام الآن، لا زالت مصرة أن تقدم أوراقا مباشرة للطرف الآخر للعدو أنه جنوب لبناني خالي. يخيم بعد العالم عم بتناقش حاليا، وربما بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة إذا نجحت مذكرة التفاهم، عم بتناقش العالم هل ما يأتينا من إسلام أباد هو وقف لإطلاق النار فقط أم وقف للحرب بما يعنيه من انسحاب إسرائيلي. طيب إذا كنا نحن هناك في هذا المستوى من النقاش، لماذا تقدم أوراق مثل بقولوا على طاولة التفاوض بالبلاش عمليا للعدو الصهيوني؟ لماذا؟ مما يعني يتأكد المرء أن مسار السلطة السياسية مع من يدعمها هو في نفس الأجندة مع الأمريكي.
0: فقط قبل أن أنتقل من جديد للسيد سعد، لماذا وضعت إخلاء الجيش لموقعه في فرت بنيت في إطار سياسي وليس في إطار ميداني احترازي عسكري فقط لغير؟
4: لأنه كل أداء الجيش يرتبط بالقرار السياسي، والجيش مهمته الطبيعية بمعزل عن السياسة أن يبقى في أرضه، أن يبقى في ثكناته بالحد الأدنى ليدافع عن المدنيين، إذا ما بده يدافع بين قوسين يعني عن يقف بوجه إسرائيل بالمعنى العسكري، بالحد الأدنى أن يحفظ المدنيين. فيقوم هو يخلي، يعني هو يقول نحن الجيش، نحن لبنان طبعا أقصد القرار السياسي، لا نريد أن نكون في موقع، بل نريد أن نزيد من الضغط على مجتمع المقاومة.
0: ما رأيك في ذلك سيد سعد؟
3: يعني هذا نقاش طويل الحقيقة، يفتح أكثر من واقع وأكثر من ملف، لأنه باعتقادي يجب أن نعود للأساس بهذا المكان إذا بشكل سريع. الأساس هو هذا التباين في المواقف يعود إلى أولا موقف الحكومة اللبنانية التي اتخذت قرارا قبل نحو سنة أو 10 أشهر بالتحديد باعتبار سلاح المقاومة سلاح حزب الله سلاح غير شرعي، وبالتالي سحب هذا السلاح ومحاصرته. هذا وبالتالي هذا قرار لبناني بحت، ليس أمريكي وليس إسرائيلي. وبالتالي على حزب الله إذا كان فعلا يريد أن يثبت أن له دور في داخل المعاهدة اللبنانية أن يلتزم بهذا القرار أولا. وبالتالي إذا كان هو يقاوم اليوم، ليس بإمكانه أن يقاوم ويعتبر كل من حوله هم أعداء وهم متخلفين وهم رجعيين وهم متخاذلين يمينيين ولا آخره. فكيف تقود معركة، أنت تقود معركة إذا كنت تدافع عن لبنان وكل الشعب، ثلاث أرباع الشعب اللبناني وكل السلطة هي في مكان آخر؟ كيف يمكن أن يحصل هذا الأمر؟ ويتهم الحكومة بالتخاذل والخيانة والتراجع.
0: لكن يعني الدكتور يقول أنه الآن هي لحظة استثمار الدولة اللبنانية لما يحصل، وقد تنتهي إليه مفاوضات إسلام أباد، فبالتالي هي حتى في هذه اللحظة تتخلى عنها وتضغط على حزب الله ومجتمع المقاومة كما يقول
3: دكتور. هو هذا قصدت، هذا خلاف أساسي، لأن لبنان الرسمي اختار طريق المفاوضات، وبالتالي قبل المفاوضات في هناك قرار ذكرته الآن بسحب سلاح حزب الله من قبل الحكومة اللبنانية قبل سنة نحو سنة، وبالتالي هو قرار حكومة مفاوضات. إذن كيف يمكن أن توفق بين المفاوضات وبين طرف آخر يريد أن يقاتل بهذه الطريقة خارج إرادة الدولة؟ كيف يمكن أن توفق بين هالإثنين؟ ثالثا يعني أنت تفاوض كدولة لبنانية وهناك طرف آخر يريد أن يفاوض عنك وأن يفرض عليك قراره، يعني لا يمكن أن يقبل لبنان بمفاوضات تشارك فيها إيران وتقول أو هذا هو الحل. لا تعلم، يعني هذه هي المشكلة الأساسية بتقديري. لذلك أقول إنه هذا مذكرة التفاهم إذا حصلت لا أعتقد أنها ستفيد لبنان بشيء كثير مفيد، لأنه كما قلت في السابق إسرائيل لا يمكن أن تقفها
0: إذا حصلت مذكرة التفاهم وأوقفت إطلاق النار.
3: اي انا برايي اسرائيل لن تلتزم اذا حصل الامر، اسرائيل لن تلتزم وستتابع معركتها حربها في لبنان.
0: في هذه النقطه طبعا الموضوع هذا يعني مثار تساؤلات كثيره في لبنان. هل هناك ما يلزم اسرائيل؟ ربما تلتزم بوقف اطلاق النار، لكن هل هناك من يلزمها بوقف حريه الحركه او بالانسحاب كما يقول حزب الله والايرانيون؟
4: نحن ذكرنا انه موضوع مذكره التفاهم فيها نقطه اساسيه مرتبطه بوقف الحرب، وبالمضمون اللي عم يوصل للمقاومه انه وقف الحرب معناته جدوله وبشكل زمني وسريع لخروج الاسرائيلي من لبنان. طيب اذا هذا كان تفاهما بدنا ننتظر لنشوف حقيقه هذا هو ما يتم التفاهم عليه. اذا فرضا تم التفاهم على هذا الامر في الايام المقبله ووافق ترامب، مزبوط وافق الاستاذ ترامب، هو الوحيد الذي يستطيع ان يقول للاسرائيلي قف لانه هو الذي يحرك الاسرائيلي. طيب اذا الامريكي وافق على ذلك معناته نحن امام فرصه كبيره فلننتظرها. السؤال اذا كنتم تخوضون بين قوسين معركه الدبلوماسيه ومعركه التفاوض وبهذه القوه والعنفوان اللبناني، يا اخي لا مانع، ولكن منطقة دبلوماسية لا مانع يعني مع تحفظي، ولكن منطقة دبلوماسية والتفاوض يفضي إلى أنك تنتظر كيف يمكن أن تعزز أوراقك. فإذا أتت ورقة من إسلام أباد استفد منها وابدأ من بعدها، لماذا قبل أن يأتيك شيء تقوم وتقدم مجددا أوراق؟ لذلك أوافق، نعم السلطة تعتبر وجود إسرائيل اليوم هو فرصة للتخلص من حزب الله والمقاومة. لذلك الرهان القديم لليمين مع السلطة طوال التاريخ يتجدد اليوم، لم يتغير شيء. ومبارح الأستاذ وليد جملات قالها بالفم الملآن، ربما بعدين حاول يطلع بيانات للتصحيح، قال الوفد في أمريكا إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين. إذن نحن أمام نفس التاريخ.
0: في هذه النقطة باختصار شديد انتهى الوقت.
3: يعني مع الأسف بعتقد أنه هذه كانت غلطة كبيرة من وليد جملات، يعني وعد تصحيحها، وبالتالي العودة إلى يعني مكليشيهات القديمة، معلش أنه اليمين واليسار، وفي هناك مقابل يمين لبناني في يسار لبناني، أين هو اليسار يعني في لبنان؟ يسار وحزب الله يعني أين هي؟ يعني هذه التكليشيهات انتهت، لازم نتعاطى مع التركيب البنية بشكل مختلف تماما، وبالتالي نأخذ بعين الاعتبار كل ما حصل والتركيب البنية حقيقة، وتعامل كل لبنان معنا بهذا الأمر.
0: سعد كيوان الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك دكتور بلال اللقيس الأكاديمي والباحث السياسي، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعود الآن إلى الدوحة في غرفة الأخبار.

0: الزميلة ليلى.
1: شكرا حسن وشكرا لضيفيك الكريمين. في الواقع نبقى في إطار ما يحدث بالنسبة للجبهة اللبنانية تحديدا وهذه الأخبار العاجلة، قصف مدفع إسرائيلي على خربة السلم في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وهذا يقع ضمن موجة من التصعيد وإنذارات بالإخلاء لأكثر من 20 قرية وبلدة في قضائي النبطية وجزين. ومعنا الآن من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. إذن الحديث عن سباق مع الزمن من جانب إسرائيل لتحقيق مكاسب على الأرض قبل الدخول الاتفاق حيز التنفيذ والتوقيع على مذكرة التفاهم، ما أصداء هذا خصوصا أن أيضا شمال إسرائيل يشهد مسيرات تنطلق من لبنان وصفارات إنذار تدوي في أكثر من مكان؟ تفضل وليد.
2: فعلا، وكان آخرها هذا الصباح في منطقتي المطلة ومسقاب عام، حيث تزامن إطلاق مسيرة مع إطلاق صواريخ ودوت فيهما صفرات الإنذار على التوالي وتم اعتراضهما حسب الجيش. جاء ذلك في وقت كان فيه رئيس مجلس محلي المطلة قد أعلن أنه خلال الليلة الماضية دوت صافرات الإنذار وكان هناك اعتراضات 12 مرة لصواريخ وأيضا لمسيرات أطلقت من لبنان على أنحاء مختلفة من الجليل الأعلى. ويأتي هذا أيضا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بضراوة عملياته الحربية في لبنان، آخرها وهو التهديد لنحو 20 بلدة وقرية بالإخلاء في المناطق الواقعة شمالي الليطاني في القطاع الشرقي، وبعضها قريب من منطقة جزين وإقليم التفاح التي تقع على بعد يصل إلى نحو 30 كيلومترا من الحدود. هذا كله يأتي فعلا في وقت يدفع فيه الجيش الإسرائيلي بقواته من أجل توسيع الرقعة التي يسيطر عليها، خشية من أن يشمل وقف إطلاق النار والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار في لبنان أيضا، وهو ما حاول وزير الدفاع الإسرائيلي الليلة الماضية في تغريدة له على منصة إكس أن يشير إليه، معبرا عما يمكن وصفه بالرفض الإسرائيلي أو القلق الإسرائيلي لما يجري. كاتس كتب يقول بأنه لن يكون هناك انسحاب للقوات الإسرائيلية لا من جنوب لبنان ولا من المناطق السورية ولا من قطاع غزة ولا من شمالي الضفة الغربية، وأن هذا الجيش سيواصل عملياته على نطاق واسع. ويأتي هذا في وقت تخشى فيه إسرائيل أن تفرض عليها الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار في لبنان، لذلك تريد تثبيت واقع عسكري أمني في لبنان تكون فيه تسيطر وتحتل أوسع رقعة ممكنة. ووفق خطة كانت قد تسربت عن الجيش فلديه حدود أمن تصل إلى عمق يزيد إلى 15 إلى 40 كيلومترا في الجنوب اللبناني.
1: أشكرك وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله على هذه التفاصيل. وفقط نشير إلى ما كان وزير الخارجية اللبناني صرح به لصحيفة اللوف جيرول الفرنسية، أن عمليات حزب الله تضر بالاقتصاد وتعوق السياحة وتجرنا إلى حروب لا شأن لنا بها، مطالبا بنزع سلاح حزب الله، وأن هذا لا يأتي إرضاء لأي طرف سواء واشنطن أو إسرائيل وإنما من أجل لبنان. والآن ننتقل إلى التطورات المتعلقة بمستجدات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير من طهران، ومن واشنطن مراسلنا مراد هاشم. أهلا بكما من جديد. نور الدين، الأعين كلها على طهران والكل ينتظر، أين وصلت الأمور بالنسبة للتوقيع على مذكرة التفاهم؟
3: نعم ليلى،
0: يبدو أن العنصر الأساسي والمهم ربما خاصة بالنسبة للفريق المفاوض والفريق الذي سيوقع بالتحديد على مذكرة التفاهم هو محاولة ضبط الأوضاع الداخلية وإن صح التعبير إسكات بعض الأصوات المعارضة التي ربما قد تعرقل نوعا ما تطبيق هذا الاتفاق. نتحدث عن تيار أعلن بصراحة معارضته للاتفاق في بيانات في تعليقات ويطالب أكثر من ذلك، بعضهم طالب حتى بخروج من طاولة المفاوضات. لذلك الجانب الإيراني هنا جانب المفاوضات والمسؤولين عن عملية التفاوض يحاولون بشكل أو بآخر خلق نوع من الإجماع الداخلي حول هذا الاتفاق. يبدو أن هذا عنصر أساسي ربما يلعب دورا مهما في تأخير إيران لإعلانها عن الاتفاق. كذلك بدأنا نسمع بعض الأصوات خاصة من البرلمان الإيراني، ونشير هنا على أن قسم كبير من أعضاء البرلمان الإيراني يشكلون جزء من هذا القسم الذي لديه ريبة وحذر من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. بدأنا نسمع أصوات تخرج من هناك للحديث على أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يخضع ويرجع للبرلمان باعتباره مؤسسة تشريعية للمصادقة عليه. لماذا؟ لأنهم يقولون بأنهم جربوا تجربة الاتفاق النووي لعام 2015 ولم يحققوا نتائج مرضية لإيران، خاصة أنهم لا زالوا ينتقدون طريقة تصويب والمصادقة على اتفاق النووي لعام 2015 في البرلمان الإيراني. إذن هذه الأصوات ليلة هي أصوات موجودة، الجانب الرسمي هنا في إيران يحاول أن يتعامل مع هذه الأصوات كذلك لعلى الأقل تدخل ضمن مفهوم الوحدة التي تحدثوا عنها الإيرانيين للدخول في مفاوضات أعتقد أنها ستكون مفاوضات مهمة جدا خاصة في شقها الثاني المرتبط بالبرنامج النووي. لكن على مستوى الإطار العام يبدو أن هناك تفاهما داخليا في المنظومة السياسية الإيرانية على التوقيع على هذا الاتفاق، ويمكن أن يحدث ذلك قريبا أو خلال الساعات القادمة.
1: خصوصا أن هناك من ينتظر عبر الأطلس، بل يبدو واثقا من أنه سيتم إما يوم غد أو يوم الاثنين في جنيف بحضور نائب الرئيس الأمريكي مراد هاشم. هذه الثقة، تحدث نور الدين عن اصطدام والانتظار لضغط داخلي، ولكن هل هناك ضغط داخلي أيضا في الولايات المتحدة يدفع ترامب للتعجيل؟
3: بالتأكيد ليلى، هناك ضغوط من أجل إغلاق هذا الملف تماما عبر صفقة وعبر اتفاق وإنهاء هذه الحرب. وهنا تقع الأغلبية كما تشير الاستطلاعات، أغلبية الشعب الأمريكي في هذا الاتجاه، ولا سيما في ضوء المعاناة من نتائج هذه الحرب المنعكسة في الأسعار، وأيضا فيما يتعلق بحسابات الانتخابات النصفية المقبلة. وهنا القلق يأتي من شريحة من المرشحين الجمهوريين القلقين على مقاعدهم. لكن أيضا في المقابل هناك ضغوط في المقابل معارضة بالأصح، وإذا استعرضنا بعض المواقف التي صدرت عن مشرعين جمهوريين ممن يوصفون بالصقور على سبيل المثال بعد تسرب بعض مضامين مذكرة التفاهم، من الممكن أن نقيس مستوى المعارضة الشرسة التي قد يواجهها الرئيس ترامب في حال بالفعل تم التوقيع أو الإفصاح عن مضامين هذه المذكرة على النحو الذي جاء بلسان لينسي غراهام وتيد كروز وروجر ويكر على سبيل المثال من صقور الجمهوريين. ليلى،
1: نعم، أشكرك جزيلا مراد هاشم، طبعا والشكر موصول لنور الدين ندغير في طهران. وكالعادة نناقش المستجدات مع ضيوفنا في الاستوديو، ويسعدني أن أرحب بباتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. دعني أبدأ معك سيد مارا. استطلاعات الرأي في الداخل الأمريكي تظهر انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي بسبب ارتفاع سعر الوقود ومواقف أيضا مختلفة داخل الحزب الجمهوري نفسه. إلى أي حد يضع هذا ضغطا على الرئيس الأمريكي من أجل تعجيل التوصل للاتفاق؟
4: هناك شيئان أساسيان. المسألة الأولى، معظم الرؤساء الأمريكيين الذين شاهدناهم في العقود الماضية كانوا يحظون بشعبية متدنية في هذه المرحلة. المسألة الثانية، الرئيس الأمريكي كان متسقا بحساباته، قال إنما يتم فتح المضيق فإن أسعار النفط ستتراجع، ولقد رأينا ذلك من خلال الإشارة إلى مذكرة التفاهم والاقتراب من التوقيع، فإن أسعار النفط بدأت تتراجع والأسواق العالمية بدأت تحتشد وبدأ انتعاش في سوق المال، ولدينا كذلك الاكتتاب الأولي بالنسبة لسبيس اكس وغيرها من الأمور. الرئيس يعد بأنه عندما يتم التوقيع فإن الأسعار ستتراجع، وهذا سيكون له أثر الكبير على المستهلك الأمريكي في الوقت الحالي. حتى عندما ينظر الأمريكيون للحرب فإنهم ينظرون إلى ذلك في سياق الأسعار التي يدفعونها نظير الحصول على الغاز أو الحصول على البنزين.
1: وإذن واضح أن ترامب مستعجل دكتور صدقيان، ولكن يعني هل هذه ورقة تستعملها طهران تشتري الوقت ربما لتلعب على هذا العنصر، خصوصا أنها هي أيضا تحتاج بشكل أساسي لرفع الضغوط الاقتصادية؟ قبل قليل كنا نستمع إلى نور الدين الدغير يتحدث عن أصوات موجودة في الداخل تحاول أن توقف التوقيع، هل هي فعلا كذلك أم مجرد جزء من توزيع أدوار في هذه المرحلة؟
5: أنا أعتقد بأن جميع الأطراف المعنية بهذا الملف هو يريد أن تحل هذه الأمور، يفتح مضيق هرمز، إنهاء الحرب في كل المنطقة. لكن المشكلة، هناك تحديات كبيرة تواجه هذا الاتفاق. التحديات، أولا هناك الرئيس ترامب، هو تحدي كبير لأنه هو لا ندري ماذا يريد يوم غد. اليوم يريد شيء، بكرة يريد شيء آخر، وهو متناقض في مواقفه. هكذا كان تاريخه خلال السنتين العامين والنصف لحد الآن. النقطة الثانية، هناك صقور في داخل الولايات المتحدة، وهؤلاء الصقور سواء كانوا داخل الكونغرس داخل الإدارة الأمريكية، هؤلاء بالفعل ضد أي اتفاق مع إيران، وبالتالي هم يميلون إلى الموقف الإسرائيلي. التحدي الآخر هو الموقف الإسرائيلي. نتنياهو الآن يعني لم يكن لا سابقا ولا الآن ولا مستقبلا لا يقبل بأي اتفاق مع إيران سوى يريد الحرب، ويريد استمرار هذا الوضع حاليا من أجل القضاء على النظام السياسي في إيران. لم يستطع خلال حربين شنها على إيران مع الولايات المتحدة، لكن لم يستطع من إسقاط النظام السياسي وخلق فوضى. التحدي الثالث الموجود كما تفضلتي، نقلا عن صديقنا نور الدين، هناك تحدي في داخل إيران أيضا. الإيرانيون هناك وسط متشدد مع حيال المفاوضات مع الولايات المتحدة، يقولون بأن لا فائدة، هذا استهلاك بالوقت، ولا فائدة من الجلوس مع،
1: ولكن ما هو البديل
5: المتحدة.
1: البديل أن يستمر الوضع كما هو عليه، وضع اقتصادي يزداد ضراوة.
5: يقولون بأن هذا الوضع الاقتصادي السيء الموجود في طهران حاليا ليس هو البديل أن نلتقي بالرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب وراء كل مفاوضات كانت هناك حرب مع الرئيس ترامب، ويشيرون إلى ذلك مفاوضات العام الماضي، مفاوضات العام الحالي، وحربين كانت مع المفاوضات. وهم يقولون ويتحدون الحكومة الآن، يقولون بأن هذه المفاوضات التي تذهبون إليها سوف يكون بعدها حرب، وبالتالي تسقط كل الأوراق من أيديكم، سواء ورقة مضيق هرمز أو ورقة اليورانيوم مرتفع التخصيب.
1: والخيط الناظم هنا والذي أشرت إليه هو إسرائيل. باتريك مارا، هذا العنصر وخصوصا ونحن نرى ما يجري اليوم، مثلا إسرائيل تسابق الزمن من أجل فرض واقع جديد في لبنان، إلى متى يمكن القبول بهذا الدور الإسرائيلي وعدم لجمه إذا كان فعلا الرئيس ترامب جاد في المضي قدما بهذا الاتفاق؟
4: ربما هذه تعتبر واحدة من الصعوبات الجمة التي لابد أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أولا نحتاج أن نعرف ما هو متضمن في مذكرة التفاهم. هناك إشارة إلى تمويل الوكلاء وما شابه، لكن الولايات المتحدة لم تسلط الضوء على هذه النقاط، وحتى لا تزعج الحكومة الإيرانية حتى لا تقوم بمقاومة مثل هذه الجهود. لكن حسب التسريبات هناك إشارة إلى تمويل الوكلاء في المذكرة. أعتقد أن هذا الأمر قد يكون مسألة مهمة لتجعل نتنياهو ليتراجع قليلا. لكن عندما نتطلع إلى الأمام، وكما قال الرئيس الأمريكي عندما اتصل به قبل أسبوع، ربما قد يكون هناك المزيد والمزيد مثل هذه العمليات، عملية التواصل. وهناك كذلك دبلوماسيون بالولايات المتحدة وبإسرائيل على تواصل مع بعضهم البعض. هناك مسألة كذلك مهمة، هو أن لبنان وإسرائيل سيلتقيان في اجتماع في 22 يونيو لمواصلة النقاش بواشنطن.
1: ويبقى السؤال دكتور صدقيان، ما المسافة الحقيقية بين اتفاق نص واتفاق نافذ هنا؟
5: هذا تعبير كثير في غاية الأهمية. أنا أعتقد بأن المرحلة الحالية بين التوقيع وبين تنفيذ، يعني التوقيع على الاتفاق وتنفيذ الاتفاق، لا يقل أهمية عن مرحلة المفاوضات إلى الوصول للاتفاق. وبالتالي هذه مرحلة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة أيضا، لأنه في المرحلة السابقة إذا فشلت جولة من المفاوضات ربما تبدأ جولة ثانية، يتدخل وسطاء. الآن إذا فشلت هذا، يعني فشل تنفيذ الاتفاق، ماذا يمكن أن يحدث؟ وبالتالي أنا أعتقد بأن الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية يجب أن تنضم إليها أيضا دول المنطقة من أجل سد الباب على نتنياهو، لأن نتنياهو يريد أن يخطو خطوات تصل في نهاية
1: نتنياهو المنطقة. يحلم بالتطبيع، لا ننسى هذا،
5: ويحلم مثلا بإسرائيل الكبرى.
1: دكتور صدقيان أشكرك، وباتريك مارا شكرا جزيلا لك كذلك. ونختم هذه الساعة الإخبارية بهذا التقرير الذي يتحدث عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران، وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت بالفعل جاهزة. وكل ذلك سبقه مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط برمته. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في تقرير سلام خضر.
6: صباح 28 فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة، لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتمع خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثوري بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران. لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد، انهارت نافذة الدبلوماسية، وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة، تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشرت دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب. وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
7: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات تعرضت بلدات عدة في أقضية جزين والنبطية وبنت جبال جنوبية لبنان لقصف إسرائيلي. وأفاد مصدر أمني لبناني للجزيرة بأن الجيش اللبناني أخلى موقعه في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. في هذه الأثناء قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة آلية إسرائيلية عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة جنوبية لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل صباح اليوم. سياسيا، قال الرئيس اللبناني إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن على حزب الله أن ينفذ التزاماته ويعلن دعمه لمفاوضات الحكومة في واشنطن. وفي تطورات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال وزير الخارجية الباكستاني إنه تحدث مع نظيره السويسري وإنه يرحب بالتقدم المشجع نحو تفاهم بين واشنطن وطهران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة من اتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني إن مذكرة التفاهم تمثل المراحل

0: المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوماً لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضاً خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. ومعنا من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن قضاء مرجعيون جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك مازن بداية قبل الشق السياسي، نبدأ بالتطورات الميدانية، ما دلالات السيطرة على تلة علي الطاهر؟
1: لا، في الواقع روعة لم يتم السيطرة على علي الطاهر. هنالك محاولات إسرائيلية تم مواجهتها من قبل مقاتلي حزب الله. انكفأت القوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم من كفر تبنيت، حيث دارت معارك ما بين الفجر وصولا إلى ساعات الصباح الباكر، وتراجعت تلك القوات الإسرائيلية التي سعت للتقدم من أرنون بداية باتجاه موقع الزفاتة ومنها باتجاه علي الطاهر، وكذلك الأمر من كفر تبنيت باتجاه إحدى الطرق الموازية التي تؤدي إلى علي الطاهر. ولكن كما نشاهد الآن، سنحرك عدسة الكاميرا، هذه هي مرتفعات علي الطاهر التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها. سعت للتقدم ولكنها جوبهت بعمليات عسكرية لحزب الله. وما يمكن تأكيده روعة بأنه خلال النصف ساعة الماضية جرى استهداف هذه المرتفعات بشكل مكثف بالقصف المدفعي الإسرائيلي، وهو ما يؤكد أيضا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقصف هذه المرتفعات لم تتمكن من الوصول إليها، علما بأن محاولة التقدم من كفر تبنيت تم صدها. كذلك الأمر خلال محاولة التقدم التي حصلت من محيط أرنون تحديدا الجهة الجنوبية الغربية، كذلك الأمر تم صدها. ولكن يمكن أن نقول روعة بأن كامل هذه المنطقة التي سنجول بعدسة الكاميرا عليها كي نرصدها، ونحن نرصد الآن كامل بلدات قضاء النبطية ومدينة النبطية، ما نشاهده هنا من كفر تبنيت مرورا بيحمر أشقيف أرنون، نتحول بعدسة الكاميرا نرى كفر رمان، كذلك الأمر بالنسبة لمزرعة الحمراء، زوتر الشرقية، مرورا بميفدون، شوكين، زبدين، ومدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقى. أكرر هذه الأسماء كلها لأنه كثيرا ما يتم تداول المعطيات حول هذا الواقع الميداني هنا. ولكن كما نشاهد الآن، هذه المنطقة التي هددت إسرائيل من خلال التهديد الذي وجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باستهدافها، حتى هذه اللحظة سجلنا عددا من الغارات التي حصلت تحديدا قبل نحو ربع ساعة. مسيرة أطلقت صاروخين عندما كانت تطارد عسكريا يقود دراجة نارية حاولت استهدافه في مطلع أو في بداية هذا الطريق، وكذلك الأمر انتقلت لاستهدافه في منطقة أخرى وأصيب. ولكن حتى هذه اللحظة التهديدات الكبيرة التي وجهتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف كامل هذه البلدات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البلدات من دير الزهراني والدوير وغيرها، لم يتم تنفيذ هذا التهديد. ولكن من الواضح بأن كامل هذه المنطقة، منطقة النبطية، اليوم في عين الإعصار الإسرائيلي، حيث تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي لإحكام سيطرتها على كامل التلال المشرفة على المدينة، تحديدا على تلال علي الطاهر بعدما كانت قد سيطرت على قلعة أشقيف التاريخية. كان هنالك خلال الأيام الماضية محاولات للتقدم من زوتر الشرقية باتجاه ميفدون ومنها إلى محيط مدينة النبطية، ولكن كذلك الأمر تم صدها. وبالتالي الآن الغارات، القصف المدفعي، وهذا ما رصدناه روعة خلال ساعات المساء وفجر هذا اليوم بشكل مكثف، قصف مدفعي وغارات إسرائيلية استهدفت كامل هذه المنطقة. طيب، التي تم إخلاؤها بشكل كامل من السكان.
0: مازن، مع هذه العمليات العسكرية في جنوب لبنان، المسار السياسي الذي يترقب مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن، ما آخر المواقف لبنانيا؟
1: نعم، في الواقع روعة دعينا نميز هنا بين مستويين للحديث. المستوى الأول على البعد السياسي، ولبنان الرسمي هو يرى بأن هذا الضغط العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال باتجاه مدينة النبطية إنما يأخذ طابعا بأبعاد سياسية، بمعنى أن نتنياهو يسارع لتحقيق مكتسبات على الأرض على

0: قوة إضافية ولاستثمارها في الجولة المقبلة في 22 من الشهر الجاري في واشنطن، وهي الجولة الخامسة من المفاوضات السياسية. هذا مستوى. المستوى الثاني الذي ينبغي الغوص فيه روعة يرتبط بما قاله رئيس الحكومة اليوم. من الواضح بأن المقاربة التي قدمها رئيس الحكومة تبدو واقعية، بمعنى تتعامل ببراغماتية مع كل ما قد يخرج عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، تحديدا في جزئية تثبيت وقف إطلاق النار. هو قال بأننا نتأثر بطبيعة الحال بمسار إسلام أباد وبمخرجاته، وسنرى هذه المخرجات على الأرض، ولكنه شدد على أن لبنان يستمر بالمفاوضة عن نفسه على قاعدة بأنه إذا ما تم تثبيت وقف إطلاق النار من خلال المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، فإن ثمة مسارا أعقد، وهنالك خطوة يليها خطوات عديدة، خطوة الألف ميل لربما تبدأ من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن المسار التفاوضي يرتبط بموضوع انسحاب إسرائيل، جدولة هذا الانسحاب، إطلاق سراح الأسرى، موضوع عودة النازحين وانتشار الجيش اللبناني، وبالتالي المقاربة السياسية اللبنانية هي تتعامل مع كل هذه التطورات ضمن عدة طبقات، طبقة منها تتعامل بواقعية على قاعدة بأن تثبيت وقف إطلاق النار هو سيصبح أمرا واقعا إذا ما وصل هذا الاتفاق إلى خواتيمه ما بين طهران وما بين واشنطن. ولكن يبقى سؤال مركزي يطرح هنا في أروقة السياسة اللبنانية، هل سيكون هنالك حرية حركة لإسرائيل أم أن هذا الاتفاق سيلزمها بعدم قيام بأي اعتداءات في العمق اللبناني؟
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من النبطية جنوبية لبنان. كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة في قضاء مرج عيون جنوب لبنان، ضعينا في صورة آخر التطورات خصوصا في محيط جزين.
2: انطلاقا مما تشهده النبطية ومحيطها لناحية تكثيف العمليات العسكرية، ترتبط هذه المنطقة جغرافيا بقضاء جزين وأقليم التفاح وقضاء مرج عيون، لأنها تشكل امتدادا، خاصة حين نتحدث عن مجرى نهر الليطاني الذي كان في عين الاستهدافات خلال الأيام الماضية. اليوم تهدد إسرائيل عددا من البلدات في قضاء جزين، تترجم هذه التهديدات قصفا من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن قبل سيارات. المناطق المستهدفة كانت المحمودية، عرمتة، سجود، كفرحونة، كلها كانت في عين الاستهدافات، كما أن مرابد المدفعية أطلقت قذائفها باتجاه منطقة القطراني. هذه المنطقة تشكل خلفية وعمقا لوجستيا هاما للغاية، هي تشكل مرتفعات، والتلال التي تقع في خلفية الصورة هي ارتفاع يطل وأيضا يشكل سيطرة نارية على منطقة النبطية. هذه المنطقة كانت تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وكانت تثبت مواقع لها، خاصة حين نتحدث عن مرتفع سجد. في مرتفع سجد كانت هناك مواقع إسرائيلية، وكانت المقاومة على مختلف مشاربها تستهدف هذه المنطقة العسكرية في سجد وعدد من المواقع الأخرى في قضاء جزين. لذا بالتالي نحن نشهد خلال الأيام الماضية تكثيفا للاستهدافات في تلك المنطقة. بدوره حزب الله يعلن تباعا عن استهدافات أكان في زوتر الشرقية أو حتى باتجاه القنطرة، وكلها تشكل امتدادا لوجستيا بالنسبة للقوات المتقدمة والمتوغلة على أكثر من محور. صحيح أن القطاع الشرقي من جنوب لبنان يشهد غارات، ولكن أيضا القطاع الغربي ما زال يشهد غارات، خاصة باتجاه مجدلزون ومحيطها. أيضا كانت مجدلزون قد شهدت تفجيرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار ما كانت تسعى للتوصل إليه والوصول إليه في هذا القطاع من طير حرفة إلى مجدلزون. حزب الله يقول خلال الأيام الماضية أنه أحبط المساعي في القطاع الغربي أكان باتجاه بيوت السياد أو حتى مجدلزون، كما أننا صبيحة هذا اليوم رصدنا تفجيرين في مدينة الخيام المتاخمة لنا. كل هذا المشهد المعقد في جنوب لبنان والتصعيد الذي لا يتوقف، وإن كان يتدحرج من قطاع إلى آخر ولكنه مستمر حتى اللحظة، مرتبط بمسارين، مسار واشنطن التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل ونحن على بعد أيام من جولة خامسة لهذا التفاوض، وأيضا مرتبط بسياق مذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها بين واشنطن وأيضا بين طهران وانعكاساتها على لبنان، خاصة أن نواب حزب الله وحسين الحاج حسن كان يوم أمس على الجزيرة وأكد أنهم تلقوا من طهران تأكيدات بأن هذه المذكرة ستشمل لبنان وستشمل انسحابا إسرائيليا من لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من قضاء مرج عيون. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين معنا من رام الله. وليد، ما آخر ما شهدته جبهة شمالي

0: إسرائيل.
1: نعم، آخر ما شهدته كان هذا الصباح إطلاق مزدوج لمسيرة وصواريخ استهدفت مناطق المطلة وكذلك مسقاب عام، وقال الجيش أنه تم اعتراضها. وحسب رئيس مجلس محلي المطلة فإن الليلة الماضية شهدت 12 عملية اعتراض لمسيرات وصواريخ أطلقت من لبنان، وأن دوي صافرات الإنذار كان على مدار الساعات بوتيرة متقاربة جدا. هذا الوضع على الجانب الإسرائيلي. أما على الجانب اللبناني فالجيش الإسرائيلي كان قد وجه تهديدات بالإخلاء لاثنتي عشر بلدة وقرية، واللافت في ذلك أنها في عمق القطاع الشرقي من لبنان وقريبة من منطقة جزين، بعضها يصل إلى نحو 30 كيلو مترا، وواضح أنه بذلك إنما يسابق الزمن خشية من الاتفاق الذي يدور الحديث عنه بين الولايات المتحدة وإيران.
0: طب وليد، بالحديث عن الخشية الإسرائيلية من هذه
1: عسكريا واسعا،
0: بالحديث عن مذكرة التفاهم والخشية الإسرائيلية، ما أكثر ما تخشاه إسرائيل؟ وقف كامل لإطلاق النار أم تقييد لحرية حركة الجيش الإسرائيلي في الجنوب أم إلزام بالانسحاب؟
1: إسرائيل قلقة من هذا الاتفاق برمته بين الولايات المتحدة وأمريكا، وتخشى بالفعل أن يلزمها بوقف لإطلاق النار في لبنان، وإذا ألزمها بوقف إطلاق النار تخشى أن يلزمها بالانسحاب. لذلك تحاول أن تتشبث بأنه في جميع الأحوال أن لا يشمل على انسحاب، وإذا اضطرت إلى الانسحاب أن لا يكون انسحابا كاملا في الجنوب اللبناني وإنما إلى ما تصفه بالحدود الأمنية، وهو شريط تريد أن تبقى به إلى ما بعد الانتهاء من عملية نزع سلاح حزب الله وتفكيك وجوده في الجنوب اللبناني، وهي الورقة الأساسية لإسرائيل في المفاوضات التي ستستأنف حسب بعض المؤشرات في 22 من الشهر الجاري في واشنطن بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. لذلك إسرائيل قلقة، ولذلك إسرائيل تسابق الزمن من أجل توسيع الرقعة التي تسيطر عليها والتي قد تصل حسب حساباتها إلى عشر مساحة لبنان إذا تمكنت من إنجاز ذلك قبل الإعلان عن توقيع الاتفاق وإلزامها بوقف لإطلاق النار. الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يصفه بعض الإسرائيليين وبينهم وزير الدفاع الأسبق أفيغادور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتينو اليميني المعارض بأنه كارثة لإسرائيل، وبدأت أصوات تتعالى تتهم نتنياهو بأنه قد فشل فشلا ذريعا في أن يحافظ على ما يسموها بالمصالح الأمنية الإسرائيلية وأبقاها رهينة بيد الرئيس الأمريكي الذي يملي ذلك على إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، كنت معنا من رام الله. ومعنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومن نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور معكرون، كيف نقرأ آخر التصريحات السياسية اللبنانية سواء من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء أو من وزير الخارجية اللبناني؟ ما الموقف من تداعيات مذكرة التفاهم على لبنان والمسار التفاوضي؟
2: يعني اعتقد هناك عقلانيه ببعض المواقف على الاقل، يعني هناك ادراك ان هناك اتفاق ايراني امريكي ابعد كان يجب على الدوله اللبنانيه ان تستعد له منذ فتره. الان راينا حراك اساسي يعني بين فريق رئيس بري ورئيس الجمهوريه، لاول مره هناك نوع من التنسيق، كان هناك يعني ازمه ثقه بين الفريقين في الازمه الاخيره في الفترة الأخيرة، فبالتالي هناك محاولة. يعني المشكلة الخطر على لبنان أو التداعيات يعني أن تنعكس البرودة بالجبهة في الأسابيع المقبلة توتر سياسي في الداخل إذا لم يكن هناك اتفاق على الحد الأدنى، وهذا والوضع في لبنان هاش يعني مرتبط بكيفية تطور الاتفاق الإيراني الأمريكي، هل سيكون سلسا أم سيكون متوترا إلى حد ما؟ فبالتالي هناك التهديد الإسرائيلي، هناك الاشتباك الأمريكي الإيراني إذا تم تداركه، وهناك عدم ثقة داخلية بين الأطراف يعني. لكن واضح أن نحن في مرحلة جديدة، سنرى كيف ستتعامل معها المسؤولين.
0: سيد سليمان بشارات، من الجانب الإسرائيلي ما الذي تخشاه إسرائيل من مذكرة التفاهم؟
3: فعليا إسرائيل هي تتحضر إلى السيناريو الأسوأ من هذه المذكرة في حال نضوجها والتوقيع عليها، وهذا السيناريو الأسوأ بالمنظور الإسرائيلي هو إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي سيطرت عليها. ولكن حتى يتحقق ذلك من المنظور الإسرائيلي يجب أن تعمل على أمرين اثنين. الأمر الأول هو تهيئة الجانب الأمني ومحاولة تخفيف الخطر الذي تطلق عليه أنه خطرا يأتي من الجبهة الشمالية مع لبنان، ولذلك هي تقوم بعمليات التصعيد الممنهج والتصعيد المتدرج والمتصاعد على مدار الأيام القليلة الماضية. في حال وصلت مذكرة التفاهم إلى النضوج التام، يمكن لإسرائيل أن تقول أنها قللت حجم وطبيعة الخطر من خلال خلق بيئة أو خلق منطقة عازلة كاملة. لكن الرؤية الثانية وهو أن إسرائيل أيضا تتعامل مع السيناريو الأسوأ مع الجبهة الشمالية، ولهذا السبب هي تريد أن تحول الملف اللبناني إلى ورقة سياسية بالدرجة الأولى الآن. بمعنى آخر أن إسرائيل عندما تذهب إلى طاولة المفاوضات اللبنانية مع في واشنطن، وكذلك الأمر ربط طبيعة المفاوضات التي ستجري خلال 60 يوما ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، تريد إسرائيل أن تحقق إنجازات سياسية فيما يتعلق بالجبهة الشمالية مع لبنان. أكان ذلك من خلال فعليا خلق بيئة مستقرة طويلة المدى وبالتالي يمكن أن تقدم إنجازا سياسيا استراتيجيا على الجبهة الشمالية، أو من خلال الإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي على أقل تقدير في الحد الأدنى ضمن منطقة عازلة؟ لهذا السبب لاحظي طبيعة المواقف الإسرائيلية الآن، هي مواقف تمزج ما بين الاحتياج الأمني وما بين التوظيف السياسي بشكل كبير جدا. لهذا السبب واضح أن إسرائيل في هذه المرحلة تسابق الزمن فعليا وتخشى فعليا أن تجبر على إخلاء كامل، لكن هذا الأمر هو ربما تتركه أيضا إلى طبيعة تفاصيل ما سيجري خلال المرحلة المقبلة. إضافة إلى ذلك واضح جدا على أن إسرائيل ما زالت توظف الجبهة الشمالية مع لبنان كجزء من المعركة الاستراتيجية. بمعنى آخر هي إسرائيل قالت وبنيامين نتنياهو قال أن إسرائيل في مرحلة إعادة تشكيل للمنطقة ككل. هذا الأمر في المنظور الإسرائيلي تقول من خلاله أن يعني مذكرة التفاهم التي يجري بلورتها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي مذكرة مرحلية، وبالتالي هذه المرحلية في التنفيذ يمكن أن تفتح الباب على خيارات إضافية في المستقبل، إما عودة إلى التصعيد مرة أخرى، وبالتالي إسرائيل تريد أن تضمن أن تبقى لها اليد العليا في حال العودة إلى التصعيد، أو إن كان هناك استقرارا كاملا ما بعد اتفاق النهائي تريد إسرائيل أيضا أن تحافظ على مصالحها في هذا الإطار. وهذا ربما هو السلوك الإسرائيلي الذي يؤسس وتؤسس له إسرائيل خلال هذه المرحلة. لهذا السبب كل ما تقوم به إسرائيل الآن في الجبهة الشمالية مع لبنان هي عملية تهيئة للبيئة الكاملة ميدانيا وسياسيا تحضيرا لكل المتغيرات التي يمكن أن تصل إليها هذه الملفات.
0: الدكتور جو معكرون، ما هي السيناريوهات التي سيتعامل معها لبنان في حال التوقيع على مذكرة التفاهم؟ لا قصف للضاحية مقابل لا قصف للشمال، وإلى أي مدى يمكن أن تلزم إيران حزب الله بالامتناع عن قصف في الشمال الإسرائيلي، أم أنه سيكون هناك وقف لأي عمليات عسكرية حتى في الجنوب، أم أنه سيكون هناك حرية حركة لإسرائيل في الجنوب مقابل فقط تحييد الضاحية؟
2: يعني الأمور ليست واضحة بالغ، لكن ممكن قراءة بعض الأمور. يعني أولا يعني موضوع الضاحية مقابل شمال إسرائيل تجاوزناها الآن، دخلنا في مرحلة جديدة. بالنسبة للجبهة لم تصل حتى الآن تعليمات بأن هناك مذكرة، ولنرى ما هي التداعيات يعني. لكن واضح هناك تبريد إلى حد ما للجبهة. إسرائيل تحاول بكل مرحلة الاستفادة بشكل كامل. سابقا استفادت بعدم، عندما قرروا لها الأمريكيين بعدم ضرب الضاحية، فعلوا كل ما بإمكانهم بإخلاء الجنوب الليطاني وتغيير معالم المنطقة. الآن يستفيدون من الساعات الأخيرة لمحاولة احداث اختراق ما بالنبطيه يعني، فبالتالي هم يستفيدون من هذه المرحله. السؤال الان كيف سيتم ترجمه مذكره التفاهم الايراني الامريكي اذا حصلت في المسار اللبناني الاسرائيلي؟ الموضوع هو الانسحاب، كيف سيحصل؟ باي شروط؟ هل سيكون عوده الى الخط الاصفر اذا كان الخط الازرق غير واضح؟ ما هو سقف مطالب اللبنانيه؟ حتى الان كان السقف اللبناني بالتفاوض متدني كثيرا، هل الان بعد التشاور الداخلي سيتم رفع هذا السقف؟ هناك أمور كثيرة.
0: إلى أي سقف يمكن للدولة اللبنانية أن ترفع مطالبها؟
2: يعني لابد من موضوع انسحاب المتزامن لمقاتلي حزب الله والاسرائيليين من جنوب الليطاني. هذا يكون سقف التفاوض العالي، قد يحصل او لا هذه مساله اخرى، لكن المطلب اللبناني لم يكن بشكل واضح. الان يجب الاستفاده من احتمال ورود لبنان بشكل واضح بمذكرة التفاهم للضغط في هذا الاتجاه، يعني لابد من ايجاد ارضيه مشتركه، لكن كيف سيتم ترجمه المذكره الى التفاوض اللبناني الاسرائيلي هذا ليس واضحا بعد.
0: السيد سليمان بشارات، إلى أي مدى يمكن لإسرائيل فصل المسار اللبناني عن الإيراني؟ ما هو شكل هذا الفصل الذي يمكنها تمريره مع الأمريكيين؟
3: أولا، باعتقادي إسرائيل فشلت في فصل المسارين عن بعضهم البعض، وربما الوقائع التي تجري كلها بتفاصيلها وحيثياتها أثبتت أن هذين الملفين هما متلازمين ولا يمكن فصلهما، ولو استطاعت إسرائيل فعل ذلك لفعلت ذلك منذ زمن بعيد، واستطاعت التفرد بالملف اللبناني بشكل أو بآخر. ولكن أنا باعتقادي هناك حدا أدنى إسرائيليا فيما يتعلق بفصل المسارات، وهذا الحد الأدنى هو المتمثل في أن لا يكون هناك انعكاسا مباشرا لحالة الالتزام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الملف اللبناني. تصريحات بنيامين نتنياهو التي تحدث بها بالأمس، والتي تحدث من خلالها أيضا مع دونالد ترامب، في أن إسرائيل بشكل أو بآخر لن تقبل بأن يكون هناك اتفاقا ملزما أو شاملا لها، أو أنها لن تكون هي الضحية المباشر لهذا الاتفاق، وحديث أيضا قبل ذلك وزير الجيش الإسرائيلي عن أن الخط الأصفر الذي شكل في الجنوب اللبناني سيمثل الحدود الأمنية الإسرائيلية، ومحاولة إسرائيل يعني ترميم معادلة الردع، كلها هذه باعتقادي مرتكزات أساسية ستحاول إسرائيل أن تذهب من خلالها إلى القول أن إسرائيل بحاجة إلى مساحة أمنية يمكن أن تحافظ على من خلالها على حالة الاستقرار على الجبهة الشمالية. هذه نقطة. النقطة الثانية، يبدو أن إسرائيل ستحاول أن تستفيد فعليا من الفجوة الموجودة ما
0: نعم.
3: بين السقف الذي وضع في في في إيران وما بين السقف الموجود لدى الطرف اللبناني الرسمي، وضيفك الكريم تحدث بالسقف الموجود لدى الطرف اللبناني الرسمي، وبالتالي يمكن لإسرائيل أن تذهب بهذا المسار لخلق نوعا ما تباعدا، ولكن هذا التباعد ربما يخدم المنظور الإسرائيلي من الناحية السياسية والأمنية.
0: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، والدكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من جبل لبنان. الآن إلى التطورات المتعلقة بمستجدات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك عبد الرحمن مطر، ما آخر ما تقوله إسلام أباد عن المفاوضات وعن التوقيع المرتقب في جنيف غدا؟
4: فيما يتعلق بما تقوله إسلام أباد تحديدا، اليوم كان هناك تواصل هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة بين وزيري الخارجية الباكستاني والسويسري. وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت قبل قليل بيان رسمي عن هذا الاتصال الثاني، كما ذكرت بالأمس كان الاتصال الأول وفي ساعة متأخرة حتى من ليل أمس، واليوم قبل قليل من الآن كان هناك اتصال ثاني، وكان هناك حديث عن أن هناك تقدم مشجع فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، مع احتمالية وإمكانية التوصل لتفاهم نهائي في وقت قريب. أيضا وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع نظيره المصري أيضا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، لكن الإعلان عن هذا الاتصال كان صباح هذا اليوم. طبعا هذه الاتصالات الثلاث خلال الساعات القليلة الماضية تأتي بعد أن كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أكد في منشور له على منصة إكس توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى الصيغة النهائية لاتفاق السلام كما أسماه شهباز شريف، وقال بأن الطرفين أيضا وافقا على هذه الصيغة النهائية. إذا نقطتين هما توصلا للصيغة النهائية لاتفاق السلام وأيضا وافقا على هذه الصيغة النهائية لاتفاق السلام. وأيضا كتب شهباز شريف بأن يتم حاليا العمل وبشكل كثيف على الخطوات التالية. طبعا هو لم يحدد ما هي هذه الخطوات التالية، لكن يفهم مما كتبه شهباز شريف بأن الاتفاق تم

0: التوصل لصياغته وأيضا تم الموافقة عليه. الآن البحث في الخطوات التالية. هذه الاتصالات المتوالية لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه حول العالم تؤكد بأن هذه الخطوات التالية التي أشار إليها شهاب الشريف حاليا يتم التنسيق فيما يتعلق بمتى وأين سيتم التوقيع على الاتفاقية ومن سيشارك أيضا في حفل التوقيع على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران.
1: نترقب التفاصيل معكم. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. نور الدين دغير، هذا التفاؤل الباكستاني يقابله معارضة وأصوات معارضة داخل إيران لصيغة الاتفاق، ما وزنها وإلى أي مدى يمكن أن تعرقل التوقيع على مذكرة التفاهم؟
2: روعة، أن تعرقل الاتفاق فهذا أمر صعب. الاتفاق يمكن القول بأن الأجواء المحيطة هنا في إيران بأصحاب القرار السياسي تتحدث بأن الاتفاق تقريبا يمكن القول بأنه أصبح شبه جاهز، فقط وقت الإعلان عنه هو الذي الآن يتأخر. لكن هذه الأصوات هي أصوات من داخل المجتمع الإيراني، أصوات سياسية مهمة حاضرة في البرلمان، حاضرة في الساحات، وبالتالي لابد من إيجاد نوع من الإجماع الداخلي ومحاولة ضبط الوضع والسيطرة عليه. وهذا ما دفع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أن يحضر أمس في التلفزيون الإيراني ليضع أولا تفاصيل هذا الاتفاق الموقع أو مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا ستجني إيران من هذا الاتفاق ومن هذه المذكرة؟ وهو أمر مهم لأجل إقناع الشارع بأن هناك أشياء تستطيع إيران واستطاعت إيران الحصول عليها في هذه المذكرة. قضية الأموال، حضورها في مضيق هرمز، أن يؤجل الاتفاق النووي أو الحوار النووي إلى مرحلة ثانية، بعنوان عريض ما تسميه طهران وتحدثت عنه قبل قليل المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية بأن المسار الدبلوماسي هو مسار للدفاع عن مصالح الشعب. وهناك شق آخر كذلك تحدث عنه عباس عراقشي وهو مسألة الوحدة الوطنية، وهناك تهيئة للأجواء. الآن النظام السياسي هنا يعمل على تهيئة الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وفي إيران بصفة عامة على أن هذا الاتفاق هو اتفاق أولي مع الجانب الأمريكي في انتظار المفاوضات المفصلة. هذا أمر أساسي ومهم، لكن هل يعني هذا أن الاتفاق قد لا يظهر؟ لا، بكل تأكيد هناك كما أشرت سابقا أن هناك نوع من الإجماع السياسي في المؤسسات الرسمية على هذا الاتفاق. بكل تأكيد هناك ملاحظات في هذا الاتفاق وفي مذكرة التفاهم، وكما نعلم على أن المفاوضات لا يعني أن تحصل على كل ما تريد ولكن أن تحصل على جزء مما تريد، وهو ما حدث في مذكرة التفاهم، وهذا الذي كان المسؤول الإيرانيون يحاولون إظهاره. إذن نحن الآن أمام ساعات فاصلة، وهناك نقطة أخيرة روعة، على أن كل تفاصيل الإعلان وكذلك تفاصيل التوقيع يبدو أنه متفق عليها سلفا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. ما هو منتظر الآن؟ فقط أن تعلن إيران بشكل رسمي الموافقة على الوثيقة. هناك نقطة أساسية أن عباس عراقشي تحدث عن التوقيع الإلكتروني، غير مفهوم كيف هو التوقيع أولي وبعد ذلك الذهاب إلى جنيف، كل الاحتمالات واردة في هذا الشأن.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. مراد هاشم مراسل الجزيرة في واشنطن، ما آخر التفاعلات الأمريكية مع مذكرة التفاهم وترقب التوقيع عليها خلال اليومين المقبلين؟
3: مرحبا روعة، بالفعل هناك حالة الآن من الترقب لموعد التوقيع. هناك توقعات بأن يكون هذا التوقيع الأحد. الرئيس ترامب أيضا ذكر أنه قد يكون أيضا يوم الاثنين. بطبيعة الحال هناك وثيقة مكتملة على الطاولة، كان ذكر على لسان مسؤول من أن حالة الانتظار أيضا مرتبطة بصدور موافقات من بعض مستويات القيادة في إيران. في المجمل كان هناك أيضا بعض التفاعلات التي تثير القلق، على سبيل المثال ما أعلنته القيادة المركزية من إسقاط مسيرات إيرانية كانت تهدد الملاحة في مضيق هرمز، وللمرة الثانية على التوالي أو لليوم الثاني على التوالي تم إسقاط هذه المسيرات. القيادة المركزية أعلنت أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة الدولية وأن بإمكان السفن استخدام الممرات الآمنة بطبيعة الحال بمساعدة أمريكية، ولكن حوادث مثل هذه وفي وقت يتم ترقب توقيع هذه المذكرة تثير القلق. أيضا هناك تفاعلات في الداخل الأمريكي، صحيح أن هناك شريحة كبيرة من الأمريكيين تريد طي صفحة هذه الحرب وتريد التوصل إلى اتفاق وحل الإشكالات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بالتفاوض وسلما، ولكن هناك أيضا أصوات من الصقور الجمهوريين تحديدا ممن يتبنون مواقف متشددة إزاء إيران، هم يترقبون أيضا هذه المذكرة ويترقبون الإعلان عن بنودها بشكل رسمي، إذ أن ما يصدر منهم الكثير في الواقع من التحذيرات وأيضا الانتقادات لما تسرب بالفعل من مضامينها، وذلك رغم الحملة الواسعة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب كما لمسنا يوم أمس من خلال تصريحات الرئيس ترامب ونائبه وأكثر من مسؤول لإيضاح مضامين هذه المذكرة والدفاع عن الموقف الأمريكي ومن أنها أي هذه المذكرة تلبي الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس دونالد ترامب وتلبي المصالح الأمريكية إجمالا روعة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، ونناقش هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أبدأ معك دكتور صدقيان، ماذا ستجني إيران هذا الاتفاق بما نعرفه حتى الآن بما قدمه أمس القادة الإيرانيون للشعب الإيراني، وإلى أي مدى يرضي ذلك الشعب الإيراني؟
4: تحية لك روعة وإلى الضيوف الكرام والمشاهدين. بالتأكيد إذا ما سار هذا الاتفاق بشكل طبيعي، وأنا يعني أشك في ذلك، هناك كثير من التحديات أمام هذا الاتفاق، إذا ما سار بشكل طبيعي وأظهرت الولايات المتحدة حسن نيتها في تنفيذ هذا الاتفاق، يعني هناك الكثير من الأمور. أولا إنهاء الحرب، إنهاء الحرب ليس لإيران وإنما لكل المنطقة. هناك الكثير من الأمور خصوصا فيما يخص الأمن والاستقرار في المنطقة وفي إيران أيضا وفي المياه الخليجية، المنطقة الخليجية، هذا مهم جدا لكل الأطراف المعنية بهذا الاتفاق. النقطة الثانية فتح مضيق هرمز، هذا مهم لإيران أيضا وللدول الإقليمية والمجتمع الدولي أيضا. فيما يخص تحديدا إيران سوف تحصل من المفترض بناء على المسار الأول فتح مضيق هرمز والمسار الثاني إذا انتهى خلال 60 يوم، إيران سوف تحصل على الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة 100 مليار دولار، هذا مهم جدا. ومن المفترض أن إذا ما توصل الجانبان إلى اتفاق من المفترض أن تزال العقوبات على إيران، وبالتالي هناك الكثير من الأمور تحصل عليها إيران. لكن هناك يعني أنا أتحدث لكن ليس بملء فمي أتحدث عن ذلك، لأن هناك الكثير من التحديات لا زالت تواجه هذا الاتفاق وتواجه تنفيذ مثل هذا الاتفاق. هذه التحديات موجودة داخل إيران من خلال أوساط متشددة، موجودة أيضا داخل الولايات المتحدة. ربما ذات الرئيس أو سلوك الرئيس ترامب هي إحدى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا الاتفاق، لأننا رأينا خلال العامين والنصف السابقة كيف أن الرئيس ترامب هو يعني لا يملك سلوك واضح ومستمر على نسق واحد، هو يتعارض فيما يقول، ولا ندري متى يمكن أن يلغي هذا الاتفاق أو ينسحب منه أو يعرقله أو لأي سبب من أو لآخر. إضافة إلى هناك صقور في الكونغرس الأمريكي، صقور أيضا في داخل الإدارة الأمريكية، ربما يميلون كثيرا إلى نتنياهو والجانب الإسرائيلي، وهذا التحدي الثالث هو الجانب الإسرائيلي. نتنياهو الآن في وسط الطريق. يقال بأن الرئيس ترامب يستطيع أن يمسك نتنياهو ويمسك إيقاعات نتنياهو، لكني أعتقد بأن نتنياهو الذي قال بأنه يتطلع إلى الشرق الأوسط الجديد، يتطلع إلى إسرائيل الكبرى في هذه المنطقة، وله حليف قوي جدا وهو الرئيس ترامب، وبالتالي نتنياهو لا يريد مطلقا أن يكون هناك اتفاق مع إيران على أي مستوى من المستويات. وأنا أعتقد بأن نتنياهو

0: والآن هو التحدي كبير جدا، وإن خسر هذا يعني هذه الجولة لأنه لم يستطع أن يحقق أهدافه في إيران، لم يستطع أيضا أن يعني يؤثر على الرئيس ترامب ويمنعه من التوقيع على اتفاق مع اتفاق إطار مبادئ أو مذكرة تفاهم مع الإيرانيين. وبالتالي هذه من أزعج الأمور التي يواجهها نتنياهو، لأنه نتنياهو في نهاية المطاف يريد إسقاط النظام السياسي في إيران، يريد إيجاد فوضى في إيران، يريد أن يتدخل في إيران، ويريد نهاية الوصول إلى الهدف الاستراتيجي وهو تقسيم إيران، لأنه يعتقد بأن إيران بهذه الوسعة 1,650,000 كيلومتر مربع هذا يؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي يجب أن تقسم طهران مهما كان من يحكم طهران، سواء كان الجمهورية الإسلامية أو رضا بهلوي أو أي شخص آخر، حتى وإن يكون صديق لإسرائيل، لكن إيران الآن بهذا الكبر وبهذه الوسعة يجب أن تقسم، وهذا تحدي كبير جدا.
1: سيد باتريك مارا، إلى أي مدى ترضي مذكرة التفاهم بما نعرفه عنها حتى الآن الشارع الأمريكي، وما وزن إسرائيل كما يقول السيد الدكتور صدقيان في الحسابات الأمريكية في مذكرة التفاهم؟
2: إذن هناك اتفاق واسع النطاق فيما يخص المبادئ المرتبطة بمذكرة التفاهم، لكن هناك خلافات تتعلق بالصياغة الدقيقة وعملية التنفيذ. لقد تم الحديث عن $100 مليون، وقد أتفاجأ إذا كانت هذه الأموال لتعود للإيرانيين في نافذة 60 يوما. كما قال الضيف الإيراني ستوك ماسن، قد أشار وكرر قال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى استخدام بعض الأموال المجمدة من أجل إعادة البناء، وذلك بسبب الأضرار التي نجمت عن ضرباتها لدول الخليج والشركاء الخليجيين. بالإضافة إلى ذلك فإن المسألة النووية، حيث إن الولايات المتحدة في البدء كانت تريد إزالة اليورانيوم المخصب من البلاد، من المحتمل أنه سيتم إما تدميره أو تخلص منه، لكن هناك الكثير من التفاصيل التي لا بد أن يتم الإفصاح عنها أو القرار بشأنها. إذن من سيكون هناك؟ سكونك مجموعة مستقلة؟ هل الوكالة الدولية؟ أشار الرئيس الأمريكي وقال فقط الولايات المتحدة والصين اللذان لديهما المقدرة على القيام بذلك. إذن هناك الكثير من الأمور غير المحسومة في هذا الإطار. وفيما يتعلق الأمر بالعقوبات، الكثير من هذه العقوبات هي مرتبطة بالقضية النووية بصفة عامة، وبالتالي فإن العقوبات والأموال المجمدة الولايات المتحدة قالت دائما أنها ستكون اعتمادا على الأداء الذي سيأتي من الطرف الآخر، بمعنى إذا ما تم الإفاء بما هو مطلوب سيتم الإفراج عن بعض الأموال ورفع بعض العقوبات. بالنسبة للمضيق، هذا سيتم فتحه بشكل فوري، وتبقى بعض القضايا العالقة هناك. لماذا؟ لأن إيران قامت بزرع الكثير من الألغام بالمضيق، وهذا الأمر غير قانوني ولا بد من إزالتها. وبالطبع ليلة أمس فقط الولايات المتحدة قامت بإسقاط 3 من المسيرات من إيران، وبالتالي من منظور الملاحة التجارية من سيدافع عن هذه السفن التجارية ضد المسيرات الإيرانية؟ إذا تم إسقاط طائرة أباتشي وهذا أدى إلى تصعيد كبير، لكن الملاحة التجارية ليس لديها المقدرة للدفاع عن نفسها ضد أي من التحركات الموجودة أو لا تزال موجودة لدى الحرس الثوري في المضيق. هناك الكثير من الإشكالات، لكن لا زلنا لا نعرف ما هي الأجوبة الخاصة بها. عندما ننظر إلى القضية اللبنانية، طبعا بنيامين نتنياهو هو بمثابة بطاقة أو ورقة صعبة للغاية للتعامل معها، وحسب التسريبات التي وصلت من الولايات المتحدة هناك بعض الأحكام الموجودة في مذكرة التفاهم والتي لا تسلط الضوء عليها الولايات المتحدة، والتي قد تجبر من خلالها إيران لوقف تمويلها للوكلاء. وبالطبع بالنسبة لإسرائيل فإن تمويل حزب الله المسلحة

0: التي هي لا يجر بها أن تكون منظمة مسلحة. هذا الأمر سيكون ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنتنياهو، وربما قد يجعله ينسحب من لبنان. لكن لبنان وإسرائيل سيلتقيان في اجتماع في 22 من يونيو الحالي، وطبعا الولايات المتحدة تريد من المسار الثاني من عملية التفاوض أن تجري، لكن قضية حزب الله تبقى دائما لها علاقة بمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: دكتور شرقاوي، باكستان أعلنت أن الطرفان توصلا إلى الصيغة النهائية ووافقا عليها ويتجهان لتوقيعها. مما نعرفه حتى الآن، ما تقييمك لمذكرة التفاهم؟ هناك طريق طويل بين مذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، وهناك طريق طويل أيضا بين وقف إطلاق النار وبين إنهاء الحرب. إلى أي مدى تنهي مذكرة التفاهم الحرب، أم أنها ترسخ لإدارة الصراع بطريقة خالية من العسكرة؟
2: مهما ارتفع منسوب التفاؤل سواء عند الوسيط الباكستاني أو في تصريح الرئيس ترامب، وأيضا التحفظ النسبي في تصريحات عراقجي، نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم كخطوة أولى أو كعتبة تؤدي إلى بدء مفاوضات. إذا نحن نتحدث عن مرحلتين متلاحقتين إذا لم تعتريهما أي تحديات. لكن من خلال قراءة تقنية لمشروع هذه المذكرة، ينبغي أن نعتد بأن الأمور بخواتمها. عندما ينزل الحبر الأسود إيرانيا وأمريكيا على الورق الأبيض أو على توقيع إلكتروني عن بعد، الآن لا خلاف على أن الوسيط الباكستاني والبيت الأبيض يؤكدان أن الاتفاق بلغ صدرة المنتهى، بمعنى اكتملت مقوماته، لا يلزم إلا التوقيع. لكن عندما ندير وجهنا إلى تصريحات عراقجي بالخصوص، وهو يتحدث إلى عموم الشعب الإيراني، هناك نسبية أن الاتفاق ربما في حدود 85%، لكن المشكلة أن البقية 15% تقتضي تحديد ما هي الأمور التفصيلية التي لم يقبلها أهل الحل والعقد. بمعنى قضية الحصول على جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، طهران تعول على الأقل 12 مليار مسبقا، ثم 12 مليار أخرى. لكن الموقف لدى ترامب هو أنه لا يمكن تسليم إيران أي مبالغ إلا حسب رقابة أدائها في موضوع القضاء أو تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا ارتباط هذا الموضوع موضوع الأرصدة بانعدام الطموحات النووية الإيرانية. أيضا بالنسبة لقرينة أن أمريكا ترفع عقوباتها عن تصدير النفط الإيراني مقابل أن تنهي إيران سيطرتها على مضيق هرمز، هناك يبدو أن هناك مجموعة من الأمور التي هي معروضة الآن للمقايضة، وهذا أمر جيد يشجع بفكرة التوصل إلى اتفاق. ولكن لا أرى أن كل التوافقات قد تمت حتى يمكن أن نعتد بهذا الاتفاق. أيضا عندما يؤكد عراقجي، وهذه مهمة للغاية، عندما يؤكد عراقجي أن مشروع الاتفاق يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ناهيك عن الضاحية الجنوبية، أرى أن الإيرانيين وضعوا شرطا أساسيا. وهنا ينفتح السؤال أو الاستفهام العريض على ذاته، هل يستطيع ترامب إما إرغام أو تحفيز نتنياهو على فكرة الانسحاب؟ ونلاحظ أن الأمم المتحدة تريد أن يستقر الوضع في الجنوب اللبناني، وأن هناك فكرة يتناولها المسؤولون حول الأمين العام غوتيريش بإرسال قوات حفظ السلام إلى منطقة الخط الأصفر. هناك هذه للأسف أعتقد أن مستقبل الاتفاق لم يعد مرهونا بما يتفق أو لا يتفق عليه الإيرانيون والأمريكيون، ولكن وضع إسرائيل في لبنان أصبح هو المفتاح، إما أن تنفتح به الطريق أو ربما تضيع المتاهة والبوصلة إلى اتجاهات أخرى.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول إنه يعتزم العمل بقوة ضد حزب الله بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، يتحدث هنا عن استهداف الشمال الإسرائيلي بمسيرة من قبل حزب الله صباح اليوم. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع الزميلة ليلى الشيخة. إليك ليلى.
3: شكرا جزيلا روعة. إذن نرصد معكم مشاهدينا الكرام تحركات أسعار الطاقة في ضوء الإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، والتي يفترض أن تنهي الحرب وتعيد فتح مضيق هرمز. في الاستوديو يسعدني أن أرحب بعامر الشبكي خبير أسواق النفط والطاقة. ولكن قبل البدء كالمعتاد نتابع معك محمد الزيبق آخر المستجدات في مضيق هرمز وتداعيات ذلك على الخارطة التفاعلية، تفضل.
4: شكرا ليلى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هنا نحن الآن أمام تغير جديد ربما كان منذ الأمس في أسعار النفط وانخفاض، مع توقع أن تتجه هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، إلى التوقيع قريبا، وربما يصاحبها انسحاب القوات الأمريكية وعودة حركة المضيق إلى طبيعتها. إذن مباشرة إلى صور مباشرة هنا من المنطقة، كما نلاحظ طبعا ما تزال هنا في هذه المنطقة تجمعات كبيرة للسفن، خاصة السفن العالقة هنا قبالة سواحل دبي تقريبا التي تنتظر الخروج من مضيق هرمز. هناك تجمع آخر للسفن أيضا تنتظر دخول المضيق طبعا، وهناك تجمع آخر هنا في هذه المنطقة التي حددتها إيران كمسار للدخول وفقا للتفاوض معها. وحتى الآن ما تزال إيران في آخر البيانات المعلنة تسيطر. آخر ما جرى اليوم من أحداث يمكن أن نتحدث عن أن القوات الإيرانية حذرت إحدى السفن، قال الحرس الثوري أنه حذر ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز بدون تنسيق، ووجه لها تحذيرات إلى أن اضطرت إلى الانصياع. طبعا كانت المصادر الأمريكية أشارت إلى أن القوات الإيرانية أطلقت عدد من طائرات الدرون باتجاه ناقلة النفط، وكانت القوات الأمريكية قد أسقطت جميع هذه الطائرات وفقا للإعلان الأمريكي. لكن في بيانات حركة العبور حتى الآن لدينا نتحدث عن سفينتين هنا، إحداهما خرجت من إيران اليوم وتحمل نحو 82 ألف برميل نفطي وترفع علم بلاو. هذه هي السفينة التي غادرت إيران طبعا، وغادرت عبر هذا المسار الذي تحدده إيران عادة من المضيق بهذا الشكل تقريبا، وهي الآن في هذه المنطقة طبعا متجهة إلى وجهة غير معلومة. بالأمس كانت هناك سفينة أخرى، هذه السفينة محملة بنحو 750 ألف برميل من النفط، غادرت من الكويت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا، وهو أكبر موانئ أوروبا. إذن هذه هي حركة السفن حتى الآن. دخلت اليوم أيضا سفينة، يمكن أن نقول بأن إحدى السفن دخلت باتجاه الخليج، مياه الخليج من مضيق هرمز، كانت سفينة فارغة لم تكن محملة بأي شيء. إذن هذه هي أبرز تفاصيل حركة المضيق لهذا اليوم، وسنطلع أيضا على التفاصيل الاقتصادية لهذه الحركة مع ليلى والخبير الاقتصادي.
3: محمود أشكرك. طبعا قبل أن نبدأ معك أستاذ عامر النقاش، دعونا نرصد أسعار النفط العالمية التي هبطت في نهاية تداول الأسبوع أمس مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس آذار، مع تزايد ثقة المتعاملين في التوصل إلى اتفاق سلام وشيك بين الولايات المتحدة وإيران. خام برنت تحديدا أنهى الأسبوع منخفضا إلى نحو 87 دولارا للبرميل، وكذلك الحال بالنسبة لخام غرب تكساس الذي هبط إلى أقل من 85 دولار للبرميل عند تسوية العقود الآجلة. وكان إعلان إيران عن وجود مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة أكبر محرك لأسواق النفط حتى وإن لم يتم التوقيع بعد مجددا. إذن نرحب بضيفنا هنا عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. إذن إذا أردنا أن ننظر إلى أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي، هذا كله لأننا نتحدث عن مذكرة تفاهم لم يتم التوقيع عليها بعد، ولكن هذا الانخفاض هو بسبب فقط الإعلان عنها؟
5: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت ليلى، هذا بسبب الإعلان عن نية لتوقيع مذكرة التفاهم، هذا ما قرأته الأسواق، ولهذا كان الانخفاض أيضا أقل من انخفاضات كانت متوقعة أن يصل بها سعر النفط مثلا في حال توقيع اتفاق بشكل فعلي إلى $80 للبرميل، رغم أن الإغلاقات أمس كانت هي الأقل منذ أكثر من 3 شهور، إلا أنه التوقع مع التوقيع الفعلي على الاتفاق وطبعا توضيح بعض المفاهيم التي تحتاجها السوق في داخل هذا الاتفاق، أعتقد بأنه أيضا الأسعار ستنخفض بشكل أكبر. ما يضبط الأسواق الآن بشكل أكبر عدا الأخبار أو المشاعر من نية التوقيع على الاتفاق هو تمرير النفط بالفعل من مضيق هرمز. هذا ذكره وزير الطاقة الأمريكي، قال أن 7 مليون برميل تمر عبر المضيق، أي تقريبا أكثر من نصف ما يحجب أو ما كان محجوب سابقا. أيضا يعني الوسائل الأخرى تذكر أن هنالك مثلا جيبو مورغن ذكر أن 5 مليون برميل، طبعا هذا مقابل كان لا شيء في الماضي عند الإغلاق التام للمضيق.
3: ولكن ما زلنا يعني تابعنا مع محمود قبل قليل حركة الناقلات، بعضها يدخل وهو فارغ تماما، ولكن السؤال يعني وهو مرتبط بأذهان كثير من الناس، مجرد التوقيع على الاتفاق فإن الأمور ستتحسن، ستدفق النفط، ما حقيقة هذا؟ إلى متى ننتظر حتى نلاحظ تأثير حقيقي لفتح المضيق؟
5: التأثير الحقيقي سيكون عبر مرور آمن من مضيق هرمز، تدفق النفط بشكل كامل من مضيق هرمز، هذا يكون له تأثير كامل على السوق. باقي التأثيرات ستكون متدرجة وبعضها من المشاعر. الآن بعد توقيع الاتفاق سترقب الأسواق حركة المرور من مضيق هرمز، أيضا في داخل الاتفاق هل سيكون مثلا في 60 يوم المباحثات الفتح تدريجي أم سيكون كامل، هل سيكون تحت السيطرة الأمريكية أم سيكون هنالك إعاقة مثلا من إيران أو شروط إيرانية بفتح تدريجي، فهذه ستكون لها تأثيرات على السوق وستحكم الأسعار في النهاية.
3: طبعا نفهم أن هناك تفاصيل مرتبطة بالأمر، ولكن مرة أخرى أسألك، إذا فعلا تم التوقيع وبدأت السفن والناقلات تمر من المضيق، كم يحتاج الأمر لعودة الأمور إلى طبيعتها حتى نكون واقعيين؟ لأن كثير من الناس يعتقدون أن الموضوع هو ضغطة زر.
5: بالتأكيد ليلى ليس ضغطة زر، هنالك اعتمادات، هنالك تأمين، هنالك عقود، سلاسل توريد، موانئ ستتحضر لمثلا إنتاج
3: يعني
5: أكبر.
3: نتحدث عن 6 أشهر، نتحدث عن عام أم ماذا؟
5: لتدفق النفط والأمور اللوجستية نحتاج من 2 إلى 6 أسابيع. عودة الإنتاج بشكل كامل 80% سيعود خلال 10 أيام، وال20% ستحتاج إلى وقت أكبر، كل دولة حسب طاقتها في أو قدرتها في عودة إنتاجها، من دولة لأخرى تختلف، لكن على العموم حتى نهاية هذا العام ستعود معظم دول المنطقة إلى إنتاجها بالكامل بالنسبة للنفط.
3: نعم. طيب بالنسبة للمستثمرين، هل تعتقد أنهم سيعودون إلى النفط الخليجي سريعا أم ما يزال ما عاشوه في الفترة الأخيرة يعني ماثلا أمام أعينهم ومن ثم الحاجة للتنويع؟ كيف يمكن أن نتوقع المشهد؟
5: الآن يعني هذه الدول بالفعل تبني استراتيجيات، تعد خطط للتنويع، التحوط في حال وجود مثل هذه الأزمة، لكن فعليا لا يوجد يعني أي مصدر آخر يغني هذه الدول عن النفوذ الخليجية، خاصة آسيا وخاصة الصين والهند المشترين الكبار، لأنهم مصافيهم بنيت على استخدام أنواع نفوط الخليج، وأيضا سرعة المناولة، وأيضا الخليج ذاته الذي يملك أكبر قاعدة بنية تحتية وموانئ ومرافق ومخازن مهيئة لتصدير النفط إلى هذه المنطقة، لذلك سيكون العودة سريعة إلى الخليج من الأسواق التي يعني كانت موجودة في السابق وبالذات الخليج.
3: تحدثت عن المستهلكين الكبار الهند والصين والاتحاد الأوروبي، كيف سيكون التأثير عليهم تحديدا؟ هل لهم القدرة على تحمل يعني لفترة أطول ربما، أم كيف تقرأ المشهد؟
5: إعلانات هذه الدول مختلفة، الاتحاد الأوروبي مثلا وضعه مختلف عن الصين التي تنتج ثلث حاجتها وأيضا لديها مخزونات كبيرة وأيضا خففت وارداتها من يعني من الخارج، لكن أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي يعيش في أزمة حقيقية غير مذكورة، هو يقترب من أيضا حدود خطيرة بالنسبة لمخزونات الغاز، هو يقترب حدود خطيرة بالنسبة لمخزونات وقود الطائرات، أسعار الديزل مرتفعة لأنه تم استخدامه بديل عن الغاز في بعض الدول لتوليد الكهرباء، تم استخدام الفحم في إيطاليا لتوليد الكهرباء، فهذه الدول في الاتحاد الأوروبي بالذات وضعها أضعف من باقي الدول، رغم أن التدفقات التي كانت تذهب من الخليج معظمها إلى آسيا. الهند مثلا أيضا لديها مشكلة الآن في موضوع الغاز البترولي، مطاعم كثيرة أغلقت في الهند بسبب عدم وجود غاز الطبخ مثلا، فأعتقد بأن الوضع مختلف من دولة إلى أخرى. إجمالا أي نقص في دولار في سعر البرميل سيخفف الضغط الاقتصادي على هذه الدول وعلى دول العالم واقتصاد العالم بشكل كامل.
3: فقط الإشارة إلى جولدمان ساكس وتوقعاته بأنه سينخفض متوسط برنت إلى 80 دولارا، ما قراءتك لهذا؟ هل هذا توقع تعتقد أنه دقيق؟
5: نعم،
3: المرحلة القادمة
5: هو يعني يغير توقعاته من وقت إلى آخر مع التدفقات الكبيرة الآن في السوق، وأيضا انخفاض واردات الصين، زيادة صادرات الولايات المتحدة، هذه أسباب أدت إلى تخفيض أسعار النفط بشكل عام، لذلك أعتقد بأنه محق في التخفيض، لكن الرقم أعتقد سيكون أقل من ذلك خاصة في العام 2027.
3: أقل بأي نسبة؟ يعني كم تتوقع أن يكون؟
5: يعني ربما يكون حول 70 دولار في العام 2027، رغم أن التوقعات ما زالت تتحدث عن الحاجة لإعادة ملء المخزونات العالمية، لكن مع التاريخ والنظر إلى التاريخ هذه الدول لا تعيد بناء المخزونات إلا بأسعار منخفضة، حتى الولايات المتحدة مخزوناتها الآن أقل من النصف الاستراتيجية، ولذلك هي لا تعيد بناء مخزوناتها لأنها تنتظر انخفاض الأسعار. الصين بدأت تستنفذ من مخزوناتها لاستغلال أسعار نفط مرتفعة في الأسواق، وبالتأكيد ستعود للشراء في حال انخفضت أقل من 60 دولار، هذا المعيار الذي تقيسه الدول لإعادة ملء المخزونات حتى تتحوط من أي خسائر.
3: إذن ونعود ونذكر بأن أسعار النفط انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ آذار مارس الماضي، وهذا كله بسبب الانتظار والترقب للتوقيع على مذكرة التفاهم، سنرى فعلا التأثير وفي انتظار أن يبدأ التوقيع. أشكرك جزيلا أستاذ عامر الشوبكي على وجودك معنا وعلى هذا التحليل. إذن بهذا تنتهي الفقرة الاقتصادية، ونعود إلى استوديو الأخبار مع روعة لمتابعة التغطية، تفضلي.
1: شكرا جزيلا لك ليلى. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للأعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 4 بلدات في قضائي صيدا والنبطية، وذلك بعد ساعات من إنذار كان وجهه لسكان النبطية و19 بلدة في قضائي النبطية وجزين. وقد تعرضت بلدات عدة في أقضية جزين والنبطية وبنت جبيل وصور جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية. وأفاد مصدر أمني لبناني للجزيرة بأن الجيش اللبناني أخلى موقعه في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. في هذه الأثناء قال حزب الله إنه استهدف آليتين إسرائيليتين في القنطرة وأطراف زوطر الشرقية جنوبية لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل صباح اليوم. سياسيا قال الرئيس اللبناني إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن على حزب الله أن ينفذ التزاماته ويعلن دعمه لمفاوضات الحكومة في واشنطن. وفي تطورات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة من اتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. ومعنا من قضاء مرج عيون جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جخدار، ومن صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقد، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. البداية معك كارمن، ما آخر التطورات الميدانية؟
6: الغارات مستمرة على قضاء النبطي. قبل قليل شنت المقاتلات المسيرات وأيضا المقاتلات الحربية والمدفعية.

0: منذ صبيحة هذا اليوم تعمل بكثافة على مستوى قضاء النبطي امتدادا إلى هنا، حيث يمكننا أن نرصد قضاء جزين، المحمودية، وأيضا سجد، والقطراني، وعرمتة، وكفرحونة. كلها كانت في عين الاستهدافات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ومرابط المدفعية. اشتعال هذا المحور مرتبط بمساع إسرائيلية متجددة يمكن القول، واحتدمت ليلة أمس، حيث حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل من جهة أرنون وكفر تبنيت لتصل حتى مرتفع علي الطاهر، هذا المرتفع الأعلى بالنسبة للمنطقة والذي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول في إطار السيطرة النارية على الخطوط الخلفية والمرتفعات التي تسيطر على هذه المنطقة المرتفعة في مدينة النبطية. اليوم الغارات والتهديدات الإسرائيلية مكثفة، نتحدث عن 24 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان، أكان في قضاء النبطية أو قضاء جزين أو حتى قضاء صيدا، بما يدلل على تصعيد إسرائيلي جديد، خاصة أننا إزاء تهديدات متكررة يعقبها دائما غارات مكثفة باتجاه البلدات التي تهددها، وبتنا إزاء نحو 15 ألفا بين شهيد وجريح وفق إحصاء وزارة الصحة اللبنانية. ولكن هذا التصعيد في الميدان في هذه الأثناء، المقاتلات الحربية الإسرائيلية تعود إلى القطاع الشرقي من جنوب لبنان، نرصد أين ستكون وجهتها وما هي المنطقة التي ستقصفها غالبا، كما كنت أشير روعة، غالبا ما نشهد قصفا أو نستطيع رصد القصف إما باتجاه قضاء جزين أو باتجاه قضاء النبطية. يبدو أن هناك غارة أيضا على بلدة تول في قضاء النبطية، التحليق مستمر، ولكن كل هذا المشهد التصعيدي في جنوب لبنان لا يمكن فصله عن المسار التفاوضي، كان باتجاه هذا التفاوض الذي يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما يتم الحديث عنه عن قرب التوصل لمذكرة تفاهم. حزب الله، وعلى لسان حسين الحش حسن نائب كتلة حزب الله، كان قد أكد للجزيرة بأن كان الحزب قد أبلغ من قبل الإيرانيين بأن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان، لبنان مشمول بهذه المذكرة، وأن لا عودة لما كان يجري قبل 2 مارس الماضي، أي حرية الحركة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتوغل وتقتل وتنفذ اعتداءات في جنوب لبنان. ومسار تفاوضي آخر أيضا يعول عليه لبنان هو المسار في واشنطن، مسار في إطار التفاوض المباشر بين إسرائيل ولبنان، وكان لبنان قد عبد مسارا أمنيا أيضا، وحضرت وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية في واشنطن. لقاءات أخرى كانت قد جرت في قصر بعبدة، سيمون كرم التقى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس الحكومة عقدها سيمون كرم في إطار الإعداد للجولة التي من المفترض أن تعقد في 22 من الشهر الحالي. بين التصعيد في الميدان ومحاولة إخماد نيران الميدان، هناك ترقب لما ستحمله الساعات والأيام المقبلة. نعم. هل ستستطيع هذه المسارات التفاوضية إخماد هذه النيران في الميدان، أم أننا ذاهبون باتجاه تصعيد آخر، خاصة أن تجارب لبنان الماضية لم تكن تدلل على، وحتى حين كان يتم التوصل لوقف لإطلاق النار كانت تستمر الغارات. ونذكر جيدا ما جرى في ما يسمى بالأربعاء الأسود، حين نفذت إسرائيل أكثر من 100 غارة في جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت في غضون 10 دقائق فقط.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار، مراسلة الجزيرة من قضاء مرج عيون. قبل أن نتابع مع إيهاب العقدة، ننوه بهذا الخبر العاجل، رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن بلاده أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، ومن المرجح إتمام هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم في هذه المرحلة خلال 24 ساعة. إيهاب العقدة، في الجانب الغربي للبنان في منصور، ما هي التطورات الميدانية؟
2: خفت حدة المواجهات هنا في جنوب لبنان، لكن القصف الجوي استمر هذا الصباح، وإن بوتيرة أقل، مع تركيز إسرائيلي على منطقة النبطية التي تحاول التقدم إليها القوات الإسرائيلية باتجاه علي الطاهر. لكن هذا التقدم من هذه البقعة وإلى هذه التلة الحاكمة في منطقة النبطية لا يمكن فصله عما يجري هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان، مع محاولات إسرائيلية مستمرة للوصول إلى بلدة مجدل زون.

والآن قبل قليل كان هناك قصف إسرائيلي باتجاه بلدة صديقين وكذلك نحو البلدات التي تطل على منطقة صور، وكذلك باتجاه منطقة مجدل زون التي تحاول القوات الإسرائيلية الوصول إليها. القصف كان تركز على كل هذه البقعة.

0: مطلة على المناطق التي تحتلها إسرائيل. حزب الله كان أعلن هذا اليوم عن عمليتين تقعان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ولم يعلن عن أي من تفاصيل المواجهات التي وقعت الليلة الماضية مع القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة. وكذلك جرى قصف مناطق عدة في محيط هذا المكان، تحديدا صديقين رشكنانيا وغيرها من البلدات والقرى التي تقع في نطاق منطقة صور. والآن نستطيع أن نسمع تحليقا للطائرات الحربية الإسرائيلية من المكان الذي نتواجد فيه، وربما يؤشر إلى غارات جوية قد تحصل بعد قليل من قبل المقاتلات الإسرائيلية في اتجاهات مختلفة. فحزب الله كان أعلن على إطلاق أيضا سواء مسيرات انقضاضية على القوات الإسرائيلية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تحديدا في زوتر الشرقية وفي القنطرة، وهي التي تقع على تخوم منطقة وادي الحجير التي كان ادعى الجيش الإسرائيلي بأنه استطاع إحكام سيطرته العملياتية على تلك المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة من صور في جنوب لبنان، وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين من رام الله. كان هناك تصريحات للجيش الإسرائيلي توعدت بالتصعيد أكثر في لبنان، ما تفاصيلها؟
2: وهو ما هو حاصل حاليا، تفاصيلها أن الجيش الإسرائيلي وأيضا مسؤولين سواء من داخل الحكومة ذاتها أو من المعارضة اليمينية جميعهم يدفعون نحو استمرار العمليات الحربية، آخرها هو الإنذار الذي أطلقه الناطق العسكري الإسرائيلي سكان 4 قرى لبنانية بالإضافة ل20 كان قد هددها بالإخلاء في ساعات الصباح، وخاصة في منطقة القطاع الشرقي وشمالي منطقة الليطاني، وباشر بعمليات قصف في إطار عملية توسعة الرقعة التي يحتلها في جنوبي لبنان. ويأتي ذلك فيما يوصف بأنه سباق مع الزمن خشية إسرائيل، ووفق تصريحات مسؤوليها من أن يشتمل الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والمرتقب توقيعها خلال فترة وجيزة خلال الأيام المقبلة، من أن يشتمل فعلا على أمر بوقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما تخشاه إسرائيل ولا تريده، وأيضا تحاول أنه إذا فرض عليها وقف إطلاق النار أن لا تضطر إلى الانسحاب من المناطق التي تحتلها. هذا كله يتزامن أيضا مع وصف لهذا الاتفاق من جانب مسؤولين إسرائيليين، وبينهم وزير دفاع سابق هو أفيغادور ليبرمان، وأيضا مسؤولين من داخل حكومة نتنياهو، بأن الاتفاق الذي يدور الحديث عنه بين إيران والولايات المتحدة كارثة بالنسبة لإسرائيل، ووزير الدفاع الإسرائيلي هو الآخر كان له أبرز التصريحات بهذا الخصوص بأنه لن يكون هناك انسحاب من لبنان.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، كنت معنا من رام الله. وفي سياق الحديث عن هذه المفاوضات، الآن إلى التطورات العاجلة المتعلقة بمستجدات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، حيث قال رئيس الوزراء الباكستاني إنهم أصبحوا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق السلام، ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة. رئيس الوزراء الباكستاني أضاف أيضا إن بلاده تستعد لمراسم توقيع إلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور الانتهاء منه. لدينا أيضا هذا الخبر العاجل حول هذا الموضوع. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الولايات المتحدة وإيران وافقا على إطار عمل لاتفاق سلام ينهي شهورا من الصراع في الشرق الأوسط. معنا شبكة مراسلين من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم عبد الرحمن مطر. البداية معك ومع هذه التصريحات الباكستانية التي تفيد بأن الطرفين توصلا لصيغة نهائية من الاتفاق.
3: نعم بالفعل شهباز شريف، الآن يعلن وبشكل رسمي بأن الطرفين الأمريكي والإيراني هما في حالة أقرب ما تكون الآن للتوقيع على هذا الاتفاق السلام كما يسميه يسمي

0: شهباز شريف الذي يؤكد أيضا بأن التوقيع سيكون خلال الساعات 24 القادمة، وأن هذا التوقيع سيتم بطريقة إلكترونية، وأن باكستان هي التي تحضر لهذا التوقيع الإلكتروني كما قال شهباز شريف. وأيضا شكر في الجزء الثاني من منشوره الدول الصديقة ودول الإقليم على المساهمة والمشاركة في إنجاح هذه الجهود الدبلوماسية. إذا نحن الآن أمام إعلان رسمي من رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد فيه بأن الجانبين الأمريكي والإيراني هما أقرب ما يكون الآن للتوقيع على اتفاق سلام كما يقول شهباز شريف، الذي أكد أيضا بأن باكستان هي الدولة التي سترعى هذا التوقيع على اتفاق السلام، والذي سيكون توقيعا إلكترونيا كما قال شهباز شريف. طبعا هذا يأتي بعد سلسلة من الاتصالات أجراها رئيس الوزراء وأيضا وزير الخارجية مع عدد من المسؤولين، وأيضا بعد أن كان شهباز شريف قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس بأنه تم التوصل للصيغة النهائية لاتفاق السلام، وأن هناك موافقة أمريكية وإيرانية على هذه الصيغة النهائية. طبعا هو حتى الآن لم يكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق، اتفاق السلام، قال بأن هناك صيغة نهائية وأن هناك موافقة، والآن يؤكد بأن التوقيع على هذا الاتفاق، اتفاق السلام، سيكون بشكل إلكتروني وأيضا خلال الساعات 24 القادمة، لكنه بالتأكيد لم يقدم أي نوع من أنواع التفاصيل المتعلقة بفحوى هذا الاتفاق، بكنه هذا الاتفاق. هو أيضا أشار في المنشور الذي نشره قبل قليل من الآن إلى أن المفاوضات على المستوى التقني بين الجانبين الأمريكي والإيراني ستنطلق الأسبوع القادم، وأيضا لم يحدد أين سيتم عقد هكذا مفاوضات أمريكية إيرانية. الواضح أنها ستكون مفاوضات مباشرة حسب ما نفهم من ما كتبه شهباز شريف، وأن هذه المفاوضات ستكون تقنية، ما يعني أن هناك خبراء حسب ما نفهم من الجانبين الأمريكي والإيراني سيشاركون في هذه المفاوضات التقنية التي ستنطلق الأسبوع القادم. ربما هذا هو الشيء الوحيد من اتفاق السلام الذي أعلن عنه شهباز شريف الذي الواضح حتى الآن، يعني فحوى هذا الاتفاق حتى الآن ما تزال مجهولة، لكن الشيء الوحيد الواضح ربما هو أن هناك ستكون مفاوضات على مستوى خبراء حسب ما يبدو، لا سيما وأن رئيس الوزراء وصف هذه المفاوضات بأنها تقنية ستنطلق الأسبوع القادم.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، ما الذي نعرفه من الجانب الإيراني حول هذا الاختراق؟
2: روى بكل تأكيد، وهذا ما كنا نشير إليه ليس فقط اليوم ولكن حتى منذ أمس ومنذ تقريبا يوم الخميس، ونتحدث على أن الأجواء في طهران هي أجواء التوصل إلى اتفاق. تحدثنا عن أن أسباب التأخير كانت أسباب تقنية أكثر من أن تكون أسباب تمنع من الجانب الإيراني. لماذا؟ إذا أردنا أن نرسم مشهدية هذه المفاوضات والوصول إلى التوافق خاصة في الساعات الأخيرة وبالتحديد بدءا من يوم الأربعاء، يمكن القول بأنه مع وجود الوسيط القطري بالعاصمة الإيرانية طهران قد تم فك الإشكالات التي كانت تحيل دون وصول الطرفين الإيراني والأمريكي إلى توافق فيما يخص مادي قرمز، فيما يخص الأموال المجمدة، فيما يخص الحصار. هذه النقاط الثلاث التي كانت نوعا ما تشكل ضغط على الجانب الإيراني هنا وكذلك على الجانب الأمريكي تم حلها بمجموعة من المقترحات وافق عليها الطرفان. لذلك يمكن الإشارة على أن التوقيع الأولي على مذكرات التفاهم تم مساء صباح يوم الخميس وليلة ومساء يوم الأربعاء خلال وجود الوساطات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، لكن هذا التوقيع الأولي للفريق المفاوض كان يحتاج إلى مصادقة من الجهات العليا سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي طهران. الرد الأمريكي جاء بسرعة، لماذا؟ لعدم وجود أي عراقيل أمنية وأسباب أمنية من خلال التصريحات التي خرج بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن عن التوصل إلى اتفاق. كما نعلم على أن في طهران هي محكومة بجو أمني فرضته الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الوصول إلى المعنيين بالأمر وخاصة أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني وكذلك المرشد الإيراني للإطلاع على مذكرة التفاهم لإبداء ملاحظاتهم حول هذه المذكرة والتوقيع عليها. بعد ذلك بكل تأكيد تم التوقيع عليها وقد حسم الأمر عمليا. إذا ما أردنا أن نتحدث بالتوقيت الزمنية هنا من طهران، يبدو أن الأمر قد حسم الخميس وبداية يوم الجمعة حسم الأمر إيرانيا، لكن كانت هناك مجموعة من النقاط التي كانت تمنع السلطات هنا والجهاز المتفاوض في طهران للإعلان عن ذلك. لماذا؟ لأنه كنا نشير منذ الصباح إلى وجود قوة ضاغطة.

0: السياسية لها وزن السياسي هنا في طهران، كانت هذه القوة الضاغطة بشكل أو بآخر تضغط على الفريق المفاوض وتحاول بشكل أو بآخر عدم الانجرار والذهاب إلى توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. خروج عباس عراقشي أمس على التلفزيون الإيراني كان هدفه هو تهدئة الشارع بالدرجة الأولى، وخاصة التجمعات الليلية التي تخرج يوميا منذ بداية الحرب هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ومحاولة إيجاد نوع من الإقناع السياسي لهذه الفئة على أن التوافق هو لصالح إيران، هذه النقطة، وكذلك محاولة لملمة الوضع السياسي والشق السياسي المعارض لهذه المفاوضات ضمن الحفاظ عن الحديث عن الحفاظ على الوحدة الوطنية. ليتبلور الأمر اليوم، وكان من المقرر أن يعلن بشكل رسمي عن الاتفاق مساء أمس، لكن كما أشرنا كانت لابد من إجراءات لوجستية تقوم بها إيران، وخاصة هذا الحضور لوزير الخارجية الإيرانية على التلفزيون الإيراني، وبالتالي أجل إلى هذا اليوم. عمليا يمكن القول روعة على أن القرار الإيراني بقضية القبول بالاتفاق كان محدد له ظهر هذا اليوم أن يتم تمريره إلى الطرف الباكستاني، ويبدو أن الجانب الباكستاني بحسب ما نقله رئيس الوزراء الباكستاني أنه توصل بالرد الإيراني، والآن التفكير في كيفية التوقيع. وعباس عراقشي أمس تحدث عن قضية التوقيع الإلكتروني، لكن يبقى هناك سؤال، هل التوقيع الإلكتروني هو سيكفي أم أن هناك لقاء آخر للتوقيع الرسمي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: وسأعود إليك ببعض الأسئلة خصوصا حول الشارع الإيراني، ولكن دعنا نذكر بالعواجل. رئيس الوزراء الباكستاني إذن أعلن أن بلاده أقرب من أي وقت مضى لتوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأنه من المرجح إتمام هذا التوقيع خلال 24 ساعة، وأن بلاده وأن باكستان تستعد لمراسم توقيع إلكتروني لاتفاق السلام، ما وصفه باتفاق السلام وهي مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران فور الانتهاء منه. كما قال إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على إطار عمل لاتفاق السلام ينهي شهورا من الصراع في الشرق الأوسط، وإنهما تستعدان لمحادثات تقنية الأسبوع المقبل عقب التوقيع الإلكتروني على الاتفاق الأمريكي الإيراني. نور الدين دغير، أعود إليك، إلى أي مدى تجاوب الشارع الإيراني مع مذكرة التفاهم ومع ظهور عراقجي أمس، وإلى أي مدى أجاب الأصوات المعارضة بما يرضيها؟
0: روى، حتى نفهم التفصيل جيدا، حينما نتحدث عن الشارع لا نتحدث عن الشارع الإيراني الذي يتكون من 90 مليون شخص، ربما نسبة كبيرة من المواطنين الإيرانيين ترغب بالخروج من حالة الحرب، وهذا أمر وارد جدا. نحن نتحدث عن تيار سياسي قد يصطلح عليه إن صح التعبير بالتيار المتشدد له أنصاره بالشارع. هذا التيار نوعا ما كان غير راغب بالمفاوضات، على الأقل ما سماها أن مذكرة التفاهم لم تحقق ما تريده طهران، أو على الأقل ما لم تحقق ما يريده هذا التيار من هذه المذكرة، من قضية الإبقاء على مضيق هرمز مغلقا، قضية عدم الانخراط في المفاوضات النووية، قضية ضرورة الحصول على الأموال بشكل كامل وبشكل مباشر. كل هذه الأمور من الانتقادات التي عبر عنها عدد من الشخصيات البارزة ضمن هذا التيار في منشورات متعددة وفي مواقف متعددة. هذا الشق بكل تأكيد ربما لن يكون راضيا عن هذا الاتفاق ولن يرضى عن هذا الاتفاق. لماذا؟ لأن التجربة التاريخية أثبتت بأن هناك تيارا ما لا يريد بالمطلق الانخراط في أي مفاوضات أو أي علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الرأي لن يتغير حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن هذا موقف ثابت. لكن الذي يتحمل المسؤولية الآن في التوقيع على الاتفاق هي العناصر التي فاوضت ووقعت على الاتفاق، وهي الحكومة بالدرجة الأولى مجلس الأمن القومي باعتبار هو المحدد للسياسات العامة، وبالتالي ما يهم الآن هو من وقع ولماذا وقع وكيف وقع. إذن من وقع هي المؤسسة الرسمية. من هي المؤسسة الرسمية؟ هو مجلس الأمن القومي الإيراني، المكون حتى تتضح الصورة، المكون في تركيبته من أشكال مختلفة، يتكون من الحكومة على رأسه رئيس البرلمان الإيراني وأعضائه الأساسيين رئيس الحكومة أو الرئيس الإيراني، وعلى كذلك هناك رئيس البرلمان وهناك رئيس السلطة القضائية كرؤساء للسلطات الثلاث هنا في إيران. هناك أعضاء من الحكومة الإيرانية من ما يعرف بالوزارات السيادية، لدينا وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الاستخبارات، وكذلك وزير العدل موجود كذلك ضمن هذه المجموعة. هناك كذلك أعضاء وقادات القوات المسلحة الإيرانية، رئيس هيئة الأركان، قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد الجيش، قائد الشرطة، بالإضافة إلى ممثلين عن المرشد في المجلس. هؤلاء العناصر من لديهم حق التصويت على القرار بالثلثين، وبالتالي مرور القرار من مجلس الأمن القومي الإيراني يعني أنه مر بثلثي أعضاء المجلس، يعني جميع الجهات المعنية في إيران السياسية والأمنية والعسكرية، وخاصة أن التوقيع النهائي يكون للمرشد، بمعنى أنه إذا تمت الموافقة فإن الرأس الهرم السلطة السياسية هنا في إيران قد وافقت، وبالتالي نحن سنذهب إلى توافق توافق عليه السلطات الرسمية هنا في البلاد. أما عن الشارع فكما أشرت على أن إيران يبلغ عدد سكانها 90 مليون شخص، ليس كلهم على نفس نمط التفكير السياسي للتيار الذي اصطلاحا يمكن أن نصطلح عليه بالتيار المتشدد، لأن ليس لديه الأغلبية القصوى التي يمكن أن تغير في مزاج الشارع العام، لكن لديه أنصار، وهؤلاء الأنصار يمكن القول بأن أهميتهم تكمن في أنهم مخلصون لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه هي أهمية هذا التيار، وبالتالي لا يمكن الدخول معه في أي نزاع، وبالتالي لا بد من إرضائه. الآن وجود مجلس الأمن القومي في الصورة ومن ورائه المرشد على الأقل سيشكل طمأنة لهذه المجموعة، وهذا ما حدث خلال المراحل السابقة، على أساس أن من يتحمل مسؤولية الاتفاق الآن هو الفريق المفاوض على رئيس البرلمان محمد باقر قليبوف، وكذلك الحكومة على رأسها مسعود بيزشكيان.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. مراد هاشم مراسل الجزيرة في واشنطن. الوقت ما زال مبكرا في واشنطن، ولكننا نترقب ردود الأفعال من الجانب الأمريكي في أي دقائق فور استيقاظ واشنطن. ما الذي نترقبه؟
2: بالفعل روعة، هناك توقعات كانت معلنة من واشنطن من الرئيس ترامب ومن نائبه ومن أكثر من مسؤول أمريكي، وهذه التوقعات تتأكد الآن من أن توقيع هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، سيكون في عطلة نهاية الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل. الرئيس ترامب حدد الاثنين أيضا. كان الرئيس ترامب يعلم عما يتحدث تحديدا، إذ حينما وافق المفاوضون من الطرفين على مذكرة التفاهم، صيغة مذكرة التفاهم، كان ما تبقى هو موافقة القيادات. ومن تصريحات الرئيس ترامب وترحيبه بهذه الخطوة فهم من أن هناك موافقة أمريكية، وإن بقيت بعض اللمسات النهائية كما قال الرئيس دونالد ترامب، لكن كان ما يؤخر أو ما الداعي للانتظار هو الموافقات الإيرانية من بعض مستويات القيادة في إيران، كما قال أكثر من مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام. في المجمل يبدو أن هذا الأمر يتحقق الآن، لكن فيما يتعلق بطريقة التوقيع والمصادقة على هذه المذكرة، كان الحديث في واشنطن عن مراسم توقيع وعن إرسال وفد، بل بالفعل غادرت 4 طائرات شحن إلى أوروبا تحمل معدات، وذلك استباقا لسفر نائب الرئيس جيدي فانس الذي سيمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع، التي ذكر أنها ستكون، وإن لم يعلن رسميا بطبيعة الحال، ستكون في جنيف. لكن الآن يدور الحديث عن توقيع إلكتروني، ربما هو توقيع مبدئي، ولكن لنتذكر أن هذه المذكرة حتى في حال التوقيع عليها إلكترونيا هناك مسار تطلقه هذه المذكرة، وهذا المسار يستدعي حضور الطرفين في شكل وفود للتفاوض، إن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ما يعني أيضا أن ثمة لقاء سيكون بين الطرفين لانطلاق المسار التفاوضي. وهذا المسار مدته 60 يوما، صحيح قابل للتمديد، ولكن هناك تشديد على مسألة السرعة في إنجاز المهام خلال هذه الفترة، ولا سيما من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي يدفع باتجاه الصفقات السريعة كما نعلم، ولذلك هو وضع محددات هذا المسار التفاوضي مسبقا. هذه المحددات تحكم المفاوضات فيما يتعلق بالمسار النووي، وكذلك تحكم المحددات فيما يتعلق برفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذه المذكرة فور التوقيع عليها، هذا سيعني القيام الطرفين بالتزامات متبادلة خطوة مقابل خطوة. بطبيعة الحال تمديد وقف إطلاق النار شاملا لبنان، الفتح الفوري لمضيق هرمز، عدم فرض الرسوم، عودة الملاحة إلى مستوياتها السابقة في غضون 30 يوما من توقيع المذكرة، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وذكر أن هذا الرفع في بعض المصادر تدريجي أي في غضون أول 30 يوم من توقيع المذكرة. الولايات المتحدة سوف تصدر إعفاءات لشحنات نفط إيرانية خلال فترة 60 يوما، بحيث ما يمكن إيران من بيع نفطها الخاضع للعقوبات وبالتالي الحصول على موارد، وهذه الإعفاءات سوف تزداد اتباعا مع تقدم المفاوضات خلال فترة 60 يوما. المذكرة دافعت عنها إدارة الرئيس ترامب بشكل مكثف وواسع يوم أمس، بطبيعة الحال ردا على تسريب مذكرة زعم أنها النص الذي تم الاتفاق عليه قبل أن يتبين أن الأمر مخالف لذلك، بعد تغريدة ومنشور لوزير الخارجية الإيراني رحب بها الرئيس دونالد ترامب واعتبرها خطوة إيجابية، ولكن كان هناك حملة واسعة للدفاع عن ما توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومن أنه اتفاق جيد ويراعي الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس دونالد ترامب. مسؤول أمريكي قال للجزيرة يوم أمس من أن إيران في هذه المذكرة توافق على التزامات بينها تدمير ما تبقى أو التخلص من كميات اليورانيوم عالية التخصيب، تدمير المنشآت النووية، أيضا فتح مضيق هرمز، أن الأموال المجمدة لن يتم الإفراج عنها إلا في مقابل خطوات عملية من قبل إيران، أيضا ما يتعلق بعدم تزويد الجماعات الإرهابية بالأموال كما بحسب وصف المصدر المسؤول. وبالتالي هو تطرق تحديدا في النقاط في هذه المذكرة للقضايا التي ينتقدها الصقور، بعض الصقور من الجمهوريين، وإن كانت أصوات قليلة ولكن مؤثرة هنا في واشنطن، إذ أن هناك دعم واسع بطبيعة الحال لإغلاق هذه الصفحة شعبيا هنا بطبيعة الحال كما هو معروف.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة في واشنطن. نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك دكتور شرقاوي، إعلان إلكتروني بعد أن كان هناك حديث عن توقيع إعلان عن توقيع إلكتروني لمذكرة التفاهم بعد أن كان هناك حديث عن احتمال التوقيع في جنيف، ما دلالات ذلك؟
3: يبدو أن هناك هاجس لدى القيادة الإيرانية الآن بعد ظهور عرقجي على التلفزيون يحاول الترويج لمحاسن أو لمكاسب هذا الاتفاق. إذن من الناحية السياسية خطاب يستدعي أنه يقنع الإيرانيين، ولكن أيضا لا يصل إلى الاحتفالية والظهور أمام الكاميرات. لماذا؟ لأن بعض الأوساط المتشددة في إيران التي لا تريد التفاهم أو التفاوض مع الإيرانيين، تريد المضي قدما في عسكرة الموقف، وأن إيران أصبحت أقوى الآن من أي وقت سابق مع في مواجهتها للولايات المتحدة ولإسرائيل، فبالتالي ماذا تفعل طهران؟ تقرر أنها تقلل من الهالة الإعلامية، مجرد توقيع إلكتروني على أساس أيضا اختبار النوايا الأمريكية. هناك 60 يوما، إذا توقيع إلكتروني عن بعد وتبدأ المفاوضات أو على الأقل الخطوات الأولى للتأكد من أن ترامب ملتزم وجاد فيما يعد به، وربما تأجيل الاتفاق والتوقيع عليه بالحبر الأسود أمام الكاميرات في نهاية الأيام 60، بمعنى أن مذكرة التفاهم هي مبدئية ولا تهم الإيرانيين من الناحية الإعلامية، لكن العبرة هي نهاية هذه الفترة وبداية المفاوضات. لكن في المقابل ترامب يريد أن يعطيها هذه الهالة، بمعنى التوضيح الحليف الإعلامي والسياسي بأنه هو الذي فرض هذا الاتفاق وأنه نصر دبلوماسي لترامب وليس للإيرانيين. فأعتقد هذا التحفظ الإيراني هو ما يخفف من رمزية مذكرة التفاهم، ليست اتفاقا نهائيا. وفي الوقت ذاته الآن أعتقد أن وزير الخارجية الباكستاني وهو الذي وصل إلى جنيف ربما يسأل نفسه هل سأواصل الترتيبات لعقد هذه الجلسة للتوقيع أم ربما علي أن أجمع حقائبي وأعود إلى إسلام أباد. لكن من المؤكد لا أعتقد أن السردية لدى ترامب بأن الاتفاق سيتم يوم الأحد أو يوم الاثنين، وربما حتى نائب جي دي فانس لن يسافر، بمعنى فكرة العدول عن لقاء جنيف بالمرة.
1: سيد باتريك مارا، إلى أي مدى تعني الرئيس الأمريكي والشارع الأمريكي التوقيع بالحبر الأسود في هذه المرحلة على مذكرة التفاهم، وإلى أي مدى يمكن أن يرضى بالتوقيع الإلكتروني لتنطلق مرحلة المفاوضات لاتفاق النهائي؟
4: الأوقات تغيرت في العالم، ونحن نتقبل التوقيع الإلكتروني للعديد من الوثائق. هذه مذكرة تفاهم مؤقتة هي جسر يعبر من خلال الطرفان إلى اتفاق نهائي. وفي الجانب الإيراني ما لم يكن هناك المرشد الذي يأتي بشخص ليوقع، ليس هناك سبب للرئيس الولايات المتحدة أن يحضر شخصيا. يبدو لي أن الأمر معقول. طبعا الآن هو وقت أن يصحو الرئيس ترامب من نومه في صبيحة واشنطن، ولا ندري أن سيكون هناك سبب يدعوه إلى عدم قبول التوقيع الإلكتروني.
1: دكتور صدقيان، إلى أي مدى هي محاولة من إيران لتقليص الهالة الإعلامية كما يقول دكتور شرقاوي حول مذكرة التفاهم، أم هو محاولة لترسيخ الاتفاق والكف عن الذهاب وإيابا وذهابا فيما يخص صيغة الاتفاق؟
5: لا شك بأن هناك زخم دبلوماسي قوي جدا وخطوات إيجابية أيضا في هذا المجال. يعني الجانب القطري هو وسيط فيه، وسيط مهم كان في هذا الاتفاق. الجانب الباكستاني أيضا يسعى إلى أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق من أجل البدء بتنفيذه. المشكلة أن الجانب الإيراني لا زال يعتقد بأن يعني غير متحمس كثيرا للتوقيع، يعني هو متحمس للتوقيع لكنه ليس متحمس كثيرا للتنفيذ. وأنا أعتقد بأن هذه المرحلة بين التوقيع والتنفيذ ليست أقل أهمية من مرحلة المفاوضات والتوقيع على الاتفاق أو التوصل للاتفاق. وبالتالي أنا أعتقد بأن لازلنا نحتاج، أو المفاوضات تحتاج، هذه المفاوضات تحتاج بشكل جاد جدا أن تخطو الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب أن يخطو خطوات إيجابية يعطي حالة من الثقة أو مقدار من الثقة للجانب الإيراني، من أجل الشعور بأن فعلا هناك إرادة لدى الجانب الأمريكي بالتوصل لاتفاق، لتنفيذ هذا الاتفاق في كل ما تم الاتفاق عليه بالبنود الموجودة على هذا وثيقة الإطار أو بيان التفاهم. وبالتالي أنا أعتقد بأن حد الآن الإيرانيون لم يلمسوا هذا يعني مؤشرات ثقة. الآن هناك مؤشرات للاتفاق، لكن مؤشرات الثقة تحتاج، الجانب الإيراني يحتاج إلى مؤشرات ثقة من الجانب الأمريكي من أجل الاستمرار في تنفيذ ما يتم التوقيع عليه والذهاب إلى المرحلة الثانية. هذه المؤشرات الثقة تجعل أن المفاوضات، أو تقنع الإيرانيين بأن المفاوضات سوف تكون على قاعدة رابح رابح، مصالح مشتركة واحترام متبادل. إذا اقتنع الإيرانيون بأن فعلا الجانب الأمريكي يتحلى بمثل هذه الصورة، أعتقد بأن المفاوضات القادمة أو تنفيذ هذا بيان التفاهم سوف يكون أسهل للتنفيذ، ويعطي للجانبين أيضا يعني هناك مصلحة مشتركة في التوصل إلى فتح مضيق هرمز والتوصل والذهاب إلى المرحلة الثانية. وأنا أعتقد بأن تعزيز أواصر الثقة تحتاجها هذه المفاوضات، وتحتاج تنفيذ أي اتفاق يمكن التوقيع عليه.
1: دكتور علي المطيري، ماذا عن دول الخليج والآن هي منخرطة باتت كوسيط في المفاوضات؟ إلى أي مدى تتنفس الصعداء اليوم مع هذا الإعلان دكتور صالح المطيري، مع هذا الإعلان الباكستاني بقرب التوصل لاتفاق؟
6: طبعا بالتأكيد سيدتي الكريمة، أنا أعتقد بأنه سيكون هناك ترحيبا رسميا، يعني هذا ما أتوقع، لأنه بظني يعني وقراءتي للمواقف الخليجية الرسمية الآن وهي داعمة مؤيدة منذ البداية وقبل هذه الحرب. بالمجمل لم يعني أشعر للحظة بأن أي دولة من دول الخليج كانت ترغب بهذه الحرب، والكل كان يذكر الإدارة الأمريكية وكذلك الإيرانيين بخطورة هذه الحرب، وربما لن تقف على حدود معينة أو جغرافيا معينة. الآن بظني أنه المساهمة الخليجية الآن وهذا الزخم الذي دفع بالمفاوضات إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، أعتقد جاء بنكهة خليجية واضحة وبمواقف خليجية مرموقة، وجاء نتيجة تراكمات وخبرات طويلة سواء للدوحة أو المملكة العربية السعودية أو دولة الكويت. الإمارات كذلك قيل بأنها كان لها دورا واضحا في دفع هذه المفاوضات وفي إقناع الرئيس الأمريكي بعدم اللجوء إلى هذه الضربات، بالرغم من ظني بأن مثل هذه الضربات أو ما حصل مرة أخرى إلى ما سمي ببعض اللكمات هي سرعت ربما إلى حد بعيد لإقناع الإيرانيين بأنه لا جدوى من الميدان. الميدان ربما يرفع سقوف أو المركز التفاوضي لكنه لا يحدد النتائج، وبالتالي أظن بأن شعبيا ورسميا الكل يرحب بمثل هذا الاتفاق، ولا أن نفترض سوء النية. يعني أنا أعرف بأنه انعدام الثقة قائم وواقع نتيجة لتجارب سيئة وسلبية، لكن أيضا تأكيد والعودة إلى يعني نسبة معينة من الثقة يجب أن تكون خلال ليس فقط الستين يوما المقبلة، وإنما بالفعل تكون هناك إرادة حقيقية للسلام وإرادة حقيقية للتعامل وإرادة حقيقية لاحترام السيادة واحترام حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي. كل هذه مبادئ يجب أن لا ترفع شعارا أو يجب أن لا تستخدم في لحظة معينة وتترك في لحظة أخرى. المهم الآن إذا تكرمت بالنسبة للتوقيع الإلكتروني، أنا أعتقد بأن القيادة الإيرانية ما الذي تغير لديها من التوجه إلى التوقيع في إسلام أباد في 11 أبريل الماضي، وكان وفدا إيرانيا كبيرا برئاسة قاليباف ووزير الخارجية، وحتى وقتها أذكر قلت بأن هذا الوفد يوحي بأنه وفدا تطبيعيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الوفد بهذا التنوع وبهذا الحجم كان يوحي بأن الاتفاق قد تم الانتهاء منه، وأن هذا الوفد يوحي بأنه وفدا للتوقيع، انتهت جميع الخطوط العريضة ربما بقيت الرتوش. الآن ما الذي تغير من يوم 11 أبريل إلى هذا اليوم لكي أعتقد تطلب القيادة أو يعني مراكز القوة في إيران أن يكون التوقيع إلكتروني؟ أعتقد يريدون أن يتجنبوا الصورة، لأن الصورة مهمة لهم، يريدوا أن يتجنبوا المصافحة، يريدوا أن يتجنبوا أن يعطي الإدارة الأمريكية هذا النصر بالتواصل. أو القراءة الأخرى هو هناك تنازلات لا يراد لها أن تظهر، وهي بالتأكيد أكثر مما كان في إسلام أباد، وبالتالي يريدوا أن يقللوا من حجم هذا من حجم هذه اللقطة تحديدا، وبعد 60 يوم يصير خير، يعني تكون الأمور قد اتضحت أكثر وبالتالي ممكن أن يلتقوا ويتصافحوا بينهما. يعني
1: دكتور شرقاوي، الآن ما هي الخطوات المقبلة؟ تحدث رئيس الوزراء الباكستاني عن لقاء تقني في البداية كمرحلة أولى، كيف ستكون المرحلة المقبلة؟
3: هناك مرحلة انتقالية وهي 60 يوم المقبلة على أساس مدى التزام الطرفين ببنود مذكرة التفاهم، وهي إنجاز مهم إذا نظرنا إلى عسكرة الموقف في الخليج لأكثر من 3 أشهر. بعد 60 يوما تبدأ المفاوضات بمنطق تقني دقيق، خاصة فيما يتعلق ب مدى التزام إيران بإما القضاء أو تسليم اليورانيوم عالي التخصيب 450 كيلوغراما، أيضا مدى التزام إيران يعني إنهاء طموحاتها النووية وهذا ما يشترطه ترامب. أيضا في المقابل إيران عينها على مدى التزام البيت الأبيض بتسليم دفعات متتالية من الأرصدة المجمدة الإيرانية، أيضا مدى نجاح التبادل أو المقايضة بين رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وأيضا إنهاء الحصار الإيراني لكل المضيق، بمعنى مدى عودة حرية الملح، عدة أمور تقنية، وهذا منطق سليم. ولكن كل هذه المرحلتين سواء 60 يوما أو ما بعدها لا تتحركان في مرتع سياسي خصب، بل هناك تحديات. وإذا اعتبرنا مذكرة التفاهم بمثابة عملة سياسية جديدة تتعامل بها طهران والبيت الأبيض، نحن ننظر الآن ونتحدث ونحاول أن نستشرف الوجه الأمامي لهذه العملة، ولكن لا نهتم بنفس القدر بالوجه الآخر. والوجه الآخر ينبغي أن يستحضر مسألتين أو تحديين. التحدي الأول هو هل يستطيع ترامب أن يحتوي كل الجموح وكل ما قد يأتي من نتنياهو في إسرائيل من مفاجأة، خاصة وأنه يحسن استغلال ورقة لبنان، ورقة حزب الله، والآن هناك تكتيف للغارات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. أيضا أنا أسأل، وهنا بمنطق تحليل الصراع وليس بأي منطق سياسي، هل نعتبر خاصة وأن طهران تتمسك بمطلب إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بمعنى الخليج وأيضا لبنان، أيضا أسأل في المقابل هل يمتد منطق هذا التفاهم ولاحقا المفاوضات أيضا أن هناك منع عودة الحروب على كل الجبهات الأخرى؟ ولن ينبغي ألا ننسى أنه كانت دائما هناك جبهة أو حرب مفتوحة بين إيران ودول الخليج على اعتبار أنها حرب انتقامية لحرب أمريكا وإسرائيل على إيران. كان من المنطقي أن يتم أيضا توسيع هذا البند، أن على الولايات المتحدة أن تلتزم بإيقاف الحروب على كل الجبهات، وأيضا ضمان الأمن القومي الخليجي من الجانب الإيراني. بمعنى آخر ينبغي أي اتفاق سلام، وأتذكر إحدى الشخصيات التي نظرت في هذا الباب اسمها إليز بولدن، قالت أي اتفاق سلام يرسم معالم المستقبل لمئتي عام قادمة، ليس فقط لعشرين عاما ولكن لمئتي. بمعنى آخر إذا كنا الآن بصدد إرساء هيكلة لسلام جديد في الخليج، ينبغي أن يكون على كل المحاور وأن يضمن الاستقرار والأمن لكل الأطراف الإيرانية الأمريكية وأيضا الخليجية. فبالتالي ربما قد يأتي يوم من الأيام إذا فشل مسلسل التفاهم وفشلت المفاوضات قد نعود إلى المربع الأول، هجمات أمريكية، ترشقات، وأيضا عمليات انتقامية إيرانية من العمق الخليجي.
1: سيد باتريك مارا، ما الذي يمكن أن يفشل المرحلة المقبلة وأن نعود إلى المربع الأول؟ إلى أي مدى يمكن للمصالح الإسرائيلية أو الرغبة الإسرائيلية بعدم الانسحاب من لبنان وبإبقاء هذه الجبهة مفتوحة أن يفشل هذه المفاوضات؟
4: هذه واحدة من البطاقات الجامحة الكبرى كما يقال. الولايات المتحدة تقول إن هناك بندا في مذكرة التفاهم تتعلق بوكلاء إيران والحد من تمويلهم. إذا صحت هذه المقولة فهذا سيزيل بعض مخاوف إسرائيل ومخاوف نتنياهو، لكن في نفس الوقت من المرجح أن يغادر أو ينسحب نتنياهو من لبنان، وهذا سيساعد مسار التفاوض في 22 من هذا الشهر، وبإمكان ترامب أن يتدخل مع نتنياهو مرة أخرى. وهناك دائما، رغم أن إسرائيل هي حليفة لإسرائيل وهناك تحالف موجود، لكن تبقى مثل هذه التساؤلات. لكن حقيقة إذا تضمنت مذكرة تفاهم وقف تمويل الوكلاء سيكون هناك اهتمام كافي بهذا الموضوع.
1: دكتور صدقيان، أمام هذا الشك الإيراني من الدور الإسرائيلي وتحديدا يعني تحدثت عن أن يمكن لنتنياهو أن يخرب هذا الاتفاق، ما الذي يمكن أن تقدمه إيران؟ إلى أي مدى يمكن أن تلزم وكلاءها في المنطقة وتحديدا حزب الله بمذكرة التفاهم؟
5: الآن الجيش الإسرائيلي هو يحتل الجنوب اللبناني، وصل قريب من بيروت، وبالتالي المشكلة عند أو المهمة الآن عند الجانب الأمريكي أن يوقف هذا الاحتلال، أن يوقف تقدم الجيش اللبناني، أن يوقف هذا القصف اليومي المستمر على البلدات والمدن اللبنانية. أعتقد بأن هذا جزء من تعزيز الثقة عند الإيرانيين. لكن دعيني روعة أشير إلى ما تحدث به الدكتور صالح والدكتور الشرقاوي فيما يخص الأمن الإقليمي، وهذه نقطة في غاية الأهمية. أنا كتبت واقترحت أيضا أن يكون هناك مؤتمر طارئ لدول مجلس تعاون القمة، لمجلس تعاون دول الخليج العربي،

0: وبالتالي وتحضره إيران أيضا. مثل هذه القمة يجب أن تكون فيها نوع من الشفافية، أن يتبادل الإيرانيون مع نظرائهم في المنطقة الخليجية بشيء من وجهات النظر الواقعية والعملية، حتى لا تتكرر مثل هذا، مثل ما حدث الآن بين من حرب أولا، من هذا الأمر اللي حدث بين طهران وبين دول مجلس التعاون. وبالتالي أنا أعتقد بأننا الآن يعني استحقاقات المرحلة تقف أمام دول المنطقة أن يجتمعوا، دول مجلس التعاون 6+1، 6+2 إيران ومصر، العراق معهم، الدول الأخرى الأردن، هذه الدول كلها معنية بهذا الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، أن تعود الشيء المهم جدا.
1: ولكن بعد تصريح إيران لدول الخليج هذا بات أقرب لمسار تفاوضي منفصل يعني، وليس فقط لقاء قمة.
0: لا، أنا أعتقد بأن هذا المسار المنفصل جد يعني يستطيع أن يصل إلى ما يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، يحقق التعاون، التنسيق، مهم جدا هذا الأمر، ويبدو لي بأن هذا الأمر ممكن، ويجب أن نعمل بشكل إقليمي من أجل تعزيز هذا الأمر، لأن الاستحقاقات كبيرة. هذه الاستحقاقات استحقاقات.
1: لكن كان هذا خطاب سابق لأذكر محمد جواد ظريف
0: في مبادرة هرمز. نعم، هذا كان هناك مبادرة، لكن الأوضاع يبدو في ذلك الوقت لم تكن مهيئة مثل ما الآن مهيئة، من أجل استيعاب ما يمكن استيعابه من تداعيات ومن استحقاقات أيضا.
2: لكن دكتور صدقيان، يعني أنا أعلم أنك تتحدث بنية صادقة، وربما قد تعتبر من أصوات المثالية السياسية في العلاقات الإيرانية العربية، ولكن ينبغي أن ننظرها بنظرة الواقعية السياسية، أن خلال هذه الحرب منذ 28 من فبراير ماذا حدث؟ إيران هجمت وأعادت الهجمات في الكويت وفي قطر وفي البحرين وفي الإمارات، بمعنى حسن الجوار والثقة المتبادلة أصبحت الآن شبه معدومة. إذن ما تقوله عن انعدام الثقة بين الإيرانيين والأمريكيين أصبح ينطبق بحكم الأمر الواقع أيضا على ما بين طهران ودول الخليج العربي، فبالتالي أعتقد المسؤولية الآن هي على طهران أن تثبت أو تقدم شيء يلغي ما انقرض أو ما تبدد من الثقة الخليجية فيها. ما لم يحدث هذا، لا أعتقد أن الخليجيين قد ينظرون بعين الثقة، قد يبقون في منطق الريبة والتشكيك في أن الإيرانيين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون.
1: دكتور المطيري، كيف يمكن لإيران الآن أن تستعيد ثقة دول الخليج، وكيف يمكن لدول الخليج ضمان أمنها القومي إذا لم تضمن ذلك كبند في اتفاق السلام بين واشنطن وطهران؟
3: شكرا على هذا السؤال. طبعا أنا باعتقادي أنه لو مهما ضمن من نقاط في اتفاق أن لم يكن هناك إيمانا راسخا بالتشاركية وبحسن الجوار، وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي يشار له دائما، أحد أهم النصوص التي للأسف لا يلتفت إليها وهي قضية حسن الجوار وطاولة المصالح التي تجمعنا. هناك مصالح عديدة بين إيران من جهة ودول الخليج العربي من جهة أخرى، وخصوصا المصالح الاقتصادية، ناهيك عن الجوار الجغرافي الذي لا يمكن تغييره. وعلى ذكر اللقاء أو دعوة لرئيس إيراني في اجتماعات القيادة في مجلس التعاون، حضر الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد في قمة 2007، بالمناسبة كانت أيضا في الدوحة، وأيضا حصل اجتماع آخر بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي 6 ووزير الخارجية الإيراني عراقجي في اجتماع في 24 في 2024، كان هناك اجتماعا، إضافة إلى ما تم ذكره قبل قليل بما سميت بمبادرة هرمز للسلام والتي أطلقها السيد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في 2019 على هامش أيضا ندوة كانت هنا في الدوحة من ضمن فعاليات مؤتمر جنيف للسلام، وذكر مبادرة رائعة وجميلة من حيث النقاط والمحتوى، لكن من حيث التطبيق أو التنفيذ أنا أشك بذلك، لأنه للأسف بدأ يترسخ الآن وخصوصا بعد هذه الحرب النزعة القومية والأصوات الإيرانية المتزايدة بإعادة مرة أخرى تفسير القانون الدولي وتفسير حسن الجوار وتفسير استقلال وسيادة الدول وكذلك المصلحة الوطنية لكل دولة. أنا أعتقد أنه لن نكتفي بالإعلان ما لم يكن هناك طاولة مصالح تجمعنا أقوى بكثير مما نختلف عليه وأقوى بكثير من الشعار، بمعنى أنه نتجاوز هذه المرحلة وكثير من الأمم والدول تجاوزت حروبا أكثر تدميرا وأكثر ضراوة وأكثر قسوة، لأنه هذه الجغرافيا ممكن أن نشق قناة، نجد بديلا لهرمز، نجد خطا آخر لتصدير النفط، لكن لا نستطيع أن نجد جارا آخر أو نغير هذا الجوار. أنا أعتقد بأنه العقلانية الخليجية أو السياسة الخليجية مبنية على هذا الأساس، مبنية على تقدير هذه الجغرافيا السياسية، لكن يجب على الأنظمة أيضا وتحديدا إيران أن تتجاوز هذه المرحلة بأفعال، لا يعني بأفعال لا أقوال، لأنه عندما تقول تشاورنا نسقنا مع دول الخليج أو مع الضفة الأخرى من الخليج على ترتيبات لهرمز أو حرية الملاحة، هي تريد أن تعزل بعض الدول وتتجه إلى بعض الدول الأخرى كالإعلان مثل سننسق مع سلطنة عمان بقضية هذه الترتيبات دون الحديث مرة أخرى عن مصلحية بقية الدول. هذا المضيق ليس شريانا لدول الخليج فقط وإنما لإيران ولكل العالم وتأثيراته مهمة. وبالتالي أرجع مرة أخرى بأن ضربات أو الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية التي تمت على الخليج ليست بسبب القواعد كما قيل القواعد الأمريكية أو المصالح الأمريكية، لكنها في العقيدة للأسف وهي الأقل تكلفة بالنسبة لإيران عندما تستهدف بشكل مباشر الولايات المتحدة أو إسرائيل. لذلك هي أرادت أن ترفع التكلفة بالتأثير على الاقتصاد العالمي باستهداف هذه البنى في دول المنطقة، وبالتالي هذه العقيدة يجب أن تتغير وأن تتحول إلى بالفعل إلى حسن الجوار بالأفعال وبربط المصالح مع بعض وبالتخلي عن بعض السياسات أو الشعارات أو حتى الحملات الإعلامية ومسألة النفوذ والتمدد في الدول. وأنا أعتقد بأنه ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا في هذا المجال.
1: سيد باتريك مارا، في كل مفاوضات هناك تنازلات وهناك سقف لا يمكن التنازل عنه، عن ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تتنازل في المرحلة المقبلة وما هو السقف الذي لن تقدم فيه أي تنازلات لإيران؟
4: بعض التنازلات يمكن أن تتعلق بالعقوبات، لكنه ليس من الواضح متى الوقت وكم من الوقت المبكر سنشهد فيه حدوث هذه الأمور. واحدة من أكبر بواعث القلق وأكبر الكلمات التي تركز عليها مسألة التحقق، أي شيء يتم اتفاق عليه من مثلا اليورانيوم المخصب هو كيف يمكن التحقق من ذلك. مثلا هل ستأخذ الولايات المتحدة كما كانت تصر تريد إخراج اليورانيوم خارج البلاد؟ هذا ما قالت من قبل. الآن تريد تدميره على يد طرف محايد، طرف ثالث ليس الولايات المتحدة. إذا ممكن أن نرى بعض التنازلات فيما يتعلق ببعض الأصول المجمدة، لكن هذا سيكون في البداية على شكل دفعات صغيرة. فيما يتعلق بالمضيف، القضية الكبرى هنا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى ممارسة دور الشرطي على المضيق، هذا سيتطلب تنازل من إيران. ليلة أمس فقط الولايات المتحدة أسقطت بعض المسيرات، لم تحضر كثير من الاهتمام لأننا كنا مشغولين بالتفاوض. إذا لا يمكن لحركة الملاحة التجارية أن تمر بسلام إذا ما بقي الحرس الثوري نشطا ومسيراته تحلق فوق السفن. واحدة من التنازلات التي ربما تم تقديمها هو فيما يتعلق بتدمير اليورانيوم، وربما أيضا بالعقوبات أيضا قد يكون هناك تنازلات.
3: آسف يعني بس بتعليق قبل أن تنتهي هذه الساعة وهي مهم من منصة الجزيرة وهي بلا شك منصة مهمة، أن أذكر بأنه حتى قبل تضمين أي بند في اتفاقية مقبل لحسن الجوار والتعاون بين دول الخليج وإيران، هناك سردية يفترض أن تلتزم بها أدبيا الآن إيران بمخاطبة الشارع الإيراني والرأي العام الإيراني بأن دول الخليج ليست جزءا من المشكلة كما سوق في البداية بأنها انطلقت منها الاعتداء، لكنها أيضا كانت سببا في الحل والدور الدبلوماسي والوساطة الخليجية وكذلك الضغط على الإدارة الأمريكية التي اعترف بها الرئيس ترامب بأنه تلقى اتصالات عديدة من قيادات دول هذه المنطقة لمنع ضربات إيران، يجب أن تسوق الآن في الرأي العام الإيراني والشارع الإيراني بأن هذا الدور الإيجابي لهذه المنطقة هو ركن رئيسي في منع هذا الدمار ومنع هذه الحرب ومن تمدد هذه الحرب، بالتالي يجب أن يعاد هذه الصياغة بدل

0: من أن لا نكون نحن الحاضنة الاعتداء، نحن حاضنة دبلوماسية مهمة للسلام أيضا.
1: دكتور صدقيان،
2: لكن دكتور صالح، نعم، يعني هذا الطريق التعاون هو ذات سائدين يعني.
0: نعم صحيح.
2: لكن يجب علينا أن نعلم بأن هناك حرب شديدة شنت على إيران، وهناك الدول الخليجية احتضنت القاعدة، قاعدة القوات الأمريكية الوسطى، وهذه القوات الأمريكية الوسطى كانت مهمتها شن الهجوم على إيران، وهذا يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار. لكن يجب علينا أن ننظر للمستقبل. أنا أعتقد بأننا إذا نظرنا إلى المستقبل وإذا نظرنا إلى نصف الكأس المملي نستطيع أن نصل إلى تعاون ونترك الماضي، نتحدث بالمستقبل ونتقدم خطوات إلى تعزيز الثقة. وأنا أعتقد كما تفضلت أن هناك مجالات المشتركة بين الجانبين أهم وأكثر كثير من الاختلافات الموجودة أيضا بين إيران والدول الخليجية. وأنا أعتقد بأن هذا ممكن جدا كما قلت سابقا في ظل التحديات والاستحقاقات الكثيرة التي تمر بها المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالتمديد التمدد الإسرائيلي، التوغل الإسرائيلي، وإسرائيل الكبرى التي يتطلع لها نتنياهو ويتحدث بهذا المجال في أكثر من مجال.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور صدقيان، دكتور شرقاوي، دكتور صالح المطيري وسيد باتريك مارا. نتابع هذه التغطية مع زميل محمد نشوان.
3: شكرا روعة. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية لإعلان رئيس الوزراء الباكستاني عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني والاستعداد للتوقيع على الاتفاق. نبحث أيضا تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وفي آخر مستجدات كل ذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجانبين الأمريكية والإيرانية اتفقا على النص النهائي لاتفاق سلام ينهي شهورا من الصراع في الشرق الأوسط. فقد أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تستعد لتوقيع إلكتروني على الاتفاق خلال 24 ساعة، وأن محادثات تقنية ستبدأ الأسبوع المقبل عقب مراسم التوقيع الإلكتروني. الآن سنلقي مزيدا من الأضواء، وإن كان أيضا ثم معلومات جديدة متاحة معنا من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ولنبدأ معك عبد الرحمن بما أعلن مؤخرا عن، لا أدري إن كان عبد الرحمن مطر متاحا. عبد الرحمن، إذن عبد الرحمن سأبدأ معك بما تحدث عنه رئيس الوزراء الباكستاني من أن الأمريكيين والإيرانيين اتفقا على النص النهائي لاتفاق سلام ينهي شهورا من الصراع. ماذا في تفاصيل هذا الإعلان؟
4: نعم بالفعل نشوان، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف كان قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل أمس تأكيده توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى النص النهائي لاتفاق السلام كما أسماه شهباز شريف، الذي أيضا أكد بأن الجانبين الأمريكي وافقا على هذه الصيغة النهائية لاتفاق السلام، وأنه يتم حاليا كما كتب الاستعداد للخطوات المقبلة. اليوم قبل نحو ساعة من الآن شهباز شريف عاد أيضا إلى منصة إكس ليؤكد بأن الجانبين الأمريكي والإيراني هما في أقرب وقت ممكن الآن للتوقيع على اتفاق السلام الذي يتوقع شهباز شريف أن يتم خلال الساعات 24 القادمة، وأن يتم بطريقة إلكترونية. وكتب أيضا شهباز شريف بأن باكستان هي الدولة المعنية بالتحضير لهذا التوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران. هو لم يكشف عن أي جزئية تتعلق باتفاق السلام، اللهم إلا ما كتبه عن جزئية المفاوضات التقنية التي ستنطلق وتبدأ بعد أو خلال الأسبوع القادم كما كتب شهباز شريف، مؤكدا بأن هذا هو تقريبا يعني التتويج إن صح التعبير لكل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها باكستان على مدار الأسابيع الطويلة الماضية. لم يفت أيضا شهباز شريف أن يشكر الدول الصديقة والدول الشقيقة كما أسماها التي ساهمت في

0: إلى سلام دائم في المنطقة. طبعا بالفعل هذه النتيجة المتوقعة الآن لكل هذه الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي بذلتها باكستان على مدار الأسابيع الماضية. نتذكر أن باكستان هي الدولة التي نجحت في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني أول الأمر بوقف إطلاق النار، ونجحت في جلبهما إلى طاولة التفاوض المباشر هنا في إسلام آباد. وها هي اليوم بعد هذه الأسابيع الطويلة من الجهود الدبلوماسية التي كانت حقيقة مضنية، الكثير من الاتصالات، الكثير من الزيارات التي قام بها المسؤولون الباكستانيون لعدد من العواصم، لا سيما للعاصمة الإيرانية طهران. والآن يؤكد شهباز شريف بأن التوقيع بات قريبا خلال الساعات 24 القادمة. هذا التوقيع على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران سيكون بطريقة إلكترونية، وأنه ستتبعه الأسبوع القادم، بمعنى ابتداء من يوم الاثنين هنا في باكستان. الأسبوع يبدأ ابتداء من يوم الاثنين، سيكون هناك مفاوضات تقنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني. يفهم مما كتبه شهباز شريف بأن هذه المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستكون مباشرة. هو لم يشر حتى إلى طبيعة هذه المفاوضات، هل ستكون متعلقة بالملف النووي أم متعلقة بالأرصدة الإيرانية المجمدة بالخارج وطريقة الحصول عليها، متعلقة ربما بمواضيع خلافية أخرى وهي كثيرة بالمناسبة بين أمريكا وإيران. لكن شهباز شريف يؤكد بأن اتفاق السلام هذا هو اتفاق سلام تاريخي، وسيفضي إلى سلام دائم في المنطقة كما كتب رئيس الوزراء الباكستاني.
1: طيب، والصيغة التي يتحدث عنها عبد الرحمن مطار، الصيغة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء هي أن الجميع أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام، وذلك خلال 24 ساعة. ويقتضي ذلك الحقيقة بما نفهم من نص هذا الكلام أيضا توافقا مع ما كان قد أعلن أمريكيا فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وأيضا ربما بدأنا نسمع أكثر فأكثر توجهات إيرانية أكثر وضوحا، أليس كذلك عبد الرحمن؟
0: يا حقيقة باكستان تمتنع منذ اليوم الأول لدخولها في جهود الوساطة ودور الدولة الوسيط، تمتنع حقيقة عن الخوض في التفاصيل، وتسعى جاهدا حقيقة للنأي بنفسها عن الجانبين الأمريكي والإيراني، مع الإبقاء على مسافة متساوية من واشنطن ومن طهران لإنجاح دور الوساطة. باكستان حقيقة يعني حتى كانت ترفض خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة هنا في إسلام آباد، كانت ترفض حتى السماح لأي من الجانبين بمحاولة تسجيل نقاط على حساب المفاوضات أو على حساب دور الوسيط أو على حساب حتى الدولة الأخرى. لكن طبعا كان لكل من الجانبين بين الأمريكي والإيراني موقفهما وتصريحاتهما وما إلى ذلك. حاليا باكستان تتمسك حقيقة بهذا الدور الحيادي جدا، الواضح أنه جدا حيادي، تتمسك به لدرجة أنها حتى لا تفضي ولا تكشف عن أي جزئية تتعلق بهذه المفاوضات أو بهذا الاتفاق، اتفاق السلام المفترض توقيعه الآن بطريقة إلكترونية خلال الساعات 24 الماضية، حتى أنه لم يتم تحديد موعد هذا التوقيع ولا الكيفية التي سيتم بهذا التوقيع. نحاول حقيقة التواصل مع المسؤولين الباكستانيين لنعرف هل سيتم نشر صورة، هل سيتم نشر فيديو لتوقيع مثلا أحد المسؤولين الأمريكان أو الإيرانيين على التوقيع على هذا الاتفاق، سيكون رئيس الوزراء شخصيا حاضرا. حقيقة حتى كيفية التوقيع على هذا الاتفاق الإلكتروني لا تزال حتى الآن غامضة.
1: دعنا نستكشف الأمور أيضا، نستطلعها من الضفة الأخرى مع مراسلنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير في طهران. ما المتاح من معطيات متعلقة بهذه التوافقات نور الدين؟
2: نعم نشوان، بكل تأكيد الوصول إلى هذه المرحلة وقبول الطرفين وقبول الطرفان الإيراني والأمريكي بهذه الوثيقة ومذكرة التفاهم يعني أن حقق جزء مما تريده طهران ومما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم نشوان على أن هناك خلافات، كانت هناك خلافات، وكنا نشير خلال هذه التغطية أن الخلافات لم تكن تلك الخلافات العميقة التي يمكن أن تعرقل التوصل إلى اتفاق، لكن خلافات مهمة. لماذا؟ لأن التنازل في أي منها قد يحسب للطرف الآخر أنه تراجع أو انهزم أو تنازل. لذلك هنا كان دور الوسطاء، الوسيط الباكستاني وزير الداخلية لما جاء إلى طهران، وبعدها جاء الوسيط القطري، استطاع الوسطاء أن يحلوا عقدة الخلاف. عقدة الخلاف تمركزت حول مجموعة من المواضيع المهمة. أول موضوع كان يتمركز حوله الخلاف حول مواقيت المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هل 30 يوما أو 60 يوما. كان هناك خلاف رغم أنه بسيط جدا، لكنه كان خلاف حقيقي، كل واحد يريد أن يثبت وجهة نظره. ما تم التوصل إليه هو مسألة المفاوضات لمدة 60 يوما قابلة للتمديد. لماذا؟ لأن

الحديث هنا وربما حتى في واشنطن على أن المفاوضات النووية ومفاوضات ربع العقوبات هي مفاوضات تقنية وحساسة تحتاج إلى وقت طويل، لذلك هناك رؤية إلى تمديدها، والحديث على أن المفاوضات النووية ومفاوضات ربع العقوبات ربما قد تصل إلى 6 أشهر، لذلك نحن الآن سنكون أمام مرحلة حساسة وحاسمة، وتم تجاوز هذه المرحلة وبتوافق الطرفين حول المدد الزمنية للمفاوضات.

0: طهران تعيد النسخة مع الجانب الأمريكي، وهناك توافق على المبلغ وهو مبلغ يصل إلى 24 مليار دولار كأموال مجمدة إيرانية على المدد. لن تحصل طهران في المدة الأولى على كل المبلغ، ولكن ستحصل عليها مبالغ متفرقة، ربما قد لا تحصل على الأموال بشكل نقدي ولكن قد تحصل عليها كأموال موجودة في حسابات مصرفية تستطيع الاستفادة منها متى ما شاءت وكيف شاءت. إذن هذه النقطة كذلك تم حل الخلاف فيها بوجود خاصة الوسيط القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. كان هناك مسألة مضيق هرمز، الجانب الأمريكي كان يصر بشكل كبير جدا رغم أنه خلال الاتفاق الذي كان من المقرر أن يوقع قبل 3 أسابيع كان الجانب الأمريكي تغافل عن مسألة السيطرة أو وجود إدارة إيرانية بالمنطقة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل رسالة وطلب بتغييرات في هذا البند. إذن كان التفكير كيف يمكن الوصول إلى فكرة مشتركة ترضي الجانب الإيراني وترضي الجانب الأمريكي. هنا الوسيط تدخل بصيغة يبدو أنها صيغة مقبولة أمريكيا وكانت وأصبحت كذلك صيغة مقبولة إيرانيا، على أن أي ترتيبات تخص مضيق هرمز يجب أن تحظى بموافقة الدول المشاطئة للمضيق بمعنى إيران وسلطنة عمان. لذلك لم تنفى مسألة إدارة المضيق وكذلك لم يغلق المضيق بحسب الرواية الإيرانية. إذن نحن أمام حل وسط ما بين الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية. يبقى الآن كيف ستتوافق طهران مع سلطنة عمان في إدارة المضيق، كيفية تحصيل الأموال، طبيعة هذه الأموال التي يمكن أن تحصل ليس الآن ولكن يجب أن تكون في حوارات ولقاءات منفصلة ما بين طهران وسلطنة عمان ولا وجود للجانب الأمريكي في هذه المفاوضات. كذلك فتح المضيق مع رفع الحصار يبدو أنه سيكون بالتزامن، وقد يستغرق هذا الأمر مدة 30 يوما وهي الفرصة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إذن هذه مجمل القضايا المرتبطة ثنائيا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك الملف الإقليمي وهو الملف اللبناني كان حاضرا بشكل كبير جدا خاصة على طاولة المفاوض الإيراني، كان يريد أن يحصل على نقاط قوة في هذا الملف، فأصبح التوافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ضمن مذكرة تفاهم كبند أولي إيقاف الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما. هنا الحليف بالتعبير الإيراني بالنسبة لأمريكا هي إسرائيل، وبالنسبة للجانب الإيراني هو حزب الله. مسألة إيقاف إطلاق النار بلبنان بمعنى أنه سينسحب الوقف على لبنان، لكن المسألة التي لم تبحث ورحلت إلى الجولة الثانية ولن تكون ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية ولكن ستكون ضمن مفاوضات اللبنانية إسرائيلية بوجود وسيط وبتشبيك مع الفاعلين في لبنان، ونتحدث هنا بالتحديد عن حزب الله وكذلك من خلفه إيران، ستكون هناك مفاوضات من أجل الانسحاب. وبالتالي مرحلة أولى لبنان ضمن الحوار الإيراني الأمريكي، مرحلة ثانية إيران خارج الحوار لكن حاضرة خلف الستار ضمن هذا الحوار.
1: لم نسمع الكثير من التفاصيل نور الدين، كثير من التصريحات التي تفصل مدى رضا من عدم رضا ربما أغلب المسؤولين، لكن هنالك حديث لقاليباف على سبيل المثال يتحدث عن بلهجة عامة بلغة عامة عن إنجاز إيراني، لكن ماذا عن مختلف الأجنحة في إيران؟ إلى أي مدى هنالك رضا عن ما تم الحديث عنه، فلنقول ليس التوصل لكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين فيما يتعلق بهذا الصراع؟
0: نعم نشوان، بكل تأكيد بتاريخ سياسي لإيران وتاريخ توافقات في طهران هناك شق سياسي يرفض بالمجمل أي حوار، أي علاقة، أي تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يزال محكوما بالعقلية الثورية التاريخية التي تأسست في إيران بعد اقتحام السفارة الأمريكية هنا في طهران ولم تتغير، وظل هذا الموقف حاكما سواء في اتفاق سعد أباد ل 2003 أو اتفاق باريس لعام 2004 أو اتفاق لوزان لعام 2013 أو اتفاق النووي لعام 2015. هذه العقلية كذلك كانت حاضرة وهو أحد العناصر الأساسية والمهمة التي جعلت الجانب الإيراني نوعا ما يتأخر. هناك جانب يرتبط بالجوانب البروتوكولية خاصة في ظل الإجراءات الأمنية المفروضة على طهران ضمن سياق الحرب ووجود المسؤولين في شكل أمني، وبالتالي الوصول إليهم يحتاج إلى مدة زمنية. هذا بالتأكيد كان له تأثير في التأخر الإيراني عن إعلانها الموافقة النهائية، لكن هناك كذلك شق وهو الشق المتشدد هنا في إيران سياسيا والذي لا يرضى بمثل هذه التفاهمات وحاضر

0: بقوة لا يمكن إغفاله من القائمة ومن اللائحة السياسية ومن المشهد السياسي الإيراني. لديه حضور قوي في البرلمان الإيراني، لديه الأغلبية في البرلمان الإيراني، حاضر في مجموعة من المؤسسات الأمنية والسياسية والعسكرية، وبالتالي لا يمكن إخراجه من المعادلات. ما هو واجب الآن هو أن يتم على الأقل إسكات هذا التيار، أو على الأقل إعطائه ضمانات أو تطمينه بقضية جدوى هذا الاتفاق، لأن سؤال المفاوضين لهذا الطرف المتشدد خلال مرحلة المفاوضات كان إذا لم نتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا انسحبت إيران من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو البديل؟ هل البديل هو الحرب؟ وبالتالي الحرب ليست بديلا، لذلك وجد المفاوض النووي نوعا ما يده مفتوحة لأن يصل إلى هذا الاتفاق، لكن هو مطالب بأن يرضي هذا الطرف من المشهد السياسي الإيراني، كما أشرنا هو مشهد حاضر على المستوى السياسي في المؤسسات الرسمية، وكذلك حاضر على المستوى الشعبي، وحضور هذا على المستوى الشعبي يشكل شريحة مهمة من الشعب المتعاطف والمؤيد للجمهورية الإسلامية، وبالتالي لا يمكن إخراجه من أي معادلات أو حسابات سياسية هنا في إيران.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير. معنا الآن من واشنطن ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، ونسمع منك ما يقوله الأمريكيون عن هذا التوافق. ناصر، يبدو أننا فقدنا الاتصال بناصر، ربما يعود إلينا في سياق هذه التغطية خلال هذه الساعة. سنأخذ كل هذه المعطيات وسواها من المتاح من المعلومات إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو. نرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وجو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك في الاستوديو. أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. نرحب أيضا في الاستوديو بالزميل عبد القادر فايز الذي سأبدأ معه. عبد القادر، من خلال هذه المعطيات هل يتم الحديث إيرانيا عن أن الأمر انتهى، وهل يمكن أن يؤسس ذلك بالفعل لفكرة بداية نهاية هذا الصراع كما يقول رئيس الوزراء الباكستاني؟
2: واضح بأن إيران قبلت مذكرة التفاهم بشكل واضح، وبأن مجلس الأمن القومي في إيران في آخر اجتماع له أقر هذه المذكرة بأغلبية الثلثين. أغلبية الثلثين هي كانت أحد شروط المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي، الذي كان متوقعا أن يفعل ذلك وفعل ذلك عندما نأى بنفسه عن أن يأخذ القرار بنعم أو لا كمرشد أعلى للبلاد على عاتقه كاملا تجاه مذكرة كهذه في توقيت حساس جدا كهذا. لذلك هو اعتبر بأن ما يتوصل له مجلس الأمن القومي بأغلبية الثلثين سيقبل به. معطياتنا تشير إلى أن مجلس الأمن القومي في اجتماعه الأخير أقر القبول بمسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بأغلبية الثلثين. لذلك يمكن أن نقول بأن إيران في العقل المركزي والاستراتيجي لها تجاوزت فكرة التفكير تجاه مسودة المذكرة بنعم أو لا، باتت النعم محسومة تماما. ولكن من يدرك الوضع الداخلي في إيران، وهو وضع معقد جدا عندما نتحدث عن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يدرك أهمية أن يبقى مصطلح لدينا بعض الملاحظات حاضرا في الساحة، ويدرك تماما أهمية أن يكون هناك بناء ما يمكن أن أصفه بالبناء التدريجي داخل إيران للوصول إلى نعم كبيرة وواضحة ومعلنة ورسمية عمليا، وهذا ما يجري الآن حقيقة داخل إيران. هناك حالة لبناء أرضيات تناسب الظهور العلني والقول نعم للاتفاق. هذا ربما بدأ منذ 3 أيام في إيران، ولكن كان واضحا جدا يوم أمس، اليوم هو أكثر وضوحا، والمتوقع بأنه سيستمر حتى يوم غد لكي تكون إيران قد مهدت ساحتها الداخلية بشكل كامل للقول نعم معلنة صريحة واضحة مكتملة لمذكرة التفاهم مع إيران. وهذا مهم جدا نشوان على صعيد المعادلة الداخلية الإيرانية في زمن الحرب.
1: الحقيقة عبد القادر أسف على مقاطعتك، لدي الكثير من التساؤلات متعلقة بالمعادلة الداخلية، لكن قبل أن سأعود إليك فيها، لكن قبل أن أنتقل للدكتور صدقيان أود أن أستفهم منك بشكل سريع، هل الجولات التقنية المفترضة القادمة بالتفاوض ستشمل جانبا قانونيا، بمعنى ستشمل الصياغة القانونية لأي اتفاق متعلق بالجوانب التقنية بشكل مختصر؟
2: هذا صحيح، لأننا نتحدث الآن نحن في الاصطلاح الواضح عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما لدينا من معلومات يشير

0: إلى أنه في 19 أو في 20 من الشهر الحالي سيكون هناك انطلاق لمفاوضات تقنية. وبالمناسبة الاحتفال الحقيقي الذي سنراه تجاه مذكرة التفاهم سيكون في هذا اليوم، بمعنى الوصول إلى حافة أن تجتمع الفرق الفنية على طاولة واحدة وتناقش، أنت تتحدث عمليا على أن الاتفاق ولد عمليا على الأرض، وبأنه بات للجميع بأن يقول بأنه هناك مذكرة التفاهم بدأت تتحول إلى اتفاق تحديدا فيما يخص البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبة.
1: دكتور صدقي، سأعود إليك. معنا الآن ناصر الحسيني مراسل الجزيرة في واشنطن. كنت قد سألتك ناصر عما يقال الآن أمريكيا فيما يتعلق بهذا التوافق.
2: نعم، الكثير من الصخب والنقاش أيضا على المستوى الأمريكي في بين الخبراء والاستراتيجيين، والبيت الأبيض منذ أمس يعطي بالقطارة يعني هذه المعلومات، لم يأتي بعد تصريحات واضحة من البيت الأبيض بشكل رسمي، لكن التسريبات كلها الآن تؤكد في الولايات المتحدة أننا بالفعل أن الولايات المتحدة وإيران تمشيان الآن بالفعل نحو مذكرة تفاهم إن صح التعبير في هذه اللحظة. كل الدلائل والتسريبات التي أتت من البيت الأبيض تذهب في هذا الاتجاه، ويبدو كما قال ضيفكم الكريم الفائز أن المعادلة الداخلية الإيرانية هي العامل هناك، وأيضا هنا يبدو أن المعادلة الداخلية في الولايات المتحدة هي أيضا عامل أساسي في إخراج هذا المشهد منذ أمس. والمصادر في البيت الأبيض تتحدث، نحن الآن في الساعة الأولى للصباح، لا شيء جديد، لكن واضح جدا كما قالت مصادر البيت الأبيض أن فتح مضيق هرمز سيكون واحد من الأساسيات في هذا الاتفاق المرتقب، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذا حديث من مصادر أمريكية داخل البيت الأبيض، ويبدو أن هذا هو الاتجاه، لكن هناك نوع من الحذر في الحديث عن الأصول ورفع العقوبات وكمية الأموال وأرقام الأموال التي ستستسلمها إيران في الولايات المتحدة. هناك حذر شديد عدم لمس هذه النقطة نظرا للمعادلة الداخلية أو للوضع السياسي الذي تجد فيه إيران نفسها داخل الولايات المتحدة، وحساسية هذه النقطة بالذات مع أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين منذ البداية كانوا لا يريدون إعطاء أي جائزة للجانب الإيراني مهما كانت توجهات الإدارة الأمريكية. لكن الإدارة الأمريكية يبدو أيضا هي تستعد الآن وببطء وبهدوء على مدى يوم على الأقل، واليوم هذا الذي نحن فيه، لتسويق الفكرة بأن السلام الآن نحن نقبل عليه، وأن هناك شروط يقول الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض تمكن من الحصول عليها. الخطاب الآن في البيت الأبيض والتسريبات من البيت الأبيض أن الولايات المتحدة حصلت على كل ما تريد من إيران، جاءت على لسان رئيس ترامب وعلى كافة التسريبات التي تبعت، حصلت على قرار من إيران على ما يبدو من التخلي عن السلاح النووي، قرار أيضا للتخلي عن اليورانيوم فيما يخص اليورانيوم المخصب، تسريبات لكنها غير رسمية، لكن تسريبات مقربة من البيت الأبيض تقول إن هناك الآن فرق أمريكية عسكرية أمريكية تبحث مع وزارة الطاقة الأمريكية كيفية التعامل مع اليورانيوم الأمريكي، وأن هناك استعدادا حتى لنشر قوات عسكرية أمريكية متخصصة للتعامل مع مسألة اليورانيوم. في المجمل الولايات المتحدة تذهب الآن ببطء نحو هذا الاتفاق، نحو مذكرة التفاهم، لكن لا تصريحات رسمية دقيقة بالفعل كما تأتي من العواصم الأخرى من باكستان أو طهران حول 60 يوما، والمراحل التي سنشهدها خلال مرحلة 60 يوما. هناك حديث عام عن مقايضات وتخلي إيران بالمجمل في المنظور الأمريكي وحصول الولايات المتحدة على ما تريد، لكن ننتظر ربما ساعات قليلة المقبلة ليأتي الرئيس الأمريكي
1: بالتأكيد
2: بنفسه ليشرح عبر أي تصريح إذاعي أو تلفزيوني أين وصلت الأمور. لكن المشهد العام في الولايات المتحدة الشبح والحرب يتراجع، الحصار مستمر، أي تحركات عسكرية إيرانية حتى اللحظة من مسيرات تواجه بالقوى العسكرية الأمريكية، وهناك طائرة F-16 الآن في المنطقة هي التي تجوب وتراقب على مدى 24 ساعة أي تحركات عسكرية إيرانية في آخر لحظة. الولايات المتحدة تتحرك بهذا الشكل لأنها تعتبر أنه لا حسن نية في هذه المفاوضات، والحذر شديد في البيت الأبيض من الجانب الإيراني حتى الآن. لكن الفكرة ومجملها رغم كل هذا، الصورة الأعم الآن لنقل في الولايات المتحدة، الاعتقاد السائد أن الولايات المتحدة تطوي الآن صفحة ما وتدخل صفحة

0: حتى التفاهمات مع الإيرانيين. ورئيس ترامب بتسريب تلك المكالمة مع نتنياهو إشارة أمريكية بالفعل إلى رغبة هذا الرئيس المضي قدما. القوات الأمريكية التي تستعد للتعامل مع اليورانيوم المخصب إشارة أخرى لأن الرئيس الأمريكي توجه بالفعل نحو هذا الاتفاق. الآن هناك حديث عن جي دي فانس وأنه سيغادر، ربما غادر، سيغادر حقائبه والطائرة نحو جنيف. كل هذا الآن ننتظر ماذا سيحدث في الساعات القليلة المقبلة. جنيف مقرا للتوقيع، ربما لم يتم تأكيد رسميا لكنه حديث أمريكي وتسريبات أمريكية تذهب في هذا الاتجاه. لكن المشهد كما رتب يبدو أنه الآن ينتهي في الساعات القليلة المقبلة بالتوقيع اليوم أو غدا أو لا نعرف متى بالضبط في الأيام القليلة المقبلة.
1: مراسل الجزيرة في واشنطن، شكرا جزيلا لك. طيب الحقيقة ما ذكره ناصر دكتور صدقيان وما أشار إليه زميل عبد القادر فاز في البدء والزملاء في مكتب طهران من فكرة الحذر الشديد سواء أمريكيا وأيضا فكرة وجود جناح إيراني ربما رافض حتى لفكرة التفاوض يعيدنا مرة ثانية إلى التساؤل فيما يتعلق بالجولة المقبلة حتى وإن حصل هذا الاتفاق. التحدي أمام الطرفين ولا سيما الإيرانيين فيما يتعلق بوصول إلى أرضية مشتركة في النواحي التقنية سواء في الملف النووي الذي تم تأجيل الحديث عنه أو فيما يتعلق ببقية الملفات ذات الشأن الخلافية.
2: هذا صحيح نشوان، لأن في إيران هناك مساحة نسبية واسعة عند كل الأطراف أن تتحدث وتدلي برأيها وموقفها حيال كل القضايا المطروحة في إيران، وينعكس ذلك على الصحف الإيرانية على المنصات السياسية بشكل عام، وهذا الأمر موجود أيضا في الولايات المتحدة. وبالتالي هناك تقليديا موجود في إيران وسط كبير، يعني مثل ما تحدث نور الدين منذ يعني استيلاء على السفارة الأمريكية في طهران في العام 1970 لحد الآن. هناك قسم ووسط كبير جدا يعتقد بأن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة هذه مفاوضات عبثية لا يمكن الركون إليها ولا يمكن أن تخدم المصلحة الإيرانية ولا الأمن القومي الإيراني. يستدلون بذلك على الانسحاب الأمريكي، انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الذي تم ليس مع الولايات المتحدة وإنما تم بين إيران ومجموعة 5+1. يستدلون على ذلك أيضا بالمفاوضات التي تمت العام الماضي وكانت هناك حرب أعطى فيها الضوء الأخضر الرئيس ترامب إلى نتنياهو، وأيضا ما يخص الحرب الحالية التي شنتها الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي أو مع إسرائيل، وكل هذه كانت بعد المفاوضات، يعني مفاوضات حرب. حتى الآن هذا الوسط يقول هل تريدون حرب جديدة على إيران؟ إذا فاوضوا الولايات المتحدة، وكأنه صار هناك قاعدة مفاوضات حرب. لكني أعتقد بأن هناك جهد دبلوماسي إيراني وإقليمي أيضا، سواء كانت الوساطة القطرية والباكستانية، هناك جهد دبلوماسي قوي جدا، وهناك أيضا جهد إيجابي وخطوات إيجابية على هذا الصعيد. ويبدو لي بأن الحكومة الإيرانية الآن تسير بخطى ثابتة، تعلم ما تريد، مثل ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ليلة أمس وتحدث للتلفزيون الإيراني، قال أشياء في غاية الأهمية، كيف أدارت وزارة الخارجية هذه المفاوضات، طيب. وكيف قرأت المقترحات الأمريكية وردود أمريكا على إطار التفاهم الذي بعثته إيران إلى الولايات المتحدة.
1: دعنا نستفهم هنا الشق المتعلق بالأمريكيين، هل سيحتاج سيد بوريلي، هل سيحتاج رئيس ترامب إلى تسويق اتفاق كهذا، خاصة أنه طالما وجه سهام انتقاداته لإدارة أوباما فيما يتعلق باتفاق 2015 وقد يضطر إلى أن يسلم ببعض البنود التي كان قد انتقدها هو؟
3: لا أعتقد أن المقارنة الدقيقة. خطة العمل المشتركة الشاملة دامت عامين مع الولايات المتحدة، بعد ذلك انسحبت الولايات المتحدة، لكن البلدان الأخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة وغيرها بقيت مستمرة، لكن إيران استمر في التخصيب حتى وصلت إلى المستوى الذي بات لديها 450 كيلوغراما من يورانيوم مخصب بنسبة 60%. إذا المسألة ليست طرف واحد أو طرفين، لكن أنت محق بحاجة ترامب لتسويق هذا الاتفاق. عراقشي وزير الخارجية ظهر أمام التلفزيون، لماذا فعل ذلك؟ هو بحاجة إلى تسويق هذا الاتفاق، لأن كلا الطرفين بحاجة ماسة لإقناع الجمهور في الداخل بأن الاتفاق لمصلحة بلد، ونحن في وضع أفضل مما كنا عليه قبل 48 ساعة.
1: سليم، برؤية عامة ربما يسأل السائل هنا، هل كان كل الأمر برمته يستحق؟ بمعنى كان لدى الأمريكيين اتفاق ترامب غير راض عنه، اتفاق أوباما، وخاض هذه التجربة بكل تفاصيلها المعقدة التي ناقشناها على مدى شهور، الآن يصل إلى اتفاق، هل برأيك أحدث ترامب تغييرا هائلا كبيرا فيما يتعلق بالوضع برمته؟
4: يعني لا شك أن تقييم هذا الموضوع يجب أن ننتظر الاتفاق النهائي، يعني من أجل معرفة ماذا تحقق وماذا لم يتحقق. لا شك أن حتى الآن الأهداف الأمريكية كانت كبيرة منذ منطلق هذه الحرب، يعني كنا نتحدث عن البرنامج الباليستي، كنا نتحدث عن تغيير النظام في أول ثلاثة أيام، وبعدها تم سحب الموضوع، كان هناك حديث عن الحلفاء أو الوكلاء في المنطقة. الآن مذكرة التفاهم لا تذكر الجزء الأكبر من هذه، ويتم التركيز على الاتفاق النووي. علينا أن نرى في المفاوضات المرحلة الثانية، في حال تم طرح هذه القضايا، في حال وصول إلى تفاهمات ما وتم الوصول إلى صيغة، يمكن القول، لأن المفاوضات النووية كانت قائمة السنة الماضية، جولتين من المفاوضات، وبعد كل جولة كان هناك حرب. الآن الذهاب إلى هذه الجولة الثانية وحصرها فقط بالمفاوضات النووية بشكل أساسي والوصول إلى اتفاق نووي، عندها ستكون المقارنة بالاتفاق السابق، وعندها ستكون فعلا الإجابة على سؤالك، هل كان يجب الدخول بهذه الحرب والذهاب إلى اتفاق نووي فقط من دون إمكانية الوصول إلى نتائج في الملفات الأخرى؟
1: طيب عبد القادر، الحديث عن التسويق الأمريكي للاتفاق داخليا يعيدنا إلى الكلام الذي بدأته المتعلق بالجبهة الداخلية الإيرانية، والحقيقة ثم أمر مهم هنا. كما ذكر ناصر حسيني، مقاتلات الأف 16 ما تزال تجوب سماء المنطقة، الوجود العسكري الأمريكي في المياه ما زال كثيفا وواضحا، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك بشكل عام على أفكار من يرفض هذا الاتفاق أو التفاوض مع الأمريكيين، خاصة لجهد التشكيك في جدوى الحديث إلى الأمريكيين طالما أن هنالك وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة؟
5: التيار المعارض نشوان لهذه المذكرة أو للاتفاق والمفاوضات مع أمريكا لديه رصيد حقيقي، سواء بالمعنى الإقليمي أو بالمعنى الداخلي أو بالمعنى التاريخي، ليستند عليه للقول بأنه على حق. جزء من هذا الرصيد له علاقة بتموضع الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وأمنيا في الإقليم. لطالما تحدث كل من يريد أن يعارض الاتفاق مع أمريكا داخليا في إيران عن هذا التموضع العسكري، يعني كيف تتفاهم مع شخص يقف عسكريا على باب منزلك مثلا، هذا منطق حاضر في إيران. صحيح بأن جزء من الاتفاق أو جزء من مذكرة التفاهم بأن تخفف ولو تدريجيا الولايات المتحدة الأمريكية من حضورها العسكري في محيط إيران وليس في قواعدها العسكرية التاريخية. القواعد العسكرية التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية في دول المنطقة وفي المنطقة ليست جزءا من مذكرة التفاهم، ولكن ما جاءت به أمريكا إلى بحر أمان، بحر العرب، وإلى المياه الخليجية وزنرت إيران بالمعنى العسكري، هذا يجب أن يتراجع.
1: أرجو المعذرة عبد القادر، هذه صور مباشرة نتابعها من النبطية لاستهداف إسرائيلي جريء في هذه المنطقة في جنوب لبنان، كما نتابع تبدو أثار الدخان ظاهرة لما يبدو أنها غارة إسرائيلية. ربما سنأتي على متابعة مزيد من التفاصيل في حال توفر مزيد من المعلومات. دكتور صدقيان، نتابع هذه الصور، طبعا نعود إلى الحديث عن الجبهة الداخلية الإيرانية. ما يقوله عبد القادر هل يجعلنا نفترض بأن فكرة الضغط مقابل الضغط، يعني فكرة السيطرة على هرمز مقابل فكرة الوجود العسكري الأمريكي مقابل، يعني الضغط مقابل الضغط كمعادلة أمريكية إيرانية، هنا اتفاق هذا سينهيها؟
2: أنا أعتقد هذا الأمر مهم جدا، وهذا يرتبط بسلوك الرئيس ترامب. يعني هل يستطيع أن يغير معادلة الضغط مقابل الضغط إلى معادلة ثقة مقابل ثقة؟ هذا مهم جدا.

0: من أجل تنفيذ الإطار وهذه مبادئ التفاهم والذهاب إلى المرحلة الثانية وهي
1: ألا يفترض أن أي اتفاق ينبغي أن يشمل بوضوح هذه الفكرة؟
0: أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب الآن يستطيع أن يفعل كل شيء، يستطيع أن يعطي ثقل الجانب الإيراني ويعزز العمل الذي تقوم به الحكومة الإيرانية من أجل تحديد أبعاد طاولة مفاوضات المرحلة الثانية، لأن المرحلة الثانية لا تقل أهمية من الأولى. الأولى سوف تفتح مضيق هرمز، ومن المفترض أن ترفع الحظر عن أرصدة مالية إيرانية، لكن المرحلة الثانية هو الاتفاق المهم سواء في البداية أم في نهاية الاتفاق. وبالتالي أنا قلت بأن الرئيس ترامب يستطيع أن يحدد طاولة مفاوضات مهمة تستند على قاعدة رابح رابح، مصالح مشتركة واحترام متبادل. أعتقد بأن مثل هذا الأمر إذا استطاع الرئيس ترامب ونجح في تحديد مثل هذه الطاولة، أعتقد بأن الأمور ليست تكون في مصلحة إيران وإنما تستطيع أن تكون في مصلحة الولايات المتحدة.
1: الفكرة هنا أننا ما زلنا نتحدث عن اشتراطات، إذا حدث
0: ليس اشتراطات نشوان.
1: لا عفوا أقول وبدل المصطلح بافتراضات، بمعنى أنه لم يحدث حتى الآن ما يشي بانتهاء هذه الأزمة وتبعات هذه الأزمة، حتى نشاهد نصا واضحا يوضح هذه النقاط الخلافية.
0: هذه موجودة عند الرئيس ترامب، لأن الإيرانيين الآن فعلا لديهم القرار السياسي من كل المستويات القيادية في إيران، وتحديدا في المرشد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوجد هكذا قرار من أجل الجلوس مع الولايات المتحدة للوصول إلى أهداف تنهي الحرب أولا وتطلق الأرصدة المالية وتنهي العقوبة
1: وتفتح هرمز
0: أيضا. نعم. وهذا في مصلحة الجميع. طيب. وأنا أعتقد بأن هذا يعني هذا بالجانب الإيراني هذا محرز الآن، لكن المشكلة كيف سيتصرف الرئيس ترامب؟ يعني الآن نحن ننتظر، ربما بعد ساعة سوف يغرد الرئيس ترامب. ماذا سوف يغرد؟ لا أنا ولا أنت ولا بس فقط الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا.
1: ونسأل عبد القادر فايز، ما رأيك؟
2: الاعتقاد الاستراتيجي لدى صانع القرار في طهران، يعني اعتمادا على مروحة واسعة من مراكز الدراسات وتقدير الموقف الاستراتيجي داخل إيران بعيدا عن الصخب، لا أحد من هؤلاء يعتقد بأن هذه مذكرة التفاهم حتى ولو تحولت إلى اتفاق دائم فيما يخص موضوع البرنامج النووي، لا أحد من هؤلاء يعتقد بأن الاشتباك الأصلي والأساسي مع الولايات المتحدة الأمريكية سيتم تفكيكه. بمعنى أن العقل الاستراتيجي المركزي في إيران يتعاطى مع الوضع الراهن، مذكرة التفاهم تتحول إلى اتفاق على أنها اتفاق في قضايا محددة بين الطرفين دون أن ينهي حالة من، لا أقول العداء، حالة من التباين الإيديولوجي الواسع بين الطرفين على مدى أكثر من 40 عام. لذلك لا يوجد وهم لدى العقل المركزي في إيران بأن اتفاق كهذا سيفتح الأبواب في كل شيء. ولكن هناك شق من النخبة السياسية في إيران يراهن على البعد الاقتصادي للاتفاق، وهؤلاء مجموعة وتيارهم من النخبة لديهم قدرة على التأثير في المجتمع الإيراني، لأن كلام هؤلاء يؤخذ على محمل الجد داخل المجتمع الإيراني. هؤلاء يرون بأن تحويل هذا الاتفاق إلى بعد اقتصادي وربط الاقتصاد الإيراني بالشركات الكبرى الأمريكية بالاقتصاد الدولي سيدفع الجميع للذهاب إلى منطقة المضطر على قاعدة المصلحة
1: للتعاون. يعني
2: للتعاون. لذلك هناك من يقول بأن إيران إذا ذهبت بهذا الاتجاه وسمحت الولايات المتحدة الأمريكية بربط كهذا في السنوات القادمة، أنت ستكون أمام اقتصاد يقود السياسة بين البلدين وليس سياسة تقود اتفاقا لتحسين الاقتصاد. هذا يعول عليه. ولكن الآن إيران تتعامل بحذر شديد، مذكرة التفاهم يجري النقاش عليها لتحويلها إلى اتفاق تتناول القضية النووية حصرا. وبالمناسبة نشوان، إذا ما عدنا إلى الخلف، المحدد الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع إيران سواء في مساحة السلام أو في مساحة الحرب هو البرنامج النووي الإيراني. لا يوجد أي تهديد حقيقي

0: للأمن القومي الأمريكي مباشر من إيران. لذلك أمريكا تربط الاتفاق بالمحدد الأساسي، وهذا ربط استراتيجي في البرنامج النووي. إسرائيل تتحدث عن مدايات الصواريخ، عن كثير من الأشياء لأنها تخص أمنها القومي. أمريكا تقول نتفهم ذلك، ولكن الأساس في الموضوع هو البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما تعامل معه الرئيس ترامب لطالما يقول بشكل واضح لن أسمح لإيران بأن تمتلك قنبلة نووية، ولكن لا يتحدث لن أسمح لإيران في موضوع الصواريخ. المعادلة الأمريكية واضحة جدا، مدركة من قبل الإيرانيين، ولكن نشوان إيران الآن في خضم الحرب. قبل 3 أيام كانت تتلقى ضربات عسكرية ليلية. التوقيع على تفاهم مع أمريكا محرج جدا لصانع القرار في إيران. لذلك كلمة التوقيع الإلكتروني هي عملية بناء أرضيات لكي لا تظهر صور إيرانية أمريكية مزدوجة. الذهاب هناك بناء حالة ما. اللافت بالنسبة لي بأن السيستم المركزي، النواة الأصلية في النظام ممثلة بالمرشد، لا تمانع ذلك، وهذا مهم، لأن الرجل الجديد في إيران، المرشد الجديد في إيران، ربما يبدأ إرثه وصناعة إرث هذا الرجل من هنا، من التوقيع على هذه المذكرة، وليس من ما قامت به إيران في الحرب، لأنه ورث الحرب ولكنه صنع الاتفاق. لذلك يمكن أن نقول بأن إيران تعول على هذه الاتفاقية لوقف الحرب. أما وقد أوقفنا الحرب نستطيع أن نتحدث بكل شيء.
1: شكرا لك عبد القادر، وشكرا بقية الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب. سنواصل إذن مشاهدينا هذه التغطية. الآن إلى الشأن اللبناني، معنا من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، معنا أيضا مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري. مازن، سأبدأ معك. تابعنا صورا قبل قليل لغارة إسرائيلية جديدة استهدفت النبطية، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم، في الواقع نشوان نتحدث عن غارتين ضربتا نقطة تقاطع ما بين بلدة كفر رمان ومدينة النبطية، ويأتي هذا الاستهداف الآن في إطار تصعيد عسكري إسرائيلي يستهدف ليس فقط مدينة النبطية ولكن كامل القضاء. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا الآن باتجاه المكان الذي جرى استهدافه من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، وهذه الغارات التي جاءت ضمن هذه النقطة وتحديدا هذا الشارع الفاصل ما بين مدينة النبطية وبلدة كفر رمان يجري استهدافه عادة بالمسيرات. اليوم جرى إطلاق صاروخين من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، كان عصف الانفجار قويا، وكما شاهدنا من خلال تلك الصور غطت سحب الدخان كامل هذه المنطقة عندما كان الزميل عصام مواسي يرصد مكان الغارة. عمليا الذي نشهده نشوان من خلال هذه الاستهدافات، كامل المنطقة التي تراها قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتوجيه تهديدات بأنها ستقوم بقصفها. نتحدث عن مدينة النبطية وكامل القرى المحيطة بها، عن أكثر من 12 بلدة. لربما تسمع معي صوت المسيرات الإسرائيلية لا تفارق سماء مدينة النبطية منذ الصباح، هي ترصد كل شيء وتقوم من بعدها المقاتلات الحربية بالاستهداف. كذلك الأمر كفر تبنيت جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية، وكل ذلك في إطار استهدافات أيضا من قبل المدفعية الإسرائيلية التي قامت باستهداف ليس فقط مرتفعات علي الطاهر التي تسعى للوصول إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا مروحة واسعة من البلدات يتم استهدافها بالقصف المدفعي، سواء هنا على مقربة من النبطية في بلدة كفر رمان، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة من البلدات. اليوم في عين العاصفة هي ليس فقط مدينة النبطية، ولكن تحديدا ما سنوجه عدسة كاميرا باتجاهه مرتفعات علي الطاهر، تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها. لا أدري إذا كانت الكاميرا يمكن أن ترصد ما تبقى من دخان جراء الاستهدافات لتلك المرتفعات، والتي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر يوم أمس ومنذ منتصف ليل أمس بالوصول إليها. الذي حصل نشوان، تقدمت قوات إسرائيلية باتجاه من محيط بلدة أرنون، توجهت باتجاه موقع يعرف بالزفاتك، ذلك الأمر كان هنالك تقدم من محيط كفر تبنيت. تقدمت هذه القوات، عدة دبابات وقعت في كمائن كانت منصوبة في تلك النقطة، حصلت مواجهات فجرا، وانكفأت هذه الدبابات وفق مصدر ميداني

0: هذا الجزيرة إلى محيط كفر تبنيت. في هذه الأثناء قام الجيش اللبناني بسحب عناصره الذين يتواجدون داخل كفر تبنيت نظرا لأنها تحولت إلى نقطة مواجهة. ولكن الجدير بالذكر بأنه حتى الآن ما زال هنالك موقع عسكري للجيش اللبناني عند سفوح مرتفعات علي الطاهر، وبالتالي كل هذا القوس من البلدات التي نشاهدها هي تقع ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي والتي تسعى للوصول إليها، لا سيما في محيط بلدة النبطية، علما بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في محيط أرنون، في محيط يحمر أشقيف، وكذلك في كفر تبنيت. هنا لابد من الإشارة نشوان، وهذا من الضروري ذكره، بأنه ما يحصل هنا على مستوى النبطي، هنالك من يقرأ في لبنان بأن نتنياهو يسعى لكسب مزيد من أوراق القوة من خلال الوصول واحتلال أكبر قدر ممكن من هذه المنطقة قبيل أي وقف لإطلاق النار شامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتفاقها مع طهران.
1: دعنا نستطلع الوضع في الضفة الأخرى مع وليد العمري من رام الله. نتابع أيضا معك وليد ما يقوله الإسرائيليون، لا سيما فيما يتعلق طبعا بهذا التصعيد في لبنان المستمر.
2: نعم، هذا التصعيد والذي أعقب أيضا تغريدة لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الليلة الماضية، قال فيها بأنه لن يكون هناك انسحاب من الأراضي اللبنانية ولا من الأراضي السورية شرقي خط وقف إطلاق النار ولا من قطاع غزة ولا من شمالي الضفة الغربية، وأن الجيش سيواصل عملياته بحرية في داخل لبنان ضد ما وصفها بالتهديدات التي تحدق بالجانب الإسرائيلي. هذا التصعيد هدفه أصبح واضحا منذ فترة، وهو توسيع رقعة المنطقة التي تحتلها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني في محاولة لتثبيت حزام أمني أو منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة تكون خالية من اللبنانيين قبل أن يتم توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: هذه صور جديدة أيضا في النبطية، ربما استهداف آخر جديد في النبطية. أعود إليك مرة أخرى وليد.
2: نعم، لذلك يأتي هذا التصعيد منذ ساعات صباح هذا اليوم على خلاف ما كان عليه في الأيام الماضية، لأن إسرائيل قلقة جدا من احتمال أن يشمل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والمتوقع توقيعه ظهر غد في جنيف إلكترونيا، تخشى من أن يشمل فعلا على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان أيضا، وأن تلزمها الولايات المتحدة بذلك، وهي تخشى من أنه إذا اضطرت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لا تريد أن تضطر إلى الانسحاب، ولذلك تريد أن تتشبث في هذه المناطق. الموقف أصبح محرجا لنتنياهو وحكومته، لأن المعارضة اليمينية وداخل حكومة نتنياهو يصفون الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وأمريكا بأنه بمثابة كارثة، ونتنياهو في حالة من الحرج بهذا الخصوص. إلى ذلك لابد من الإشارة إلى أن هذا اليوم شهد إنذارين من قبل الجيش الإسرائيلي، هدد بهما في البداية نحو 20 قرية وبلدة في منطقة جزين والنبطية بالرحيل، ومن ثم 4 قرى أخرى، وواصل عمليات القصف المكثفة التي ينقلها الزملاء في كل نشرة.
1: العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله، شكرا جزيلا لك. مزيد من النقاش بشأن التطورات الميدانية الأخيرة في جنوب لبنان مشاهدينا نستعرضه في هذه النافذة العسكرية مع زميلة روعة وجه. روعة تفضلي.
3: شكرا لك نشوان، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التصعيد الإسرائيلي في لبنان، غارات وإنذارات ومحاولات توغل برية باتجاه محيط مدينة النبطية ومرتفعات إقليم التفاح الاستراتيجية والمطلة على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع الغربي وصولا إلى الحدود السورية في الشرق. هذه التطورات بمختلف أبعادها التكتيكية والاستراتيجية في الجنوب اللبناني نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. والبداية معك محمود بآخر التطورات.
4: شكرا روعة ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. إذن في إقليم التفاح بين قضائين نبطية وجزين هنا في هذه المنطقة من جنوب لبنان تحتدم المعارك وتحتدم المحاولات الإسرائيلية للتوغل داخلا. بداية دعونا نتصور ماذا يحدث هناك. هذه تلة علي الطاهر، وهي تلة ترتفع نحو 600 متر. مهمتها المنطقة هذه هي منطقة استراتيجية، كما تلاحظون هي تلة جرداء كما أشار مازن إبراهيم قبل قليل، لكن ميزتها هي قدرتها على الإحاطة وإشرافها على منطقة النبطية كاملة وعلى قراها على محيط أيضا نهر الليطاني، وأيضا هي تشرف على حتى القطاع الشرقي من لبنان هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى بقية قرى النبطية. تحاول الآن قوات الاحتلال المتمركزة كما أشار مازن قبل قليل، هذه القوات موجودة في أرنون وفي قلعة الشقيف التي احتلتها في وقت سابق، ووصلت إلى كفر تبنيت التي أخلاها الجيش اليوم الجيش اللبناني اليوم وانسحب منها، والآن هي تحاول الاتجاه باتجاه تلة علي الطاهر، السيطرة على هذه التلة، وهي آخر تلة انسحبت منها قوات الاحتلال في عام 2000 عندما انسحبت من جنوب لبنان نظرا لأهميتها الاستراتيجية. السيطرة على هذه التلة يعني أن قضاء النبطية بجميع القرى هنا وفي معظم المناطق في محيط الليطاني وفي هذه المناطق هنا التي ترونها أصبح تحت نيران الاحتلال وبسيطرة سهلة. في سبيل ذلك رأينا مراسلينا كانت كارمن جوخدار قبل قليل من مرج عيون هنا ترصد لنا عمليات قصف شاهدناها وصلت إلى الريحان، سجد، كفرحونة، عرمتا وبعض المناطق هنا في محيط النبطية. وطبعا كانت قوات الاحتلال قد وجهت إنذارات واسعة إلى عشرات القرى، أكثر من 20 قرية لبنانية في محيط النبطية، كل هذه القرى تم إخلاءها وثم وجهت إنذارات أخرى هناك في هذه المناطق. إذن كل هذه المناطق هي مسرح لعمليات الاحتلال حاليا في سبيل السيطرة على هذه التلة التي تجدونها هنا علي الطاهر. سنعود إلى روعة لتحليل هذا المشهد.
3: شكرا جزيلا لك محمود. إذن سيد حسن العميد حسن جوني، مع ما ذكره لنا محمود، هل تتجه إسرائيل إلى خيار استراتيجي وعملياتي أكثر شراسة عبر المحاولة السيطرة على الأعالي في هذه المنطقة وربما تسعى للتوسع أكثر من علي الطاهر؟
5: نعم، هي بالحقيقة تقوم للمرة الأولى باتجاه عملياتي خارج نطاق الخط الأصفر، وهذا شمال نهر الليطاني وخارج الخط الأصفر الذي كانوا قد رسموه وأعلنوا عنه وأكملوه عندما نسبيا أكملوه عندما سيطروا على قلعة أرنون. أما الآن فنحن نتحدث عن خط عمليات يتحرك في قطاع وفي منطقة خارج نطاق الخط الأصفر كما ذكرت وخارج نطاق جنوب الليطاني، وبالتالي هذا ما أعلنه نتنياهو منذ فترة قصيرة أيام أننا سنطور عملياتنا العسكرية أو وجهنا لتطوير عملياتنا العسكرية، هذا بشكل عام. ولكن بما يتعلق بعلي الطاهر تحديدا وهي الحدث اليوم، ورغم أنه حتى الآن لم يتأكد أحد من أنهم فعلا وصلوا إلى هذا المرتفع، إنما الواضح أن هذا المرتفع هو هدف للقوات الإسرائيلية التي تقدمت على محورين. المحور الأول من أرنون باتجاه كفر تبنيت باتجاه الطريق الرئيسي، إنما لم تستكمل تقدمها في داخل كفر تبنيت طبعا بسبب وجود هذه الأبنية والمساكن، ولكن هناك محور آخر تحركت فيه هو محور الزفاتي الذي ربما تحركت فيه القوة الأكبر الذي يؤدي إلى التفاف على علي الطاهر. فإذا بما أن علي الطاهر مرتفع هدف للقوات الإسرائيلية لجيش الاحتلال، فهذا يعني أن حزب الله قد يعني حضر دفاعا معينا لهذا التقدم، طالما أن الأمر معروف ومكشوف منذ فترة طويلة. لذلك ليس بالبساطة أعتقد الوصول إلى علي الطاهر دون تكاليف معينة. ولكن لماذا علي الطاهر؟ طبعا هناك هدف تكتيكي وهناك هدف عملياتي. في الهدف التكتيكي لا أتحدث كثيرا عن أهمية هذا المرتفع 600 متر يكشف النبطية، ولكن بالمناسبة لا يكفي السيطرة على علي الطاهر لنعتبر أن النبطية قد سقطت. المدينة النبطية الكبرى مترامية الأطراف هي محكومة أيضا من مرتفعات أخرى من اتجاه الجنوب والجنوب غرب إلى ما هنالك، تحتاج كلها للسيطرة لكي نقول أنها أصبحت تحت السيطرة.
3: يعني هي حجرة ضمن معادلة أكبر،
5: هي مقدمة للسيطرة على النبطية والتحكم فيها وبمداخلها. على المستوى التكتيكي أيضا، وهذا ما أريد أن أشير إليه، أن جيش الاحتلال ربما يعتبر أن ما هو موجود داخل علي الطاهر وفي باطنها من بنى تحتية أو منشأة تحتية قد يكون هو الهدف لكل هذا العمل العسكري، وقد يكون هذا الهدف أكثر أهمية من احتلال المرتفع أو التلة بذاتها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه لطالما استهدف جيش الاحتلال

0: هذا المرتفع وهذه المنطقة بقذائف خارقة على فترات متكررة استهدفها بقذائف خارقة.
1: يعتبر أن هناك تحصينات لحزب الله.
0: فهو يستهدف عمقها وباطنها أكثر مما يستهدف سطحها. لذلك أعتقد أن هذه العملية، وخاصة نحن نتحدث هنا في هذه المنطقة كلها، هذه منطقة دفاعية لحزب الله قوية جدا، هي أعتقد أنها هي الجهد الرئيسي للدفاع لحزب الله سواء باتجاه يعني أصبع الجليل، منطقة أصبع الجليل، أو باتجاه قلعة الشقيف والمنطقة الصفراء التي أكمل احتلالها بالأمس جيش الاحتلال الإسرائيلي. فإذا هذه منطقة دفاعية مهمة جدا لحزب الله هذه المنطقة. لذلك نستطيع أن نقول هنا عملياتيا، يعني ننتقل من تكتيكيا إلى عملياتيا، احتلال علي الطاهر هو إكمال للأفق مع أرنون. فإذا هذا هدف تكاملي في الأفق. هنا نستطيع أن نقول أنهم يسعون إلى وضع النبطية بين فكي كماشة بالمراقبة والسيطرة من خلال المرتفعات.
1: يعني هي توسعة للخط الأصفر أم أنها منطقة ستكون منفصلة عن الخط الأصفر؟
0: عظيم. إجابة على هذا السؤال بقليل من الوقت، ليس بالضرورة، لا ليست توسعة للخط الأصفر، هم أعلنوا عن الخط الأصفر، ولكن ليس بالضرورة التقدم إلى علي الطاهر كما ذكرت إذا كان الهدف تدمير هذه المنشآت، إذا ما كانت فعلا موجودة فهذا لا يعني بالضرورة الاحتلال والبقاء، رغم أن هناك صعوبات في البقاء أيضا، وبالتالي هم تقدموا إلى دبين وانسحبوا. فإذا قد يكون هناك انسحاب وعودة إلى الخط الأصفر، وقد يكون هناك متابعة، هذا أمر مرهون بالتطورات الإقليمية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا روعة. الآن سنتابع هذا الملف لكن من ناحية سياسية مع الفرنسي الدكتور أسامة سعادة أستاذ الفكر السياسي. أولا بناء على المعطيات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق الأمريكي الإيراني المزمع ربما توقيعه، وبناء على هذه المعطيات الميدانية، كيف تقرأ أنت الوضع بالنسبة للبنان على المستقبل المنظور؟
3: لا شك أن مآل الوضع في لبنان هو سوف يكون محك أساسي تطور الأمور في المنطقة في الفترة الانتقالية التي يحددها اتفاق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن حتى الساعة وفي غياب مسودة واضحة أو في غياب التوقيع على هذه المسودة، التكهنات سيدة الموقف فيما يتعلق بكيف سوف يسكر لبنان وما إذا كان سوف يسكر بشكل واضح في هذه المذكرة. وبشكل عام أيا كان ذكره، ذكر لبنان أو أي تفاهم ضمني يتعلق به، فهذا يحتاج إلى تفاهم إضافي لتفسيره ولوضعه على السكة.
2: تفاهم إسرائيلي لبناني،
3: تفاهم أمريكي إيراني وأمريكي لبناني ولبناني لبناني. إذا هناك عندك أكثر من خط لتأمين لشق الطريق نحو تهدئة على الجبهة اللبنانية. في نهاية الأمر إذا كانت المسألة فقط وقف إطلاق نار، فإسرائيل إذا وقفت إطلاق النار واكتفت باحتلالها 1500 إلى 2000 كيلومتر في جنوب لبنان، يكون لبنان في ورطة أنه قبل وقف إطلاق النار وأراضيه محتلة، وبالتالي لا معنى لوقف إطلاق النار في لبنان ما لم يترافق مع الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق التي يحتلها. ولا أعتقد أن أحدا في لبنان يمكنه أن يقبل وقف إطلاق النار في مقابل البقاء 60 يوما من دون تحريك أي عجلة لاستعادة هذه الأراضي. بالتالي نحن أمام وضع شائك للغاية، يضاف إليه إلى أن هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية مستمرة، ورئيس الجمهورية يشدد على أن لا خيار آخر سوى الاسترسال في هذه المفاوضات. في هذا الوقت يستمر الشحن ما بين الدولة اللبنانية والحكومة ووزارة الخارجية ووزير الخارجية اللبناني وما بين الإيرانيين. يعني كمان شهدنا سجالا ما بين الإيرانيين ووزير الخارجية اللبناني في الساعات الماضية. كل هذا يشي بأننا نتجه أكثر فأكثر إلى أن يكون لبنان ليس مجرد تطبيق أو مجرد انعكاس لحال انفراج إقليمية، ولكن استمرار الصراع على الأرض اللبنانية سوف يكون يعني ممرا اختباريا لهشاشة التسوية.
2: أن يكون هناك انعكاس لأي توافق أو اتفاق أمريكي إيراني على أي اتفاق إسرائيلي لبناني؟

0: أتوقع أن يكون هذا الانعكاس، ولكن أتوقع هشاشة كبرى، وأتوقع أن تحاول إسرائيل بانتظار أن يتظهر الموقف الإجمالي فيما يتعلق بهذه المذكرة وأن توقع، هي تقتنص أي كل ما يمكن اقتناصه في هذه الآونة، تحاول أن توسع من منطقة احتلالها، تسيطر على التلال المشرفة على مدينة بحجم النبطية. وبالتالي نحن أمام مشهد متحرك ساعة بساعة، وحتى الساعة لا تزال إسرائيل تظهر بمظهر من لديه خطة منهجية فيما يتعلق بالتوسع جنوبا.
1: شكرا لك دكتور وسام سعد، أستاذ الفكر السياسي هنا في الاستوديو. مشاهدينا، الآن وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لإعلان رئيس الوزراء الباكستاني عن التوصل للنصر النهائي لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني والاستعداد للتوقيع على الاتفاق. كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر مستجدات ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا، لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة، مضيفا أن مذكرة التفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي. من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني أن الجانبين الأمريكي والإيراني اتفقا على النص النهائي لاتفاق سلام ينهي شهورا من الصراع في الشرق الأوسط. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تستعد لتوقيع إلكتروني على الاتفاق خلال 24 ساعة، وأن محادثات تقنية ستبدأ الأسبوع المقبل عقب مراسم التوقيع الإلكتروني. في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء لسكان 4 بلدات في قضائي صيدا والنبطية، وذلك بعد ساعات من إنذار كان قد وجهه لسكان النبطية و19 بلدة في قضائي النبطية وجزين. وأعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عسكريه إثر استهدافه مرتين من مسيرة إسرائيلية في النبطية وكفر رمان. في هذه الأثناء قال حزب الله إنه استهدف آليتين إسرائيليتين في القنطرة وأطراف زوتر الشرقية. سياسيا، قال الرئيس اللبناني إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن على حزب الله أن ينفذ التزاماته ويعلن دعمه لمفاوضات واشنطن. لمزيد من المعلومات معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن واشنطن ناصر الحسيني مراسل الجزيرة. سأبدأ معك عبد الرحمن وأبرز المستجدات.
2: رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي كان قد أعلن يوم أمس توصل بلاده بالاتفاق مع إيران وأمريكا إلى الصيغة النهائية لما أسماه باتفاق السلام، أعلن اليوم أيضا بأن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني سيتم التوقيع عليه بشكل إلكتروني خلال الساعات 24 القادمة، وأكد أيضا بأن هناك موافقة أمريكية إيرانية على الصيغة النهائية لهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه أيضا بالتوافق بين واشنطن وطهران. رئيس الوزراء الباكستاني أيضا أكد بأن هذا التوقيع الذي سيكون إلكترونيا سيتم خلال الساعات 24 الساعة القادمة، وأنه سيعقب ذلك مباشرة ابتداء من الأسبوع القادم ابتداء من يوم الاثنين بحسب التوقيت الباكستاني مفاوضات مباشرة على المستوى التقني. طبعا شهباز شريف لم يحدد ماهية هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، عن أي موضوع سيتم التفاوض، هل هو عن الموضوع النووي أو عن موضوع الأرصدة الإيرانية أو غيرهما من الخلافات الأمريكية الإيرانية، لكنه أكد بشكل واضح وصريح بأن هذا التوقيع الذي سيتم بطريقة إلكترونية سيتبعه على الفور مفاوضات أمريكية إيرانية على المستوى التقني. نحن نستطيع أن نستشف من ذلك أن هناك خبراء أمريكيين وإيرانيين سيبدأون هذه المفاوضات، لا يعلم حتى الآن أين ستجري هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لكن شهباز شريف أيضا أردف بأن هذا الاتفاق، اتفاق السلام الأمريكي الإيراني، سيكون اتفاقا تاريخيا، وأنه سيؤدي أيضا إلى سلام دائم في المنطقة بشكل كامل. أيضا لم يفهم المغزى من موضوع السلام الدائم في المنطقة بشكل كامل ودائم. هناك الكثير حقيقة من التفاصيل التي لا تزال غير معروفة حتى الآن، الكيفية التي

0: سيتم فيها التوقيع إلكترونيا على هذا الاتفاق، اتفاق السلام كما أسماه شهباز شريف، هل سيتم أمام الكاميرات أم هل سيتم أم سنسمع عنه فقط من التلفزة الرسمية أو من إعلان من رئاسة الوزراء أو ما إلى ذلك؟ هناك حقيقة الكثير من المواضيع التي لا تزال غير معروفة، لكن بالتأكيد المؤكد والمعروف هو أن باكستان تمتنع منذ اليوم الأول لخوضها دور الوساطة بين أمريكا وإيران عن الخوض في تفاصيل المواضيع الخلافية وفي تفاصيل ما يقوله الجانبين وفي تفصيل أيضا ما يتم طرحه عليهما خلال الفترة الماضية من أفكار ومقترحات وكيفية إقناعهما بهذه المقترحات. لكن على كل حال الآن باكستان وعلى أعلى مستوى حكومي، رأس الحكومة الباكستانية رئيس الوزراء شخصيا هو الذي يعلن التوصل الآن إلى اتفاق سلام سيتم التوقيع عليه قريبا كما يأمل شهباز شريف، والذي أكد أيضا بأنه لم يكن هناك يعني أفضل وقت للاقتراب واشنطن وطهران من هذا الوقت لاتفاق السلام. وأيضا هذا ربما يعتبر هنا في إسلامباد بأنه التتويج حقيقة لسلسلة طويلة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إسلامباد على مدار الأسابيع الكثيرة الطويلة الماضية، الكثير من اللقاءات، الكثير من الاتصالات، الكثير من الزيارات، الكثير من الاجتماعات، والكثير أيضا من الخلافات والأفكار المتعلقة بكيفية حل هذه الخلافات. الكل يتذكر كيف أن قائد الجيش زار طهران مرتين ووزير الداخلية الباكستاني زار طهران 3 مرات، وفي المرة الأخيرة حمل رسالة مباشرة من قائد الجيش ورئيس الوزراء إلى المرشد الإيراني، وربما هذا هو الذي حرك الخلاف الأخير، فيما أن الخلاف السابق كان حول الملف النووي حسب ما علمنا من أكثر من نظر. الخلاف الأخير الذي تم تحريكه بالرسالة كان يتعلق بحسب ما عرفنا أيضا يومها من مصدر يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. حقيقة هناك الكثير من التساؤلات المطروحة على الجانب الباكستاني، وحتى نحن نسأل المسؤولين لكن لم نستطع حتى الآن الحصول على إجابات حول تفاصيل هذا الاتفاق. هل سيتم أصلا الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، اتفاق السلام بين أمريكا وإيران، أم أنه سيكتفى بالإعلان عن أنه تم التواصل وتم التوقيع عليه إلكترونيا لا أكثر؟ نحن حقيقة بانتظار الساعات 24 القادمة والتي ستكون بالتأكيد يعني مهمة فيما يتعلق بهذا التطور المتعلق باتفاق السلام الأمريكي الإيراني، كيف سيتم التوقيع عليه، من الذي سيوقع عليه، وهل سيتم إعلانه أصلا أم لن يتم إعلان أي من بنوده؟
1: طيب شكرا لك عبد الرحمن مطر. الآن من طهران انضم إلينا عمر هواش مراسل الجزيرة، سنتابع معك أبرز التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بهذا التوافق، لا سيما تصريحات كل من الوزير العراقي وأيضا المهاجراني، وأيضا نتابع معك تفاصيل بنود النص الأولي لمذكرة التفاهم إن كان هنالك أي معلومات متاحة. عمر،
2: نعم نشوان، آخر ما صدر قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح صحفي قال إن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون يوم غدا الأحد، لكنه قال إنه ليس مستبعد أن يكون خلال الأيام المقبلة، وهذا يزيد من احتمالات أن تكون إيران سوف توافق على المذكرة وسوف يتم التوقيع عليها خلال الأيام المقبلة. يضيف إسماعيل بقائي بأن هذه المرحلة هي تنصب على إنهاء الحرب، بمعنى مذكرة التفاهم بالنسبة للإيرانيين عنوانها مذكرة لإنهاء الحرب، وأكد ما تم تأكيده سابقا بأن في مذكرة التفاهم لا يوجد تفاصيل بشأن الملف النووي، وأن هذا الملف سوف يناقش ويتم التفاوض عليه بمجرد التوقيع على المذكرة وخلال 60 يوما. هذه المدة كان قد قال عباس عراقجي وزير الخارجية يوم أمس إنها قابلة للتمديد في حال كانت هناك حاجة وكان هناك اتفاق بين الطرفين لأجل ذلك. أيضا أضاف قبل قليل المتحدث باسم الخارجية بأن علينا أن ننتظر موعد توقيع الاتفاق أو مذكرة التفاهم، الأمر ليس واضح حتى هذه اللحظة، مشيرا أيضا لأن في المرحلة الأولى مذكرة التفاهم هي فقط تمس رؤوس الأقلام حسب تعبيره القضايا الأساسية، وأنها لا تخوض فيها الكثير من التفاصيل النووية، مشيرا أيضا إلى أن إيران سوف تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة بناء على سوء الظن وليس حسن النية بالولايات المتحدة الأمريكية، ذاكرا أن هناك تجارب كبيرة وعديدة بين الطرفين لا سيما في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بأن كانت قد خانت الدبلوماسية، مثلما كان قد عبر سابقا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. لذلك الآن يجري الحديث نشوان عن أن هناك احتمالية لأن يتم

0: وشنة الحرب، وهذا الأمر أيضا تكرر في فبراير الماضي. ونفس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي عام 2018. بالتالي هؤلاء التيار المتشدد يقول أنه لا يمكن حتى التوقيع مع على اتفاق مع من دمر المنشآت النووية، مع من اغتال المرشد الأعلى علي خامنئي، وهناك حالة من انعدام الثقة في الطرف الأمريكي. لكن على الصعيد الآخر هناك بطبيعة الحال من يؤيد هذا الاتفاق سواء في الحكومة أو في التيارات الأخرى، وذلك مرده إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. هذا الأمر يدفع بالإيرانيين للدفع قدما لأجل التوقيع على الاتفاق، لكن كلا الطرفين يقول إنه لا ينبغي أن يكون هناك تنازل في الحقوق، في لا في المجال النووي ولا في المجالات الاقتصادية ولا في مضيق هرمز ولا في مسألة الحصار البحري. ومن هنا يمكن أن ننطلق إلى بعض ما تسرب بشأن بنود مذكرة التفاهم، وهي ذكرها يوم أمس عباس عراقجي. ملف لبنان هو أمر واضح مذكور بشكل صريح في مذكرة التفاهم، أيضا هذا ذكره قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. لكن عباس عراقجي عندما سئل حول مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان قال إن إيران أكدت على هذا الأمر، ويبدو أن هذا الأمر غير محسوم. هنا مصادرنا في العاصمة طهران تقول إن مذكرة التفاهم تنص على إيقاف الحرب في لبنان، لكن مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سوف تحال إلى المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أن الأموال الإيرانية المجمدة هي من الحقوق التي يؤكد عليها جميع الأطراف هنا في طهران، ويبدو أن هناك آلية لأجل الإفراج عنها. أيضا الحصار البحري، مضيق هرمز، العقوبات تؤجل إلى عندما يتم التوقيع على ما يخص القضايا النووية. هناك معادلة تم فرضها في هذه المذكرة بأن رفع العقوبات سيكون عندما تقدم طهران ما تصفه واشنطن بالتنازلات في الملف النووي.
1: شكرا لك عمر. الآن إلى ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، نتابع معك أيضا ناصر أبرز المواقف الأمريكية، إن كان هناك تصريحات للرئيس ترامب، مجمل المواقف بشأن مذكرة التفاهم، وأيضا إن كان هناك بيانات من القيادة المركزية الأمريكية.
2: نعم، الوضع العسكري بقي متشنج، والقيادة المركزية أكدت في بيانات قبل ساعات بأنها قضت واستهدفت كل المسيرات الإيرانية التي كانت تتجه نحو مضيق هرمز. ولكن في غضون ذلك، سياسيا في واشنطن لدينا كثير من الحذر والصمت. نحن في ساعة الصباح الأولى في واشنطن لم يأتي بعد أي رد فعل رسمي من البيت الأبيض على الأقل، أو رئيس ترامب الذي يصحو مبكرا عادة على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني قبل قليل في تغريداته بأن التوقيع سيكون خلال 24 ساعة. ليس هناك أي إشارة في هذا الصدد، لا تعليق أمريكي حتى اللحظة. لكن نتذكر أمس رئيس الأمريكي وهو يعلن حل الأزمة مع الجانب الإيراني قال بأنه أيضا يتوقع الإعلان عن مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني أثناء عطلة الويكند، ونحن يوم الأحد. مصادر أخرى منذ أمس تتحدث عن لقاء في جنيف للتوقيع ربما الاثنين أو الثلاثاء، وبالتالي لا تعليق الآن رسميا على ما يأتي الآن على لسان رئيس الوزراء الباكستاني. لكن نذكر فقط منذ أمس وعندما انطلقت سلسلة الإعلانات الإيجابية بطبع الحال حسب الكثير من الأمريكيين بأننا نتوجه نحو حل الأزمة، منذ أمس التسريب الأول والأساسي الذي جاء من البيت الأبيض وهو أن إيران في هذا الاتفاق المرتقب أو مذكرة التفاهم في مرحلة أولى قبلت حسب الأمريكيين والبيت الأبيض ومصادره بتدمير موادها النووية، وقبلت بإزالتها، قبلت أيضا بتفكيك البرنامج النووي، وقبلت أيضا بمبدأ عدم الإفراج عن أموالها طالما لم تمتثل للمطلوب منها وهو التخلص من السلاح النووي والبنية الصناعية النووي واليورانيوم المخصب. إشارات أخرى على أن الأمور تسير على قدم وساق حتى أمريكيا، ولو أن هدوء وعدم إعلان أي تفاصيل عن الآليات والبيروقراطيات وما ما هو ما يسبق ماذا، كل هذه التفاصيل تأتي من خارج الولايات المتحدة. لكن هناك فرق عسكرية أمريكية متخصصة بدأت تفكر الآن التعاون مع وزارة الطاقة ربما من أجل انتشار قريب في المنطقة للتعامل مع اليورانيوم المخصب.
1: ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي إذن بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط

0: امرأة في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ تفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
1: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانباً الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقاً في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضاً نرى حركة في ما كان خطوطاً حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير

0: تدبير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضاً، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال، وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوماً، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: سنناقش أبرز التطورات هنا في الاستوديو. معنا جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ونجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز سياسة الدولي، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولي. أهلا بكم جميعا. سيد بوريلي سأبدأ معك. تابعنا في هذا التقرير حقيقة جملة من النقاط المهمة المتعلقة لا سيما بالمواد الخلافية، وبالتالي السؤال العام: هل تعتقد بأن مذكرة تفاهم كالتي يتم الحديث عنها الآن يمكن أن تفتح الباب أمام أرضية تمهد لتسوية هذه النقاط التي ظلت عالقة لا أقول لسنوات، لعقود من السنوات؟
2: حسنا، ربما قد يكون ذلك أساسا لفتح هذه المحادثات، ذلك ما يتعلق به مذكرة التفاهم. هي لا تذكر حاليا تفاصيل فيما يتعلق بالعقوبات ولا بدعم الوكلاء، وسيتم ترحيل ذلك بعد 60 يوما. خلال 60 يوم سنرى الطرفين يحاولان بناء الثقة فيما بينهما، وهذا هو الأمر الأهم خلال الشهرين، وبذلك بإمكان الحكم على النجاح أو الفشل في هذه الفترة عند الجلوس على نفس الطاولة بحسن نية.
1: هل معنى ذلك أنه ينبغي تجنب الاحتفال الكبير بأي اتفاق حتى يتم على الأقل مرور شهرين بعد التوقيع لاختبار النواة؟
2: أعتقد بأنه ربما علينا أن نتفائل بعض الشيء. نذكر عندما كانت الكنيسة الكاثوليكية عندما تم اختيار البابا وكانوا ينتظرون صعود الدخان من الكاتدرائية، ذلك ما يحصل الآن وهي امتحان للثقة. أعتقد بأن فترة جيدة للزخم، علينا أن نكون متفائلين. والسيد عرقجي كان في حوار تلفزيوني يؤكد على تفاؤله، هنالك مؤشرات واضحة بأنه في نفس الاتجاه مع الرئيس ترامب.
1: نجار، مرة أخرى، إما أن يتم الاحتفال بهذا الإنجاز الكبير الذي يمكن أن يمنع على الأقل تفجر الأوضاع أو نحو مزيد من التصعيد، أو أن تكون الأمور تجري بالاتجاه المعاكس. ما قراءتك للمشهد وفق هذه المعلومات الأولية عن التوافق بين الطرفين؟
3: I think
2: نعم نشوان، بإمكاننا ربما أن نحتفي بتخفيض التصعيد، ولكن أعتقد أنه علينا أن لا نحتفل كثيرا عندها حتى نرى تصعد الدخان مثلما تفضل جو. أعتقد بأنه زخم جيد وأننا علينا أن ننتظر إلى نقطة النهاية بعد تقديم وجهتي النظر من بين طهران وواشنطن. وحسب ما سمعنا فإن الأمر أصبح جديا وأننا قريبين من هذا الاتفاق. ربما هنالك بعض النقاط العالقة فيما يتعلق بالتفاصيل، وأعتقد بأن تم الاتفاق على البنية الأساسية، حيث أن إيران تريد إنهاء هذه الحرب على كل الجبهات بما في ذلك حلفائها في لبنان، حزب الله وغيرهم، وكذلك يريدان النقاش فيما يتعلق بالملف النووي، ولكن بعد 60 يوما. كذلك يريدون بعض التعافي الاقتصادي برفع العقوبات. ولكن ماذا يتعلق فيما يتعلق بالملف اللبناني، وهي مسألة الخطوط الحمراء، سواء تعلق الأمر بالتوقف عن مهاجمة جنوب لبنان أو ربما الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. هنالك بعض التفاصيل مثلما رأينا في تقريركم فيما يتعلق بالأموال والأصول المجمدة الإيرانية، إضافة كذلك إلى مثلما قلت ترحيل إلى آخر المسار مسألة ملف النووي.
1: دكتور شرقاوي، هل بإمكان مذكرة تفاهم أو اتفاق كهذا أن يرفع الغمة عن المنطقة، عن الإقليم، ويعود بالجميع إلى التصدير الطبيعي، الحركة الطبيعية الاقتصادية، فتح هرمز، في ظل وجود نقاط خلافية مستمرة بين الطرفين؟
3: إذا اعتبرنا هذا الاتفاق أو مشروع الاتفاق بمثابة خارطة الطريق خلال 60 يوما إلى مفاوضات فعلية ومثمرة، قد نستبشر خيرا أن نصل إلى تسوية الأزمات المتبقية لكي نعود إلى ما قبل 28 فبراير، حرية ملاحة، غياب عسكرة الموقف، والكل يعيش حالة رابح رابح. لكن ينبغي أيضا التأكيد على أننا أمام مجرد مذكرة تفاهم وليست معاهدة بلغت صدرة المنتهى. ليس هناك اكتمالية ما يمكن أن نعتبره معاهدة على غرار الاتفاق النووي المبرم في 15 يونيو 2015، ولا يقترب أيضا حتى من مسار فيينا الذي استمر بين إيران وحكومة بايدن لعام ونصف. إذا نحن في الحد الأدنى من التوافق، ولا أقول الاتفاق، التوافق على احتواء الموقف الآن، انتقال إلى مرحلة أخرى تلغي عسكرة الموقف، تلغي القصف، وتشجع الطرفين على البحث عن مشروع تسوية. إذن مذكرة تفاهم تقوم على مجرد إدارة صراع، وليس بالضرورة تسوية الصراع التي نتمناها ونتوق إليها. بعد 60 يوما يمكن أن نختبر هل فعلا مذكرة التفاهم ترسل الأرضية الصلبة ليتحرك عليها قطار المفاوضات. هنا مربط الفرس. لكن أيضا نحن وإن كنا حتى في خلال الأيام 60 اليوم الانتقالية أو التجريبية، ربما هناك احتفالية مبالغ فيها من قبل الأمريكيين، هناك تحفظ من قبل الإيرانيين، لا توقيع أمام الكاميرات، مجرد توقيع إلكتروني عن بعد. ولكن هذا أيضا ينبئ بأن هناك نسبة 15% على الأقل من التفاصيل الدقيقة التي لم يتم صهرها بشكل نهائي، بمعنى استكمال هذا التوافق. أيضا ينبغي أن نستحضر أن العامل الإسرائيلي وأوضاع لبنان والضاحية الجنوبية، لا تزال هذه العناصر تلقي بظلالها على احتراس الإيرانيين أكثر من تفاؤل الأمريكيين، بمعنى أن على ترامب أن يحمي هذا الاتفاق أو هذا التوافق ويحمي مسار المفاوضات.
1: هذا يفترض أن يكون هنالك نية من الطرفين، وليس فقط من الأمريكيين، لكن الأمريكيين باعتبارهم فاعلا رئيسيا للذهاب بعيدا في مسألة التوافق، وإبعاد أي أطراف مشاغبة قد تحاول أن تؤثر على هذا الاتفاق. وبالتالي هل تعتقد بأن ملفات معقدة كالوجود العسكري الأمريكي، الملف النووي الذي تم تأجيله، لبنان ومن يوصفون بوكلاء إيران في المنطقة. هذه الملفات هل يمكن بالفعل تجاوزها؟
2: هذا هو التحدي فعلا. أعتقد بأن الصفقة يجب أن تشمل كل هذه النقاط، وأي عنصر من هذه العناصر بإمكانها تقويض كل العمل الذي تم القيام به خلال هذه المسار، وكذلك كل هذه البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي ربما قد تؤثر. هنالك مثل ما قلنا هذا التصدع في العلاقة بين ترامب وبين نتنياهو، والرئيس الأمريكي يريد وضع الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة وأنهم لا يزالون يعيشون بعقلية 7 أكتوبر ولديهم حسابات مختلفة.
1: في هذا الإطار لو دخلنا في بعض التفاصيل حقيقة سنقف عند كلمة التنفيذ، تنفيذ الاتفاق، يعني لا تدفق مالي حر، لا رفع للعقوبات تماما، إنما عملية تدريجية. فكرة الضبابية المتعلقة بالقبول الإيراني بتفكيك أو عدم تفكيك البرنامج النووي بشكل كامل، هل تعتقد بأن هذه نقاط ساخنة قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق؟
2: أولا فيما يتعلق بالأموال والأصول المجمدة هي ربما قد يتم حلها عندما يغير الطرف الآخر تصرفاته، والرئيس ترامب كان واضحا بأنه سيعيد هذه الأموال على أساس ذلك الشرط. وهنالك أسئلة مطروحة من قبل الرئيس ترامب، وإذا ما دخلت على التواصل الاجتماعي الأمريكي فإن الأسئلة التي يسألها الصحفيون للرئيس هو أن هذا الاتفاق سيكون أفضل من اتفاق أوباما. ليس المسألة تتعلق بما تكلف هذه الحرب من أموال وأرواح، ولكن إن كان خاصة سيحقق الهدف السياسي وهو صفقة أفضل من 2015.
1: نجار، لا شك أن هنالك أطراف داخل إيران لديها تحفظ، لكن صانعو القرار فلنقل إن صح التعبير طبعا كلها عبارة ضبابية، لأن ليس لدينا فهم واضح جدا ودقيق لطبيعة ومفصلية اتخاذ القرار في إيران، لكن هنالك أطراف لا شك لديها تحفظ وتشكيك، وبالتالي هل يمكن أن تشكل ملفات مثل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟ ما زال الأمريكيون لديهم طائرات في سماء المنطقة، ما زال لديهم يعني فلنقل ناقلات حربية في المنطقة، هل يمكن أن تساعد هذا الطرف على فرض مزيد من التشكيك في داخل إيران على الاتفاق؟
2: فيما يتعلق باتخاذ القرار نشوان، بطبيعة الحال هنالك أطراف من الخط المتشدد في الحكومة وبدأوا ينتقدون بعض الشيء. هذا المسار ليس لدينا كل التفاصيل الكاملة، ولكن وزير الخارجية عراقجي يحاول أن يؤجل مسألة التفاصيل نظرا لحساسية المفاوضات، وطالما أن المجلس الأعلى في إيران هو كذلك لديه لجنة استشارية فيما يتعلق بهذا المسار ويعلمون كذلك التفاصيل. أعتقد مرة أخرى مثلما تناقشنا بهذا الأمر، لن يحصل حتى يحصل الأمر مثلما يقال، وربما هنالك احتمال أن يكون هنالك تخريب من قبل أطراف متطرفة أو معارضة لهذا المسار، سواء كان في إسرائيل أو في الولايات المتحدة أو حتى في إيران. وكذلك هنا هناك اتفاق في المسار، وستين يوما من المفاوضات ستكون معقدة وصعبة.
1: لكن السؤال الرئيسي هنا، هل بإمكان مذكرة التفاهم كهذه أن بالفعل وكيف أن تمنع التصعيد؟
3: هذا يرتبط بالمفهوم الإيراني للأمن القومي الإيراني، بمعنى هل يقتنع أهل الحل والعقد بأن السيادة الإيرانية وعدم حدوث هجمات أمريكية يكفي لأن نحافظ على هذا الأمن القومي، أم ربما حرب إيران خلال 2026 جعلت هذا المفهوم مفهوما سائلا، liquid concept، بمعنى أن الأمن القومي الإيراني أصبح أيضا يعتبر وجود القواعد الأمريكية في الخليج وأيضا العتاد والأرمادة الأمريكية في كل المحيط الهندي، يتسع مفهوم الإيرانيين لهذا الأمن القومي. أيضا يمكن إسقاط نفس الملاحظة أن نتنياهو في إسرائيل أصبح يعتد بمفهوم سائل للأمن القومي الإسرائيلي خارج حدود إسرائيل بسبب حرب غزة في عام 2003. إذا كان لهذا الاتفاق الجديد أن يصمد، ينبغي أن يكون هناك تكون هناك قناعة إيرانية نهائية أين يمتد وأين ينتهي مفهوم هذا الأمن القومي.
1: شكرا دكتور شرقاوي، وشكرا لبقية الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب. مشاهدين الآن، بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 70 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة ماضية، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحين تم رصدهما في منطقة عمل قواته في جنوبي لبنان. مزيد من التفاصيل معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ونتابع معك وليد أي تفاصيل متاحة، لا سيما إن كان هناك بيانات من الجيش الإسرائيلي.
4: هذا البيان الأخير، وأشار إلى أنه قد استهدف وقصف خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 70 هدفا تابعا لحزب الله، وصفها بأنها عبارة عن بنى تحتية وترسانات أسلحة وغيرها ومنصات إطلاق. جاء هذا البيان في وقت كان فيه الجيش الإسرائيلي قد أصدر تهديدات أنذر بها سكان 20 قرية وبلدة في منطقة جزين وشمالي الليطاني بالقطاع الشرقي بالرحيل القسري عنها، وكذلك 4 قرى أخرى كان أيضا قد هدد سكانها وطالبهم أنذرهم بضرورة الرحيل مباشرة بعمليات قصف. بينما قالت مصادره وحسب إذاعة الجيش أن قواتها البرية أيضا أحرزت تقدما في منطقة مجدل زون وفي مناطق أخرى من الجنوب اللبناني.
1: وليد، عذرا على مقاطعتك، لكن مرة أخرى وأنت تتحدث هنالك غارة جديدة على النبطية كما يظهر في هذه الصور التي تظهر أعمدة دخان كثيفة في هذه المنطقة التي تم استهدافها ربما على الأقل خلال ساعة ونصف الفائتة 3 مرات كما تابعنا في الصور المباشرة في النبطية، وهذا يتزامن طبعا مع تصريحات الإسرائيليين التي تتحدث عنها وأعود إليك فيها وليد.
4: فعلا التصريحات الإسرائيلية وأبرزها كان ما جاء على لسان وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي غرد يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من حدودها الأمنية في لبنان وفي سوريا وفي غزة حسب تعبيره، وأيضا في شمال الضفة الغربية، وهذا مؤشر على أن إسرائيل تقوم برسم حدود أمنية لها في هذه المناطق، بمعنى احتلال، توسيع رقعة احتلالها فيها، ويأتي ذلك على خلفية القلق الإسرائيلي من احتمال فعلا توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، والذي قد يشمل على فرض وقف لإطلاق النار في لبنان أيضا، وهو ما ترفضه إسرائيل. وإذا ألزمتها الولايات المتحدة بذلك تريد أن لا تضطر إلى الانسحاب من لبنان أو من تلك المناطق. بالإضافة لهذا الأمر، هي قلقة من هذا الاتفاق ولا تريده،
1: وتريد وهذه غارة أيضا على قضاء تبنيت في قضاء على تبنيت في قضاء النبطية، نتابع في الصور مباشرة. واسمح لي وليد أن نتابع مزيدا من التفاصيل مع زميلنا حسن جمول، انضم إلينا من الضاحية، من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها. حسن، إليك الكلمة، تفضل.
5: شكرا جزيلا لك نشوان. إذن مشاهدينا، ما نراه على الشاشة آثار قصف إسرائيلي مستمر على منطقة النبطية، هذه الغارة الإسرائيلية على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وكأنه نوع من السباق، سباق محموم بين السياسة والميدان. فلبنان الذي يترقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني ومفاعيله، يشهد جنوبه إحدى أعنف الجولات العسكرية التي تتركز في منطقة النبطية وإقليم التفاح في مسعى إسرائيلي. يقول مراقبون أنه يهدف إلى كسب مزيد من الأوراق ميدانيا لاستخدامها على طاولة التفاوض. حزب الله يعلن بأنه استهدف بمسيرتين انقضاضيتين تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان. كيف تبدو هذه الجبهة، جبهة منطقة النبطية وكفر تبنيت تحديدا، التي أعلن مصدر رسمي أمني للجزيرة أن الجيش اللبناني قد أخلى موقعه في هذه البلدة؟ كيف يبدو المشهد هناك أولا مع مدير مكتب الجزيرة الموجود في النبطية مازن إبراهيم؟ مازن.
6: نعم حسن، هذا الدخان الذي نشاهده والمنبعث من كفر تبنيت التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الإسرائيلية يؤكد أننا إزاء واقع ميداني محتدم من جهة، ومن جهة ثانية هو يشير إلى أن موضوع كفر تبنيت لم يحسم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك تقوم المقاتلات الحربية باستهداف البلدة ومحيطها. وهذا يتقاطع تماما مع ما كانت المصادر الميدانية هنا قد أفادتني به عندما قالت بأنه خلال ساعات الفجر وحتى الصباح حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه كفر تبنيت عبر أحد الطرق الموازية والتي تشق طريقها باتجاه مرتفع دفعات علي الطاهر، تعرضت لكمائن في تلك النقطة ما دفع هذه القوات إلى التراجع والانسحاب إلى محيط كفر تبنيت. وبالتالي كل المعطيات التي كانت تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز وتتموضع في كفر تبنيت ومنها تحاول مهاجمة علي الطاهر، هذا المرتفع الذي يشرف على النبطية، هذا الأمر كان صحيحا عند ساعات الصباح، ولكن من بعد ذلك تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أطراف كفر تبنيت. وكما شاهدنا منذ دقائق نفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على تلك النقطة، وهذا يؤكد بأن المواجهات في هذا المحور محتدمة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية قوات الاحتلال التي سعت للتقدم منذ منتصف ليل أمس بهذا الاتجاه تراجعت وأعادت تمركزها ضمن محيط بلدة كفر تبنيت. وبالتالي الواقع الميداني والواقع الجغرافي لكامل هذه المنطقة تحديدا مدينة النبطية والقرى المحيطة بها ضمن هذا القضاء، والتي هددت إسرائيل باستهدافها خلال الساعات الماضية وبدأت بالفعل عملية استهداف، شاهدنا الغارات في كفر تبنيت، كذلك الأمر في كفر رمان وأيضا في النبطية. وبالتالي ما بين القصف المدفعي والغارات من المقاتلات الحربية بالإضافة إلى المسيرات التي تسمع ربما حسن أزيزها وهي لا تغادر سماء هذه المنطقة، وعادة ما يلي ذلك استهدافات من قبل المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية، ما أدى قبل نحو ساعتين إلى إصابة جندي من الجيش اللبناني عندما قامت مسيرة بمحاولة استهدافه المرة الأولى، وأعقبت ذلك استهداف ثاني ما أدى إلى إصابته بجراح. وبالتالي هذا الواقع الميداني الذي تقع فيه النبطية ومحيطها ضمن عين العاصفة الإسرائيلية يشير إلى أننا إزاء تصعيد واضح ومحاولة انتزاع أوراق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا قبيل الوصول إلى لحظة يتم الإعلان فيها عن التوافقات ما بين واشنطن وطهران حول موضوع إعلان النوايا واتفاق وقف إطلاق النار الذي قد يشمل لبنان وفق ما أكدت كل المخرجات التي جرى الحديث عنها والتي جرى الإعلان عنها من قبل وزير الخارجية الإيراني بالأمس وكذلك من قبل مسؤولي حزب الله، لا سيما أحد نواب الحزب الذي استضافته الجزيرة بالأمس وأكد هذا الأمر.
5: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من منطقة النبطية في جنوب لبنان. الزميل مازن إبراهيم كان يحدثنا عن مرتفع علي الطاهر تحديدا القريب من مدينة النبطية والقريب بطبيعة الحال من بلدة كفر تبنيت. قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي استهدف هذا المرتفع، جاء ذلك وسط التصعيد الميداني المتواصل في الجنوب اللبناني. دعونا نطلع أكثر على طبيعة هذا المرتفع وإطلالته بالتحديد.
7: مرتفع علي الطاهر يقع في منطقة شمال الليطاني شرق مدينة النبطي جنوب لبنان، ويعد من أهم المرتفعات في محافظة النبطي نظراً لموقعه الاستراتيجي المشرف على مدينة النبطي والمنطقة المحيطة بها. تبرز الأبعاد الاستراتيجية لهذا المرتفع من كونه يقع في مواجهة قلعة الشقيف التاريخية ويشرف على القطاع الشرقي لجنوبي لبنان، ما يمنح أي قوة تسيطر عليه قدرة فائقة على إدارة النيران وتوجيه العمليات العسكرية. لعب دورا مركزيا في استهداف قضاء النبطي خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة لأهميته الجغرافية فهو يمتلك تضاريس معقدة، ويعد المرتفع بمثابة التوأم لقلعة الشقيف، مما يجعله نقطة مركزية للتحكم في حركة التقدم في هذه المنطقة. وبفضل ارتفاعه الذي يصل إلى 600 متر عن سطح البحر يعمل كبرج مراقبة طبيعي يكشف محاور التحرك وتمركزات القوات في المنطقة ومحيط نهر الليطاني. تعرض مرتفع علي الطاهر لمئات الغارات الإسرائيلية على مدى الأعوام الماضية بذريعة استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله، ويشار إلى أن هذا الموقع كان آخر موقع تغادره القوات الإسرائيلية عند انسحابها من لبنان عام 2000.
5: ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الكاتب والمحلل السياسي نبيل بومنصف، وكذلك الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد نبيل، هذا التطور الميداني الذي يأتي في خضم الحديث عن قرب توقيع الاتفاق أو على الأقل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كيف تقرأه بظروفه السياسية والموضوعية؟
8: حسن، أمر طبيعي كان متوقع هذا التصعيد، ليس أمرا مفاجئا على الإطلاق، لأن التحسب لاحتمال سريان وقف النار في لبنان من قبل إسرائيل كانت تود في المقابل أن تحقق أهدافا استراتيجية ميدانية على الأرض، وليس هناك أهم من هذا الهدف الذي هو علي الطاهر ومدينة نبطي بالكامل في هذا الأمر. وبالتالي سوف نرى الاستحقاق الأساسي في هذا الأمر، هل هناك فعلا سيكون وقف نار ولا وقف حرب؟ فرق كبير. الكلام عن وقف الحرب غير واقع إطلاقا، الكلام عن وقف النار بفعل التفاهم الأمريكي الإيراني قد يكون واردا وربما أكيدا، ولكن على هشاشة كبيرة. نحن على مشارف اختبار في لبنان كما هو اختبار هذه التسوية التي لم تولد بعد والتي ستكون ولادتها أمر يعني قيصري للغاية. لا. هنا الأمر القيصري في الميدان أكثر ما هو في السياسة، ولذلك سوف رأينا هذا التصعيد في الساعات الماضية.
5: لماذا اشتعلت جبهة النبطي سيد قاسم؟
9: يعني كما أشار طبعا، تحيتي لك والأستاذ نبيل والمشاهدين، كما أشار الأستاذ نبيل أن العدو الإسرائيلي يريد تحقيق إنجاز ميداني كبير يعني له بعد معنوي، وهي منطقة النبطية. يعني حتى يعني هناك بعض معلومات إسرائيلية أن العدو يفكر أو يحضر للدخول إلى مدينة النبطية، يعني السيطرة على علي الطاهر بعد السيطرة على محيط قلعة الشيف إن لم يكن في قلعة الشيف مباشر وكفر تبنيت قد يكون يحضر لعمل ما تمهيدا، اما يعني السيطره على مدينه النبطيه بالنار او الدخول اذا يستطيع ذلك. لذلك نلاحظ هذا التصعيد، لان العدو الاسرائيلي يعتبر انه في حال حصل اتفاق بين امريكا وايران سواء مذكره تفاهم او اتفاق، هناك قرار امريكي بوقف اطلاق النار في لبنان تمهيدا للذهاب الى مفاوضات لبنانيه اسرائيليه للبحث حول الانسحاب. لأنه حسب بعض المعلومات ان حتى مذكره التفاهم ستتضمن نقطة وهي المفاوضات حول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، لكن هذا سيتم بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
5: لكن أولا سنأتي على ذكر هذه النقطة المفاوضات، ولكن ما يحصل على الأرض معاكس تماما لهذه التوجهات التي يفترض أن تتبناها مذكرة التفاهم.
9: صحيح، لأن هذا العدو يعتبر لم يعد لديه وقت، هناك تقريبا 24 أو 48 ساعة يستغل ذلك، يحاول أن يحقق إنجاز ميداني من أجل يعني الرد على الحملة التي استهدفت نتنياهو في اليومين الماضيين، أنك التزمت بقرار الأمريكي وأصبحت مجرد لعبة أو دمية عند الأمريكيين. يعني هذا ما سمعناه بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين أن أمريكا هي التي أصبحت تدير الواقع سواء بلبنان أو بإيران.
5: سيد نبيل، ترى بأن أقصى ما يمكن أن يقدمه الاتفاق الإيراني الأمريكي وقف إطلاق نار وليس وقف الحرب؟
8: تمام.
5: يعني موضوع الانسحاب هذا بعيد جدا، أقله
8: لن يكون واردا في أي أمر، لا بهذه التسوية التي ستلد بين أمريكا وإيران، ولا حتى بمفاوضات لبنان مع إسرائيل بالقريب العاجل أن نحلم بانسحاب إسرائيل.
5: لكن وزير الخارجية الإيراني ربما تحدث عكس ذلك، ونائب حزب الله يقول أيضا بأن الإيرانيين أبلغوهم بأن الانسحاب أيضا على جدول الأعمال.
8: هذا أمر طبيعي ومتوقع جدا بالبروباغاندا الإيرانية وبروباغاندا حزب الله تماما، لأنهم يريدون ترسيخ الاعتقاد والانطباع بأن المسار الأمريكي الإيراني هو الذي سيتصرف.

0: تصرف في لبنان وسيبت أمر لبنان وليس المسار المستقل للبنان في المفاوضات. وسوف نراهم بعد قليل أو غدا يرفعون الأصابع بالانتصار، هذا أمر طبيعي متوقع جدا يعني لهذه السردية التي أسقطت عند الفريق الممانع وعند حزب الله بالتأكيد مسألة استقلالية المسار اللبناني. هناك حرب مقدسة شنوها على السلطة اللبنانية لإسقاط المسار
1: لكن اللبناني. قبل أن أعود الدكتور قاسم، هو قال نقطة مهمة بأن المفاوضات حول الانسحاب سوف ترحل إلى مسار مفاوضات لبناني.
0: هكذا هذا أمر صحيح. نعم. سوف تحال قصة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب مع نزع سلاح حزب الله هي في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكا في واشنطن.
1: هل هذا مقبول من قبل حزب الله دكتور؟
2: أنا برأيي الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار، لكن بالنسبة للمسارات وأنا أريد أن أكشف معلومات اليوم سمعتها من مصادر دبلوماسية في بيروت أن هناك اتصالات بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الإيرانيين من أجل الاستفادة من التفاهم بين أمريكا وإيران، وأن هناك رغبة لبنانية وبدأنا نشهدها في تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتعاطي الإيجابي من بمسار الأمريكي الإيراني الباكستاني، خصوصا بعد زيارة قائد الجيش إلى باكستان قائد الجيش اللبناني. تقديري أن الأمور لم تعد مشكلة، يعني هناك أصبح تداخل بين المسارات، وهذا باعتراف سفير الأمريكي في لبنان والسفير المصري، وطبعا الرئيس نبيه بري ينتظر هذا القرار. ما علمته أن هناك اتصال بين مسؤولين لبنانيين ومسؤولين إيرانيين، وأن هناك حرص على كيفية البحث في مرحلة ما بعد الاتفاق حتى لا يعني يكون هناك الخلاف نفسه الذي حصل بعد 8 نيسان.
1: دعنا نتحدث بوضوح أكثر، يعني ماذا يقول الإيرانيون للبنانيين؟ ما هو المطلوب من اللبنانيين إذا ما أدى التفاهم إلى وقت إطلاق النار؟
2: المسؤولون اللبنانيين قالوا، المسؤولون الإيرانيون للمسؤولين اللبنانيين، أن موضوع التفاوض هو مسؤولية الدولة اللبنانية.
1: يعني هناك اعتراف بمسؤولية الدولة.
2: أنا برأيي هذا أصلا هو بالأصل كان هكذا، لكن حصل التباس. بعض اللبنانيين ظنوا أن يعني إيران عندما وافقت أو وضعت وقف إطلاق نار في لبنان كأنه تدخل بالشأن اللبناني. لا، إيران هي تقدم هدية للبنان وقف إطلاق نار، لكن موضوع المفاوضات الانسحاب سيكون من مسؤولية الدولة اللبنانية. وبالمقابل
1: لكن هذا عكس ما قاله عرقجي، أليس كذلك؟
2: لا، أنا برأيي لا يتناقض، يعني هو قال الانسحاب هو سيكون هناك مسارين. أصلا حتى إيران وأمريكا مذكرة التفاهم تنص على استمرار المفاوضات لمدة 60 يوما. بالتوازي بين التفاوض الأمريكي الإيراني سيكون هناك تفاوض لبناني إسرائيلي.
1: لكن حتى الآن حزب الله لم يأتي على ذكر ذلك، يعني لم يوضح ذلك بعد.
2: الأيام القادمة عندما يتم الإعلان التفاهم، حتى أنا تقديري لغة حزب الله ستكون لغة جديدة، يعني بالتعاطي الواقعي بالأمور. طبعا حزب الله لن يتخلى عن ثوابته، وقف إطلاق نار، الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الإعمار، لكن على الأقل سيتعاطى بواقعية كما يتعاطى إيران.
1: طيب، بواقعية. رئيس الحكومة نواف سلام يقول نتأثر بمسار التفاوض في إسلام أباد، ربما هذا ما يترجم عمليا ما قاله الدكتور قاسم. يقول نتأثر بمسار التفاوض في إسلام أباد ونتائجه تظهر على أرضنا، لكن لا أحد يفاوض باسم لبنان. على ما يبدو أن هذا المسار سيكون مسار لبناني بمباركة إيرانية أمريكية، ولكن ماذا عن لبنان؟ كيف سيبحث مسألة الانسحاب، خصوصا أنها مرتبطة بموضوع سلاح حزب الله؟
0: بطبيعة الحال سيتأثر لبنان، لأن التورط الإيراني في الحرب لا يحتاج إلى إثبات، إن الحرس الثوري بنفسه يقود المعارك، هذا أمر طبيعي. وبالتالي الأوامر التي ستأتي من إيران لحرسها ولحزب الله سوف تؤثر على مجرى الأمور، كما ستأتي التوجيهات والأوامر من أمريكا لإسرائيل، أمر طبيعي. نحن بين مطرقتين لا هوادة فيهما، وهذا الأمر الذي يؤبد النزف في لبنان.
1: دكتور قاسم يقول أن هناك تواصل إيراني لبناني.
0: أنا مع احترامي الكامل لكلام زميلي، أنا أشك بالكامل بأي تواصل.
2: أقرأ لك الرسالة اللي بعتها أحد المسؤولين اللبنانيين لأحد المسؤولين الإيرانيين بالتفصيل.
0: بس خليني أكمل.
2: لا، إذا عم بتشك أنا عم أقول لك
0: مش بمعلومات، أنا أشك بأي إمكانية لتواصل.
2: تعرف أنه أحد مستشاري رئاسة الجمهورية يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين؟
1: رح نخ...

0: ربما ناخذه
1: بس حتى ليس في وارد انه ننسق مع ايران بالمفاوضات مع هذا باي شكل من الاشكال، لان كل مصداقيه الدوله اللبنانيه ستسقط حينذاك في كل ما فعلوه حتى الان. هذا امر يعني يبني على الشيء مقتضاه مثل بيقولوا بهلهل كل مصداقيه الدوله اللبنانيه اللي نعم. هي فصلت بالمسارين، اللي الامريكان فاصلين بالمسارين والعاملين معركه دبلوماسيه على فصل المسارين. اذا رجعوا قبلوا بتنسيق مع ايران بتكون الدوله اللبنانيه عم تحكم على حاله بسقوط مصداقيتها بالكامل. هذا الذي يرتب على هيك قصه من النوع يعني على وبالتالي بشك تماما انه يكون في اي تواصل من هذا النوع.
0: طيب
2: يعني انا برايي يعني الطريق التغيير الخطاب اللبناني الرسمي هو بدايه نزول السلطه اللبنانيه عن مواقفها الثابته التي حاولت ان تفصل بين المسارات. الواقع يعني زياره قائد الجيش الى باكستان، هل كانت من اجل التعاون العسكري اللبناني الباكستاني؟ هل هناك تعاون عسكري؟ لماذا ذهب قائد الجيش الى باكستان التي هي تدير الحوار بين امريكا؟
0: لماذا لا يقال ايضا العكس؟
2: اقوله بالمعلومات، انا لا اتحدث عن تحليل. ان نعم. احد مستشاري رئيس الجمهوريه يتواصل مع المسؤولين الايرانيين وان هناك تنسيق.
1: ليش رئاسه الجمهوريه تاكده او تنفي؟ طيب. نعم. ليش عم نناقش
2: فيك هلا؟ هذا نضعه براس رئاسه الجمهوريه.
1: انا بعتقد
2: وان الرساله التي وصل
1: هي ان تقول
2: ان هناك تعاطي ايجابي وان رئيس الجمهوريه مرتاح للدور الإيراني من أجل دعم وقف إطلاق النار.
1: رئيس الحكومة اليوم
2: حتى اليوم رئيس الحكومة اليوم غير خطابه عن خطاب أول أمس.
1: لا
2: أول أمس
1: أعطيك
2: نموذج أستاذ نبيل. أستاذ نبيل أعطيك نموذج بسيط.
0: رح نرجع
2: أول أمس
0: أكيد.
2: أول أمس أستاذ حسن رئيس الحكومة قال بتصريح لجريدة أجنبية أن حزب الله هو فصيل إيراني بالكامل بالسياسة وبالعسكر. اليوم ماذا قال رئيس الحكومة؟ قال أن حزب الله هو فصيل لبناني ويجب عليه أن يكون جزء من العملية السياسية، وألغى الفكرة الأولى التي قاله فصيل إيراني. هذا بين 48 ساعة تغير. أنا هلأ إن شاء الله الأيام الجاي
0: يعني بعد تفضل
2: بعد هذا التواصل، في تواصل واضح إيراني لبناني رسمي وحتى هناك حرص سعودي وتركي ومصري. السفير المصري علنا عند خروجه من رئيس نبيه بري قال أي تطور إيجابي باكستاني إيراني تركي سعاكس إيجابي. السفير الأمريكي الذي هو يرعى المفاوضات قال
0: يعني
2: أنا عم بحكي معلومات مش عم بحكي تحليل الآن.
0: طيب
2: وهذا بيخدم لبنان، ما بيضر لبنان. استفاد لبنان من وقف إطلاق النار
1: أو بيأذي للبنان عن منا أشياء.
2: مش مشكلة.
0: ما هو رأيه؟ طبعا عندك تعليق.
1: تأكيد عن التعليق. نعم. أولا استبعد تماما كل هذه السردية اللي عم بيوزعها حزب الله وبيقولوا مصلحة يوزعوها.
2: لا بس بلش
1: مش عن حزب الله. عم بحكي عن سرديتهم من الأول إنه بلش يتراجع بإعلامهم العلني وتصريحات مسؤولين عنده انه بلشوا يتراجعوا السلطه اللبنانيه، وبعد شوي حنروح نقدم الشكر لايران على هالصنيع العظيم اللي عملته فينا وورطتنا بهذه الحرب. هذا هو سرديتهم الان، وسوف تشتد هذه السريه في الايام المقبله بتصوير هذه التسويه الهشه بين امريكا وايران اللي هي بمناسبه تسويه نعم. المحشورين لين سوا محشورين ترامب وإيران رح يصوروها انتصار لإلهم بالكامل ويبنوا على الشيء مقتضاه في مزيد من التصعيد الداخلي.
0: طب باختصار شديد موضوع وقف إطلاق النار حرية الحركة لإسرائيل، هل ستلتزم إسرائيل؟
2: تقديري حسب المعلومات ستتوقف هذه الحركة، وبدأ العدو الإسرائيلي يعني هو ينتهز الآن اللحظات الأخيرة للقيام بما يريد مجرد إعلان وقف إطلاق النار. وحسب ما أعلن بالمصادر الإسرائيلية أن ترامب قال لنتنياهو يجب أن تتوقف هذه الحرب.
0: أنت تشك
1: نحن رحين على تخفيض بالعنف وليس على وقف الحرب.
0: تخفيض بالعنف وليس
1: إلى وقف الحرب.
0: طيب
1: بعد ما إحنا مسارنا لبنان بالحرب وبالمفاوضات طويل، ما حدا ينوهم إنه تسوية ترامب مع النظام الإيراني هتعمل هون سلم بلبنان.
0: طيب ماذا تقصد بأنه ستوقف إطلاق النار لن توقف الحرب؟
1: توقف إطلاق النار لأنه كمان أمريكا عم تضغط على إسرائيل.
0: طيب ما هو بس إلى متى
1: بس
0: يعني؟ ليش مش إنهاء الحرب؟
1: هذه التسوية مش هتعيش كتير مؤقتة، ولا نشوف كيف تنجح مع بين إيران وأمريكا بالأول. كيف عنا هون معقد الوضع أكتر، خصوصي إنه هاي التسوية مش شاملة مسألة الأزرع المنطقة أزرع إيران. نحن معنيين جدا فيها هيدي، اللبنانيين بمعظمهم ضدها. طيب. والوقائع ضدها.
0: شكرا جزيلا لك نبيل بومنصف الكاتب والمحلل السياسي.

0: وشكرا لك دكتور قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي أيضا، وشكرا للمتابعة. مشاهدينا، عودة الآن إلى الدوحة في غرفة الأخبار غنوة.
1: شكرا لك حسن. إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتوقيع المرتقب على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا، لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة، وأن المذكرة تركز على إنهاء الحرب بكل الجبهات بما في ذلك لبنان. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن في وقت سابق أن الجانبين الأمريكي والإيراني اتفقا على النص النهائي لاتفاق سلام، وأن بلاده تستعد لتوقيع إلكتروني على الاتفاق خلال 24 ساعة، وأن محادثات تقنية ستبدأ الأسبوع المقبل. وفي جنوب لبنان يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة، كما يواصل حزب الله الإعلان عن تنفيذ عمليات استهداف لتجمعات جنود إسرائيليين في الجنوب. إلى ذلك أخلى الجيش اللبناني موقعه في كفر تبنيد بقضاء النبطي بعد توغل قوات إسرائيلية في البلدة، وأعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عسكريه إثر استهدافه مرتين من مسيرة إسرائيلية في النبطي وكفر رمان. سياسيا قال الرئيس اللبناني إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن على حزب الله أن ينفذ التزاماته ويعلن دعمه لمفاوضات واشنطن. لنتابع التطورات الميدانية، بداية ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما. البداية إذن معك عمر، وبعدما أعلنه الجانب الباكستاني عن الوثيقة أو مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها قريبا، ماذا يقول الجانب الإيراني؟ كيف يتطور المفهوم الإيراني للوثيقة هذه؟
2: نعم غنوة، الإيرانيون يقولون أن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا الأحد، وبطبيعة الحال لن يكون اليوم السبت. هذا ما قاله بصراحة المتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مضيفا أن هذا الأمر ليس مستبعد أن يكون خلال الأيام المقبلة. إذن غنوة لازلنا نتحدث عن عدم يقين، عن عدم قطعية في الخطاب الإيراني تجاه المذكرة، لأن الإيرانيين لا يزالون يقولون أنه يمكن أن يتم التوقيع عليها خلال الأيام المقبلة، لكنه في الوقت نفسه يضيفون أن هذه المذكرة التي سماها يوم أمس عباس عراقجي وزير الخارجية بأنها مذكرة إسلام أباد، اليوم يقول المتحدث باسم الخارجية أنها مذكرة إنهاء الحرب، وربط مجددا إنهاء الحرب على أنه أيضا مشمول بإنهاء الحرب على الساحة اللبنانية، وأكد أن اسم لبنان موجود بشكل صريح وواضح في مذكرة التفاهم. يضيف أيضا أن هذه المرحلة لن يتم الذكر القضايا الشائكة في الملف النووي في مذكرة التفاهم، على أن يتم الخوض في هذه التفاصيل خلال 60 يوما منذ بدء التوقيع أو منذ لحظة التوقيع على مذكرة التفاهم. هذه المدة قال يوم أمس عباس عراقجي وزير الخارجية أنها قابلة للتمديد باتفاق الطرفين وإذا اقتضت الحاجة والضرورة. لكن على الرغم من حالة عدم اليقين التي يتحدث عنها الإيرانيون، لكنهم بطبيعة الحال باتوا يتحدثون بشكل واضح عن مرحلة التفاوض، أي ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. قبل قليل بقاء المتحدث باسم الخارجية قال أن إيران في المرحلة المقبلة خلال 60 يوما ستفاوض الأمريكيين، بحالة من سوء الظن وعدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا لكافة التجارب السابقة، وأكد أن مذكرة التفاهم هي فقط خاصة بالعناوين الرئيسية، قضايا عامة وليست قضايا تفصيلية. أحد أيضا المؤشرات التي توضح لنا بأن مسألة التوقيع المذكرة باتت فقط مسألة وقت

0: هو أن اليوم أيضا أعلنت إيران عن موعد لتشييع المرشد الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول للحرف 28 من فبراير الماضي. هذا التشييع سيكون في غضون نحو أسبوعين. وما كانت إيران في الحقيقة لتقوم بعملية التشييع لولا أن هناك تفاهم سوف يكون موقع ويجري العمل على ما بعده خلال فترة التشييع. كذلك اليوم نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي كان لديه اجتماع مع سفيري الصين وروسيا وناقش مذكرة التفاهم. أيضا يمكن القول أنه لو لم يكن هناك تقدم في هذا الموضوع ربما لم اجتمع نائب وزير الخارجية بالسفيرين الصيني والروسي، وقال أنه أطلعهما على المذكرة وفحواها والمرحلة التي تليها. إذن يبدو أن المسألة هي مسألة وقت، لكن لماذا يؤخر الإيرانيون هذا الأمر؟ هناك لا تزال خلافات داخلية، هنا تباين في إيران بين من يدعو إلى التوقيع ومن يدعو إلى ترك طاولة التفاوض وعدم التوصل للاتفاق، لأن وفق ما يقولون الأمريكيون هم من شنوا حربين على إيران، دمروا المنشآت النووية واغتالوا المرشد الإيراني علي خامنئي.
1: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك وجد، ماذا عن الجانب الأمريكي؟ كيف ينظر إلى مذكرة التفاهم المرتقبة هذه؟
2: يعني هناك حالة من الرضا لنقل على الأقل في تصريحات المسؤولين للصحفيين هنا في البيت الأبيض. مسؤول أمريكي رفيع تحدث أمس لنا عبر الهاتف بشكل إيجابي إزاء مذكرة التفاهم، وقال وحقيقة هيئ الأمريكيين إلى أن الحصار الأمريكي سوف يرفع بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، أي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وسيكون بإمكان إيران بيع النفط الموجود لديها، كما ذكر بأن مضيق هرمز بالمقابل سوف تفتحه إيران أمام حركة السفن التجارية. وتحدث عن أنه ضمن مذكرة التفاهم هناك بند متعلق بضرورة تدمير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران على الأراضي الإيرانية ومن ثم نقله إلى الخارج. هو أكد بأن مذكرة التفاهم التي سيليها المفاوضات التقنية، وهي في معظمها مخصصة للبرنامج التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد بأنه هذه الفترة فترة التفاوض، وبعد توقيع مذكرة التفاهم كلما قدمت إيران خطوة على صعيد تنفيذ أحد بنود المذكرة أو المفاوضات يتم ما سماه بمكافأتها اقتصاديا، إما عن طريق رفع العقوبات كما قال أو عن طريق تحرير بعض الأصول المجمدة. قال هذه الأمور لن تتم فور التوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن كلما اتخذت إيران خطوة يتم تخفيف الأعباء الاقتصادية عليها بخطوة من قبل الولايات المتحدة، إلى أن تصل طهران إلى ما وصفه المسؤول الأمريكي بالتكامل الاقتصادي مع المجتمع الدولي، أي أن في نهاية المفاوضات وبعد التوصل لاتفاق النهائي سوف يكون بوسع إيران أن تقوم بتعاملات اقتصادية عالمية مع جميع الدول وأيضا حتى من ضمنها الولايات المتحدة، وسوف تنشأ علاقات اقتصادية بين البلدين، طبعا هذا في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي. هناك الكثير من الأجواء الإيجابية. طبعا كان هناك تسريبات كثيرة بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم. البيت الأبيض يريد كان أن يتم أن تكون هناك مراسم ويتم توقيعها من مسؤول أمريكي إلى جانبه مسؤول إيراني رفيع، ولكن يبدو في نهاية المطاف وفق ما سمعنا من إسلام أباد بأنه ارتأى الجانبان أن يكون التوقيع إلكترونيا. يعني كان الرئيس ترامب ذكر أكثر من مرة بأن إيران تجد صعوبة في التفاوض مع الولايات المتحدة وتشعر بالحرج، وذلك بسبب الكبرياء الموجود لدى طهران على حد ما قال ووصف الرئيس ترامب أكثر من مرة، ولكن الأجواء إيجابية وأشبه بالاحتفائية علما بأن الصمت حتى اللحظة يسود هنا في البيت الأبيض.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من واشنطن وجد وقفي. لمزيد من القراءة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز، أيضا السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، كذلك السيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وأيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون.

0: فهم كان إذا ما تأملنا تصريحات عرقجي والمسؤولين الإيرانيين نرى أن هناك نفس فيه شيء من الحديث عن انتصار، وبالتالي ربما هذا يأتي من فكرة أن النظام لا يزال قائما وبإمكانه أن يتخذ القرارات المصيرية حتى رغم استهداف مجموعة من القيادات البارزة سابقا. كيف تقرأ ذلك؟
1: يعني متوقع أن يصدر صانع القرار في إيران جزء من مذكرة التفاهم على أنه حالة انتصار ما، ولكن الجميع في إيران يدرك بأن إيران وإن كانت بأنها لم تهزم بشكل كامل ومطلق في هذه الحرب، ولكن ليس بالضرورة أن تكون قد انتصرت في هذا المجال، لأن الانتصار هو بطبيعة الحال له تعاريف مختلفة وكل شخص يعرفه على هواه. هذا الكلام في جزء منه أهميته الكبرى غنوة في صياغة المعادلة داخل إيران وليس في الإقليم وليس خارج إيران. في داخل إيران المعادلة جدا معقدة، ولا يمكن قراءتها فقط بأن هناك مرشد يريد لمذكرة التفاهم أن تحصل فتحصل. القضية أعقد من ذلك بكثير، والمرشد نفسه قد يتحول في لحظة فارقة إلى عامل قوة يستخدمه البعض إما للقبول بالاتفاقية أو مذكرة التفاهم أو لرفضها. لذلك كانت الخطوة التي قام بها المرشد كانت غاية في الأهمية لحسم هذا الجدل عندما ترك الموضوع كليا لمجلس الأمن القومي. وبالمناسبة نادر ما يخرج قرار من المرشد ويتم تعاطيه في الصحافة المحلية في هذه الطريقة، بأن يترك القرار لمجلس الأمن القومي ليأخذ قراره بأغلبية الثلثين، إما أن يرفض أو أن يقبل. نعرف تماما أو المعطيات لدينا تقول بأن مذكرة التفاهم عبرت مجلس الأمن القومي وباتت أمرا واقعا، ولكن إيران تتدرج في الإعلان عن ذلك وصولا إلى مرحلة بأنها تقبل بهذه المذكرة، تستخدم مساحات مهمة في ضبط المعادلة داخليا. لدينا بعض الملاحظات، هذا المصطلح جاء على لسان عباس عراقشي في لقائه يوم أمس مع التلفزيون الإيراني، وهذا اللقاء بالمناسبة جزء كبير منه لضبط الساحة الداخلية والقول للأمريكيين لا تستمعوا إلى الإعلام هنا وهناك بل استمعوا إلى صاحب الملف بشكل مباشر. قاليباف يتحدث عن إنجاز ما في هذا الإطار. العسكر في إيران يقولون بأن هذه المذكرة وإن خرجت فهي خرجت تحت وقع إطلاق النار المتبادل. تريد إيران أن تستثمر في كل هذا الكلام لضبط المعادلة الداخلية، وهي توقع ربما أخطر مذكرة تفاهم في تاريخ إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن هناك حرب بين البلدين في مساحة التاريخ، نحن نتحدث عن الحرب الأولى مباشرة بين البلدين يجري توقيع مذكرة التفاهم وعلى أبواب الحرب. لذلك تسويق هذه المذكرة، إعطائها ما يمكن أن يوصف بالإجماع الوطني داخل إيران هو معقد جدا. نسمع كل هذا الكلام تدريجيا، التوقيع عن بعد وهي بدعة في العمل السياسي، ولكن قد تبدو بدعة مناسبة للوضع داخل إيران للقول بأننا وافقنا وقعنا ذهبنا في هذه الالتزامات، ولكن الصورة الإخراج النهائي ما بين الأمريكي والإيراني لهذه المذكرة مع بعضهم البعض هذا يحتاج إلى وقت قليلا في إيران. لذلك نستمع للخارجية، المتحدث باسم الخارجية يقول التوقيع الحقيقي خلال أيام. التيار المعارض غنوة لمذكرة التفاهم داخل إيران ليس تيارا عابرا، لا نتحدث عن مجموعة من الصحفيين أو مجموعة من الخبراء مجموعة من الباحثين يرون بأن إيران يجب أن لا تذهب، نحن نتحدث عن تيار لديه أغلبية في البرلمان، لديه حضور قوي في الساحات الشعبية، لديه حضور في الصحافة، لديه نخبة تخرج على شاشات العالم وتتحدث، والأهم من كل ذلك بأن لديه علاقات جيدة نوعا ما مع النواص صلبة في النظام. فقط للتدليل على ذلك، ممثل المرشد في مجلس الأمن القومي هو من هذا التيار، لذلك هو ليس تيار

0: عابرا داخل إيران. هل الطموح لدى الرئيس بيزشكان وزير الخارجية عراقشي رئيس البرلمان قاليباف مستشاري المرشد بأن يحذفوا هذا التيار من المعادلة لإفساح المجال لمذكرة التفاهم؟ هذا وهم وهم يدركون ذلك. الطموح الأقصى هو أن يتحول هذا التيار إلى تيار معارض منضبط في ساحة المصلحة الاستراتيجية العليا الوطنية للبلاد، وهذا يحتاج إلى القبول التدريجي بمذكرة التفاهم، الإخراج التدريجي في هذا الموضوع، وهذا ما يحدث الآن عمليا، خاصة وبأن إيران في الجزء الأول من مذكرة التفاهم تتحدث عن أوراق لطالما قدمتها في الحرب على أنها أوراق قوة، السيطرة على هرمز، إغلاق مضيق هرمز، التحكم بهرمز، تتحدث عن أوراق قوة ستتخلى عنها لصالح رفع الحصار عنها، وهو حصار مهم وخانق بالنسبة لإيران. تتحدث عن الأموال للقول بأن هناك فائدة اقتصادية، وهذا مهم للمجتمع، للناس بأن يستمعوا إلى ذلك، وتتحدث أيضا عن السيادة الوطنية بأننا لا نتحدث عن البرنامج النووي، نتحدث في المرحلة الأولى عن إنهاء الحرب ونذهب إلى البرنامج النووي. كل هذه الصيغ التي تخرج من إيران لديها هدف في ضبط المعادلة الداخلية نحو توجه استراتيجي بات واضحا بأن إيران قبلت بمذكرة التفاهم، حتى وهي تتحدث عن بعض الملاحظات هنا وهناك، بعض التعقيبات والتعليقات هنا وهناك، حتى في ظل عملية الإخراج التدريجي الذي نراه حتى الآن.
1: نعم سيد جو، أسألك كيف تقرأ هذا الترجيحات الباكستانية الأمريكية بأنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال 24 ساعة، فيما هناك استبعاد إيراني بأن يحدث ذلك خلال هذه المدة الزمنية؟
2: حسنا، ربما هذا سبب إضافي حتى نكون متفائلين. نرى الطرفين الإيرانيين والأمريكيين يتحدثون إلى الداخل الإيراني والأمريكي لإعدادهم لربما هذا التوقيع. رأينا السيد عراقجي في حوار تلفزيوني وهو يحاول إقناع الإيرانيين بهذه الصفقة، ورأينا كذلك نائب الرئيس فانس، ورأينا كذلك العديد من المسؤولين في البيت الأبيض كذلك تحدثوا بخصوص نجاح قريب للاتفاقية فيما يتعلق بمسودة المذكرة. ولا أشك بأن باكستان تقول الصدق، وسواء وقع ذلك غدا أو يوم الاثنين، سواء كان بطريقة رقمية أو يدوية، هنالك تقدم، هنالك مؤشرات للانتقال إلى المرحلة الأصعب، وهي مرحلة التفاوض، وهي خاصة الحسم في المسائل الشائكة، سواء تعلق الأمر بوكالة إيران أو بتخصيب اليورانيوم، وهي مسائل صعبة جدا.
1: نعم. سيدة نيجار، كان الحديث سابقا أنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم في جنيف، ولكن الآن هناك توجه بأن يتم التوقيع عليها إلكترونيا، لماذا؟
2: المسار التفاوضي بين الطرفين كان معقدا وغير مسبوق بالمرة، لأنه فصل جديد في هذه العلاقة بين الطرفين. دعونا نذكر بأن هذه الحرب بدأت باغتيال المرشد الأعلى، وكذلك بسلسلة قيادية مهمة، وبعد ذلك كان هنالك انتقاد كبير فيما يتعلق بالمشددين داخل إيران الذين يعترضون المسار التفاوضي. إذن كيف بعد اغتيال كل هؤلاء بإمكانكم التفاوض معهم؟ وأعتقد بأن الأمور تعقدت في ما يتعلق بنية التفاوض. هم لا يريدون حاليا الجلوس مباشرة مع الأمريكيين، لذلك يصرون على مفاوضات غير مباشرة، لا يريدون أن يكونوا بنفس الطاولة. رأينا فقط اجتماع وحيد بين قاليباف وبين نائب الرئيس الأمريكي ولم يتكرر ذلك. أعتقد بأن هنالك بعض مبعث القلق الأمنية في إيران وهنا

0: ذلك رسائل كذلك متبادلة بين الطرفين، خاصة أنهم لا يزالون يذكرون سلسلة الاغتيالات، وهنالك كذلك حذر وهنالك توقي لاجتناب اغتيالات أخرى. إضافة إلى ذلك التأكيد على هذا التوقيع بالطريقة الرقمية سيجنبهم المصافحة المباشرة، لأنهم لم يصلوا مثلما تفضل جو إلى نقطة النهاية في الاتفاق. لا تزال العديد من المسائل العالقة، ولا نعلم إن كانت ستتبدد المخاوف الإيرانية فيما يتعلق باستئناف الحرب. هناك العديد كذلك من الاعتبارات السياسية بين الطرفين في طهران وواشنطن، وهم يتعاملون خاصة مع انتقادات محلية لا سواء من الديمقراطيين وكذلك الجمهوريين في الولايات المتحدة وكذلك في إيران. نرى هنالك العديد من الانتقادات المحلية بخصوص مسار التفاوض برمته، لذلك توجب على السيد عرقجي الخروج في حوار تلفزيوني وأن يؤكد بأنه لن يكون اتفاقا مكتملا لحد الآن. ومرة أخرى، دور باكستان هو تاريخ مهم جدا في هذه الوساطة.
1: دكتور سليم، ما الذي يتغير أو سيتغير بعد التوقيع على مذكرة التفاهم على ضوء مجموعة من الملاحظات لا تزال لدى الإيرانيين، وكذلك القبول الأمريكي بالذهاب إلى مرحلة أي اتفاق رغم الإرادة الأمريكية السابقة بأن يتم التوصل إلى صفقة شاملة منذ البداية؟
2: يعني أهم نقطتين هي وقف الحرب والذهاب إلى المفاوضات. يعني هذا هو صلب ما يحصل الآن في مذكرة التفاهم. ولكن السؤال الذي يطرح هو إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل في هذه المفاوضات. الآن ما تحدث عنه عبد القادر عن هذا التباين بالداخل الإيراني وهذا التأخر في إخراج الموافقة الإيرانية يؤشر على أن هناك صحيح موافقة، ولكن هي موافقة بتردد. يعني هذا التردد الإيراني على مستوى مذكرة التفاهم سينعكس أيضا على المفاوضات في المرحلة المقبلة، والتشدد من قبل الطرفين أيضا سيكون حاضرا في المفاوضات في المرحلة المقبلة. لن يكون من السهل تفكيك هذه الملفات التي تم ترحيلها في المفاوضات، ستحتاج على الأرجح، يعني تم وضع مهلة 60 يوما، على الأرجح ستحتاج 60 يوما وربما 60 يوما أخرى وربما 60 يوما ثالثة وربما أكثر، لأن الملفات المعقدة تم ترحيلها كلها إلى هذه المفاوضات. ولكن بالحد الأدنى تم وقف الحرب والذهاب إلى المفاوضات. ولو طالت المفاوضات ولو كانت معقدة، إن كان على مستوى الداخل الأمريكي في إلى أي مدى ممكن أن تقدم تنازلات، والداخل الإيراني إلى أي مدى يمكن أن يقدم تنازلات، يبقى أفضل من التوترات وأجواء الحرب التي كانت في هذه الفترة. لكن حكما ستكون معقدة، لأن الآن من أجل مذكرة تفاهم فقط تبعنا أكثر من 60 يوما من أجل الوصول إلى هذه المذكرة، والآن نتابع حوالي 3 إلى 4 أيام في الداخل الإيراني محاولة إخراج الموافقة، وتابعنا منذ يومين الرئيس بزشكيان عندما تحدث عن الوحدة الداخلية وأهمية الخروج من حالة اللا حرب واللا سلم، واستحضر حديث مع المرشد الراحل، وأمس هذا الاشتباك الإعلامي مع وزير الخارجية. هذه في الأيام الماضية فقط من أجل إخراج هذه مذكرة التفاهم، وهذا سينعكس حكما في المرحلة المقبلة. وكما أيضا تحدث عبد القادر، هذا التباين لنقل وليس انقسام، ولكن المواقف المختلفة في الداخل الإيراني حكما ستنعكس في المفاوضات في المرحلة المقبلة. هل ستقدم إيران تنازلات لم تقدمها خلال مذكرة التفاهم؟ لا شك أن المرحلة المقبلة ستكون شائكة هذه المفاوضات، ولكن أيضا تبقى أفضل من الحرب.
1: طيب عبد القادر، كيف سيخوض المفاوض الإيراني غمار مسار المفاوضات الحقيقي في ثقله من ناحية القضايا الجوهرية المرحلة، وهناك خشية من أزمة في الداخل التي أصلا كان يراهن ويعول عليها الأمريكيون وأيضا الإسرائيليون؟
3: المعادلة الداخل في إيران لطالما حكمت هذه الحرب منذ اليوم الأول، يعني حتى بعد 100 يوم بقيت حاضرة في المعادلة وتبقى حاضرة بعد الاتفاق، بمعنى أن الداخل في إيران ليس مجرد مجتمع خامل يقبل بالاتفاق إن حدث أو يرفض الاتفاق إن حدث ويكمل حياته. المجتمع الإيراني عمليا على من المجتمعات تقريبا الحية والشابة في الإقليم، لذلك هناك من يقول بأن المفاوض الإيراني يجب عليه أن يتوخى الحذر الشديد وهو يدخل إلى ساحة التفاوض العملي الحقيقي في قضية البرنامج النووي، في الأموال المجمدة، في عملية ترحيل يورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، في عملية تحقيق مكتسبات البلاد المادية التي يمكن أن يراها الناس، ومكتسبات البلاد السيادية التي تغازل الناس في البعد الوطني. لماذا؟ لأن هذا المجتمع سيكون لديه قائمة مطالبات حتى بعد الاتفاق وخلال الاتفاق، لذلك المفاوضات القادمة في البعد النووي تحديدا في الأموال المجمدة، تحديدا في رفع العقوبات وفتح والمصارف وكل هذه القضايا المتعلقة في الشق الاقتصادي للبلاد، تصدير النفط، سيكون المفاوض الإيراني حذر جدا، لأنها تمس المجتمع بشكل مباشر وتمس أمن الدولة إذا ما تحدثنا بالمعنى المجتمعي. لذلك قد يكون عملية إنهاء الحرب الآن والدخول في مفاوضات للوصول إلى إنهاء الحرب وفتح هرمز وإنهاء الحصار وصولا إلى الإفراج عن بعض الأموال المجمدة قد يكون أسهل إذا ما تحدثنا عن الجولة الثانية من المفاوضات التي ستطال البرنامج النووي بالكامل والبعد الاقتصادي. العقوبات، المجتمع في إيران يركز كثيرا على رفع العقوبات، وما الذي سيجنيه من رفع العقوبات؟ يجب أن يشعر المجتمع بتحسن ما بالمعنى الاقتصادي لكي يقول بأن ما وقعه المفاوض الإيراني انعكس عليه إيجابيا.
1: طيب أسألك سيد جو، كيف ستتغير اللغة الأمريكية مع الإيرانيين بعد التوقيع على مذكرة التفاهم؟
0: حسنا، أعتقد بأن الرئيس ترامب سيحكم على الأفعال، ورأينا العديد من الانتقادات على التواصل الاجتماعي إن كان هذا الاتفاق أفضل من اتفاق أوباما أم لا، وكذلك لا يتحدثون عن الخسائر البشرية والخسائر المادية لهذه الحرب، بل يتحدثون عن الخسائر الاقتصادية ويتساءلون إن كان ذلك أفضل بالنسبة للأمريكيين من اتفاق 2015. بالنسبة للرئيس ترامب، أعتقد بأنهم ربما يحتاج إلى تقديم بعض التنازلات بالنسبة لإيران فيما يتعلق بالتخصيب، وربما قد يرفض من قبل البعض. كذلك هو يحاول التوفيق بين الرأي العام الأمريكي وأن يكون أقوى من اتفاق أوباما.
1: سيدة نيجار، أيضا المفاوض الإيراني اليوم بأي نفس سيخوض هذه المفاوضات القادمة، وخاصة بعد أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم؟
4: You mean the format of the signing or the content?
1: طريقة التعاطي الإيراني مع الأمريكيين من حيث لغة التعاطي التي كان يشوبها سابقا الكثير من عدم الثقة، يعني بعد التوقيع على مذكرة التفاهم كيف سيكون شكل التعاطي الإيراني مع الأمريكيين؟
0: هذا سؤال ممتاز، لأنه هنالك انعدام للثقة بين الجانبين وخاصة من الجانب الإيراني، لأنهم تفاوضوا مرتين وفي وسط المفاوضات تم مهاجمة إيران بحربين وأصبحت حرب وجودية بالنسبة للنظام الإيراني. والمسؤولين الإيرانيون يعتبرون بأنهم يذهبون هنالك مع الأصبع على الزناد. ومسألة نقص الثقة بين الجانبين هي المؤثرة، لذلك الإيرانيون يريدون أن يتم التوافق على مراحل مختلفة حتى يكون هنالك ثقة في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالأموال والأصول المجمدة بعد أن عرفوا الإخفاق في فترة بايدن، وكان هنالك ضمانات من قبل دولة قطر ومحاولة لتقريب وجهات النظر، ودولة قطر تقوم تلقي بثقلها الدبلوماسي كاملا من أجل إعادة الثقة وتقديم ضمان للطرفين. وفي نفس الوقت أريد أن أضيف نقطة أخرى، إيران جدية في التقدم في المسار الدبلوماسي، ورأينا ذلك في تصريحات الوزير عراقجي، وكذلك يبدو أن هنالك حسن نية رغم غياب الثقة، لذلك يحتاجون للمضي قدما خطوة بخطوة.
1: أشير إلى هذا النبأ العاجل، هو بيان للخارجية القطرية يقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع رئيس وزراء باكستان التطورات بالمنطقة وجهود وساطة إسلام أباد لخفض التصعيد، وإن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ارتياح قطر للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان باكستان عن التوصل لنص نهائي للاتفاق، وإن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم جهود باكستان لإنهاء الأزمة سلميا، وشدد على ضرورة تجاوب الجميع للتوصل لاتفاق سلام شامل. أسألك دكتور سليم، المحادثات التقنية من المفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل بين الإيرانيين والأمريكيين. خلال هذه الفترة شهدنا بالتزامن مع مسار إسلام أباد جهود من الدول المنطقة للدفع قدما بإنجاح مذكرة التفاهم هذه. هل هذا سيكون أيضا حاضرا في المحادثات التقنية المرتقبة؟
2: يعني عند انطلاق الجهود الباكستانية في هذا العمل التفاوضي والوساطة الباكستانية، تابعنا منذ بداية الجهود الباكستانية ما يسمى بالوساطة متعددة الأطراف، بمعنى كان هناك رافعة للجهود الباكستانية، وتابعنا في المرحلة اللاحقة دخول الجانب القطري بجهود بانخراط كبير على مستوى هذه الوساطة. والآن عندما نرى هذا البيان، هذا يدل على تكامل كبير في جهود الوساطة، وهذا نادر. يعني ليس دائما جهود الوساطة عندما تكون إحدى الدول منخرطة في الوساطة تكون مهمة أساسية، هذا نادر أن نرى يعني وساطة متعددة الأطراف حتى في الدور، يعني انخراط باكستان وقطر في التفاصيل، وهذا التكامل هذا مهم جدا. الآن لا شك أن هذا سيستمر في المرحلة المقبلة، ولكن شكله وإطاره غير معلوم حتى الآن، لأن المفاوضات التقنية الآن ستدخل اللجان الفنية، اللجان القانونية، يعني لم يعد الموضوع مفاوضات سياسية حول مذكرة التفاهم، ولكن سيبدأ الحديث عن الملف النووي، الخبراء التقنيين في الملف النووي سيكونوا حاضرين. شكل المفاوضات التقنية هذا ما يجب أن ننتظره، ولكن الرافعة أو الدعم أو الوساطة لا شك أنها ستستكمل، لأن من الممكن خاصة أن النقاط التي تم ترحيلها خلافية إلى حد كبير، يعني من لبنان إلى النووي إلى هرمز إلى يعني من الممكن بأي لحظة أن تتعطل هذه المفاوضات، ولابد جهود الوساطة أن تتابعها.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور، السيد جو بوريلي، أيضا الزميل عبد القادر فايز، والسيدة نجار مرتضوي محفظ الألقاب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران، وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة. سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
5: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتمع خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثورية بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني، تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات، لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة. تقريبا في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان

0: رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفاً في الاتفاق.
1: الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ينضم إلينا من مدينة صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كما تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. البداية معك إيهاب، ومستجدات التطورات الميدانية خاصة تلك المحتدمة في النبطي وأيضا تلة علي الطاهر في جنوب لبنان.
2: لا زالت القوات الإسرائيلية تحاول الضغط العسكري باتجاه تلة علي الطاهر، وهي تلة استراتيجية حاكمة تشرف على كامل منطقة مدينة النبطي ومحيطها، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تقع على الضفة الشرقية لنهر الليطاني. فالقوات الإسرائيلية عمدت منذ الليلة الماضية إلى رفع القصف الجوي والمدفعي باتجاه تلك المنطقة مع محاولات للتقدم. يشير حزب الله في بياناته أنه يتصدى للقوات الإسرائيلية هناك، وتحدث عن تدمير آليات باستخدامه محلقات انقضاضية. وكذلك كانت القوات الإسرائيلية هاجمت مدينة النبطي بغارات جوية، وكذلك كفر رمان وكفر تبنيت. وكفر تبنيت هي الممر الإلزامي للقوات الإسرائيلية للوصول إلى علي الطاهر، إلى هذه التلة الاستراتيجية، وأيضا هي البلدة التي أعاد الجيش تموضعه فيها، الجيش اللبناني، وقام بنقل قواته إلى منطقة تقع على تخوم مدينة النبطي. أيضا القوات الإسرائيلية واصلت قصفها باتجاه أماكن كانت أنذرتها، نحو 24 بلدة وقرية جرى إنذارها، لكن معظم البلدات التي أطلقت أو أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرات للسكان بمغادرتها تقع في منطقة النبطية، في امتداد هذا الأمر في إقليم التفاح، وكذلك في منطقة جزين، وكلها تقع في نطاق جغرافي واحد جبلي يشرف على منطقة العمليات العسكرية، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه القطاع الغربي. محاولات مماثلة مستمرة من الجانب الإسرائيلي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من جانب القوات الإسرائيلية باتجاه مجدل زون، وهي بلدة تقع على تلة حاكمة تشرف كذلك على مناطق واسعة من قضاء صور وصولا إلى المدينة. حزب الله تحدث عن تصديه لقوات إسرائيلية في الجهة الجنوبية الغربية للبلدة، كما واصلت الطائرات الحربية غاراتها على مناطق مختلفة من قضاء صور، وكذلك على مناطق تقع في قضاء النبطي.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أسألك نجوان، كيف يتطور نسق العمليات الإسرائيلية على ضوء قرب التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران، والتي تتضمن وقف القتال في كافة الجبهات بما فيها لبنان؟
3: التصعيد ومزيد من التصعيد لعمليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان غنوة، هذا التصعيد واضح. اليوم عدة بيانات صدرت عن الجيش الإسرائيلي يتحدث فيها عن عمليات واستهداف 70 موقعا خلال الأيام الأخيرة الماضية، واستهداف مسلحين فوق الأرض وتحت الأرض، ومواقع لحزب الله، مواقع عسكرية، مواقع لإطلاق صواريخ. لكن من الواضح بأن هذا التصعيد العسكري مرتبط بشكل كبير بإمكانية توقيع هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. إسرائيل تعبر عن خشية واضحة من أن يشمل هذا الاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ومن الواضح بأن ربما تصعيد هذه العمليات فيه رسالتان: الأولى بأن إسرائيل ماضية في العمليات في لبنان، وأن هناك فصل للساحات، وأنها لا توافق على وحدة الساحات ما بين إيران ولبنان، تريد أن تفصل هذه الساحات. ولكن أيضا هناك رسالة أخرى ربما عسكرية، وهي أن الجيش يحاول التقدم وإنجاز أكبر أو تحقيق أكبر إنجازات ممكنة من وجهة الرأي الإسرائيلية فيما يتعلق بدرب حزب الله، والوصول ربما إلى نقاط متقدمة أكثر عن خط الدفاع الأمامي كما يصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر، وبالتالي سيسيطر على هذه المنطقة، ربما يضطر إلى وقف إطلاق النار وفقا لإملاءات أمريكية، هذا ما تخشاه إسرائيل. ولكنه يعلن على لسان مسؤولين، وهذا ما جاء أيضا في البيان الذي نشره طويلا الليلة الماضية وزير الدفاع إسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة، وبالتالي ربما تريد إسرائيل أن تضغط عسكريا أكثر، أن تصل إلى نقاط أعمق في الجنوب اللبناني لتقف عند هذا الحد في حال تم إجبارها وفرض هذا الاتفاق أيضا على لبنان. لكن من الجهة الأخرى أيضا كان هناك دويل لصفارات الإنذار هذا اليوم مرتين في المناطق الحدودية، تحديدا القطاع الشرقي للحدود. في المرة الأولى أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض مسيرة في منطقة المطدلي ومزقاف عام، وبعدها قال إن صفارات الإنذار دوت نتيجة مسيرة سقطت في المنطقة التي تعمل بها قواته في جنوب لبنان المحتل، وبالتالي العمليات متواصلة. لكن من الواضح بأن التصعيد الإسرائيلي مرتبط إلى حد كبير بهذا التطور السياسي ما بين طهران وواشنطن غنوان.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وفي خضم التصعيد الإسرائيلي استهدف قصف مدفعي وفسفوري مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطي جنوبي لبنان إطلالة على هذا المرتفع في العرض التالي.
4: مرتفع علي الطاهر يقع في منطقة شمال الليطاني شرق مدينة النبطي جنوب لبنان، ويعد من أهم المرتفعات في محافظة النبطي نظرا لموقعه الاستراتيجي المشرف على مدينة النبطي والمنطقة المحيطة بها. تبرز الأبعاد الاستراتيجية لهذا المرتفع من كونه يقع في مواجهة قلعة الشقيف التاريخية ويشرف على القطاع الشرقي لجنوبي لبنان، ما يمنح أي قوة تسيطر عليه قدرة فائقة على إدارة النيران وتوجيه العمليات العسكرية. لعب دورا مركزيا في استهداف قضاء النبطي خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة لأهميته الجغرافية فهو يمتلك تضاريس معقدة، ويعد المرتفع بمثابة التوأم لقلعة الشقيف، مما يجعله نقطة مركزية للتحكم في حركة التقدم في هذه المنطقة. وبفضل ارتفاعه الذي يصل إلى 600 متر عن سطح البحر يعمل كبرج مراقبة طبيعي يكشف محاور التحرك وتمركزات القوات في المنطقة ومحيط نهر الليطاني. تعرض مرتفع علي الطاهر لمئات الغارات الإسرائيلية على مدى الأعوام الماضية بذريعة استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله، ويشار إلى أن هذا الموقع كان آخر موقع تغادره القوات الإسرائيلية عند انسحابها من لبنان عام 2000.
1: ينضم إلينا في الاستوديو الإعلامي والكاتب السياسي راشد فايد. أهلا بك معنا سيد راشد. برأيك كيف ستنعكس مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها عما قريب بين واشنطن وإيران على مسار الوضع الراهن في لبنان ومسار المفاوضات القائم أيضا في لبنان؟
5: هو ما سيؤثر هو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. دور المفاوضات إسلام أباد له علاقة بالصراع وليس بالصراع الأصغر، الصراع الأكبر
1: بمعنى وقف الحرب.
5: وقف الحرب من متابعاتي والأرشيف اللي بتطلع عليه، ولا مرة إسرائيل التزمت بأي هدنة تم التوافق عليها والاتفاق، سواء باتفاق وادي عربة، اتفاق كامب ديفيد، وفي اتفاق ذلك المهم كان برعاية أمريكية. هذا الاتفاق إذا أعلن، ويقال خلال 4-5 أيام، بعض بيقول أنه أكثر من 5 أيام، إذا أعلن هذا الاتفاق فبيكون إنجاز حقيقي مش فقط للمنطقة بتوفير الأمن والسلام، ولكن أيضا أمن حقيقي للسياسات التطويرية والناهضة في المجتمعات العربية تحديدا، لأن هذا الصراع لا يصيب إلا العرب، والذي يدفع الثمن هو الدول العربية. يدفع الثمن لمصلحة طرف غريب، نعم يدفع الثمن لمصلحة طرف غريب ولو كان بالمنطقة،
1: نعم،
5: ولكن هذا الثمن الذي يدفع قد يكون الطريق أمامه مفتوحة حتى توصل إلى بر الأمان.
1: طيب سيد راشد، هناك دعوة من الخارجية اللبنانية لحزب الله بأن ينضم ويعلن موافقته عن مسار

0: واشنطن. برأيك هذه الدعوة كيف ستقابل؟ ما الذي ستحدثه في ظل انقسام الداخل الحاصل؟
1: وطبعا طبيعي رئيس الجمهورية أو الدولة اللبنانية تدعو حزب الله إلى الانخراط في العمل السياسي والحزبي بعيدا عن السلاح. ولكن نحن نعرف ومن دون تحامل أنه قرار حزب الله ليس في جيب حزب الله، هذا قرار له علاقة بإيران، وإيران تريد استخدام بيروت كورقة تفاوض، لأنه من بعد في من أذرع إيران في الحوثيين في حزب الله. الحوثيين مؤجل، حزب الله معجل، لأنه في اهتمام عربي كبير بالمنطقة، يعني الدول العربية ولا حدا طلع خارج الدعوة إلى ضمان سيادة لبنان حريته واستقلاله. ثانيا يعني حتى حزب الله اليوم تخلى أو أخلى بعض المواقع من قبل أن يصل الجيش، يعني عنده استعداد حزب الله ينسحب ببعض المواقع وربما مواقع أخرى، ولكن المواقع الأخرى تنتظر إشارة من طهران. يعني ما نضحك على بعض ونقول يعني قرار حزب الله قرار ذاتي وحزبي، لا، هذا قرار له علاقة بالصراع في المنطقة بين بين إسرائيل، الصراع الإيراني.
0: طيب هل ترى في القريب العاجل، لأن يعني وفق ما ذكرته هناك امتداد لحزب الله متعلق بإيران، هل ترى بالتالي عما قريب تواصل ما بين الإيرانيين ولبنان الرسمي لحل هذه المعضلة على ضوء مساعي لبنان بفك المسارات؟
1: ما في لبنان يقول إنه في فك مسارات بينه وبين إسرائيل، بس ما في يقول بينه وبين إيران، لأنه ما في بينه وبين إيران أي معبر أو ممر أو عقدة. حزب الله مش من اليوم، من سنوات وهو يوضح أنه جزء من إيران، أنه جزء من ولاية الفقيه، وأن لبنان يجب أن يكون بولاية الفقيه. فإذا لن يؤدي ما يجري الآن إلى سهولة في الخروج من المفاوضات الثنائية الإسرائيلية اللبنانية، الخروج بنتائج إيجابية. من جهة
0: برأيك هل المسألة تحتاج لطرف ثالث، خاصة أن ليس هناك قنوات ما بين لبنان الرسمي وإيران؟
1: إذا في طرف ثالث لن يكون إلا إيران، لأنه من يمون على حزب الله لتسليم سلاحه؟ إيران هي مصدر السلاح، هي اللي بتمون. هلأ طبعا رئيس عون ورئيس نواف سلام وكل البلد يود أن يرى هذا الموضوع قد انتهى بين اللبنانيين مع بعضهم، ولكن لما بيطلع طرف من حزب الله ويقول أنه يأتمر بأوامر إيران، ما في حل آخر.
0: سيد راشد، ما الدور الذي ستطلع به المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، خاصة أننا اليوم ما تبعناه هو إعادة تموضع للجيش اللبناني في بلدة كفر تبنيت؟ هل ستتمكن المؤسسة العسكرية بنظرك من إنجاح فكرة المناطق التجريبية؟
1: هو النجاح مش بإيد الجيش اللبناني وحده، بإيد من دوليا سيتدخل في الموضوع. هناك حاجة لقوات دولية بديلة من اليونيفيل، وقد يكون هناك يعني انتقال إلى البند 1701، وبالتالي الذي يلزم الأطراف المعنية بالتخلي عن سلاح. ولكن هذا موضوع صار له يجر من وقت ما قامت دولة إسرائيل على واحتلت أراضي فلسطين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الإعلامي والكاتب السياسي راشد فايد. نتابع هذه الصور التي نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف آلية هامفي تنقل جنودا إسرائيليين في مدينة الخيام جنوبية لبنان بتاريخ 5 من الشهر الجاري.

0: لمتابعة الملف اللبناني ينضم إلينا من بيروت هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي. أهلا بك معنا سيد هادي. إذا هناك دعوة من لبنان الرسمي لحزب الله بأن يقبل بمسار واشنطن في المفاوضات، كيف سيقابل ذلك أو هذه الدعوة من قبل حزب الله؟
1: آخر وثيقة صدرت من هذا المسار التفاوضي في واشنطن تعطي للاحتلال هامش كبير، وتسمح باحتلال الجنوب، وتطلب من المقاومين الانسحاب. وتجربة الاستجابة لطلبات هذه السلطة تحديدا خلال 15 شهرا بين الحربين كانت واضحة، أن السلطة تقدم للاحتلال كل ما يريده دون أي مقابل، وتسكت على حصول 500 اغتيال وتدمير 11,000 منزل، ولكنها تقدم تنازلات متتالية، وكانت تقدم تنازلات ولا تطلب حتى حقوق لبنان، وقدمت التفاوض المباشر واستمر المسار بنفس الاتجاه. فإذا عندما تكون السلطة تفاوض فعلا الاحتلال ولا تقدم له بالمجان، يمكن أن يحصل حوار أو نقاش حول الشروط والتفاصيل. ورأينا تراجعا بعد الضغط الكبير الذي حصل وبعد التحول في مسار إسلام أباد، رأينا تراجعا من رئيس الجمهورية نسبيا ورئيس الحكومة باتجاه تخفيف من قبول شروط الاحتلال. وهنا المشكلة الأساسية، أن الدولة في لبنان، السلطة في لبنان في مراحل تاريخية مختلفة منذ عام 48 وحتى الآن لا تعتبر أن الجنوب من مسؤولياتها، ولذلك ينسحب الجيش اليوم من فرتبنيت، وكما انسحب من أماكن أخرى ومن كل المناطق التي طلب منه الانسحاب من اللحظة الأولى لعمق 15 كيلومتر.
0: حزب الله يعول على مسار إسلامباد، ولكن ما تم تضمينه وفق ما هو معلن خلال مذكرة أو من هذه مذكرة التفاهم التي من المفترض أن يوقع عليها قريبا، هو فقط وقف الحرب في لبنان، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج لمسار مفاوضات كامل متكامل يتم مناقشة فيه مسألة الانسحاب، إعادة الإعمار وإلى ما هنالك. وبالتالي هل سيتعاون حزب الله مع الدولة اللبنانية في هذا المسار، خاصة أن رئيس الوزراء اللبناني يطلب من حزب الله بأن ينفذ التزاماته؟
1: حزب الله ملتزم بالنقاط الخمسة، مطالبه هي النقاط الخمسة، وهي مطالب سيادية لبنانية ليست مطالب حزب الله بالأساس. وأما إخفاء المظاهر المسلحة كما قال رئيس جوزيف عون، فهذا يعود إلى القرار 1701، وحتى الكيان الاحتلال اليوم يتداول، وزارة الخارجية تحدثت عن 1901. ولكن ما يحصل اليوم في الجنوب، أريد أن أعلق عليه، وهو محاولة نتنياهو تصعيد الوضع في الجنوب وخرب تخريب المسار التفاوضي، وأعتقد هذا سيرتد بشكل إيجابي على لبنان، إن ذلك سيعيد التدخل الإيراني العسكري إلى لبنان ويفرض على الاحتلال وقف العمليات التي تجري الآن، وربما نصل إلى مرحلة يتوقف فيها كل التفاوض في إسلام أباد حتى انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان.
0: طيب، شكرا جزيلا لك من بيروت هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي. إذن نتابع هذه الأنباء العاجلة. وفق مراسل الجزيرة، غارة إسرائيلية ثانية على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان، وتأتي هذه الأخبار العاجلة بشكل مستمر مع تكثيف الغارات الإسرائيلية في أقضية جنوب لبنان من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمدفعية. في تحديدا تبعنا غارة إسرائيلية أيضا الآن على بلدة كوثرية الرز في قضاء الصيدة. هذه التغطية مشاهدينا مستمرة إذن لمآل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتوقيع المرتقب عليها، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة ستوقف حصارها البحري على إيران بالتزامن مع خطوة فتح مضيق هرمز، وأن الاتفاق يلزم إيران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي. وأضاف المسؤول أن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية تشارك فيها واشنطن، مؤكدا أن لبريطانيا وفرنسا سفنا عسكرية قريبة وجاهزة للمشاركة أيضا. هذا ولم يستبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن يكون التوقيع على المذكرة في الأيام المقبلة، ولكنه قال إن ذلك لن يكون غدا، وقال إن المذكرة تركز على إنهاء الحرب بكل الجبهات بما في ذلك لبنان. وذكر بيان للخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم جهود باكستان لإنهاء الأزمة سلميا، وشدد على ضرورة تجاوب الجميع للتوصل لاتفاق سلام شامل. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن في وقت سابق أن الجانبين الأمريكي والإيراني اتفقا على النص النهائي لاتفاق سلام، وقال أن بلاده تستعد لتوقيع إلكتروني على الاتفاق خلال 24 ساعة، وذلك تمهيدا لمحادثات تقنية ستبدأ الأسبوع المقبل. وفي جنوب لبنان يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة، كما يواصل حزب الله الإعلان عن تنفيذ عمليات استهداف لتجمعات جنود إسرائيليين في الجنوب. إلى ذلك أخلى الجيش اللبناني موقعه في كفر تبنيت بقضاء نبطي بعد توغل قوات إسرائيلية في البلدة. وأعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عسكريه إثر استهدافه مرتين من مسيرة إسرائيلية في النبطي وكفر رمان. سياسيا قال الرئيس اللبناني أن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح أو يظل رهنا بمنطقة الميليشيات. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني أن على حزب الله أن ينفذ التزاماته ويعلن دعمه لمفاوضات واشنطن. نشير إلى هذا التصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الآن، يقول لا خطط لدى فريقنا المفاوض للسفر إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين. هذا يتقاطع طبعا مع الأنباء التي أوردت أن مذكرة التفاهم سيتم التوقيع عليها إلكترونيا. لمزيد من المتابعة على كل حال تنضم إلينا شبكة مراسلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. البداية معك وجد، وكيف تتطور الترتيبات حيال توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
2: حقيقة الحديث هنا في واشنطن ليس عن الترتيبات، كان بالأمس هناك حديث كثير عن الترتيبات واحتمال أن يكون التوقيع الأحد وفي جنيف، لكن اليوم هناك صمت، وكل الحديث اليوم هو عن مذكرة التفاهم بحد ذاتها، إيضاحات يقدمها مسؤول أمريكي صباح هذا اليوم للصحفيين. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم ووفق المفهوم الأمريكي، فإنه أول بند في المذكرة هو إعادة فتح المضيق. هذا ما قاله المسؤول الأمريكي أمس. ما قاله قبل قليل مسؤول أمريكي آخر هو أوضح بأن فتح المضيق يعني عدم التعرض للقوات الأمريكية التي تعمل على التأكد من ضمان عدم وجود ألغام في المضيق. وقال إن قوات فرنسية وبريطانية قد تنضم إلى القوات الأمريكية ضمن ما قد يكون تحالف من أجل ضمان عدم وجود أي ألغام في المضيق، أي أن فتح المضيق سوف يبدأ بتسيير الناقلات النفط والسفن التجارية عبر المسار الآمن، وخلال هذه الأثناء سوف تعمل هذه القوات على تنظيفه أو الضمان والتأكد بأنه لا توجد أي ألغام فيه. بالمقابل طبعا وفورا الولايات المتحدة سوف ترفع الحصارة عن إيران. مسؤول أمريكي أكد بأن الإدارة الأمريكية تشعر بالارتياح إزاء هذا الاتفاق، لأنه مبني على أساس خطوة تقابلها خطوة، وأكد بأنه كلما نفذت إيران بندا واتخذت خطوة وأدت التزاما معينا من جانبها، يتم بالمقابل رفع أو تخفيف الأعباء الاقتصادية عليها، تحديدا فيما يتعلق برفع العقوبات. وأيضا من ضمن هذه العقوبات نعلم غنوة بأن هناك عقوبات على بيع إيران لنفطها، وبالتالي ربما هذه أول أمر سوف يسمح به الأمريكيون، وهو السماح لطهران ببيع النفط المكدس لديها جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ بضعة أشهر. طبعا المسؤول الأمريكي الرفيع تحدث أيضا عن أنه سوف يتم أو هناك التزام إيراني بتدمير الألغام على الأرض، ومن ثم إزالة، ليس عفوا الألغام ولكن اليورانيوم عالي التخصيب، ومن ثم إزالته. هو قال في المذكرة التزام، ولكن عمليا ما كيف ستتم والتوقيت ومن سيقوم بماذا، هذه كلها ستكون ضمن المحادثات التقنية التي ستنطلق بعد أيام قليلة من التوقيع على مذكرة التفاهم. ومتى تم العمل على بالفعل تدمير هذه الألغام وإزالتها من خلال هذه المحادثات التقنية، يتم كما قلنا بالمقابل منح إيران امتياز اقتصادي آخر. ما تحدث عنه المسؤول الأمريكي الرفيع في الإدارة الأمريكية، تحدث أيضا عن أن الاتفاقية النهائية والشاملة بعد فترة 60 يوما من المحادثات التقنية ستشمل أيضا محادثات سياسية، وبأنه في نهاية المطاف ستكون هناك اتفاقية إقليمية للسلام الموسع، أي أنه لن يكون هناك أي إطلاق نار في المنطقة، وهذا يشمل إسرائيل ولبنان وإسرائيل وإيران. ولكن المسؤول الأمريكي تحدث عن ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في حال أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، عندها لدى إسرائيل الحق بالرد حسب وصف المسؤول الأمريكي الرفيع. إذن نحن نتحدث عن عملية لإحلال السلام أو لنقل وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، وأكد المسؤول الأمريكي الرفيع بأن إسرائيل وافقت على ذلك من حيث الجوهر مع احتفاظها بحق الرد أو الدفاع عن النفس كما قال المسؤول الأمريكي، وأكد بأنه يشعر بالارتياح إزاء التزام إسرائيل والدول الإقليمية بقضية وقف إطلاق النار وتمديده خلال فترة المحادثات التقنية لمدة 60 يوما. غنوة، الأجواء هنا حقيقة إيجابية. نعم. كما قلت، لا أحد يأتي على ذكر مراسم التوقيع أو ما إذا كانت هناك أي مراسم أصلا، ولكن كل الحديث الآن عن المذكرة، والإدارة الأمريكية تروج لها على أنها نصر كبير للسلام في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة وجد وقفي من البيت الأبيض. أسألك عمر هواش، ونتابع معك سياقات هذه التصريحات عن الخارجية الإيرانية التي تتحدث عن الموعد المرتقب لتوقيع مذكرة التفاهم.
3: نعم غنوة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول قبل قليل إنه من المتوقع إلى حد كبير أن يتم حسم التوقيع على مذكرة التفاهم والموافقة عليها من قبل طهران إلى حد كبير خلال الأيام المقبلة. وقبل ذلك كان قد قال إن هذا الأمر لن يتم يوم غد الأحد، ولكنه قد يتم خلال الأيام المقبلة. وعند سؤاله حول احتمال سفر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد أو جنيف، كون أن هناك خيانة أنباء عبر بعض وسائل الإعلام الإيرانية بهذا الصدد، قال إنه لا يوجد أي خطة لدى الوفد الإيراني المفاوض للذهاب خلال الأيام المقبلة لا إلى جنيف ولا إلى أي مكان آخر. لا، لكن عدم ذهاب عراقجي إلى جنيف أي مكان آخر لا يعني أنه لن تكون هناك مذكرة تفاهم ولن يتم التوقيع عليها، لأن عراقجي نفسه قال يوم أمس إن التوقيع على المذكرة سوف يكون بشكل إلكتروني وبشكل عن بعد وليس بشكل حضوري في إسلام أباد أو في جنيف. مرد ذلك إلى عدة أسباب، كما تقول بعض التحليلات هنا في طهران بأن الطرفين الإيراني والأمريكي تحاربا طيلة الفترة الماضية، ولا يمكن بالنسبة للإيرانيين الصورة التي قد تخرج من التوقيع والمصافحة الاحتمالية للوفدين الإيراني والأمريكي.

الأمريكي لا يمكن أن تخدم النظام الإيراني هنا في الداخل الإيراني، كون أن واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية هي قادت حربين ضد إيران واغتالت المرشد الإيراني. كذلك إذا ما تمعنا في البنود التي تم تسريبها في هذا مذكرة التفاهم، يبدو أن الإيرانيين كما الأمريكيين قدموا الكثير من التنازلات لأجل التوصل إلى حل وسط، لذلك

0: تهيئة المجتمع الإيراني لأجل التوقيع على هذه المذكرة قبل قليل، الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان يتحدث عن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، وهذا يمكن القول أنه يخدم مذكرة التفاهم ويخدم الاتفاق النهائي المحتمل لما لإيران من عوائد اقتصادية، لا سيما الأموال الإيرانية المجمدة في حال تم الإفراج عنها. كما يقول الإيرانيون سوف يضخ المال هنا في الاقتصاد الإيراني، سوف يتم دعم الاقتصاد، دعم العملة المحلية، وبالتالي لذلك أثر إيجابي على المواطن. يضاف إلى ذلك اليوم المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قالت ودافعت عن المفاوضات، قالت إنه إيران لا تفصل بين الميدان العسكري والميدان الدبلوماسي السياسي، وأنهما كانا يتزامنان جنبا إلى جنب، وهذا أيضا ما أكد عليه يوم أمس عباس عراقجي وزير الخارجية، الذي قال إن المفاوضات هي نتيجة للعمليات العسكرية، وإن عبر المفاوضات ومذكرة التفاهم وأي اتفاق محتمل إنما يتم الحفاظ هنا على المنجزات والمكتسبات العسكرية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية. حتى أن ظهور عراقجي يوم أمس على التلفزيون الرسمي قرئ على أنه تمهيد وتحضير وتهيئة للمجتمع الإيراني لأجل الإعلان عن مذكرة التفاهم، وربما بدء المفاوضات المستقبلية. على كل حال الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أنه من المحتمل إلى حد كبير أن يتم التوصل إلى هذه المذكرة خلال الأيام المقبلة، وعراقجي سيبقى في طهران، لن يسافر لا إلى إسلام آباد ولا إلى جنيف.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أسألك عبد الرحمن مطر، كيف يحاول المسار إسلام آباد للإسراع بعملية التوقيع على مذكرة التفاهم هذه؟
2: ما يؤكده الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للجزيرة قبل دقائق فقط من الآن هو أن يوم غد سنشهد حفل توقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأن هذا التوقيع سيكون إلكترونيا، وأن حفل التوقيع سيتم عبر تقنية الفيديو، الاتصال عبر الفيديو. هذا ما قاله الناطق باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة قبل دقائق من الآن، بينما كان هناك بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية إثر اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الباكستاني والسعودي. وفي ثنايا هذا البيان الرسمي الباكستاني هناك تأكيد على أنه يوم غد سيكون هناك حفل توقيع إلكتروني على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. سبق ذلك أيضا بيان رسمي آخر صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية تحدث عن اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الباكستاني ونظيره القطري، وحيث قدم شهباز شريف لرئيس الوزراء القطري شكره على دعم الدوحة للجهود الدبلوماسية الباكستانية في إطار التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. وقبل ذلك أيضا كان هناك منشور للرئيس الوزراء الباكستاني أكد فيه بشكل واضح وصريح بأنه خلال الساعات 24 القادمة سيكون هناك توقيع إلكتروني على اتفاق سلام كما أسماه شهباز شريف بين أمريكا وإيران، وأنه بعد هذا التوقيع مباشرة ومع مطلع الأسبوع الذي يبدأ بحسب التوقيت الباكستاني يوم الاثنين سيكون هناك مفاوضات أمريكية إيرانية تقنية. لكن طبعا شهباز شريف لم يفصح عن كنه هذه المفاوضات ومن سيشارك فيها وأين ستعقد وعن ماذا سيتم التفاوض. هل سيتم بداية عن الخلاف حول المشروع النووي أو الخلاف حول الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج أو غيرهما من مواضيع الخلاف الأمريكية الإيرانية، وهي بالمناسبة كثيرة ومتعددة. لكن هناك تأكيد رسمي باكستاني الآن بصفتها دولة الوساطة على أن هناك توقيع حفل توقيع إلكتروني على اتفاق سلام بين أمريكا وإسرائيل، وأن هذا التوقيع وحفل التوقيع سيتم يوم غد عبر تقنية الفيديو، بمعنى أنه لن يشارك أي من المسؤولين لا الأمريكان ولا الإيرانيين بالحضور إلى إسلام آباد.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، أيضا السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، والسيدة نيجار

0: المرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور سليم، والمنطلق هو ما كان يتحدث عنه مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر من إسلام أباد، وهو التحضير ليوم غد حفل توقيع إلكتروني لتوقيع مذكرة التفاهم. هذا فيما منذ قليل يعني تابعنا بيان الخارجية الإيرانية يشير إلى أن احتمال الانتهاء من مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة مرتفع. إذن كيف نفهم نسق هذه الترتيبات؟
1: يعني البيان الخارجية الإيرانية جزء هو من المخاطبة للداخل الإيراني. يعني تابعنا يوم أمس ما حصل من إرباك في عملية إخراج الموافقة، وتابعنا ما صدر عن رئيس وزراء الباكستاني من أجل حسم الجدل، بمعنى أن نص الاتفاق موجود، هناك شبه اتفاق كامل، ويبقى اللمسات الأخيرة أو الإخراج الأخيرة. انطلاقا من الوقائع خلال الساعات 48 الماضية، أعتقد أن ما يصدر من باكستان كوسيط هو الأكثر ترجيحا، وهو على الأرجح ما سيحصل، بمعنى عندما يصدر من باكستان أن التوقيع سيكون غدا من خلال اتصال الفيديو وليس بشكل حضوري، يعني أن هذا سيحصل. على الأرجح هو وجهة النظر التي ستتم يوم غد. ما يحصل في إيران، وتابعنا في الأيام الماضية عدة مواقف وعدة تباينات في المواقف، هو جزء من إخراج الموافقة الإيرانية وتظهيرها للجمهور الداخلي في طهران.
0: وهذا ما أسألك عنه سيدة نيجار، الضبابية في تحديد الموعد النهائي للتوقيع على مذكرة التفاهم من قبل المسؤولين الإيرانيين، خاصة أن الوسيط الباكستاني يتحدث عن ترتيبات ليوم غد حفل إلكتروني لتوقيع مذكرة التفاهم هذه.
2: ما أسمعه من إيران وما أقرأه من بين السطور أيضا ومن التصريحات أنهم جديون وهم يدفعون نحو خط النهاية. عملية اتخاذ القرار في إيران في وقت الحرب تتطلب وقتا بسبب تهديدات الاغتيال، ولا يمكنهم التواصل كما كان في السابق، لا يمكنهم أن يجتمعوا كما كان يحصل في السابق، بالتالي الأمر يتطلب وقتا أطول عن العادة، وهذا التواصل بين كبار القادة، وهنالك أيضا تفاصيل يجب وضع اللمسات الأخيرة عليها. وكما تعرفون أن هنالك الكثير من الجهد الدبلوماسي الذي قامت به قطر وباكستان، بالتالي كل هذه الأمور التي تدفع نحو الوصول إلى خط النهاية. وأيضا الفريق تفاوض في إيران يحاولون أن يبقوا التفاصيل، وإحدى الانتقادات التي سمعناها من وزير الخارجية قام بانتقاد وسائل الإعلام وحذرهم من نشر أمور لا يعلمون عنها بشكل كبير. هذه هي طبيعة الدبلوماسية، الدبلوماسيين يحاولون إبقاء الأمور ربما سرا إلى أن يتم التوقيع عليها. هذه عملية التفاوض كانت معقدة للغاية، طرفان كانا في حرب، وأيضا الإسرائيليون لهم تأثير وهم ليسوا حاضرين، وأيضا الوساطة، كل هذه الأمور يضيف إلى تعقيد المشهد. لكنني ما أسمعه من الجانب الإيراني، ليس هنالك تاريخ ووقت محدد، لكنهم مصممون على الوصول إلى خط النهاية.
0: أسألك سيد جو، على ضوء الحديث في واشنطن عن أن ما سيلي مذكرة التفاهم هذه حال توقيعها هو محادثات تقنية ومن ثم محادثات سياسية، لذلك ما الخلفيات لجدول لقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرنسا الذي تضمن قمة من ثنائية مع قادة مصر وقطر والإمارات؟
2: بالتأكيد هذه مواضيع ستناقش في قمة السبع دول السبعة، ومن الواضح أن لديهم الأمور كثيرة سيتم ربما الفوز بها من النقاشات. وحسب المعلومات التي نحصل عليها فإن المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم ستشمل فتح أيضا رفع الحصار وأيضا سماح الإيرانيين للمرور في مضيق هرمز، بالتالي هذا مكون مهم أعتقد أن ترامب سيشعر بفخر كبير لنقله لشركائه في قمة السبعة. أيضا المرحلة الثانية ستكون أيضا جزء من وجهة نظر التفاوض الأمريكية. هنالك فترة 60 يوما للتفاوض حول القضايا المعقدة، بالتأكيد ستعتمد على السلوك. بالتالي ما نعرفه بشكل مؤكد حول المحتوى الأساسي حول مسألة مثلا اليورانيوم المخصب إذا ما تم إبقاؤه في إيران، علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة ما تزال لديها أصول مجمدة، بالتالي لديها أحد العناصر الذي بإمكانها أن تستخدمه في المستقبل. أيضا هنالك شيء تم خسارته في المئة يوم عندما بدأ الرئيس هذه الحرب، تحدث عن مستقبل إيران التي ستنضم إلى الاقتصاد العالمي، وكان واضحا في الغاية في بداية العملية. من المهم جدا، الأطفال في الولايات المتحدة لا يكبرون وهم يشعرون بكره لإيران، بالتالي أنا أمل أن هذا الأمر سينجح وأن البلدين بإمكانهما أن يتخطيا هذه المرحلة كما حصل بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
0: أسألك دكتور سليم، إذا ما هي العوامل التي ستدفع قدما بالمحادثات الجوهرية التي سيقبل عليها الطرفان الأمريكي والإيراني؟
1: يعني لا شك أن خلال هذه الفترة يمكن القول أنه تم بناء نوع من الثقة، رغم أن الجانب الإيراني دائما يعبر أنه لا ثقة مع الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي أيضا يعبر
0: بنفسه. فقط الآن جاء هذا البيان عن الناطق باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة، يؤكد فيه أن إسلاماباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. إذن نحن نتابع هذا البيان عن الناطق باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة. إذن هو تصريح للجزيرة من الناطق باسم الخارجية الباكستانية يقول فيه أن إسلاماباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. إذن كنت أسألك دكتور سليم عن العوامل التي ستتوفر للدفع قدما بهذه المحادثات التقنية ومن ثم المحادثات السياسية.
1: يعني خلال 60 يوما تم بناء نوع من الثقة في الحد الأدنى، رغم أن الجانبين يعبران بطريقة أنه لا ثقة مع الجانب الآخر، ولكن لا شك أن هذا التواصل كان إيجابيا بهذا المنحى، وهناك نية من الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق شامل، وهناك الوساطة، الجهود الوساطة، وكنا نتحدث في الساعة الماضية عن الوساطة المتعددة الأطراف. هناك ضغط أو هناك توجه أو هناك جهد كبير على مستوى المنطقة، على مستوى العالم، من أجل إنهاء هذه الحرب بشكل كامل والذهاب إلى اتفاق نهائي. هناك مجموعة من العوامل تساعد، ولكن هذا لا يعني أن الوصول إلى اتفاق سهل. وأي نوع من الاتفاق هو السؤال التالي، بمعنى هل هو اتفاق لإدارة الأزمة أو لإدارة الصراع، أم هو اتفاق لإنهاء الصراع؟ هذا هو السؤال الأساسي، لأن إدارة الأزمة أو إدارة الصراع يعني أن هناك إمكانية في المستقبل إلى تجدد الصراع في حال لم يكن الاتفاق كافيا، ولكن عند الذهاب إلى اتفاق شامل ينهي هذا الصراع، هذا يعني إنهاء كل الملفات وقيام شراكات معمقة بين إيران والولايات المتحدة، بمعنى لا يعود هناك إمكانية من أجل العودة إلى الصراع. وهذا يفترض أيضا أن ينعكس على المستوى الإقليمي، على مستوى علاقات إيران مع دول الخليج، بمعنى أن يكون هناك اتفاق أوسع على مستوى المنطقة يضمن الاستقرار ويضمن السلام، ولا يكون هناك إمكانية العودة إلى الحرب.
0: أسألك سيدة نجار، ولاحظي معي ما استخدمه الناطق باسم الخارجية الباكستانية في تصريحه للجزيرة، أنه سيتم التوقيع على اتفاق سلام أمريكي إيراني، على ما يدلل ذلك؟
2: يبدو وكأن الأطراف تريد أن تضع تاريخا، ولا أعتقد أن هنالك تناقض لما يأتي من الأطراف العديدة. وزارة الخارجية الإيرانية قالت يوم أو يومين خلال الأيام القادمة، بالتالي لم تناقض هذه التصريحات، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام أي تعقيدات مستقبلية. من وجهة نظر طهران قالوا دائما أنه غالبا في أي لحظة من المفاوضات نحن نتوقع ربما تصعيدا أو هجمات مفاجئة. هذا هو الشعور الموجود هناك والذي يعملون خلاله، بالتالي هم يتركون الباب مفتوحا ولم يضعوا تاريخا محددا، لكن يبدو أن التاريخ تم تحديده.
0: والمسألة لا تقتصر فقط على التوقيت والموعد بالنسبة للإيرانيين، ما أريد الإشارة إليه هو أن هناك يعني نية إن من الوسيط الباكستاني أو حتى من إدارة ترامب بأن يحدث اتفاق سلام، وهذا ما أشار إليه إذن الناطق باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة. وبالتالي هل هذا ضمن القناعة الإيرانية أيضا بأنه ليس هو فقط لاحقا التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، وإنما هو اتفاق سلام شامل؟
2: نعم، هذه نقطة مهمة، لأن الوساطة الباكستانية هي الوساطة الأساسية التي تريد أن تصل إلى نقطة النهاية في أقرب وقت. إيران وواشنطن هم الذين يعملون على التفاصيل حتى اللحظة الأخيرة، وكانوا أيضا منخرطين في مواجهات عسكرية قبل أيام عديدة. بالتالي قضية التوقيت، فإن الباكستانيين القطريون والقوى الإقليمية الأخرى وحتى الصين تحاول أن تؤدي وتدفع نحو هذه النتيجة لإنهاء الحرب وإحلال السلام. بالنسبة للسلام الشامل، نعم، هذه بشكل مبدئي هو يمثل نهاية الحرب، وتريد إيران نهاية سلاما إقليميا يكون فيه فتح لمضيق هرمز ورفع للحصار الأمريكي. لكن القضية النووية ومسألة العقوبات والأصول المجمدة ستأتي في المرحلة الثانية، والتي ربما قد تكون أصعب وأكثر تعقيدا.
0: أختم معك سيد جو، إذن أيضا إذا ما نظرنا إلى بيان آخر للخارجية الباكستانية سابقا بأنه تم الاتفاق ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني على توقيع إطار اتفاق ليمهد لاتفاق سلام، ماذا يندرج تحت اتفاق السلام هذا المرتقب الذي تحت مظلته ستقاد محادثات تقنية ومحادثات سياسية بالمفهوم الأمريكي؟
2: كلا الطرفين قاما بعمل مستمر من أجل مواجهة كل الإشاعات، قاموا بربما كلا الطرفين ربما قاموا بالكشف محليا عن التنازلات التي قدمها الطرف الآخر. بالتالي يوم غد عندما نحصل على الكشف الكبير لمحتويات وفحوى هذا الاتفاق، هذا الذي سيحدد من الطرف الذي ربما كان فيه وفي وضع أفضل. ربما بإمكاننا أن نتوقع أن يقوم كل طرف بتقديم الاتفاق على أنه انتصار لشعبي، لكننا لا نعرف إلا أن نرى ما هو فحوى هذه الأوراق.
0: سنكون في المتابعة. على كل حال شكرا جزيلا لك السيد جو بوريلي، أيضا السيدة نجار مرتضوي، وكذلك الدكتور سليم زخور مع حفظ الألقاب. بعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي، تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
3: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانباً الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز، كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة في ما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضاً، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوما، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
0: الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وتنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، أيضا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. أهلا بكما. البداية معك نجوان، ونتابع جديد العمليات الإسرائيلية في لبنان.
4: عمليات الجيش متواصلة، وفي الساعة الأخيرة أصدر الناطق العسكري الإسرائيلي بيانا تحدث فيه عن عملياته خلال الأسبوع الأخير، وقال إنه تم قتل 7 من عناصر حزب الله كانوا يعملون ضمن خليتين كما وصفهما في أنفاق في جنوب لبنان تابعة لحزب الله، وإنه عثر في هذه الأنفاق على وسائل قتالية. طيلة الوقت هناك عمليات أو بيانات تبرر عمليات الجيش وهذا التصعيد اللافت في جنوب لبنان، يتحدث عن استهداف أكثر من 70 موقعا تابعا لحزب الله، سواء كان مواقع عسكرية، مباني كان يعمل بها عناصر لحزب الله، مواقع لإطلاق قذائف ومسيرات تحديدا، بالإضافة إلى مستودعات لأسلحة. هذه هي البيانات التي من جهة تبرر ربما هذا التصعيد في جنوب لبنان، ولكن أيضا فيها الكثير من الاستعراض عن منجزات يحققها الجيش الإسرائيلي، وكل هذا التصعيد مرتبط بشكل وثيق مع التطورات السياسية المتعلقة باتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. من الواضح بأن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق أكبر إنجازات ممكنة تتعلق بالجبهة اللبنانية لعدة أسباب. أولا، إسرائيل تريد أن تفصل بين الجبهتين وتخشى من فرض اتفاق شامل، وهذا ما يتسرب عن هذا الاتفاق بأن لبنان سيكون مشمولا ضمن الاتفاق الإيراني الأمريكي. إسرائيل تريد أن تحقق أكبر إنجازات عسكرية لتقنع بها بطبيعة الحال الإسرائيليين بأنها حققت أهداف هذه العمليات العسكرية، لكن أيضا من الواضح بأنها تسعى إلى أي فصل هذه الساحتين، وتريد أيضا مستقبلا أن تكون قد احتلت مساحات أوسع، لذلك هناك تعميق لهذه العمليات في ضمن المفاوضات التي قد تطور في لبنان مع لبنان إلى انسحابات محتملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. أسألك إذن كارمن، على ضوء هذا الزخم الناري والضغط في الميدان، ما العوامل التي تتغير؟
5: العوامل التي تتغير أن هناك محاولات تقدم قدم لمزيد من الأراضي. اليوم الاشتباكات كانت في تخوم مدينة النبطية حين نتحدث عن أرنون وعلي الطاهر، فهذا يدلل على نية إسرائيلية واضحة بالسيطرة على مرتفع علي الطاهر. ليلة أمس كانت اشتباكات ضارية. غنوة، يبدو أن هناك قنابل حارقة. سننتقل بعدسة الكاميرا لنشاهد هذه القنابل القنبلة الحارقة التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي باتجاه بلدة بلاط. غالبا ما تستخدم هذه القنابل لسببين أو لهدفين غنوة. الهدف الأول تبيان حركة معينة للمقاتلين، والسبب الثاني هو إحداث حرائق حين نتحدث عن مناطق فيها أحراج وغابات. إذن في هذه الأثناء وبعدسة الكاميرا نرصد إطلاق قذيفة حارقة باتجاه المنطقة المقابلة لنا، هذه بلدة بلاط في قضاء مرج عيون، أطلقت باتجاهها هذه القنبلة الحارقة. وكنت تتحدثين عما نرصده ما يتغير المتغير في الميدان، كنت أشير إلى النية الإسرائيلية لتوسعة رقعة عملياتها ولمزيد من القضم الجغرافي. القضم الجغرافي لا يقتصر فقط على محيط مدينة النبطية، نتحدث عن قضاء النبطية الذي شهد ليلة ضارية من المواجهات، تمشيط بالمروحيات، قصف مدفعي، القذائف الحارقة، كلها استخدمت في تلك المنطقة. وأيضا هناك جزئية أخرى مرتبطة بدائرة التهديدات الإسرائيلية التي شملت 24 بلدة من أقصى الغرب لناحية الحدود. هنا أتحدث عن قضاء صيدا، كانت قد هددت عدد من البلدات فيه، وصولا إلى القطاع الشرقي من جنوب لبنان. أيضا وصلت التهديدات حتى قضاء جزين، مرورا بطبيعة الحال بقضاء النبطية.
0: شكرا جزيلا لك من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار لمتابعة ميدانية وقراءة لما يجري في الميدان. ينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد حسن، ما هي قراءتك للتطورات الأخيرة في الميدان في جنوب لبنان؟
6: يعني يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى تلة علي الطاهر، هذا هو الخبر الأبرز في إطار التحركات الميدانية. حتى الآن لا تؤكد المعلومات أنهم وصلوا إلى محيط مرتفع علي الطاهر، ولكن يبدو أن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن. في قراءة لهذا الهدف، طبعا هذا المرتفع هو مرتفع استراتيجي يكمل الأفق إذا صح التعبير مع قلعة الشقيف، ويشكل مع قلعة الشقيف في تلك المنطقة نوع من فكي كماشة يلتقط منطقة النبطية وقطاع النبطية بين هذين الفكين، بين قلعة شقيف وعلي الطاهر كمرتفعين استراتيجيين، بالإضافة إلى ما يؤمنه من مراقبة وتحكم في كل الجوار الذي قد يفتح العمل العسكري والمناورة باتجاه إقليم التفاح. ولكن أنا أعتقد أن الهدف الأهم بالنسبة لجيش الاحتلال وصوله إلى علي الطاهر هو ما يعتقد جيش الإسرائيلي أن في علي الطاهر هناك ربما منشآت وبنية تحتية موجودة في تلك المنطقة. لماذا أقول هذا؟ لأن جيش الاحتلال لطالما استهدف منطقة علي الطاهر وهذا المرتفع بغارات متتالية بقذائف خارقة، وبالتالي هو ربما باستخدام هذه القذائف كان يستهدف إصابة العمق والباطن. لذلك نضع هذه العملية الآن في إطار البحث عن منشآت تحتية بالإضافة إلى السيطرة على المرتفع. ولكن هل هو فعلا يريد التوسع خارج إطار الخط الأصفر؟ لأن هذا التقدم هو أول تقدم يحصل
0: هنا
6: خارج إطار الخط الأصفر.
0: عميد حسن، هو ضغط عملي في الميدان تقدم، هل سيرافقه تثبيت نقاط؟
6: هذا السؤال مهم جدا، لا إجابة حتى الآن محددة. هو دخل إلى دبين وانسحب، قام بعمل عسكري معين كما أقول، يبحث عن نقاط يمكن أن يستعملها حزب الله في إطلاق صواريخه أو منصاته أو المسيرات أو غيرها، وبالتالي يسعى إلى تنظيف بين مزدوجين هذه المناطق من قبل مقاتلي حزب الله وتدمير البنى التحتية إذا وجدت. هذا الهدف العملياتي للجيش الاحتلال. وإذا كانت هذه المناطق لا تعنيه يعود، حتى الآن انسحابه من دبين يؤكد على أنه لا يريد أن يتوسع أكثر من الخط الأصفر إلا بما تقتضيه المناورات الميدانية التي تهدف إلى أضعاف حزب الله الذي يستهدف مواقعه، مواقع جيش الاحتلال في قلعة الشقيف وفي كل هذا النطاق. ولكن وصوله إلى مرتفع بأهمية علي الطاهر قد يغريه البقاء فيه. هذا الأمر يرتبط بالاستراتيجية العامة وبالوضع الإقليمي والاتفاق الذي قد يحصل بين إيران والولايات المتحدة.
0: بدقيقة، أيضا ما دلالات وماذا نبني على إعادة التموضع للجيش اللبناني في كفر تبنيت؟
6: يعني بطبيعة الحال الجيش اللبناني يعيد تموضعه انطلاقا من تطورات الميدان كي لا تحصل يعني احتكاكات معينة لا يعني لا يوجد قرار سياسي فيها بطبيعة الحال وقد تكون نتائجها كارثية. لذلك يتم يعني هذا المركز الموجود في كفر تبنيت في منطقة المعبر سيكون محاصرا إذا ما تطور العمل العسكري الإسرائيلي، وبالتالي لكتلافيا لحصار هذا المركز كان هناك ضرورة لإعادة موضوعه أعتقد باتجاه صيدا.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. الآن نتحول إلى الزميل محمود مراد ونتابع هذه الفقرة التحليلية للتعمق في موقف إسرائيل من الاتفاق بين واشنطن وطهران.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في أي اتفاق بين واشنطن وطهران لا تجلس إسرائيل إلى الطاولة بصفاتها طرفا موقعا، لكنها تحضر في تفاصيل كل بند أصيل منه. ففي الملف النووي ترى ذريعتها الكبرى، وفي الصواريخ أمنها، ومع لبنان حدودها، وفي حرية الحركة العسكرية سيادتها واستقلال قرارها، ومع تقدم الحديث عن تفاهم محتمل تبدو تل أبيب أمام سؤال مركب: هل تعمل على تعطيل الاتفاق أم على إعادة صياغته من الهامش؟ فكيف يتشكل الموقف الإسرائيلي من الاتفاق الآخذ في التبلور؟ وما الأدوات التي يستخدمها نتنياهو للتأثير في مساره؟ ثم كيف تدخل الجبهة اللبنانية في هذا الحساب؟ وأخيرا، هل تستطيع إسرائيل فرض سقفها على واشنطن؟ أم إنها تحاول فقط ألا يأتي الاتفاق أقل من الحد الذي يمكن تسويقه داخليا بوصفه إنجازا أمنيا؟ بتتبع مسار الحرب والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، تبرز إسرائيل طرفا فاعلا لتعطيل محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام أي اتفاق. وفي سبيل ذلك تتبع استراتيجيات أبرزها تجاوز القيود الأمريكية في التصعيد والتلويح بالعمل العسكري المنفرد وقطع الطريق بتفخيخ الجبهة اللبنانية. في 9 فبراير شباط الماضي وخلال المفاوضات بين واشنطن وطهران، قام نتنياهو بزيارة عاجلة وصفت بالدرامية لواشنطن، التقى خلالها الرئيس ترامب واصطحب نتنياهو وفدا أمنيا رفيع المستوى شمل رئيس الموساد. عرض نتنياهو خلال اللقاء تقارير استخبارية ومعلومات ميدانية للجانب الأمريكي عن قدرات إيران العسكرية والنووية. خلال الزيارة قدم رئيس الموساد الإسرائيلي للجانب الأمريكي خطة مفصلة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني خلال اجتماع غرفة العمليات الخاصة، شملت عمليات اغتيال وتصفية للمرشد الإيراني وكبار قادة النظام وشل القدرات العسكرية لإيران وتحفيز انتفاضة داخلية. في 26 فبراير انتهت جولة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في جنيف وسط أحاديث عن تقدم قد يفضي إلى اتفاق. في 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جويا واسع النطاق على مواقع استراتيجية داخل إيران. كانت إسرائيل أول من أعلن عن الهجوم، وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن التخطيط للهجوم جرى بمعزل عن مسار المفاوضات في جنيف. في 8 أبريل نيسان 2026 أعلن عن وقف لإطلاق النار، لكن أبدت تل أبيب تحفظها على الاتفاق. في 1 يونيو/حزيران الجاري أمر نتنياهو الجيش بشن هجمات على بيروت والضاحية الجنوبية. وجه ترامب انتقادات لاذعة لنتنياهو واصفا إياه في عدد من التسريبات بالمجنون. وقال ترامب في حديث صحفي إنه منزعج من الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان الذي يهدد مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع طهران. في 7 يونيو الجاري ومع الحديث عن تقدم في صياغة وثيقة التفاهم، قاصفت إسرائيل مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت. ردت إيران بعد ساعات بقصف أهداف داخل إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيدعو نتنياهو إلى عدم شن هجوم مضاد. في اليوم التالي شنت طائرات عسكرية إسرائيلية غارات على مواقع في وسط إيران وغربها. وخلال أيام أعلن الرئيس الأمريكي عن تقدم ملموس في التوصل إلى ورقة تفاهم مع إيران سيعلن عنها خلال أيام. سارعت وسائل إعلام إسرائيلية للقول إن نتنياهو تفاجأ بإعلان ترامب. بعد ساعات قال مصدر إسرائيلي مطلع إن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة كجزء من الاتفاق. وأصدر نتنياهو في وقت لاحق بيانا ذكر فيه أن ترامب ملتزم بإزالة اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك برنامجها النووي والحد من قدراتها الصاروخية وإنهاء دعمها للوكلاء في إطار الاتفاق النهائي. وزير الدفاع الإسرائيلي شدد أنه لا انسحاب من لبنان وسوريا وغزة. يتبلور الاتفاق بين واشنطن وطهران تاركا إسرائيل في ميدان قد لا تملك قراره قريبا في جنوب لبنان. تفاصيل الانتشار الميداني الإسرائيلي وتطورات عملياتها العسكرية نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
8: شكرا محمود. ويمكن الحديث في لبنان عن مسألتين اثنتين تتمسك فيهما إسرائيل حتى الآن. الأولى حرية الحركة وفق التعريف

0: الإسرائيلي الذي يتيح لإسرائيل والجيش الإسرائيلي شن هجمات متى ترى خطرا داهما؟ النقطة الثانية هو أيضا ما تسميه إسرائيل بالحزام أو حزام الدفاع المتقدم، وهو شريط تحتله داخل لبنان. ولتحقيق هذين الأمرين على ما يبدو على الأقل بالنسبة للتقدم الميداني، يمكن أن نلحظ حركة ميدانية وبين قوسين تحركات على نقاط استراتيجية ترمي إسرائيل للتقدم واحتلالها إن أمكن ذلك. فبعد الاستيلاء على قلعة الشقيف، والمهم في هذا الموقع الجغرافي بطبيعة الحال ليس القلعة نفسها بل هو المرتفع الذي تقوم عليه القلعة والذي يتيح لإسرائيل الإشراف على مناطق واسعة، شمال نهر الليطاني، جنوب نهر الليطاني، مستوطنات إصبع الجليل، القطاع الشرقي في جنوب لبنان، ومناطق واسعة من البقاع الغربي. من نقطة الشقيف تحاول أيضا إسرائيل التقدم أكثر باتجاه مرتفع استراتيجي ثاني هو علي الطاهر. على هذا الموقع كانت تقيم إسرائيل قبل انسحابها من جنوب لبنان عام 2001 من أهم المواقع العسكرية، واحد من أهم وأكبر المواقع العسكرية في المناطق التي تحتلها أو كانت تحتلها آنذاك. هذا الحراك الإسرائيلي في مناطق شمال نهر الليطاني يترافق مع حديث للجيش الإسرائيلي يقول بأنه بات يسيطر ميدانيا على ما تعرف بمنطقة هضبة النبطية، وهذه الهضبة هي عبارة عن تلال مرتفعة تحيط بمدينة النبطية وهي واحدة من أكبر مدن جنوب لبنان. أهمية هذه التلال استراتيجية، طبعا لم تدخل إلى هذه المناطق جميعها إسرائيل، لا تحتلها، هي فقط تقع تحت سيطرتها النارية. أهمية هذه المنطقة أو هضبة النبطية وفق التسمية الإسرائيلية هي أنها تجمع تلال مرتفعة تمتد من شمال نهر الليطاني وصولا إلى منطقة تسمى في لبنان إقليم التفاح، وهي التي تصل مناطق الجنوب بالبقاع الغربي. وفي جنوب نهر الليطاني أيضا تشرف هذه المنطقة على مساحات واسعة بالمنطقة الوسطى داخل الأراضي اللبنانية وأيضا في مستوطنات إصبع الجليل. هذه السيطرة النارية أو الميدانية أيضا عززتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم أكثر في المنطقة أو انطلاقا من المنطقة التي تحتلها، انتقلت من دير سريان والمناطق المحيطة بها، وهناك مؤشرات ميدانية على الأقل تصدر من الجانب الإسرائيلي تتحدث عن احتلال بلدة الغندوري. وبهذا تكون إسرائيل أيضا قد سيطرت على منطقة استراتيجية تعتبرها منطلقا لحزب الله لتنفيذ عملياته وهجماته بالصواريخ وأيضا المسيرات، والأهم هو أيضا مستوطنات إصبع الجليل. نختم فقط بشكل سريع هو أن المحاور الاشتباك إضافة إلى تلك التي تحدثنا عنها لا تزال تنتشر على طول الخط الذي تحتله إسرائيل، وهناك محاولات إضافية للتقدم باتجاه مدينة سور أو على الأقل السهل الساحلي المؤدي إلى مدينة سور. هذا الحراك الميداني بطبيعة الحال قد يكون له قراءة في الأهداف السياسية. محمود.
1: نعم سلام، سنحاول ذلك مع الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الموجود معنا في الاستوديو. دكتور مرحبا بك. إذا أردنا السباحة في عقل بنيامين نتنياهو وصانع القرار الإسرائيلي والنظر في كيفية تشكل الموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق الآخذ في التبلور، هل تنظر إسرائيل لهذا الاتفاق بوصفه خطرا في حد ذاته، أم الخطر يكمن في التفاصيل وفي الصياغة المحتملة لهذا الاتفاق؟
2: الاثنين معا. إسرائيل منذ البداية تعتبر أي اتفاق مع إيران هو لا ينسجم مع المصالح والأهداف الإسرائيلية. مبدأ الاتفاق إسرائيل لا تريده مع إيران، لأن إسرائيل هدفها الاستراتيجي هو إسقاط النظام الإيراني، وذلك أي اتفاق معها بغض النظر عن بنود هذا الاتفاق هو لا يصب في الأهداف الإسرائيلية. ولكن أيضا التفاصيل في الاتفاق، يعني حتى لو إسرائيل استسلمت إلى واقع أن هنالك اتفاق بين ترامب وبين إيران، أيضا هنالك بعض التفاصيل والبنود التي إسرائيل لا يمكن أن تقبل بها لأنها رفعت سقف أهدافها حتى فيما يتعلق بالاتفاق. مثلا إسرائيل تريد تفكيك كامل وشامل للبنية النووية الإيرانية وإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خارج إيران. إسرائيل تريد قطع العلاقة بين إيران وبين حلفائها في المنطقة. والأهم أيضا أن إسرائيل لا تريد إمداد إيران بأي عوائد اقتصادية. هذه البنود الثلاثة إسرائيل غير متأكدة أن الاتفاق يشملها.
1: هل في سبيل تحقيق هذه الأهداف هل تعمل إسرائيل على تعطيل الاتفاق وإبعاده نهائيا، أم تعمل على رفع كلفته بالنسبة للولايات المتحدة من خلال بعض الأدوات التي تستطيع التأثير فيها مثل الملف اللبناني مثلا؟
2: التأثير الإسرائيلي على تعطيل هذا الاتفاق تراجع بشكل كبير جدا. بمعنى هنالك كان في تأثير إسرائيل في السنوات الأخيرة، ولكن بعد هذه الحرب، بعد هذه التجربة، تقريبا التأثير الإسرائيلي تلاشى فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. ولذلك إسرائيل تعتبر أن الاتفاق هو ضربة سياسية لها. أولا تأثيرها تراجع، وثانيا بنود الاتفاق قد تتناقض مع المصالح الإسرائيلية. واتضح لإسرائيل أن تأثيرها على ترامب تراجع فيما يتعلق باستئناف الحرب على إيران كما أرادت إسرائيل، واتضح ذلك أكثر وأكثر عندما هاجمت إيران إسرائيل وترامب سمح لإسرائيل برد ليوم واحد على إيران ثم أوقف المواجهة بين البلدين. قرار الحرب وقرار السلم والتسوية مع إيران أصبح قرارا أمريكيا خالصا، وهو أمر لم يكن في السابق.
1: حينما تقول قرار أمريكي خالص، هذا يعني أن الولايات المتحدة هي ذلك الطرف المؤثر في الاتفاق من عدم أو اتخاذ القرار الحاسم بشأن هذا الاتفاق، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون الرئيس ترامب وحده هو الذي يعمل في هذه الساحة. هناك أدوات للتأثير الإسرائيلي تقليديا كانت بارعة فيها، مثل الاستخبارات، الكونغرس، الرأي العام الأمريكي وغير ذلك من الأدوات. ورأينا الرئيس ترامب نفسه ينقلب على تصريحات وعلى قرارات اتخذها في السابق لأجل عيون بنيامين نتنياهو.
2: إسرائيل استعملت هذا النفوذ عندما وقع أوباما على الاتفاق النووي. ذهب نتنياهو إلى الكونغرس عام 2015 وخطر بالكونغرس ضد الاتفاق، وأقنع ترامب بالخروج من الاتفاق عام 2018. ولكن الآن الوضع مختلف تماما. الآن الصراع والمواجهة هي مع ترامب الشخص وليس مع المؤسسة الأمريكية. ونتنياهو يدرك تماما أنه حتى لو استطاع أن يقنع بعض المحيطين بترامب بمأساوية هذا الاتفاق على إسرائيل، فهو يعرف جيدا أن ترامب بالنهاية هو الذي سوف يتخذ القرار. طبعا التعويل الإسرائيلي سيبقى أنه ترامب يغير رأيه بآخر لحظة، ولكن حتى هذا الأمر إسرائيل لم تعد تعول عليه، لأنها تعلم أنه ترامب قد يتخذ قرار بالحرب وثم أيضا يتراجع عنه كما يتخذ قرار بالسلم ويتراجع عنه.
1: طيب بنيامين نتنياهو داخليا أمام خيارين ربما كلاهما مر، حاجته إلى إظهار أنه يؤثر في سير المفاوضات المتعلقة بالاتفاق المرتقب، لكنها في الوقت ذاته تتعارض مع حاجته إلى الظهور بموقف المتفاجئ من إبرام الولايات المتحدة اتفاقا لا يلبي سقف الطموحات الإسرائيلية. أيهما سيختار؟
2: هذا الاتفاق إذا حدث هي عمليا حلقة جديدة يقوم بها ترامب بقصد أو بدون قصد بإنهاء نتنياهو سياسيا على المستوى الداخلي. الآن نتنياهو ماذا يحاول أن يفعل؟ يقول أن هذا الأمر ليس مسؤوليتي، هذا مسؤولية الولايات المتحدة وهي فرضته على إسرائيل. أنا أحاول، أنا حاربت وحاولت أن أضغط، ولكن بالنهاية ترامب يفرض علينا هذا الأمر، ولكن لا أحد يصدق في إسرائيل. عمليا هذا الاتفاق هو المسمار الأخير في النعش السياسي لبنيامين نتنياهو، لأن هذا الاتفاق يتناقض تماما ما قاله نتنياهو للإسرائيليين منذ عامين.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إذن ساعة إخبارية جديدة نلتقي فيها معكم ومستمرون في هذه التغطية لمآل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتوقيع المرتقب عليها، كما نبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي رفيع إن الولايات المتحدة ستوقف حصارها البحري على إيران بالتزامن مع خطوة فتح مضيق هرمز، وأن الاتفاق يلزم إيران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي. وأضاف المسؤول أن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية تشارك فيها واشنطن. من جانبه قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة إن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن أن الجانبين الأمريكي والإيراني اتفقا على النص النهائي لاتفاق سلام. وذكر بيان للخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم جهود باكستان لإنهاء الأزمة سلميا، وشدد على ضرورة تجاوب الجميع للتوصل لاتفاق سلام شامل. وفي جنوب لبنان يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة، كما يواصل حزب الله الإعلان عن تنفيذ عمليات استهداف لتجمعات جنود إسرائيليين في الجنوب. إلى ذلك أخلى الجيش اللبناني مواقعه في كفر تبنيت بقضاء النبطية بعد توغل قوة إسرائيلية في البلدة. سياسيا قال الرئيس اللبناني إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن على حزب الله أن ينفذ التزاماته ويعلن دعمه لمفاوضات واشنطن. نتابع أولا هذه الصور المباشرة لأثار استهداف إسرائيلي في يحمر شقيف بجنوب لبنان. الآن إلى شبكة مراسلين، معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك وجد، آخر تصريحات المواقف أيضا الأمريكية تحديدا بعد إعلام إسلام أباد عن احتفال إلكتروني يتعلق بتوقيع هذا الاتفاق.
4: حقيقة لا يوجد تصريح متعلق بطبيعة الاحتفال ازدهار، ولكن هناك تصريحات متعلقة بجوهر الاتفاق وبعض بنوده، وأهمها ما قاله مسؤول أمريكي في رفيع في الإدارة الأمريكية من أن الاتفاق يعني التزام، يقضي بالتزام إيران بفتح مضيق هرمز. وفي هذه الجزئية أوضح المسؤول الأمريكي بأن القوات الأمريكية، وفي حال انضمت إليها القوات الفرنسية والبريطانية، كلها ستعمل جميعا على ضمان عدم وجود ألغام في المضيق، علما بأنه هناك مسارات آمنة يمكن للسفن التجارية استخدامها فور فتح إيران لمضيق هرمز. ولكن ما تريده الولايات المتحدة هو ضمان خلو المضيق بأكمله من أي ألغام، تفاديا لأي أحداث مستقبلية. بالمقابل وبالتزامن مع فتح إيران للمضيق، وطبعا بالتالي السماح لعمليات إزالة الألغام بأن تبدأ، سوف ترفع الولايات المتحدة حصارها المستمر منذ بضعة أشهر على الموانئ الإيرانية. وكذلك هناك جزئية متعلقة باليورانيوم عالي التخصيب، ووفق ما قاله المسؤول الأمريكي الرفيع، هناك بند متعلق بالتزام إيران بأن يتم تدمير اليورانيوم عالي التخصيب على أراضيها، ومن ثم إزالته ونقله إلى خارج طهران. هو أكد بأن ما يتعلق بهذه الجزئية، جزئية التدمير، الأجزاء التقنية فيها والعملية لتنفيذها سوف تخضع للمحادثات التقنية التي ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم ببضعة أيام، وهذه المحادثات سوف تكون تقنية بحتة ومتعلقة في معظمها بالبرنامج النووي الإيراني، والذي من ضمنه كما قلنا عملية تدمير وإزالة اليورانيوم عالي التخصيب المدفون تحت الأرض في إيران جراء العمليات العسكرية والاستهداف الأمريكي العام الماضي في يونيو الماضي بقاذفات بإثنان. هذه جزئية مهمة جدا وجوهرية بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهي تروج لها على أنها أول وأكبر خطوة على صعيد ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وهذه هي القضية الجوهرية التي أصلا كانت تسوقها كإدارة الرئيس ترامب كمبرر للذهاب إلى العمليات العسكرية. واضح بأن هناك اتفاق وتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وأيضا دول إقليمية على أن ما تنتهي به المطاف المفاوضات الشاملة حول الاتفاق الشامل سوف تكون حسب ما وصفه المسؤول الأمريكي الرفيع اتفاقية سلام إقليمية موسعة تضمن وقف إطلاق النار بما في ذلك بين لبنان

0: وإسرائيل، لكن مع حق الدفاع عن النفس بالنسبة لإسرائيل.
1: الزميلة وجد وقفي من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. الآن إلى طهران مع الزميل عمر هواش لرصد أيضا المواقف، الأجواء والتفاعلات، خاصة وأن الأنظار تترقب الآن هذا الموعد المرتقب الذي أعلنته إسلامباد عن توقيع مذكرة التفاهم.
2: نعم، آخر ما صدر هو للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وهو المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض، قال إن التوقيع على مذكرة التفاهم بات أكثر أو أقرب من أي وقت مضى. وعند سؤالي عن احتمال توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد أو إلى جنيف، قال إن الوفد الإيراني المفاوض ليس لديه أي خطة للتوجه لا إلى جنيف ولا إلى أي مكان آخر، لكن هذا بطبيعة الحال لا يعني ازدهار أن الإيرانيين لن يوقعوا على المذكرة، لأن عباس عراقجي نفسه يوم أمس كان قد قال إن التوقيع على المذكرة سوف يكون بشكل إلكتروني عن بعد وليس بشكل حضوري. لكن لماذا هذا الأمر هنا في طهران؟ ينظر إلى الحضور والمشاركة مع الأمريكيين، ربما التصافح معهم في حال كان التوقيع حضوريا، على أنه غير مناسب غير ملائم، كون الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت حربين على إيران، اغتالت المرشد الإيراني، فرضت العقوبات. لذلك أي صورة للوفد الإيراني المفاوض وهي تصافح مع الوفد الأمريكي لا تخدم النظام هنا في طهران ولا تخدم السياسات الداخلية، فضلا عن أن طهران كما واشنطن قد تكون قدمت عدة تنازلات في هذا الاتفاق لأجل التوصل إلى حل وسط والتوصل الاتفاق النهائي. لذلك ليس هناك إنجاز كبير يمكن أن يتم الترويج له من خلال هكذا صورة تجمع الطرفين. قبل ساعات كنا نتحدث عن تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، نقلته وكالة أنباء الرسمية الإيرانية بأن التوقيع لن يكون يوم غد الأحد، لكن قبل قليل تم حذف هذا التصريح من الموقع الرسمي للوكالة، وهذا مؤشر على أنه احتمال لأن يكون التوقيع يوم غد الأحد مثلما قالت المصادر الباكستانية قبل قليل في تصريح للجزيرة. الآن ما يتحدث عنه الإيرانيون هو التحضير للمرحلة المقبلة، سواء من خلال التفاوض أو من خلال ما يروج به للمجتمع الإيراني. على مستوى التفاوض يقول المتحدث باسم الخارجية إن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، وإن إيران سوف تفاوض الأمريكيين في المرحلة الثانية من المفاوضات أي 60 يوما، بناء على عدم الثقة وعدم حسن الظن نظرا للتجارب السابقة. كذلك كان قد قال عباس عراقجي وزير الخارجية إنه في حال لم تنفذ واشنطن تعهداتها في مذكرة التفاهم فإن هذا الأمر قد يعيق التوصل إلى الاتفاق النهائي. وقبل قليل كان الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كأنه يحضر الإيرانيين إلى الإعلان عن هذا التفاهم، عندما يقول إن المرحلة المقبلة هناك تحديات فيها وتتطلب الوحدة والانسجام، وأن البلاد تعاني من الكثير من المصاعب الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. الآن معنا عبد الرحمن مطر من إسلام أباد، حيث الأنظار تتوجه إلى إسلام أباد وكيف تدار هذه المرحلة. عبد الرحمن.
3: نعم، بالتأكيد الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي كان قد أكد للجزيرة قبل بعض الوقت بأن غدا الأحد سيتم تنظيم حفل توقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأن هذا الحفل سيتم تنظيمه عبر تقنية الفيديو. هذا تحديدا ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للجزيرة. وقبل ذلك كان هناك بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية على إثر تواصل هاتفي بين وزيري الخارجية الباكستاني والسعودي، وفي ثنايا البيان الرسمي الباكستاني هناك تأكيد على أنه سيكون يوم غد سيتم تنظيم حفل توقيع إلكتروني على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. وهذا يأتي حقيقة في ظل ما كان رئيس الحكومة الباكستانية قد أعلنه عصر هذا اليوم، عندما كتب على منصة إكس بأن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية سيوقعان خلال الساعات

0: وتحديدا هل سيتم التفاوض عن المشروع النووي او عن الانصده الايرانيه المجمده في الخارج او غيرهما من المواضيع الخلافيه الكثيره والمتعدده حقيقه بين امريكا وايران. لكن على كل حال الواضح هو ان باكستان الان تتوج جهود دبلوماسيه استمرت لاسابيع طويله بالاعلان الان عن انه سيتم يوم غد تنظيم حفل للتوقيع الكترونيا عبر تقنيه الفيديو على اتفاق سلام بين امريكا وايران. وأيضا في ثنايا هذا الإعلان كان هناك بيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية تحدث أيضا عن اتصال هاتفي هام بين رئيس وزراء باكستان ونظيره القطري، حيث قدم شهباز شريف لرئيس وزراء قطر ملخصا عن كافة مجريات الأحداث، وأيضا شكره على الدعم الكبير الذي تلقته باكستان من دولة قطر خلال ممارستها دور الوساطة بين أمريكا وإيران.
1: شكرا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الآن إلى زوايا النقاش، معنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز، معنا أيضا جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومعنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، كما سيكون معنا من طهران الدكتورة عاطفي طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ مع الزميل عبد القادر فايز. كنا قد تابعنا في نشرات سابقة عبد القادر في حديثك عن أن ما يجري الآن في إيران هو عملية احتواء للتيار المعارض للتوقيع على مذكرة التفاهم. هل حسم الأمر؟ هل تمت عملية الاحتواء؟ وأيضا كيف تتم عملية الاحتواء هذه؟
2: يمكن أن نقول بأن الجزء الأهم من هذه العملية تم، أو على الأقل وضع على المسار، بمعنى أن هذا التيار هو ليس تيار عابر ويحتاج إلى تعامل خاص، ازدهار داخل البلاد. منذ تقريبا 10 أيام أو أكثر قليلا بدأ التعاطي مع هذا التيار تمهيدا لما نراه اليوم. الخطوة الأولى كانت بأن المرشد أعاد مذكرة التفاهم إلى مجلس الأمن القومي، وقال للمجلس بأن أي شيء يتم إقراره في المجلس بأغلبية الثلثين سيكون موافق عليه. لذلك لم يقل بأنه مع المذكرة وليس ضد المذكرة. هذا التيار المعارض للمذكرة كان ينتظر أي كلام يخرج من مساحة المرشد لكي يعتمد عليه ويأخذ به لرفع سقف المعارضة للمذكرة، ولكن إعادة المذكرة لمجلس الأمن القومي وهذه الخطوة من المرشد منعت ربما هذا كان الاحتواء الأول. الاحتواء الثاني، ممثل المرشد في مجلس الأمن القومي هو من هذا التيار المعارض وهو السياسي المعروف سعيد جليلي، لم يكن حاضرا في اللحظة التي أقر فيها المرشد بالثلثين هذه المذكرة. هذا كان الاحتواء الثاني. ربما الخطوة الثالثة جرت بأن هناك تقارير خرجت في إيران اقتصادية في المساحة الصحفية منذ نحو أسبوع تشير بأن اقتصاد البلاد ليس بالضرورة أنه قادر على الصمود في المرحلة المقبلة بالأرقام، ركود، تضخم، أعداد، وكأنها تسحب الورقة من التيار المعارض للمذكرة عندما يقول بأن البلاد قابلة للصمود في وجه مواجهة واقتصاد البلاد قابل للصمود. الخطوة الأخيرة ربما هو التوجيه الضمني، لا أقول توجيه رسمي، ولكن توجيه ضمني لما يعرف في إيران بمؤسسة المداحين. المداحين هم مؤسسة غاية في الأهمية في إيران، وهم الذين يحيون المراسم الدينية في شهر محرم ويكون لديهم كلام سياسي في الجموع الشعبية. هؤلاء مؤسسة مؤثرة في البلاد. لا أقول هناك توجيه رسمي، ولكن يبدو لي بأنه طلب من هؤلاء أن لا يكون الاتفاق أو المذكرة مادة خلال هذه الاحتفالات. وأخيرا الجموع في الشارع التي نراها ليلا تدعم النظام، جزء كبير منها هي جمهور التيار المعارض. لذلك الاحتواء جاء في هذه النقاط الخمسة مع بعضها البعض للقول لهذا التيار: أنت أصيل في البلاد، ولكن يجب عليك أن تسير في المسار الذي أخذه المفاوض الإيراني وكأنه هو قرار البلاد.
1: عبد القادر، أين المؤسسة العسكرية في ضوء كل ما ذكرت؟ تحدثت عن خمس خطوات، خمس مراحل احتواء إن صح التعبير. أين المؤسسة العسكرية، الحرس الثوري، خاصة وأن القضايا التي ستناقش ويتم الاتفاق عليها تتعلق في لب اختصاصات المؤسسة العسكرية؟ نتحدث عن مضيق هرمز على سبيل المثال وغيره من القضايا.
2: حقيقة هذا سؤال مهم ازدهار. لماذا؟ لأن الحرس الثوري طالما كان رافعة أو

0: معسكر في إيران لطالما كانوا رافعة لأي قضية لها علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى عندما تعارض المؤسسة العسكرية جهرا أي موضوع له علاقة بأمريكا يصبح موقف المفاوض السياسي ضعيفا على الطاولة. لذلك واضح تماما بأن الحرس وإن كان لديه ملاحظات، يوم أمس سمعنا الوزير عباس عراقشي يقول بأن هناك ملاحظات على هذه المذكرة، هذا كلام للداخل صحيح، ولكن أيضا موجه للحرس، لأن الحرس حتى الآن لديه بعض الملاحظات فيما يخص مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، ولكن هي ملاحظات لا تعطل المسار. الحرس يتبنى صمت كمن يريد أن ينجح المسار. لو كان يريد الحرس والعسكر أن يفشلوا مسار التفاوض لكانوا تكلموا بشكل واضح ضد مذكرة التفاهم، ولكن هذا الصمت يمكن أن يوصف بأنه صمت من رضي بما وضع على الطاولة.
1: إذن يمكن القول قبل أن أنتقل إلى ضيفنا جوبوريلي، هل حسم الموقف إيرانيا اتجاه مذكرة التفاهم؟
0: المذكرة أقرت إيرانيا، ولكن إيران تتبنى نهجا تدريجيا في الوصول إلى نعم كاملة ومكتملة.
1: نعم، ماذا عن الموقف الأمريكي جوبوريلي؟ هل حسم أيضا باتجاه التوقيع فعليا على مذكرة التفاهم كما أعلن المسؤولون في إسلام أباد؟
2: Well, you know, حسناً. I used this analogy earlier. It's like the Roman Catholic.
3: الأمر أنا استخدمت الاستعارة حتى للتشبيه عندما يتم انتخاب البابا بالبابا في الفاتيكان بإطلاق الدخان فوق الكاتدرائي، وذلك ما يحصل مع الرئيس ترامب. بإمكاني أن أقول بأن السؤال المطروح من قبل وسائل الإعلام وبعض السياسيين كيف بإمكان تعزيز هذا الاتفاق، وماذا عن إزالة التجميد عن الأصول وعن الأموال، وهو أمر مقلق للغاية للعديد من الأساسيين من أجل ضمان التخلص من اليورانيوم المخصب. ثانيا، فيما يتعلق بمقارنته بالاتفاقية السابقة في عهد أوباما، لذلك كان الرئيس يتلقى هذه الانتقادات، وإن كانت هذه المرحلة ستجعل الولايات المتحدة في موقف أقوى من إدارة أوباما. ليس فقط مبعث قلق بالنسبة للسياسة فقط، ولكن للرئيس ترامب، وهو سيؤثر على أي قرار يتخذه. أعتقد بأن هذا الاتفاق أقوى بالمقارنة مع الاتفاق السابق، لذلك هو يتلقى هذه المساندة.
1: هو ما سعى إليه الرئيس دونالد ترامب في الأساس، أن لا يكون هناك اتفاق شبيه باتفاق أوباما الذي انتقده طيلة السنوات الماضية. ماذا الإجماع الأمريكي جوبوريلي على هذه الخطوة الأمريكية بالذهاب للتوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران؟
3: إذا ما أردت أن تسألي فيما يتعلق بهذا الأمر، نعود إلى تصريحات نائب الرئيس جيد فانس، ونحن نفهم كذلك الموقف الإيراني فيما يتعلق بالتحاور، وذلك ربما قد يعتبر انتصارا بالنسبة للرئيس ترامب. مع ذلك أعتقد بأن ذلك سيكون مرتبطا بالمسائل والتحديات في المرحلة الثانية من المفاوضات بعد 60 يوما، سواء كان هذا التوقيع يدويا أو رقميا. لا أقصد بذلك مسار سلام سيفضي إلى إيقاف هذه الحرب، ولكن أعتقد ما نستسلم بالمرونة.
1: لا يزال الأمر يتعلق بتفاصيل بنود هذا الاتفاق، الجميع يبحث عنها، يريد معرفة المزيد مما يتكشف بخصوصها شيئا فشيئا. ما هو معروف حتى اللحظة هو ستنسحب الولايات المتحدة فيما يتعلق بحصارها المتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي إيران ستفتح مضيق هرمز مباشرة. هناك نقاط أخرى تتعلق بالمنطقة التي شهدت هذه الأزمة، يعني الحلفاء، حلفاء الولايات المتحدة، هل سيشملهم أي شيء يتعلق بمذكرة التفاهم؟ هذه مصالح الحلفاء أين هي في رؤية الولايات المتحدة؟
3: أعتقد بأنهم سيكونوا معنيين بالعديد من النقاط، ولذلك هم يريدون إنجاح هذه الصفقة. ومن ضمن هذه النقاط التي لا يمكن تفاديها هي مسألة مشاركة إسرائيل في هذا المسار. ومثلما إيران تريد ضمانات، كذلك إسرائيل تريد ضمانات بعدم التعرض لهجمات حزب الله. ورأينا الرئيس ترامب اتخذ موقفا صارما مع رئيس الوزراء نتنياهو ودعاه بكل وضوح للتوقف عن الهجمات، وربما ذلك سيوضح مدى صدق هذه العلاقة.
1: نشرك ضيفتنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني قراءة أستاذة عاطفة في مجمل المواقف السياسية الإيرانية كما تبعتموها مؤخرا، وأيضا مدى التفاؤل على المستوى الإيراني فيما يتعلق بالتوقيع المرتقب إيرانيا على مذكرة التفاهم.
3: علي أن أبدأ بكلمة التفاؤل، لأنه يبدو بأنه ربما لأول مرة تبدو مؤشرات التفاؤل. المتعلقة بهذا المسار، ويبدو بأن هنالك كذلك بعض التيارات التي ليست متفائلة جدا، ربما عليهم أن ينتظروا ثم يرون ما الذي يحصل بالمقارنة مع المفاوضات السابقة. إذن هذه هي النقطة تجعلنا متفائلين بعض الشيء، و أعتقد بأنه هنالك إرادة للمصالحة بين مختلف وجهات النظر في الداخل الإيراني.
1: ولكن ما حدود هذا التفاؤل في هذه المرحلة أستاذة عاطفة؟ يعني مسار التفاوض ليس مسارا جديدا، شهدنا جولات صولات أيضا في هذا المسار شبه الكثير من التفاصيل، يعني يتقدم أو تتقدم الأطراف خطوات تتراجع خطوات. الآن ما حدود هذا التفاؤل على المستوى الإيراني؟
3: في الواقع أعتقد بأن الأمر لم يكن سهلا، لأن هذه المفاوضات تجري مع محاولة تقريب النظر بين الطرفين، وهنالك ربما رغبة أكثر في إبرام هذه الصفقة، رغم أن هنالك طرف ثالث في هذا النزاع وهو إسرائيل التي تحاول عرقلة هذا المسار، وهي لا تريد أي نوع من الصفقات، وهي ستحاول تخريب هذه الصفقة بأي طريقة. ويرون أن هذا النزاع هو نزاع وجودي وإقليمي، لذلك نرى هذا التصعيد من قبل إسرائيل في المنطقة، وربما قد يتسبب في تشويش هذه المفاوضات. وإذا ما كان هنالك أي مبادرة للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف لقبول الموقف الإيراني من أجل الوصول إلى سلام في المنطقة، فإنه سيكون مرتبطا بهذه العلاقة الثلاثية، وإلا فإن هذه الصفقة لن تحظى بقبول الجميع، وربما قد تتسبب في عدم التخلص من العقوبات ومن تجميد الأموال وكل هذه الأمور المؤثرة على الاقتصاد الإيراني. هذه السياسة المتواصلة. إذن هذا ما أردت أن أشرحه في هذا الموقف.
1: نعم دكتور سليم زخور، تقييمكم للمواقف جميعا، وهل ترى بأن الأطراف تهرول من أجل توقيع مذكرة التفاؤل، أم أن هناك بعض الأمور التي قد تعرقل ربما هذه العملية؟
4: يعني واضح من التأكيد الباكستاني أن الأمور أصبحت منجزة وأصبحت منتهية، وكما تفضل مراسل الجزيرة من طهران بموضوع أن الخارجية الإيرانية سحبت تعليق المتحدث باسم الخارجية بمعنى أنه لن يكون هناك توقيع غدا، هذا يؤكد على يعني أن التوقيع فعلا سيكون غدا، وواضح أن الوسيط الباكستاني لا يعلن كما تعودنا إلا ما هو مؤكد من جانبه. هذا حصل في وقف إطلاق النار المرة الأولى عندما قام رئيس الوزراء الباكستاني بمنشور على أكس أعلن الموضوع، وأيضا أمس عندما حسم هذا التردد وهذا النقاش في طهران، وأيضا اليوم من أجل توضيح الآليات إن كان من رئيس الوزراء أو من المتحدث باسم الخارجية الباكستانية. إذن الموضوع هو سيكون التوقيع عبر اتصال الفيديو غدا كما صرح الوسيط الباكستاني. الآن هل هناك هرولة أو لا؟ على الأقل من الجانب الإيراني هناك موافقة مترددة وإخراج حذر وخجول، وتم هذا الموضوع كما شرح عبد القادر منذ قليل. يعني الجانب الأمريكي يبدو أنه يريد أن ينتهي من هذه العملية، يريد أن يقدم هذا الإنجاز. الجانب الإيراني يريد هذا الموضوع، لكن نتيجة التباينات إخراج الموضوع يأخذ بعض الوقت، وهذا هو ما يتم إخراجه حاليا في الساعات المقبلة من أجل انتهاء من التوقيع.
1: يعني أشرت إلى موضوع الإخراج وهي نقطة لافتة جدا، كانت الأنظار تتجه نحو جنيف بعد الإعلان الأمريكي عن مذكرة التفاهم والتوقيع عليها في أوروبا وتحديدا في جنيف. اليوم إسلام أباد تظهر للصورة من جديد كوسيط أساسي وكفاعل رئيسي ولعب رئيسي في هذه المعادلة وملف المفاوضات لتعلن عن حفل توقيع إلكتروني. ماذا فهمت مما جرى؟
4: منطق الأمور أن تكون إسلام أباد لها دور كبير في حفل التوقيع إذا كان إلكتروني أو حضوري، بمعنى كل هذه الجهود التي قام بها الوسيط الباكستاني حكما كان يفترض تلقائيا أن تكون إخراج أو تظهير هذه الصورة من إسلام أباد، خاصة أنه كما يحكى وعلينا نتأكد غدا أن سيتم يعني ذكر إسلام أباد في تسمية هذه مذكرة التفاهم. من الواضح أن كان هناك حرص، يعني الجانب الأمريكي يريد كان توقيع حضوريا، الجانب الإيراني يريد توقيع إلكتروني. يبدو أن الوسيط الباكستاني قام بتسوية ما أن هو توقيع إلكتروني ولكن حفل من خلال تقنية الفيديو، بمعنى أنه يريد صورة معينة الوسيط الباكستاني نتيجة هذه الجهود، رغم أن ليست جهود باكستانية. أيضا يجب أن لا ننسى أن دور الوسيط القطري في الأسابيع الأخيرة كان كبيرا، وهنا لابد من الإشارة إلى هذا التكامل في هذه الوساطة المتعددة الأطراف بين باكستان وبين قطر وبين الرافعة الإسلامية العربية لدور الوسطاء.
1: شكرا لك ولضيوفنا الكرام. أيضا الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، معنا من مدينة نبطية جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم للوقوف على آخر تطورات المشهد في الجنوب اللبناني مع استمرار الغارات والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. مازن.
5: نعم، في الواقع ازدهار يمكن أن نشاهد الآن هذا الحريق بعدسة الكاميرا، وهو يقع في محيط بلدة يحمر الشقيف. هناك اندلاع نيران في تلك النقطة تحديدا التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإذا ما ربطنا هذه النيران مع البيان التاسع الذي صدر عن حزب الله وأشار فيه إلى أنه استهدف مركزا قياديا لجيش الاحتلال في محيط بلدة يحمر الشقيف بمحلقة انقضاضية، فيمكن أن نؤكد بأن هذا هو المكان المستهدف تحديدا. ذلك أنه عند الساعة السادسة من مساء اليوم، أي قبل نحو ساعة ونصف هنا بالتوقيت المحلي، بدأ اندلاع هذه النيران التي نشاهدها وهذا الحريق الكبير، ومن بعدها صدر البيان من قبل حزب الله مشيرا إلى تنفيذه عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال المحلقات الانقضاضية على هذا التجمع وهذا المركز المستحدث وهو قيادي تابع لقوات الاحتلال. هذا الأمر يأتي في سياق الاستهدافات التي نرصدها منذ صباح اليوم والتي تكررت سواء كانت في محيط كفر تبنيت وأطراف كفر تبنيت حيث تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كذلك الأمر بالنسبة ليحمر الشقيف وزوتر الشرقية. وبالتالي نتيجة العمليات التي تحصل هنا تحديدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت منذ منتصف ليل أمس أن تتقدم من هذه المنطقة من محيط أرنون ويحمر الشقيف وكذلك الأمر من كفر تبنيت باتجاه مرتفعات علي الطاهر، حصلت مواجهات كبيرة ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت أن تندفع من كفر تبنيت باتجاه المرتفع، ولكن وفق المعطيات الميدانية التي لدينا والتي استقيناها من أكثر من مصدر أمني هنا يتقاطع في منطقة النبطية، يمكن أن نقول بأن هذه المواجهات دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة الانسحاب باتجاه أطراف كفر تبنيت، حيث نفذ حزب الله عمليات عسكرية ضد القوات التي تقدمت باتجاه مرتفعات علي الطاهر وعادت وتراجعت إلى الخلف. وكذلك الأمر من بعدها تم تنفيذ عمليات متعددة ضمن هذا الأفق الذي نشاهده وتحديدا بمكان اندلاع النيران في يحمر الشقيف. ازدهار هذه الجبهة، جبهة النبطية، هي الأشد تصعيدا منذ أيام، ومن الواضح بأننا إزاء محاولة إسرائيلية للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر التي تقابل قلعة الشقيف التاريخية والتي تعتبر من المواقع العسكرية الاستراتيجية التي تكشف كامل هذه المنطقة التي نتواجد فيها سواء كانت في مدينة النبطية أو في محيطها وضمن كل هذا الشعاع من البلدات المنتشرة هنا ضمن هذا القضاء، قضاء النبطية. هذا المرتفع الذي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليه هو يكشف ليس فقط مدينة النبطية ولكن نعم. أيضا يكشف القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وبالتالي هذا هو الواقع، وهنالك من يقرأ ازدهار. نعم، سياسيا يمكن أن نقول بأن التصريحات التي صدرت اليوم من قبل الرؤساء وتحديدا من قبل رئيس الحكومة إنما تسعى لإيجاد قراءة واقعية ترتبط بالمخرجات التي قد تصدر غدا أو خلال الأيام المقبلة حول الاتفاق الإيراني الأمريكي، تحديدا ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار هنا في جنوب لبنان ووفق ما رشح من التسريبات. بالنسبة لرئيس الحكومة كان واضحا بكلامه عندما اعتبر بأنه ينبغي أن نكون واقعيين وأي مخرجات تأتي من إسلام أباد سيتم التعامل معها على أرض الواقع هنا، ولكنه شدد على أن من يقوم بالمفاوضات هو لبنان يفاوض عن نفسه. وبالتالي في الجلسة المرتقبة في الجولة الخامسة في 22 من الشهر الجاري في واشنطن
1: نعم
5: سيقوم لبنان هو بالمضي قدما بمسار المفاوضات لإيجاد ترتيبات ترتبط بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وأطلاق الأسرى وعودة النازحين وانتشار الجيش اللبناني. وبالتالي ثمة مقاربة الآن عبر عنها رئيس الحكومة من خلال كلامه، وهي تشدد على ضرورة تثبيت كامل ما خرجت به الحكومة من قرارات منذ أغسطس الماضي تتعلق بحصر السلاح وانتشار القوى الأمنية في كامل رقعة الجغرافيا اللبنانية، ولكن في المقابل كان واضحا أن هذه المقاربة هي أكثر واقعية وتتعامل مع أي مخرجات محتملة لاتفاق إيراني أمريكي يشمل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بمزيد من الواقعية والبراغماتية، ولكن على قاعدة أن لبنان هو من يفاوض عن نفسه وهو من يعتبر بأن المسار التفاوضي الذي من المفترض أن ينطلق بجولته الخامسة في واشنطن خلال الأيام المقبلة هو الكفيل بإيجاد تسوية لكامل النقاط العالقة والتي ترتبط بالانسحاب وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بالإضافة إلى موضوع الأسرى، إعادة الأعمار وعودة النازحين. وبالتالي يمكن أن نقول بأن هنالك مساعي على المستوى الداخلي اللبناني لإيجاد أرضية متقاطعة تتقاطع فيها كامل الأطراف السياسية حول ما يمكن أن يقدمه الوفد المفاوض في الجولة المرتقبة في 22 من الشهر الجاري في واشنطن.
1: الزميل مازن إبراهيم شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين للحديث عن التطورات الأخيرة في ذات الملف، تحديدا ما يتعلق بالانعكاسات لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية على العمليات ربما الإسرائيلية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ما رصدتي من بيانات الجيش الإسرائيلي ومواقف إسرائيلية؟
6: من الواضح بأن الخشية الإسرائيلية من أن يشمل الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن لبنان تنعكس هذه الخشية بهذا التصعيد على الأرض. هناك عمليات عسكرية متواصلة فيها تصعيد واضح، وأيضا بيانات للجيش الإسرائيلي تتحدث بين الحين والآخر أيضا عن تقدم لقواتها أو مساعي للتقدم في مناطق معينة، تحديدا في منطقة النبطية، في منطقة دبين أيضا. وبالتالي هذا التصعيد مرتبط بشكل وثيق بالعملية السياسية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. وزير الدفاع الإسرائيلي قالها يوم أمس مباشرة بعد الإعلان عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بأن إسرائيل لن تنسحب أبدا من جنوب لبنان، كذلك من سوريا شرق خط وقف إطلاق النار، ومن شمال الضفة الغربية، يقصد بذلك المخيمات التي احتلتها إسرائيل وتسيطر عليها حاليا قوات الاحتلال موجودة فيها، وأيضا من غزة، ليؤكد بذلك أو ليستبق أي اتفاق محتمل قد يجبر إسرائيل ويفرض على إسرائيل من أجل أيضا وقف إطلاق النار في لبنان. ومن الواضح بأن هذه الرسالة لكاتس ولكثير من أيضا المسؤولين الأمنيين الذين يتحدثون إلى وسائل إعلام إسرائيلية بأنه حتى لو فرض وقف لإطلاق النار في لبنان فإن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق، ولكن أيضا قد يكون ذلك ضمن الرسائل التي تريد إسرائيل أن تنقلها للإدارة الأمريكية في هذه المرحلة تحديدا فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. إسرائيل من جهة تحاول بكل الطرق أن تعمل حتى اللحظة الأخيرة، وإن كانت التصريحات التي أدلى بها نتنياهو بشأن إمكانية التوصل لهذا الاتفاق تقول بأن الاتفاق تقريبا سيتم التوقيع عليه ولن تنجح إسرائيل بعرقلته، لكن قد تحاول أن تفصل الساحتين الإيرانية واللبنانية بشتى الطرق. لكن أيضا محاولات التقدم العسكرية في داخل العمق اللبناني في جنوب لبنان قد تكون أيضا ضمن مساعي إسرائيل لتثبيت مواقع دفاعية جديدة تستخدمها في المفاوضات مع لبنان كورقة تفاوضية لإثبات قوة بطبيعة الحال ضمن أي مفاوضات مع لبنان مستقبلية من أجل جدول الانسحاب، كما نذكر كما حدث في غزة ازدهار عندما بدأت تقول سننسحب إلى هنا ومن ثم إلى هناك، هذا ما يتوقع أن يحدث أيضا مع لبنان.
1: الزميلة نجوان سمري شكرا جزيلا لك. إذن في خضم التصعيد الإسرائيلي استهدف قصف مدفعي وفسفوري مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية جنوب لبنان. إطلالة إذن على هذا المرتفع في هذا العرض.
7: مرتفع علي الطاهر يقع في منطقة شمال الليطاني شرق مدينة النبطية جنوب لبنان، ويعد من أهم المرتفعات في محافظة النبطية نظرا لموقع الاستراتيجي المشرف على مدينة النبطية والمنطقة المحيطة بها. تبرز الأبعاد الاستراتيجية لهذا المرتفع من كونه يقع في مواجهة قلعة الشقيف التاريخية ويشرف على القطاع الشرقي لجنوب لبنان، ما يمنح أي قوة تسيطر عليه قدرة فائقة على إدارة النيران وتوجيه العمليات العسكرية. لعب دورا مركزيا في استهداف قضاء النبطية خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة لأهميته الجغرافية فهو يمتلك تضاريس معقدة، ويعد المرتفع بمثابة التوأم لقلعة الشقيف، مما يجعله نقطة مركزية للتحكم في حركة التقدم في هذه المنطقة. وبفضل ارتفاعه الذي يصل إلى 600 متر عن سطح البحر يعمل كبرج مراقبة طبيعي يكشف محاور التحرك وتمركزات القوات في المنطقة ومحيط نهر الليطاني. تعرض مرتفع علي الطاهر لمئات الغارات الإسرائيلية على مدى الأعوام الماضية بذريعة استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله، ويشار إلى أن هذا الموقع كان آخر موقع تغادره القوات الإسرائيلية عند انسحابها من لبنان عام 2000.
1: لزوايا النقاش معنا الآن في الاستوديو الإعلامي والكاتب السياسي الأستاذ راشد فايد. نرحب بك أستاذ راشد.
8: مرحب.
1: كاتس يقولها صراحة، حتى لو وقعت مذكرة التفاهم، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فلن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. ويقيس ذلك أيضا على بقية المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا، في غزة، المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. ماذا فيما يتعلق بلبنان، وكيف سيؤثر ذلك على سير العملية السياسية والرسائل التي يبعث بها رئيس الحكومة ورئيس اللبناني على المستوى الداخلي؟
8: أولا تقديري أن الحل المطروح ليس منجز، يعني هو جزء بوجود تفاهم، ورقة تفاهم عم نمهد للمرحلة الثانية. هاي المرحلة الثانية 60 يوم حسب الاتفاق، ولكن هل 60 يوم كافية لإنعاش فكرة السلام بالمنطقة؟ أنا باعتقادي أنه هذا الاتفاق يخفي ألغام منها مصير مضيق رموز. من سيديره وكيف سيدار؟ وهل ستغير القواعد؟ الإيرانيين يقولون أنهم لن يغيروا شيئا، ولكن يعني سيجعلون مستخدمي المضيق يدفعون رسوما.
1: الآن حتى قبل التوقيع على الاتفاق، مجرد الحديث عن مذكرة التفاهم انعكست مباشرة بشكل تصعيدي إسرائيلي على الجنوب في لبنان، استهدافات بالجملة على نبطية وغيرها من المناطق. بالتالي الموقف الرسمي اللبناني في أي اتجاه يمكن أن يسير، خصوصا أن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قادمة وقريبا أيضا؟
8: مع الأيام. في تقديري أن موجة التفاؤل يجب أن تلجم قليلا، لأنه ليس صحيحا أن الحلول لقاء بقوسين أو أدنى، منها مضيق هرمز، منها ما مصير حزب الله في لبنان، ما مصير الحوثيين في اليمن، ما مصير الصراعات القائمة البينية. يعني الدول العربية، دول الخليج العربي بذلت المستحيل حتى تحيد نفسها عن الصراع، وذهب الصراع إليها. يعني أصيبت الكويت، الأردن، عفوا الكويت والأردن، سوريا، لبنان، ما ظل بلد عربي محيط إلا وتهدد أمنه. هل ينتهي هذا الأمر بالمدة 60 يوما للنقاش؟ في اعتقادي أن 60 يوما لن تكون إلا ممرا لأيام أخرى قريبة، خصوصا أنه عنا انتخابات أمريكية نصفية. ثانيا، كأنه في صراع أمريكي إسرائيلي ببعض النقاط
1: التي تتعلق بلبنان.
8: تتعلق بلبنان في ما في حل عملاني سوى أن
1: أشرت إلى خلاف أمريكي إسرائيلي، وإن كان يعني بالسر
8: يطوى
1: كما ذكرت، ولكن أوجه هذا الخلاف ومدى قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تحقيق ربما أهداف معينة تتعلق بلبنان.
8: ترامب مضطر إلى التهدئة بسبب الانتخابات، نتنياهو مضطر إلى التصعيد بسبب الانتخابات، وبالتالي نحن أمام صراع تحت الطاولة بين الطرفين لتناقض المصالح. هلأ بالتالي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية بلحظة تفرض رأيها، صحيح، بس هذه بالنسبة لإسرائيل موضوع مصيري مش موضوع تفصيلي، وبالتالي هذا الموضوع المصيري سيمدد النقاشات، وحنلاقي بعد فترة أنه صار في نقاشات إضافية، وأنه 60 يوما لا تكفي لحل كل الإشكال.
1: طيب، اليوم تابعنا تصريحات لافتة من الرئاسات اللبنانية، رئيس الدولة وأيضا رئيس الحكومة، أبرز الرسائل ربما على المستوى الداخلي والخارجي أيضا من خلال متابعتكم لهذه التصريحات.
8: هي الرسالة الوحيدة التي يجب أن يتمسك بها لبنان هي عدم تدخل الآخرين في شؤون الداخلية، وهذا هو هذه هي النقطة التي يجمع عليها كل اللبنانيين، أو حتى ما نقول كل الجزء الأكبر من اللبنانيين، لأنه في أطراف عندهم ارتباطات خارجية لا تسمح لهم بالانفكاك عن هذه الارتباطات.
1: شكرا جزيلا لك الإعلامي والكاتب السياسي الأستاذ راشد فايد. ما زلنا نتابع في ذات الملف، معنا الآن من بيروت الأستاذ توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. نرحب بك أستاذ توفيق. تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني وانعكاسات واضحة لما يتعلق بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى قبل أن توقع، ما مدى تأثير ذلك على أي مسار تفاوضي يتعلق بلبنان.
9: تحياتي إليك وسيدتي وإلى كل المشاهدين. طبعا نحن أمام مرحلة اختبار أولى إن على مستوى مذكرة التفاهم أو على مستوى التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. لكني أعتقد على الأقل لو نقلنا بعض الشيء، الأجواء الإسرائيلية واضح تماما بأن ما ينقل عن مكتب نتنياهو عن المقربين له بأنه لن يلتزم كليا بوقف إطلاق النار حتى لو تضمن البند الأول من التفاهم الإيراني الأمريكي على وقف إطلاق النار. يعني بنيامين نتنياهو يطالب بحرية الحركة فوق ذلك، وأعتقد بأنه هنا يمكن أن نتكلم عن الطامة الكبرى، هو بأن إسرائيل تطالب بتطبيق بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد الجولة الأخيرة، الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في 2 و 3 من هذا الشهر، وإسرائيل على ما يبدو بأنها تصر على هذا التطبيق انطلاقا من التالي: أولا أن يكون وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية مشروطا بتوقف المقاومة اللبنانية في حين لا التزام إسرائيليا بوقف النار. النقطة الثانية أيضا، وهذا ما يريده الإسرائيليون أو على الأقل يحاولون التسلل من بين نقاطه، بأن ينسحب مقاتلو المقاومة اللبنانية من منطقة جنوب الليطاني من دون أي إشارة إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. والطامة الكبرى الثالثة أيضا المنطقة التجريبية، يعني اليوم تسرب على سبيل المثال من بيروت بأن الدولة اللبنانية كانت تريد أن تبدأ من منطقة بنت جبيل كمنطقة تجريبية، ولكن على ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي أصر على أن تكون منطقة النبطية. ولذلك نشاهد منذ 3 أيام ولغاية الآن،
1: اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في هذا الخبر: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد. إذن من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعود إليك أستاذ توفيق شومان، إذا كانت إسرائيل تقولها صراحة بأنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار مع لبنان حتى لو تم التوقيع على ذلك، تقول بأنها لن تنسحب، هذا ما يقوله كاتس، لن تنسحب من الجنوب اللبناني، والكثير من الأمور أيضا فيما يتعلق بالأهداف الإسرائيلية والمخططات بلبنان، بالتالي ما خيارات لبنان في هذه المرحلة؟
9: يعني طبعا موقف أو تصريح وزير الحرب الإسرائيلية يوم أمس بأنه لن ينسحب من غزة ومن جنوب لبنان ومن جنوب سوريا أيضا، لأن هذه المناطق الثلاث يدرجها فيما يسمى في إسرائيل بالانقلاب بالأمن القومي الإسرائيلي. طيب الآن بدون شك يعني مجموعة من الأسئلة تطرح، ومن ضمن هذه الأسئلة ما ذكرتي، ما الخيارات اللبنانية؟ أنا برأيي أمام الدولة اللبنانية خياران: الخيار الأول الدعوة إلى حوار وطني لوضع خارطة طريق وسقف للتفكير أيضا حول المفاوضات اللبنانية، ووضع جدول أعمال تفكير كيف يمكن أن يصل اللبنانيون إلى توافق حول كيفية التفاوض وماذا يريد لبنان أيضا من العملية التفاوضية. هذا أولا. المسألة الثانية أيضا، في ظل التصعيد الإسرائيلي أعتقد قد يكون من الواجب، حتى لا أقول من الواجب، على الأقل أضع قد بين قوسين، أنه في ظل هذا التصعيد على الأقل سياسيا وإعلاميا بإمكان الدولة اللبنانية أن تهدد على الأقل، أقولها مرة أخرى وأكررها مرة ثانية، على الأقل يعني يمكن أن تهدد بتعليق المشاركة في الجولة التفاوضية الخامسة المقررة في 22 من هذا الشهر. يعني لابد للبنان أن يتخذ على الأقل موقفا تهديديا وموقفا يهدد بالانسحاب، لأن لا شيء يمكن أن يخسره لبنان إذا ذهب إلى هذين الخيارين، خيار التعليق وخيار التوافق الوطني. وأعتقد على الأقل بما له علاقة بالوفاق الوطني، هذه هي نقطة الضعف الأساسية التي تستغلها إسرائيل ويساندها من وراء الظهر أيضا الأمريكيون.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الأستاذ توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي. نعود الآن إلى أخبارنا العاجلة والمتعلقة بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول من المقرر إذن توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أيضا بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع، ويقول إن إيران لم تعد تريد سلاحا نوويا ولن تمتلك واحد، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. إذن هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، يقول فيها اتفاق أوباما كان طريقا سهلا وسلسا نحو امتلاك سلاح نووي، أما اتفاقي فهو النقيض تماما. للوقوف على هذه التصريحات معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، تفاصيل أكثر تتعلق بالتصريحات والسياقات التي وردت فيها تصريحات الرئيس الأمريكي. وجد.
10: نعم، تصريحاته وردت على شكل منشور على منصته تروث سوشيال كما العادة، حقيقة ازدهار. وفي بداية هذا المنشور طبعا بدايته هي في إطار يمكن وضعها في إطار ترويجي للصفقة أو الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران. يقول الرئيس ترامب بأن اتفاقه يشكل حائطا صلبا أمام أي محاولات لإيران لأن يكون لديها سلاح نووي، على عكس ما كانت عليه صفقة الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي كانت خطته هي طريق سلس وجميل إلى سلاح نووي إيراني. إذن يعني بدأ الرئيس ترامب منشوره بهذه الطريقة وأكد بأن توقيع الصفقة سوف يتم غدا، ومباشرة بعد التوقيع عليها سوف يكون مضيق هرمز مفتوحا للجميع كما أكد الرئيس الأمريكي. هو أثنى على العلاقة الأمريكية مع إيران، قال علاقتنا مع إيران مختلفة جدا وأفضل من العلاقة التي سادت بين إيران والإدارات السابقة، وأكد بأن إيران التي كانت من المفترض أن تحصل على مئات المليارات من الدولارات وفق اتفاق باراك أوباما فإنها لن تحصل على مئات المليارات من الدولارات. وأكد الرئيس ترامب بأنه سوف يتم استخراج اليورانيوم عالي التخصيب من باطن الأرض بعد أن تم دفنه جراء قاذفات B-2 في يونيو من العام الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية. أكد بأنه سوف يتم استخراجه وتدميره.
1: نعم.
10: وقال سواء كان ذلك على الأراضي الإيرانية أو أن تتم العملية خارج إيران.
1: كان بدأ وجد وكأن الرئيس ترامب يود توجيه رسائل من خلال هذه التصريحات، يعني ينتقد بشكل كبير اتفاق الرئيس الأسبق أوباما، وسعى طيلة الفترة الماضية على المقارنة ربما مع اتفاق أوباما بأي اتفاق أمريكي محتمل أو قادم. ما هي الرسائل التي أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيصالها في هذه الحالة؟
10: طبعا أولها رسائل للداخل الأمريكي، خاصة إلى منتقديه وإلى الحزب الديمقراطي الذي منذ الإعلان عن التوصل إلى صيغة نهائية وتوافق أمريكي إيراني على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم فيما عدا بعض اللمسات، والديمقراطيون في الكونغرس يتحدثون عن أن الرئيس ترامب وجد نفسه في مأزق وبدأ يبحث عن طريقة للخروج، وبالتالي هو مستعد لأن يوافق على أي شيء ممكن أن توافق عليه إيران. هذا هو مغزى الحديث السياسي للحزب الديمقراطي، وهو وأيضا مفهوم لأننا على أعتاب موسم انتخابي في الكونغرس، والجمهوريون بالمقابل يتحدثون عن مدى قوة الرئيس ترامب في إبرام الصفقات. بداية قلص القدرات العسكرية لإيران والآن أبرم هذا الاتفاق. إذن هي رسالة في الأول للداخل، وأيضا رسائل تحديدا لإيران أكد فيها الرئيس ترامب على أنه يطمح إلى علاقة جيدة مع إيران في المستقبل. هو قال أن حاليا علاقتنا مع إيران أفضل من علاقات الإدارات السابقة معها، وهذا تمهيد ربما من قبل الرئيس الأمريكي قد يساعد في إحلال الثقة القليلة جدا وربما المنعدمة بين الطرفين الأمريكي والإيراني. ازدهار على مدى الأعوام 47 الماضية يبدو بأنها إشارة من الرئيس ترامب إلى تغيير النهج السابق وفق طبعا هذه المذكرة، والأهم منها ربما بعد الاتفاق النهائي الذي سيتم المفترض التوصل إليه في نهاية 60 يوما من المحادثات التقنية. ازدهار،
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. معنا من إسلام أباد الآن مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. كيف تتفاعل إسلام أباد مع هذا التأكيد الأمريكي من خلال ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه سيتم توقيع الاتفاق أو مذكرة تفاهم بالأحرى مع طهران غدا؟
11: نعم، بالفعل ازدهار هذا أصلا ما كانت باكستان قد أعلنت عنه حتى قبل منشور الرئيس الأمريكي. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي كان قد أكد للجزيرة بأنه يوم غد الأحد سيتم تنظيم حفل للتوقيع على اتفاق سلام كما أسماه بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية. المسؤول الباكستاني أيضا في تصريحه الخاص للجزيرة أكد بأنه يتم حاليا تنظيم الترتيبات تنظيم هذا الحفل الذي سيتم عبر تقنية الفيديو كما قال. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قبل ذلك قد أكد أيضا بأن التوقيع سيكون إلكترونيا على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. وما أعلنه حقيقة شهباز شريف مساء هذا اليوم كان واضحا للغاية، هو أكد بصفة رسمية كونه رئيس الحكومة الباكستانية وهي الدولة الوسيطة الرئيسية في مفاوضات أمريكا وإيران، كان قد أكد بأنه سيتم التوقيع على اتفاق سلام كما أسماه بين أمريكا وإيران. وقال أيضا بأنه حتى بعد ذلك ابتداء من الأسبوع القادم الذي يبدأ بحسب التوقيت الباكستاني بعد غد الاثنين المفاوضات الأمريكية الإيرانية التقنية. طبعا شهباز شريف لم يوضح على أي مستوى تحديدا سيتم تنظيم هكذا مفاوضات وأين سيتم عقد هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية وحول ماذا سيتم التفاوض، وذلك اتباعا لنفس النهج والسياسة الباكستانية المتعلقة بعدم الإفصاح عن أي شيء يتعلق بكنه المفاوضات. ما الذي تم التوصل إليه؟ على ماذا سيتم التوقيع؟ محتوى هذا الاتفاق، اتفاق السلام الذي يصر المسؤولون الباكستانيون بالمناسبة على وصفه باتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم. كان هناك أيضا بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية على إثر اتصال بين وزيري الخارجية الباكستاني والسعودي، وفي ثنايا هذا البيان الرسمي أيضا حديث عن اتفاق سلام سيتم توقيعه عبر تقنية الفيديو يوم غد الأحد.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر. الآن إليك عمر هواش، ماذا تقول طهران في هذا التوقيت في هذه اللحظات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبلها الإعلانات الباكستانية؟
12: نعم، قبل ذلك كانت تقول طهران بأن التوقيع على مذكرة التفاهم هو بات قاب قوسين أو أدنى وأنه أقرب من أي وقت مضى، وهناك العديد من المؤشرات لأن هذا التوقيع سوف يتم ربما يوم غد الأحد مثلما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هناك تصريح لمتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي بأن هذا الأمر لن يكون يوم غد الأحد، لكن بعد ذلك تم حذف هذا التصريح من وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية التي كانت قد نشرت هذا الأمر. بالنسبة لما يقوله ترامب ووفق ما نرصده خلال الأيام الماضية من تصريحات المسؤولين الإيرانيين، فإن ترامب كما تقول طهران دائما يستبق الأمور لا سيما فيما يخص الملفات النووية. أن يتحدث ترامب عن تخفيف تركيز المواد النووية أو تدميرها أو نقلها إلى واشنطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو على إيران، هذا ينظر إليه في إيران على أنه أمر متسرع وأن هذا الأمر مؤجل إلى المفاوضات اللاحقة.
1: إذن مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة لمآل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، وأن مضيق هرمز سيفتح للجميع مباشرة بعد توقيع الاتفاق. وعبر ترامب عن أمله أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة. وكان الناطق باسم الخارجية الباكستانية قد قال للجزيرة إن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. من جديد إليك وجد وقفي وما رشح من تفاصيل.
10: إذن هذا المنشور للرئيس ترامب يؤكد فيه بأنه بالفعل سوف يتم توقيع مذكرة التفاهم يوم غد الأحد. لم يزودنا بساعة محددة للتوقيع أو شكل هذا التوقيع، لكن يبدو كما ذكرت إسلام أباد بأنه سوف يأخذ الطابع التوقيع الإلكتروني عبر فيديو مشترك. ولكن الرئيس ترامب يؤكد بأن العلاقة الآن بين الولايات المتحدة وإيران في ظل إدارته هي أفضل من العلاقة مع الإدارات الأمريكية السابقة. أكد الرئيس دونالد ترامب بأن الاتفاق سوف يشكل مع إيران سوف يشكل سدا منيعا وحصنا أمام أي محاولات الحصول على سلاح نووي. قال الرئيس ترامب بأن اليورانيوم عالي التخصيب المدفون تحت الأرض سيتم خفض درجة التخصيب وتدميره وإخراجه، إما سوف يتم تدميره على الأراضي الإيرانية أو سوف يسلم إلى الولايات المتحدة. علما بأن مسؤول أمريكي رفيع أكد لنا بأن هذا الأمر محسوم وبأنه سوف يتم على الأراضي الإيرانية، لن يسلم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة. ازدهار الرئيس ترامب قال بأنه يتطلع إلى مستقبل مع إيران والشرق الأوسط، إلى العمل في مستقبل في المستقبل مع إيران ومع الشرق الأوسط برمته كما كتب الرئيس الأمريكي، وعبر عن أمله بأن تكون العملية أي عملية التفاوض وصولا إلى الاتفاق النهائي عملية سهلة وسلسة وسريعة أيضا. والسرعة مهمة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي. نعلم من مسؤول أمريكي بأن التفاوض على الأمور التقنية المتعلقة بالبرنامج النووي سوف يتم خلال مدة 60 يوما وفق ما ستحمله مذكرة التفاهم التي ستوقع غدا. الرئيس ترامب هنا في رسالة تحذيرية لطهران قال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلدينا دائما البديل الأقوى أو الآخر حسب ما كتب الرئيس الأمريكي، وهي إشارة ضمنية طبعا إلى الحلول العسكرية، لكن كله أمل واضح من منشوره بأن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي من خلال هذه المفاوضات والمحادثات التقنية التي ستلي فورا توقيع المذكرة. هو تحدث عن أن ما سيلي المذكرة هو فتح مضيق هرمز فورا، وهذا ما أكده طبعا مسؤول أمريكي رفيع ولا اليوم، ولكن أيضا أكد لنا بأن فتح مضيق هرمز سوف يتم بالتزامن مع رفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا لم يذكره الرئيس ترامب في منشوره، ولكنه إجمالا يتحدث الرئيس ترامب بإيجابية وكله أمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في فترة سريعة وأن تكون المفاوضات سلسة وسهلة كما قال الرئيس ترامب. طبعا في بداية منشوره انتقد بشدة الاتفاق الذي وقعته إدارة أوباما عام 2015 وقال إنه كان طريقا سلسا مفتوحا أمام إيران لامتلاك سلاح نووي إلى أن أوقفه هو في ولايته الأولى، وبأن الاتفاق الذي يجري العمل عليه مع إيران هو تماما عكس ذلك وسيكون حصنا منيعا ضد امتلاكها السلاح النووي. وهذا طبعا في إطار الترويج الدعائي والرسائل إلى الداخل الأمريكي خاصة إلى منتقديه من الديمقراطيين.
1: شكرا لك وجد، وسنعود إليك حال ورود أي جديد الآن إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش للوقوف على آخر التفاعلات. عمر،
12: نعم الزهار، إذا ما تمعنا بما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتو وما كان يصدر عن المسؤولين الإيرانيين لا سيما في الخارجية الإيرانية والوفد الإيراني المفوض بشأن بنود ومحتويات مذكرة التفاهم، يمكن التركيز على أربع نقاط. النقطة الأولى بالنسبة للملف النووي، مسألة تدمير اليورانيوم على التخصيب أو تخفيف تركيزه كما ذكر ترامب أو نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر مؤجل بالنسبة لما تقول طهران إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، حيث أنه في المرحلة الأولى تقول طهران أنه لا يوجد إلا إشارات بسيطة وعابرة وصفت بأنها بالعابرة بالنسبة للقضايا النووية، وأن مذكرة التفاهم تقول أن إيران سوف تتفاوض لاحقا على تخصيب اليورانيوم من دون التنازل عن هذا الحق، أيضا ستتفاوض حول مصير اليورانيوم على التخصيب وأن مصيره سوف يحدد في المفاوضات التي سوف تتلو مذكرة التفاهم وخلال 60 يوما. ودائما إيران أكدت أنها ترفض نقل هذا المخزون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأبدت ليونة إلى تخفيض تركيزه إلى 20% وإلى 3.7%، بما يلزمها في منشآتها النووية لإنتاج الكهرباء في بوشهر أو لأجل الأبحاث في مفاعل طهران للأبحاث. يضاف إلى ذلك النقطة الثانية هي مسألة السلاح النووي الإيراني. تقول طهران دائما أنها ليست بصدد حيازة هذا السلاح، وكانت هناك فتوى للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والإيرانيون يقولون أن ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هم من اغتالوا المرشد الذي كانت له هذه الفتوى الصريحة، وأنه في حال كانت طهران تريد إنتاج هذا السلاح النووي لكانت أنتجته سابقا وقبل الحرب. النقطة الثالثة هي نقطة مهمة بالنسبة للإيرانيين وشكلت حجر عثرة طيلة أيام المفاوضات التي تجاوزت الشهرين منذ اجتماع أو منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي، نقطة الأموال الإيرانية المجمدة. طهران تقول أنه سوف تحصل على هذه الأموال في مذكرة التفاهم، وهذا يبدو أنه يتناقض نوعا ما مع ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراجي قال يوم أمس في مقابلة على التلفزيون الإيراني بأن إيران سوف أو توصلت بالفعل إلى آلية واضحة حول الإفراج عن أموالها المجمدة، وأن هناك ضمانات بهذا الشأن، وأكد أنه لا يمكن أن يستمر التجميد على هذه الأموال. وهذا الأمر مهم بالنسبة للمجتمع الإيراني، المواطن الإيراني الذي يعاني من المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تحدث عنها اليوم الرئيس مسعود بزكيان. والإفراج عن هذه الأموال يعني ضخ المال في الاقتصاد في الداخل، يعني دعم العملة الوطنية ورفع القدرة الشرائية للمواطن، ولذلك هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للإيرانيين. النقطة الأخرى تتعلق بمضيق هرمز. تقول طهران أن المضيق سوف يفتح، لا تصر على إغلاقه بعد مذكرة التفاهم، لكن وفق ما ذكر وزير الخارجية يوم أمس عباس عراغجي بأن هناك آلية جديدة سوف تكون في المضيق، وأن الوضع لا يمكن أن يكون بعد الحرب كما كان عليه الوضع قبل الحرب، مشيرا إلى أن إيران بعد التوقيع على مذكرة التفاهم سوف تقوم بحسم هذا الأمر مع سلطنة عمان الدولة الثانية المشاطئة للمضيق، مضيفا أن أيضا إيران لابد وأن تحصل على ما وصفه بتكلفة الخدمات البحرية البيئية الملاحية التي تقدمها للسفن العابرة من المضيق. نقطة أخرى يمكن أن نذكرها هنا هي أن ترامب يتحدث عن اتفاق، وأن هذا الاتفاق هو أفضل مما كان عليه اتفاق عام 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. الإيرانيين يقولون أن المرحلة الأولى هي مذكرة التفاهم، لا يمكن الحديث الآن عن اتفاق نهائي. هذه المذكرة يمكن القول أنها ستكون بوابة للاتفاق النهائي، لأن هناك بعد 60 يوما من التوقيع على هذه المذكرة سوف تبدأ المفاوضات التي تتعلق بالملف النووي وبرفع العقوبات الأمريكية والدولية عن طهران. حتى أن الإيرانيين والكلام يوم أمس لعباس عراقجي وزير الخارجية قال أنه في حال لم تلتزم واشنطن ببنود مذكرة التفاهم فإن مصير الاتفاق النهائي سوف يكون في خطر، وأن إيران قد تنسحب من المفاوضات. لذلك يمكن القول أنه وفق ما يقول الإيرانيون دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبق الأمور، ويتحدث الآن عن اتفاق، بينما الإيرانيون يتحدثون عن مذكرة تفاهم قد توصل إلى اتفاق نهائي وقد لا توصل إلى ذلك الاتفاق النهائي. نقطة أخرى ما يقوله الإيرانيون الآن هو أن التوقيع على مذكرة التفاهم هو قريب جدا. حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد نهائي، لم يتحدث الإيرانيون عن أن يوم الأحد غدا سوف يكون يوم توقيع الاتفاق. لكن يمكن هنا تسجيل ملاحظة صغيرة بأن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت تصريح عن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، قال إن يوم الأحد غدا لن يكون يوم التوقيع على المذكرة، وبعد ساعات تم حذف هذا التصريح من الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية. لذلك يمكن القول إن هذا قد يكون مؤشر على أن إيران سوف تتجه غدا إلى التوقيع على المذكرة، وهذا التوقيع أيضا وفق التصريحات الإيرانية سوف يكون إلكترونيا، أي أن عراقجي أو أي من الوفد الإيراني المفاوض لن يتوجه إلى الولايات لن يتوجه إلى جنيف أو إلى إسلام أباد، وهذا أيضا ما أكده إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية. لكن لماذا تصر طهران على أن التوقيع لابد أن يكون إلكترونيا؟ ازدهار هناك مسألة مهمة، وهي أن أي لقاء خلال أي توقيع حضوري بين الطرفين وأي صورة تؤخذ للوفد الإيراني والوفد الأمريكي يمكن أن تنعكس سلبا هنا على الداخل الإيراني، لأن هناك معارضة حتى لهذا الاتفاق وللتفاوض والتوصل إلى مذكرة التفاهم، حيث أن هناك تيار في طهران متشدد يرى أن واشنطن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته شنتا حرب على إيران أو حربين على إيران، الأولى الصيف الماضي والثانية في 28 من فبراير الماضي، ودمرت واشنطن المنشآت النووية، قتلت واغتالت المرشد الإيراني علي خامنئي، قتلت واغتالت القيادات العسكرية في الصف الأول والثاني. وهناك أيضا ذاكرة إيرانية بشأن اتفاق عام 2015، هناك تحذير من أنه قد يلقى أي اتفاق محتمل أو مذكرة التفاهم هذه أيضا قد تلقى أيضا مصير الاتفاق النووي عام 2015. لذلك هناك حذر في إيران، هناك انتقاد.

0: صعوبات اقتصادية، ويضيف أن المرحلة المقبلة تتطلب انسجام ووحدة في الشارع الإيراني. المتحدثة باسم الحكومة تقول أن المفاوضات هي استكمال للميدان العسكري، وعرقج يوم أمس قال أن إيران عبر هذه المذكرة إنما تحقق المكتسبات التي حققتها القيادة العسكرية خلال الحرب الأخيرة.
1: شكرا لك. حتى لحظة زميل عمر هواش من طهران. الآن نذهب إلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، شكل إخراج اللحظات الأخيرة وما تقول إسلام أباد بأنه سيكون حفل توقيع إلكتروني، هل بات واضحا؟
2: يعني حقيقة التفاصيل التقنية ربما أو الفنية إن صح التعبير ليست حتى الآن معروفة، لكن على الأقل ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للجزيرة بأنه يتم حاليا التحضير لوضع اللمسات النهائية والترتيبات المتعلقة بحفل توقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأن هذا الاتفاق أو هذا التوقيع سيتم بطريقة إلكترونية وعبر تقنية الفيديو. لا نعرف تحديدا الكيفية والماهية التي سيتم بها هذا الموضوع، هل سيتم عرض مثلا شاشة لوفد أمريكي وشاشة أخرى لوفد إيراني، وفي المنتصف شاشة للوسيط الباكستاني يتابع ويشاهد التوقيع إلكترونيا على هذا الاتفاق، اتفاق السلام كما تسميه باكستان، أم طريقة أخرى أو شكل آخر للإخراج التلفزيوني إن صح التعبير. لكن المؤكد هو أن باكستان حاليا تؤكد وتعلن بأن حفل التوقيع على اتفاق سلام، هي تصر أيضا على وصفه باتفاق سلام، سيتم يوم غد الأحد، وأن هذا التوقيع سيتم عبر تقنية الفيديو وبشكل إلكتروني. قبل ذلك كان هناك بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية على إثر اتصال بين وزيري الخارجية الباكستاني والسعودي، حيث قدم الوزير الباكستاني لنظيره السعودي ملخصا عن مجمل التطورات المتسارعة والمتلاحقة خلال ساعات نهار هذا اليوم. وأيضا في ثنايا البيان الرسمي الباكستاني إشارة إلى أنه سيتم غدا تنظيم حفل للتوقيع إلكترونيا على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. وحتى قبل ذلك كان هناك أيضا المنشور الأهم لرئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، الذي أعلن بشكل واضح وصريح توصل الطرفين الآن للتوقيع على هذا الاتفاق، اتفاق السلام كما أسماه شهباز شريف، وأن هذا الاتفاق سيتم خلال أو التوقيع سيتم إلكترونيا وخلال الساعات 24 القادمة. الشيء الوحيد فقط الذي كشفه شهباز شريف عن فحوى هذا الاتفاق هو أنه سيتبعه ابتداء من الأسبوع القادم الذي يبدأ بحسب التقويم الباكستاني يوم الاثنين، ستبدأ مفاوضات أمريكية إيرانية تقنية. حتى هذه أيضا لم يفصح شهباز شريف عن كنه هذه المفاوضات وما إذا كانت ستكون حول البرنامج النووي، حول أي موضوع آخر من المواضيع الخلافية العديدة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. لكن هناك إصرار باكستان على الأقل على ثلاث مستويات: منشور رئيس الوزراء، بيان وزارة الخارجية، ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية للجزيرة على وصف أنه ما سيتم التوقيع عليه إلكترونيا يوم غد هو اتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم. هناك إصرار باكستاني حقيقة على استخدام هذا المصطلح باللغة الإنجليزية تحديدا ليكون الأمر واضحا ربما أمام الجانبين الأمريكي والإيراني، ولا نعرف حتى الآن السبب وراء هذه التسمية. لكن شهباز شريف في منشوره على منصة إكس عندما تحدث عن اتفاق السلام قال بأنه سيكون اتفاق سلام تاريخي وأنه سيفضي إلى سلام دائم في المنطقة. طبعا الكثير من المراقبين هنا في إسلام أباد يعتبرون بأن كل هذه الإعلانات التي حدثت اليوم من الجانب الباكستاني تعتبر تتويج حقيقة لجهود دبلوماسية باكستانية طويلة على مدار الأسابيع الماضية. هناك الكثير من اللقاءات، الكثير من الاتصالات، الكثير من الأفكار التي تم طرحها. يسجل أيضا لباكستان بأنها الدولة التي تمكنت من إقناع أول الأمر الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوقف عن إطلاق النار، وأقنعتهما لاحقا بالقدوم إلى إسلام أباد وخوض مفاوضات مباشرة، وهو ما تم بالفعل يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي عندما جاء وفداء التفاوض الأمريكي والإيراني إلى هنا إلى إسلام أباد. وحتى بعد ذلك كان هناك مسعى باكستاني حثيث لعقد جولة تفاوض ثانية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لكن لم يتم عقدها بالطريقة التي عقدت فيها في المرة الأولى بالطريقة المباشرة.

0: 10. على كل حال الجهود الباكستانية كانت وما تزال متواصلة. اليوم أيضا كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الباكستاني ونظيره القطري، حيث قدم شهباز شريف لرئيس الوزراء القطري ملخصا عن مجمل التطورات الأخيرة التي حدثت في الساعات الماضية، وأيضا قدم شكره للدعم الكبير الذي تلقته إسلام آباد من الدوحة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية. إضافة إلى ذلك كان هناك أيضا اتصال مع وزير خارجية كندا، مع وزير خارجية مصر، مع وزير خارجية السعودية، وقبل ذلك كان هناك اتصالات مع عدد من قادة المنطقة لا سيما وزير الخارجية الكويتي على سبيل المثال. حقيقة الاتصالات الباكستانية والجهود المكثفة التي بذلت على مدار الأسابيع الماضية كانت لافتة، وربما هي بالفعل التي تمكنت من تقريب وجهات النظر الأمريكية الإيرانية. لابد من الذكر بأن قائد الجيش الباكستاني شخصيا توجه إلى طهران مرتين خلال هذه الأزمة، فيما أن وزير الداخلية الباكستاني زار طهران 3 مرات أيضا خلال هذه الأزمة، وضمن جهود الوساطة الدبلوماسية التي بذلتها باكستان. في الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الباكستاني كانت هناك رسالة من قائد الجيش ومن رئيس الوزراء للمرشد الإيراني، ويعتقد هنا في باكستان بأن هذه الرسالة ساهمت لدرجة كبيرة في حلحلة الموقف. وعلمنا يومها بأن هذه الرسالة تتضمن في جزئية هامة منها حديث أو مقترح أو فكرة باكستانية عن موضوع الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. لكن على كل حال الآن الحديث الرسمي الباكستاني هنا عن أنه سيتم تنظيم حفل توقيع إلكتروني على اتفاق سلام يوم غد الأحد بين أمريكا وإيران.
1: شكرا لك حتى اللحظة من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر لزوايا النقاش. معنا الآن من واشنطن العقيد ويليام كيغن الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. نرحب بضيفنا إذن، ومعنا من طهران ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. أرحب بكم. أبدأ معك العقيد ويليام كيغن. الرئيس الأمريكي إذن يؤكد توقيع مذكرة التفاهم أو الاتفاق السلام كما يرد في المسمى الباكستاني في التصريحات الباكستانية غدا، وفور التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز، هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي. ولكن ماذا عن الآليات؟ ما هو المعلوم بخصوص آليات فتح المضيق؟
2: أعتقد أن آليات فتح المضيق مباشرة، أعتقد أن مذكرة التفاهم بداية جيدة. دونالد ترامب سيصل إلى اتفاق ولا يتعلق عما يقوله الإيرانيون، لكن يعتمد عما سيقومون به. بالتالي علينا أن يكون هنالك تطبيق أنه في حالة خرق لاتفاق ولأي خطوة منه، والأكثر من ذلك قد يكون هنالك ربما لتيسير حركة السفن المتأخرة. وأعتقد أن الوضع هناك مهيئ لهذا الأمر.
1: تقول بأن الوضع مهيئ، ماذا عن التقارير التي تحدثت عن خطورة العبور عبر مضيق هرمز، عن الغام وما إلى ذلك من قبل الطرف الإيراني؟ كيف يمكن للطريق أن يكون مؤمنا في هذه الحالة؟
2: إن التكنولوجيا موجودة من أجل وجود ربما ممر يتم فيه مرافقة السفن على المرور عبر مضيق هرمز. الاختلاف سيكون أنه سيحصل هذا الأمر بدون التعرض للضغوط من هجوم المسيرات والقارب السريعة. أعتقد أن قوات البحرية قادرة بشكل كبير على البدء بهذه العملية من أجل أن تبدأ التحرك عبر المضيق إذا ما تم الاتفاق.
1: هل ستقوم بذلك الولايات المتحدة بنفسها، أم أن هناك أطراف أخرى ستشارك في هذا الإطار، الأوروبيين، الناتو على سبيل المثال؟ ما هي المعلومات المتعلقة بهذا الأمر؟
2: في حقيقة الأمر ليس هنالك معلومات، لكن من المصلحة الدولية أن يتم هذا الأمر بشكل كفو. أعتقد أن الولايات المتحدة سترحب بأي طرف يرغب ربما بتيسير والمشاركة في هذا الأمر، ومن أجل تحقيق ما هو الأفضل للمجتمع الدولي.
1: الآن أنتقل إلى السيد ساسان كريمي. سيد ساسان، تعليقكم بداية على كل هذه الإعلانات الأمريكية وأيضا الباكستانية وما يعلن في طهران اليوم بخصوص التوقيع على مذكرة التفاهم إلكترونيا.
2: شكرا على الاستضافة. بداية ما تزال هنالك إشاعات أن الوزير عرقشي سيغادر إلى إسلام أباد يوم غد، أنا لست متأكدة من صحتها، لكن على أي حال فإن هذا الإعلان يبدو منطقيا بشكل عام وليس الأمر بعيدا من الواقع. بالتالي فإن مذكرة التفاهم في أي على أي حال بالنسبة لي هي مقدمة لاتفاق حقيقي، لأن هذا الاتفاق مستدام مع كل التفاصيل وبكل الجوانب، سواء ما كانت النووية وجوانب أخرى وأيضا العقوبات، وهو أمر مهم لإيران. الهدف ربما القضية الاختلاف الوحيدة التي تم ذكرها في هذه المذكرة هي مسألة فتح مضيق هرمز وأيضا رفع أيضا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. هذان ربما هدفان سيتم تحقيقهما، لكن بقية الأمور التي هي ذات حساسية أكثر وأكثر ربما كانت السبب التي تؤدي إلى إصابة الأطراف بالصداع ربما وتحتاج إلى نقاشات إضافية، كان الأمر ممكنا الاتفاق عليه منذ البداية قبل هذه الحروب غير الضرورية، لكن الأطراف الآن وافقت على فيما عدا إسرائيل طبعا وافقت على هذه الشروط وتوصل إلى اتفاق عام واتفاق على أن المسار الدبلوماسي هو المسار الأكثر منطقية مقارنة بمسار الحرب.
1: وهناك مراحل بحسب ما هو معلوم لي إتمام هذا الاتفاق، مرحلة أولى فيما يتعلق ببنوده، مرحلة ثانية لآليات التطبيق والأمور الفنية، وتحديدا ما يتعلق بالبرنامج النووي. قبل قليل أشار الرئيس ترامب في منشوره إلى ما يتعلق بالبرنامج النووي والغبار النووي، وإن كان لم يضع سقفا زمنيا لما قال بأنه سيتم تدميره أو يعني في إيران أو في الولايات المتحدة. هل من رسائل في تقديركم أرادها الرئيس الأمريكي من خلال هذا المنشور وهذه الجزئية تحديدا لإيران؟
2: كما تعرفون فإن ترامب هو يحاول ويسعى أن يحصل على اتفاق رمزي أكثر من الجوانب الأخرى. بالتالي من وجهة النظر الإيرانية بالتأكيد فإن النسخة الأفضل هو أن تحويل ربما ترامب أن يدافع عن أي اتفاق مذكرة تفاهم أو اتفاق آخر. هذا الأمر سيسهل على إيران وعلى الأطراف الأخرى في المنطقة وعلى الولايات المتحدة، لأنه في حقيقة الأمر ليس هنالك أي قلق حول مسألة الغبار النووي أو المواد النووية، لأن الجميع يعرف أن إيران لا تريد أن تصنع أو يكون لديها إمكانيات نووية عسكرية، وهذا ليس.
1: إذن لازلنا في المتابعة لتطورات المشهد وما يتم إعلانه تباعا على كافة المستويات والمواقف. أخيرا ومؤخرا الموقف الأمريكي بخصوص منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤكد فيه بأن الاتفاق مع إيران سيكون غدا، لازلنا في المتابعة وفي زوايا النقاش المختلفة. نرحب أيضا الآن بضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. دكتور محمد نرحب بك، تعليقكم بداية على هذا التطور ما أعلنته إسلام أباد بداية ومن ثم الرئيس الأمريكي وتأكيده على أن الاتفاق سيوقع أو مذكرة التفاهم ستوقع غدا، والمواقف الإيرانية في هذا الإطار.
3: هو تطور مضطرد وأيضا تأكيدي أن الثغرات أو ما قيل بنسبة 15% من الأمور التفصيلية قد تمت تسويتها بين البيت الأبيض وطهران. الآن هناك عزيمة أكثر حماسة لإخراج هذا الاتفاق إلى الوجود، بمعنى وضع مذكرة التفاهم في أرض الواقع، بمعنى أن عملية المفاوضات أصبحت أدنى من أي وقت سابق. حتى هذه اللحظة هناك تأكيد واضح، ترامب يقولها غدا نوقع الاتفاق، الباكستانيون أيضا متحمسون لنفس الحالة أو لنفس الترتيب، لكن أيضا هل نحن أمام اتفاق كما تعودنا بمعنى الاتفاقات التاريخية الهالة الإعلامية والكاميرات ومراسم وبروتوكول التوقيع على الطريقة الأمريكية أو كما يودها ترامب، أم أننا أمام صيغة أخرى لإخراج هذا التوقيع، وخاصة وأن الإيرانيين منذ الأمس يتحدثون عن مجرد توقيع إلكتروني عن بعد، فلا أحد يعلم حقيقة ما الذي يرتب له وزير الخارجية الباكستاني الموجود حاليا.
1: هذا فيما يتعلق بالإخراج، ولكن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم كما يطلق عليها رئيس ترامب أو الإيرانيون، لكن إسلام أباد تتحدث عن اتفاق سلام. استخدام هذه العبارة يفتح الكثير من التساؤلات، ما إذا كان هذا الاتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة وأن الرئيس الأمريكي يقارن في منشوره قبل قليل ما بين هذا الاتفاق واتفاق أوباما، ولم يتوقف عن ذلك حتى أثناء تأكيده على توقيع المذكرة.
3: هو توافق قبل أن، حتى إذا من الناحية التقنية فيما يتعلق بالوساطة وإدارة الصراع، نحن الآن أمام توافق قبل أن نسميه اتفاق، بمعنى أنه بدل عسكرة الموقف كما شهدنا خلال الأشهر ونصف الماضية، أصبح الباكستانيون والقطريون ناجحين في إمكانية تقريب وجهات النظر. إذن توافق في طهران وفي البيت الأبيض على الالتزام بمذكرة التفاهم. وينبغي أيضا التوضيح للمشاهدين أن هناك مسافة بين مذكرة اتفاق والاتفاق، أو بمعنى المعاهدة، ليست معاهدة بلغت سدرة المنتهى، بمعنى ليس هناك تكامل واتفاق كما نود أن يكون بمعنى
1: نهائي وشامل.
3: لسنا نحتاج لستين يوما قبل أن نصل، وقبل ربما أنا وأنت نعيد هذه الأسئلة، ما هي حصيلة هذا الاتفاق؟
1: ستين يوم، يرى بعض المراقبين أنها ليست كافية ربما للنقاشات الفنية العسكرية التقنية، كيف
3: وليست قد لا تكون كافية من الناحية الزمنية فحسب، لأن ستين يوما سيتم الخوض في الكثير من القضايا الرئيسية والقضايا التفصيلية وأيضا قضايا التقنية، خاصة عندما نصل إلى مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. ترامب لا زال مصرا إما على القضاء عليه داخل إيران أو تسليمه إلى طرف المتحدة. وهذه أيضا مسألة خلافية بين أن تتمسك به طهران وتعد بترقيقه والعودة به من مستوى 90% إلى مجرد 3.6% حسب المقاييس الدولية. أيضا عندما نتحدث عن أن ترامب يشترط على الإيرانيين أيضا أن يظهروا التزامهم بأنهم يتخلون حقيقة عن طموحاتهم النووية.
1: لكن في كل الأحوال هذه الجزئية ستكون مضمنة في المرحلة الثانية. نعم. ربما إشارة الرئيس ترامب لها الآن ولم يحدد لها سقفا زمنيا، ماذا قرأت فيه؟
3: لكن يعني هذه يعني قد نحتفظ بها لاحقا، لكن الآن يعني ما يبدو من مذكرة التفاهم أن هناك استعداد الطرفين لنوع من المقايضة، بمعنى أن الولايات المتحدة تلغي الحظر على تصدير النفط الإيراني إلى الخارج، هذا بمثابة شريان الحياة اليومية بالنسبة للاقتصاد الإيراني. في المقابل أيضا على إيران أن تلتزم بفك عزلتها على المضيق، مضيق هرمز. أيضا هناك القرينة الأخرى أن هذا يسهل أو يجعل الأمريكيين يلتزمون بإبعاد قوتهم وإنهاء الحصار البحري للموانئ الإيراني. المهم باختصار يمكن أن نفصل في عدة قضايا من هذه المتماثلات أو المتقابلات،
1: ولكن منها ما سيكون فورا بعد توقيع الاتفاق. رئيس ترامب يقول بعد التوقيع سيفتح مضيق هرمز،
3: لكن أيضا بالنسبة للإيرانيين هل يعني هل هذا لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز والعودة به إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 من فبراير، لأن هناك أيضا شروط إيرانية، والإيرانيون يعتقدون أن باستطاعتهم في المرحلة الأولى الحصول على 12 مليار دولار من الأرصدة المجمدة بشكل استباقي على أن يستصلهم أيضا دفعة ثانية. أرى أن عدة أمور تتلاقى وتتداخل فيما بينها، وإذا حصل حتى نصف عدم التزام بشكلية واحدة ربما تجعل الطرف الآخر يقلب الآية أو ينفر. أيضا الآن إن كان يتحدث ترامب عن فحوى هذا الاتفاق وأنه مهم وأنه إنجاز، إذن هل هو أيضا باعتباره رئيس قوة عظمى هل يستطيع حماية مسار تطبيق مذكرة التفاهم وأيضا مسار المفاوضات خلال الأيام الستين المقبلة؟ الوضع الميداني في لبنان وطموحات إسرائيل وما إلى ذلك هي تشكل تحديا لهذا التفاهم. عدة أمور أراها الآن، ولكن على الأقل نحن الآن وهذا هو بيت القصيد ابتعدنا عن عسكرة الموقف في الخليج، لم تعد لغة القصف والقصف المتبادل هي سيدة الموقف، أصبحنا نتحدث عن مشروع توافق قد يصل إلى اتفاق أو إلى ما قد يقترب من الاتفاق النووي لعام 2015، وبالتالي المسار الجديد يلهم بالكثير من الإيجابيات ولكنه لا يلغي التحديات المحيطة به.
1: نشرك بهذه الجزئية العقيد ويليام كيغن ضيفنا من واشنطن عن أهمية توقيع هذه المذكرة للولايات المتحدة والتساؤل الذي طرحه ضيفنا الدكتور الشرقاوي بخصوص قدرة الرئيس الأمريكي على حماية هذا المسار التفاوضي الذي سيقود إلى توقيع مذكرة تفاهم ومن ثم اتفاق سلام ربما أمام بعض العراقيل التي لا يمكن أن تغيب عن المشهد، أولها التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية.
4: Yes, okay. Yes, the
2: لا أعتقد أن التصعيد في الذي تقوم به إسرائيل هو قد يكون له دور. كما تعرفون أن إيران قامت بمهاجمة جيرانها، بالتالي قد لا يكون هنالك تيسير لهذا الموضوع، بالتالي لا هذا ليس بالضرورة قد يكون يمكن ربما التخلي عنه من قبل الرئيس ترامب. أعتقد أننا سنرى شيئا ينفع المجتمع الدولي، وقد كانت الخطوط الحمراء واضحة بالنسبة خطوط الرئيس ترامب وأيضا الطرق التي سيقوم بتطبيقها. لن أقوم بالضرورة بالاستماع إلى ردود الفعل لما يقوله الرئيس ترامب، لكن لما سيقوم به الإيرانيين هذا ما سيقرر رد فعل الولايات المتحدة. وهل كيف سيكون الرد؟ هل سيكون بأساليب عسكرية أم اقتصادية؟ وما هي نتائج المتأتية من مذكرة التفاهم أيضا؟
1: ماذا عما يقوله الإسرائيليون في هذه المرحلة؟ يقول الإسرائيليون لسنا طرفا في هذا الاتفاق، يقولون أيضا بأن هذا الموضوع أو هذا الاتفاق لن يلزمهم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، وأنهم لن ينسحبوا لا من جنوب لبنان ولا من غزة ولا من مخيمات الضفة الغربية ومن المناطق المحتلة في سوريا أيضا.
2: إذا ما كنت تتحدثين عن حزب الله وهجماتهم ضد إسرائيل، أعتقد أن هنالك وجهان لعملة واحدة.
1: الإسرائيلي تحديدا.
2: إذا ما كان الموقف الإسرائيلي تحديدا عليهم أن ننتظر ونرى ما هي بنود الاتفاق، أعتقد أننا نرى كل الأطراف تحاول أن تعرض قوتها من أجل أن تحصل على موقف أفضل. لكن الشيء المؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح ولن تقوم لن تترك إسرائيل بدون دفاعات أو قدرة على الدفاع عن نفسها، سواء إسرائيل وكذلك حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كيف تنظر إلى هذه المخاوف المتعلقة بعرقلة الجانب الإسرائيلي المعلنة؟ يقول لن نوقف إطلاق النار في لبنان حتى لو تم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران ما يتعلق بمذكرة التفاهم، بل انعكس هذا على أجواء الميدان والتصعيد هو سيد الموقف، القصف، الغارات على الكثير من المناطق في جنوب لبنان.
3: هناك قاعدة ذهبية في إدارة الصراع قبل أن نصل إلى تسوية الصراع، أنه ما لم تشرك كل الأطراف المباشرة وأيضا تجعل الأطراف غير المباشرة تزكي هذا الاتفاق لا يمكنك المضي قدما به إلى الأمام. بالتالي سؤال التهديدات، سؤال التحديات الميدانية في الشرق الأوسط سؤال شرعي وسؤال موضوعي. وفعلا يعني نجد الآن أن الولايات المتحدة التي هي وإسرائيل شاركت في إعلان الحرب على إيران قبل 3 أشهر ونصف الآن تنحو منحا مختلفا عن منح إسرائيل. أيضا إسرائيل الآن تسابق الزمن في الجنوب اللبناني وتهدد حزب الله في الضاحية الجنوبية. بالتالي هذه تطورات ميدانية ستلقي بظلالها وحتى بثقلها السياسي والعسكري على هذا الاتفاق. الضيف من واشنطن يتحدث من منطلق واقع معكوس، وكأن حزب الله هو الذي يحتل شمال إسرائيل وليست إسرائيل التي تحتل جنوب لبنان. فبالتالي أرى وقلتها قبل يومين، ينبغي على ترامب أن يحمي هذا الاتفاق ومن جميع الأطراف. بمعنى لماذا؟ وهذا من باب المقارنة، لاحظنا أنه عند اتفاق إنهاء الحرب في غزة كان هناك اتفاق شرم الشيخ حضرته عدة دول وشاركت في التوقيع. الآن لماذا لا يعمد ترامب إلى إلزام نتنياهو بالمشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق، وربما نحتاج إلى توقيع ممثل حزب الله كل الأطراف المباشرة وغير المباشرة حتى تكتمل عناصر بقاء هذا الاتفاق حيا. بمعنى أن
1: قد البعض يرى بأن هذا كلام نظري، أن تجتمع الأطراف، أن توقع الأطراف، لكن هناك أهداف لكن إسرائيلية معلنة يقولها الطرف الإسرائيلي صراحة. يعني وزير دفاع كاتس على سبيل المثال في رأس الهرم والسلطة العسكرية الإسرائيلية تحدث عن نوايا معلنة تتعلق بلبنان. دكتور محمد،
3: الأهم فيما يحدث الآن أننا لسنا أمام صراع ثنائي بين الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل أصل الصراع نفسه قبل 28 فبراير هو صراع إسرائيلي إيراني، واستعان نتنياهو بقوة الولايات المتحدة لعل وعسى أن ينهي النظام الإيراني. وبعده تحدث ترامب عن إنهاء الحضارة الإيرانية. إذن هذا المثلث إسرائيل وأمريكا وإيران ينبغي الحفاظ عليه في تركيبة، ليس في بنية الصراع نفسه بل حتى في تطوراته. بمعنى قبلنا أم كرهنا، ليد لنتنياهو اليد الطولة في تغيير هذه المعادلة السلمية. طيب. والتأثير وربما حتى قلب الأوضاع، خاصة وأن وزير الخارجية الإيراني عراقجي بالأمس قالها صراحة أمام التلفزيون الإسرائيلي أن الاتفاق يقوم على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأيضا ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني. هذا يعني أمر واضح، وهذا يلزم الإيرانيين والذي يلزم الأمريكيين، لكن نتنياهو يعتقد أنه في حل من هذا الالتزام وسوف يناور بشكل أو بآخر.
1: ساسان كريمي من طهران، ما هي أولويات إيران في هذه المرحلة وما بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه؟
2: أولويات إيران واقعية وليست رمزية. أولها تريد إيران أن تنهي الحرب، أنه لأنه مرت سنة على حرب 12 يوما. هو شكل إيران وموقعها، موقع إيران هو أمر مهم وأولوية بالنسبة للبلد. والشيء الثاني اتفاق مستدام من أجل إنهاء القتال بأي كلفة بين الولايات المتحدة وإيران، الحروب غير الضرورية وأي عقوبات وأي قلق غير ضروري حول مسألة الأجزاء المختلفة من الدفاعات الإيرانية والبرامج من ضمنها البرنامج النووي. من وجهة نظر إيرانية فإن كل هذه الحروب غير ضرورية، وفي الولايات المتحدة في المنطقة في منطقة الخليج الفارسي، وإيران أيضا هي لاعب بناء تريد أن تقوم بتخفيف هذه، تريد هذه العقوبات المفروضة عليها أن يتم تخفيفها وأن تنهي الحرب بأسلوب جيد لا تخضع فيه للإذلال أو الإهانة، وأن تقوم وأن تشكل أيضا علاقات إقليمية قوية مع حلفائها العرب في جنوب الخليج الفارسي وجيرانها من ضمنها تركيا، العراق والدول في آسيا. بالتالي إيران هي البلد الوحيد الذي يربط كل هذه المناطق بالطريقة الجيوسياسية. بالتالي إيران مستعد لأن تلعب دورا بناء في مصالح تلك البلاد. بالنسبة لإسرائيل جعلت كل الأطراف من ضمنها الدول العربية والولايات المتحدة تصحو وتعرف أن إيران هي ليست التهديد الحقيقي للمنطقة وللسلام العالمي، لكن إسرائيل هي التي تهدد كل دول المنطقة وإيران وأيضا وكل الدول العربية. وإذا لم تكن إيران بهذه القوة والحجم، ولربما إسرائيل كان تصرفها مختلفا.
1: نشرك العقيد ويليام كيغان، كنت تتحدث عن أولويات طهران في هذه المرحلة، ماذا عن أولويات الولايات المتحدة أيضا؟
2: أولويات الولايات المتحدة أن يكون هنالك سلام ورفاهية في المنطقة. الرئيس ترامب في حقيقة الأمر اختار المسار الدبلوماسي السنة الماضية واختاره مرة أخرى قبل اتخاذ الخطوات العسكرية هذه السنة. ما نراه هو صراع مع الأيديولوجية الإيرانية الملتزمون بها، وهذا الصراع حول ما هو الحل الأفضل للشعب الإيراني. نعم هو من الأفضل أن لا يكون هنالك صراع، الأفضل للشعب الإيراني، لكن في نفس الوقت إذا ما كان الأمر مهما وكما ذكر الضيف الآخر أنه لا يكون هنالك إيران رغبة بالحصول على سلاح نووي، لماذا لا توافق على ربما لماذا قامت بتخصيب اليورانيوم بهذه النسب وامتلاك مثل هذه الإمكانيات الصاروخية؟ هذا ما كانت تشتكي منه إسرائيل والمجتمع الدولي. بالتالي هنالك اختلاف بين الأيديولوجية وما يقولونه وما يفعلونه، هنالك هذان أمران مختلفان. أعتقد أن الولايات المتحدة ستبقى على موقفها الواضح والحاسم في مسألة القضية النووية، ولا يجب أن تحيد أو تشتت الاهتمام عن ربما النشاطات الإرهابية التي تدعمها إيران في المنطقة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كيف تنظر إلى أولويات الأطراف هنا، تحدث عن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني؟ هل هناك تغير في الأولويات، تغير ربما في الأهداف في هذه المرحلة التي تسبق عملية التوقيع ربما بساعات تحديدا، وربط التوقيع بفتح مضيق هرمز أيضا هل له معنى؟
3: نعم، هناك يعني خلال الساعات 24 الماضية لاحظنا أن هناك مسافة زمنية بين تأكيدات ترامب وتلويح ترامب بأن الاتفاق جاهز وسوف دائما عنده هذه الحماسة وهذا الاندفاع. في المقابل الإيرانيون متريثون، وحتى عراقجي بالأمس لم يكشف وحتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيد أن الاتفاق سيتم، بمعنى الإعلان من جانب واحد، ونحتاج إلى الإعلان من جانبين، بل حتى من جانب ثالث، بأن تؤكد إسلام أباد أن فعلا ستتم عملية التوقيع. لاحظنا أحد العواجل يقول أن ترامب يقول أن مضيق هرمز سيفتح عقب الاتفاق، وهذه عبارة قد تكون بسيطة قد تكون مختصرة ولكن لها أكثر من معنى. المعنى عند ترامب أن حركة الملاحة تعود دون قيود، وسوف يبتلع الإيرانيون كل الشروط التي كانوا يتحدثون عنها، هيئة إدارة المضيق، الرسوم المالية، رسوم أمنية، رسوم بيئية وما إلى ذلك. ولكن أيضا هل نتحدث في حقيقة الأمر عن تحرير مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية أم ربما من السيطرة الأمريكية، بمعنى إنهاء الحصار البحري على هرمز؟ نحتاج باختصار حتى نساير الأحداث بشكل موضوعي، كلما تحدث ترامب وأشار إلى نقطة جديدة نحتاج إذن إلى ما يوازيها على المستوى الإيراني. وأنا لا أتطلع أن يكون التأكيد فعليا من قبل أهل الحل والعقد في طهران، على الأقل عراقشي، أننا فعلا نشارك في الاتفاق غدا وأننا فعلا عازمون على فتح مضيق هرمز، بمعنى غدا بعد الاتفاق لا وجود الإيراني ولا وجود أمريكي في المضيق، بمعنى غدا ناقلات النفط والغاز
1: هل يمكن أن يتم هذا ببساطة وبسلاسة؟
3: لن يمكن ببساطة، وهنا الخلاف. الإيرانيون بالأمس حسب وكالة إرمو أيضا وكالة فارس تتحدثان هاتان الوكالتان عن البدء في فتح مضيق هرمز لمدة 30 يوما ابتداء من ما بعد الاتفاق التوقيع ونحسب شهر كامل. إذن القراءات مختلفة، لذلك ترامب رجل تبسيطي وأيضاً رجل انطباعي، وهنا بيت القصيد. الآن بين الأمس واليوم ما يسعى ترامب رسمه أمام أعين وأذهان ومخيلة الأمريكيين وبقية العالم أنه هو الذي يفرض السلام، هو الذي يفرض الاتفاق، وأن هذا الاتفاق يتم حسب شروطه لا حسب الشروط. لا أحد حتى هذه اللحظة في حكومة ترامب تحدث عن كيفية التنازلات، كيف تنازله، ما هي الشروط التي تنازل عنها واستجاب للإيرانيين، وأيضا ما هي الشروط التي استجاب الإيراني؟
1: لكنه في منشوره لا يتحدث عن تنازلات.
3: لا يتحدث، لذلك ينبغي أن نأخذ تصريحات ترامب بنوع من النسبية الدقيقة، وننتظر أن تأتي أيضا النسبية الدقيقة من الإيرانيين حتى ما نعتمد ما نسميه في علم المناهج بالتثليث، نأخذ المعلومات من أكثر من مصدر ثم نرى هل هناك التقاطعات، وما يأتي من هذا التقاطع قد يكون شبه حقيقي.
1: ويظل حالة الترقب. سسان كريمي، الترقب المتعلق بمضيق هرمز يفتح تساؤلات بخصوص كيف تستعد طهران لمرحلة فتح المضيق بشكل كامل.
2: إيران مهيئة، لأن إيران ليس لديها فوز أو انتصار استراتيجي في مسألة إغلاق المضيق، يجب أن يكون مفتوحا للعالم برمته، لكن فقط عندما تكون إيران مؤمنة وبإمكانها أن تستخدمه أيضا وأن تستطيع العبور وتصدير نفطها بأمان. بالتالي مسألة تيسير صادرات النفط والغاز الإيراني أمر مهم.
1: ما يتعلق بالاتفاق، الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس ترامب يقول بناء عليه سيتم التوقيع وعلى إثر ذلك سيتم فتح مضيق هرمز، إيرانيا ما هي الرؤية الحقيقية لذلك؟
2: الرؤية الإيرانية أنه الآن العالم بأكمله وخاصة الولايات المتحدة يعرفون أن إيران قادرة على غلق مضيق هرمز إذا ما كان مثل تهديدا أو ما تم فرض الحصار عليه أو كان هنالك وجود تهديد عسكري. بالتالي هو ورقة في يد إيران، لكن إيران لا تريد أن تستخدمه أو تبالغ في استخدامه أو أن تحيده كورقة، هي تريد أن تبقيه كورقة تستطيع أن تستخدمها ولا تسيء استخدامها ولا من قبل لا تسيء الأطراف الأخرى استخدامه، وأيضا تضمن إيران أن باستطاعتها أن تستخدم المضيق بشكل آمن وأن تقوم بتصدير طاقتها مع تأمين المنطقة بأكملها.
1: ماذا عن دول المنطقة في هذه المعادلة وفي ضوء توصل الفرقاء إلى اتفاق أو إلى مذكرة تفاهم؟ وهنا نتحدث مباشرة عن دول الخليج.
2: نعم، أن إيران منذ البداية، منذ بداية الحرب وحتى في الأيام الأولى كنت في الدوحة في قطر، إيران استمرت بتكرار سلوكها الودي في أصدقائها في المنطقة الدول العربية، وإيران ستكون مستعدة في إذا ما كان هنالك شركاء آخرين في الخليج الفارسي أن يقوموا بأن يكونوا قادرين على التنقل بحرية وأن يكونوا عبر المضيق وأن يكونوا قادرين على تصدير الطاقة الخاصة بهم. في حقيقة الأمر يجب أن يكون هنالك دور بناء لإيران، ولا يجب أن يكون هنالك أي قيود تفرض على الاتفاق. أول أمر هو سيحصل هو فتح المضيق كنتيجة لتوقيع المذكرة التفاهم.
1: نشارك دكتور محمد شرقاوي في هذه الجزئية، ما بين الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية، أين مصالح دول المنطقة؟
3: لدي ملاحظتان مقتضبتان، إحداهما تتعلق بترامب والثانية تتعلق بموضوع إيران ودول الخليج. بالنسبة لترامب، لاحظي أنه يتحدث عن الاتفاق غدا، وأن أهم شيء هو فتح مضيق هرمز بشكل يعني يعقب هذا الاتفاق. أعتقد أن غدا إذا تم الاتفاق سيكون العنوان العريض في خطاب ترامب: أنا محرر مضيق هرمز، أنا غلبت الإيرانيين، فأنا عدت بالحرية إلى الملاحة البحرية، وهذه السردية لا متناهية، وهذا بيته القصيد بالنسبة له. بالنسبة للإيرانيين، ولاحظ والزملاء الإيرانيين الذين يتحدثون دائما يعيدون بعض العبارات الإنشائية من قبيل مثاليات حسن الجبار، ولا يأخذون فيما هو موضوعي. يبدو أن هناك مشكلة عند الإيرانيين، لا يعرفون مدى احترام الأمن القومي الخليجي.
1: دكتور محمد شرقاوي ولضيوفنا الكرام. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة، سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بالإضافة إلى انعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في هذا التقرير.
5: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة، لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثوري بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران. لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد، انهارت نافذة الدبلوماسية، وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت، ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد، إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن، عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني، تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم فيها ضمن هذه التغطية، حيث تتجه الأنظار إلى مجريات توقيع الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع سيتم غدا الأحد. قال الرئيس ترامب إنه بعد التوقيع مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع، وأضاف أن إيران لم تعد تريد سلاحا نوويا ولن تمتلك واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أنهم سيدخلون لاستخراج الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض من أجل تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. ترامب حذر أيضا إيران من العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم غدا في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. ولمتابعة هذه التطورات معنا الآن شبكة مراسلين من البيت الأبيض، مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم من جديد جميعا. أبدأ معك وجد وقفي، وما اتضح حتى اللحظة بعد منشور الرئيس الأمريكي الذي أكد فيه توقيع مذكرة التفاهم غدا؟
6: نعم، نحن ننتظر مزيد من المعلومات بشأن هذا التوقيع كالساعة المحددة. مثلا الرئيس ترامب لم يذكر بأن التوقيع سيكون إلكترونيا، لكن هذا ما يرجح حتى الآن. ولكن الرئيس ترامب أكد في منشوره ازدهار بأنه سيتم غدا بالفعل يوم الأحد كما توقعت الولايات المتحدة منذ اليوم الأول، وهكذا سربت لي وسائل الإعلام الأمريكية بأن التوقيع سيكون غدا الأحد، ولكن لن يكون في جنيف كما سربت في البداية. الرئيس ترامب أكد أيضا بأن مضيق هرمز سوف يفتح فورا وبعد التوقيع، أي ما أن توقع مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني بإشراف باكستان سوف يتم فتح مضيق هرمز. مسؤول أمريكي رفيع أكد لنا أنه بالتزامن مع فتح إيران لمضيق هرمز فإن الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية المستمر منذ بضعة أشهر. الرئيس ترامب لم يذكر هذه الجزئية في منشوره، لكن هذا ما أكده لنا مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية. هو أيضا أكد بأن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل حتى بعد فتح المضيق، وكما قال الرئيس ترامب لجميع السفن ولجميع الدول الولايات المتحدة سوف تعمل على ضمان عدم وجود أي ألغام في المضيق. المسؤول الأمريكي تحدث عن احتمال أن تنضم أيضا فرنسا وبريطانيا إلى هذه الجهود للمساعدة في التأكد من خلو المضيق من الألغام، وذلك يتم استخدامه واستغلاله بالكامل لتسيير كافة أنواع سفن الشحن بما في ذلك طبعا ناقلات النفط. مسؤول أمريكي أكد بأن رفع الحظر على النفط الإيراني وتخفيف الأعباء الاقتصادية سوف يأتي بالتوازي مع الخطوات التي تتخذها إيران إيفاء لالتزاماتها التي سوف توقع عليها، وأكد بأن من بين هذه الالتزامات التي ستذكر في مذكرة التفاهم التي ستوقع غدا لكنها ستناقش في فترة 60 يوما هي قضية إزالة اليورانيوم عالية التخصيب. الرئيس ترامب قال إنه إما تتم هذه العملية داخل إيران أو تستلمه الولايات المتحدة، لكن مسؤول أمريكي رفيع أكد بأن العملية التخلص أو إزالة أو إذابة اليورانيوم إلى درجات أخفض سوف تتم على الأراضي الإيرانية. هذا ما أكده لنا. نحن حقيقة نتحدث هنا عن مذكرة تفاهم يتبعها مفاوضات تقنية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وما أوضحه لنا المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية بأن الإدارة ترغب بأن تنتهي هذه المفاوضات التقنية باتفاق نووي مع إيران واتفاقية سلام إقليمية موسعة تشمل المنطقة برمتها بما في ذلك لبنان وإسرائيل. والمعني والمقصود بإتفاقية السلام أي وقف لإطلاق النار. جراء هذه الاتفاقية الموسعة إيران سوف تتكامل اقتصاديا مع المنطقة، بإمكانها إجراء معاملات اقتصادية حتى مع الولايات المتحدة، وهذا ما يعني عمليا ازدهار رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. ولكن كما قلت المسؤول الأمريكي أوضح بأن هذه الخطوات وهذا التكامل الاقتصادي لإيران مع المجتمع الدولي كما قال سوف يتم بمبدأ الخطوة خطوة خطوة مقابل خطوة، وذلك كما قال لانعدام الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني. هكذا ستعامل الولايات المتحدة أي مذكرة تفاهم أو اتفاق نهائي سيتم مع إيران، وتتوقع الإدارة الأمريكية أن تتم المعاملة بالمثل من الجانب الإيراني نظرا لانعدام الثقة كما قلنا. ولكن الرئيس ترامب يتطلع كما قال إلى العمل مع إيران ومع الشرق الأوسط برمته على المدى البعيد.
1: شكرا لك الزميلة وجدة وقفي. الآن إليك عمر هواش. إلى أين وصل الترقب في طهران لما يتعلق بالإعلان الرسمي؟
7: نعم الزهار، نحن لازلنا بانتظار هذا الإعلان الرسمي. حتى اللحظة طهران لم تعلن عن يوم محدد لأجل توقيع هذه المذكرة، حتى أنها لم تعلن حول مسألة أنها توصلت إلى هذه المذكرة. آخر تصريح كان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن التوقيع على المذكرة بات أقرب من أي وقت مضى، وبالتالي لا يوجد حتى الآن أي حالة من اليقين أو التأكيد من قبل الإيرانيين على أنهم سوف يكون هناك نحن أمام توقيع لهذه المذكرة يوم غد، ونحن بانتظار أي بيانات رسمية. لا سيما أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو ساعة أن يوم الأحد غدا سوف يكون يوم التوقيع، ذكرت وسائل إعلام رسمية هامة هنا في طهران محسوبة على التيار المتشدد بأن يوم الأحد غدا هو يوم عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه يريد أن يكون توقيع على المذكرة يوم غد لأجل محاولة لخلق حالة ما من الترويج له ودعاية إعلامية وسياسية له. وطالبت هذه الوكالة الفريق الإيراني المفاوض المسؤولين الإيرانيين لا سيما في الخارجية بعدم الوقوع في هذا الفخ وعدم إعطاء هذه الهدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن ترامب هو من كما قلنا سابقا دمر المنشآت النووية وأمر بذلك، وهو من خرج من اتفاق النووي عام 2015، وهو من أمر باغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. لذلك هناك مطالب هنا في طهران وإلحاح بألا يكون يوم غد الأحد يوم عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم توقيع هذه المذكرة. نقطة أخرى أيضا ازدهار، أننا إذا ما تمعنا بما قاله ترامب قبل نحو ساعة وقارناه مع ما يذكره الإيرانيون حول فحوى مذكرة التفاهم، هناك أمور يمكن القول أنها لا تزال قد تكون محط خلاف نظرا لما نشهده هنا على الساحة الإيرانية. بالنسبة لما ذكره ترامب حول فتح مضيق هرمز فور التوقيع المذكرة وأن يكون هذا للجميع، طهران تقول إنها سوف تفتح المضيق لن يبقى مغلقا، لكن ما هو المقابل؟ الإيرانيون يتحدثون عن أن فتح المضيق سوف يكون بشكل تدريجي مقابل الرفع التدريجي وعلى مراحل للحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. كذلك قال عباس عراقجي يوم أمس وزير الخارجية إن المضيق سوف لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن إيران سوف تأخذ كلفة ما تقدمه من خدمات ملاحية وبيئية في المضيق، وأنها سوف تنسق ذلك مع سلطنة عمان الدولة المشاطئة الأخرى للمضيق، وأن هذا أيضا سيكون بالتشاور مع دول المنطقة، لكن هذا الأمر سوف تحسمه مع عمان بمجرد التوقيع على المذكرة. لأننا سنكون أمام مشاورات مفاوضات بين إيران وعمان بشأن المضيق، وأن هذا الأمر غير محسوم حتى اللحظة. بالنسبة للقضايا النووية، تقول طهران دائما أن ترامب متسرع بهذا الأمر، حيث أن ما سيتم خلال الأيام المقبلة ربما وربما الأحد لا نعرف هنا في طهران هو مذكرة تفاهم تفضي إلى مفاوضات تقود إلى اتفاق محتمل، ويكون ذلك حول القضايا النووية، وأن مذكرة لا يوجد فيها أي التزام إيراني واضح بشأن مصير التخصيب أو مصير المواد النووية عالية التخصيب.
1: من طهران الزميل عمر هواش، شكرا جزيلا لك. الآن إليك عبد الرحمن مطر، كيف تستعد إسلام أباد وما الذي يرشح بخصوص التجهيزات ليوم الغد؟
0: المؤكد هو ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، الذي أكد للجزيرة بأن يوم غد الأحد سيتم تنظيم حفل عبر تقنية الفيديو للتوقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأن هذا التوقيع سيتم بطريقة إلكترونية. هذا ما أكده لنا الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية بشكل رسمي. قبل ذلك كان هناك بيان رسمي أيضا صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية على إثر مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الباكستاني والسعودي. في هذا البيان الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية أنه تم إطلاع الجانب السعودي على تفاصيل التطورات المتلاحقة والمتسارعة خلال الساعات القليلة الماضية، كانت هناك إشارة واضحة أيضا إلى ما تسميه إسلام باد بحفل توقيع أو مراسم حفل توقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وقبل ذلك كان هناك أيضا حقيقة منشور هام لرئيس الحكومة الباكستانية. شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أكد في منشوره على منصة إكس بأنه تم بالفعل التوصل للصيغة النهائية لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأن هناك موافقة أمريكية إيرانية على هذه الصيغة النهائية، وأن التوقيع سيتم بطريقة إلكترونية خلال الساعات 24 الماضية. الشيء الوحيد فقط الذي كشفه شهباز شريف هو أنه بعد هذا التوقيع الذي سيتم إلكترونيا وحسب ما علمنا لاحقا عبر تقنية الفيديو، ستكون هناك مفاوضات أمريكية إيرانية تقنية كما أسماها شهباز شريف، لكنه بالتأكيد لم يفصح عن كنه هذه المفاوضات وما إذا كانت ستتطرق للملف النووي الإيراني، العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران أو غيرهما من قضايا الخلاف العديدة والمتنوعة حقيقة بين البلدين. لكن المؤكد هو أن باكستان تحضر حاليا، ترتب حاليا لهذا الحفل أو لهذه المراسم التي ستتم عبر تقنية الفيديو يوم غد الأحد، والتي ربما تكون باكستان يعني تشرف عليها إن صح التعبير. الطريقة الفنية، الإخراج الفني التلفزيوني ربما لهذه المراسم غير معروفة حتى الآن. البعض يتوقع أن تكون هناك

0: المذكرة أو اتفاق السلام كما تسميه إسلام أباد بالنسبة لإسلام أباد؟
1: طبعا هذا يعتبر نجاح كبير جدا لباكستان، لا سيما بعد أسابيع طويلة حقيقة من العمل الدبلوماسي الشاق، والذي تميز حقيقة بالكتمان الشديد جدا. نحن على مدار الأسابيع الطويلة الماضية كنا نتابع ونراقب هذه الجهود الباكستانية، هذه الاتصالات وهذه اللقاءات التي أجراها الباكستانيون. الباكستانيون نجحوا أول الأمر حقيقة في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوقف عن إطلاق النار يوم 8 أبريل نيسان الماضي، واستضافت العاصمة إسلامباد يومي 11 و12 أول مفاوضات أمريكية إيرانية مباشرة منذ 47 عاما. باكستان تعتبر أن هذا إنجاز كبير جدا على المستوى السياسي والدبلوماسي. لكن حتى بعد ذلك، حتى بعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة، التحدي أمام إسلامباد كان واضحا وكان كبيرا، واستطاعت حقيقة أن تمضي في هذا الخضم وصولا إلى يوم التوقيع يوم غد.
0: شكرا جزيلا لك من إسلامباد الزميل عبد الرحمن مطر. الآن إلى النقاش مع ضيوفنا في الأستوديو، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، من طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وأيضا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ مع ضيفي من طهران الدكتور علي أكبر داريني. لماذا هذا التأخر حتى اللحظة في الإعلان الرسمي الإيراني بخصوص التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة؟
2: لازلنا لا نعلم إن كان هنالك أي توقيع أولا لمذكرة التفاهم يوم غد. الحكومة الإيرانية لم تؤكد ذلك، تحدثوا عن الأيام القادمة ولكن لم يؤكدوا موعد الغد لحد الآن. إيران تنظر إلى مذكرة التفاهم كمواصلة لوضع الحرب، وهو مختلف عن المفاوضات السابقة، لأن إيران لديها صفر من منسوب الثقة. ثم هنالك العديد من السرديات المتناقضة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم من بين الطرفين. حسب السردية الإيرانية، إذا ما تم توقيعها فسيعتبر كنصر كبير بالنسبة لإيران، حسب خاصة المادة الأولى لهذه المسودة التي تدعو إلى وقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وكذلك فيما يتعلق بتعريف إعادة فتح مضيق هرمز، وحسب السردية الإيرانية إذا ما تم توقيع هذه المذكرة فإنه سيكون إنجازا كبيرا بالنسبة للسلطات الإيرانية. كذلك سيساهم في حفظ وجه الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه المذكرة، لكن علينا أن نرى محتوى هذه المسودة.
0: باتريك مارا، تعليقكم بداية على إعلان الرئيس الأمريكي عن توقيع الاتفاق غدا وباقي التفاصيل المتعلقة بمنشوره الأخير بخصوص مذكرة التفاهم هذه؟
2: حسنا، في العديد من المرات أكد بأن هنالك صفقة في الأيام الأخيرة على أساس مذكرة التفاهم، وكذلك نرى من تصريحاته بأنها خطوة لمنع امتلاك السلاح النووي، ثم أكد بأن يوم الأحد يوم غد سيكون التوقيع، وهو تاريخ عيد ميلاد الرئيس، ويريد أن يحتفي بذلك الأمر. ثم حسب تعليقاته بأنه كذلك يريد تجنب أن يكون مشابها لاتفاق أوباما، ويبدو الأمر كذلك، وقال بأن أوباما هو من سمح بالسلاح النووي لإيران، وكذلك قدم لهم 1.7 مليار دولار نقدا، وهو يتجنب ذلك، إضافة كذلك إلى نزع السلاح النووي أو التخصيب، وبأن سيكون هنالك اختبار وسيكون إزالة التجميد على الأموال والأصول تدريجيا، إضافة كذلك إلى رفع العقوبات، وهو ما كرره مرارا وتكرارا، ومع ذلك هي أخبار جيدة.

0: أحمد الشرقاوي، الولايات المتحدة تعلن، باكستان تعلن، الترقب الآن فيما يتعلق بالإعلان الرسمي الإيراني. في ضوء كل هذا هناك لا تزال تناقض واضح كما يرى المراقبين في السرديات الأمريكية والإيرانية، ما يتعلق منها بمضيق هرمز، ما يتعلق بالأموال المجمدة والأصول المجمدة وما إلى ذلك. قراءتكم للموقف؟
1: يمكن اعتبار هذه الأمسية أمسية المفارقات المتواردة من ذاتها. نحن الآن يعني في الساعة 9 بتوقيت طهران وتوقيت الخليج، وليس هناك مؤشر واحد يظهر استعداد الإيرانيين للمشاركة في هذا التوقيع، وإن تأكد الآن أنه ليست لا هالة إعلامية ولا احتفالية ولا مسألة عبارة عن مقابلة عبر زوم أو عبر إحدى المنصات، ودور الوسيط هو أنه يظهر أن هناك طرفا أمريكيا وآخر إيرانيا يوقعون شيئا ما عن طريق توقيع إلكتروني. يبدو أنه ليس من المؤكد أن الإيرانيين سينضمون غدا، ربما سيعمدون إلى تأخير الاتفاق يوما أو يومين، وقد نصل إلى يوم الثلاثاء. هناك أيضا مفارقة ثانية تتعلق بسؤالك إلى المراسل في إسلام أباد، لماذا يصر الباكستانيون على تسميته اتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم؟ لو مشى المنطق الدبلوماسي على خط مستقيم كان من المفترض أن يتم التوقيع في إسلام أباد، بمعنى في 11 من أبريل توجه وفد إيراني بسبعين شخصية ووفد أمريكي ويتكوف وجيدي فانس وكوشنر إلى إسلام أباد، وكانت النية هي التفاوض والتوصل إلى اتفاق أو أي شيء من هذا القبيل. تعثرت الأمور وجئنا إلى لقاءات واجتماعات في طهران على أكثر من مستوى. وأيضا المفارقة الأخرى أيضا أنه خلال الثلاث أيام الأخيرة بارزت أسماء إسلام أباد، الدوحة أو جنيف، ثلاثة مدن يمكن التوقيع فيها. وعلى الرغم من الاستعدادات والأمل في أن هناك عاصمة سوف تكون مدينة صناعة السلام الأمريكي الإيراني، الآن يتبدد هذا. فإذا يمكن أن نخفض سقف التوقعات هذه الليلة ما لم نسمع من طهران تأكيدا أنها ستشارك. وأيضا أعود إلى المفارقة الرابعة لها علاقة بموقف ترامب. الآن هو يكتب بنوع من استسهال الأمور ويريد أن يضع نفسه في حصن سياسي، أنا من طوقت الإيرانيين، ويقول أن
0: هذا ما يفسر التناقض في السرديات.
1: أعتقد أن ترامب يعمد إلى بعض الإسقاطات من عندياته ويعمد إلى بعض المقارنات. في آخر تغريدة له يتحدث عن أن هذا الاتفاق، ونحن لم نصل بعد إلى معرفة ما هو الاتفاق، يعتبره بمثابة جدار يقف دون تحقيق طموحات إيران النووي. أيضا يذهب بعيدا في مقارنة أن ما سمح به أوباما من أرصدة، وإن كانت مليار وأعتقد 600 مليون يعني مبلغ بسيط، مجموع الأرصدة المجمدة 100 مليار دولار. الآن الإيرانيون يطالبون ب 12 مليار. هو أحيانا يفتعل بعض هذه ما يمكن اعتباره ببعض الهلاميات، ليست المسألة بهذه الحقيقة يعني. فبالتالي أرى أن لو اعتمدنا فقط على ما يقوله ترامب اكتمل الاتفاق وتحقق النصر الترامبي، لا أقول النصر الأمريكي، لكن عندما نتوجه إلى طهران هناك تريث وهناك عدم الاندفاع، فبالتالي ربما قد وربما قد لا يكون هناك اتفاق غدا. فأرجو أننا فقط يعني نتواضع في هذا الاستشراف
0: وفي حجم التفاؤل أيضا. نعم. في هذا الإطار دكتور علي أكبر داريني، هناك من يتحدث عن التأخر في الإعلان الرسمي الإيراني وحالة الترقب، ويعزي ذلك إلى يعني الانقسام ربما فيما يتعلق بالموقف الإيراني. وهنا أتوجه إليك بالسؤال عن مدى الإجماع الإيراني للذهاب والتوقيع على مذكرة التفاهم. هل يجمع الإيرانيون المستوى السياسي في إيران على هذا التوجه حاليا؟
2: حسنا، مسار اتخاذ القرار واضح في إيران. هنالك اختلاف في وجهات النظر على مستوى الخبراء، ولكن عندما يتعلق الأمر بمجلس الأمن القومي وهو ربما المستوى الأعلى من القرار، يكون هنالك ثلثي التصويت، ثم بعد ذلك يعرض على المرشد. لا نعلم إن كان هنالك إنهاء لهذه المشاورات، ولا نعلم إن كان تم مناقشة الموضوع أصلا. إذن ذلك بسبب مثل ما قلت تعاقد هذا المسار، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار كذلك ما الذي أفضى لمذكرة التفاهم في حالة توقيعه. ترامب هدد بضرب إيران بقوة يوم الخميس، بعد ذلك تراجع في نفس الليلة وقال بأن هنالك اقتراب للاتفاق، لأن إيران بعثت برسالة واضحة للوسطاء في دولة قطر وفي باكستان بأنه إذا ما هوجمت إيران فإنها ستنتقم وستستهدف كل المنشآت الحيوية في المنطقة. لذلك تراجع ترامب عن ذلك التهديد، ونحن اليوم في هذا الوضع لربما توقيع الاتفاق في القريب العاجل.
0: سريعاً دكتور علي، أين هي المؤسسة العسكرية؟ لم نسمع أي كلام من قبل المؤسسة العسكرية يتعلق بمذكرة التفاهم هذه.
2: بالنسبة للمؤسسة العسكرية وكذلك بالنسبة للمسؤولين الدبلوماسيين، هم ينسقون مع بعضهم البعض وليس منفصلين. إذن العسكريون وكذلك الدبلوماسيون هم في نفس مسار اتخاذ القرار، يتكلمون بصوت واحد و هي مؤسسة واحدة وليس هناك أي فرق.
0: باتريك، ما رصدناه في تغريدة أو في منشور الرئيس الأمريكي يعكس إلى حد كبير أن هناك رسائل موجهة للداخل الأمريكي. إلى أي مدى يعكس ذلك عدم التماهي مع الموقف الرسمي الأمريكي؟ هناك معارضة لموقف الرئيس الأمريكي والتساؤل بخصوص الإجماع الأمريكي المتعلق بمذكرة التفاهم هذا.
2: حسنا، أعتقد بأنه عموما إذا ما رأينا تلك التغريدة للرئيس ترامب، تحدث عن الملف النووي وتحدث كذلك من أن يكون هنالك أي سلاح نووي، تحدث كذلك عن مسألة اجتثاث الغبار النووي، ولكن ننتظر التفاصيل فيما يتعلق باستعادة هذا اليورانيوم المخصب، سواء بإخراجه من إيران عبر القوات الأمريكية أو ربما قد يتم تخفيضه أو تدميره داخل إيران. كذلك هنالك مسألة أخرى مؤثرة، هي مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وسنرى إذن ما هي مرجعية هذه المذكرة للتفاهم التي أعلن عليها قبل يومين. ربما قد تؤثر في انخفاض أسعار الوقود، وذلك سيكون خبر سعيدا بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكن ليس لدينا التفاصيل كيف سيتم إعادة فتح المضيق. والبارحة رأينا ثلاثة مسيرات تم إسقاطها من قبل القوات الأمريكية، ولا تزال هنالك دوريات أمريكية في مضيق هرمز لحماية السفن التجارية الدولية، إضافة كذلك إلى مسألة المكونات النووية.
0: شكرا لك ولضيوفنا الكرام. الآن إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث وقراءة في أثر مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن على الداخل الإيراني، وكيف تستقبلها أجنحة السياسة المختلفة في إيران.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة كيف يستقبل الداخل الإيراني مذكرة التفاهم المطروحة مع واشنطن؟ وهل تشكل اختبارا داخليا بقدر ما هي اختبار تفاوضي مع الولايات المتحدة؟ ثلاثة اتجاهات رئيسية داخل إيران تحدد شكل قراءة المذكرة. جناح التفاوض يشمل الطبقة السياسية المعنية مباشرة بأي تفاهم مع الولايات المتحدة، أما جناح الانتصار فهو جناح يشمل مسؤولين عسكريين وسياسيين سابقين يرون في الاتفاق نصرا للجمهورية الإسلامية. ثالثا وأخيرا ما يسمى إيرانيا بجناح الثبات، وهو جناح متشدد بوضوح في كل ما له علاقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة. مواقفهم مختلفة باختلاف الاتجاهات منذ الإعلان عن تبلور صيغة المذكرة النهائية. جناح التفاوض يحاول تقديم المذكرة كمدخل من مرحلتين لا كاتفاق نهائي. فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن المرحلة الأولى تبدأ بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن، ثم تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي على أن يتعهد بعدها الطرف المقابل بعدم استخدام القوة ويتعهد الطرفان باحترام السيادة الوطنية. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فيشدد على أن الالتزامات التي يتم التعهد بها يجب أن تنفذ بلا شروط ولا استثناءات ولا حتى أعذار، بينما يربط الرئيس مسعود بازشكيان المسار بمعاناة الداخل قائلا إنه يعلم الصعوبات التي تحملها الشعب وصبره على الضغوط الاقتصادية. أما جناح الانتصار فيقدم المذكرة بوصفها نتيجة للصمود وعدم التنازل، إذ قال قائد مقر ختم الأنبياء اللواء علي عبد الله إن العالم سيسمع قريبا صدى انتصار إيران والمقاومة على العدو في لغة تحاول تثبيت سردية أن واشنطن جاءت إلى التفاهم بعد فشل الضغط والحرب لا بعد فرض شروطها على طهران. في المقابل يأتي الجناح المعارض للمذكرة ويتعامل معها بوصفها تكرارا لتجربة الاتفاق النووي السابقة ولكن بكلفة أعلى، إذ وصف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان محمود نبويان المذكرة بأنها أكثر ضررا من النسختين السابقتين وأن تنازلات إيران زادت، مضيفا أن أي اتفاق يصاغ بأيدي من هندسوا خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون ضررا محضا، في إشارة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي والاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. إذن هي مذكرة تفاهم تأتي بينما يواجه الداخل الإيراني وضعا اقتصاديا صعبا زادت الحرب منذ بدايتها من صعوبته. تفاصيل أبرز أضرار الحرب على الاقتصاد الإيراني نتابعها معك سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
4: الحديث عن الخسائر الاقتصادية الإيرانية، هناك خسائر مباشرة نتيجة تعطل الإنتاج وأيضا نتيجة الاستهدافات، وهناك خسائر غير مباشرة وهي عبارة عن ضياع ما كان يمكن لإيران أن تجنيه من المنشآت الأهم. سنتحدث طهران، إصفهان وثلاثة من المحافظات الساحلية، دون أن ننسى بالتأكيد غنوة عن أثر الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على أهم الموانئ الإيرانية التي تستخدمها لتصدير النفط والغاز وأيضا المنتجات الرئيسية التي ترسلها إلى الأسواق العالمية. في بوشهر تعرضت المحافظة وأيضا مرافق الإنتاج لضربات قاسية، من بينها منشآت مساندة لحقل بارس الجنوبي لإنتاج النفط. هذه المحافظة أهمية بوشهر بأنها تعد عماد أمن الطاقة في إيران نظرا لوجود احتياطيات الغاز الإيرانية لديها، إضافة إلى الغاز الذي يستخدم في الاستخدام أو في الاستهلاك الداخلي. محافظة خوزستان هي من المحافظات أيضا التي كبدت إيران خسائر نتيجة استهدافات طالت منشآت تصنيع البتروكيماويات وأيضا تكرير النفط الخام، وبالتالي تراجعت قدرة إيران على التصدير بشكل أولي على الإنتاج وعلى التكرير قبل أن نتوجه إلى التصدير. هرمز جام أيضا تعرضت لضربات قوية، هي على الساحل الجنوبي الإيراني المطل مباشرة على مضيق هرمز. من أهم موانئ هرمز جام هي محافظة أو موانئ بندر عباس التي تعرضت لضربات متكررة. هرمز جام هي رئة التجارة الخارجية، تستطيع أن تتعامل مع قرابة 100 مليون طن من البضائع سنويا، البضائع التي تشمل الصادرات والواردات إلى إيران، إضافة إلى

0: نقل الحاويات تصديرا واستيرادا في إصفهان. الخسائر تمثلت بخروج أهم منشآت الفولاذ، تصنيع الفولاذ والصلب في إيران، فولاذ مباركة، ثلث إنتاج الحديد الذي يصدر خارج إيران ينتج من المنشآت التي تعرضت لضربات قاسية وخرجت عن الإنتاج في طهران. الأهمية طهران هي أنها الثقل المالي للبلاد، 25% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران ينتج في طهران العاصمة والمحافظة، لديها ثقل مالي ولديها أيضا ثقل ديموغرافي. تعطل هذه المراكز مجتمعة خلفت خسائر مباشرة نتيجة ضياع أو نتيجة استهداف المنشآت، وغير مباشرة نتيجة ضياع ما كان يمكن لإيران أن تجنيه لسيما من العملة الصعبة.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن هو مشهد اقتصادي صعب من شأن بعض بنود مذكرة التفاهم أن تخفف الضغط عليه. هذه البنود نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز، ولكن سابقا فككنا مع الزميل عبد القادر أهم البنود التي تنعكس على الداخل الإيراني، ووجدنا أن قيمتها الداخلية تقاس بما يمكن أن تقدمه للمجتمع والاقتصاد وسردية النظام. فيعني بند إنهاء الحرب داخليا خفض الحالة الأمنية وتخفيف الاستنفار وعودة جزء من الحياة اليومية إلى طبيعتها، من حركة المدن والأسواق إلى انتظام السفر والتجارة. كما يمنح جناح التفاوض حجة تقول إن المذكرة أوقفت مسارا عسكريا مكلفا وحمت السيادة من حرب أطول، بينما يمنح جناح الانتصار فرصة لتقديم وقف الحرب بوصفه ثمرة صمود. أما بند رفع الحصار فيمس الحياة الاقتصادية مباشرة، لأنه يفتح الطريق أمام حركة التجارة ويخفف كلفة الاستيراد ويعيد جزءا من قدرة الدولة على إدارة السوق وسلاسل الإمداد. بالنسبة للمواطن الإيراني ينعكس ذلك على الأسعار وتوفر السلع وعودة الثقة النسبية بالنشاط الاقتصادي. أما سياسيا فيمكن تقديمه كدليل على أن التفاوض لا يعني التراجع، بل هو استعادة قدرة البلاد على التنفس اقتصاديا. الإفراج عن الأموال المجمدة إذن أو جزء منها مع تخفيف العقوبات هو البند الأكثر ارتباطا بجيوب الإيرانيين، لأنه قد يزيد قدرة البنك المركزي على إدارة العملة ويمول الواردات ويفتح باب إعادة إعمار ما تضرر خلال الحرب، ويمنح الحكومة هامشا لدعم الخدمات والرواتب والأسواق. لكنه في الوقت نفسه أخطر بند في السجال الداخلي، لأن المعارضين للصفقة سيقولون أن أي مكاسب مالية مؤجلة أو مشروطة لا تكفي إذا جاءت مقابل تنازلات استراتيجية. لذلك ستكون طريقة صرف هذه الأموال وسرعة ظهور أثرها على الناس جزءا من معركة تسويق المذكرة داخل إيران. إذن نتابع النقاش معك عبد القادر، ونحاول أن نفهم فهم تعدد القراءات داخل إيران للمذكرة نفسها. مثلا إذا ما تحدثنا جناح التفاوض يقدمها كمسار واقعي، جناح الانتصار يقدمها كثمرة صمود، أما جناح الثبات يراها تنازلا جديدا. اختلاف هذه التيارات
2: في كل ما له علاقة بأمريكا غنوة في إيران، تبرز هذه التيارات إلى الواجهة بشدة. والنظام في إيران لا يبدو بأنه غير مرتاح لهذا النوع من البروز، أقصد النواة الصلبة للنظام، لأن هذه التيارات الثلاث أو حتى في بعض الملفات أربع أو خمس تيارات هي التي تحفظ المعادلة الداخلية وتهيئ الأرضيات لاحتواء وقبول أي شيء سيأتي من الخارج، مثل المذكرة، التفاهم التي نتحدث عنها مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن جناح التفاوض وهو الجناح الذي يقود المصالح العليا للبلاد يقدم هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، على أنها الحل الوحيد للوضع الراهن في إيران سياسيا عسكريا اقتصاديا مجتمعيا إقليميا، إعادة دمج إيران بالمجتمع الدولي. يرى بأن هذه المذكرة تفتح الباب لهذا المسار، إلى أين يصل سيختبر ذلك عمليا. بالمقابل هناك تيار يعارض المذكرة ولكن لا يعارض المصالح العليا للبلاد. لذلك هذا التيار المعارض وهو تيار قوي وليس سهل في إيران.

0: موجود في البرلمان ضمن الكتلة البرلمانية الأكبر، موجود في النخبة العلمية، موجود في النخبة السياسية، في المسؤولين، في المجتمع، في الشارع، بين الناس، في الساحات التي يتظاهر فيها جزء من المجتمع الإيراني دعما للنظام. الأكثرية هم من هؤلاء التيار، لذلك هو تيار يعارض المذكرة وليس بالضرورة يعارض سياسات النظام. تيار الانتصار هنا هو تيار يريد القول ويعزف على جملة واحدة، أن توقع مذكرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لا تنظر لها من جهة أمريكا؟ ما الذي يدفع أمريكا لتوقع مذكرة مع إيران الآن؟ هذا التيار يقول بأن ما دفع أمريكا على الأقل هو عدم هزيمة إيران، ويقدم ذلك على أنه إنجاز وانتصار للبلاد.
1: ولكن دعنا نفهم جناح التفاوض، هل استطاع إقناع الداخل الإيراني بأن مذكرة التفاهم هذه هي الخلاص من كل القضايا الاقتصادية المعيشية التي يعنى بها المواطن الإيراني؟
0: إذا ما تحدثنا غنوة عن الحد الأدنى من الإقناع، نعم. بمعنى أن هذا الجناح، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، وزارة الخارجية، جزء واسع من الأمن القومي، جزء من النخبة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، الجامعات، يرون بأنه هناك حد أدنى في هذه المذكرة تقنع ربما جزء واسع من الشعب الإيراني بضرورة الذهاب في هذا الاتجاه. لماذا؟ هذا الاتجاه يوقف الحرب. هذا مطلب ربما يمكن أن أقول بأنه عليه إجماع كامل في إيران، لا أحد يريد أن تستمر الحرب. ومن هنا يبدأ الحد الأدنى من الإقناع، ولكن هو أمام تحدي كبير. أما وقد أوقفنا الحرب وذهبنا إلى التفاوض، المجتمع يجب أن يشعر بشيء ما، بمكتسب ما. لذلك هو يركز بشكل كبير على البعد الاقتصادي من مذكرة التفاهم، الأموال المجمدة، ضرورة الإفراج عن الأموال المجمدة، ضرورة السماح بتصدير النفط، ضرورة القيام برفع جزء من العقوبات، لكي يقول للمجتمع بأنه ما بعد إيقاف الحرب هناك مكسب اقتصادي. ولكن هل هذا كاف غنوة لنقول بأن هذا المسار فتح، سينجح، سيستمر؟ ليس بالضرورة. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم مرشحة لأن تكون اتفاق دائم بين طهران وواشنطن.
1: قليباف، أحد عربي مذكرة التفاهم هذه، يقول يجب الالتزام بكل ما يطلب من دون أي شروط ولا استثناءات، ولكن هناك من يخشى من أن يكون هذا التوجه إعادة إلى مرحلة ربما أخطر وأسوأ من اتفاق 2015 مع باراك أوباما. إذن ما تأثير ذلك؟ ما تأثير هذا الصف؟
0: هو الرجل القوي في مساحة مذكرة التفاهم، وهو بيضة القبان. لماذا؟ هو يجمع ما بين مهمته السابقة كقائد كبير في الحرس الثوري، وما بين رئيس البرلمان الحالي الذي جزء من التيار المعارض لديه أغلبية في البرلمان، وما بين، دعيني أقول، اعتباره بأنه من الدائرة الضيقة للمرشد. لذلك كلامه يؤخذ على محمل الجد في إقناع المعارضة أكثر من أنه في تثبيت الجمهور الذي يريد هذه المذكرة. لذلك الآن التيار المعارض لهذه المذكرة يرى بأن كلام قاليباف يحمل أهمية أكثر من البقية، لأن قاليباف ينتمي في حيثية ما إلى هذا التيار المعارض بالمعنى التاريخي، بينما عراقتشي بزشكيان كرئيس الجمهورية هم أقرب إلى التيار الإصلاحي نوعا ما، أو الإصلاحي الوسطي، أو التيار الذي يرى بأنه هناك مصلحة عليا للبلاد بوقف الحرب والذهاب إلى مذكرة التفاهم. ولكن هذا التيار المعارض لا يمكن غنوة حذفه من المشهد، يمكن احتوائه، يمكن التعاطي معه، دعيني أقول تأطيره في مساحة معينة، ولكن لا يمكن على الإطلاق أن يحذف، لأنه تيار أصيل. ولكن استطاع النظام واستطاع رجل القرار السياسي في إيران الذي يريد لهذه المذكرة أن تنجح، استطاع أن يؤطر حتى الآن هذه المعارضة الداخلية، هذا التيار المعارض، في مساحة تبدو نوعا ما مفيدة للمذكرة، بمعنى أنها لا تستطيع أن تضرب مفهوم الذهاب في هذا المسار، مذكرة التفاهم مع أمريكا، ولكن تبقي في البلاد حالة معارضة بمعنى أن يبقى هناك من يعارض هذا المسار. ماذا لو أن هذا المسار تعثر؟
1: نعم.
0: فشل. هناك جمهور في إيران وهناك تيار في إيران سيتعاطى مع تلك اللحظة في تلك المرحلة.
1: وهنا أذهب لجناح الانتصار الذي يصوغ بأن مذكرة التفاهم هي انتصار، وبالتالي كيف سيعاد رسم مفهوم وقف الحرب بالنسبة للإيرانيين، خاصة أن هذه المذكرة إذا ما وقعت هي أول اتفاق يعني يوقع تحت النار.
0: هذه الكلمة الأخيرة غنوة غاية في الأهمية. اندلعت الحرب للمرة الأولى بين إيران وأمريكا، لا يوجد حرب في التاريخ بين البلدين، هذه أول مرة نتحدث عن مذكرة تفاهم تحت النار. لذلك هي أخطر مذكرة تفاهم مع أمريكا بالنسبة للنظام في إيران. تيار الانتصار يهوى أن يعزف على وتر بقي النظام ولم يسقط، لم يخرج الداخل الإيراني ضد النظام في الشوارع، لم تستطع المعارضة الخارجية أن تتسلح وتدخل إلى الداخل، لم تنهار المؤسسة العسكرية وتنقسم على نفسها، لم يخرج من النظام رجل وازن ينشق وينادي بشيء ما. لذلك يقول بأن أمريكا فعلت كل ما تستطيع خلال 100 يوم هي وإسرائيل للوصول لحالة ما لم تستطع. لذلك جاءت ووقعت مذكرة تفاهم. هو لا ينظر كثيرا إلى بنود المذكرة، من تنازل لمن. هو يقدم المذكرة على قاعدة بأن أمريكا لم تستطع أن تحذف النظام في إيران، ففاوضته ووقعت مذكرة معه، ويقرأ ذلك على أنه انتصار. هناك حالة من الشعارات في هذا المنطق صحيح، ولكن هو منطق مغري غنوة لجمهور معين داخل إيران. الآن يمكن أن أقول بأن الكتلة الصامتة في المجتمع الإيراني هي الكتلة التي تنظر إلى الاتفاق على أنه مكتسب في بعده الاقتصادي وتنتظر. هل سيصل هذا المكتسب الاقتصادي إلى جيوب الناس؟ إن وصل سيكون غاية في الأهمية، ولكن السؤال والتحدي إن لم يصل بسرعة سيكون صانع القرار في إيران أمام تحدي جديد هو المجتمع الإيراني في زمن السلم.
1: ومسألة وصول الأثر بسرعة، هذا أيضا ما أشار إليه وعمل عليه في خطابه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، بوصفه أنه ربط مذكرة التفاهم بمعاناة وصبر الشعب الإيراني. لذلك إما لم يظهر أثر هذه المذكرة بسرعة على جيوب المواطن الإيراني، ما نتائج ذلك في الشارع؟
0: بالمناسبة الرئيس بازشكيان هو المسؤول الأكثر وضوحا في إيران، وهو يتحدث عن المجتمع، عن الأبعاد الاقتصادية، وهذا نادر نوعا ما. رئيس الجمهورية الرجل الثاني في النظام، لذلك هو يركز على هذه النقطة للقول للمجتمع بأننا ندرك هذه النقطة التي تريد أن تنادي بها، وهذا يضغط على البعد الداخلي في إيران وعلى المفاوض لكي يتمسك بالبعد الاقتصادي. لذلك إيران غنوة تقول الإفراج عن المليارات أو جزء من المليارات وأموال إيران المجمدة في لحظة التوقيع، تريد أن ترسل رسالة فيها شيء من المكتسب الاقتصادي للمجتمع.
1: ولكن ربما هذه من أخطر البنود، خاصة أنه لن يتم الإفراج عن كامل الأموال المجمدة. لذلك ما الذي يشوب هذا البند من مخاطر؟
0: هذا البند هو العمود الفقري بالنسبة لإيران في مذكرة التفاهم. هناك بعض التباين بين إيران وأمريكا، ولكن القول بأن إيران ستحصل على أموال مجمدة تصل إلى 24 مليار، هذا بحد ذاته يلقى قبولا في الداخل الإيراني ومجتمعيا. يدرك المجتمع الإيراني بأن 24 مليار ليس رقما ببلد بمساحة إيران بميزانية كبرى، ولكن هو يعطي دافع للقول بأن هناك شيء ما اقتصادي حصل. الرئيس بازشكيان يريد لهذه المليارات إن وصلت البلاد أن تصرف في الاقتصاد المجتمعي، لذلك هو يذكرها كثيرا، لأن هناك من يرى بأن هذه المليارات قد تذهب إلى تحصين البلاد دفاعيا، بمعنى إلى شق عسكري وليس إلى شق اقتصادي، بينما الرئيس يضغط بأنه يجب أن تصرف في البعد الاقتصادي للقول للمجتمع صمت في زمن الحرب فهناك مكافأة في زمن السلم. ولكن غنوة كل هذا الكلام معا يلتقي في نقطة واحدة، مذكرة التفاهم عناوين عريضة بين إيران وأمريكا مرجحة لأن تكون اتفاق. شيطان التفاصيل في البعد النووي هائل، بل هناك أكثر من شيطان. لذلك الجلوس في العشرين من هذا الشهر إلى طاولة المفاوضات الفنية هو الذي سيكشف لنا ماذا يمكن أن تحصل إيران من هذه المذكرة. كل ما نقوله الآن هو مجرد أن مذكرة ستوقع وفق بدعة سياسية وهو التوقيع إلكترونيا، يعني نبدأ من هنا.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عبد القادر فايز. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
2: وبانتظار أيضا كيف سينعكس الاتفاق الإيراني الأمريكي على ملف لبنان وسط استمرار التصعيد الميداني، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا غدا لبحث الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. للإضاءة أكثر على هذا الأمر معنا الآن في الأستوديو الزميلة نجوى سبري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، معنا أيضا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أرحب بكما وأبدأ معك نجوان بهذه المعطيات الجديدة المؤشرات في أي اتجاه تسير.
3: بالفعل ازدهار وفقا لما كنا نتحدث عنه في المداخلات السابقة عن الرسائل التي تريد إسرائيل تمريرها من خلال هذا التصعيد المتواصل، جاءت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني لتؤكد ذلك عمليا بأن هذا التصعيد هي محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مزيد من الأراضي، قدم مزيد من الأراضي في جنوب لبنان من أجل الوصول إلى نقطة معينة خلال ربما ما يوصف في هيئة البث ساعات أخيرة يستطيع فيها الجيش الإسرائيلي العمل بريا في داخل الأراضي اللبنانية، فيما لو أوعزت القيادة السياسية في إسرائيل بموجب هذا الاتفاق المتبلور بين طهران وواشنطن وقف العمليات البرية في لبنان، بمعنى أن الجيش يريد أن يصل إلى أبعد نقطة في العمق اللبناني يستطيع الوصول إليها من خلال مساعي التقدم هذه والتموضع عندها. لأن الجزء الثاني من هذا الخبر هو أن الجيش ونقلا عن مصادر أمنية لن ينسحب من هذه المنطقة، لن ينسحب مما تصفه إسرائيل بالشريط الأمني أو المنطقة الآمنة المنطقة العازلة جنوب لبنان المحتل عمليا إلا من خلال أو ترك هذه المسألة، ترك هذه القضية للمفاوضات وجلسة المحادثات المقبلة في 22 من الشهر الجاري، قد تبدأ بالحديث والتفاوض حول قضية الانسحاب. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يعمل على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة خلال ربما ساعات قليلة وفقا لما تقوله هيئة البث الإسرائيلية قبل أن يعلن عن هذا الاتفاق وقبل أن توعز القيادة السياسية في إسرائيل للجيش بالتوقف عن استمرار وتوسيع
2: هذا التزاماً ربما ببنود أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ولكن التصريحات الإسرائيلية كانت معاكسة، أو السرديه الإسرائيلية تتحدث باتجاه آخر، لن تلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان. ماذا رصدتي في هذا الإطار نجوى؟
3: السردية الإسرائيلية تتمنى ألا تلزم بعمليا ألا يتم إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، لكن مراسل إسرائيلي يعمل في واشنطن في هيئة البث الإسرائيلية قال بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أحاطوا الصحفيين الإسرائيليين يوم أمس وصحفيين آخرين ببنود هذا الاتفاق وأكدوا أن لبنان سيكون جزءا من هذا الاتفاق. لذلك رغم كل التصريحات التي سمعناها في الأيام الأخيرة الماضية من قبل مسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم كاتس وكذلك نتنياهو ألمح لذلك عن عدم الانسحاب من هذه المنطقة، قد يكون هذا جزءا من الاتفاق، يعني وقف إطلاق النار، وقف التقدم البري والعمليات البرية، لكن البقاء في جنوب لبنان قد يكون أيضا ذلك يتضمن ما يحدث في غزة اليوم، بمعنى أن تواصل إسرائيل شن عمليات ربما تكون أقل ولكن في إطار ما تصفه الدفاع عن النفس أو رصد مخاطر تهدد الجنود والقوات في داخل هذه المنطقة الآمنة. يعني بقاء احتلال في داخل جنوب لبنان سيكون أيضا مشمولا بهذه العمليات العسكرية التي تواصلها إسرائيل على شكل استهداف أشخاص معينين، على شكل اغتيالات أو إطلاق
2: هذه الأمور أو استهداف مواقع
3: ضمن ما تقوله بأنه دفاع عن النفس.
2: هذه الأمور ستناقش في الاجتماع الوزاري الأمني المصغر الذي من المقرر أن يعقد غدا.
3: بالفعل وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت أن الكابينت المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سينعقد مساء يوم غد على خلفية الإعلان عن إمكانية التوقيع على هذا الاتفاق، اتفاق الإطار كما يوصف في إسرائيل يوم غد. الاجتماع بطبيعة الحال سيبحث الجبهة الإيرانية، وهناك استياء، هناك انزعاج. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مسؤولين أمنيين، وقناة التلفزة الإسرائيلية 13 تقول إن هناك إجماع بين القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل بأن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، سيء بالنسبة لإسرائيل. القناة 12 تقول وتنقل عن مصادر أمنية أن هذا الاتفاق حتى قبل الدخول إلى مفاوضات الاتفاق النهائي سيء للمصالح الأمنية الإسرائيلية.
2: هم تفاجأوا تماما. ماذا فيما يتعلق بالجولة الخامسة من المفاوضات مع الطرف اللبناني؟
3: هذا الموضوع سيترك أيضا كما ذكرنا قبل قليل، هناك عدة نقاط لبحثها مع الجانب اللبناني، لكن من جهة أخرى بحسب المسؤولين الإسرائيليين إسرائيل ما زالت تصر على المطالب الأولى التي طرحتها مع بداية إطلاق هذه المفاوضات، وهي تفصل تماما بين الحكومة اللبنانية، بين القيادة اللبنانية السياسية وبين حزب الله، وتقول إن الهدف من وراء هذه المحادثات هو نزع سلاح حزب الله. ومن الواضح بأن هذا المطلب سيطرح أيضا ضمن هذه المحادثات المزمع عقدها في واشنطن، كجزء أيضا من قضية جدول انسحاب ستطرحه إسرائيل خلال هذه المحادثات. ولذلك كما ذكرنا فإنها تسعى إلى تعميق عملياتها البرية والوصول إلى نقاط أبعد لكي تستخدمها كورقة تفاوضية في هذه المحادثات.
2: نذهب إلى كارمن جوخدار لرصد التطورات من مرجعيون في جنوب لبنان. ماذا رصدت في إطار التطورات الميدانية كارمن؟
4: ازدهار في كل مرة يحكى عن اتفاق لوقف إطلاق النار أو مذكرة تفاهم أو محاولة للتوصل لخفض للتصعيد يشتعل الميدان. قبل قليل شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على محيط مدينة النبطية بالتحديد على كفر رومان وكفر جوز، كما أن مرابض المدفعية تطلق تباعا قذائفها باتجاه محيط هذه المدينة الذي شكل اليوم عنوانا أساسيا في الميدان. لماذا نقول ذلك؟ لأن ليلة أمس كانت هناك محاولة تقدم وفق المصادر من محور كفر تبنيت ومن نقطة كفر تبنيت وأرنون إلى المنطقة، وقبل قليل حزب الله أصدر بيانا فصل فيه ما جرى ليلة أمس من كمين محكم نفذه بحق القوات الإسرائيلية المتوغلة في تلك المنطقة. قال إنه استهدفها بمختلف الوسائط النارية ما دفعها إلى الانسحاب من المنطقة. سلسلة عمليات تحدث عنها حزب الله في هذا المحور أكان لناحية استهداف مقر قيادي مستحدث في يحمر الشقيف، ورصدنا مع الزملاء من النبطي انبعاث النيران على مدى نحو ساعة من الزمن جراء هذا القصف الذي نفذه حزب الله باتجاه هذا الموقع. عمليات حزب الله أيضا كانت باتجاه زوتر الشرقية ويحمر الشقيف. في هذه المنطقة كانت هناك سلسلة عمليات باتجاه تجمعات الآليات وتجمعات الجنود في هذا المحور الذي أيضا كان قد قصف خلال هذا النهار، وهدد عدد كبير من البلدات. في هذه الأثناء تحلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض جدا في القطاع الشرقي، حيث نتواجد غالبا ما تكون وجهتها إما قضاء جزين أو البقاع الغربي أو حتى قضاء النبطي. ننتظر لنعرف أين هي وجهة هذه المقاتلات الحربية الإسرائيلية.
2: سياسيا كارمن، ماذا رصدتم أيضا تحديدا بعد التصريحات الأخيرة إن كان رئيس الوزراء اللبناني أو رئيس الجمهورية في هذه المرحلة؟
4: ازدهار على وقع ما يجري في الميدان ومحاولات التقدم باتجاه قضاء النبطي ومجد الزون في القطاع الغربي من جنوب لبنان، هناك تأكيد لبناني على أن هناك انعكاسات جراء هذا المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن. هذا ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أكد أن هناك انعكاسات وهذا يمكن أن نقرأه في الميدان وعلى أرض لبنان كما قال، ولكن لبنان يريد فصل المسارات، لبنان هو الذي سيمسك بزمام القرار في البلاد، هو الذي يفاوض عن نفسه. هذا موقف كرره أكثر من مرة رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي وضع محددات خلال الأيام الماضية لأي تفاوض ولأي اتفاق يمكن التوصل إليه، خاصة أن لبنان على مشارف الجولة الخامسة من تفاوض مباشر في واشنطن في 22 من الشهر الحالي. كان قد وضع محددات مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي، مرتبطة بتحرير الأسرى، بعودة النازحين وأيضا بإعادة الإعمار، وأكد على هذه المحددات. بالإضافة إلى ذلك كان هناك موقف قبل أيام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد أن أي اتفاق هو يوافق عليه شرط أن يكون الانسحاب، انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب الليطاني الذي تم النص عليه في اتفاق واشنطن السابق، أن يكون أيضا مشروطا بانسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان. وضع محددات عدة في هذا الإطار، وكان حزب الله قد قال على لسان نائبه حسين الحاج حسن يوم أمس على قناة الجزيرة، أكد أنهم أبلغوا من قبل الإيرانيين أن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان، لبنان مشمول في هذا الاتفاق، وأنهم لن يرضوا بالعودة إلى ما قبل الثاني من مارس الماضي، بما يعني أن حزب الله يرفض عودة الحركة، حرية الحركة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وهذا ما كنا نشهده على مدى 15 شهرا، كانت تتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ غارات، تقتل مواطنين لبنانيين، وكانت لها اليد المطلقة في جنوب لبنان، حتى تستهدف كانت الضاحية أحيانا وتطلق تهديدات كما شاهدنا اليوم. هناك ترقب في لبنان حول مآلات المشهد، كان المسار الباكستاني أو في واشنطن من خلال التفاوض المباشر.
2: شكرا جزيلا لك من قضاء مرجع عيون في جنوب لبنان الزميلة كارمن جوخدار. شكرا أيضا للزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمال.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. عين على الاتفاق وأخرى على الصورة، ولو كان بالإمكان أن يقدم كل من الطرفين الأمريكي والإيراني الرواية التي تناسب جمهوره عن الاتفاق المزمع من دون اعتراض الآخر، لأمكن اختصار الكثير من الوقت قبل توقيع اتفاق يبدو أن الحرج من الإقرار بالتنازلات فيه هو أكبر كثيرا من تقديم تلك التنازلات. تفادي بعض ذلك الحرج قد يكون السبب وراء تحويل التوقيع على مذكرة التفاهم إلى مشهد افتراضي بتوقيع إلكتروني بدل حضور يذكر الموقعين بأن ثمة تنازلات أدى تقديمها إلى جعل هذه اللحظة ممكنة. وبعضه قد يكون دافعاً لتردد إيراني طال وتمدد حتى بشأن إعلان الموافقة على موعد التوقيع. لكن ثمة من يقول إن بطء إيران في إعلان قبولها المذكرة وإقرار موعد التوقيع يعكس ملامح شرخ داخلي برز بين سحب تصريح في وكالة الأنباء الرسمية وصدور آخر في وكالة فارس. فبينما أقر الموقف الأول ضمناً بالأحد موعداً للتوقيع، رأى الثاني في قبول هذا الموعد خضوعاً لابتزاز واشنطن. جدل توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران لا يجد أي صدى في تل أبيب المشغولة بإحصاء خسائرها من مبدأ الذهاب نحو الاتفاق أصلاً، فذلك بنظرها هو مؤشر على أن كل مخاوفها قد وضعت جانباً وأنها تنتظر ربما اختاراً بالانسحاب من لبنان وليس فقط وقف الحرب عليه. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. إذن التوقيع غدا بالنسبة لترامب وللوسيط الباكستاني وحتى للحكومة الإيرانية حسب ما فهم من موضوع الوكالة الرسمية الإيرانية، الأمر الذي بدأ بأنه مختلف بالنسبة لوكالة فارس التي تحدثت عكس ذلك وقالت بأنها لن تسمح أن يسجل الطرف الأمريكي مثل هذا الانتصار المعنوي والرمزي حتى بالنسبة خاصة بالنسبة لموضوع ترامب وعيد ميلاده غدا. برأيكم كيف تنظرون إلى مثل هذه المشهدية، هذه الصورة بالنسبة للتوقيع من عدمه؟
1: يعني هي ليست هدية عيد ميلاد، يعني ليست كما يقول إخوان المصريين تورتة وشموع، لكن أنا بظني هذا مهم. وبالتالي يطرح تساؤل هنا، ما الذي حدث بين إسلام أباد في 11 أبريل الماضي واليوم في يعني خلال الشهرين؟ ما هو الوفد الإيراني الذي كان في إسلام أباد برئاسة السيد قاليباف، عضوية السيد عرقجي، كان وفدا كبيرا، حتى قيل آنذاك بأن شكل هذا الوفد وتركيبة هذا الوفد توحي بأن الاتفاق أو الخطوط العريضة كانت جاهزة. وما تسرب أيضا وصدر رسميا عن الإيرانيين بأنهم كادوا قريبين جدا من توقيع الاتفاق الإطاري لولا مقادرة السيد فانس المفاجئة نائب الرئيس الأمريكي، وبالتالي أجهض الاتفاق. طيب ما الذي تغير بحيث لا تريد الآن القيادة الإيرانية أو مراكز القوة في إيران ألا تعطي هذه الهدية للرئيس ترامب سواء في عيد ميلاده أو بعد عيد ميلاده؟ على فكرة هو بالأمس يقول أنا حزين جدا من رقم 80 بأنني وصلت إلى سن 80، فربما لن تكون مناسبة سعيدة له يعني بهذه العتبة من العمر. أنا أعتقد بأنهم يريدوا أن يفسدوا هذه اللحظة، ولذلك برأيي بتقديري أن الذهاب إلى التوقيع الإلكتروني حتى يتجنبوا هذا المشهد، ويتجنبوا أيضا بتصوري ربما ردة فعل لا تقبل هذا الاتفاق في الشارع الإيراني، فبالتالي
0: سنأتي لموضوع هذا التوقيع الإلكتروني الافتراضي. ولكن دكتور حسن كيف تنظر إلى ما قالته الوكالة الرسمية التي سحبت تصريح بقائي أن الموعد التوقيع ليس غدا، فيما يبدو بأنه موقف يعني بأن فيه من الموافقة بالنسبة للتوقيع غدا، ثم يأتي موقف وكالة فارس لتتحدث عكس ذلك تماما.
2: لاحظي أنه هذه وكالات أنباء، واحدة رسمية واحدة غريبة من جهة خاصة في إيران، وسبق لكليهما نشر أخبار وسحبهما، يعني ليس الأمر جديد. وهذه القضية شكلياتها مهمة لإيران داخليا وإقليميا ودوليا، ولذلك هناك تضارب حول الشكل، حول الطريقة وأين وكيف. لكن بكل الأحوال لاحظي أنه الكلام عن توقيع وقرب التوقيع وغدا التوقيع، أنا شخصيا لم أستشف حتى الآن أن هناك قبولا كاملا على المستويات العليا للتوقيع. يجري الكلام عن أن المجلس الأعلى للأمن القومي صحفيا قبل بالمذكرة، لكن في إيران أنا لم أستشف ذلك. لذلك أترك الأمر لوقت التوقيت، سأقبله عندما أراه. هناك كلام أمريكي والوكالات الإيرانية.
0: عن أي قيادات عليا تتحدث؟
2: المجلس الأعلى للأمن القومي والقائد الأعلى في إيران، هذين الجهتين هما يعني ذات الثقل في تحديد مسار هذا الاتفاق في إيران. الحكومة جزء من المجلس الأعلى للأمن القومي، رئيس الجمهورية رئيس ذلك المجلس، ولذلك يجري الحديث صحفيا، لا يوجد أي تأكيد رسمي عن قبول المذكرة. ذلك ننتظر. وفي هكذا في هكذا ضبابية في المشهد، تتضارب الآراء وتتضارب الأخبار، ولذلك ليس عجيبا أن تتناقض وكالات الأنباء في إيران هذا الخبر.
0: نيجار.
3: أريد فقط أن أضيف أنني راقبت الموقف الإعلامي من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي. هذه العملية تم إبقاؤها متكتمة من قبل الدبلوماسيين بسبب طبيعة العمل الدبلوماسي، لا تحدث إلى أن تحصل فعلا في اللحظات الأخيرة، ومن الطبيعي لوسائل الإعلام أن تقوم بالكثير من التخمينات من الجانب الإيراني. كما كان هنالك أخبار نشرت وتم رفعه، وكان هنالك حملات ضغط أيضا التي تدفع عبر وسائل الإعلام، وهذا الأمر تم أيضا حصل عند عقد الاتفاق النووي في عام 2015. كان هنالك محاولات لدفع المفاوضات إلى الجانب الآخر، وكان هنالك الكثير من التسريبات والتقارير الصحفية، بعضها دقيقة وغيرها غير ذلك. وسمعنا الكثير من التصريحات من الوزارة الخارجية وأيضا من الجانب الأمريكي أن لا يتم الالتفات إلى هذه التسريبات والتفاصيل، لأن التفاصيل لم يتم الكشف عنها علنا لحد الآن. بالتالي المشهد الإعلامي لا يعكس ما يحصل حقا في طاولة في غرفة المفاوضات، ويجب أن نأخذه وننظر إليه بالكثير من الحذر، وننظر إلى وسائل الإعلام. في طهران هنالك ضغط على فريق المفاوضين من قبل وسائل الإعلام التابعة للمحافظين أو المسؤولين، وهنالك احتجاجات خارج وزارة الخارجية، وتتساءل لماذا تتفاوضون مع الأمريكيين وهذه خيانة. هذا حصل أثناء الاتفاق النووي في عام 2015، لكن ما يأتي بشكل رسمي من الجانب الإيراني والأمريكي، يجب أن نهتم بهذا الأمر وننتظر حتى اللحظات التي يتم فيها توقيع الاتفاق فعلا.
4: يعني هي حقيقة لا يمكن أن نقلل من شأن التناقض الإخباري، ليس لأن لأن هذا الموضوع خطير جدا، ولكنه مؤشر. في بلد مثل إيران وسائل الإعلام ليست بالتأكيد لا يمكن أن ندعي أنها حرة، كل واحد تابع لطرف، لا سيما وكالة فارس وتسنيم قريبتان من الحرس، والوكالة الرسمية إيرنا القريبة أو تابعة للحكومة. أمس مثلا بعد تصريحات أو قبل ما يطلع راقتش في التلفزيون الإيراني، بعد التدوينة اللي كتبها فارس، نشرت تعليق يهاجم بشدة، يعتبره متماهي مع ترامب، مع سردية ترامب. ثم خرج الرجل في الشاشة. لكن حتى الآن أنا أتفق أنه ليس هناك إعلان رسمي إيراني بالموافقة. من أمس إحنا نسمع عن اجتماعات على المستويات، وطلع السيد عراقتشي في التلفزيون يشرح التفاصيل وكأنه اتفاق تم، ولكن أنا نكتشف أنه ما زال يناقش. طيب يناقش هو تم ولا لم يتم؟ أول أمس قالوا المشروع إيراني وافقت عليه أمريكا، طيب إذا مشروع إيراني ليش يحتاج نقاش في إيران أصلا؟ لذلك إحنا أمام حقيقة سرديات مختلفة، ويبدو حتى من نريد إحنا نفتئت على الإيرانيين بشيء، لكن هذه ملامح خلاف شديد. من تطلع مظاهرات قبل قليل في إيران ضد قليباف وعراقتشي، حتى لو كانت 20 نفر، هذا مؤشر على أن الناس طلعوهم. من يطلع عضو مجلس عضو برلمان عضو لجنة أعتقد الأمن القومي في إيران ويتهم ويقول أنه أي اتفاق فيه طرف كان مشاركا في اتفاق مع أوباما، هذا بملاحظات وقدمنا تنازلات أكثر مما يجب في هذا الاتفاق، فهذا أيضا مؤشر. لذلك قد يكون هناك الآن قد يكون هناك خلاف داخل السلطة الإيرانية هو الذي يعوق القرار. احنا سمريد يوافقون بس يعلنون نعم او لا،
5: يعني نحن قبل ساعات من التوقيع الالكتروني نعم. المفترض
4: وهذا الاعلان الباكستان الوسيط الرئيسي
1: رئيس الوزراء
4: رئيس الوزراء من امس انه اتفقوا والمسوده جاهزه. وطيب يعني هو بالتاكيد محصل موافق، بس موافقه من؟ سيد قليباف. قليباف رئيس الوفد التفاوضي وفد المفاوض، لكن يبدو أن هناك أطراف داخل البلد معترضة. إذا كان المرشد وافق فانتهى الموضوع، وإذا كان رفض فانتهى الموضوع. لذلك يعني هناك حقيقة هذا التأخير هو دليل الخلاف.
5: دكتور حسن، هناك تيارات داخل إيران، تيار يريد التوقيع وتيار لا يريد التوقيع، يريد التشدد أكثر، وهناك أيضا من هو ينتظر ويراقب.
2: بكل تأكيد هناك أكثر من ذلك. يعني أنا تقديري وقراءتي للمجلس الأعلى للأمن القومي أستطيع أن أقترب من مقاربات كل 13 شخص الذين يطرحون نقاطهم. المتابع للحيز السياسي في إيران واتخاذ القرار في إيران في العقود الماضية يعلم أنه ما يحدث حدث طبيعي جدا في داخل النظام على هذا المستوى. القضية قضية هامة، تعاطي مع دولة قتلت إيرانيين، اغتالت القيادة السياسية في إيران. ولذلك هناك من يعترض. المظاهرات اللي أشار لها الدكتور مظاهرات مستمرة منذ اليوم الثاني للحرب إلى اليوم، توجه عدد منها وأعلم من أي ميدان ذهبت باتجاه الخارجية للاعتراض وعادت حيث كانت، وهي مستمرة إلى الآن في الشارع. ولذلك نحن إزاء عملية صيرورة في الداخل في داخل الحيز السياسي الإيراني والنظام السياسي الإيراني ليست غريبة عن هذا النظام. بالنسبة للحيز الإعلامي هناك 200 صفيح صحيفة إيرانية في كل يعني ممكن 20-30 تيار إن قسمتها فكريا. ولذلك اختلافات بينهم هذا أيضا جزء من العملية السياسية والتأثير ومحاولة فرض الرأي. هناك 20 وكالة أنباء في إيران. يعني كل شيء يناقش، أنا قلت قبل هذا من شهرين، كل شيء يناقش بأدق تفاصيله في إيران، وهذه العملية مهمة شكلها جدا مهم للإيرانيين. ولذلك هناك من يعترض على هذه النقطة، وهناك من يعترض على تلك. لذلك نترك الأمر حتى

0: ليست خاصة بهذا الاتفاق، يعني هي موجودة تقريبا في كل شيء. حتى إذا عدنا بالذاكرة وراء باتفاق 2015 مع أوباما، كان عليه نفس الدبيت بالعلاقات إيران مع دول الجوار، بكثير من المبادرات وكثير من دائما كان لهناك رسائل متناقضة، يعني رسائل تأتي من متشددة من الحرس الثوري، رسائل مختلفة أكثر دبلوماسية من أيام جواد ظريف وهكذا. فهذا يعني أولا مشان ما نبالغش اللي هي في قضية التأثير اللي بيصير في الوقت الحالي، أنه أولا يجب أن ننظر إلى الأصل، أن طبيعة النظام السياسي الإيراني وآلية صنع القرار فيه أنه فيها تشتت وفيها توزيع على قوة مختلفة في داخل الموضوع، وطبيعي أن تنعكس هاي على موضوع من هذا النوع. هذا واحد. اثنين، أنا برأيي أنه المسألة تعدت قضية أنه هل إيران حققت مكاسب ولا لا. أعتقد في هناك حاجز نفسي كبير اللي هو بالتوقيع مع دونالد ترامب، مع الإدارة الأمريكية. أولا بالأصل دائما نرجع للأصول، بلاش ننسى هذا الشيطان الأكبر، يعني هذا يعني ما العقلية الجمعية، الذاكرة الجمعية الإيرانية يعني هي تربت على هذا الشيء، أنه هذا الشيطان الأكبر، بدك توقع مع الشيطان الأكبر. هلا بالإضافة لذلك أنه الشيطان الأكبر أنه قتل القيادة الإيرانية كلها، وقتل أبوه للمرشد كمان، يعني كمان هذا بالعالم
1: لكنهم
0: الإسلامي.
1: لكنهم راحوا لإسلام أباد دكتور. تفضل. يعني راحوا الى اسلام اباد بعد قتل المرشد.
0: طيب ماشي، احنا نتحدث عن الجوانب النفسيه في الموضوع،
1: هذه ما كانت موجوده
0: في الوقت
1: يعني
0: الحالي. فهنا قضيه كمان يعني مساله الاب وهذا والعلماء النوويين الايرانيين، انا باعتقادي هذه مساله بالسايكي الايرانيه الجمعيه كثير عميقه.
2: خليهم يرفضون ويخلصونا.
0: يعني ما هو بالنهاية في براغماتية، بس يجب أن لا نقلل يا دكتور لقاء، يجب أن لا نقلل من العوامل النفسية. هي عوامل نفسية مهمة.
2: ليش طب موافقتهم للباكستانيين؟
0: ويجب أن نحترمها ونقدرها. طيب، أنه في حاجز نفسي كبير في عمليات.
2: ليش طب موافقتهم؟
0: اغتيال علماء نوويين، علماء هذولا يا دكتور لقاء، علماء بغض النظر ينتمون إلى أي جنسية أو أي ديانة أو أي طائفة، هذول علماء. يعني اغتيال العلماء مسألة it's an evil.
3: دكتور
0: يعني
3: إبراهيم،
0: مسألة فيها شر.
2: شو
0: اغتيال العلماء؟ أنا بحكي عن العلماء،
2: يرفضون ببساطة شديدة.
4: دكتور وسام،
0: المسألة مش بهذه الصورة، مش بهذه الصورة.
5: يعني أذكر شيء
0: هو بالنهاية براغماتية وقرار. طيب، لازم ينعمل. طيب، بس طيب، هذه العوامل يجب أن لا نقلل من أهميتها.
4: دكتور وسام،
6: أنا ما عندي أي فكرة لماذا إيران ستوقع غدا ولن توقع اليوم، ولن أدعي ولن أذهب لا للتأويل النفسي ولا للتأويل حول تركيبة النظام وتقسيماته، ولكن طالما هي لم توقع اليوم فلا يزال هناك مجال لعدم التوقيع، وهذا الأمر هو الأساسي. وبالتالي إيران حتى اللحظة الأخيرة تترك لنفسها قدر المستطاع مجالا لعدم التوقيع. وطالما الاتفاق، أنا تومة، يعني كانت جدتي تسميني تومة لأن شكك في كل شيء، طالما المسودة لم توقع فهذه مسودة في عالم التخمين. وحتى أصلا حتى الساعة لم نستحصل على نص ناجز للمسودة يشابه نفسه في كل المواقع. لقد قرأت أكثر من مسودة، يعني أين هي هذه المسودة في الفورما، في الشكل الذي يتحدث عنه الباكستانيون لكي نراها ونناقش على أساسها؟ أفترض طيب، أن حتى هذه اللحظة لا يزال هناك بعض البنود، هذا ما أفترضه.
2: طيب، التي
6: دكتور مهند بحاجة إلى التنضيد إلى التحرير.
4: طيب دكتور مهند، لماذا لا إعلان إيراني حتى الآن؟
7: طيب، أنا لا أعتقد أن إيران لديها هذا، يعني هذه الحرية الآن بأن يعني هنالك أصوات معارضة. إيران بعد الحرب دولة مختلفة تماما، هي في وضع استثنائي من حيث القيادة ونوع القيادة، فتوجد قيادة واحدة، عراقجي يمثل هذه القيادة، الآخرين هذه الأصوات هذا كله ثياتر، يعني مسرح. الموجود حاليا في داخل إيران أن القيادة الإيرانية تريد أن تحصل على أفضل مذكرة تفاهم، هذه مذكرة تفاهم وليس اتفاق إطاري. الولايات المتحدة الأمريكية لعبت لعبة سياسية ممتازة، يعني أو استغلها الرئيس ترامب، ألا وهي أنني تحت ضغط كبير جدا، وهذا يعني بدأ واضحا جدا عندما قال ترامب سوف أقصف إيران وسوف أقصف البنى التحتية والآخره. بسبب ماذا؟ بسبب تسريب بنود الاتفاق أو بنود هذه المذكرة. عاد عراقجي وقال أنها يعني أن

0: لم يخرج منها شيء وأن كذا كذا، أعاد نشرها ترامب ومن بعد ذلك مسحها، بمعنى أن الرئيس الأمريكي يلعب هذه اللعبة. أنا تحت ضغط داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية كبير جدا، ويجب أن يكون هذا الاتفاق ويقدم في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه أفضل من اتفاق أوباما. بالمقابل إيران الآن تقول نحن أيضا أمام ضغط داخلي كبير جدا. فهذا المسرح يعني هذا مسرح سياسي واضح يعني وليس جديدا، لكن إيران أن تقول، تدعي إيران أن هنالك فعلا أصوات معارضة ويمكن أن تخرج بمظاهرات وأنها يعني حرة، هذا غير موجود حاليا. إيران في وضع استثنائي أمني واضح جدا، وهذا لا يعيب إيران. إيران قتلت يعني الصف الأول والثاني من القيادات، وهي تحت ضغط كبير جدا، ويجب أن تعود، أن أنهي بهذا، يجب أن تعود القيادة الإيرانية عندما تخرج بنود الاتفاق، يجب أن تسوقها للشعب الإيراني على أنها انتصار بطريقة ما، لأنها صبرت وتحملت الضرب وتحملت قتل قياداتها. فيجب أن يعود المرشد الجديد ويقول هذا ما لدي للشعب الإيراني، لا أن يقول خضعت للجانب الأمريكي.
1: إنما من أجل الأمة.
2: طيب أسمع منك تعليق نجار قبل أن أعود وأسمع وجهة النظر الأمريكية حول عدم الإعلان حتى الساعة من سيد تيم.
3: فقط بسرعة، لأنه بالنسبة للشعب الإيراني أريد أن أؤكد أن الشعب الإيراني متنوع، ليس كل شخص إيراني هو يشبه الآخر، وأنا في أعتقد أن هنالك هو يتمتع بحرية أكبر من الدول في المنطقة، لكن كما هو الهيكل السياسي فإن المجتمع متنوع، جزء من المجتمع كبر بهذه المشاعر المعادية للولايات المتحدة والتشكك، وأيضا ويصفون بالخيانة من يجلس مع الأمريكيين ومع من يريد أن يعقد اتفاقا معهم. والكثير من المجتمع يعتقدون أن هذه الحرب أتت بسبب السياسة الخاطئة للحكومة، والشعور المعادي للولايات المتحدة في المجتمع. وبالجانب الآخر هنالك من يوافق على هذا الاتفاق، لكنني أريد أقول أن هنالك جزء كبير في الوسط ذاق ذرعا بهذه الهجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبهذه الحرب غير القانونية القاسية والتي بدأت بمهاجمة مدرسة مليئة بالأطفال ومستشفيات، ويريدون أن هذه الحرب أن تنتهي. وفي الهيكل السياسي هم يفهمون أن عرقجي كما قلت وزير الخارجية وقاريباف هو هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون إنهاء الحرب، بالتالي هذه الأصوات التي تتحدث في الهيكل السياسي وفي الناس، وهنالك أصوات قد يكون لديها احتجاجات في وزارة الخارجية أو لأن هنالك أصوات مختلفة، لا يمكننا أن نعمم الأمر على كل الإيرانيين.
2: سيتم يعني هناك حرج في الداخل الإيراني ربما منع الإيرانيين حتى الساعة من هذا الإعلان، واضح بأنه يعني هناك يعني حالة مد وجزر في الداخل الإيراني حتى الآن بين التيارات التي تريد التوقيع من عدمه. المشهد أيضا كذلك في الولايات المتحدة، أيضا لديه ترامب هذا الحرج في عملية التسويق أيضا لهذا الاتفاق ومذكرة التفاهم هذه، والأمر ذهب إلى مثل هذا المشهدية في التوقيع مثلا من خلال عن بعد يعني وليس حضوريا.
4: البداية لا يمكننا أن نؤكد حدوث الشيء إلى التوقيع، وهذان البلدان هذان المنافسان معهما يمكن قبل 5 دقائق من التوقيع أن يغضب أحدهما من الآخر وتتدهور الأمور، ولا يمكننا الحديث عن أي توقيع إلكتروني أو وجها لوجه قبل التوقيع. أنا هنا لا أحاول أن أفسر إن كان ترامب محرجاً أو أن إيران لا تريد أن تقدم له هدية في عيد ميلاده، إنها أمور نحاول أن نحللها وهي مبنية على المشاعر وذلك غير مفيد. أنظروا إلى الوقائع، وأقول إلى ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني حول الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكونه جاهز للتوقيع، لم يقل هناك مسودة، لم يكن إن هناك من ينظر في الاتفاق، قال هو جاهز للتوقيع، هذا أمر أخذه على محمل الجد. في الساعات 24 الماضية تحدثنا عن هذا الموضوع هنا، وزير خارجية إيران ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يبدوان متوافقان حول عدد من الأمور، ليس حول تفاصيل الاتفاق ولكن حول الاتفاق ووجود هذا الاتفاق، وهما يعتبران أن هناك تقدم محرز. بعد تعليق رئيس الوزراء لم يأتي أي تأكيد من إيران، ولكن لم يأتي أيضا أي إنكار أو رد

0: سلبي لا، وهذا ما كان الإجراء المعتمد حيث يكون هناك اعتراض فوري، وإذا أخذ الصمت على أنه مؤشر إيجابي. وفي الأخير هناك اليوم إعلان حول مراسم الدفن التي تم تحديد موعدها في 4 يوليو في الذكرى 250 للولايات المتحدة الأمريكية، ولست متأكدا أنهم كانوا ليحددوا الموعد لو كان هناك أي شك عند القيادة الإيرانية حول الاتفاق أو إمكانية العودة إلى الحرب. برأيي هم يعتبرون أنهم وصلوا إلى مرحلة معينة حيث أمامهم 60 يوما للعمل على التفاصيل، وبرأيي هذا الإعلان بحد ذاته إقرار بوصولنا إلى مرحلة مهمة.
1: أنا سلمى يمكن قد أتفق مع الكثير حتى من ما ذكره دكتور مهند والكثير من المراقبين اللي يعتبرون ما حصل هو مساومة تحت الضغط، يعني وليس خيارا واضحا بين الحرب والسلام الشامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن يجب أن لا نغفل أنه أيضا لا وقت لتعديل الحسابات، يعني الآن نحن في الدقائق الأخيرة وقد تم الإعلان من المفاوض الرئيسي رئيس الوزراء. الأمر ليس بجديد على الإيرانيين، أعتقد يعني بفهمي أنا أنه دائما يترك الأمور إلى اللحظات حتى في الإعلان. يعني أنا كنت من باب الحديث في أحد المرات بأنه ربما حتى بعد التوقيع بأسبوع يعلن الإيرانيين أنهم وقعوا، هذه ليس جديدة. إضافة إلى أمر آخر مهم، أنه هذا التباين أو ما يوحي بأنه كأن هناك انقساما وانشقاقا في القيادة الإيرانية ليس بالجديد. أنا بظني لا يعبر كثيرا هذه الخلافات أو هذه المظاهرات عن انقسامات. أنا أعتقد بأنه بالفعل هناك مراكز قوة، هناك من المتشددين أو من الأطراف ما لا يريد هذا الاتفاق نهائيا، ظنا من هذا الاتفاق سيؤدي إلى ضرر للقيادة أو لإيران. وارجع مرة أخرى إلى تصريح مهم لأحد أفراد أو أحد يعني المفاوضين الإيرانيين، يقول بأن إيران تخشى من هذا الاتفاق كما تخشى الولايات المتحدة من الخيار العسكري. بالتالي أنا أعتقد بأن إيران بالتأكيد هي ترغب في تجنب هذا المشهد ومشهد الاحتفالية وإعطاء الرئيس الأمريكي فرصة أن يحتفل بمثلا، هو ليس مطلوب منهم أن يقولوا له هابي بيرثدي أو يغنوا له،
2: ولكنها مضطرة إلى الإعلان خلال ساعات، يعني خلال ساعات يجب أن يكون هذا الموعد.
3: خليني بس أختلف شوي بالنقطة اللي ذكرها الدكتور صالح بقضية أنه الإيرانيين ما فيش خلافات. اعتقادي هذا اللي بيصير
1: خلاف مو جديد عليهم في الإعلام، هذا اللي أقصده، مش ما في خلافات في النظام.
3: أعتقد ما يحدث في الوقت الحالي لازم يعطينا اللي هو مؤشر على ما سيحدث اللي هو في أوقات يعني عندما تنتهي هذه الحرب. يعني الحرب وحدت الإيرانيين، حتى المعارضة اللي كانت معارضة للنظام قبل هذا الحرب التفت كلياتها صوت واحد، والآن هي المعارضة من اليمين إلى اليسار كلها صوت واحد اللي هو في مواجهة هذا الحرب. ولكن عندما تنتهي هذه الحرب أعتقد هناك الكثير من الأسئلة، وهذا ربما بدايات هذا مؤشر على ما سيأتي فيما بعد ذلك. فبأوقات السلم تعود الأصوات تخرج وربما يعطينا مؤشر على المستقبل.
4: لاحظي سلمى هناك بعض النقاط القصيرة، لاحظي أن الثقة بالولايات المتحدة عامل مهم محوري. للتو كنت أقرأ مقال تحليلي لشخص مهم في إيران في المجتمع الاستراتيجي، يقول بأنه الذي يحدث شبيه جداً بما قبل الحرب. الولايات المتحدة وفعلت ذلك بالفعل، أتت لاتفاق قريبين من الاتفاق ثم هاجمت البلاد، وتفاخر الرئيس الأمريكي بأنه كذب على الإيرانيين وخدعهم وذهب للحرب في الحربين بالمناسبة. ولذلك الثقة في الحضيض بالولايات المتحدة، ولذلك تشاهدين هذا المد من التشاؤم إذا هذا الاتفاق أيضا في ذات النقاشات. نقاشات الاستراتيجية في إيران لا سقف لها، يجب أن لا تقرأ إيران من النصوص الأمريكية. يعني في الولايات المتحدة هناك إسرائيل لا يمكن الحديث عنها بأي شكل أو انتقادا، في إيران لا يوجد أساسا شيء لا يمكن الحديث عنه وطرح نقاط مناقضة للسياسة الرسمية في البلاد بها. وهذا يحدث في يعني مشكلة أنه هناك حاجز لغوي، لذلك تقرأ إيران من النصوص الأمريكية والأوروبية. لكن عندما تتمعنون في الداخل النقاشات لا سقف لها تقريبا. في النقطة الثالثة هناك لاحظي علينا أن نركز على الأسابيع الثلاثة الماضية لنرى ما حدث، وهذا يؤسس لما سيحدث في المستقبل. قبل 3 أسابيع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش قالا بأننا قريبين للتوقيع تماما كما حدث اليوم، والإيرانيون أيضا أتوا بسردية أيضا إيجابية جدا. الذي حدث أن الرئيس الأمريكي ارتأى أن يعدل وأرسل تعديلات. الإيرانيون لم يردوا عليه،
2: ولكن تجاوزنا هذه المرحلة.
4: لكن أتى بضغط، لاحظي هذا مهم، أتى بضغط عسكري على إيران. كيف ردت إيران بضرب إسرائيل وضرب القدرات الأمريكية؟ عندما تضرب ضربة معناها أنك مستعد للذهاب لأبعد الحدود لحرب كاملة، وهذا ما عاده لثلاثة أسابيع ماضية. حديث السيد عراقشي ليلة أمس وهو الأقرب لما يكون قد يكون الاتفاق عليه إيرانيا على الأقل، يقول لنا أنه الاتفاق منذ يعني تقريبا هو ذات الاتفاق منذ ثلاثة أسابيع. أنا تقديري أنه عدنا للخانة التي كنا فيها قبل ثلاثة أسابيع، وذلك لأن العسكر والمواجهة في الميدان لم تفضي للضغط وتغيير المعادلة التي كانت سائدة قبل ثلاثة أسابيع.
2: ولكن في كل الأحوال
0: أرد قبل أن نتعمق أكثر، لأنه يتحدث عن قصة خيالية ولم يكن هناك أي وقت، وأتحداك أن تقول لي متى وأين. لم يتفاخر ترامب أبدا بأنه خدع إيران في محاولة لشن هذه الحرب، لم يحصل هذا أبدا، هذا لم يحصل حتى ولو قلت ذلك. وثانيا في 27 من فبراير لدي رسائل على هذا الهاتف مع وزير خارجية عمان، تواصلوا معه مباشرة، لم يكونوا قريبين إلى هذه الدرجة. عندما تقول كانوا على بعد 24 ساعة من الاتفاق قبل هجوم الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا خيال ليس حقيقي، ويمكنني أن أبرهن ذلك. الأمر الوحيد الذي أوافقك فيه هو أنه منذ ثلاثة أسابيع جاءني اتصال هاتفي من أحد الأشخاص الذين كانوا يجلسون في طهران، وقال لي أعتقد أننا وصلنا إلى اتفاق. ما اعترض عليه الرئيس ترامب هو المصطلحات والصيغة أو تركيبة الجملة في حين عدم تطوير إيران السلاح النووي، أراد إضافة أو حيازة سلاح نووي، أراد أن يوضح أنهم ليسوا قادرين على تطوير السلاح أو شرائه أو حيازته. لم يكن انسحابا وابتعادا تاما، بل هو مثل ما كل ما نفعل في العقود التركيز على التفاصيل. ولذلك بعد ثلاثة أسابيع وصلنا إلى ما نتفق كلانا على أنه
2: وأيضا
0: منذ ثلاثة أسابيع.
2: وأيضا ترامب عندما تحدث الآن عن هذا الاتفاق الذي سيجري التوقيع عليه غدا، قام بخلط في هذه التصريحات على تروث سوشال بين موضوع مذكرة التفاهم أيضا، وبين موضوع ما سيتم التفاوض عليه يوم الاثنين، والذي أعلن عنه الوسيط الباكستاني. مثلا تحدث بأنه الأموال المجمدة لن يتم يعني العمل على إعطائها لإيران. تم الحديث أيضا من قبلها عن موضوع الملف النووي، أنه سيأتي أيضا ضمن هذه المذكرة، وهذا من القضايا التي سيجري التفاوض عليها في اتفاق النهائي أيضا. يعني هناك خلط أيضا من الرئيس ترامب في هذه المرحلة.
5: المشكلة الأكبر هي أن ليس هناك
0: لو تمكنت من الإجابة. الكلمات كانت لن يتم تبادل الأموال، وبعد ذلك تحدث عن الأموال التي أرسلها أوباما في منتصف الليل في طائرات الشحن، ولم يخبر الأمريكيين عنها وفوجئوا بها لاحقا. اسمحوا لي أن أنهي. عندما يقول لن يتم تبادل الأموال أو إعطائهم الأموال، أعتقد أنه يتحدث من بشكل ليس رمزي بل فعلي، ولا أفهم مما قاله أنه لن يتم تحرير الأموال المجمدة في إطار الاتفاق. لا أعتقد أن هذا معنى في رسالته. هو يحاول أن يميز بين هذين الموضوعين في محاولة لاستباق الأمور، لأن أحدهم في الولايات المتحدة الأمريكية حتى سوف ينتقده ويقول حررت الأموال، وكيف يختلف ذلك عما فعله أوباما. هو يحاول أن يبين
6: باستطاعتي أن أفسر أمرا، لأن هذا الأمر تم تكراره حول مسألة الأموال التي حررها أوباما. كان هذا دينا كان لإيران لدى الولايات المتحدة لأمور اشترتها ولم تستلمها لمدة طويلة، وجزء من الاتفاق كانت إيران قادرة على الحصول على تلك الأموال التي كانت تدينه الولايات المتحدة لإيران، وكانت بسبب العقوبات والتي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية لم يكن هناك إمكانية لنقل الأموال وتحويلها. أريد أن أقارن الأمر بالأصول المجمدة، هي أموال إيرانية لكنها ليست في الولايات المتحدة، في دول أخرى مجمدة بثمرة أخرى بسبب العقوبات، لكنها مختلفة، لن تبدو وكأنها مبالغ.
2: دكتور لقاء صعب، يعني يجب أن أمر إلى النقطة التالية. دكتور دكتور حسن يجب أن أمر إلى النقطة التالية. يمكن أن تجيبني، يمكن أن تجيبني فيما بعد. المفاوضات التي تحدث عنها الوسيط الباكستاني بأنها ستبدأ بعد التوقيع المذكرة يوم الأحد، ستبدأ يوم الاثنين مباشرة، لكنه لم يجري الحديث أين ستكون، ما مستوى التمثيل، وما القضايا التي سيتم مناقشتها. لماذا مثل هذا الغموض ضمن هذه المرحلة والتي هي يعني يجب أن تكون بعد غد؟
7: يعني هي الحقيقة، أولا الباكستاني عودنا على الغموض من أجل حماية المفاوضات، لكن يبدو أن الغموض الآن أصبح لم يعد فقط لحماية المفاوضات، أصبح بسبب انعدام اليقين أصلا، لأنه لا يعرف ربما. للأسف يعني إحنا كل النقاش اللي دار حاليا يتعلق بتفاصيل ينبغي أن تكون قد حلت وحسمت. يعني حسب الكلام اللي سمعناه لحد أمس من الوسيط الباكستاني أن الموضوع انتهى، والموضوع هذا انتهى باتفاق الطرفين وتوقيعهم طيب وبعدين إحنا اليوم نسمع كلام جديد. إحنا الآن بدينا نرجع للحديث عن تفاصيل، حتى المعارضة في داخل إيران، وهذا صحيح، لكن هذا ينبغي أن يكون خلال التفاوض، ثم أن يعني يفهم أنه، وهذا اللي قال الدكتور حسن أكثر من مرة، أنه المسؤول عن قرار الحرب والسلام في إيران أولا المجلس الأعلى الأمن القومي، ثم بموافقة المرشد، وما يقرره المرشد يصبح قانون، لأن هذا الدستور. طيب إحنا إذا المجلس الأمن القومي وافق على هذا، خلص يعني الموضوع غير خاضع للنقاش، ممكن نقاش في الصحف لكن ليس بتعطيل القرار. يناقشوا يرفضوهم أحرار، يطلعون مظاهرات ممكن، لكن قصدي لا يعطل القرار، والدليل أنه أمريكا أيضا بيها نقاش وانتقاد لكن في قرار. قصدي هناك ليس خلل في يعني مو مشكلة النقاش في إيران، خلل القرار عندي يعني وجهة نظري أن الموضوع يتعلق بخلل في اتخاذ القرار وليس في النقاش العام، من هذا أنا أفهمه النقاش العام في إيران. هذا الموضوع أيضا يحيلنا إلى ما سيحصل، ومن السؤال حضرتك الآن، هل سيكون هناك مفاوضات أصلا يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس أو
2: يعني هم قالوا يعني بأنها ستبدأ هذه المفاوضات التقنية فورا يوم الاثنين.
7: هذا إذا وقعت غدا، حتى الآن الإيرانيين لم يوافقوا أو لم يعلنوا موقفهم، لا أقول لم يوافق، ربما لم يرفضوا حتى، وهذا أمر حقيقة العالم ينتظر. ماشي هم الإيرانيين أحرار حقيقة، يعني قد ينتظرون أسبوع بعد، ما حد يلومهم، خليهم براحتهم. بعدين ما في ديدلاين محدد بالاتفاق، هذا الأمريكان حطوا الجدول وهذا ما حد ملزم به، لكن ماذا بعد إذا كان هذه آلية النقاش واتخاذ القرار؟ فما الذي يمكن أن نتوقع في المناقشات اللاحقة اللي راح تكون أكثر تفصيلاً وأكثر تعقيداً وتقنياً، وربما تمس تفاصيل فعلاً متعلق بالأمن القومي الإيراني، مثل الأموال ومثل اليورانيوم على التخصيب، وطبعاً النووي كله، والعلاقة مع الإقليم، هذا تفاصيل لا راح تمس يعني حقيقة ثوابت معينة في إيران. لذلك الموضوع معقد، وهذه الجولة إذا الاتفاق لم يوقع الآن قد نجد ترامب يتخذ موقف وتطرف،
1: وقالها هناك بديل آخر،
7: وممكن نرجع للحرب مرة أخرى. يعني إحنا لحد هاي اللحظة ليس لدينا يقين بأن الأمر قد انتهى.
2: دكتور وسام، تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة؟
5: المشكلة التي كنت أريد أن أعلق عليها أن هذه المذكرة على ما يستشف منها تخلو من إيضاح كيف يمكن من بعدها التأهل إلى المنزلة المقبلة، والتي هي البحث في المزيد من النقاط وبما في ذلك الملف النووي. وهذه هي مشكلة حقيقية بالنسبة للأمريكيين، يخولون أو يخفوا حرجهم بالتركيز على الحرج الإيراني. هناك حرج إيراني لا شك فيه، يرجع إلى مسائل متعلقة بنظرة هذا النظام الإيديولوجي إلى نفسه، ولكن الحرج الأساسي أنا أراه عند الولايات المتحدة الأمريكية التي خاضت هذه الحرب لاستهداف المشروع النووي الإيراني، وقبلت الآن بهذا التأجيل للبحث في الشق الأساسي، السبب الرئيسي الذي خاضت على أساسه الحرب. ما يزيد من المشكلة هو أن الإيرانيين هم الذين جروا في نهاية الأمر الأمريكيين إلى هذه المفاوضات. الإيرانيون هم الذين أقفلوا مضيق هرمز. الإيرانيون باستهدافهم دول المنطقة هم الذين جروا دول المنطقة إلى طلب الوساطة. الإيرانيون هم الذين استطاعوا أن يقلبوا الطاولة على هذا التحالف الإسرائيلي الأمريكي. ولكن في المقابل الأقل حرجا اليوم صحيح هو في الموقع الذي يسبب له هذا الاتفاق أو هذه المذكرة مشكلة سياسية ومشكلة ضغط عليه، ولكن الذي يستطيع أن ينظر إلى نفسه بالمرآة وتعرف على نفسه بعد هذا الاتفاق هو بنيامين نتنياهو وحده. أما الآخرون سواء كان ترامب الذي لم نعد يعني نعرف أي وجه، كل يوم يطلع علينا بوجه، أو عند الجانب الإيراني هناك هذا الحرج ما بين إيران بتفكيرها الأيديولوجي الثوري إلى آخره وتفكيرها المتعلق بالإفراج عن الأموال لإعادة عجلة الاقتصاد إلى آخره. الكل عنده مشكلة تعرف على وجه باستثناء بنيامين نتنياهو. طيب. ولكن في المقابل
2: ولكن هناك من يقول أيضا أن بنيامين نتنياهو هو الجالس في الزاوية وهو في حالة يعني عدم الرؤية الكاملة لما يجري، يعني خارج هذا الاتفاق وهو يحاول استطلاع ما يجري في واشنطن من خلال دوائر بعيدة عن حتى
5: هذه هي المفارقة. الوحيد اليوم القادر على أن ينظر إلى نفسه وأن يتعرف على نفسه هو الذي نراه أنه منبوذ بين هلالين، يعني منبوذ نسبيا في هذا الاتفاق. أما الآخرون فعندهم هذا الحرج، ولكم يدوم هذا الحرج؟ يدوم مدة على الأقل يدوم
2: وصلت
5: مدة
2: الفكرة الاتفاق. سيتم
5: لأن الاتفاق تفضل. عمره 60 يوم.
2: وصلت الفكرة دكتور وسام.
5: 60 يوم
0: عن كيف أن أمريكا محرجة وهي تحاول إحراج إيران لتغطي على إحراجها. لا أختلف تماما، فنحن في البداية لا نعرف ما هي الشروط والأحكام، ولا نعرف إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية محرجة أو لا، فلا نعرف مضمون الاتفاق. بعض التصاريح التي صدرت عن ترامب تشير إلى أن الأهداف التي حددها قد تحققت، وفي هذه الحال ليس هناك أي سبب للإحراج. قال ترامب اليوم علاقتنا مع إيران مختلفة تماما وأحسن، هذه ليست محاولة لإحراج إيران بل هو يقول أمرا جيدا عن إيران. وقال ثانيا نتطلع إلى العمل مع إيران والشرق الأوسط ونأمل أن يكون ذلك سلسا. هو هنا لا يحاول إحراج إيران.
3: خليني أساعد تيم أنه أعطي أسباب أنه ليش ترامب لازم يكون خجول من اللي من ما
7: خجول
3: انه خجلان
2: محرج
3: انه لماذا
7: محرج امبارسد
3: امبارسد اسمع بعدين
7: مش خجول
5: بس هو المشكله
2: محرج
3: لا خجلان ان يخجل من هذا الاتفاق. يعني انا بدناش نحولها لدرس عربيه. طيب امبارسد واي هي شود بي امبارسد
0: من اي جزء يا مستر تيم؟
3: لانه في هذه الحرب اللي كام الدنيا فيها كلها في ثلاث
5: على اساس النووي يعني بالحرب
3: ثلاث اهداف رئيسيه اللي هي النووي والبالستي والعلاقه مع الحلفاء. كل هالحرب هاي مشان الثلاثه ولا واحد منهم بالاتفاق.
2: لكن
3: يعني أكبر إنجاز
2: دكتور إبراهيم لم يدخل الحرب على أساس البالستي، يعني من الأساس هو قال النووي.
3: تمام
2: ولا الحلفاء يعني
5: لا والبالستي شدد عليه من الأول
7: تغيرت الأهداف يعني شو
6: لا كلا حتى النووي كان يرغب بتغيير النظام كان يرغب بالنظام.
2: طيب دكتور مهند طيب
3: بس خلونا نكمل فكرة واحدة.
7: نقاد
2: بعجالة دكتور تفضل دكتور إبراهيم.
3: ثلاث أهداف رئيسية اللي هي قامت الحرب علشانها ولا واحد منهم بالاتفاق. أكبر إنجاز في هالمذكرة اللي هو مضيق هرمز. مضيق هرمز يا دكتور من الناس اللي قاعدة بتتفرج.
2: تابع دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم تابع. طيب ماشي مضيق
3: هرمز. مضيق هرمز اللي هو مضيق هرمز اللي أكبر إنجاز في هالمذكرة ما كانش أصلا من أهداف الحرب
7: تغير. طيب.
3: فإذا على شو لازم يكون إمبرس ولا شيء حق.
2: طيب. دكتور مهند
7: هذا التأطير اللي تفضل فيه الدكتور.
2: لو سمحتوا
7: واللي تفضل فيه الدكتور
2: لو سمحتوا دكتور مهند
8: الدكتور فريحات، هذا التأطير أنا أختلف معه جملة وتفصيلا. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب بأهداف واضحة وحققت جزء

0: كبير من أهدافها بالعمل العسكري. العمل العسكري لم يكن فاشلا، العمل العسكري حقق أهدافه بشكل واضح جدا. أولا ضرب جميع المنشآت النووية الإيرانية التي كانت يمكن أن تساعد إيران على تصنيع القنبلة النووية من 450
1: كيلو جرام، ولكن من دون أي خطة لما العمل في مضيق هرمز.
0: لا عفوا لا
2: ولكن دكتور وسام دعوه يكمل.
0: هذا واحد، هذا واحد. اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب الأهداف المعلنة، يعني تغريدات ترامب هي ليست الأهداف، الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية على إيران ألا تمتلك السلاح النووي. وحتى آخر لحظة الرئيس ترامب يدقق بالكلمات كما قالتم، أنه يعني لا يمكن لا يمكن لها في الصيغ يعني الدقيقة، على إيران ألا تمتلك النووي. وهذا ليس فقط يعني خطابيا، وأراد أن يتأكد من أن هذا لن يحدث، وحقيقة لن يحدث. يعني إيران الآن وضعها يعني العلمي والصناعي والبنى التحتية ذهبت إلى حد كبير جدا بالنسبة للصواريخ النووية
1: والتزامها دكتور
0: بالنسبة للصواريخ البالستية. إيران أيضا تعرضت لضربات كثيرة، لا نعرف مدى الحجم، حجم الضربات، لكن إيران تعرضت لفترة طويلة لضربات عسكرية مستمرة أدت إلى يعني ضعف في قدرتها على إعادة تصنيع صواريخ. هذا مخزونها الذي تستمر بإطلاقه هذا شيء آخر، القواعد المنصات هذا شيء آخر، لكن قدرات إيران العسكرية التقليدية ضعفت إلى حد كبير. يمكن لإيران أن تنكر ذلك، ولكن الحقيقة واضحة. الأمر الثالث الذي ربما نعيد التركيز عليه وهو موضوع مهم جدا، موضوع القيادات والعلماء الإيرانيين تم استهدافهم بشكل كبير جدا من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا موضوع اختراق إيران الاستخباري، إيران ليست كإيران قبل 28 فبراير، إيران ليست كإيران قبل يونيو الماضي، إيران أضعف بكثير. نعم هي دولة متوسطة، نعم ما زال النظام باقيا حتى الآن، ليس متماسكا، باقيا يوجد فرق، لكنها إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم تمتلك كل شيء. إيران الآن على ماذا تفاوض؟ تفاوض على أن تبقى، تريد رفع العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. إيران لا تمتلك حلفاء في الإقليم، حتى اعتداء إيران على دول الخليج لم يصب في صالحها. في الآخر إيران سوف تعود لاتفاق سياسي تحاول أن تستفيد من هذه الدول. الضغط على هذه الدول والتنمر عليها لن ينتج علاقات متوازنة مع دول الخليج العربي. في الآخر إيران معتدي على دول الخليج العربي ولن ينسوا ذلك. يعني الحديث الدبلوماسي كثير، لكن في الواقع إيران لديها الكثير لتعمل عليه. والآن هي تحاول أن توازن فيما بين متطلباتها الداخلية والضغط الداخلي الإقليمي وكذلك الدولي، فهي ليست في وضع جيد جدا. والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذها قرار الدخول في عمل عسكري بررته إيران عندما قالت لديها 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة 60%، واللي هي درجة الحد الأقصى قبل تصنيع القنبلة النووية، ولا يوجد لدى إيران، وتحدى ضيوفي في الاستوديو خصوصا من إيران أو غيرهم أن يفسروا لي لماذا إيران وصلت لدرجة تخصيب 60%.
2: طيب
1: ولكن دكتورة نيجار
2: واسمع بعد ذلك من الدكتور حسن. تفضل دكتورة نيجار.
3: أنا أوافق أن الحرب الاقتصادية التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد إيران لسنوات قامت بتدمير الاقتصاد الإيراني. ونعم إيران في وضع لا يحسد فيه عندما يتعلق بهذه الحرب، حرب الاستخبارات وحرب المعلومات ومعلومات وغيرها، واغتيال العلماء النوويين والقادة الإيراني. لكن في نفس الوقت عندما نتحدث عن أهداف الحرب، دخل الرئيس ترامب كان يهدف إلى تغيير النظام، لم يتغير النظام، كان هذه اللغة التي استخدمها من بداية الحرب، وكان هذا التفكير أن هذا الأمر سيكون نفس سيناريو فنزويلا. تم خطف رئيس فنزويلا في الطائرة، وكان هنالك حديث وكان هنالك حليف للولايات المتحدة. البرنامج النووي، إيران لم تكن تنوي البناء سلاح النووي، البرنامج النووي ما زال مستمرا، وهو عاد إلى بداية لمناقشة، وعاد الرئيس ترامب إلى مناقشة البرنامج النووي. طيب الذي كان موجودا، هو فقط يريد أن يحصل على اتفاق مختلف عن اتفاق الرئيس أوباما.
2: أن نتناولها أيضا.
4: طبعا يبدو أن ضيفكم من الولايات المتحدة يستقي ما يشاء من الرئيس ترامب، لأنه قال أنه يريد إسقاط النظام، السيطرة على النفط الإيراني، قال أننا خدعنا، أدعو مشاهديكم للبحث، نحن خدعنا إيران، we deceived إيران مرتين، الحرب السابقة

0: طول هذه الحرب. ولذلك أنا شاهدته 3 أو 4 مرات شخصيا في مناسبات مختلفة، على المشاهد أن يبحث عن ذلك. هو كان الهدف إسقاط النظام. لو كانت إيران ضعيفة بالشكل التي تصور، لماذا تفاوض إيران؟ تفاوض لأنها أظهرت أنها تستطيع إيقاف الولايات المتحدة وإسرائيل. بعد 2 شهر من انتهاء الحرب تضرب إسرائيل، من الغباء الاستراتيجي لدولة أن تضرب وليس لديها سيناريو التصعيد لأبعد الحدود. يعني كانت مستعدة للحرب بعد 2 شهر من الحرب. ولذلك نحن إزاء قوة الولايات المتحدة اتضح لها أنها لا تستطيع هزيمتها، ذهبت للتعاطي معها. نقطة ثانية، البرنامج النووي الإيراني الولايات المتحدة قالت أنهيناه في يونيو. إذن ما الذي فعلته في هذه الحرب؟ إذن هو حجة أساسا لهذه الحرب، لا يرتبط بهذه الحرب. بالنسبة للقدرات البالستية، لا يعلم أحد قدرات إيران، الذي نعلمه ما نراه الضربات التي وجهت لأعداء إيران وألمتهم وأدت طيب. إلى إيقاف الحرب دون تحقيق أهدافها.
1: أنا بظني سلمى أنه يعني قضية القدرات صحيح، الأطراف تعرف، يمكن والأجهزة الاستخبارية والمحللين العسكريين يعرفوا ما هذه القدرات، لكن أيضا يمكن غائب عن البعض أن هناك مبدأ في السياسة بأن استخدام القوة ليس فقط أحيانا لتحقيق نصر عسكري، استخدام القوة كلغة تفاوض، رسالة سياسية أو ما يسمى دبلوماسية العنف وتعديل الحسابات. وهذا ما حصل في الضربات الأخيرة، لم تكن إيران عندما ضربت تريد أن تحقق انتصارا. والسؤال مرة أخرى أريد أن أعيده بصياغة أخرى، لماذا تفاوض إيران؟ أيضا لماذا تفاوض إيران؟ لماذا تقبل هذه المفاوضة؟ لذلك أنا أعتقد بأنه أرجع مرة أخرى بالفعل أنه هذا الميدان العسكري وهذه الحرب ربما لم تؤدي إلى النتائج أو الأهداف المعلنة لكل الأطراف، ولكن هذا واقع في كثير من الأحيان. تبدأ الحروب بأهداف ثم تتغير طيب. هذه الأهداف نتيجة اسمحي لي
2: بقية 8 دقائق ويجب أن نتابع في المحاور.
1: أنا أؤكد أن المعنى الحقيقي للنصر هو الاحتلال وكسر الإرادة السياسية أو كسر أهداف الطرف
2: طيب الآخر. يجب أن نتابع في المحاور. الموقف الإسرائيلي
1: من هذا السياق،
2: ما يجري تقييمه داخل إسرائيل الآن، القراءات الإسرائيلية بأنه ما يجري التوقيع، ما سيجري مفترض غدا الأحد التوقيع عليه في مذكرة التفاهم، هو انتصار كامل لإيران في هذه الحرب، لأنه بالمنظور الإسرائيلي هذه الحرب بداية لم تسقط النظام الإيراني، ثانيا إنهاء الحرب في كل الساحات، هذا يعني ربط الساحة اللبنانية مباشرة بالموقف الإيراني وضمن وحدة الساحات، والأمر الذي هذا اشتغلت عليه إسرائيل وتشتغل عليه. موضوع البالستي لم يوضع على الطاولة، وهو أمر مهم جدا أيضا بالنسبة لإسرائيل.
3: لا يمكن الكلام عن النتيجة النهائية لمباراة من الفصل الأول، لا تزال المشكلة أو لا تزال هذه الحرب بأشكالها المختلفة.
2: بالنهاية هذا تقييم تقييم إسرائيلي دكتور وسام.
3: نعم، ولكن حتى هذا التقييم الإسرائيلي لا نلحظ به جديا هذا الحديث عن ثنائية انتصار وهزيمة. هذه ثنائية تبدو بالغة الملحمية ولا صرف لها في الجيوبوليتيك المنطقة التي يعني معتادة على الحروب وعلى الكر والفر وعلى حسابات تتبدل كل فصل وكل حين. ولكن ما حصل، ولكي أوضح موقفي هنا، أن الحرب استطاعت بالفعل إضعاف قدرات كثيرة لإيران، ولكن هذه الحرب كانت عمياء أمريكيا وإسرائيليا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وينبغي الاعتراف بهذا، وخاصة لنا كعرب. هذه الحرب خيضت ضد إيران من دون أي خطة، فيما لو استطاعت إيران أن تقفل مضيق هرمز، وهذا ينبغي أن يكون أساسيا، وكل مقاربة تحاول أن تكابر على هذا إن كانت من الجانب الأمريكي تعيد استخدام نفس المكابرات العالم ثالثية. هناك مشكلة، وهذه المشكلة لا يتحملها الإسرائيليون، يتحملها الأمريكيون، وبالتالي إسرائيل دولة صغيرة إلى جانب الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي التي قامت بهذه الحرب، هي التي خاضتها، وهي التي طيب. لم يكن عليها
2: دكتور فرحات
3: الولايات المتحدة في المصيدة التي وضعتها لها إيران،
4: التي وضعتها لها إسرائيل. يا سيد العزيز خلينا نبدأ من نقطة
3: فيما يتعلق بالدخول للحرب غير شيء، ولكن فيما يتعلق بإجرائيا بالحرب وجر الولايات المتحدة إلى هذا النوع من التفاوض. ولو كانت الولايات المتحدة مرتاحة لما حققته من
2: طيب. أهداف. نسمع من الدكتور إبراهيم.
3: لما وصلنا إلى هذه المذكرة التفاهم التي لا يمكن عند

0: قراءتها أن نستشف بأن الولايات المتحدة حققت هذا الكم.
1: تفضل دكتور إبراهيم. أسمع منك.
2: يعني هي أول شيء نقطة الخلاف الكبيرة هاي، يعني إسرائيل هي اللي أساس البلاء كلياته والخطة كلياتها.
0: بس خلينا نفصل وانت ما عندي مشكلة، بس خلينا نفصل
1: ولكن دعه يكمل الفكرة.
2: بسمعنا لك. يعني فانت قلت اللي هو انه اسرائيل هي يعني اللي مش مطلوب منها تكون خطه وهي اساس الخطه هاي كلها، هذا واحد. اثنين، المساله اللي هي مش مساله نصر ولا مين ان ايران انتصرت او لا، وانا سعيد انك سالتي هذا السؤال حاليا عن موضوع اسرائيل، لانه اعتقد يعني كل العوامل اللي تحدثنا عنها هي تحديات، ولكن التحدي الاكبر لهذه الاتفاقيه اللي هو اسرائيل، يعني والتحديدا الجزئية الخاصة بإسرائيل اللي هي في موضوع لبنان. موضوع يعني إذا بدناش نقول الانسحاب من لبنان، توقف الحرب في لبنان،
1: ربط
2: بغض
1: الساحات.
2: النظر بغض النظر عن قضية مين انتصر ومين ما انتصر وآخره، سيكون مطلوب من الحكومة الإسرائيلية أن توقف وقف إطلاق النار في لبنان وربما الانسحاب منه، وهذا سيحدث مشكلة كبيرة. فلذلك أنا بعتقد الخطر الأكبر على هذه الاتفاقية
1: هو إسرائيل حتى الآن. حتى الآن
0: إسرائيل بدأت منذ اليوم تفصل بين منطقة أمنية،
1: كيف تنظر إلى إمكانية أن لو سمح الدكتور وسام، كيف تنظر إلى الهامش الذي يمكن أن يؤثر فيه نتنياهو على هذه المذكرة، وأيضا الهامش الذي يمكن أن يؤثر ترامب فيه أيضا على نتنياهو فيما يخص لبنان؟
3: حتى اللحظة بعد الإعلان عن الإنجاز نتنياهو مهمش وليس له أي تأثير على الاتفاق، لكن ما نراه في الحقيقة أن التأثير هو حتى الآن إيراني، لأن إيران لم توقع. خلي توقع على مذكرة التفاهم، إذا أرادت قد ترفض، وإذا رفضت هذا أعتقد راح يكون خبر سار لنتنياهو، وإذا قبلت فنحن نناقش الآن، بعض الأخوة ناقشوا البنود قبل أن نعرفها حقيقة، وهذه مشكلة. إحنا بالأيام الماضية حتى صار خلاف، ترامب زعل البارحة على إعلانات إيرانية، بعدين طلع أنه على كل حال لم تكن رسمية. عموما لا أحد يعرف ما الذي تتضمنه المذكرة، وما يتعلق بلبنان لا أظن أن هناك انسحاب، هناك إيقاف إطلاق نار في جميع المنطقة، وإطلاق النار هو أصلا متوقف، يعني رسميا هناك وقف إطلاق نار لكن مشروط بأنه إسرائيل تفعل ما تشاء. على أي حال الآن اللي يحصل هو أن إسرائيل يمكن أن تكون لها تأثير، إذا ما تعطل الاتفاق ولم يوقع، أو أن إيران تباطأت في التوقيع أكثر مما يجب، يعني مش أيام أكثر من أسبوع، حينها سيقول نتنياهو لترامب ماذا قلت لك؟ لا يمكن الوثوق
1: طيب. الإيراني سيد تيم، هل يمتلك نتنياهو أوراق للتأثير الآن في هذه اللحظة، هذه الفترة التي هي من الآن إلى يوم التوقيع المفترض غد؟
4: أعتقد أنه في الفترة الأخيرة طاول في الأمر وواصل في لبنان وتجاهل مطالب الولايات المتحدة الأمريكية في الليلة الأولى عندما اتصل به الرئيس ترامب وقال له لا ترد على إيران وهو رد. أعتقد أن ترامب كان ليقبل بذلك باستثناء أن نتنياهو واصل في اليوم الذي تلاه والذي تلاه، وأعتقد أن ترامب عناه فعلا عندما قال إن إسرائيل إذا واصلت ذلك ستجد نفسها بمفردها، وأعتقد أن نتنياهو وصلته الرسالة في هذه المرحلة مهما كانت الأوراق بيده فقد لعبها، وبرأيي إنه ليس لديه أي تأثير كبير.
5: بعجالة نقطة سريعة للإضافة إلى ما قاله إبراهيم وأيضا تم، أنا أوافق أن هذه الحرب بدأت، وأنا أقول هذه تقارير من جو كنت وهو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بدأت هذه الحرب بضغوط من إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة والذي يتمتع بنفوذ كبير. إحدى التحديات لمذكرة التفاهم والاتفاق قدما هو قضية لبنان وما تريده إيران في لبنان، وهو وقف إطلاق النار وإنهاء لهذه الهجمات. الأمر سيكون صعبا للغاية للولايات المتحدة لكي تمارس الضغط على إسرائيل طيب. حول هذا الأمر وأن
1: فيما تبقى من الوقت مستدامة. سيدة نيجار أريد أن أسمع من السيد، لم يتبقى غير دقيقة. دكتور مهند،
5: رئيس ترامب
6: يعني على موضوع بخصوص موضوع هرمز، رغم من أهميته لكنه ليس مهم في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية. هرمز هو ضحية جانبية وسوف يفتح في الآخر. لماذا؟ لأن إيران لا يمكن لها أن تسيطر على هرمز من دون موافقة عمانية، وعمان يستحيل أن توافق على أن تفرض رسوما على هرمز، وهذه سوف تكون سابقة. بالنسبة لدول الخليج هنالك تفاصيل كثيرة لا يمكن لإيران فرضها لاحقا. الآن يمكن، الآن توجد يعني في حرب، توجد حرب، لكن لاحقا هذا صعب جدا. بالنسبة للبنان أيضا على عجالة، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل أن تفرض إيران ربط الساحات مرة ثانية، لأن إيران فقدت كثير من أوراقها بما يخص المحور، ذهبت غزة وذهبت حماس وذهبت كثير من الميليشيات. هل يمكن لها أن تعيد هذا؟ لن تعيد هذا.
2: متأكد أن هرمز مش مهم لأمريكا؟
1: شكرا.
6: نعم غير مهم.
1: شكرا لكم.
6: نعم
1: شكرا لكم.
7: نعم. هيك وقفت الحرب أصلا.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطيات.
8: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها يوم غد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن التوقيع سيتم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق المعتزم إلكترونيا سيتم يوم غد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. رئيس الوزراء الباكستاني كان أيضا قد أعلن أن الجانبين الأمريكي والإيراني اتفقا على النص النهائي لما وصفه باتفاق سلام. وفي الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر سيعقد اجتماعا يوم غد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذا سيناقش خلال المحادثات. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين. معنا من طهران عمر هواش مراسل الجزيرة، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. سأبدأ معك وجد وقفي فيما يتعلق بالتأكيدات الأمريكية بأن اتفاقا تم الوصول إليه، بأن حفل توقيع سيتم غدا، وبأن هرمز سيفتح بلا قيود.
9: نعم، حقيقة المنشور الذي كتبه الرئيس ترامب والذي أعلن فيه بأن التوقيع على مذكرة التفاهم سوف يتم غدا، وبأن مضيق هرمز سوف يفتح فور التوقيع على المذكرة أمام الجميع، كما كتب الرئيس الأمريكي. الطريقة التي صاغ فيها الرئيس ترامب هذا المنشور صاغها بطريقة تندرج تحت الإطار الترويجي حقيقة لما تم إنجازه حتى الآن مع إيران. هو بدأ منشوره بالحديث عن بانتقاد الاتفاق الذي توصل إليه أوباما، والقول بأنه كان طريق سلس باتجاه امتلاك إيران قنبلة نووية، لكن ما يحققه وينجزه وما زال سوف ينجزه الرئيس ترامب هو العكس تماما، وهو سيكون حصنا منيعا ضد امتلاك إيران سلاحا نوويا. أكد الرئيس ترامب وفي الجزء

0: التخصيب الذي تمتلكه إيران وهو مدفون تحت الأرض، قال إما بأن يتم التخلص منه على الأرض الإيرانية أو نقله إلى الولايات المتحدة. ما ذكره مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين هنا هو أنه بداية بالتزامن مع فتح مضيق هرمز من قبل إيران أمام جميع السفن، سوف ترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذا الأمر لم يذكره الرئيس ترامب حقيقة في منشوره. المسؤول أوضح بأن عملية فتح مضيق هرمز أيضا رغم أنها ستفتح أمام الجميع، لكن القوات الأمريكية سوف تعمل على ضمان عدم وجود أي ألغام داخل هذا المضيق. بالطبع هناك مسارات آمنة للسفن، ولكن ما تريده الولايات المتحدة ضمان خلو كامل المضيق من أي ألغام، وقد تساعد كما قال المسؤول الأمريكي كل من بريطانيا وفرنسا في هذا الأمر. فيما يتعلق ببقية بنود مذكرة التفاهم، هي تتحدث حقيقة عن أن مذكرة التفاهم والاتفاق الذي سوف ينطوي عنها خلال فترة 60 يوما من التفاوض بشأن المباحثات التقنية يستند إلى مبدأ خطوة مقابل خطوة، أي أنه كلما أدت إيران جزءا من التزاماتها تتم مكافأتها كما ذكر المسؤول الأمريكي اقتصاديا بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن إيران، برفع عقوبات عنها، بالسماح لإيران ببيع نفطها المكدس طيلة فترة الحصار الأمريكي على موانئها وغيرها من الخطوات المستقبلية المقبلة. الملفت بأن الرئيس ترامب أشاد إلى العلاقات الآن بين الولايات المتحدة وإيران وقال إنها أفضل من العلاقات التي كانت بين الولايات المتحدة خلال الإدارات السابقة كلها وإيران، وأكد بأنه يتطلع إلى العمل لمدى البعيد مع كل من إيران ومنطقة الشرق الأوسط برمتها. زي العابدين،
1: شكرا لك وجد. وقفي سنعود إليك طبعا حالما يجد جديد، لكن عبد الرحمن مطر كما هنالك تأكيد أمريكي بأن الاتفاق سيوقع غدا، هنالك أيضا تأكيد باكستاني لهذا الأمر، بل إن باكستان على مدى يومين تصف ما سيتم التوقيع عليه بأنه اتفاق سلام.
2: نعم بالفعل، حقيقة باكستان واضحة في مصطلحاتها وفي حديثها عما سيحدث يوم غد. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أكد للجزيرة بأن ما سيحدث يوم غد هو حفل توقيع إلكتروني على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأكد أيضا بأن هذا الحفل وهذا التوقيع الإلكتروني سيتم عبر تقنية الفيديو. قبل ذلك كان هناك بيان لوزارة الخارجية الباكستانية إثر اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الباكستاني والسعودي، وفي ثنايا البيان أيضا هناك إشارة واضحة بالتصريح عن أن غدا سيكون هناك حفل توقيع على اتفاق سلام أمريكي إيراني، دون الإشارة إلى جزئية تقنية الفيديو. ما حدث حقيقة هو مساء هذا اليوم التطور الأبرز الذي نشره رئيس الوزراء الباكستاني عبر منصة إكس، عندما أكد بأن الصيغة النهائية لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني تم التوصل إليها، وأن هناك موافقة أمريكية إيرانية على هذه الصيغة النهائية، وأن التوقيع سيتم إلكترونيا على اتفاق سلام. أيضا استخدم شهباز شريف نفس المصطلح الذي استخدمه الناطق باسم الخارجية الباكستانية وأيضا الوارد في نص بيان الخارجية الباكستانية. شهباز شريف أكد بأنه سيتم التوقيع على اتفاق سلام إلكترونيا، وأن هذا التوقيع سيتم خلال الساعات 24 القادمة، وأكد أيضا بأن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يعتبر اتفاق سلام تاريخي، وأنه سيساهم لاحقا في التوصل إلى سلام دائم في المنطقة. وأكد أيضا شهباز شريف في منشوره بأن بمجرد التوقيع على اتفاق السلام سيكون هناك مفاوضات أمريكية إيرانية تقنية، دون أن يشير إلى فحوى هذه المفاوضات وتحديدا من الذي سيقود الوفدين الأمريكي والإيراني فيها، وأين سيتم عقد هذه المفاوضات، وعن ماذا ستكون هذه المفاوضات، هل عن البرنامج النووي، هل عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، أو غيرهما من مواضيع الخلاف العديدة والمتنوعة بين أمريكا وإيران. لكن الواضح هو أن باكستان تلتزم الصمت إزاء التفاصيل، لكنها تؤكد في العناوين الرئيسية توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى صيغة نهائية، إلى اتفاق سلام سيتم التوقيع عليه إلكترونيا يوم غد. وبالمناسبة زين العابدين، ما كان لرئيس الوزراء الباكستاني، ودولة باكستان هي الدولة الوسيطة في هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وما كان للناطق باسم الخارجية الباكستانية، وما كان ليصدر بيان أصلا رسمي عن وزارة الخارجية الباكستانية يستخدم مصطلح اتفاق سلام لولا أن هناك بالفعل موافقة أمريكية إيرانية على هذه الصيغة وعلى هذا المصطلح وعلى كل التفاصيل الواردة فيما كتبه شهباز شريف وفيما قاله الناطق باسم الخارجية الباكستانية، وأيضا فيما جاء في البيان الرسمي الصادر عن الخارجية الباكستانية. باكستان كانت تتعمد خلال الأسابيع الطويلة الماضية التكتم على التفاصيل، لكنها بالتأكيد كانت واضحة في موقفها المعلن إزاء هذه المفاوضات.
1: وكما قلت عبد الرحمن، فإن هذه الكلمة اتفاق سلام وردت منذ أمس وهي ترد على لسان المسؤولين الباكستانيين. شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. نتحول إذن الآن إلى طهران وعمر هواش. رغم أن هنالك تأكيدات أمريكية باكستانية بموعد التوقيع وبالانتهاء من مذكرة التفاهم التي تسميها إسلام أباد اتفاق سلام، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد جازم إيراني سواء بالوصول إلى هذه المذكرة تماما ونهائيا أو حتى فيما يتعلق بالتوقيع، أليس كذلك؟
3: بالفعل زين العابدين، الأمر هو كذلك هنا في طهران. آخر تصريح رصدناه للمتحدث اسم الخارجية الإيرانية قبل نحو 5 ساعات، قال إنه يحتمل أن يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة، وبالتالي لا تزال حالة الضبابية هنا موجودة في طهران، والأمر يبدو أنه لم يحسم بعد، على الرغم من أن المتحدث اسم الخارجية كان قد قال يوم أمس إن هناك اجتماع جرى ليلة أمس للسلطات المختصة المعنية بالبت بهذا الأمر، وهذا الأمر معني بالدرجة الأولى بمجلس الأمن القومي الإيراني. اللافت أيضا زين العابدين أننا الآن وبينما نحن نتحدث هناك تجمعات في العاصمة طهران تندد بمذكرة التفاهم، تندد بالتفاوض، وترفع شعارات ضد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قالباف. وهذا يعود في الحقيقة إلى وجود تباين وخلافات في وجهات النظر هنا في إيران بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم، أو حتى من حيث مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء لهم جماهيرهم في الشارع ويقولون إن التفاوض مع واشنطن هو خاطئ لعدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية التي يقولون أنها خانت الدبلوماسية أكثر من مرة، ويعتقدون أن إيران تفاوض من موقع قوة وليس من موقع ضعف، لذلك لا يجب أن تقدم أي تنازلات، وأن أي مذكرة تفاهم قد تجعل إيران تخسر ما يصفونها بالمكتسبات العسكرية التي حققتها خلال الحرب، وعلى رأسها مسألة مضيق هرمز. في المقابل، من يدافع عن التوقيع عن مذكرة تفاهم لا سيما في الحكومة الإيرانية يقولون أن هذه المذكرة سوف تجلب للبلاد الكثير من العوائد الاقتصادية، وسوف تدفع بالاقتصاد الإيراني إلى مزيد من التقدم، على الرغم من أو بسبب ما شهده من ضغوط خلال الحرب وما قبل الحرب، لا سيما مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقد يجلب مزيدا من الاستثمارات. لذلك هذه المذكرة ينظر إليها هنا في طهران من وجهات نظر متباينة مختلفة، لكن أيضا هناك في نفس الوقت مؤشرات على أن إيران تتجه إلى مذكرة التفاهم والتوقيع عليها، حيث قال عباس عراقجي وزير الخارجية إن إيران سوف توقع، أو في حال وقعت سوف يكون ذلك إلكترونيا عن بعد. كذلك المتحدث الخارجية الإيراني كان يتحدث قبل ساعات عن مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم، أي أن إيران ستفاوض واشنطن لمدة 60 يوما، وأن هذه المفاوضات ستكون مبنية على مبدأ عدم الثقة وسوء الظن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه في حال لم يتم التوصل أو لم تنفذ واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم، فإن إيران لن تخوض في مفاوضات الاتفاق النووي والملفات المتبقية المتعلقة بالملفات النووية. يمكن الآن
1: أشكرك شكرا جزيلا عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة، ونرحب بضيوفنا في هذا الحوار. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي استاذ تسويه الصراعات الدوليه، ومن واشنطن بول ديفيس الاستاذ في معهد السياسه العالميه، وسيكون معنا من طهران محمد حسين انصاري فرد المستشار الحكومي السابق. سأبدأ معك دكتور شرقاوي بهذه الملاحظة التي دونناها في اللقاءات السابقة مع مراسلينا، تأكيد أمريكي، تأكيد باكستاني، غموض إيراني.

0: جريدة في فجر طهران شيئا جديدا، فبالتالي ربما قد يتريث الإيرانيون إلى ما بعد الأحد، ربما الاثنين، ربما الثلاثاء، أو ربما قد يقررون أنهم لا زالوا يفصلون في بعض الأمور، وأنه لا استعجال، بمعنى لا يريدون أن يكونوا ضمن أجندة ترامب الذي سيحتفل بعيد ميلاده 80، والذي يود أن يكون لهذا الاتفاق هالة إعلامية، هالة النصر الدبلوماسي، أو كما قال في منشوره أنه توصل إلى اتفاق يمثل، وأنقل هنا بالحرف، جدار ضد طموحات إيران النووية، وأيضا يلوح بأنه يستطيع الآن ضمان تحرير مضيق هرمز وعودة حرية الملاحة البحرية. إخراج ترامب في واد وتحفظ وتريث طهران في واد آخر، فإذا لسنا في سياق زمني لعدة أيام، طيب. الآن فقط ساعات معدودة ولن تتأكد رؤية ترامب حتى هذه اللحظة.
1: إذا انضم إلينا أيضا ضيفنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد، كيف نفهم خروج مظاهرات تهتف ضد عرقجي وقالباف وضد مذكرة التفاهم في طهران؟
2: أعتقد أنه لا يمكن أن نفسر هذا الأمر بأنه انقسام في قرار الحكومة، بل هنالك فقط بعض الشعارات ضد الولايات المتحدة وضد الرئيس ترامب، ولكن ليست ضد الحكومة الإيرانية أو ضد قرارها في المشاركة في هذه المفاوضات. أعتقد بأن هنالك ربما سوء تفاهم أو سوء تفسير، وليس صحيح بأن هنالك اختلاف بين الشعب الإيراني وبين الحكومة، بالعكس الشعب الإيراني هو وراء قادة النظام الإيراني، وأنهم يتقبلون مسألة هذه المفاوضات، وأعتقد بأن ذلك لن ينم من توقيع مذكرة التفاهم.
1: طيب، بما أنك ذكرت مذكرة التفاهم، لماذا لم تعلن إيران حتى هذه اللحظة سواء القبول بها كما أعلن الباكستانيون وأعلن الأمريكيون، أو أن التوقيع سيتم يوم غد كذلك كما أعلن الباكستانيون والأمريكيون؟
2: أعتقد بأن الإشكال هو في الولايات المتحدة، لأنهم هم من يفترض أن يوقعوا بطريقة مشتركة، وأعتقد بأن هنا لا يزال هنالك بعض التخوف، وربما مسألة نقص في الثقة من قبل الإيرانيين، خاصة وأنهم كانوا على وشك توقيعه، ولكن أعتقد بأن الأمر سيتم.
1: ضيفنا من الولايات المتحدة السيد بول ديفيس، ماذا قرأت أيضا في تغريدة الرئيس الأمريكي الذي يقول تقريبا في كل سطر فيها أنني وصلت إلى اتفاق أفضل من اتفاق باراك حسين أوباما؟
2: الوضع هنا يبدو أنه يوحي بالتفاؤل، ويؤكد الرئيس ترامب مثلما تفضلت بأن مشروع هذه الاتفاقية هو أفضل من اتفاقية أوباما، وأنها ستمنع فعلا إيران من تطوير السلاح النووي، رغم بعض التأكيدات من الإعلام الإيراني بأنهم يصرون على مسألة تخصيب اليورانيوم. هذا هو الوضع في الولايات المتحدة. لم نرى أي إعلان رسمي من قبل السلطات الإيرانية بخصوص هذه المذكرة، ولم يتم حتى الإفصاح عن هذه النقاط الأربع عشر فيما يتعلق بمسودة المذكرة. ترامب الآن.

0: يريد أن يوقع هذا الاتفاق ويعمل مع الوسطاء الباكستانيين للوصول إلى مذكرة تحظى بالتوافق بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. ولكن مثل ما قلت، لازلنا ننتظر الرد الإيراني الذي يبدو بأنه لا يزال لديه بعض سوء التفاهم والانقسام، ولن يكون هنالك أي ثقة حتى تفي إيران بالتزاماتها.
1: ابقوا معنا سيد بول ديفيس. نتحول الآن إلى عبد السلام محمد، وهذه الفقرة التحريرية نقرأ فيها ما بعد توقيع الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، وأين ينصب التركيز وأين تكمن عقد التنفيذ، ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك زين العابدين، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. أحيانا لا يكون الاتفاق خاتمة الطريق بل بدايتها الأصعب، فالتوقيع يمنح الأطراف عنوانا لكنه لا يزيل بالضرورة ما تراكم تحته من ألغام. في الحالة الأمريكية الإيرانية تبدو الساعات المقبلة حاسمة، لأنها ستفتح مرحلة قياس النيات وكشف التناقضات. هل يفتح هرمز فعلا في الاتجاهين؟ هل يفتح وكيف يدار الملف النووي؟ وما مصير الأموال المجمدة؟ ومتى يتحول وقف إطلاق النار من إعلان إلى واقع مستقر؟ وما أولويات اليوم التالي للاتفاق؟ وكيف ستبدو الضغوط؟ وأين ستتركز؟ وهل يستطيع إطار أولي أن يحمل كل هذه الملفات من دون أن تنفجر تناقضاته مبكرا؟ ساعات لا أكثر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبق التوقيع على الاتفاق مع إيران اتفاق سيؤسس لمسار تحل فيه كما يفترض كل الملفات العالقة، لكنه يتضمن بلا شك بنودا تمس أبرز الملفات التي شغلت الجانبين طويلا على مشارف هذا التوقيع المرتقب. الملف النووي الإيراني الذي يبدو أن تفاصيله سترحل إلى مرحلة لاحقة تمتد لمدة شهرين. قال بشأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق جدار يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، متعهدا وفق قوله بالدخول في الوقت المناسب لاستخراج الغبار النووي وتخفيفه أو تدميره داخل إيران أو في الولايات المتحدة. وبشأن مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي إنه سيفتح للجميع مباشرة بعد توقيع الاتفاق المنتظر غدا الأحد، بينما كان مسؤول أمريكي رفيع قد ربط سابقا رفع الحصار البحري عن إيران بخطوة فتح المضيق. على الجانب الإيراني، نفى وزير الخارجية عباس عرقجي قدرة بلاده على إدارة المضيق عسكريا إلى الأبد، مؤكدا إرادتها الجدية بألا تكون إدارة المضيق أبدا كما كانت في الماضي. أما بخصوص الأموال الإيرانية المجمدة، فقال الرئيس الأمريكي إنه لن يتم تبادل أي أموال على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران. يذكر أن الولايات المتحدة تصر على ربط الإفراج عن تلك الأموال بامتثال طهران للمطلوب منها وفق الصفقة. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال من جانبه إن مذكرة التفاهم تتضمن آليات بشأن الأموال المجمدة، وقد نسبت رويترز لمصدر إيراني قبل يومين أن طهران تريد الإفراج الفوري عن نحو 12 مليار دولار من أموالها المجمدة، والبالغة إجمالا نحو 100 مليار دولار. إذن هو إطار لم تتضح زواياه بعد، يراد له أن يحل مجموعة بالغة التعقيد من الملفات، لعل أكثرها أثرا على العالم هو ملف مضيق هرمز. فكيف يبدو المضيق خلال الساعات الأخيرة من هذا التوتر؟ نتابع هذه التفاصيل مع زميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية.
3: هو النقطة الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي عبد السلام، مضيق هرمز، وحتى هذه اللحظة لم تتغير الأمور في ذلك المضيق والممر الأهم المائي الأهم بالنسبة للتجارة العالمية، لا سيما النفط والغاز لأمن الطاقة العالمي. يمكن أن نتحدث عما هو الحال عليه الآن في مضيق هرمز. هذه هي نقطة الحصار الأمريكي الذي تفرضه القيادة المركزية الأمريكية على موانئ إيران الجنوبية. يمنع على السفن المتوجهة من وإلى هذه الموانئ عبور هذا الخط، والقيادة المركزية تفرض هذا الحصار باستخدام حاملتي طائرات وأكثر من 12 سفينة حربية من بينها مدمرات وسفن برمائية، إضافة إلى سفن أيضا تدعم هذا الحصار، لا سيما USS تريبولي الموجودة برفقة حاملتي الطائرات في بحر العرب. في المقابل إيران تقول بأنها تغلق مضيق هرمز بشكل كامل أمام السفن التي لا تمتثل لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني، وهذه التوجيهات تتمثل بمسألتين رئيسيتين. الأولى هي مسارات الإبحار، هذه المسارات حددها الحرس الثوري بخلاف المسارات التقليدية في الدخول إلى المياه الخليجية جنوب جزيرة هرمز الصغيرة، وفي الخروج هي جنوب جزيرة لارك. هذه المسارات تنسف المسارات التقليدية التاريخية التي كانت تمر في منطقة وسطى في ما بين المياه العمانية والمياه الإيرانية. ولكن قبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 من الشهر الحالي عن قرب توقيع مذكرة التفاهم مع الإيرانيين، كشف هو بنفسه عن وجود ممر ثالث، قال إن أكثر من 200 سفينة نجحت باجتيازه رغم المحاولات. إيران عرقلت هذا الإبحار، وهذا الممر يقع في منطقة قريبة جدا من السواحل العمانية. وفق ترامب أكثر من 200 سفينة مرت عبر هذا الممر. طبعا الحرس الثوري الإيراني ينفي هذه المعلومات ويقول إن المضيق تحت سيطرته بشكل كامل وبأنه مغلق إلا في حال وجود تنسيق مسبق معه. عبد السلام، هذه هي الحالة ستاتس كو في المضيق منذ أن بدأ الحصار الأمريكي على الأقل بشكل محكم منتصف أبريل الماضي.
2: وستبقى الأسئلة مفتوحة بخصوص هذا المضيق. شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل ما تفضلت به. ونرحب بضيفنا في الأستوديو الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك معنا. وإن صحت التكهنات أو حتى التصريحات بأن يوم الأحد سيكون يوم التوقيع، على ماذا سيتم التركيز في المرحلة الأولى بعد التوقيع؟ على مضيق هرمز وفتح المضيق ورفع الحصار، أم على الملف النووي الإيراني، أم على تقوية الاتفاق بحيث لا يكون هناك خروقات؟
4: لا يوجد اتفاق. ما يجري الحديث عنه هو مذكرة تفاهم على الأمور التي سوف يتم مناقشتها خلال 60 يوم. الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون مضيق هرمز بداية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي لهذه الحرب ولم تدخل بها بسبب مضيق هرمز، هي دخلت بسبب الملف النووي. الملف النووي هو الأكثر تعقيدا والأكثر تشابكا بسبب الجوانب الفنية المتعلقة به، أيضا بسبب أن إيران ترى في حقها أن لها حقا في أن تمتلك التكنولوجيا النووية. الثاني هو قدراتها التقليدية العسكرية، والثالث هو ربما مضيق هرمز. مضيق هرمز في الآخر هو مضيق دولي، يعني مضيق وممر دولي، وتوجد فيه ضفتان. ولهذا أعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تكون في مناقشة هذه التفاصيل، 60 يوم لمناقشة هذه التفاصيل.
2: هو التصريحات الرسمية تشير من الجانب الأمريكي حتى الآن إلى أن المضيق سيفتح مباشرة بعد توقيع المذكرة، وهو التوقيع الإلكتروني الذي يفترض. هل هذا يجعلنا أمام أولويات مختلفة بين الجانبين، بين الإيرانيين وبين الأمريكيين في المرحلة المقبلة، وبناء عليه يمكن توقع سير التفاوض في المرحلة المقبلة؟
4: أنا أعتقد أن الأولويات متشابهة فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن أوراق الضغط مختلفة. فبالنسبة لإيران تقول أن لدينا نسيطر على مضيق هرمز، ويجب أن، وهذه ورقة إيرانية قوية، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم أن تعطينا شيئا مقابل ذلك. بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقول طيب يمكن أن تفتحوا هذا المضيق ونعطيكم كذا وكذا. أعتقد حاليا لماذا أقول أن الأولويات متشابهة؟ النووي أولوية إيرانية وهي أولوية أمريكية، قدرات إيران البالستية للصواريخ البالستية أولوية لن تتنازل عنها، وكذلك الساحات، وحدة الساحات بالنسبة لإيران مهمة جدا. لبنان، تصور أن إيران في وسط هذا الجو المتوتر جدا قامت باستهداف إسرائيل، بمعنى أن لبنان ووحدة الساحات، ساحات في اليمن وفي لبنان وفي العراق وغيرها، بالنسبة لها أهمية قصوى. فطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الأمر بنفس الأهمية، لأنها هذا يتطلب ضغطا كبيرا على إسرائيل. فالأولويات نفسها لكن الأوراق مختلفة.

0: الأوراق مختلفة، وفي نفس الوقت التباين في الحديث عن نفس الموضوع، بمعنى عاد الرئيس الأمريكي ليتحدث عن الغبار النووي بأنه سيدخل لاستعادته، وهي عبارة تكررت سابقا، بينما الجانب الإيراني كان يصر على المخزون ينبغي أن يرقق ويخفف بإدارة إيرانية. لا نعرف تفاصيل ما الذي يمكن أن يحصل، لكن هل هذه النقطة هل ستكون عقدة تفجر مذكرة التفاهم في مرحلة ما؟
1: ربما، لكن أنا أعتقد إذا إيران وافقت بطريقة فنية، هذا موضوع فني بحث، وافقت على تخفيف التخلص من هذه 60%، يعني نسبة 60% هي نسبة الثريشولد، هي نسبة الحد الأقصى قبل تصنيع القنبلة النووية. فإذا وجد الطرفان بأن هنالك طريقة فنية للتخلص من هذه الكمية 450-460 كيلوغرام، فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تمانع. لكن الإشكالية هي من سوف يفعل هذا، ويعني من سوف ينفذ، هل هم العلماء الإيرانيين أم علماء دوليون، الطاقة الذرية، علماء روس إلى آخره. أعتقد الشيطان يكمن في التفاصيل،
0: والشيطان أيضا ربما يفجر بعض القنابل غير المتوقعة. موضوع الأموال المجمدة، هناك تباين في التصريحات الإيرانية عن أحقية إيران في استعادتها، بل رفع العقوبات في أبعد نقاط هذا الموضوع، بينما الجانب الأمريكي يتحدث عن إرث أوباما وبأنه لن يتكرر في موضوع تسليم الأموال، وبأن هذا يقاس بحسب أداء إيران في المرحلة المقبلة. كيف تنظر لمسألة الأموال المجمدة وكيف ستنعكس في شرائع؟
1: أعتقد أن لا يوجد خلاف على أن هي في الآخر هي أموال إيرانية يجب إطلاقها بمرحلة ما. الاختلاف هو متى تطلق. الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن هذا يجب أن يرتبط بما تقدمها إيران، هل تتجاوب إيران مع الاتفاق المزمع لاحقا، وهذا يكون مرحليا. ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي ولمزه بالرئيس الأسبق أوباما هو أنه لن يسلم هذه الأموال بشكل كاش، يعني بشكل نقدي وملموس، وإنما سوف يكون هذا مرتبطا بأداء إيران، وأن هذا سوف يكون كحافز للإيرانيين للتعاون. فهو يقارن، يعني الإشكالية ربما أحد الإشكاليات الكبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي أنه يقارن كل تفصيلة في هذا الاتفاق مع ما فعلها الرئيس أوباما ويحسبه نجاحا أو خسارة.
0: وهذا يجعلنا نسأل، ما الرسائل للداخل سواء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية في التصريحات الرسمية، وما الذي تم التوقيع عليه فعليا في مذكرة التفاهم وسيناقش خلف الأبواب المغلقة؟
1: لا أعتقد أن هنالك أي أحد الآن غير الولايات المتحدة الأمريكية والإيرانيين يعرف بالتفصيل ماذا جرى أو ما هي بنود هذا الاتفاق. لكن من الواضح من الطرفين، من خطاب الطرفين، أن إيران تريد أن يكون الاتفاق يضمن لها الاتفاق نوع الحد الأدنى من الاحتفاظ ببرنامجها النووي، الحد الأدنى من الاحتفاظ ببرنامجها البالستي، صواريخ البالستية، والحد الأدنى من المساعدة الاقتصادية بمعنى أطلاق الأموال وغيرها. في الآخر إيران تريد أن تجازى، أن تأخذ مكافأة على بقاء نظامها، وفي المقابل الأمريكان يريدون أن يبرروا لماذا دخلنا في هذه الحرب وماذا حققنا.
0: هل يمكن أن لا تعلن بنود المذكرة ويكتفى بالإعلان عن التوقيع؟ هل هذا محتمل؟
1: يعني حدث سابقا، ولكن لا أعتقد أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. ربما إيران هذا يناسبها أكثر بسبب الواقع المتأزم في الداخل، خصوصا بعد مقتل المرشد الأعلى وخط الأول والثاني من القيادات. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا هذه الإدارة، سوف يسرب بطريقة أو أخرى وسوف يكون مدمرا لإدارة ترامب.
0: نعم. في نقطة أخيرة، دور الوسطاء وضمانات عدم العودة للاشتباك خلال 60 يوما، ما هي؟
1: هذه النقطة الأصعب حتما 100%، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا توجد ثقة بينهما، وإيران تحديدا تعرضت لضربتين خلال المفاوضات. فمن هم الوسطاء الموثوقون؟ طبعا يوجد وسيط رسمي الآن هو إسلام آباد باكستان، ولكن روسيا والصين حاضرتان. يعني خلال اليومين الماضيين إيران حرصت على أن تضع الصين وروسيا في الصورة، وأعطتهما تفاصيل المذكرة، حتى الآن مسودة المذكرة، في رسالة منها أن هذه الدولتان، هذه العاصمتان، يجب أن لا يسمع عن تفاصيل عبر الأخبار، وأنهما يمكن أن يلعبا دورا لاحقا عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: الآن نعود من جديد لضيوفنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ في سوية الصراعات، وأيضا بول ديفيس الأستاذ بمعهد السياسة العالمية، وكذلك من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق. دكتور شرقاوي، وفق اطلاعك على ما يعلنه الأمريكيون والإيرانيون، ما الذي لم يقل حتى الآن؟
3: هو مدى تخلصهم أو ابتعادهم أو تحررهم من ظل أوباما، بمعنى اتفاق 2015 يبدو أنه لازال، ونلاحظ أن منشور ترامب يذكره بالاسم ويسعى إلى أن يقدم هذا الاتفاق الجديد على أنه نصر يتجاوز ما حققه أوباما،
2: يذكره في أول سطر
3: ويبدو أن نفس الحضور أو هذا الأوباما الغائب والحاضر يحضر حتى الآن في طهران، بمعنى أن اتفاق 2015 يصبح بمثابة بنشمارك، بمثابة مقياس يقيس به ترامب ما يود أن يحققه مع الإيران، على أساس أن اتفاقا جديدا يكون أكثر صرامة وأكثر تشدد فيما يخص الطموحات النووية الإيرانية. وأعتقد أيضا الإيراني الآن، وأنت سألت الضيف عن خروج بعض المظاهرات التي تحتج على مشروع الاتفاق، هناك فئة ليست بالقليلة بين الإيرانيين ممن يعتقدون أن أي اتفاق مع ترامب لن يكون في مستوى ما كان عليه، بعكس هم يشددون أو يرفعون السقف عاليا على أن اتفاقا مع ترامب ينبغي أن يكون أقل شروطا وأقل قيودا عليهم. فإذا في الحالة هذه ترامب يتفاوض من حيث لا يدري مع أوباما، والإيرانيون يتفاوضون أيضا من حيث لا يدرون مع أوباما أيضا. فالآن هل تبقى هذه الصورة الذهنية هي التي تؤرق الترامبيين وتؤرق الإيرانيين ويتريتون ويحترسون من أي توقيع، أم ربما يحتاجون إلى قراءة أن 2015 ونحن الآن في 2026 عدة متغيرات قد فرضت حضورها، فينبغي قراءة الصراع أو الخلاف من مدخل زمني مخالف، بمعنى لا ينبغي أن نبقى في هذه الماضوية لدى أوباما، وينبغي الآن أن ربما يهتدي الإيرانيون وترامب في البيت الأبيض إلى مفاوضات كاملة، وأن يتحرك قطار هذه المفاوضات سواء عبر مذكرة التفاهم أو ما سيحدث خلال الأيام الستين المقبلة من منطلق متحرر من هذه المرجعية لدى أوباما.
2: سيد بول ديفيس أيضا كان لافتا في منشور الرئيس الأمريكي حديثه عن ما وصفه بالبديل النهائي Ultimate Alternative. ما المقصود بالبديل النهائي، خصوصا أنه قال لا أريد أن أعود إليه من جديد، أي أننا رأينا شيئا من هذا البديل النهائي، كيف تفهم هذه العبارة؟
4: حسنا، يبدو بأن الرئيس ترامب عليه أن يتعامل مع هذه الظروف، وكذلك مع الكونغرس، ومع كذلك مع الجانب المتشدد في حزبه، وهو يتطلع لوقف كذلك الحرب وتأمين السلام بالمنطقة. ومثل ما تفضلتم، هو لا يزال يقارن مع صفقة الملف النووي في 2015، وذلك يعني بأنه ربما يجب التوقف عن هذه المقارنات. والإشكال الأكبر الذي نواجهه هو مسألة استعادة الثقة بين الطرفين، وهي تقريبا منعدمة، ويجب الدفع لتوقيع هذه المذكرة. مثل ما تفضل ضيفكم الكريم، هذه ليست اتفاقية نهائية، بل هي مسودة تبدأ على أساسها المفاوضات. كذلك مسألة إعادة فتح مضيق هرمز بسبب التداعيات الاقتصادية، ثم بعد ذلك يمكن الخوض في الملف النووي، وكذلك مسألة الصواريخ البالستية، وكذلك مساندة وكلاء إيران في المنطقة. أعتقد بأنه ستكون فترة 60 يوما أو ربما أكثر فيما يتعلق بالحديث عن الأولويات مثل مضيق هرمز وكذلك الصواريخ البالستية ورفع العقوبات وكذلك تحرير الأصول المجمدة، رغم أن الخط المتشدد في إيران يرفض أصلا الخوض في هذه الملفات. إذن كيف سيتم التعامل مع كل هذه المسائل؟ ستكون معقدة بعض الشيء، وخلال تلك 60 يوما سيحاول الطرفان ويحاولان النجاح في هذه الفترة.
2: سيد محمد حسين أنصاري فرد من طهران، كان لافتا أيضا إصرار الباكستانيين على وصف ما تم التوصل إليه بأنه اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. منشور الرئيس الأمريكي يتحدث أيضا عن تعامل طويل الأمد مع إيران، وقال إن العلاقات مع إيران الآن أفضل من أي إدارة أخرى. إيران هل تنظر لهذا الأمر برمته على أنه السلام وبأنه طويل الأمد؟
4: أعتقد بأن الإشكال يكمن في خلط كل هذه الأوراق. الأمور بسيطة جدا. إيران تتحدث عن المسائل التي كان يصر عليها الأمريكيون والتي تسببت في اندلاع هذه الحرب، وهي الصواريخ البالستية وكذلك الطاقة النووية وغيرها. وإيران لم تقبل ذلك في المفاوضات السابقة ولن تقبله الآن. هي تصر على مواصلة البرنامج النووي السلمي، وكذلك على حقها في الحصول على الصواريخ البالستية، وكذلك على مسألة وقف الاشتباكات فيما يتعلق بلبنان. وأعتقد بأن لا يمكن خلط كل هذه الأوراق والقول، وأصلا ليست مهتمة بمسألة المقارنات مع صفقة أوباما أو غيرها. هذا الإشكال لا يخص إيران، هو يخص فقط أوباما وترامب، وإيران لديها ما يكفيها من الهواجس. وقد كانت واضحة في مذكرة التفاهم بأن البند الأهم يتعلق بإزالة التجميد عن الأصول وعلى الأموال، وكذلك الاعتراف بحق إيران في برنامج نووي سلمي، وذلك من أجل القيام بالخطوة الأولى وهي إعادة فتح مضيق هرمز، والذي لن يفتح إلا بعد الاستجابة للطلبات الإيرانية، وبعد أن تحصل إيران على هذه الطلبات. أعتقد بأن منطقة الخليج يجب أن تتصف بنفس حكمة دولة قطر والمملكة العربية السعودية للمساعدة في حل هذه الإشكالات وليس تعقيدها. الأمور
2: بسيطة جدا. محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق ضيفنا من طهران، ونشكر أيضا ضيفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ بمعهد السياسة العالمية، ونشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن نسلط الضوء على الانعكاسات المحتملة للاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب على لبنان، لا سيما مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا. وأضاف المسؤولون أن إسرائيل ستدرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت. ومع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري ضد حزب الله أم إنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأراضي على الأرض قبل التوصل إلى تسوية محتملة.
5: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطاني لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفر حونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافا على الساحل جنوبا ويكشف البقاع الغربية شرقا، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدما بريا نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءا مهما من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالا. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
2: معنا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سأبدأ معك دكتور مهند، ونريد أن نفهم هذه التصريحات لمسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ستدرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط وبعد الاتفاق مع بيروت. يعني كلمة أن الانسحاب وتدريجي وبشروط. الإسرائيليين يتحدثون دائما عن الانسحاب، لكن هذه أول مرة ربما يكون فيها حديث عن انسحاب المشروط.
6: نعم، ولكنهم لا يتحدثون عن انسحاب كامل. هم كل وقت يتحدثون عن انسحاب تدريجي مرتبط بتسوية سياسية مع لبنان، ولكن ليس انسحاب كامل من لبنان. بمعنى أن فكرة أن إسرائيل سوف تنسحب من المناطق التي احتلتها وتوسعت نحوها في التصعيد الأخير، هذا فكرة كانت قائمة إسرائيليا، ولكن مرتبط بالاتفاق مع لبنان فيما يتعلق بوضع شرط نزع سلاح حزب الله وإخراج كل مقاتلي الحزب جنوب الليطاني. إسرائيل كانت سوف تنسحب من شمال الليطاني إلى المنطقة الأمنية العازلة التي تريد إسرائيل البقاء بها،
2: وهي المنطقة الصفراء غير واضحة المعالم.
6: بالضبط، في تصور أن إسرائيل ستكون منفتحة على هذا الانسحاب من هذه المناطق تدريجيا، وقف إطلاق النار طبعا بشرط أن حزب الله أيضا يوقف إطلاق النار. ولكن لا أتصور في ظل هذه الظروف السياسية الإسرائيلية الداخلية ومكانة نتنياهو بالذات التي تدهورت بعد الاتفاق مع إيران، أنه سوف يقبل الانسحاب بشكل كامل من لبنان إلى الحدود التي كانت في 7 أكتوبر.
2: أستاذ جوني، هل يمكن أن يتعايش حزب الله مع وجود إسرائيلي في جنوب لبنان، سواء المنطقة الصفراء أو أقل قليلا أو أكثر كثير قليلا، دون مع وجود وقف إطلاق نار؟ يعني يتم وقف إطلاق نار لكن لا يتم انسحاب حزب الله، يمكن أن يتعايش مع ذلك؟ وهل يمكن أن تضغط عليه إيران للموافقة؟
7: مساء الخير دكتور ضيفك. أولا يعني لا أود أن أكون متشائما أو سوداوي النظر، لكن التجارب الماضية مع إسرائيل لم تثبت أنه أولا يريد الجانب الإسرائيلي وقفا جديا لوقف إطلاق النار، أو يعني تنفيذا جديا لوقف إطلاق النار. قبل أن نتحدث عن الانسحاب وإمكانية الذهاب، ولست أدري كذلك، لكن المعطيات الميدانية اليوم مثلا أظهرت أن الجيش الإسرائيلي دفع بقوات كثيرة وكبيرة طبعا من جهة من أجل السيطرة على منطقة على طلة علي الطاهر، ولكن وفق المراقبة العسكرية اللبنانية الجيش اللبناني يبدو واضحا أن إسرائيل تريد أيضا الاتجاه ناحية جبل الريحان. لماذا جبل الريحان؟ لأن هذه المنطقة كانت التي كانت تمطرها بالغارات دائما، تركز إسرائيل على أن فيها الخط الدفاعي الأخير أو المستودعات الأخيرة لحزب الله الكبيرة في تلك المنطقة. لذلك نقول أنه أولا قياسا إلى التجارب الماضية، ربما قد تذهب إسرائيل باتجاه خفض تصعيد أو ربما يعني وقف إطلاق نار، لكنه ستتذرع لاحقا بشيء ما عندما يبدأ
2: هذا عن إسرائيل. ماذا عن حزب الله وحساباته في هذه المرحلة؟ حزب الله وافق على اتفاق نوفمبر 2024، وكان هنالك وجود إسرائيلي في جنوب لبنان، هل يمكن أن يكرر ذلك مرة أخرى وبأي شروط؟
7: إذا كان وقف إطلاق النار قد ثبت، إذا نقول فإن حزب الله سيلتزم أعتقد بوقف إطلاق النار، لكن هذا لن يعني بأن الأمور ستقف هنا، لأن أولا هنالك مفاوضات، صحيح مفاوضات لبنانية إسرائيلية عسكرية ودبلوماسية. صحيح أن حزب الله لا يعترف بهذه المفاوضات، يرفضها، لكن هي تجري الآن تحت مظلة الاتفاق الأمريكي الإيراني العريض. طبعا هو سيطالب في الداخل بموضوع الانسحاب الإسرائيلي، ستندفع الأمور في هذا الاتجاه، لكن في حال ونحن لسنا يعني لسنا واثقين من ذلك، في حال التزام إسرائيل بوقف جدي لإطلاق النار، أعتقد أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار، لكن أقول مع الطلب بتنفيذ ما طالبت به الحكومة أو ما قالت به دائما السلطة بأنها تريد وقف إطلاق النار من أجل دفع إسرائيل لوضع برنامج زمني جدي من أجل الانسحاب. وهذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول دائما في هذه الاجتماعات أنها ولية وستلتزم به، أو ستبدأ يتعهد بدفع إسرائيل للذهاب باتجاهه. لكن أقول لك رغم هذه الصورة كل سوا، يعني أنا من الأشخاص الذين لا ثقة لهم بالموقف الإسرائيلي، خصوصا وأن ضيفك كان يتكلم عن الوضع الداخلي المأزوم لبنيامين نتنياهو، هو على أبواب انتخابات، وبالتالي كل هذه المعطيات لا تسمح لنا بأن نكون متفائلين أو يعني أن نأمل خيرا من الالتزام الإسرائيلي.
2: حينما نتحدث عن وقف إطلاق نار، تعريف إسرائيل وقف إطلاق النار أن تفعل كل ما تريد دون الحرب الشاملة سواء في لبنان أو في غزة، هل هذا قابل للاستمرار؟
6: يتعلق بالموقف الأمريكي من ذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية سابقا كانت تعتبر وقف إطلاق النار، وإسرائيل اعتبرته هكذا، أنه وقف إطلاق النيران بشكل حرفي، ولكن العمليات الإسرائيلية بالهدم والتدمير والجرف كانت مستمرة سواء في لبنان أو في قطاع غزة. هذا يتعلق بالموقف الأمريكي، لأنه بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعرف وقف إطلاق النار لإسرائيل. وأستاذ زين، ترامب ماذا قال سابقا؟ وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ويختلف عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى. هذا الأمر يحتاج إلى تعريف من الولايات المتحدة، إذا عرفته بشكل واضح ومباشر إسرائيل سوف تلتزم به. أنا في تصوري أن الرؤية الإسرائيلية الآن فيما يتعلق بمواجهة ضغط أمريكي للانسحاب من جنوب لبنان هو سوف يكون التسويف، المماطلة، والقول أن إسرائيل مستعدة مبدئيا للانسحاب، ولكن بشكل تدريجي تضمن أمنها، تضمن أمن سكان الشمال، وضمن اتفاق سياسي مع الحكومة اللبنانية. على الأقل نتنياهو يريد يعني ثمرة سياسية من كل هذا المشهد بعد أن خسر الأثمار السياسية والاستراتيجية من الحرب مع إيران. في الجبهة اللبنانية هي أصبحت الجبهة المركزية في داخل إسرائيل، الجبهة التي بقيت لنتنياهو ليستطيع أن يقول للإسرائيليين أنا حققت شيئا ما في كل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر.
2: سيد جوني، فيما يتعلق ب يعني كان لافت إشارة الجانب الإسرائيلي أيضا إلى الاتفاق مع بيروت بعيدا عن الاتفاقات بين ترامب وبين إيران، وطبعا هذا يرتب على الجانب اللبناني أشياء تطلبها إسرائيل، لكن هل الجانب اللبناني في هذه المرة سيكون حريصا برأيك على أن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار اتفاق حقيقي له آليات مراقبة وليس كالاتفاقات السابقة التي راقبتها الميكانيزم وكأنها لم تكن موجودة أصلا؟
7: طبعا لبنان حريص على ذلك وسيذهب في هذا الاتجاه، سيفرض ذلك أو سيعمل على ذلك. لكن هنا دعني أولا، الانطباع اللبناني، الوفد اللبناني بالمفاوضات مع إسرائيل لم يكن يعني هو انطباع سلبي وبأن المفاوضات قاسية. ثانيا دعني أحيلك لنقطتين ركز عليهما الجانب الإسرائيلي خلال المفاوضات الدبلوماسية الأخيرة. الأولى هي أنه ملتزم بوقف إطلاق النار، هكذا يقول، وأن حزب الله هو من يخرب على وقف إطلاق النار، لكنه مستعد لوقف إطلاق النار شرط أن يتحرك في حال حصول تهديد مباشر. طيب ما تعريف التهديد المباشر؟ سأله الجانب اللبناني، قال له هذا يترك لتقديرات الجيش على الأرض، وبالتالي يستطيع أن يتحرك عندما يشعر بوجود تهديد مباشر. هذه نقطة أساسية، يعني كل لحظة قادر أن يقول لك وأن يعتبر هذه التقديرات لها علاقة بإسرائيل، يعني أنه غير جدي. ثانيا في موضوع المنطقة التجريبية والتي من المفترض أن تشهد انسحاب إسرائيلي، هو كان يختار مناطق خارج الخط الأصفر ومناطق لم يستطع أن يسيطر عليها أو سيطر عليها جزئيا، وبالتالي هو يطلب من هذا المكان أن يبدأ بنزع سلاح حزب الله، يعني استكمال المهمة التي كان يعني لم يستطع تحقيقها، أن تستكمل المهمة من خلال الجيش اللبناني. والجيش كان واعيا، لذلك كانت المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية سيئة جدا، يعني في بعض المحاور حصلت أكثر من مواجهة حادة في الاجتماع العسكري أقول، وقد استكمل ذلك في الاجتماع في المفاوضات الدبلوماسية، حيث كان أيضا غير مفهوم التعريف الذي كان يقول حول موضوع المنطقة التجريبية، والتي كان يشترط دائما اللازمة المعهودة نزع سلاح حزب الله وبعدها نتحرك عندنا، نزع سلاح حزب الله وبعدها نتحرك عندنا. لذلك أقول أنا، هل نستطيع أن نأمن لذلك؟ أعتقد أن المفاوضات التي ربما قد يعمل الآن إلى نوع من التبريد للذهاب إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 شهر بشقيها العسكري والدبلوماسي، لكن هناك سنرى يعني شروطا تعجيزية إسرائيلية كما هي العادة، أو شروطا قاسية جدا لا يستطيع أو لا يمكن.
2: هذا بالرغم من أن إسرائيل لها مصلحة أن تنجح هذه المفاوضات دكتور مهند، لكن لا يبدو أن التصرفات الإسرائيلية تشير إلى ذلك.
6: لا، إسرائيل كان لديها مصلحة بالبداية بالذهاب إلى العملية العسكرية ليس المفاوضات، ولكن بما أن ترامب قيدها في العملية العسكرية وقيدها فيما يتعلق بإمكانية تحقيق أهداف عسكرية في لبنان، أصبح المسار الدبلوماسي الذي لم تريده إسرائيل في البداية هو المسار الوحيد المتبقي لإسرائيل من أجل أن تحقق شيء، على الأقل التوصل إلى اتفاق. بمعنى أن المفارقة هنا أن إسرائيل التي رفضت المسار الدبلوماسي مع لبنان وفرض عليها من ترامب، أصبح الطار الآن بالمسار الدبلوماسي مخرجا لكي تخرج من الضغط الأمريكي المتعلق بفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل في لبنان جراء المسار الإيراني، بمعنى أن هناك في ارتباط في المسارين.
2: إذا قرر الجانب اللبناني تعليق هذه المفاوضات، هل هذا يفيد نتنياهو أم يضره؟
6: لا، الآن يضره. في البداية كان نتنياهو غير مهتم، ولكن الآن يضره، بمعنى هو ينسحب ولكن بدون اتفاق. على فكرة هذا يذكر الإسرائيليين بقطاع غزة على 7 أكتوبر، انسحبوا بدون اتفاق.
2: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مهند مصطفى الخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. كما نشكر كذلك ضيفنا من جبل لبنان جوني نير الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. وصلنا رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان ونبدأ طبعا بآخر المستجدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن توقيع المذكرة سيتم اليوم الأحد وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. أضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل ترقيقه أو تدميره سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قد أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وكان رئيس الوزراء الباكستاني أعلن أن الجانبين الأمريكي والإيراني اتفقا على النص النهائي لما وصفه باتفاق سلام. أما عن الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. وبدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذا الأمر سيناقش خلال المحادثات. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلينا، معنا من واشنطن محمد الأحمد ومعنا من طهران عدنان بوريني. يعني طبعا هنالك فارق واضح ما بين الأجواء في واشنطن والأجواء في طهران. سأبدأ معك هذه المرة عدنان بوريني من طهران، مظاهرات ضد هذه المذكرة واتهامات لعرقجي وقالباف بالتنازل عن حقوق إيران. صف لنا الأجواء في طهران حول ما يقال عن مذكرة ستوقع اليوم بين الجانبين.
8: عدم وضوح زين فيما يتعلق بهذه النقطة، كثير من التصريحات تطرح أسئلة حقيقة في طياتها. عندما يتحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مثلا عن أنه يجب الانتظار لتحديد موعد دقيق فيما يتعلق بموعد توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، وهذا يطرح السؤال هل هذا يعني الموعد سيكون قريب اليوم أم غدا، لا يعلم حتى هذه اللحظة. أو في تصريح آخر عندما يتحدث عن أن العمل على المذكرة جاري واحتمال الوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها مرتفع، هل هذا يعني عن أن المجلس الأمن القومي ما زال يعمل عليها أم هو يشير عمليا إلى فكرة توقيع الاتفاق بمجمله؟ ولكنه نفى مثلا سفر وزير الخارجية الإيراني أو الوفد المفاوض إلى جنيف خلال اليومين القريبين على الأقل. لكن هناك وضوح فيما يتعلق بالمذكرة بحد ذاتها، عندما أشار إلى أن هذه المذكرة هي عمليا توقف الحرب وتضع الأطراف على طاولة لبحث نقاط الخلاف الأساسية بين طهران وواشنطن. هذا الأمر كله مرده زين عمليا للحديث هنا في طهران عن وجود خلافات إنجاز التعبير تتعلق بهذه المذكرة وهذا الاتفاق. هناك حديث عن بعض الأجواء المعارضة لفكرة الوصول أو لصيغة هذه المذكرة وتحفظا على بعض نقاطها. ربما رأينا تمظهرات حقيقة في بعض التصريحات التي جاءت من المسؤولين الإيرانيين للتوطئة وتهيئة الشارع الإيراني لقرار القبول بهذه الصفقة. رأينا مثلا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتحدث بوضوح عن أن البلاد تمر بعقبات اقتصادية صعبة وبأنه يجب تجاوز الخلافات. هذا التصريح يقرأ في هذا السياق الخلافي الذي تحدثنا عنه. رأينا تصريحات للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تتحدث عن أن المفاوضات هي عمليا استكمال لجهد المعركة التي خاضتها طهران عسكريا، وهذا أيضا يؤخذ في ذات السياق. بالأمس كانت هناك مقابلة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تلفزيون محلي هنا، تحدث فيها عن المذكرة، عن البنود التي تضمنتها، عن النقاط التي تريد طهران، عن ما حققته من إنجازات، وقرأت هذه التصريحات بأنها أيضا تهيئة للشارع لقبول هذه المذكرة بشكل أو بآخر. أيضا كانت له تصريحات لاحقا بعد هذه المقابلة، تحدث فيها عن أن مضيق هرمز مثلا لا يمكن إدارته بشكل عسكري إلى الأبد، وهذه إشارة أيضا في سياق بأنه ينبغي القبول بصيغة ستكون فيها طهران عمليا لها دور أساسي في إدارة مضيق هرمز. إذن نحن نتحدث عن ترقب عمليا، الترقب الأساسي هو بإعلان مجلس الأمن القومي ابتداء بقبول هذه المذكرة، ثم إعلان طهران بشكل مباشر وواضح تماما بشأن موعد توقيع هذه المذكرة والمسار الذي يفترض أن تسير فيه طهران لتوقيع هذه المذكرة، ثم بعد ذلك سنكون أمام خطوات إضافية لتوضيح مضمون هذه المذكرة. هذا المضمون الذي ما زال يلفه على الأقل وفقا لهذه التصريحات المتابعة الكثير من الغموض، على الأقل فيما يتعلق بالتفاصيل. بالأمس كانت هناك إشارة واضحة للوزير عراقجي عندما تحدث عن ملامح عامة للاتفاق، نتحدث عن مضيق هرمز، الأموال الإيرانية المجمدة، وقف الحرب في لبنان بالإضافة إلى الملف النووي، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. كل هذه النقاط تمت الإشارة إليها، ووقف العدوان على أراضي إيران وانتهاك سيادة إيران كجزء من بنود المذكرة. ولكن ما زلنا نتحدث عن عدم وضوح مرتبط بالتفاصيل. مثلا عندما نتحدث عن مضيق هرمز، طهران كانت تطالب بإدارة كاملة للمضيق، تحدد فيه المسارات وتمنع عبور السفن المعادية. الآن يتم الحديث على الأقل في التصريحات الإعلامية، هناك الحديث عن ترتيبات مرتبطة بالمضيق يتم فيها التنسيق مع الدول المشاطئة. الأموال الإيرانية المجمدة، عندما سئل الوزير العراقي بالأمس عن ما هي الآلية التي سيتم تسليم الأموال من خلالها، أحجم عن الإجابة فيما يتعلق بهذه النقطة، ولكنه أكد أن المذكرة تضمن الإفراج عن هذه الأموال. وكذلك الأمر فيما يتعلق بنقطة وقف إطلاق النار في لبنان باعتبارها جزءا من وقف الحرب بشكل عام. النقطة الأبرز الآن التي تشهد جدلا كبيرا أو تناقضا كبيرا على الأقل في التصريحات الأمريكية والتصريحات الإيرانية هي نقطة ملف النووي الإيراني. طهران تؤكد بشكل واضح أن هذا الملف هو خارج مساحة البحث في هذه المذكرة، وبأن هذه المذكرة عمليا تمهد الطريق خلال أيام الستين للهدنة، لتمديد الهدنة لبحث الملف النووي. وعمليا تؤكد طهران أن مثلا ترقيق اليورانيوم المخصب بنسبة فوق 60% عمليا سيرقق داخل الأراضي الإيرانية، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن تعارض واضح في هذه التصريحات.
2: شكرا لك عدنان بوريني من طهران على هذه التوضيحات. الصورة أيضا من واشنطن ليس فيها هذا الغموض فيما يتعلق بموعد التوقيع على هذه الاتفاقية أو على هذه المذكرة. محمد الأحمد، نطالع معك إذن الموقف من واشنطن. قبل محمد نتابع هذه التطورات في الجانب اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ونشاهد هذه الصور. هذه إذن صور اعتراضات في جنوب لبنان، نتابع هذه إذن الصور من جنوب لبنان لهذه الاعتراضات. لكن معنا على أي الأحوال من بيروت تامر صمادي مراسل الجزيرة، هل هنالك معلومات متاحة عما يجري حاليا؟
9: حتى الآن لا معلومات من قبل حزب الله فيما يتعلق بإطلاق الرشقة الصاروخية، وننتظر هذا الهواء زين العابدين. تحدث الحزب عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مجدل زون في قضاء صور جنوبي البلاد، وهو خلال الدقائق الأخيرة يتحدث عن أكثر من استهداف للقوات الإسرائيلية في مجدل

0: جدل زون يقول بأنه يعني تعامل مع قوة للقوات الإسرائيلية كانت تحاول التسلل باتجاه مجدل زون، ورد عليها واشتبك معها واستهدف جانبا من الآليات، ويقول بأنه أيضا استهدف تجمعات أخرى للقوات الإسرائيلية في مجدل زون. وهو أيضا يتحدث عن محاولة أخرى للتقدم باتجاه كفر تبنيت في قضاء النبطية خلال الساعات الماضية، ويقول بأنه اشتبكت مع تلك القوات الإسرائيلية. وواضح وهو يتحدث عن هذه المحاولات للقوات الإسرائيلية زين بأن الجانب الإسرائيلي على وقع هذه المحادثات وعشية توقيع الاتفاق المزمع بين إيران والولايات المتحدة يحاول أن يسرع من خطواته باتجاه قضم مزيد من الأراضي اللبنانية. والحزب كما أشرت يقول بأنه يتعامل مع هذه المحاولات، ويتحدث عن سلسلة من الاستهدافات بالمحلقات الانقضاضية بالصواريخ وبالمدفعية أيضا لمواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى داخل القرى والبلدات اللبنانية المحتلة. وهو يتحدث أيضا عن استهداف المواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية ومرابط المدفعية، وأيضا تحدث عن استهداف ما وصفه بموقع قيادي للقوات الإسرائيلية في يحمر شقيف في قضاء النبطية. ويقول بأنه يرد من خلال هذه العمليات، وهو يتحدث عن أكثر من 20 عملية حتى هذه اللحظة خلال الساعات الماضية، يرد من خلال هذه العمليات على سلسلة الانتهاكات والخروقات التي يتعامل بها الجيش الإسرائيلي. أكثر من 40 غارة خلال الساعات الماضية وحتى هذه اللحظة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا المسيرات الإسرائيلية على عديد القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. نتحدث عن قرى وبلدات في النبطية وفي صور وفي صيدة وفي بنت جبيل وفي مرج عيون. والغارات الأكثر كثافة خلال الساعات الماضية كانت على النبطية تحديدا وعلى مرتفعات علي الطاهر، ومحاولات التقدم التي تعمل عليها القوات الإسرائيلية. وأيضا نتحدث عن القصف المدفعي الذي طال مجدل زون في قضاء سور، وأيضا خربة سلم أيضا في الجنوب اللبناني تحديدا في بنت جبيل. وأيضا الحديث عن التفجيرات التي يعمل عليها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية أيضا في الخيام. هنالك أكثر من عملية تفجير، نسف للمربعات السكنية، نسف لكل مظاهر الحياة، وعلى وقع هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية تامر. أيضا التطورات السياسية والمواقف السياسية تتواصل.
1: ابقى معنا تامر، لأن من الجانب الإسرائيلي هنالك صورة مختلفة. أنت تتحدث عن بيان حزب الله الذي يتحدث بدوره عن استهداف لجنود إسرائيليين في مجدل زون بجنوب لبنان، لكن ما نشاهده في هذا الخبر العاجل على شاشة الجزيرة الآن نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أنه كانت هنالك اعتراضات جوية في المطلة بالجليل الأعلى طبعا شمال إسرائيل. نريد أن نفهم هل هذه الاعتراضات حدثت لصواريخ داخل جنوب لبنان أم أنها عبرت الحدود إلى الجانب الإسرائيلي؟ نريد أن نفهم الصورة، لكن لنفهمها أكثر معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. هل هنالك محمد بداية أي صواريخ عبرت أو كانت في طريقها للعبور إلى شمال إسرائيل؟
2: بالطبع لا، كما نرى من بيان الجيش الإسرائيلي الصادر، ما نشاهده الآن على الشاشة هي صواريخ اعتراضية في شمال إسرائيل تطلق من الشمال الإسرائيلي، حتى وإن كان المستهدف في ذلك الآن هي القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهذا درجت عليه العادة خلال الفترة الماضية، إذ كانت صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل في عدة بلدات ومواقع نتيجة إطلاقات حزب الله الصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية. قبل قليل قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هو الذي أطلق هذه الصواريخ الاعتراضية باتجاه عدة صواريخ أطلقها حزب الله على قوات إسرائيلية متمركزة في الجنوب اللبناني، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يؤكد بأن هذه الصواريخ لم تجتز الحدود الإسرائيلية. ويبدو واضحا مما نشاهده في هذه الصور بأن الاعتراضات قد جرت في المنطقة الحدودية وفوق الشريط الحدودي. حزب الله

0: ولكن ما كان يجري على أرض الواقع هي معارك تدور رحاها في الجنوب اللبناني بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. ولكن زي العابدين دعني ألفت الانتباه إلى أمر غاية في الأهمية. ربما قبل مشاهدة هذه الاعتراضات وقبل أن تدوي صافرات الإنذار في بلدة المطلة، وجهت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارا مبكرا للإسرائيليين خشية تعرض هذه البلدات إلى إطلاقات صاروخية من لبنان قبل دقيقة واحدة من دوي الصافرات. هذا ربما يدلل على أن الصواريخ التي استهدفت القوات الإسرائيلية لم تكن من منطقة قريبة من المناطق التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، مما سمح لإسرائيل برصد وجود هذه الصواريخ بالأجواء قبل دقيقة كاملة من وصولها إلى القوات الإسرائيلية وكذلك الحدود الإسرائيلية وبلدة المطلة التي لم تجتزها الصواريخ ولم تصل إليها. ولكن من الواضح، وهذا يؤكد ما قاله ضباط إسرائيليون، بأن حزب الله يهاجمهم من مناطق مختلفة وليس فقط من المناطق القريبة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. ولا يزال الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يؤكد بأن ما يجري هو تحدي للجيش الإسرائيلي وعراقيل أمام العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. زي العابدين،
1: شكرا لك محمد خير، وشكرا لتامر صمادي أيضا من بيروت. نعود لمناقشة الملف الرئيسي في هذه الساعة، وهو مذكرة التفاهم التي ربما سيوقع عليها اليوم بين الجانبين الإيراني والأمريكي، حسب ما أكد الجانب الأمريكي وأكد الجانب الباكستاني، وإن كان الجانب الإيراني لم يؤكد بعد. نطالع الموقف الأمريكي مع محمد الأحمد من واشنطن. ماذا في تفاصيله محمد؟
2: نعم زين، التفاصيل هي ما جاءت في هذا المنشور الذي يمكن وصفه بالتاريخي لترامب، والذي أعلن فيه أن الاتفاق المرتقب مع إيران سيوقع يوم الأحد فيما قد يشكل أهم اختراق دبلوماسي بين الجانبين منذ عقود ومنذ اندلاع هذه الأزمة في الواقع، وسط تأكيدات من جانب ترامب بأن هذا التفاهم أو الاتفاق يختلف جذريا عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما عام 2015. ترامب وصف الاتفاق المرتقب بأنه جدار يمنع امتلاك إيران سلاحا نوويا، أكد أن طهران لن تتمكن من تطوير أو شراء أو امتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال، كما كشف أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون من أولى نتائج الاتفاق فور توقيعه أمام الجميع، مع التشديد على أن إيران لن تحصل على أي أموال أو أصول مجمدة بمجرد التوقيع، في رسالة موجهة إلى منتقدي هذا الاتفاق داخل الولايات المتحدة. هذه التصريحات تتطابق في الواقع مع ما كشف عنه مسؤول أمريكي رفيع في إحاطة للصحفيين قبل منشور ترامب، حيث أكد أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي للغاية بحسب وصفه، وأن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيمثلان جزءا أساسيا من هذا التفاهم. المسؤول الأمريكي أضاف أن المرحلة التالية ستشمل عمليات واسعة لإزالة الألغام البحرية وتأمين هذا الممر الاستراتيجي بمشاركة أمريكية ودولية بالتحديد بريطانيا وفرنسا لإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها. في الملف النووي ترامب أوضح أن الولايات المتحدة ستتولى لاحقا التعامل مع المواد النووية المتبقية في المواقع الإيرانية أو ما يصفه ترامب بالغبار النووي، في إشارة إلى مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وهي المواقع التي تعرضت للقصف، تمهيدا كما قال ترامب للتخلص منها بشكل نهائي. تصريحات متعددة لمسؤولين أمريكيين وكذلك تقارير إعلامية كانت أشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم ستمثل بداية مرحلة من المحادثات الفنية الأكثر تعقيدا، ستستمر لستين يوم بعد التوقيع الرسمي على هذه المذكرة، ويرجح أن تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وول ستريت جورنال في هذا السياق كانت قد نقلت زين عن مسؤولين أمريكيين أنه فور التوقيع على مذكرة التفاهم فإنه من الممكن انطلاقا من ذلك إجراء المزيد من المحادثات الفنية حول قضايا شائكة في إسلام آباد، وهو ما ينسجم مع ما ذكر هو أيضا اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنه بعد توقيع الاتفاق سيتبع ذلك محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل. ترامب سعى كذلك في منشوره لتقديم هذا الاتفاق كإنجاز دبلوماسي ينهي المواجهة عمليا مع إيران، وأيضا كاتفاق مختلف كليا عن اتفاق أوباما، في وقت

0: تؤكد فيه المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، أي يربط تخفيف العقوبات والفوائد الاقتصادية لإيران بالتزامها فعليا على الأرض لتنفيذ بنود هذا الاتفاق زين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، مراسل الجزيرة يرصد غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. بالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، وتحديدا ما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهة الداخلية.
2: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري، تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني. 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنهم منذ 13 من أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري، حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار، كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة. فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
1: نناقش مجمل هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وتيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك تيم هذه المرة. منشور الرئيس ترامب يريد أن يقول أن كل ما نفعله مع إيران هو أفضل مما فعلته أي إدارة أخرى. كيف تقرأ هذا المنشور؟ لماذا يحتاج في هذا التوقيت أن يقول إن هذا أفضل اتفاق ممكن؟
3: من الواضح هو يريد منه أن يكون اتفاقا جيدا، التفاصيل لم يتم نشرها، بالتالي هو يريد أن يطمئن الناس. وكما نحن نخمن في وسائل الإعلام من هو فحوى الاتفاق، قد يكون جزء منه سيء أو جزء منه جيد، أعتقد أنه يريد أن يطمئن الناس. أعتقد أن مقارنته لعمل أوباما هو في حقيقة الأمر لا يجب أن يكون جزء من النقاشات في هذه المرحلة. هذا شيء باستطاعة

0: الخبراء يتحدثون عنه عند عقد الاتفاق، لكن لحد الآن لم يتحقق شيء. إحدى الأمور التي فهمتها والتي كانت مشجعة من الرئيس أن تعليقاته اليوم قال أن علاقتنا مع إيران مختلفة وعلاقة أفضل، وهذا ربما شيء نوع من المديح فيه. وفي ختام منشوره في تروث سوشال قال أننا نتطلع للعمل مع إيران ومع الشرق الأوسط بأكمله. من نأمل أن يكون العمل بشكل أكثر سلاسة، بالتالي هذا نهج مختلف عن النهج الذي اتبعهم للمئة والخمسة أيام السابقة، ويبدو وكأن هنالك نوع من التوافق حول شيء ما. ونأمل أنه خلال 24 ساعة أو 72 ساعة القادمة سنحصل على تفصيلات أكثر.
1: يفترض أقل، يعني لأن التوقيع سيتم اليوم بحسب منشور الرئيس الأمريكي وبحسب أيضا الجانب الباكستاني، لكن لا يوجد تأكيد إيراني دكتور حسن أحمديان، لا يوجد تأكيد إيراني، بل هنالك مظاهرات ضد هذه المذكرة، كيف نفهم ذلك؟
2: لاحظ أن العملية السياسية في إيران تستغرق وقتا أطول، دائما هكذا هو الحال. عندما يوافق فريق التفاوض مع الولايات المتحدة لا يعني إقرارا، بل موافقة مبدئية حسب التفاوض وصلنا إلى هذه الأمور، يبعث ذلك إلى المستويات العليا في النظام، المجلس الأعلى للأمن القومي وبعده القائد الأعلى في إيران. إن أقر ذلك يصبح موافقة.
1: هل ما زلنا في مرحلة إن؟ لأن الباكستانيين يتحدثون وهم الوسطاء،
2: يتكلمون عن الاتفاق،
1: يعني يتكلمون بثقة على أننا وصلنا. نعم. إلى اتفاق سلام سيوقع اليوم.
2: هكذا هي الحال. لاحظ أن الاتفاق تفاوضيا كما يبدو وصل الطرفان له، لكن إقراره في داخل إيران يأخذ وقتا. حتى الآن هناك حديث صحفي عن أن إيران المجلس الأعلى للأمن القومي قبل أو أقر الاتفاق الذي جرى التفاوض حوله. لم أستقي أنا شخصيا مؤشرات في ذلك الاتجاه، لكن قد يكون، يعني في الأيام القادمة لا أتوقع أنه يوم غد كما قال الطرف الأمريكي، لأنه الشكل أيضا مهم.
1: هو ليس فقط الطرف الأمريكي وكذلك الطرف الباكستاني، كيف تفهم ذلك دكتور إبراهيم؟
3: نعم، الطرف الباكستاني يتحدث بلغة اليقين بأن هناك اتفاق. طبعا هناك يعني عملية داخلية في الداخل الإيراني وهذا من حقهم، يعني باعتبار أن يعني كيف يعمل النظام السياسي في داخل إيران، ولكن على طاولة المفاوضات وما تم من خلال الوسيط يؤكد أن هناك اتفاق، ثم بالذلك يمكن البناء عليه. الآن هناك طبعا في مسائل أكيد بدها تكون يعني تواجه بعض التحديات، مثلا موضوع المكان، يعني هل سيكون بلقاء شخصي في جنيف أو إلكتروني. الجانب الشخصي في مازال
1: نعتذر، واضح أن هناك مشكلة في الصوت، ربما نحاول إصلاحها لاحقا، لكن تيم أيضا لأن الصوت يعني جيد مع تيم فسنذهب إليك. ضمن أسباب أخرى من هذه الأسباب هذا السؤال، وهو أن الرئيس يتحدث عن سلام طويل الأمد، الجانب الباكستاني يتحدث عن سلام، اتفاق سلام، هذا شيء مختلف. ما هي مقاربة هذه الإدارة للسلام طويل الأمد مع إيران؟
0: أعتقد أن هنالك عدة أمور مشجعة. سمعنا ترامب يتحدث اليوم في تصريحاته عن هذا الأمر، وسمعنا جي دي فانس والذي كان مشتركا بشكل مباشر في المفاوضات وتحدث حول كيفية أن لهذا الأمر بإمكانه أن يغير بشكل أساسي على الشرق الأوسط على المدى الطويل إلى مكان أكثر أمانا أكثر استقرارا. بالتالي آمل أنه محق وأن هذه الأمور صحيحة. لا أعرف ما الذي سيتم تضمينه في هذا الأمر، هنالك حديث بالتأكيد عن الأمور القضية النووية، لكن بالنسبة للأهداف الأخرى للولايات المتحدة تتعلق بمجموعات إيران التي تدعمها إيران والتي أدت إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، لم يتم ذكر أي من هذه الأمور، لكن قد يكون هنالك الأمر مفاجئ، ربما هنالك ربما نوع من الاتفاق قد يشير إلى هذا الأمر، لا أعرف حقا. لكن عندما يستمرون بالقول لأن هذا الأمر سيكون له تأثير رائع على المنطقة، في حقيقة الأمر الحرب من إيران قد سببت المشاكل في المنطقة، لكنهم يتحدثون عن أمور طويلة الأمد، بالتالي يجب أن يكون أكثر أو تشمل أكثر من القضايا بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أنه سيشمل وقف إطلاق يشمل لبنان، وربما قد يكون هناك قوات حفظ

0: السلام هناك تبع الأمم المتحدة على الحدود، لكن لا، هذا ليس هو السلام الذين يتحدثون عنه. أعتقد أنه سيكون اتفاق شامل، لكنه لا يبدو هو نفسه الذي يتحدث عنه جي دي فانس والرئيس ترامب. قد يكون هنالك أمور أخرى إضافية.
1: يعني أيضا ما يلفت انتباه هو حديث الباكستانيين المستمر، يعني بالأمس واليوم يتحدثون عن ليس مذكرة تفاهم، عن اتفاق سلام. حديث الرئيس الأمريكي أيضا عن سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط وفي المنطقة، في المنطقة، خلينا نقول في المنطقة. هذا يؤشر على أن ما تم الاتفاق عليه ربما يكون أبعد بكثير من مذكرة التفاهم لوقف الحرب هنا وفتح مضيق هرمز هناك وما شابه ذلك. ألا تظن ذلك؟
0: أنا أوافقك الرأي. أعتقد أنه قد يكون هنالك مفاجآت. أعتقد أنه قد يتم التوقيع يوم غد، لكن هنالك أمور أخرى قد نتوقعها، لأن النقاشات الأولية قبل أسابيع قليلة أشارت أنه على أي ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بمضيق هرمز وغيره سيستمر إلى أن يتم التوصل أو مناقشة، وبعد ذلك التوصل إلى اتفاق نووي أكبر. لكننا نحصل على نوع من المعلومات هنا وهناك التي قد تشير إلى أنه ربما هنالك بعض هذه القضايا قد تم إيجاد حلول لها. لا أعتقد أن كل القضايا سحلت الآن، لكن حتى بمرور 60 يوما أعتقد أنا وأنا آمل أن جزء من هذه الأمور قد تم إنجازها مقدما. لكن ما أعنيه أن ربما قد يكون هنالك اتفاق، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستطاعتها أن تدخل ويكون هنالك اتفاق بإيقاف التخصيب. لكن ما هي الشروط؟ هل الغبار كما يسميه الرئيس ترامب سيتم التخلص عنه وتدميرهم؟ كيف سيحدث؟ أين سيحدث؟ ربما سنعرف المزيد من التفاصيل، لكن كمحق قد يكون هنالك مفاجآت سارة، بمعنى أنه يكون هنالك أمور تم الاتفاق عليها أكثر من التي نتوقعها.
1: أحيانا دكتور إبراهيم فريحات ينبغي التعامل مع القضايا الصعبة والتفاهم بشأنها وترك التفاصيل الدقيقة التي لا تؤثر على مسارها قبل الوصول إلى مذكرة تفاهم. هل نحن أمام حالة مشابهة لذلك؟
2: يعني هناك دائما نقول بأنه النجاح هو ليس بتوقيع الاتفاقية ولكن بالقدرة على تنفيذها. مهما كانت المذكرة أو الاتفاق شاملة وتتعامل مع جميع القضايا، لا يمكن الإحاطة بالتفاصيل الدقيقة كلها، ولا يمكن أن يكون
1: لكن
2: هناك.
1: لكن ما أقصده أن الاتفاقية، أن المذكرة صحيح أنها بسيطة وربما تكون كلماتها قليلة، لكن يسبقها تفاهم ما على القضايا الأساسية وعلى المسار وعلى الأقل على المبادئ.
2: هناك نهجين في عالم التفاوض. النهج الأول ما تتفضل فيه بأنه يكون هناك اتفاق، ما نسميه اتفاق كلي على القضايا، الإطار للقضايا الجميع
1: على الأقل المبادئ في
2: من أجل أن ثم ندخل اللي هو بالتفاصيل فيما بعد ذلك. هذه المشكلة فيها أنها لا تعمل بهذا الحال هنا بالتحديد، لأن القضايا الكبيرة هي لا يوجد حتى الحدود الدنيا من التفاهم عليها، ولذلك من المستحيل الدخول بالنهج الكلي هذا بالقضايا الكلية. لذلك هناك النهج المعاكس الذي يبدأ من الجزء إلى الكل، بمعنى نبدأ بالقضايا البسيطة جدا اللي يمكن التفاهم عليها ثم نبني عليها. يكون هناك ما يسمى بإجراءات بناء الثقة، بأنه نبدأ بالقضايا الصغيرة زي ما حدث اليوم اللي هو بهذه المذكرة، فتح مضيق هرمز، رفع شوية عقوبات، تحرير شوية أموال اللي هو بالنسبة لي هذه ما فيش عليها خلاف لآخره. ولذلك بعد أن يتم التنفيذ يكون هناك قد بنينا ثقة معينة من أجل التعامل مع القضايا العملاقة الكبيرة، وهذا هو النهج المستخدم. المشكلة في هذا الموضوع أن النجاح غير مضمون، وإذا فشلنا في بناء الثقة على القضايا الصغيرة يصبح الوصول إلى القضايا الكبيرة صعب جدا، وهناك أمثلة كثيرة من التفاوض الدولي التي استخدمت هذا النهج ولم تنجح.
1: دكتور أحمديان أيضا كان لافتا في حديث عرقجي عن فتح مضيق هرمز ليس كما كان قبل هذه الحرب، لكن أيضا ليس عبر الطرق العسكرية. يعني عسكرة المضيق ربما تنتهي بهذه المذكرة، كيف تفهم ذلك؟
3: لاحظ أن هرمز كان منضبط.
1: أولا هذا صحيح، هذا ما أقوله صحيح أم لا؟
3: هو تكلم بوضوح ليلة أمس في حواره، تكلم عن أنه أخذ رسوم غير قانوني، لكن هناك بدل خدمات أمنية
1: لكن
3: وبيئية.
1: بعيدا عن الحرس الثوري، يعني ليس بالضرورة، يعني هذا هو اللفت في حديث، ليس بالضرورة أن يدير الحرس الثوري مضيق هرمز.
3: هناك آلية استحدثت في إيران، يعني الآلية ستكون إدارة مدنية وعسكرية، لا فرق في ذلك. هو تكلم عن سؤال، قال ليس بالضرورة، لكن لا يعني أنه لن يكونوا، ممكن أن يكونوا، يعني لم ينفي ولم يؤيد. لكن بكل الأحوال مضيق هرمز قلنا عدة مرات أنه أصبح الطاولة، الولايات المتحدة تفاوض إيران من أجل هرمز، ولذلك هو مهم في المحور. وحتى في 60 يوم المقبلة إذا وقع الاتفاق، هذا التروث سوشيال الذي واضعين على الشاشة هذا يقول لي بأنه لن يوقع الاتفاق إذا كان بالفعل هذا هو الواقع، يقول فتح المضيق، لا أموال لإيران ولا تغيير في المعادلة إيرانيا، والولايات المتحدة ستنهي النووي. هذه أمور، يعني لماذا توقع إيران هكذا اتفاق؟ لكن تقديري للتسويق الداخلي، إيرانيا أيضا يجري التسويق داخليا بسبل مختلفة، لكن بكل الأحوال هناك وضع جديد زين مهم. مضيق هرمز يفتح لمستوى قبل الحرب إيرانيا، ليس بالشكل قبل الحرب كما يقول الإيرانيون. أمام ذلك يرفع الحجم عن الأموال الإيرانية بتدرج في 60 يوم، في البدء يأتي جزء لإيران وبعدها بالتدرج في 60 يوم. بعدها إن وصلنا لاتفاق أعم وأشمل وهو مستبعد جدا، الولايات المتحدة سيصلون إلى اتفاق أوسع. إن لم يصلوا هناك أدوات ضغط متبادلة، هذه لأول مرة في تاريخ العلاقة الإيرانية الأمريكية، الولايات المتحدة ستحاول فرض حصار على إيران، إيران ستمنع الولايات المتحدة من استخدام
1: ليس حصار،
3: ولذلك يعني الضغط
1: الرئيس
3: متبادل.
1: الرئيس يتحدث عن وسيلة أخرى وهي ما سمى البديل النهائي.
3: هذا البديل كان متاح منذ أنهى حربه،
1: والبديل النهائي الذي وقال لا نريد أن نعود إليه. لكن بالفعل هنالك أوراق ضغط متبادلة الآن، لكن دكتور إبراهيم كان يريد أن يعقب على
2: نعم.
1: نقطة هرمز.
2: صحيح، نقطة مهمة جدا هذه، لأنه باعتقادي هذه إذا لم يتم علاجها ستكون من التحديات الكبيرة للاتفاق، وهي أن إيران تتوقع أنه بمجرد فتح المضيق أن تسترد بعض الأموال المحتجزة وإلى آخره. ترامب هو لا يعارض ذلك، ولكن هو يربطها في قضية تعاون إيران بمجال النشاطات النووية. إيران لديها فهم مختلف، ولذلك النهج ترامب هو تدرجي بهذا الموضوع وبمقدار تعاونها في النشاطات النووية. إيران لديها فهم مختلف عن ذلك، لذلك اعتقاد الوسيط هنا تقع عليه مهمة بأن يحاول أن يحضر الطرفين على هذه النقطة حتى لا تبقى ثغرة.
1: طيب أريد أن تفرق لنا دكتور إبراهيم بين رفع العقوبات وبين رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، لماذا؟
2: نعم،
1: لأن رفع العقوبات سيسمح لإيران حتى لو لم تعد إليها الأموال المجمدة ببيع النفط بحرية كاملة. إذا لم يحدث هذا بعد توقيع مذكرة التفاهم فلن ستكون إيران تحت طائرة العقوبات كما كانت الحال قبل الحرب. نريد أن نفهم الفارق بين النقطتين.
2: نعم، موضوعين مختلفين.
1: وطبعا عباس عرقجي قال أن العقوبات ستناقش في مرحلة لاحقة.
2: نعم،
1: يعني ليست موجودة في هذه
2: المرحلة. نعم، موضوعين مختلفين بالكامل، العقوبات والأموال المجمدة. مشكلة الأموال المجمدة اللي هي موجودة بمجموعة من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة اللي تقدر بين 100 إلى 120 مليار دولار، وبالولايات المتحدة فيه بس مليارين، يعني بقية الأموال موجودة مع دول أخرى اللي تجبرها الولايات المتحدة على تجميدها. العقوبات هي العقوبات، الولايات المتحدة تفرض هذه العقوبات على إيران، وهناك آلاف العقوبات الموجودة على إيران في هذا الموضوع. القضية في الموضوع اللي هي المبدأ أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتخلى عن هذول السلاحين اللي هو العقوبات وتجميد الأموال، لأنه من خلالهم تستطيع تشكيل السلوك الإيراني. كل ما مشت إيران كما تريد الولايات المتحدة تفرج عن جزء وليس الكل، وهذه هي القضية. الولايات المتحدة لا يمكن أن تتنازل عن الكل، أن تسمح بالكامل بالتصدير النفط أو ترفع العقوبات بالكامل أو تحرر الأموال المجمدة كلها بالكامل، ولكن أجزاء بسيطة منها كلما تعاونت إيران، وهنا إيران تعترض على ذلك.
3: القضية يا زين في العقوبات حول الطاقة، تصدير الطاقة، هي إنهاء الحصار. يعني قبل الحرب إيران كانت تصدر ما تنتج المستوى الذي تريد، لكن بشكل غير واضح للولايات المتحدة وللعالم. الآن كانت هناك
1: لكن عبر طرق ملتوية وليس بحرية كاملة.
3: في الشهرين الماضيين الولايات المتحدة إعلانها، ولا ندخل في إن كان صادقا أو لا، قالت 120 سفينة جرى إعادة توجيهها أو توقيفها بعضا منها. إيران كل هذه الموانئ طبعا تصدر أكثر من ذلك، هذا سيتوقف، ثم تناقش العقوبات الأعم من ذلك ليس فقط الطاقة، لكن معنى هذا أنه إيران ستصدر كما كانت قبل الحرب.
1: طيب مسألة الأموال المجمدة سيتم مركزيتها في أولا في عقلية الرئيس الأمريكي، لأنه تحدث تحديدا عن الواحد والمليار و700 مليون دولار، وصفها يعني بالأخضر الأمريكي التي سلمتها إدارة أوباما في طائرة إلى إيران، قال إن هذا لن يحدث، وأن مئات المليارات من الملايين التي أعطتها أوباما لإيران لن تحدث، لكن ما لم يقل ما الذي سيحدث. برأيك ما الذي سيحدث؟ ما الذي ستفرج عنه الولايات المتحدة؟ ما الذي ستسمح به الولايات المتحدة سواء من أموال مجمدة في أمريكا أو أموال مجمدة في أماكن أخرى تفرض الولايات المتحدة عقوبات على من يرفع التجميد عنها؟
0: أعتقد أنه يريد أن يخلق فرقا، وهذا مهم في الولايات المتحدة. هو يتحدث إلى جمهوره في الولايات المتحدة، هو يريد أن يميز ما قام به عما قام به أوباما. قام الرئيس أوباما بشحن طائرتي شحن مليئة بالنقود، بالتالي كان هنالك وكان هنالك عدم رغبة باستلام الدولارات الأمريكية. كانت هذه نقود تم إرسالها إلى الولايات المتحدة، والشعب الأمريكي لم يعرف عن هذا الأمر إلا بعد مرور بعض من الوقت، وكان هذا لم يكن هنالك نية لنشر هذا الأمر لأن أوباما أراد أن يخفي هذا الأمر. بالتالي عن طريق الصدفة وعن طريق السجناء الذين كانوا في إيران تم إطلاق سراحهم بعد إرسال هذه الأموال، بالتالي بدأ الأمر وكأنه فدية نقدية. وأعتقد أن ترامب يريد أن يبعد نفسه وموقفه عن هذا الأمر. لم يقول، ولم يكن هنالك تبادل الأموال أو إرسال الأموال، كان هنالك أصول المجمدة بسبب سلوك إيران في النشاطات الإرهابية وما يتم اعتباره نشاطات غير مقبولة. إذا ما أظهرت إيران نية حسنة وإذا ما اتبعت إيران الشروط في هذا الاتفاق، بالتالي سيتم إطلاق تحرير هذه الأصول. وهنالك أنا أريد أن أكون حذرا في القول أنه لا يجب أن يكون هنالك خاسر ورابح، بإمكان إيران أن تكون رابحة أيضا إذا ما اتبعت الخطوات التي وافقت عليها، والأصول سيتم تحريرها ورفع العقوبات وتعافي الاقتصاد، هذا فوز لإيران. لكن في نفس الوقت إذا ما كان هنالك التخلي عن الطموحات النووية، هذا فوز أيضا وانتصار الولايات المتحدة. بإمكاننا أن نحقق طرفين يقولون أننا حققنا فوزا أو انتصارا، وهذا ليس بالسيناريو السيء في نهاية المطاف.
1: ما يلفت الانتباه أيضا دكتور حسن أحمديان، هذه المظاهرات التي خرجت في إيران، برأيك من الذي أخرجها وبأي هدف؟
3: لاحظ أن المظاهرات لم تتوقف في إيران منذ اليوم الثاني للحرب إلى اليوم، يعني الآن ونحن نتحدث ما زالت المظاهرات في الشارع، هي داعمة بجلها لموقف إيران أمام الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن كما حدث في عام 2015 هناك اعتراضات على ما رشح للإعلام من بنود في المذكرة، هناك نقاش داخلي له أول وليس له آخر حول هذا،
1: نقاش أم انقسام؟
3: عفوا،
1: نقاش داخلي أم انقسام داخلي؟
3: هو يعني الحوار فيه أبعاد مختلفة وأطراف مختلفة. إيران يعني حيزها السياسي دائما فيه النقاش والحوار والانقسام في بعض القضايا الهامة، لكن بتقديري أن النظام معتاد على هذا بشكل عام، والأطراف المختلفة في النظام معتادة على هذا. هناك ركون للشارع في بعض الأحيان، وهذا أيضا ليس جديد، يعني في توقيع اتفاق 2015 مظاهرات كانت واسعة في نفس المكان الذي حدثت فيه مظاهرات اليوم، نفس الشيء، هناك لجوء وركون للشارع أيضا.
1: لكن هذه مظاهرات ضد مذكرة التفاهم وضد في بعض الروايات ضد عباس عرقجي وضد قالي باف، لابد أن أن أن يتصور المرء ويفترض، يعني ليس من الخطأ أن تفترض أن وراءها شخصيات في النظام أيضا.
3: بكل تأكيد يعني هناك تيارات تتصارع سياسيا، لكن هناك سقف لها. لاحظ إذا قرر المجلس الأعلى للأمن القومي أن هذا مقبول والمرشد الأعلى قبل ذلك وأقرت المذكرة، ذلك ينتهي إلى حد كبير. طبعا النقاش سيستمر، الانتقادات ستستمر، لا يعني ذلك إنهاء النقاش، لكن هذه تصبح سياسة الدولة، ولذلك نخرج من هذا الصراع.
1: دكتور إبراهيم فرحات، كيف تقرأ هذه المظاهرات أيضا؟
2: أعتقد أن النظام السياسي الإيراني متأصل في مسألة الاختلافات وما أسميه اللي هو تشتت عملية صنع القرار. فهناك عدة قوة تتجاذب صنع القرار في إيران. اللافت للنظر أنه وقت الحرب تتوحد هذه الأصوات كلها بما فيها المعارضة الإيرانية حتى في الخارج تدعم النظام. الآن بما أنك اقتربنا من أن الحرب وقفت وأنه يكون في حل، هذا فتح المجال، العامل الذي كان يوحد هذه الأصوات لم يعد موجودا، ولذلك نرى أن هذه الخلافات والاحتجاجات تعود إلى السطح مرة أخرى، وأعتقد أن تستمر في المستقبل.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم فريحات، ونشكر أيضا الدكتور حسن أحمديان وضيفنا تيم كونستانتاين. نعود إلى الشأن اللبناني، ومع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري على حزب الله أم إنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران؟ مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
4: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطان لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفر حونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافا على الساحل جنوبا ويكشف البقاع الغربية شرقا، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدما بريا نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء الصور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءا مهما من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالا. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية، رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفينا من جبل لبنان الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية، وفي الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند، أبدأ بك. واضح أن قرب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يثير الكثير من المخاوف ويطرح الكثير من الخيارات أمام إسرائيل، وخصوصا أن هذا سيبحث في اجتماع مجلس الوزراء الأمني اليوم. ما المتوقع أن يعني ما الاتجاه الذي يتوقع أن تسير فيه إسرائيل؟
5: هو الاتجاه بوسط الطريق، بمعنى عدم المضي في العملية العسكرية الواسعة في لبنان، أن هناك في ضغط أمريكي بسبب الاتفاق، وأيضا عدم الاستسلام بشكل كامل للمطلب الأمريكي بالانسحاب الكامل من لبنان. ولذلك إسرائيل سوف تمشي بالوسط، بمعنى أن إسرائيل تقول أنها مستعدة للانسحاب تدريجيا من لبنان بناء على ضمانات أمنية أمريكية وفي إطار اتفاق سياسي أمني مع لبنان، ولكن حتى هذا الانسحاب التدريجي إسرائيل ستضع له جدولا زمنيا طويلا يتجاوز موعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم، وأيضا إسرائيل سوف تعلن أنها سوف تبقى في المنطقة الأمنية العازلة ما يسمى منطقة الصفراء في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله. على الأقل هذا سيكون الخطاب الإسرائيلي وخطاب نتنياهو، أن نتنياهو مقبل على انتخابات ومضطر أن يكون هذا الخطاب وينفذه على أرض الواقع. وذلك في تصوري أن السقف الذي يمكن أن تقبل به إسرائيل الضغوط الأمريكية هو فقط الانسحاب التدريجي إلى المنطقة الأمنية العازلة.
1: انسحاب بمجرد توقيع على الاتفاق والبقاء فيها، أم حتى أن الانسحاب إلى هذه المنطقة العازلة سيكون تدريجيا؟
5: لا طبعا تدريجيا، حتى الانسحاب إلى المنطقة العازلة سيكون تدريجي. هذا الانسحاب التدريجي هو إلى المنطقة العازلة وليس الانسحاب من المنطقة العازلة. المنطقة العازلة إسرائيل ستضعها كمنطقة كورقة سياسية ضاغطة على الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وأيضا هذه ورقة سياسية داخلية لنتنياهو لا يستطيع التخلي عنها الآن قبل الانتخابات الإسرائيلية.
1: سيد دكتور جو ماكرون، يعني موقف حزب الله أنه طالما بقي الاحتلال في أي بقعة في لبنان فإن المقاومة لها الحق في استهدافه، بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، هل هذا الموقف قابل للتغيير؟
6: يعني هناك ربط بين وقف اطلاق النار والانسحاب، وهنا التحدي الأساسي. إذا كان اتفاق مذكرة التفاهم ستشمل ليس فقط وقف اطلاق النار على كل الجبهات، بل أيضا انسحاب من جنوب لبنان، هذه ستكون يعني إلى حد ما العقدة الأساسية. يعني عدم وجود انسحاب سيعقد، يعني كما ذكر الأستاذ مهند، سيحاول الإسرائيلي رفض أي انسحاب، سنعود إلى مناطق تجريبية، سنعود إلى المسودة الأخيرة من اتفاق اللبناني الإسرائيلي. سنرى الآن هناك إذا كان التوقيع غدا لمذكرة التفاهم ستنعكس على اجتماع 22 حزيران يونيو بين لبنان وإسرائيل، سنرى إذا كان هناك أي تحول في الموقف الأمريكي. لكن طبعا يعني وقف اطلاق النار بدون انسحاب يضع حزب الله في وضع صعب في قبول الأمر الواقع بدون قدرة على على على الرد. الآن رأينا في النبطية اليوم هناك محلقات تستهدف، هناك استهداف للمطلي أيضا، يعني واضح أن حزب الله يريد الاستمرار بهذه القدرة على يعني زيادة كلفة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يريح إسرائيل إذا كان هناك وقف اطلاق النار بدون انسحاب، لأنه يمكن تسويقه في الداخل بأنه انتصار على حزب الله.
1: دكتور مهند مصطفى، هل بالضرورة أن يتم التوقيع على اتفاق اطلاق نار لبناني إسرائيلي بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية أم أن إسرائيل ربما يعني تشتري المزيد من الوقت وتقول لم نصل بعد إلى اتفاق مع لبنان؟
5: على العكس، أصبحت مصلحة إسرائيلية الآن التوصل إلى اتفاق على الأقل أمني مع لبنان لكي تبرر أن الانسحاب من لبنان أو الانسحاب التدريجي جاء بناء على هذا الاتفاق وليس على الاتفاق مع إيران.

0: هذه نقطة مهمة جدا سياسيا، بمعنى أن هذا
1: فات وقته لأنه المذكرة ربما توقع اليوم
0: دعائيا. دعائيا يعني الآن نتنياهو يفكر كسياسي مأزوم عشية انتخابات غير مضمونة النتائج، ولذلك أي شخص يزاود على نتنياهو داخل إسرائيل سوف يدفع نتنياهو إلى مزيد من التشدد فيما يتعلق بلبنان. ولذلك هنالك فيه خطاب من المعارضة الإسرائيلية على سبيل المثال، خذ مثلا على سبيل المثال جاد أيزنكوت اللي هو كان رئيس هيئة أركان
1: وهو أحد وكان دائب للانتقاد لنتنياهو ولحرب غزة
0: بالضبط. والآن هو ماذا يقول لنتنياهو؟ يقول لو أنا كنت مكانك هناك في 5 فرق عسكرية في لبنان أستمر بالعملية العسكرية حتى تفكيك سلاح حزب الله. يعني لاحظ كيف يزود على نتنياهو هذا المعارض. نتنياهو يسمع هذا الكلام ويدخل في حالة تأزم سياسي فيما يتعلق بهذا الأمر، وذلك المصلحة الإسرائيلية الآن أصبحت هو الذهاب إلى اتفاق مع لبنان لكي يكون الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بناء على تفاهمات لبنانية إسرائيلية وليس بناء على تفاهمات أمريكية إيرانية وكأنها فرضت على إسرائيل بغض النظر حتى لو كانت رمزية.
1: وبالتالي إذا وقعت مذكرة التفاهم اليوم وطبعا من ضمن شروطها وقف الحرب على كل الجبهات، ماذا سيفعل نتنياهو؟ هل سيوقف إطلاق النار في لبنان؟ هل سيعجل باجتماعه باجتماع الوفدين الإسرائيلي واللبناني؟ ماذا سيفعل ليتجنب أن يفرض عليه وقف إطلاق النار في لبنان؟
0: سيقول كالتالي: ما دام حزب الله لا يطلق النار على القوات الإسرائيلية فإن إسرائيل لن تطلق النار، ولكن إسرائيل ستبقى بجنوب لبنان. القضية الآن هي قضية وقف إطلاق النار، القضية المركزية الآن هي الانسحاب. ما هي عمق الانسحاب الإسرائيلي؟ ما هو الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي؟ أين تريد أن تنسحب إسرائيل وبأي شروط؟ وقف إطلاق النار إسرائيل تريد ذلك، يعني إسرائيل بالنهاية تريد من حزب الله أن يوقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل متخوفة أن بقائها في جنوب لبنان سوف يدفع حزب الله إلى الاستمرار هجماته على الجيش الإسرائيلي، وهذا ما سيعقد المشهد بالنسبة لإسرائيل. وذلك إسرائيل تريد وقف إطلاق النار ولكن مع البقاء في داخل الأراضي اللبنانية، ولذلك فرض انسحاب على إسرائيل في جنوب اللبناني هي الإشكالية الإسرائيلية في هذا الاتفاق.
1: دكتور جو معكرون، كيف تتصور الموقف الإيراني في هذه الحالة؟ طبعا الإيرانيون يريدون مذكرة التفاهم كما يريدها الأمريكيون، هل يمكن أن يطلبوا من حزب الله وقف إطلاق النار؟
2: يعني الآن نتحدث بسيناريوهات بدون أن ندرك ما هي طبيعة الاتفاق الإيراني الأمريكي. أعتقد يعني في أول 60 يوم في مذكرة التفاهم من الصعب أن نرى تحولات كبيرة في الموقف، لا سيما في الموقف الإيراني. الموضوع الآن هو إذا قبلت بعدم الانسحاب، يعني حتى مراسليكم في طهران ذكروا بأنهم على استعداد ترك هذا الأمر للثنائي الشيعي في لبنان بمعنى عبر التفاوض. فبالتالي يعني هذه واقعية إيرانية بمعنى تريد تخفيف الضغط على حزب الله ولا تريد نزع سلاحه في المدى المنصور. فبالتالي الموضوع التدريجي قد يختم إيران في طريقة ما لأنها لا تقبل التنازلات بسرعة. فبالتالي لا تزال الأولوية بالنسبة الإيرانية هو موضوع الاتفاق مع أمريكا وتخفيف الضغط على حزب الله على الأقل في المدى القريب. أبعد من ذلك لا أعتقد هناك خطة واضحة من كل الأطراف المعنية.
1: لكن هناك بطبيعة العلاقة بين الجانبين، كيف سيتعامل حزب الله مع طلب إيراني بوقف إطلاق النار أي ما كان شكله وأي ما كانت الظروف في جنوب لبنان؟
2: يعني على عكس فترة حسن نصر الله العلاقة الآن ليس هناك هامش كبير لقيادة حزب الله، أصبح أكثر يعني توائما وانضباطا ضمن المشروع الإيراني الأوسع. فبالتالي إذا كان هناك قرار يصب المصلحة الإيرانية سيلتزمون بهذا الأمر. والآن بدأ يعني التواصل بين بري والرئيس عون كدليل على بداية الـ يعني الموائمة الإيرانية الأمريكية في لبنان، لكن إذا كان هناك قرار مركزي في طهران سيلتزمون بهذا. يعني ليس مثل نتنياهو وترامب، الأيديولوجيا رابطة بين الطرفين بشكل كبير هنا وسيلتزمون. يعني لكن المشكلة ستكون إحراج لحد ما إذا لم يكن هناك انسحاب كامل، وسنرى ساعتها إذا أقنع الإيرانيون الأمريكيين بالضغط على نتنياهو للانسحاب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جو معكرون من جبل لبنان، أشكرك شكرا جزيلا. أشكر كذلك الدكتور مهند مصطفى، وتستمر التغطية مع عبد السلام.
3: شكرا لك زين، وأهلا بكم مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر

0: مواقفه بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المسجدات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. الرئيس الأمريكي قال إن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي أشار إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. هذا وكان متحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وكان رئيس الوزراء الباكستاني أعلن أن الجانبين الأمريكي والإيراني اتفقا على النص النهائي لاتفاق سلام. في الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذا سيناقش خلال المحادثات. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواته في جنوب لبنان. نبقى في متابعة هذه التطورات مع مراسلين. ينضم إلينا أولا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. وسيكون أيضا معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع محمد الأحمد من واشنطن، وآخر المواقف للرئيس دونالد ترامب وما الذي يتوقع في إطار يوم الأحد.
1: نعم عبد السلام، الرئيس ترامب أعلن في منشور يمكن وصفه بالتاريخي أن الاتفاق المرتقب مع إيران سيوقع يوم الأحد، فيما قد يشكل أبرز اختراق دبلوماسي بين واشنطن وطهران منذ سنوات، قد يمهد لإنهاء أخطر مواجهة بين البلدين منذ عقود. ترامب حرص في منشوره على تسويق الاتفاق داخليا بقدر ما دافع عنه خارجيا، قدمه بوصفه نقيضا كاملا لاتفاق باراك أوباما الذي وقع عام 2015 والذي خرج منه ترامب عام 2018، وقال إن التفاهم الجديد ليس طريقا إلى سلاح نووي إيراني، بل جدار بحسب وصفه سيمنع طهران من امتلاك هذا السلاح نهائيا، مؤكدا أن إيران لن تحصل على أموال أو أصول مجمدة بمجرد هذا التوقيع. هذه الرسائل أيضا تتطابق مع ما كشفه مسؤول أمريكي رفيع قبل ساعات من منشور ترامب، إذ أكد أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي للغاية بحسب وصفه، يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران. أيضا كما أشار إلى أن المرحلة التالية ستشمل عمليات دولية لإزالة الألغام وتأمين هذا الممر الاستراتيجي بمشاركة أمريكية وأوروبية لإعادة الملاحة والتجارة إلى طبيعتها. في الملف النووي، ترامب أوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة ستتولى لاحقا التعامل مع المواد النووية المتبقية في المواقع الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي قبل عام، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية كذلك أن الاتفاق سيكون بداية مرحلة من المفاوضات الأكثر تفصيلا بشأن القضايا الأكثر تعقيدا بين الجانبين، في مقدمتها آليات التخلص من اليورانيوم الإيراني على التخصيب. بحسب المسؤولين الأمريكيين والتقارير الإعلامية، سيعقب التوقيع جولة مفاوضات فنية قد تمتد لنحو 60 يوم أو حتى أكثر. عبد السلام، يرجح أن تستضيف إسلام أباد لمعالجة تفاصيل البرنامج النووي وكذلك آليات التنفيذ والرقابة. لذلك يمكن قراءة خطاب ترامب على مستويين عبد السلام، الأول إعلان اقتراب التوصل للاتفاق، والثاني محاولة استباق الانتقادات الداخلية عبر التأكيد أن ما يجري ليس نسخة جديدة من اتفاق أوباما، بل اتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب كما وصفه مسؤولون أمريكيون، بحيث لا تحصل إيران على أي فوائد اقتصادية إلا بعد تنفيذ التزاماتها فعليا. مع ذلك أبقى ترامب الباب مفتوحا أمام الخيار العسكري، ملوحا بأن لدى واشنطن بديلا آخر إذا فشل المسار الدبلوماسي. لكن ترامب حرص على أن يختم منشوره بنبرة تفاؤل ودعوة إلى التعاون، بالتأكيد أن واشنطن تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران والمنطقة، ومعربا عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بسرعة وسلاسة. عبد السلام،
0: نبقى معك دائما في المتابعة محمد الأحمد في حال ورود أي معلومات جديدة. نذهب إلى طهران والترقب الآن للإعلان الرسمي من جانب طهران للموافقة على التوقيع على مذكرة التفاهم بشكل رسمي. ضعنا عدنان في سياق النقاش الإيراني الآن، ما الذي يقال داخل إيران وما المتوقع؟
2: نعم عبد السلام، نتحدث عن ضبابية حقيقة تحيط بهذا الترقب لإعلان مجلس الأمن القومي الإيراني القبول بهذه المذكرة بشكل رسمي أو بالصيغة النهائية لهذه المذكرة. مجلس الأمن القومي الإيراني هو عمليا المخول في بحث هذه المذكرة نظريا وعمليا، يفترض أن ترفع إلى المرشد الإيراني لإقرارها بشكل نهائي، وهو ما يتم الحديث عن أنه أمر أقرب للحصول وهناك تفاؤل كبير بهذا الأمر لا يوجد داخل. لكن عمليا هناك تصريحات لافتة حقيقة من الخارجية الإيرانية والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحديدا عن الموعد بشأن توقيع هذه المذكرة إلكترونيا. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه يجب الانتظار لتحديد الموعد الدقيق بشأن توقيع هذه المذكرة، وبالتالي لا نتحدث عن حسم إيراني واضح لتوقيعها غدا. ويتحدث أيضا عن أن احتمال الوصول إلى صيغة نهائية وتوافق بشأن هذه المذكرة مرتفع خلال الأيام المقبلة. هل هو يتحدث عن إقرار مجلس الأمن القومي الإيراني لها، أم أنه يتحدث عن المسار بمجمله فيما يتعلق بالمفاوضات؟ ثم يشير إلى أن سفر وزير الخارجية الإيراني والوفد الإيراني المفاوض إلى جنيف عمليا هو أمر مستبعد خلال اليومين القادمين، وبالتالي نحن أيضا نتحدث عن استبعاد إحدى النقاط المرتبطة بموعد توقيع المذكرة سواء إلكترونيا أو غير ذلك، ما إن كان سيكون ذلك خلال الأيام المقبلة. لكنه قابل ذلك بوضوح في تصريحاته اليوم فيما يتعلق بمضمون هذه المذكرة بشكل عام على الأقل، عندما أشار إلى أنها مذكرة اتفاق إطاري عمليا توقف الحرب وتضع الأطراف على الطريق لبحث نقاط الخلاف الأساسية. هذه التصريحات عبد السلام توضع في إطار حقيقة مرتبط بتهيئة الوضع الداخلي في إيران فيما يتعلق بالمذكرة والاتفاق برمته. هناك حديث عن خلافات في الداخل، هناك حديث عن أصوات ترفض الاتفاق أو النص الذي تم التوصل له بإشارة إلى أنه يقدم تنازلات، وبالتالي نحن نرى الكثير من التحركات والتصريحات التي توضع بحسب المعلومات في إطار تهيئة الشارع. نتحدث عن تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحدث فيها عن أن العقبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب تفرض على الجميع الابتعاد عن الخلافات وضرورة العمل لحل هذه العقبات والضغوط الاقتصادية، بالإضافة إلى المقابلة التي قدم فيها وزير الخارجية الإيراني بالأمس حديثا عن الملامح العامة لمذكرة التفاهم وعن ضرورة الوصول إليها باعتبارها جزءا أساسيا من هذه المعركة.
0: شكرا جزيلا لك عدنان بريم، مراسل جزيرة من طهران. وانعكاسات التوقيع المحتمل ستكون بطبيعة الحال على جبهة لبنان أيضا. محمد خيري، مواقف إسرائيلية الآن تأتي على شكل تسريبات وهناك اجتماع مرتقب، ما الذي يقال الآن داخل إسرائيل حول موقف الجيش الإسرائيلي في لبنان إذا ما تم التوقيع على مذكرة التفاهم؟
3: بداية عبد السلام، دعني أشير إلى أن كل ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وهذا الاتفاق المرتقب، كل ما يتعلق به من تصريحات إسرائيلية حتى هذه اللحظة هي تسريبات من مسؤولين إسرائيليين لوسائل الإعلام، وبخاصة قضية ومسألة الانعكاسات المتوقعة لهذا الاتفاق على العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. خلال ساعات المساء من يوم أمس، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش بدأ يستعد فعلا من أجل بداية وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار هذا الاتفاق. ذلك يأتي في عقاب تصريحات كانت قد نقلتها الصحيفة ذاتها صباح نفس اليوم عن مسؤول إسرائيلي قال إن ثمة توقعات لدى إسرائيل بأن يشمل هذا الاتفاق الجبهة اللبنانية، لكن إسرائيل الرسمية لا تزال تقول إنها لن ترضخ لقضية الربط بين الجبهات الإيرانية واللبنانية، وهذا ما أكده وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس عندما قال إن الجيش سيستمر بالعمل في الأراضي اللبنانية ولن ينسحب من المنطقة الآمنة. الحديث الإسرائيلي الآن بدأ يقتصر على الوجود الإسرائيلي والانتشار والتمركز والتموضع في المنطقة الآمنة، وليس عن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بشكلها الحالي، بمعنى أن الجيش كان يقول خلال الفترة الماضية إنه لا يزال يمضي باتجاه مزيد من القرى والبلدات والمدن اللبنانية، وبخاصة عملية التوغل ومحاولة التوغل أكثر إلى منطقة شمال نهر الليطاني. ولكن الآن بدأ الجيش يتحدث عن الاستمرار بالانتشار في المناطق الحدودية على وجه التحديد. إسرائيل تقول إن ذلك وبخاصة عملية الانسحاب من الأراضي اللبنانية هو أمر سيجري بحثه مع الحكومة اللبنانية وجها لوجه خلال المباحثات المرتقبة، الجولة الخامسة من المباحثات خلال الأيام المقبلة، ربما بعد 5 أو 6 أيام من اليوم ستنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجولة من المباحثات. ولذلك فإنه من الواضح بأن ثمة ليونة إسرائيلية، خطاب إسرائيلي مغاير يتعلق في المسألة اللبنانية. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت يوم أمس بأن الجيش أو القيادة السياسية أوعزت للجيش بتقليل عملياته في الأراضي اللبنانية، وبخاصة العمليات الهجومية وكذلك الغارات على القرى والبلدات اللبنانية، وذلك في مسعى من إسرائيل كما تشير التسريبات إلى تقليل تداعيات هذه الغارات وهذه العمليات على الاتفاق وعلى مذكرة التفاهم التي يسعى الرئيس ترامب إلى توقيعها مع إيران. ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه رصد لدى ترامب إرادة قوية بالتوجه نحو اتفاق لا إلى استكمال الحرب أو شن مزيد من العمليات العسكرية على إيران. وأيضا هنا نشير إلى أن نتنياهو حاول خلال الأيام الماضية فهم ومعرفة ما يدور من كواليس بشأن هذا الاتفاق، ولكن اليوم الحكومة الإسرائيلية تعرضت إلى انتقادات كثيرة، أبرزها انتقادات من قادة المعارضة مثل يائير لبيد الذين وصفوا هذا الاتفاق الذي سيجري توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران بأنه كارثة لإسرائيل، وبأنه ليس الاتفاق الذي كانت تطمح إليه إسرائيل، وبأنه هزيمة للحكومة الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله. وبطبيعة الحال التصعيد العسكري ما زال مستمرا في نقاط عديدة في لبنان. نحاول أن نفهم طبيعة الاستهدافات الأخيرة مع تامر الصمادي، بالإضافة إلى الترقب اللبناني لأي أمر يمكن أن يصدر بخصوص لبنان في مذكرة التفاهم.
4: بالفعل عبد السلام، حالة من الترقب هنا في الأوساط السياسية وأيضا في الأطر الرسمية، وكانت هنالك تصريحات مهمة ولافتة للرئيس اللبناني خلال الساعات الماضية عندما قال بأن لبنان يمر بمرحلة مفصلية، إما أن نذهب باتجاه الإجماع على حد وصفه والوصول إلى حصرية السلاح بالنسبة للدولة، وأيضا إما أن نذهب ونرتهن إلى ميليشيا أو منطق الميليشيا على حد قوله. وأيضا رئيس الحكومة نواف سلام وجه رسالة ونداء إلى حزب الله وقال بأننا نتعامل مع الحزب كقوة سياسية، لكن عليه أن يلتزم بما تعهد به سابقا من تسليم السلاح، وذهب إلى أبعد من ذلك أيضا عندما قال بأن على الحزب أن يسرع الخطوة في دعم المفاوضات التي تقودها السلطة مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة من أجل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني. وطبعا بطبيعة الحال موقف السلطة واضح، هي تريد أن تفصل المسارات، تفصل مسار لبنان عن مسار المفاوضات والاتفاق أيضا ما بين إيران والولايات المتحدة. لكن على وقع كل ذلك تتواصل الغارات الإسرائيلية، يتواصل أيضا الطيران أو يواصل الطيران الحربي والمسارات.

0: القوات الإسرائيلية على الأرجح تحاول في ظل الحديث عن هذا الاتفاق قضم مزيدا من الأراضي اللبنانية، هي تسابق الوقت إن صح التعبير. ولذلك حزب الله يقول بأنه رصد محاولة للتقدم خلال الساعات الأخيرة باتجاه مجدل زون في قضاء صور جنوبي البلاد، ويقول بأنه رد على هذه المحاولة لقوة إسرائيلية كانت تتقدم بالقصف وأيضا بالاشتباك، وأيضا يتحدث عن محاولة مشابهة للتقدم في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، ويقول بأنه أيضا صوب باتجاه تلك القوة الإسرائيلية واستهدف آليات للقوات الإسرائيلية. تحدث عن أكثر من 20 عملية نفذها باتجاه مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في عديد القرى والبلدات في العديسة وفي القنطرة وأيضا في الناقورة، ويتحدث عن استهداف مواقع لمرابض المدفعية ومواقع مستحدثة، ويتحدث أيضا عن استهداف مركز وصفه بمركز قيادي للقوات الإسرائيلية في يحمر إشقيف، هذا المحور الذي يشهد مواجهات مستعرة بين مقاتلي حزب الله وبين القوات الإسرائيلية. وكما قلت نعم. أيضا الجانب الإسرائيلي الذي يكثف من غاراته أيضا يكثف من قصفه المدفعي باتجاه عديد المواقع، لا سيما في مجدل زون في صور، والحديث عن خربة سلم في بنت جبيل، وأيضا يواصل نهاية عبد السلام تفجير المربعات السكنية لا سيما في الخيام. الخيام شهدت اليوم محاولات عديدة وإجراءات عديدة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي سعى إلى تفجير كل مظاهر الحياة في الخيام.
1: تامر الصمادي مراسل الجزيرة من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وبالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، وتحديدا ما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهة الداخلية في البلاد.
2: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري، تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني، 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنه منذ 13 من أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري، حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار، كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد،

0: تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة، فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئياً من الشارع الإيراني.
1: ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والسيد تيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور حسن أحمديان. ونحن عمليا في يوم الأحد، الجانب الأمريكي يتحدث أنه هو يوم التوقيع، بينما ننتظر إعلانا رسميا إيرانيا. ما الذي برأيك يؤخر الإعلان عن قبول مذكرة التفاهم؟
2: أنا فهمي أنه طبيعة النظام يعني عمله بطيء إلى حد كبير بسبب تعقيدات النظام. العملية السياسية في إيران معقدة. عندما يتفق المفاوض الإيراني مع المفاوض الأمريكي على ذلك الاتفاق أن يقر في الداخل الإيراني على أعلى المستويات وهو المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم يؤيد من قبل القائد الأعلى في إيران. هناك تقارير صحفية على الأغلب غير إيرانية ركزت على أن المجلس الأعلى أو رشح على أن المجلس الأعلى للأمن القومي أيد أو أقر الاتفاق. لا نعلم إذا حصل ذلك أم لا، ونظرا لأهمية الموضوع من الأحرى أن يأخذ وقتا أطول تقديري، لكن قد يكون بالفعل اجتازوا هذه العقبة. إن اجتازوها فنحن قريبين من إعلان ذلك، إن لم يجتازوها فنحن إذا أياما من النقاش الداخلي في إيران على أعلى المستويات ثم إبداء الرأي. لذلك لا تسمع من إيران تأييدا ليوم التوقيع، تسمع من الولايات المتحدة والوسطاء أنه انتهى الأمر، لكن نظرا للعملية السياسية يختلف الاتفاق والإقرار في إيران عن بعضهما البعض.
1: أنت تعتقد بأن الموضوع إجرائي يتعلق بالتوصل أو الوصول لشخصيات ما ضمن طبقات الاتصال، أم أن هناك خلاف على المذكرة من حيث المبدأ؟
2: الموضوع الإجرائي مرتبط بالمحتوى، يعني المحتوى إذا كان الكل مؤيد للمحتوى لن يكون هناك تأخير، يعني يؤيد ويقر وتخرج الأمور. فهناك وجهات نظر مختلفة. الوزير العراقي أمس قال أن هناك تحفظات من قبل البعض حول ما وصلنا إليه في هذا الاتفاق الإطاري، لكن نناقش ذلك في الداخل. لذلك تقديري أن المناقشات هي التي، يعني كان عندنا في 2015 أيضا نموذج آخر طال الأمد بإيران إلى أن وصلت لتأييد الاتفاق نهائيا وأقرته داخليا، ثم أصبحت إيران ملزمة باتباعه، ومر ذلك قبل المجلس الأعلى للأمن القومي بالبرلمان الإيراني، ثم أيد من قبل القائد الأعلى، ثم أصبح مقرا في إيران. لذلك الإجراء هو بحد ذاته عملية، لكنه مرتبط بالفحوى. إذا كان هناك اتفاق وإجماع لن يكون هناك زمن كثير حتى نصل إلى الإقراء.
1: سيد تيم كونستانتين، مع حرص الرئيس الأمريكي على تكرار بعض النقاط وعلى رأسها بأن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم ستجلب اتفاقا أفضل من اتفاق الرئيس الأسبق أوباما، جي دي فانس يقول أن هناك كثير من النسخ المنتشرة لا تعبر عن هوية مذكرة التفاهم. هل هناك نوع من الغموض في حقيقة مذكرة التفاهم وما الذي يمكن أن ينتج عنها وهو مقصود من الجانب الأمريكي؟
3: كلا، لا أعتقد أن هنالك ربما عدم وضوح. أعتقد أن نحن ننتظر لنرى فحوى هذه المذكرة. رأيت ربما رسائل مختلطة في حقيقة الأمر. نائب الرئيس قال أنه إذا ما احترمت الجمهورية الإسلامية تعهداتها فإن هذا الأمر سيكون جيدا لها وللمنطقة بأكملها. هذا أمر إيجابي، وترامب كرر هذا الأمر. بالنسبة لي الشيء المشجع لما قاله ترامب اليوم أنه كان هنالك أمور إيجابية حول إيران مبكرا، وفي وقت سابق قال أن علاقتنا مع إيران هي مختلفة وعلاقة أفضل. وأيضا الختام، في ختام منشوره قال نحن نطلع للعمل مع إيران والشرق الأوسط بأكمله بشكل أسهل وأكثر سلاسة. كل هذه الأمور إيجابية لم نسمع تتكرر من الرئيس ترامب بشكل كبير. وفي حقيقة أنا وأنت ربما نشعر بالإحباط، لم نسمع من إيران. كان وزير الخارجية الإيراني كان حذرا في كشف بعض التفاصيل، وكذلك ترامب.

0: يريد أن يكشف التفاصيل. أعتقد أن ما نستطيع أن نستنتجه مما تم كشفه لحد الآن أنه قد تمتد لفترة أطول مما توقعناها.
1: هل هناك احتمال ألا تعلن البنود بشكل واضح ويحتفى بالتوقيع من حيث أنه تم الوصول إلى اتفاق والكل راضي عنه كما يقول الرئيس الأمريكي، بينما لا نعرف حقيقة تفاصيل؟
0: أعتقد أنه في حال توقيعي على الاتفاق سيتم نشره، لكن كلا الطرفين يعرفان، وقد تحدثنا في وقت سابق عن بعض الاحتجاجات الموجودة في طهران من أشخاص لا يريدون أي اتفاق مع الولايات المتحدة. هنالك مثلا السيناتور لينزي جراهام في الولايات المتحدة ولا يرغب بعقد اتفاق. هنالك دائما سيكون هنالك أشخاص تنتقد هذا الأمر، وأعتقد أن كلا الطرفين يعرفان هذا الأمر لأنهما وصلا إلى نقطة بإمكانهما أن يتفقا على هذه النقطة ويريدان أن تبقى هذه العملية على مسارها الصحيح. أنا متأكد أنه سيكون هناك الكثير من الناقدين لهذه المرحلة، لكن في مرحلة ما لا يمكن إخراج هذه العملية عن مسارها، ونأمل أن نصل إلى تلك النقطة خلال الأيام القليلة القادمة.
1: دكتور شرقاوي، وهنا عندنا نوع من الغموض من الجانب الإيراني، تفاؤل واحتفاء من الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة. إذا أردنا منك تقييما لهذه الحالة، ما الذي يمكن أن توصف به؟
2: أصفها بتنافر الأزمنة السياسية بين البيت الأبيض والوسيط الباكستاني من ناحية. هناك الآن شبه تأكيد، هناك نبرة متفائلة بأن التوقيع يتم يوم الأحد. في المقابل لا نسمع لا أن عرقجي ولا قليباب ولا حتى السفير الإيراني في جنيف سيحضر أو يشارك في هذا الاتفاق. فبالتالي ربما تنافر الأزمنة السياسية أن طهران لا تريد أن تذهب على مقياس الأجندة الدبلوماسية لترامب الذي يحتفل في عطلة نهاية الأسبوع بعيد ميلاده 80، ومنذ البداية منذ الأمس حاول أن يضع هذا التفاهم، ولا أقول بالضرورة اتفاق، فقط تفاهم مبدئي أن هناك شبه مذكرة شبه جاهزة، والإيرانيون يتحدثون عن نسبة 85% من اكتمالها. هو يريد أن يظهرها في سياقها الزمني الذي يقدم له ما قد يبدو في أعين القاعدة اليمينية بأنه نصر دبلوماسي بعد القصف، بعد الانتقام من تحطم مروحية الأباتشي، بأنه هو الذي فرض على الإيرانيين الخضوع لمشيئته في باب البحث عن مخرج دبلوماسي. في المقابل الإيرانيون يريدون كما تباطأ هو منذ 3 أسابيع بشأن مذكرة لماذا لا يتباطؤون. فأعتقد المسألة هي تحتاج لما قد نجده في علم النفس السياسي أكثر من لعبة الدبلوماسية وما قد يفعله أو لا يفعله الوسيط الباكستاني. أعتقد هي متاهة مقصودة، وأعتقد ربما في الساعات القليلة المتبقية من الآن، بمعنى بعد 10 أو 7 ساعات من الآن، قد نسمع بأن المسألة قد تنهار. وهنا نعود إلى المربع الأول، أن كل ما قاله ترامب هو فقط إخراج هوليوودي لفيلم غير حقيقي.
1: وعن مقدمات كل ذلك، تكهنات يصفها عباس عرقجي، يقول على وسائل الإعلام أن تتوقف عنها. جي دي فانس في الطرف الآخر يقول هناك نسخ عديدة عن مذكرة التفاهم أو بنود مذكرة التفاهم وليست دقيقة. هذه النسخ الموجودة وتتداول إعلامياً، هل تعطينا انطباعا بأنه بالفعل هناك مذكرة قد تحتوي بنودا لن تظهر للعلن ويفضل أن تناقش خلال 60 يوما، وهي في مصلحة الطرفين وليست بالضرورة ضد أحدهما؟
2: هذا التباين بين تصريحات عرقجي من ناحية وجي دي فانس من ناحية أخرى تعكس أننا لم نصل بعد إلى موافقة كاملة من الطرف الإيراني، وإن كان هناك تهويل من الطرف الأمريكي أن المسألة أصبحت اتفاقية سلام باعتبار أنها صدرة المنتهى. لم نصل إلى هذا، هناك تحفظ إيراني. بمعنى آخر، ربما تظل طهران خلف سردية أن المسألة تحتاج لوثق، وأن هناك تراتبية بين المجلس الأعلى للأمن القومي والمرشد وبقية مراكز اتخاذ القرار. ولكن أرى من حيث النفسية أو الأجواء النفسية التي تحيط الآن، وخاصة وأن وزير الخارجية الباكستاني يركب الطائرة ويذهب إلى جنيف.

0: بمعنى وكأن الأمور في الأمس كانت شبه مؤكدة وكانت الإشارات إيجابية من طهران. يتباطأ الإيرانيون الآن ويبدو أن هناك حيرة الآن، هل نجاري هذا التقدم ونعطي لإيران وللولايات المتحدة مكافأة دبلوماسية، أم أن التيار المتشدد في طهران لا زال يضغط ولا زال لديه ثقل؟ فهذا التريث يمكن أن نجد له عدة دلالات، لكن في المحصلة أنا أرجح أن الزمن الإيراني لا يعترف بالزمن الترامبي.
1: لنتحدث عن بعض نقاط الخلاف الأساسية سيد حسن دكتور أحمديان. مضيق هرمز، الآن هناك تصريحات قد يفهمها البعض بأنها تراجع في نبرة طهران فيما يتعلق بإدارة المضيق، وإنما نوع من عدم العودة للوضع السابق، لكن ليس بالضرورة التحكم به بشكل مطلق، نوع من تغير اللهجة قد يفهم في هذه المرحلة. فما التنازلات التي يمكن أن تقدم في مذكرة التفاهم تقبل إيرانيا ولا تبدو وكأنها تنازلات وتكون مقبولة أمريكيا برأيك؟
2: تقديري أنه ما أخذناه من تصريح السيد راقشي، ثم هناك كما قلت هناك سرديات مختلفة، يعني روايات مختلفة منشورة، يبدو أنه هو نفس السردية ونفس الصيغة التي صيغت قبل 3 أسابيع، أن تعود الملاحة بإدارة إيرانية إلى مستوى قبل الحرب. لا يعني ذلك بالشكل الذي كان قبل الحرب.
1: هذا أنت تقول تعود، لكن هي لم تكن تحت إدارة طهران،
2: لم تكن على المستوى، يعني نفس المستوى
1: يعني
2: الذي
1: تقبل إيران بمستوى أن يكون لنا دور إداري في المضيق وليس تحكم في المضيق.
2: هذا يرتبط بالشكل. الشكل الآن هناك أيضا تصريح من أتوقع من السيد عراقجي نفسه أنه إيران وعمان ستقومان بالإدارة مشتركة. قال بأن الرسوم غير قانونية، لن نتغاضى الرسوم لكن سنتغاضى بدل خدمات أمنية وبيئية. يعني هناك إعادة الصياغة بطريقة تعطي إيران شيئا من الرغابة والإدارة إلى جانب عمان، لكنها أيضا تتيح حرية الملاحة كما كانت على مستوى قبل. يعني المستوى لفظ مهم، لا يقولون على شكل قبل الحرب لكن على مستوى قبل الحرب.
1: سيد تيم، وسأعود للسيد شرقاوي لديه اعتراض. الرئيس الأمريكي في بداية الأزمة تحدث عن أنه يمكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تشارك في إدارة مضيق هرمز، في حين أن كل دول المنطقة ترفض هذا النوع من إدارة المضيق، وبأنه ينبغي أن يكون مفتوحا للجميع. ما الذي سيقبله الجانب الأمريكي؟ إدارة مشتركة بين عمان وإيران، أو تتدخل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن يعود الأمر كما كان، حرية تامة للملاحة دون تحكم أو إدارة من أحد؟
3: هذا أمر مثير للاهتمام، لأن وزير خارجية إيران قال قبل عدة أيام ولم تحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام، قال أننا لن نقوم بفرض رسوم، لكن قد يكون هنالك أجور للإدارة. لكن الولايات المتحدة تقول الرسوم هي رسوم، بإمكانكم أن تسموها، أو ضريبة هي الضريبة، بإمكانكم أن تفرضوا تسموها بأي شيء. لا يجب أن يكون هنالك إدارة، لم يتم يقوم أحد بإدارة هذا المضيق خلال 100 عام الماضية. لماذا سيبدأ هذا الأمر الآن؟ هذا الأمر لا أفهمه في حقيقة الأمر. أريد أن أذكر شيئا، ربما أنا متفهم، أنا أوافق أن معك أن هذا الأمر بإمكانه أن ينهار برمته في أي لحظة. أعتقد أن الإلحاح من جانب ترامب والاهتمام هو يؤكد أن الاتفاق ليس اتفاقا ما لم يبرم أو يتم التوقيع عليه. أعتقد أن ما قاله رئيس وزراء باكستان أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهيئ أو للتوقيع لا يعني أنه تم التوقيع عليها أو أنه لا يخضع لنقاشات إضافية. أعتقد بالنسبة لي أنه في مراحله الأخيرة أو النهائية. أنا آمل أن هذا الأمر صحيح، وأنه هذا السبب ربما الذي يدعو إلى وجود مثل هذا المستوى من التفاؤل في الجانب الأمريكي، لكنه بإمكانه أن ينهار، لأنه فقط بين الولايات المتحدة وإيران. قد يشعر ترامب بالغضب أو المرشد الأعلى يشعر بالغضب وينهار الأمر برمته، لكن إذا ما كان هنالك اتفاق فسيكون هنالك رغبة لإبرام هذا الاتفاق.

0: العقاوي، ما كان اعتراض بالنسبة لك على الأفكار المطروحة بخصوص ماضي قرمز؟
1: نعم، قبل ذلك دعني أضيف جملة. تفاؤل تيم له ما يبرره بعبارة أن ما جاء من باكستان يؤكد أن هناك الآن لمسات نهائية وضعت، ولكن أيضا ينبغي أن يخلط تفاؤله بواقعية هذه اللحظة. نحن في الساعات الأولى من يوم الأحد لا أرى أن لا باكستان ولا طهران تؤكدان لك هذا التفاؤل، فلنبقى واقعيين وأن نخفف وزن موجة التفاؤل. بالنسبة لماضي هرمز، لا مؤشرات ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق إذا ظلت طهران تواصل تمسكها بالرسوم بالتعويضات الأمنية البيئية. أصل النص صريح، وترامب قال أن من يعني أنه يتوقع حالة توقيع على الاتفاق سيتم فتح هرمز. فبالتالي المقايضة الأصلية التي تبعدنا عن قضية أن إيران ستستفيد من أي تعويضات أو رسوم، أن المقايضة ستتم بين رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإيران تستعيد حيوية تصدير هذا النفط وينتعش شريان الحياة. في المقابل أيضا هناك الشرط الآخر أن الحصار الأمريكي يذهب بعيدا وإيران تفتح مضيق هرمز دون شروط. ربما قد أخيب أمال صديقي أحمديان في هذا الباب، بمعنى قضية الرسوم غير واردة، ولو ظلت لما وصلنا إلى ما قد نعتبره الآن شبه اتفاقية أو شبه مذكرة تفاهم.
0: نترك النقاش عند هذه النقطة، سنترك النقاش عند هذه النقطة والحديث يطول. شكرا جزيلا لكم جميعا، دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ودكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وسيد تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، شكرا جزيلا لكم. ننتقل الآن إلى الملف اللبناني. فمع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري ضد حزب الله أم إنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
2: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطان لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفر حونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافا على الساحل جنوبا ويكشف البقاع الغربية شرقا، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقديم

0: مقدما بريا نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءا مهما من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالا. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية، رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
1: ينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ مع الدكتور محمد هلسة، طالما أن هناك ربما بعض التسريبات والمعلومات من قبل الجانب الإسرائيلي، هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن ما الذي يمكن أن يحدث في حال توقيع مذكرة التفاهم، ما الذي ترجعه دكتور محمد بخصوص تواجد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان إذا ما وقعت هذه المذكرة؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة الأمنية أو المنطقة الصفراء بالنسبة لإسرائيل خط أحمر، لأنه يعني يرتب كلفا عالية على نتنياهو لا أعتقد أنه يستطيع احتمالها، وإن ما وضعت هذه في كفة والصدام مع الموقف الأمريكي في كفة أخرى، أعتقد أن نتنياهو سيفضل الدخول في صدام مع موقف الولايات المتحدة ورئيسها ولا يسلم بهذا الأمر. لكن أعتقد بأن الديناميكيات التي تخلقها إسرائيل اليوم في سياق المواجهة الميدانية تخلق لإسرائيل متنفسا تبدو فيه بأنها تقدم تنازلات للولايات المتحدة، التوسع الذي تسيطر فيها على مزيد من الأراضي خارج المنطقة الصفراء ربما تقدمه في محطة ما على أنه تنازل من طرفها، جدولت انسحابها ويعني ربطه بموقف الدولة اللبنانية وتأجيله، ربما هذا يعني تظهره إسرائيل أيضا كأنه تليين في موقفها، وقف حرية ما تسميه العمل العسكري، ربما تكتفي إسرائيل بفرض السيطرة عسكريا على المنطقة الأمنية شريطة أن يتوقف حزب الله عن إطلاق النار، ولا تأتي إسرائيل برد على ما تسميه خروقات حزب الله. وبالتالي أعتقد بأن جملة هذه القضايا ربما بضمان الولايات المتحدة تمرر للطرف الإيراني مقابل أن يضمن الطرف الإيراني قبول حزب الله بوقف إطلاق النار، ولذلك دخول إيران كعنصر إضافي على المسار الدبلوماسي بشكل غير مباشر في إطار الحزمة الشاملة التي ربما يتفق عليها الأطراف، ربما هذا يأتي كيعني مخرج لإظهار وكأن كل الأطراف تخرج منتصرة في هذا الأمر. الولايات المتحدة تحصل على اتفاق دون أن تشوش إسرائيل عليه، إيران تحصل على جدولة انسحاب إسرائيلي ويبدأ الانسحاب، حزب الله يحصل على وعد من طرف الدولة من دولة إسرائيل وبضمان الولايات المتحدة بالانسحاب، والكل نوعا ما يعني ربما يخرج من هذا الإطار بموقف يسوق على أنه انتصار لجمهوره ولمحيطه.
1: سيد ترشيشي، هل الأرضية اللبنانية السياسية قادرة على استيعاب ما يمكن أن يخرج في مذكرة التفاهم بخصوص لبنان؟ إيران تعد بأن الحرب ستتوقف، وفي بعض التصريحات أن الانسحاب من جنوب لبنان مشمول في هذا الاتفاق، فهل هناك أرضية سياسية قابلة لمخرجات مذكرة التفاهم؟
3: تحية لك أستاذ عبد السلام ولضيفك وللمشاهدين. طبيعي الأرضية قابلة، وبدأنا نشهد تبدل في المواقف السياسية في الاتجاه الذي يدفع إلى الاستفادة من المذكرة الأمريكية الإيرانية المنتظرة والتي تقضي بوقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي. فعلى رغم بعض المواقف وعلى رغم التناقض في الموقف من التفاوض المباشر وغير المباشر،

0: لا، هناك يعني في اتجاه إلى الاستفادة القصوى من هذا الأمر من خلال المفاوضات التي ستجري في جولتها الخامسة في الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هناك من يقول
0: فاليوم
1: بأن
0: يعني
1: الجانب
0: نعم
1: السلطة اللبنانية
0: نعم
1: تمنح
0: نعم
1: أيضا إسرائيل بهذه الخطوة بالاستمرار في التفاوض المباشر
0: نعم
1: فرصة الإبقاء على هذا الملف مفتوحا وعدم الانسحاب وفصل ملف إيران وملف لبنان، حتى إذا ما جاءت مذكرة التفاهم بإعلان إنهاء الحرب، لكنها لا يعني بالنسبة لإسرائيل الانسحاب، وبأن ذلك يمكن أن يكون عبر التفاوض المباشر وفق شروط إسرائيل المتعلقة بسلاح حزب الله. كيف تقرأ وجهة
0: لا،
1: النظر هذه؟
0: أعتقد أستاذ عبد السلام أن السلطة اللبنانية بدأت تتعامل براغماتية في هذا الموضوع بحيث تستفيد من ما قضت به أو ما ستقضي به المذكرة الأمريكية الإيرانية لجهة موضوع الانسحاب. الإسرائيلي يعني المستغرب، أو مش مستغرب، أنه اليوم بدأنا نسمع كلام إسرائيلي لأول مرة عن انسحاب من لبنان في حال حصلت هذه، يعني تم تنفيذ هذه المذكرة. يعني لأول مرة الإسرائيليين يقولون أنهم ينسحبون بعدما كان كل الكلام، حتى في الأمس كان كلام وزير الدفاع أنهم لن ينسحبوا من ما سمي المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا. أعتقد أنه هذا تحول في الموقف الإسرائيلي، وكلنا لم ننسى ولا أحد ينسى الكلام الإسرائيلي عن استيطان في الجنوب في المناطق التي احتلوها، يعني بل أن مجموعة من المستوطنين زاروا المناطق الحدودية في لبنان وتحدثوا عن أنهم يريدون إقامة مستوطنات. فلا، فبالعكس لبنان لن يعطي إسرائيل فرصة في
1: واضح.
0: موضوع أن تبقى في لبنان. لبنان سيفاوض إسرائيل على الانسحاب، صحيح انه سيستفيد من الدعم الايراني الذي يعني عبرت عنه المبادره المذكره، لكن التفاوض سيفاوض عن نفسه، يعني سيتفاوض مع اسرائيل
1: واضح،
0: هون، يعني
1: وهذا ما
0: يعول
1: تصرح به
0: هون.
1: الحكومة والرئاسة أيضا. أعود لضيفنا، اسمح لي فقط الدكتور هلسة، فصل الجبهات بالنسبة لبنيامين نتنياهو كان هدفا أساسيا، وبالتالي فصل الحلول وتضمين المنطقة الأمنية في خطط إسرائيل بالنسبة مع لبنان لتأمين الهدف الأساسي وهو سحب سلاح حزب الله كما يقولون. أين هذا ضمن مذكرة التفاهم؟
2: اولا يعني ان شئت سلوك اسرائيل ويعني ما تصرح به ايضا يكرس واقع الربط، وان كان في بعض الاحيان تبدو اسرائيل وكانها تريد الفصل ما بين الجبهات، لكن عمليا حتى اسرائيل تنتظر مخرجات مذكرة التفاهم، وحتى اسرائيل تبني على مذكرة التفاهم في يعني سقوف مخرجاتها النهائية. اسرائيل تعتقد بان موقف الولايات المتحدة ايا تكن طبيعته لن يسلم الامن الاسرائيلي، ولن يسلم يعني حاجات اسرائيل الامنية، وربما تعتقد بان يعني ما يمكن ان تقدمه الولايات المتحدة في نهاية المطاف هو ضمان انسحاب اسرائيلي متدرج ومشروط ومرحل. هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه إسرائيل. وربما أيضا في سياق الربط، إسرائيل اليوم التي تعجز على أن تفرض على حزب الله تطويعه ليقبل بالمسار التفاوضي ومخرجاته مع الدولة اللبنانية، وتعجز عن أن تفرض عليه في المسار العسكري إخضاعه أيضا بالشروط الإسرائيلية، وأن يقبل بمعادلة فرض وجود إسرائيلي في منطقة أمنية واسعة وفرض حرية العمل العسكري الإسرائيلي، تبدو أمامها اليوم نافذة أمل من خلال يعني هذه مذكرة التفاهم، أن الدولة الإيرانية، أن إيران قادرة على أن تضبط الإيقاع فيما يتعلق بسلوك حزب الله، وربما تفرض عليه القبول بهذه
1: واضح.
2: المقاربة في حال حصلت على وعود من طرف الولايات المتحدة بأن الحزب أو بأن إسرائيل في نهاية المطاف ستنسحب.
1: سيد ترشيش، في أقل من دقيقة، الجدل بخصوص سلاح حزب الله كيف يمكن أن يكون بعد توقيع المذكرة إن تم اليوم؟
0: أنا في تقديري سلاح حزب الله لن يكون مشكلة أستاذ عبد السلام. إذا حصل انسحاب إسرائيلي هذا الأمر سيحل ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي تعهدت الحكومة بوضعها في بيان الوزاري. ليس هناك، لن يكون هناك مشكلة، يعني حزب الله يربط موضوع سلاح

0: ينجحوا بالانسحاب الإسرائيلي. طالما الإسرائيلي لم ينسحب فيتمسك بسلاحه، ولكن إذا انسحب الإسرائيلي عندئذ يعالج هذا الأمر كما قلت في استراتيجية الأمن الوطني. يعني إسرائيلي اليوم بعتقد أنه فيما يقوم به يحاول أن يرفع سقف شروطه في المفاوضات المقبلة من خلال محاولته اقتطاع مزيد من الأراضي اللبنانية.
1: شكرا جزيلا طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، ونشكر الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس. الآن إلى الزميلة روعة أوجي والفقرة العسكرية الخاصة بتطورات جنوب لبنان وقراءة في محاولات الاندفاع البرية الإسرائيلية نحو تلة علي الطاهر للإشراف على منطقة النبطية في ظل تمهيد ناري كثيف ومواجهات عنيفة، فما أهمية تلك التلة وماذا تعني إعادة احتلالها؟
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التصعيد الإسرائيلي في لبنان، غارات وإنذارات ومحاولات توغل برية باتجاه محيط مدينة النبطية ومرتفعات إقليم التفاح الاستراتيجية والمطلة على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع الغربي وصولا إلى الحدود السورية في الشرق. هذه التطورات بمختلف أبعادها التكتيكية والاستراتيجية في الجنوب اللبناني نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. والبداية معك محمود بآخر التطورات.
3: شكرا روعة ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. إذن في إقليم التفاح بين قضائين نبطية وجزين هنا في هذه المنطقة من جنوب لبنان تحتدم المعارك وتحتدم المحاولات الإسرائيلية للتوغل داخلا. بداية دعونا نتصور ماذا يحدث هناك. هذه تلة علي الطاهر وهي تلة ترتفع نحو 600 متر. مهمتها المنطقة هذه هي منطقة استراتيجية كما تلاحظون، هي تلة جرداء كما أشار مازن إبراهيم قبل قليل، لكن ميزتها هي قدرتها على الإحاطة وإشرافها على منطقة النبطية كاملة وعلى قراها على محيط أيضا نهر الليطاني، وأيضا هي تشرف على حتى القطاع الشرقي من لبنان هنا في هذه المنطقة بالإضافة إلى بقية قرى النبطية. تحاول الآن قوات الاحتلال المتمركزة كما أشار مازن قبل قليل، هذه القوات موجودة في أرنون وفي قلعة شقيف التي احتلتها في وقت سابق، ووصلت إلى كفر تبنيت التي أخلاها الجيش اللبناني اليوم وانسحب منها، والآن هي تحاول الاتجاه باتجاه تلة علي الطاهر السيطرة على هذه التلة، وهي آخر تلة انسحبت منها قوات الاحتلال في عام 2000 عندما انسحبت من جنوب لبنان نظرا لأهميتها الاستراتيجية. السيطرة على هذه التلة يعني أن قضاء النبطية بجميع القرى هنا وفي معظم المناطق في محيط الليطاني وفي هذه المناطق هنا التي ترونها أصبح تحت نيران الاحتلال وبسيطرة سهلة. في سبيل ذلك رأينا مراسلينا كانت كارمن جوخدار قبل قليل من مرجع يون هنا ترصد لنا عمليات قصف شاهدناها وصلت إلى الريحان، سجد، فرحونة، عرمتا وبعض المناطق هنا في محيط النبطية. وطبعا كانت قوات الاحتلال قد وجهت إنذارات واسعة إلى عشرات القرى، أكثر من 20 قرية لبنانية في محيط النبطية. كل هذه القرى تم إخلاءها وثم وجهت إنذارات أخرى هناك في هذه المناطق. إذن كل هذه المناطق هي مسرح لعمليات الاحتلال حاليا في سبيل السيطرة على هذه التلة التي تجدونها هنا علي الطاهر. سنعود إلى روعة لتحليل هذا المشهد.
2: شكرا جزيلا لك محمود. إذن سيد حسن العميد حسن جوني، مع ما ذكره لنا محمود، هل تتجه إسرائيل إلى خيار استراتيجي وعملياتي أكثر شراسة عبر المحاولة السيطرة على الأعالي في هذه المنطقة وربما تسعى للتوسع أكثر من علي الطاهر؟
4: نعم، هي بالحقيقة تقوم للمرة الأولى باتجاه عملياتي خارج نطاق الخط الأصفر، وهذا شمال نهر الليطاني وخارج الخط الأصفر الذي كانوا قد رسموه وأعلنوا عنه وأكملوه عندما نسبيا أكملوه عندما سيطروا على قلعة أرنون. أما الآن فنحن نتحدث عن خط عمليات يتحرك في قطاع وفي منطقة خارج نطاق الخط الأصفر كما ذكرت وخارج نطاق جنوب الليطاني، وبالتالي هذا ما أعلنه نتنياهو منذ فترة قصيرة أيام أننا سنطور عملياتنا العسكرية أو وجهنا لتطوير عملياتنا العسكرية، هذا بشكل عام. ولكن بما يتعلق بعلي الطاهر تحديدا وهي الحدث اليوم، ورغم أنه حتى الآن لم يتأكد أحد من أنهم فعلا وصلوا إلى هذا المرتفع، إنما الواضح أن هذا المرتفع هو هدف للقوات الإسرائيلية التي تقدمت على محورين. المحور الأول من أرنون باتجاه كفر تبنيت باتجاه الطريق الرئيسي، إنما لم تستكمل تقدمها في داخل كفر تبنيت طبعا بسبب وجود هذه الأبنية والمساكن، ولكن هناك محور آخر تحركت فيه هو محور الزفاتي الذي ربما تحركت فيه القوة الأكبر الذي يؤدي إلى التفاف على علي الطاهر. فإذا بما أن علي الطاهر مرتفع هدف للقوات الإسرائيلية لجيش الاحتلال، فهذا يعني أن حزب الله قد يعني حضر دفاعا معينا لهذا التقدم، طالما أن الأمر معروف ومكشوف منذ فترة طويلة. لذلك ليس بالبساطة أعتقد الوصول إلى علي الطاهر دون تكاليف معينة. ولكن لماذا علي الطاهر؟ طبعا هناك هدف تكتيكي وهناك هدف عملياتي. في الهدف التكتيكي لا أتحدث كثيرا عن أهمية هذا المرتفع 600 متر يكشف النبطية، ولكن بالمناسبة لا يكفي السيطرة على علي الطاهر لنعتبر أن النبطية قد سقطت. المدينة النبطية الكبرى مترامية الأطراف هي محكومة أيضا من مرتفعات أخرى من اتجاه الجنوب والجنوب غرب إلى ما هنالك، تحتاج كلها للسيطرة لكي نقول أنها أصبحت تحت السيطرة.
2: يعني هي حجرة ضمن معادلة أكبر،
4: هي مقدمة للسيطرة على النبطية والتحكم فيها وبمداخلها. على المستوى التكتيكي أيضا، وهذا ما أريد أن أشير إليه، أن جيش الاحتلال ربما يعتبر أن ما هو موجود داخل علي الطاهر وفي باطنها من بنى تحتية أو منشأة تحتية قد يكون هو الهدف لكل هذا العمل العسكري، وقد يكون هذا الهدف أكثر أهمية من احتلال المرتفع أو التلة بذاتها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه لطالما استهدف جيش الاحتلال هذا المرتفع وهذه المنطقة بقذائف خارقة على فترات متكررة، استهدفها بقذائف خارقة، فهو يستهدف عمقها وباطنها أكثر مما يستهدف سطحها. لذلك أعتقد أن هذه العملية، وخاصة نحن نتحدث هنا في هذه المنطقة كلها، هذه منطقة دفاعية لحزب الله قوية جدا، هي أعتقد أنها هي الجهد الرئيسي للدفاع لحزب الله سواء باتجاه يعني أصبع الجليل، منطقة أصبع الجليل، أو باتجاه قلعة الشقيف والمنطقة الصفراء التي أكمل احتلالها بالأمس جيش الاحتلال الإسرائيلي. فإذا هذه منطقة دفاعية مهمة جدا لحزب الله هذه المنطقة. لذلك نستطيع أن نقول هنا عملياتيا، يعني ننتقل من تكتيكيا إلى عملياتيا، احتلال علي الطاهر هو إكمال للأفق مع أرنون، فإذا هذا هدف تكاملي في الأفق. هنا نستطيع أن نقول أنهم يسعون إلى وضع النبطية بين فكي كماشة بالمراقبة والسيطرة من خلال المرتفعات.
2: يعني هي توسعة للخط الأصفر أم أنها منطقة ستكون منفصلة عن الخط الأصفر؟
4: عظيم. إجابة على هذا السؤال بقليل من الوقت، ليس بالضرورة، لا ليست توسعة للخط الأصفر، هم أعلنوا عن الخط الأصفر، ولكن ليس بالضرورة التقدم إلى علي الطاهر كما ذكرت إذا كان الهدف تدمير هذه المنشآت، إذا ما كانت فعلا موجودة فهذا لا يعني بالضرورة الاحتلال والبقاء، رغم أن هناك صعوبات في البقاء أيضا، وبالتالي هم تقدموا إلى دبين وانسحبوا. فإذا قد يكون هناك انسحاب وعودة إلى الخط الأصفر، وقد يكون هناك متابعة، هذا أمر مرهون بالتطورات الإقليمية.
2: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: ونحن على رأس الساعة ومشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المسجدات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار دونالد ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وكان رئيس الوزراء الباكستاني أعلن أن الجانبين الأمريكي والإيراني اتفقا على النص النهائي لاتفاق سلام. وفي الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوب لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وإن هذا سيناقش خلال المحادثات. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواته في جنوب لبنان. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكما، ونبدأ هذه المرة مع عدنان بوريني في محاولة لفهم الموقف الإيراني. ما الذي يناقش؟ لماذا هذا الغموض؟ هل يمكن أن تضعنا في سياق ما يتم الآن في طهران بخصوص مذكرة التفاهم؟
5: عبد السلام، الأجواء عموما هي تفاؤلية، الأمور تسير نحو هذا الاتفاق وفق المعلومات، لكن الأمر مرهون بإعلام مجلس الأمن القومي الإيراني عن هذه المذكرة. هو المخول عمليا بإقرار هذه المذكرة ونصها بعد أن تقر بعد ذلك من المرشد الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث اليوم في تصريحات عن المحددات والشكل العام فيما يتعلق بنص المذكرة التي يجري التوافق عليها. هناك أجواء إيجابية عموما. هذا النص يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه يضع حدا للحرب ويضع الفريقان الطرفان على الطريق لنقاش النقاط الأساسية الخلافية فيما يتعلق بالملفات الأخرى الكبيرة العالقة. هناك توافق على نقاط محددة، عندما نتحدث عن مضيق هرمز، عن الأصول الإيرانية المجمدة، عن وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. ولكن كان هناك تأكيد من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أن الملف النووي هو عمليا خارج مساحة النقاش في هذه المفاوضات وفي هذه المذكرة، وهو عمليا ما يتعارض نسبيا مع التصريحات القادمة ربما من واشنطن. هو تأكيد على أن هذا الملف ربما توضع له خارطة الطريق لنقاشه في المراحل اللاحقة، لكنه بتفاصيله فيما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية أو تفكيكها، البرنامج النووي الإيراني ومستقبله، اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وترقيقه، كل هذه النقاط هي عمليا خارج مساحة التفاوض في هذه المرحلة. هذا الأمر تؤكد عليه واشنطن بدقة شديدة. لكن اللافت اليوم عبد السلام أن هناك أجواء معارضة عمليا للاتفاق. هذه الأجواء عمليا تاريخيا هو تيار تاريخيا يعارض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ويضع موقف حاد من هذه المفاوضات، وبالتالي نحن لا نتحدث بالمبدأ عن أمر جديد، لكنه صوت حاضر خلال هذا اليوم وهذه الأيام بشأن هذه المذكرة في رضيع. ولذلك نرى ما يمكن وصفه بتهيئة الظروف وتهيئة الشارع الإيراني من خلال تصريحات متتالية. آخر هذه التصريحات كانت جاءت عبر موقع المرشد الإيراني التي دعت إلى تجاوز الخلافات في الشارع الإيراني. التصريح الآخر كان أيضا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تحدث عن الضغوطات الاقتصادية الهائلة التي يشهدها الشارع الإيراني جراء الحرب وجراء السنوات الطويلة الماضية، وبأن الخلافات يجب أن يرأى بصدعها. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران يعني تحدثت أيضا عن أن هذه المفاوضات وهذا المسار هو عمليا استكمال للحرب وللمعركة التي تخوضها إيران بشكل عام. بالأمس كانت هناك مقابلة مثلا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على التلفزيون المحلي هنا، تحدث فيها عن ملامح المذكرة والاتفاق، عن المحددات الإيرانية، عن التحفظات الإيرانية، عن ما تريده طهران عمليا من هذه المذكرة، ومشيرا بأن الاتفاق عمليا هو خطوة أساسية ومهمة، وبأن مضيق هرمز على سبيل المثال لا يمكن أن يدار إلى الأبد بالقدرات العسكرية، وفي إشارة إلى أن الواقعية تتطلب أن يتم إدارته بوفق مخرجات هذا الاتفاق. إذن نحن نتحدث بالمبدأ عبد السلام عن أجواء يرتقب فيها أن يعلن مجلس الأمن القومي الإيراني هذه الموافقة. الأجواء تذهب نحو الاتفاق بشكل واضح، لكن هناك حذر دائما إيراني تجاه هذه الأمور وهذه التفاصيل، وهو ما نترقب إعلانه لاحقا.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. ومن واشنطن محمد الأحمد، الصورة مختلفة، هناك تأكيدات أقرب إلى الحسم من الجانب الأمريكي، وإن كان الرئيس الأمريكي لا يستبعد أنه إذا لم يتم السير بهذا المسار لتوقيع مذكرة التفاهم بالسلاسة والسهولة المطلوبة فإن هناك خيارات أخرى.
6: نعم تماما، ولكن عبد السلام هذه الجزئية التي وردت في منشور ترامب هي في إطار التسويق الذي ينهجه الرئيس الأمريكي بشأن هذا الاتفاق على المستويين الداخلي والخارجي، بالتأكيد على أن الولايات المتحدة حققت ما كانت تصبو إليه من خلال هذا الاتفاق المرتقب من موقع قوة، وبأن مبدأ القوة لا يزال حاضرا، لأنه عمليا هو ما أدى إلى التوصل إلى هذا الإعلان الذي ورد في منشور ترامب بأن الاتفاق المرتقب مع إيران سيوقع يوم الأحد، فيما قد يشكل أهم اختراق دبلوماسي حقيقة بين الجانبين منذ اندلاع هذه الأزمة، وسط تأكيدات من جانب ترامب بأن هذا التفاهم أو الاتفاق يختلف جذريا عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما. ودائما في إطار التسويق في الحقيقة عبد السلام لهذا الاتفاق المرتقب باعتباره أقوى وأفضل من ناحية الشروط والنتائج التي تم تحقيقها مقارنة بذلك الاتفاق الذي خرج منه ترامب والذي انتقده مرارا باعتبار أنه كان فيه قصور في قضايا كثيرة لم تعالج بواعث القلق الأمريكية فيما يتعلق بإيران، خاصة في الملف النووي. ترامب وصف الاتفاق بأنه جدار سيمنع امتلاك إيران سلاحا نوويا، أكد بأن طهران لن تتمكن من تطوير أو حيازة هذا السلاح بأي شكل من الأشكال، كما شدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون من أولى نتائج هذا الاتفاق فور توقيعه المرتقب يوم الأحد، مع التشديد على أن إيران لن تحصل على أي أموال بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق، في رسالة موجهة إلى الداخل خاصة بعد تصاعد الشكوك والأسئلة عقب تكشف جوانب من هذا الاتفاق في تسريبات، وهو ما نفاه ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، بالتأكيد على أن إيران لن تحصل على أي أموال أو أي تخفيف للعقوبات، وبأن ذلك سيكون مرتبط بمدى امتثال وتنفيذ إيران للالتزامات التي وردت في هذا الاتفاق، وهو ما يتطابق أيضا مع ما كشف عنه مسؤول أمريكي رفيع في إحاطة للصحفيين قبل منشور ترامب، حيث أكد أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي للغاية بحسب وصفه، وبأن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيشكلان جزءا أساسيا من هذا التفاهم. أضاف أيضا بأن المرحلة التالية ستشمل عملية واسعة لإزالة الألغام البحرية وتأمين هذا الممر بمشاركة القوات الأمريكية وأيضا قوات دولية بالتحديد بريطانيا وفرنسا من أجل تسريع إعادة حركة التجارة إلى طبيعتها، وبما يشكله هذا الملف من أولوية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب في مسألة تأمين إمدادات الطاقة بسبب التداعيات العالمية خاصة الداخلية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لهذه الحرب. في الملف النووي أيضا أوضح ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى لاحقا التعامل مع المواد النووية المتبقية في المواقع الإيرانية التي تعرضت للقصف تمهيدا للتخلص من هذه المواد بشكل نهائي، أو ما يصفها ترامب بالغبار النووي. تصريحات أيضا متعددة على مدار الساعات والأيام القليلة الماضية أشارت من جانب المسؤولين الأمريكيين أشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيمثل بداية مرحلة من المحادثات الفنية الأكثر تعقيدا والتي قد تستغرق 60 يوما أو حتى أكثر عبد السلام، ويرجح أن تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وول ستريت جورنال كانت نقلت بالأمس عن مسؤولين أمريكيين أنه فور التوقيع على مذكرة التفاهم فإنه من الممكن انطلاقا من ذلك إجراء المزيد من المحادثات الفنية حول قضايا شائكة في إسلام آباد بالتحديد، وهو ما ينسجم مع ما ذكره رئيس الوزراء الباكستاني في هذا السياق هذا اليوم. ترامب سعى كذلك في منشوره لتقديم هذا الاتفاق كإنجاز دبلوماسي ينهي أو يمهد لإنهاء هذه المواجهة مع إيران، وأيضا كاتفاق مختلف كليا عن اتفاق أوباما في وقت يؤكد فيه المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، أي أنه يربط بين تخفيف العقوبات والفوائد الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران بمدى تنفيذها بالالتزامات التي جرى التوصل إليها. طبعا الرئيس دونالد ترامب في هذا المنشور أيضا ختم بالتأكيد على أن واشنطن تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران، معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بسرعة وسلاسة، لكنه كما أشرت عبد السلام لوح إلى وجود البديل الآخر إذا فشل هذا المسار، في إشارة إلى أن الخيار العسكري لا يزال حاضرا في هذا المسار. لكن ترامب قال إنه يأمل أن لا تكون هناك حاجة للعودة إليه مجددا، وبالتالي عبد السلام يمكن القول إننا أمام اقتراب التوصل إلى اختراق دبلوماسي قد يوصف بالتاريخ بين واشنطن وبين طهران، يمثل بداية انفراجة في الحقيقة للمنطقة وللعالم بأسره. عبد السلام،
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وبالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، وتحديدا ما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهة الداخلية في البلاد.
7: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري، تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني. 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنهم منذ 13 من أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري، حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار، كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً. إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة، فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
1: ينضم إلينا الآن من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية،

0: يعني لا أعتقد أن ما أعلنه مثلا الرئيس الأمريكي وكان يعلنه يعني هو يقترب إلى الحقيقة، يعني هو مستعجل يعني في موضوع إعلان الاتفاق. هنا في إيران أحد يعني لا يهتم بهذه التصريحات بأنه مثلا الرئيس، لأنه الرئيس الأمريكي منذ الجمعة يعلن بأنه اليوم بعد ساعات غدا هناك سيتم التوقيع، ولكن في نهاية المطاف يعني إيران لم تتأثر بمثل هذه التصريحات، لم جزء من هذه التصريحات يعني هو
1: لكن
0: هدفه
1: قد يفهم
0: كذلك
1: من
0: مرة
1: حديث
0: أخرى
1: السيد
0: صحيح.
1: عرقجي أن المذكرة جاهزة للتوقيع، كان هذا الحديث الذي يدار من قبل عرقجي على مدى تقريبا 24 ساعة، فهي متسقة كثيرا مع الموقف الأمريكي. ما نتحدث عن تصريحات عرقجي ليس بخصوص توقيت الإعلان، لكن أن مذكرة التفاهم قريبة من التوقيع.
0: أنا قلت لكم يعني نحن نقترب من تأييد الاتفاق.
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد مختار، سأعود
0: يعني
1: إليك بحيث تتحسن فقط الصورة معك، سأتيح لك المجال للرد على هذه النقطة. سيد كاتسمان، ربما ركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتفاق المحتمل وفقا لإطار مذكرة التفاهم هو إنجاز يتفوق على اتفاق أوباما السابق، على أي أساس وضع هذه التقييمات رغم أننا بحاجة إلى شهرين تقريبا من النقاشات المعمقة بخصوص تفاصيل ما يمكن التوصل عليه كشكل نهائي للاتفاق؟
2: شكرا جزيلا على استضافتي وتحياتي للضيوف وللمشاهدين. السيد ترامب يستند في تصريحاته على التفاصيل المحددة المتعلقة بأن الالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي لن يتم الاتيان على ذكرها في مذكرة التفاهم، بل سيتم تأجيلها إلى لاحق. طبعا الرئيس ترامب يصر على أن تتوقف إيران عن التخصيب لسنوات طويلة، وهذا يفوق على ما يسمى باتفاق أوباما والذي كان يسمح لإيران بأن تواصل التخصيب ولو بكميات وبمخزون أقل. وبالتالي فإن هذا الاتفاق لن سيمنع إيران من الاحتفاظ بمخزون، والمخزون الحالي سيتم تخفيفه أو ترقيقه أو حتى تصديره إلى خارج إيران، وحتى لو بقي داخل إيران فإن مستوى التخصيب سيكون لن يكون ضارا. وبالتالي فإن هذا الاتفاق، أو طبعا كلا الطرفين يحاولان أن يضبطا الأضواء إذا ما صح التعبير، كيف سيبدوان أمام أنصارهما. وطبعا أنصار النظام الإيراني المتشددين يبدو أنهم ليسوا سعيدين بشأن مضمون الاتفاق. نعم، ربما سيسمح بالإفراج عن أموال إيران المجمدة خارجها.
1: قبل هذه النقطة سيد كاتسمان اسمح لي للمقاطعة، سأبقى في النقطة الأولى، لأن تقييم الرئيس الأمريكي بأن هذا الاتفاق سيكون أفضل بكثير من اتفاق أوباما، الرئيس السابق الأسبق أوباما تحدث بأنه لم يكن بحاجة إلى الحرب. الرئيس الأمريكي الآن يقول، ترامب يقول إن ذلك كان الطريق الأسهل. فالسؤال سيبقى والعقدة ستبقى في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذا الاتفاق المزمع، هل كان يحتاج هذه الحرب وإغلاق مضيق هرمز والخسائر المادية الكبيرة المتعلقة بالاقتصاد العالمي إثر ذلك؟ هل كان بحاجة لكل ذلك للوصول إلى نتيجة الآن يقول إنها أفضل من اتفاق أوباما؟
2: هذا سؤال واسع النطاق. نعم، اتفاق أوباما لم يحتاج إلى حرب أو شن حرب، وكان هنا وجاء بعد مفاوضات طويلة، ونتذكر أنه بعد هجوم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في شهر يونيو من عام 2025 جرت مفاوضات برعاية عمان، وقال وزير الخارجية العماني البوسعيدي بأن المفاوضات

0: المفاوضات تسير بشكل جيد جدا ويمكن أن تفضي إلى اتفاق دون النزاع أو حرب. ولكن الرئيس ترامب شعر بأن إيران لا تقدم متنازلات كافية تضمن بأنها لن تطور سلاحا نوويا وبالتالي لجأ إلى النزاع المسلح والحرب. إذا هذا أمر ربما سيكون مثار نقاش داخل الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم فيما يتعلق إذا ما أن التوصل إلى اتفاق كهذا يتطلب حربا أو نزاعا.
1: سيد مختار حداد، أرجو أن تكون تسمعني بشكل واضح. سأعود إلى نقطة الآن، كما ذكر سيد كاتسمان أن هناك ربما مواقف متشددة في إيران تتعلق بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فهل هذا دقيق؟ وهذه نقطة كانت تثار سابقا بأن هناك أكثر من مستوى إداري في طهران، وبأن المفاوض الذي ذهب وجاء بنتيجة قد لا تلقى رواجا عند بعض الطبقات المهمة. هل يمكن تفكيك هذه السردية؟
2: يعني على المستوى السياسي والعسكري ومن يتخذ القرار يعني بهذا المجال لا يوجد خلاف، وبالذات أعضاء المجلس على الأمن القومي الإيراني، يعني هناك لا يوجد أي خلاف بينهم، يعني عندما يتوصلوا إلى نتيجة في هذا الموضوع يعني يكون بالإجماع. وأن الآن عندما يعني سيعلن كذلك من جانب إيران تأييد هذا الاتفاق قد يأتي بالإجماع من مجلس الأمن القومي، ولكن هناك نعم في التيارات السياسية ممكن رؤى بلد بعض المواطنين، هذا أمر عادي وبسيط، هذا يدل يعني على وجود وجهات نظر مختلفة، ولكن هذا ليس معنى بأنه كما نرى في الولايات المتحدة يعني الآن مثلا من رؤى متشددة التي تدعو مثلا بدلا من الاتفاق الحرب أو دعم الكيان الصهيوني في مواجهة إيران والعودة إلى الحرب. يعني المشكلة مثل هذه المشاكل لا توجد داخل إيران، ولكن هنا إيران يعني بلد فيه رؤى مختلفة، ولكن هذه الرؤى لن تؤثر على يعني من يتخذ القرار أو مثلا أن تصل إلى المستويات الذي يجب أن تتخذ القرار بشأن هذا الاتفاق. فلذلك قلت لكم يعني أعضاء مجلس الأمن القومي عندما يدرسوا هذا الموضوع يتخذوا القرار بالإجماع، وهناك سوف لن يكون أي خلاف يعني على تلك المستويات، وخاصة هذا الأمر يروج ذو أكثر والجانب الأمريكي بأن هناك مثلا الجهات العسكرية تعارض، مثلا هذه المؤسسة تعارض، لا هناك لا يوجد مثل هذا الأمر، يتم دراسة الموضوع على أساس يعني المنطق فيما يتعلق بمستقبل البلاد، فيما يتعلق يعني بسياسة البلاد. أما مثلا هناك نواب في البرلمان ممكن يعارضوا هذا.
1: إذن أنت ترجح سيد مختار بأن التوقيع محتمل وإن اختلف التوقيت عن التوقيت الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب. سيد كاتسمان، لنتحدث في بعض التفاصيل. الرئيس الأمريكي وضع العنوان الأساسي، لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي. هل هذا هو عنوان مذكرة التفاهم وبقية النقاط بما فيها مضيق هرمز والتعامل مع النقاط الأخرى المتعلقة بما يسميه الجانب الأمريكي وكلاء إيران في المنطقة وحتى البرنامج الصاروخي، باتت في الدرجة الثانية بالنسبة للرئيس الأمريكي وسيركز أكثر على النتائج في البرنامج النووي الإيراني؟
0: نعم، هذا ما كان يقوله الرئيس ترامب منذ أشهر، وقال أن هذه الحرب أساسا هي من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو تطويره، وبالتالي فإن الموضوع النووي هو في محور تركيز الرئيس ترامب، وهذا أمر واضح وجلي. موضوع مضيق هرمز، نعم مضيق هرمز هو مهم، ولكن أعتقد أن البحرية الأمريكية كانت بصدد فتح المضيق وسمحت لسفن وناقلات بالعبور عبر المضيق، وإيران حاولت إعاقة تلك الناقلات والسفن من المرور، وربما ذلك أدى إلى إقناعها أخيرا بأنه من المفضل أن توافق على مذكرة التفاهم. طبعا إيران حاولت أن تقوم بعمليات عسكرية، ورأينا وقامت إيران بإسقاط طائرة مروحية من طراز أباشي، لكن إذن إيران بدأت تفقد أوراق ضغطها، والحصار أضر بالاقتصاد الإيراني وأضر بإيران. نعم لا شك أن هنالك خلافات على

0: على مستوى القيادات الإيرانية. وأتذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني كان يقول أن الولايات المتحدة أن إيران عليها ألا توقع على مذكرة التفاهم إلى أن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها. ولكن نرى وكان حتى هناك مطالبة بأن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة. نعم ربما تنسحب الولايات المتحدة من الحدود الإيرانية ولكن ليس بالضرورة من المنطقة. وبالتالي نعم بالتأكيد هنالك ربما بعض الخلافات وبعض الانقسامات على مستوى القيادة الإيرانية فيما يتعلق
1: بها. سيد مختار حداد، أنت استمعت إلى هذا الحديث وحقيقة منذ البداية الجانب الإيراني كان يريد التركيز على العودة للتفاوض بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وأكد بأنه حتى بالفتوى التي معروفة لا يريد أن يمتلك سلاحا نوويا، لكن ما كان يملكه من ورقة حتى أن البعض يقول إنها أقوى من البرنامج النووي هي ورقة مضيق هرمز. هل تغير موقف إيران بخصوص إدارة مضيق هرمز؟ التصريحات مختلفة برأيك في هذه المرحلة، ما الموقف؟ سيد مختار،
2: أنا أوضح شيء للضيف بأنه هناك أصلا قائد حرس ثوري إيرانية لم يتحدث بداية الحرب يعني ولم يخرج من جانبه أي تصريح، يعني هذه نقطة مهمة للغاية. فلذلك يعني لا أعرف من أين يأتي بهذه التصريحات من قائد حرس الثورة الإسلامية. يعني الرجل عندما لم يتحدث منذ بداية الحرب يعني هذه التصريحات ليس وجهها الأساسي، نقطة مهمة. فلذلك هناك إليه لا هناك في الاتفاق ينص موضوع إدارة مضيق هرمز، يعني يقول إدارة مضيق هرمز يتم متابعته من جانب إيران والدول المتشاطئة على مضيق هرمز، وهو بالذات يعني من هي الدولة المتشاطئة؟ في سلطنة عمان، هذا موجود، هذا بهذا الشكل ينص يتم هذا الموضوع ذكره في الاتفاق، يعني حسب ما قرأناه وعلمناه من الاتفاق. فلذلك يعني باعتقاد إيران لن تتنازل عن موضوع إدارة مضيق هرمز، ولكن إدارة مضيق هرمز ليس هذا الأمر الذي روج له الأمريكان، بل الإيرانيين يريدوا أن يأخذوا الأموال يغلقوا مضيق هرمز. إيران لا تقول هناك يكون إدارة لمضيق هرمز بمشاركة دول المنطقة من أجل الحفاظ على أمن مضيق هرمز، لأنه من الآن شكل خطر على مضيق هرمز خلال هذه الفترة؟ هذه العمليات الحربية الأمريكية، هذه الإجراءات الأمريكية، هذه العمليات الأمريكية خاصة خلال أسابيع الأخيرة، الأمريكان بذريعة يعني مثلا مساعدة السفن بمضيق هرمز كان يستهدف السفن يخلق المشاكل في منطقة مضيق هرمز، أو حتى السفن التي كانت تمر بالتنسيق مع إيران كان يتم إيقافها في مثلا عندما تخرج من بحر عمان ويتم مساءلتها وتفتيشها وبأنه لماذا نسحتم.
1: هذا مفهوم سيد مختار حداد، لكن التأكيد على أن المواقف الإيرانية لم يتغير لا يمكن أن يكون دقيقا، باعتبار أنه لو كانت المواقف مجمدة لما تم التوصل إلى مرحلة توقيع مذكرة تفاهم، فلا بد من أخذ وعطاء وتقديم تنازلات من كل الأطراف. فهل قدمت إيران تنازلات برأيك في موضوع مضيق هرمز أم لا؟
2: قلت لكم المنصوص داخل الاتفاق يقول إدارة إيران لديها الحق في إدارة مضيق هرمز بالتعاون مع الدول المتشاطئة، هذا أمر واضح. ولكن نعم يعني هو يرفع الحصار على الموانئ هناك يتم حل مشكلة مضيق هرمز، يعني حتى إذا تم التوقيع على الاتفاق ولكن إذا لن يرفع الحصار على الموانئ هناك كذلك لن يتم فتح مضيق هرمز السابق، هناك نعم السفن تمر على نفس هذه الحالة. فلذلك لا أعتقد أن هناك عندما لا يتم رفع الحصار على الموانئ هناك لن يفتح مضيق هرمز. فلذلك خطوة أمام خطوة، بالرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي بأنه لن يدفع الأموال، لن يتم الحصار رفع الحصار مثلا بشكل مباشر أو مواضيع أخرى، لا هناك كل هذا الاتفاق مبني على أساس خطوة بخطوة وعلى أساس يعني الأخذ والعطاء. يعني هناك الرئيس الأمريكي الآن يروج لحالة من الاتفاق كأنه هو لن يقدم شيء لإيران وأخذ هذا الاتفاق من إيران، ولكن لا هناك لا يوجد مثل هذا الشيء، وهو سيدفع الأموال لإيران والكثير من الأمور التي يدعيها لا يقوم بها لا هو يجب أن يقوم بها وسيقوم
1: عند
2: بها.
1: هذه النقطة سيد كاتسمان، موضوع الأموال المجمدة هناك محاولة من الرئيس الأمريكي لربطها يقول بتقدم المحادثات وقياس أداء إيران في مرحلة التفاوض على مدى شهرين، لكن في النهاية ستمنح إيران الفرصة للحصول على الأموال المجمدة.

0: Chamada.
1: Yes, Mr. Trump has been and his team have been
2: نعم الرئيس ترامب وفريقه تحلوا بالشفافية منذ البداية وقالوا أنه إذا ما كان هنالك اتفاق نووي مقبول وإذا ما قامت إيران بتطبيق ذلك الاتفاق فإنه سيكون لك رفعا وتخفيفا من العقوبات. وطبعا هذا الرئيس لا ينكر ذلك، ومن أبرز مضامين اتفاق الشامل او عفوا خطة العمل المشتركة الشاملة هي خطوة بخطوة او شيء مقابل شيء. وكذلك الان تقوم الايران بفتح مضيق هرمز وتحصل على مقابل ذلك على رفع للعقوبات، لكن المسألة تتعلق الان متى سيتم الافراج عن الاموال. وإيران ربما لديها حوالي 80 مليار دولار في مصارف وبنوك في دول مختلفة، والاتفاق التمهيدي هو ينص على أنه سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار، ولكن ليس كلها. حسب اعتقادي نصفها 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها أولا، ثم الباقي 12 ستحصل عليها إيران إذا ما قامت إيران بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بترقيق اليورانيوم. مسألة حصول إيران على 12 مليار دولار الأولى إيران تريدها الآن، والولايات المتحدة تقول أنه بعد أن نقيم أداء إيران وتطبيقها لما تم الاتفاق عليه. هذا الأمر ربما لا يحل الآن، وسنرى إذا ما كانت إيران ستقبل بمسودة هذه المذكرة، وربما يتطلب الأمر بعض المفاوضات فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا.
0: ما يفهم سيد مختار إيرانيا بخصوص تسليم الأموال المجمدة بأن هناك آلية هي التي دفعت الأمور نحو التفكير الآن بجدية في توقيع مذكرة التفاهم، هل هذا الأمر بالنسبة للإيرانيين محسوم، سيحصلون على هذه الأموال بطريقة ما بآلية ما؟
3: يعني هناك توجد آلية، وأنا أتذكر يعني وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي زاروا دولة قطر في هذا الإطار، يعني وهناك توجد آلية من أجل يعني الإفراج عن هذه الأموال. نحن نترك كلام قلت لكم الرئيس الأمريكي، الإدارة الأمريكية، أو حتى يعني المراقبين الأمريكان الذين يدعمون أفكار الرئيس الأمريكي، يعني هؤلاء يتحركون في خط واحد لكي يبرزوا بأن الرئيس الأمريكي حصل على اتفاقية دون إعطاء امتيازات. يعني إذا كان ذلك أصلاً أساساً إيران كانت لا تدخل معه في مفاوضات أو تقبل بالاتفاق، وغير تروج شيء للداخل الأمريكي، ولكن حقيقة الأمر تختلف. لا، هناك تم التوصل إلى آلية سيتم دفع هذه الأموال توفق هذه الآلية، وقلت لكم يعني هذه حصل يعني بجهود الجانب القطري، وباعتقادي يعني هناك إذا هذا لم يحدث كذلك
0: أعتذر المقاطعة. شكرا جزيلا
3: الاتفاق.
0: نعم وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لكم سيد مختار حداد من طهران، ونشكر ضيفنا من ميامي كينيث كاتسمان، شكرا جزيلا لكم. مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري ضد حزب الله أم أنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
4: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطان لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة

0: ذات وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرج عيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفر حونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافا على الساحل جنوبا ويكشف البقاع الغربية شرقا، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدما بريا نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءا مهما من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالا. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية، رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
1: الآن مشاهدينا إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث وقراءة في أثر مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن على الداخل الإيراني وكيف تستقبلها أجنحة السياسة المختلفة في إيران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة كيف يستقبل الداخل الإيراني مذكرة التفاهم المطروحة مع واشنطن؟ وهل تشكل اختبارا داخليا بقدر ما هي اختبار تفاوضي مع الولايات المتحدة؟ ثلاثة اتجاهات رئيسية داخل إيران تحدد شكل قراءة المذكرة. جناح التفاوض يشمل الطبقة السياسية المعنية مباشرة بأي تفاهم مع الولايات المتحدة، أما جناح الانتصار فهو جناح يشمل مسؤولين عسكريين وسياسيين سابقين يرون في الاتفاق نصرا للجمهورية الإسلامية. ثالثا وأخيرا ما يسمى إيرانيا بجناح الثبات، وهو جناح متشدد بوضوح في كل ما له علاقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة. مواقفهم مختلفة باختلاف الاتجاهات منذ الإعلان عن تبلور صيغة المذكرة النهائية. جناح التفاوض يحاول تقديم المذكرة كمدخل من مرحلتين لا كاتفاق نهائي. فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن المرحلة الأولى تبدأ بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن، ثم تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي على أن يتعهد بعدها الطرف المقابل بعدم استخدام القوة ويتعهد الطرفان باحترام السيادة الوطنية. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فيشدد على أن الالتزامات التي يتم التعهد بها يجب أن تنفذ بلا شروط ولا استثناءات ولا حتى أعذار، بينما يربط الرئيس مسعود بازشكيان المسار بمعاناة الداخل قائلا إنه يعلم الصعوبات التي تحملها الشعب وصبره على الضغوط الاقتصادية. أما جناح الانتصار فيقدم المذكرة بوصفها نتيجة للصمود وعدم التنازل، إذ قال قائد مقر ختم الأنبياء اللواء علي عبد الله إن العالم سيسمع قريبا صدى انتصار إيران والمقاومة على العدو في لغة تحاول تثبيت سردية أن واشنطن جاءت إلى التفاهم بعد فشل الضغط والحرب لا بعد فرض شروطها على طهران. في المقابل يأتي الجناح المعارض للمذكرة ويتعامل معها بوصفها تكرارا لتجربة الاتفاق النووي السابقة ولكن بكلفة أعلى، إذ وصف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان محمود نبويان المذكرة بأنها أكثر ضررا من النسختين السابقتين وأن تنازلات إيران زادت، مضيفا أن أي اتفاق يصاغ بأيدي من هندسوا خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون ضررا محضا، في إشارة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي والاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. إذن هي مذكرة تفاهم تأتي بينما يواجه الدخل الإيراني وضعا اقتصاديا صعبا، زادت الحرب منذ بدايتها من صعوبته. تفاصيل أبرز أضرار الحرب على الاقتصاد الإيراني نتابعها معك سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
3: الحديث عن الخسائر الاقتصادية الإيرانية، هناك خسائر مباشرة نتيجة تعطل الإنتاج وأيضا نتيجة الاستهدافات، وهناك خسائر غير مباشرة وهي عبارة عن ضياع ما كان يمكن لإيران أن تجنيه من المنشآت الأهم. سنتحدث طهران، إصفهان وثلاثة من المحافظات الساحلية، دون أن ننسى بالتأكيد غنوة عن أثر الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على أهم الموانئ الإيرانية التي تستخدمها لتصدير النفط والغاز وأيضا المنتجات الرئيسية التي ترسلها إلى الأسواق العالمية. في بوشهر تعرضت المحافظة وأيضا مرافق الإنتاج لضربات قاسية، من بينها منشآت مساندة لحقل بارس الجنوبي لإنتاج النفط. هذه المحافظة أهمية بوشهر بأنها تعد عماد أمن الطاقة في إيران نظرا لوجود احتياطيات الغاز الإيرانية لديها، إضافة إلى الغاز الذي يستخدم في الاستخدام أو في الاستهلاك الداخلي. محافظة خوزستان هي من المحافظات أيضا التي كبدت إيران خسائر نتيجة استهدافات طالت منشآت تصنيع البتروكيماويات وأيضا تكرير النفط الخام، وبالتالي تراجعت قدرة إيران على التصدير بشكل أولي على الإنتاج وعلى التكرير قبل أن نتوجه إلى التصدير. هرمزجان أيضا تعرضت لضربات قوية، هي على الساحل الجنوبي الإيراني المطل مباشرة على مضيق هرمزجان. من أهم موانئ هرمزجان هي محافظة أو موانئ بندر عباس التي تعرضت لضربات متكررة. هرمزجان هي رئة التجارة الخارجية، تستطيع أن تتعامل مع قرابة 100 مليون طن من البضائع سنويا، البضائع التي تشمل الصادرات والواردات إلى إيران، إضافة إلى نقل الحاويات تصديرا واستيرادا. في إصفهان الخسائر تمثلت بخروج أهم منشآت الفولاذ، تصنيع الفولاذ والصلب في إيران، فولاذ مباركة، ثلث إنتاج الحديد الذي يصدر خارج إيران ينتج من المنشآت التي تعرضت لضربات قاسية وخرجت عن الإنتاج. في طهران الأهمية طهران هي أنها الثقل المالي للبلاد، 25% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران ينتج في طهران العاصمة والمحافظة، لديها ثقل مالي ولديها أيضا ثقل ديموغرافي. تعطل هذه المراكز مجتمعة خلفت خسائر مباشرة نتيجة ضياع أو نتيجة استهداف المنشآت، وغير مباشرة نتيجة ضياع ما كان يمكن لإيران أن تجنيه لسيما من العملة الصعبة.
2: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن هو مشهد اقتصادي صعب من شأن بعض بنود مذكرة التفاهم أن تخفف الضغط عليه. هذه البنود نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز، ولكن سابقا فككنا مع الزميل عبد القادر أهم البنود التي تنعكس على الداخل الإيراني، ووجدنا أن قيمتها الداخلية تقاس بما يمكن أن تقدمه للمجتمع والاقتصاد وسردية النظام. فيعني بند إنهاء الحرب داخليا خفض الحالة الأمنية وتخفيف الاستنفار وعودة جزء من الحياة اليومية إلى طبيعتها، من حركة المدن والأسواق إلى انتظام السفر والتجارة، كما يمنح جناح التفاوض حجة تقول إن المذكرة أوقفت مساراً عسكرياً مكلفاً وحمت السيادة من حرب أطول، بينما يمنح جناح الانتصار فرصة لتقديم وقف الحرب بوصفه ثمرة صمود.

0: بند رفع الحصار فيمس الحياة الاقتصادية مباشرة، لأنه يفتح الطريق أمام حركة التجارة ويخفف كلفة الاستيراد ويعيد جزءا من قدرة الدولة على إدارة السوق وسلاسل الإمداد. بالنسبة للمواطن الإيراني ينعكس ذلك على الأسعار وتوفر السلع وعودة الثقة النسبية بالنشاط الاقتصادي. أما سياسيا فيمكن تقديمه كدليل على أن التفاوض لا يعني التراجع، بل هو استعادة قدرة البلاد على التنفس اقتصاديا. الإفراج عن الأموال المجمدة إذن أو جزء منها مع تخفيف العقوبات هو البند الأكثر ارتباطا بجيوب الإيرانيين، لأنه قد يزيد قدرة البنك المركزي على إدارة العملة ويمول الواردات ويفتح باب إعادة إعمار ما تضرر خلال الحرب، ويمنح الحكومة هامشا لدعم الخدمات والرواتب والأسواق. لكنه في الوقت نفسه أخطر بند في السجال الداخلي، لأن المعارضين للصفقة سيقولون أن أي مكاسب مالية مؤجلة أو مشروطة لا تكفي إذا جاءت مقابل تنازلات استراتيجية. لذلك ستكون طريقة صرف هذه الأموال وسرعة ظهور أثرها على الناس جزءا من معركة تسويق المذكرة داخل إيران. إذن نتابع النقاش معك عبد القادر، ونحاول أن نفهم فهم تعدد القراءات داخل إيران للمذكرة نفسها. مثلا إذا ما تحدثنا جناح التفاوض يقدمها كمسار واقعي، جناح الانتصار يقدمها كثمرة صمود، أما جناح الثبات يراها تنازلا جديدا. اختلاف هذه التيارات
1: في كل ما له علاقة بأمريكا غنوة في إيران، تبرز هذه التيارات إلى الواجهة بشدة. والنظام في إيران لا يبدو بأنه غير مرتاح لهذا النوع من البروز، أقصد النواة الصلبة للنظام، لأن هذه التيارات الثلاث أو حتى في بعض الملفات أربع أو خمس تيارات هي التي تحفظ المعادلة الداخلية وتهيئ الأرضيات لاحتواء وقبول أي شيء سيأتي من الخارج، مثل المذكرة التفاهم التي نتحدث عنها مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن جناح التفاوض وهو الجناح الذي يقود المصالح العليا للبلاد يقدم هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، على أنها الحل الوحيد للوضع الراهن في إيران سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، مجتمعيا، إقليميا، إعادة دمج إيران بالمجتمع الدولي. يرى بأن هذه المذكرة تفتح الباب لهذا المسار. إلى أين يصل سيختبر ذلك عمليا. بالمقابل هناك تيار يعارض المذكرة ولكن لا يعارض المصالح العليا للبلاد. لذلك هذا التيار المعارض، وهو تيار قوي وليس سهل في إيران، موجود في البرلمان ضمن الكتلة البرلمانية الأكبر، موجود في النخبة العلمية، موجود في النخبة السياسية، في المسؤولين، في المجتمع، في الشارع، بين الناس، في الساحات التي يتظاهر فيها جزء من المجتمع الإيراني دعما للنظام، الأكثرية هم من هؤلاء التيار. لذلك هو تيار يعارض المذكرة وليس بالضرورة يعارض سياسات النظام. تيار الانتصار هنا هو تيار يريد القول ويعزف على جملة واحدة، أن توقع مذكرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لا تنظر لها من جهة أمريكا؟ ما الذي يدفع أمريكا لتوقع مذكرة مع إيران الآن؟ هذا التيار يقول بأن ما دفع أمريكا على الأقل هو عدم هزيمة إيران، ويقدم ذلك على أنه إنجاز وانتصار للبلاد.
0: ولكن دعنا نفهم جناح التفاوض، هل استطاع إقناع الداخل الإيراني بأن مذكرة التفاهم هذه هي الخلاص من كل القضايا الاقتصادية المعيشية التي يعنى بها المواطن الإيراني؟
1: إذا ما تحدثنا غنوة عن الحد الأدنى من الإقناع، نعم. بمعنى أن هذا الجناح، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، وزارة الخارجية، جزء واسع من الأمن القومي، جزء من النخبة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، الجامعات، يرون بأنه هناك حد أدنى في هذه المذكرة تقنع ربما جزء واسع من الشعب الإيراني بضرورة الذهاب في هذا الاتجاه. لماذا؟ هذا الاتجاه يوقف الحرب. هذا مطلب ربما يمكن أن أقول بأنه عليه إجماع كامل في إيران، لا أحد يريد أن تستمر الحرب. ومن هنا يبدأ الحد الأدنى من الإقناع، ولكن هو أمام تحدي كبير. أما وقد أوقفنا الحرب وذهبنا إلى التفاوض، المجتمع يجب أن

0: يشعر بشيء ما، بمكتسب ما. لذلك هو يركز بشكل كبير على البعد الاقتصادي من مذكرة التفاهم، الأموال المجمدة، ضرورة الإفراج عن الأموال المجمدة، ضرورة السماح بتصدير النفط، ضرورة القيام برفع جزء من العقوبات لكي يقول للمجتمع بأنه ما بعد إيقاف الحرب هناك مكسب اقتصادي. ولكن هل هذا كاف غنوة لنقول بأن هذا المسار فتح سينجح سيستمر؟ ليس بالضرورة. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم مرشحة لأن تكون اتفاق دائم بين طهران وواشنطن.
1: قليباف أحد عربي مذكرة التفاهم هذه يقول يجب الالتزام بكل ما يطلب من دون أي شروط ولا استثناءات، ولكن هناك من يخشى من أن يكون هذا التوجه إعادة إلى مرحلة ربما أخطر وأسوأ من اتفاق 2015 مع باراك أوباما. إذا ما تأثير ذلك؟ ما تأثير هذا الصف؟
0: غنوة هو الرجل القوي في مساحة مذكرة التفاهم، وهو بيضة القبان. لماذا؟ هو يجمع ما بين مهمته السابقة كقائد كبير في الحرس الثوري وما بين رئيس البرلمان الحالي الذي جزء من التيار المعارض لديه أغلبية في البرلمان، وما بين دعيني أقول اعتباره بأنه من الدائرة الضيقة للمرشد. لذلك كلامه يؤخذ على محمل الجد في إقناع المعارضة أكثر من أنه في تثبيت الجمهور الذي يريد هذه المذكرة. لذلك الآن التيار المعارض لهذه المذكرة يرى بأن كلام قاليباف يحمل أهمية أكثر من البقية، لأن قاليباف ينتمي في حيثية ما إلى هذا التيار المعارض بالمعنى التاريخي، بينما عراقتشي بزشكيان كرئيس الجمهورية هم أقرب إلى التيار الإصلاحي نوعا ما، أو الإصلاحي الوسطي، أو التيار الذي يرى بأنه هناك مصلحة عليا للبلاد بوقف الحرب والذهاب إلى مذكرة التفاهم. ولكن هذا التيار المعارض لا يمكن غنوة حذفه من المشهد، يمكن احتوائه، يمكن التعاطي معه، دعيني أقول تأطيره في مساحة معينة، ولكن لا يمكن على الإطلاق أن يحذف، لأنه تيار أصيل. ولكن استطاع النظام واستطاع رجل القرار السياسي في إيران الذي يريد لهذه المذكرة أن تنجح، استطاع أن يؤطر حتى الآن هذه المعارضة الداخلية، هذا التيار المعارض، في مساحة تبدو نوعا ما مفيدة للمذكرة، بمعنى أنها لا تستطيع أن تضرب مفهوم الذهاب في هذا المسار مذكرة التفاهم مع أمريكا، ولكن تبقي في البلاد حالة معارضة، بمعنى أن يبقى هناك من يعارض هذا المسار. ماذا لو أن هذا المسار تعثر؟ فشل. هناك جمهور في إيران وهناك تيار في إيران سيتعاطى مع تلك اللحظة في تلك المرحلة.
1: وهنا أذهب لجناح الانتصار الذي يسوق بأن مذكرة التفاهم هي انتصار، وبالتالي كيف سيعاد رسم مفهوم وقف الحرب بالنسبة للإيرانيين، خاصة أن هذه المذكرة إذا ما وقعت هي أول اتفاق يعني يوقع تحت النار.
0: هذه الكلمة الأخيرة غنوة غاية في الأهمية. اندلعت الحرب للمرة الأولى بين إيران وأمريكا، لا يوجد حرب في التاريخ بين البلدين، هذه أول مرة نتحدث عن مذكرة التفاهم تحت النار. لذلك هي أخطر مذكرة التفاهم مع أمريكا بالنسبة للنظام في إيران. تيار الانتصار يهوى أن يعزف على وتر بقي النظام ولم يسقط، لم يخرج الداخل الإيراني ضد النظام في الشوارع، لم تستطع المعارضة الخارجية أن تتسلح وتدخل إلى الداخل، لم تنهار المؤسسة العسكرية وتنقسم على نفسها، لم يخرج من النظام رجل وازن ينشق وينادي بشيء ما. لذلك يقول بأن أمريكا فعلت كل ما تستطيع خلال 100 يوم هي وإسرائيل للوصول لحالة ما لم تستطع، لذلك جاءت ووقعت مذكرة التفاهم. هو لا ينظر كثيرا إلى بنود المذكرة، من تنازل لمن، هو يقدم المذكرة على قاعدة بأن أمريكا لم تستطع أن تحذف النظام في إيران ففاوضته ووقعت مذكرة معه، ويقرأ ذلك على أنه انتصار. هناك حالة من الشعارات في هذا المنطق صحيح، ولكن هو منطق مغري غنوة لجمهور معين داخل إيران. الآن يمكن أن أقول بأن الكتلة الصامتة في المجتمع الإيراني هي الكتلة التي تنظر إلى الاتفاق على أنه

0: مكتسب في بعده الاقتصادي وتنتظر هل سيصل هذا المكتسب الاقتصادي إلى جيوب الناس؟ إن وصل سيكون غاية في الأهمية، وماذا ولكن السؤال والتحدي إن لم يصل بسرعة سيكون صانع القرار في إيران أمام تحدي جديد هو المجتمع الإيراني في زمن السلم.
1: ومسألة وصول الأثر بسرعة هذا أيضا ما أشار إليه وعمل عليه في خطابه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بوصفه أنه ربط مذكرة التفاهم بمعاناة وصبر الشعب الإيراني. لذلك إما لم يظهر أثر هذه المذكرة بسرعة على جيوب المواطن الإيراني، ما نتائج ذلك في الشارع؟
0: بالمناسبة الرئيس بازشكيان هو المسؤول الأكثر وضوحا في إيران، وهو يتحدث عن المجتمع، عن الأبعاد الاقتصادية، وهذا نادر نوعا ما. رئيس الجمهورية الرجل الثاني في النظام، لذلك هو يركز على هذه النقطة للقول للمجتمع بأننا ندرك هذه النقطة التي تريد أن تنادي بها، وهذا يضغط على البعد الداخلي في إيران وعلى المفاوض لكي يتمسك بالبعد الاقتصادي. لذلك إيران غنوة تقول الإفراج عن المليارات أو جزء من المليارات وأموال إيران المجمدة في لحظة التوقيع تريد أن ترسل رسالة فيها شيء من المكتسب الاقتصادي للمجتمع.
1: ولكن ربما هذه من أخطر البنود، خاصة أنه لن يتم الإفراج عن كامل الأموال المجمدة، لذلك ما الذي يشوب هذا البند من مخاطر؟
0: هذا البند هو العمود الفقري بالنسبة لإيران في مذكرة التفاهم. هناك بعض التباين بين إيران وأمريكا، ولكن القول بأن إيران ستحصل على أموال مجمدة تصل إلى 24 مليار هذا بحد ذاته يلقى قبولا في الداخل الإيراني ومجتمعيا. يدرك المجتمع الإيراني بأن 24 مليار ليس رقما ببلد بمساحة إيران بميزانية كبرى، ولكن هو يعطي دافع للقول بأن هناك شيء ما اقتصادي حصل. الرئيس بازشكيان يريد لهذه المليارات إن وصلت البلاد أن تصرف في الاقتصاد المجتمعي، لذلك هو يذكرها كثيرا، لأن هناك من يرى بأن هذه المليارات قد تذهب إلى تحصين البلاد دفاعيا، بمعنى إلى شق عسكري وليس إلى شق اقتصادي، بينما الرئيس يضغط بأنه يجب أن تصرف في البعد الاقتصادي للقول للمجتمع صمت في زمن الحرب فهناك مكافأة في زمن السلم. ولكن غنوة كل هذا الكلام معا يصل يلتقي في نقطة واحدة، مذكرة التفاهم عناوين عريضة بين إيران وأمريكا مرجحة لأن تكون اتفاق، شيطان التفاصيل في البعد النووي هائل، بل هناك أكثر من شيطان، لذلك الجلوس في العشرين من هذا الشهر إلى طاولة المفاوضات الفنية هو الذي سيكشف لنا ماذا يمكن أن تحصل إيران من هذه المذكرة. كل ما نقوله الآن هو مجرد أن مذكرة ستوقع وفق بدعة سياسية وهو التوقيع إلكترونيا، يعني نبدأ من هنا.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عبد القادر فايز. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وكان رئيس الوزراء الباكستاني أعلن بأن الجانبين الأمريكي والإيراني